0: انه انا هون فقدوني متت
1: موت.
0: اه
1: بنت تتولد من غير غشاء.
2: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
1: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده بنقدم برنامج مختلف. انتوا دايما بتسمعوني وانا بقول لكم ان ارض مصر ارض ملجأ، الارض اللي بتستقبل فيها كل واحد تعبان، كل واحد جاي من حرب، كل واحد جاي من شقة ومعاناة. ولو درسنا دراسة ارض الملجأ من الكتاب المقدس هنفهم قد ايه دي بركة لينا. مش بس ارضنا ارض ملجأ، لكن قلوبنا قلوب ملجأ، محبتنا محبة اللي حامل كل صفات أرض الملجأ. النهاردة احنا في مصر بنشوف إخواتنا السودانيين جايين من حرب، من تعب، من مقاسي، من مشي طويل في الحر، من شيل لولادهم، يمكن ما معهمش ورق، يمكن هربوا من الموت بمعجزة. كل واحدة وكل واحد وراء قصة. يا ترى بنحاول نتعرف بيهم؟ يا ترى بنحاول ان احنا نقوم بدورنا كأرض ملجأ؟ ولا بنبص لهم ازاي؟ ولا بنعملهم ازاي؟ انا ربنا اداني هدية وانا جاية مصر، قلت انا هبقى محتاجة حد يساعدني، فجابولي اسماء مختلفة وناس مختلفة، لكن ربنا اختار لي هدية اسمها منيرة سليمان. اهلا بيك يا منيرة، انت منورة البرنامج النهاردة.
3: بوجودك.
1: والقصة بتاعتك مأثرة فيا. حاولت اتعرف على منيرة واعرف قصتها واعرف جت ازاي وليه واللي حصل معاها، وهشارككم بقصتها عشان تعرفوا قد ايه هي بركة في ارضنا، في ارض الملجأ، ارض مصر، احلى ارض في الدنيا. انا عايزاك تعرفي المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، انتي خرجتي ازاي من السودان وايه اللي حصل معاكي ومامتك عملت ايه معاكي؟
3: تمام، شكرا. لا امتياز وشرف انه اكون جزء من برنامجك. طيب، الحرب حصل في يوم 15 أبريل 2023.
1: 15 أبريل 2023.
3: وإحنا في السودان كنا ساكنين في حتة اسمها كيريري، وكيريري دي في محل بتاع الجيش. الجيش هم ساكنين في الحتة دي، وأنا كنت شغالة في الحتة دي.
1: كنت بتشتغلي إيه؟
3: كنا بنشتغل عادي، يعني بنشتغل تنظيف وكده.
1: يعني انت جامعيه، انت كان فاضلك سمستر واحد وتخلصي الجامعه. وكنت بتشتغلي هناك تنظيف؟
3: انا كنت بمشي الصبح، لانه كنا بنشتغل ساعه بس مش اكتر من كده،
1: ساعه واحده.
3: بنمشي من الساعه 6 الصبح بنطلع الساعه 7،
1: وبعدين
3: وبعدها بطلع بمشي الجامعه،
1: وبعدين تروحي الجامعه. انت تشتغلي ساعه وتروحي على كليتك. انت كنت في كليه ايه؟
3: كليه علوم الاتصال على العلاقات العامه.
1: علاقات عامه. كان فاضلك قد ايه وتخلصي؟
3: فاضل لي اخر سمستر واخلص.
1: سمستر وتخلصي. اوكي. وخرجتي من البيت يومها؟
3: انا قبل الحرب انا خرجت من البيت. يعني قبل الحرب بيوم انا رحت حته تانية، والحته اللي انا رحت فيها مش فيها حرب. انا طلعت ازاي؟ انا قبل ما اطلع وانا كلمت ابويا، لانه انا ماشي اسلم على بنت عمي. عشان مش بعرفها. وابويا قال لي هتروحي ماشي. انا رحت، وقبل ما اطلع من البيت امي قالت لي انت هتاخدي الجواز بتاع السفر بتاعك. انا قلت لامي انا هاخد السفر، جواز السفر ازاي وانا رايحه الولايه مش محتاج للجواز، انا هروح بالمواصلات. امي قالت لي لا، هتاخد الجواز بتاع السفر. احنا مش كنا عارفين انه اصلا الحرب هيحصل بكره. انا رفضت اني اخذ الجواز بتاع السفر، بس امي اخذت الجواز بتاع السفر.

0: سفر خططوا لي في الشنطة اللي أنا ما شبهها.
1: شوفي الأم،
0: أنا شفت عناية الرب في الحرب ده، عنايته وحمايته ليا. منه أنا طلعت ومشيت، صحينا الصبح في واحدة كلمتني قالت لي أنت فين؟ طبعا الناس كله فاكرة قال إنه خلاص أنا انتهيت، لأنه كنت شغالة في الحتة دي،
1: شغالة في الحتة اللي فيها الضرب، اللي فيها
0: اه
1: الحرب.
0: فيها الضرب، افتكرت خلاص لأنه خلاص أنا أصلا موت. هي قالت لي أنت فين؟ أنا قلت لها لا أنا مش في الشغل. قالت لي طيب أنت فين؟ قلت لها أنت بتسأليني كده ليه؟ قامت قالت لي أنت مش عارفة حاجة. قلت لها لا أنا مش عارفة حاجة. قامت قالت لي إنه هو في حرب في الخرطوم. قلت لها إزاي؟ قالت لي آه في حرب. هي قالت لي إنه الرب لا ينسى ذاكريه.
1: الرب لا ينسى ذاكريه.
0: وأنا كنت مفتكرة إنه دي اللي حاجات اللي بتحصل في البلد. البلد كانت ما مستقرة، كانت فيها دايما بتقوم مظاهرات وكده، وانا مفتكرة انه دي الحاصلة. بس انا فتحت النت لقيت حاجة تانية خالص،
1: فتحت النت لقيتي بقى كل أخبار الحرب
0: الدنيا كلها
1: مولعة.
0: بهدلت. ومنها فصلوا الشبكة بتاع المكالمات، مفيش تواصل،
1: ياه،
0: مفيش تواصل
1: وانتي بنت ولوحدك وفي حتة
0: في حتة
1: بعيدة.
0: تانية. اه ومنه جت هنا سابوا الشبكة تاني. كلمت ابويا لانه، وفي واحدة جات في الحتة اللي أنا فيه، جو من الخرطوم وجات في الحتة اللي أنا فيه. قامت قالت لي إنه إحنا عايزك تسافري معايا مصر.
1: حد قالك تسافري معايا مصر؟
0: آه تسافري معايا مصر عشان تساعديني، أنا معايا أطفال. هي جات من الحرب حتى من كرري. قلت لها أبوي مش هيسمح لي إنه أروح مصر. قالت لي كلميه احتمال يوافق، لو مش موافق أنا هتكلم معاه. قلت له ماشي. انا كلمت ابويا وانا اصلا فاكره انه مش هيرضى، هيقول لي لا. انا قلت له انا مسافره ورايحه مصر. ابويا قال لي ماشي سافري، لان الدنيا مش فيها ضمان. وفي اثناء الحرب الحاجات اللي كانت بتحصل، كانت قاعده تحصل حاجات كثيره جدا. اولا حصلت ايه؟ حصلت انه حتى الدكاكين اللي كانت في الحي، المحلات اللي احنا فيها، اتقفلت،
1: الدكاكين قفلت.
0: قفلت، حصلت مجاعه خير عادي،
1: مجاعة.
0: مجاعة خير عادي. وفي من العساكر دول منهم كانوا بيعملوا ايه؟ بيكسروا الدكان وبيستقلوا، بيعملوا ايه يعني؟ مثلا بيقولوا للنساء على انه حد عايز ياخد حاجة عشان يروح ياكلها ولا كده، يمارس معاهم الجنس بالاول،
1: ياه،
0: يمارسوا معاهم الجنس بالاول، بعد ذلك تاخد الحاجة اللي هي عايزاها. الناس جعانة مش لاقية حاجة تاكلها، ومجبورة على انها تعمل حاجات اصلا
1: أخلاقية
0: مش
1: مش
0: هم
1: صح.
0: عايزينه، جابرين على الحاجة دي. الناس بقت بتعمل كده،
1: البنات بقوا مضطرين، باعوا نفسهم.
0: باعوا نفسهم. وحتى العساكر برضو كانوا بيعملوا، بيروحوا في البيوت بيشوفوا البنات اللي هم عايزينه بياخدوهم. احيانا بيرموا الفلوس بس للاهل كده،
1: ياخدوا البنات.
0: ياخدوا البنات في بعض المناطق، ياخدوا البنات،
1: يعني ده اغتصاب علني.
0: اغتصاب علني. وحتى في أثناء السفريات والناس بتكون مسافرة، بوقفوا العربات. يعني حد لو لقى بنت وهو عايزها ولا كده،
1: ياخدوا البنات من العربيات يغتصبوهم.
0: ياخدوهم معاهم.
1: ده كل ده في طريقكم لمصر.
0: في طريقنا
1: يعني انتوا شفتوا الويل.
0: الويل، وإحنا مسافرين لمصر أخذنا فترة 7 أيام في الطريق. وإحنا جايين
1: 7 أيام في الطريق
0: 7 أيام في الطريق ومعانا أطفال.
1: ومعكم أطفال.
0: اه
1: كنتوا بتاكلوا ازاي؟ بتشربوا ازاي؟ عايشين ازاي؟
0: احنا كنا شايلين معانا بعض الاكل، بس الاكل خلص في نص الطريق.
1: الأكل خلص في نص الطريق.
0: اه احنا كل ما نمشي بنوقف في حتة نشرب مية وناكل، بس الاكل جات خلصت والمية خلصت والاطفال جعانين. هم قاعدين، احنا اول ما اتحركنا من حتة، من الولاية اللي أنا كنت فيها، مشينا لولاية عطبرة. وعطبرة دي ما كانت فيها شنو؟ حرب.
1: كان فيها حرب؟
0: مش كانت فيها
1: ما
0: حرب،
1: كانش فيها حرب.
0: وإحنا مش عارفين أصلا إحنا ماشيين فين.
1: انتوا ماشيين مش عارفين في اي طريق.
0: في أي طريقة رحنا بنسأل العربات اللي بتودي مصر أي عربية. طبعا إحنا مش جايين بطريقة شرعية عشان مش معانا مستندات عشان نسافر.
1: انتوا طالعين من بيوتكم مش عارفين ان انتوا طالعين في حرب اصلا.
0: اه بس

0: وصفوا لنا على انه في عربات، في بكاسي، البكاسي دي عربات بتكون من ورا كده، مش عارفه انت بتعرفيها ولا لا، من ورا بتكون فاتحه
1: زي تركات مفتوحة من ورا.
0: مفتوحه من ورا، بس ما يقارب كم وعشرين نفر احنا في العربيه الصغيره دي.
1: 20 نفر في العربية في الترك الصغير ده.
0: خدتنا انا مع الاطفال في النص كده، وخدتنا الرجاله بالاطراف عشان ما فيش حد يوقع، ولا الاطفال ما يوقعش من
1: ما يقعوش
0: العربيه.
1: من العربية.
0: اتحركنا من هناك ورحنا في حته اسمها الشلتين.
1: الشلاتين.
0: الشلتين الحته دي احنا اصلا اول مره نروح فيها. بتاع العربيه نزلنا في حته في الصحراء، واحنا اصلا قلنا امشوا هناك هتلقوا المواصلات بتاع العربات اللي بتودي لمصر،
1: اوكي،
0: وهو كذب علينا اصلا،
1: كذب
0: كذب.
1: وسابكوا في الصحراء.
0: وكان معانا ست كبيره ومعانا الاطفال، بس هو نزلنا وجرى مشى. احنا شنو بقينا؟ بس ماشيين ماشيين، مش عارفين ذاته احنا ماشيين وين. بس دخلنا في حته كده، لقينا حته شكل بيت كده، واصلا مش مقفول، فاضي، بس دخلنا كده. قلنا للراجل على انه احنا عطشانين عايزين نشرب ميه. الراجل جاب لنا مويه، قام قال لنا اديكم اكل. قلنا له لا مش عايزين اكل. طيب قلنا له وصف لنا السوق وين. وصف لنا السوق، مشينا السوق، قعدنا في السوق. في رجال جو جاب لنا فواكه وعصاير واحنا قاعدين، وفي تاني شباب منهم جو قالوا لنا انتوا جايين من الحرب؟ قلنا لهم اي. قاموا قالوا لنا راحكم عندنا شقة راحكم تقعدوا معانا، تبيتوا معانا، ممكن بكرة الصباح تسافروا. جانا راجل كبير قال لنا انتوا ما تمشوا مع اي زول من هنا، الحتة دي مش فيها نساء، كلها رجال، وحتة جرام. انتوا كان مشيتوا في حتة ودوكم في شقة هيعملوا فيكم حاجة مش كويسة، وانتوا معاكم اطفال. وبقينا قاعدين شنو؟ قاعدين في السوق. بيتنا
1: بيتوا في السوق.
0: بيتنا في السوق. اصبح اليوم الثاني، مشينا قعدنا شنو؟ تحت الجامع كده. تحت الجامع جانا اولاد قالوا لنا يا اخي في بيت هناك راحكم نودوكم فيه، والناس اللي بيجوا من الحرب بيمشوا بيقعدوا في البيت ده. قلنا ماشيين في واحد جه وقفنا في الطريق، قال لنا يا اخي البيت اللي انتم ماشيين فيه ده، البيت ده بتاع ناس مجرمين بيشربوا مخدرات، هيمشي ينحبوكم وهيعملوا فيكم حاجات ما كويسه.
1: شوفوا الخوف والرعب اللي الناس دي عاشت فيها.
0: بقينا ما عرفنا احنا نعمل شنو. في واحد تاني قام قال لنا يا اخي في غرفه هناك راحكم نوديكم في الغرفه ده، تمشي تقعدوا فيهم الاطفال يرتاحوا ينوموا لغد بكره شنو تسافروا. احنا مشينا لقينا المكان ده كلها عباره عن زباله، زباله ومكان وسخ، يعني مش حد بيقعد فيها. انا قلت انه بدل ما نقعد في الزباله اخر نمشي نقعد عليه على الجامع، نقعدوا على الجامع،
1: في الجامع.
0: في الجامع المكان نظيفه كده. مشينا قعدنا، وقام جانا تاني ولدين، قام قالوا لنا يا اخي راحكم نوديكم في بيت راحكم تمشوا تقعدوا فيه. مشينا، قلت لهم بس خلينا نصلي ونمشوا. صلينا،
1: صليتوا
0: طلبنا
1: انتوا
0: حماية،
1: كلكم مسيحيين مع بعض؟
0: احنا كلنا مسيحيين، طلبنا حماية ربنا ومشينا على البيت ده.
1: تعالي نطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل القصة وحماية ربنا عليكم. تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تانية.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: رجعنا تاني وهنكمل الحكاية مع منيرة سليمان السودانية اللي طلعت من السودان في وقت الحرب ودخلت مصر في أرض الملجأ. وبعدين حصل إيه؟ أنتي لسه ده كله في السودان ولسه يعني صراع بين الموت والحياة ومش عارفين حاجة.
1: بعد ما مشينا على البيت ده، طبعا فعلا لقينا كتير من السودانيين هم قاعدين هنا، وكانت الدنيا ليل، واحنا قاعدين عايزين ننام، فرشنا حاجات على الارض كده عايزين ننام.

0: لقانا واحد واحد شاب عم قال لنا انه لو حد لقاكم هنا وقال لكم عايز حاجه ما تستخلوش بكلامه، عشان الاولاد اللي بيجوا هنا كلهم نهابين
1: نهابين.
0: نهابين.
1: اوكي.
0: مع الليل واحنا نايمين جانا واحد طلع السكين،
1: طلع سكين عليكم.
0: طلع السكين علينا وبيهددنا،
1: وعايز ايه؟
0: عايز ياخد الفلوس اللي احنا شايلينها،
1: عايز تاخد الفلوس اللي معاكم.
0: عايز ياخد الفلوس اللي معانا. وفي واحد كان معانا من جنوب السودان، هو الولد ده بقى شنو بيشاكل مع الولد ده، قال له مش حاسيبك انك تاخد الحاجات اللي الناس دول جابوهم وهم جايين من الحرب بتعب وتاخد حاجاتهم ازاي، انت لو عايز تاخد الحاجات دي هنتكاتل مع بعض بس مش هتاخد الحاجات دي. كان يطلع الطريقة لانه انا وانت اتكاتلنا بسبب الكلام ده، خليه يطلع بس ما هتاخد حاجة من السودانيين دول. يصارعوا يصارعوا، في النهاية اللي كان مطلع السكين ده يستسلم.
1: شكر ربنا، ده حماية ربنا.
0: ده حماية ربنا علينا.
1: وبعدين
0: استسلم وطلع مشى، طلع مشى، واحنا قعدنا خلاص للصبح بقينا شنو خايفين وبقينا بنصلي بس، قعدنا للصبح وبيقولوا لنا هنا ما نطلع برا عشان الحته دي ممنوع ان النساء يطلعوا برا، الحته خطيره ممنوع ان النساء يطلعوا برا. طلع واحد راح جاب لنا الاكل، اكلنا وقعدنا لحد الساعه 12 بالليل. الساعه 12 بالليل جانا عربيه في الحته اللي احنا قاعدين فيهم، قام شنو طلعنا واحنا ماشيين في الطريق، عشان طبعا احنا مش جايين بالطريقه
1: القانونيه.
0: القانونيه. لقينا عساكر في الطريق،
1: مصريين.
0: مصريين في الصحراء، بس العربيه دخل بينا في حته، طبعا الصحراء دي مليان فيها الجبال،
1: جبال.
0: جبال كتيره كده، العربيه دخلت بينا تحت الخور، حته غريقه كده
1: يعني غرزت العربية.
0: غرزت العربية. السواق قال لنا أي حد يمشي في جبل لوحده، أي حد يطلع في جبل بس يكون لوحده، ما يشغل التليفون ولا يعمل حاجة عشان العساكر شنو؟
1: العساكر يمسكوكم.
0: ما يمسكونا. ومعانا أطفال، أنا أخذت واحدة من الأطفال كانت طفلة صغيرة طلعت بيها الجبل، وكل واحدة أو الناس اللي كانت قاعدين، يعني كانت في أطفال زيادة وفي ناس، بس أي واحد بياخد معاه الأطفال بيطلع معاهم شنو على الجبل. إحنا طلعنا على الجبل عشان العساكر هم عارفين وشافونا إنه إحنا طلعنا على الجبل، جو بعربات كتيرة، كمية كبيرة، وهم بس هم عارفين إحنا في أتو جبل بالضبط، يتوزعوا كده. إحنا شايفينهم بس هم مش شايفيننا، لأنه شنو الدنيا ليل والظلام. بس أنا قعدت في الجبل وبقيت قاعدة أصلي، كنت أطلب حماية الرب. مع الصباح مع شروق الشمس كده العساكر دل شنو بقوا كلهم شنو راجعين، مشوا كلهم، رجعوا رجعوا. من بعد ما رجعوا احنا شنو نزلنا من الجبل وجينا اتحركنا تاني بالعربية
1: ناحية مصر.
0: ناحية مصر، وتاني مشينا تاني لفترة برضو، تاني لقينا شنو عساكر تاني، برضو طلعنا على الجبل بس كان الدنيا شوية كده
1: أسهل.
0: أسهل. قعدنا بس في الجبل شوية ومنه نزلنا جينا وجينا على أسوان.
1: وصلتوا على أسوان.
0: وصلنا على أسوان.
1: أول ما وصلتوا على أسوان ودخلتوا عاملكم إزاي المصريين؟
0: إحنا أول ما وصلنا أسوان عملونا تعامل كويس، يعني إحنا كنا قاعدين منتظرين على القطر، يعني دخلنا عشان نستحموا كده، طبعا كنا واثقين جدا،
1: طبعا
0: واثقين جدا، والتراب والكل
1: عرق
0: وفي ناس كان بيجيبوا لنا أكل، بيجيبوا لنا عصاير وفواكه كنا بناكل وبنعود. دخلنا حتى الحمامات عشان نستحمى، رفضوا انه ياخذوا مننا الفلوس برغم انه العدديه كانت كبيره.
1: ودي ارض الملجا، ودي قلوب الملجا، قلوب المصريين اللي فتحت لهم قلوبهم واماكنهم عشان يرتاحوا. يا جماعه ده كان ممكن يحصل فينا، كان ممكن يحصل فينا كمصريين. احنا ربنا حمانا، حمانا برئيس وحكومه حبت البلد وحبت المصريين، وربنا حبنا وحبهم برضو وحمانا. ده كان ممكن يحصل في أي حاجة، حصل في السوريين وحصل في اللبنانيين وحصل في اليمنيين حوالينا، لاجئين من كل ناحية. نشكر ربنا على بلدنا ونشكر ربنا على حكومتنا وعلى رئيسنا اللي حمانا.

0: حبنا، ودايما نعرف ان احنا ارض ملجأ. لما نشوف اخواتنا السودانيين، شوفوا المعاناة اللي عانوها لغاية ما وصلوا لأرضنا، نرحب بيهم ونحبهم ونقول لهم أهلا وسهلا بيكم في بلدنا. بعد كده ازاي وصلتي بقى القاهرة باختصار، لأن برنامج وقته قرب يخلص.
1: بعده احنا وصلنا طبعا الايام اللي احنا جايين فيه في الحرب انا ما قدرت انوم. بعد ما وصلت رمسيس ركبنا القطر ووصلت رمسيس، ما قدرت اتحكم على نفسي، بس بنام وانا واقفه، بنام وانا قاعده، مش قادره
0: تعبانة.
1: اتحكم.
0: طبعا.
1: في واحد جاني من مصر هنا، جانا على المحطه في رمسيس، قام اخذنا شنو ودانا في بيته وقعدنا. انا اصلا جيت من خير اسرتي،
0: من غير اسرتك
1: جيت
0: وحدك.
1: براي، بس جيت مع سودانيين.
0: وبعدين ابتديتي بقى يعني تروحوا كنيسة، ابتديتوا تتعرفوا بناس، ازاي ابتديتوا حياتكم هنا؟
1: ابتدينا حياتنا لانه في ناس هنا اصلا كانوا عايشين في مصر لفترة طويلة،
0: سودانيين.
1: وفي كنائس سودانية، حتى البيت اللي انا نزلت فيه كانوا بيصلوا في كنيسة في رمسيس، كنيسة سودانية. انا مشيت معهم، انا قعدت اسبوع ومنه نزلت شنو الشغل، بقيت شغالة.
0: ابتديتي تشتغلي بعد ما ارتحتيش.
1: ما ارتحتش فعلا، انا اشتغلت اسبوع، اشتغلت شهر شهر وهذا ومرضت.
0: مرضتي عيتي. انتوا لسه اصلكم في تراما.
1: رحت الدكتور قال لي بس ده الارهاق والتعب،
0: مش قادرة.
1: مش قادرة. صرفوا له هوجن وحاجات،
0: ادوكي حقن وادوكي حاجات. واللي كنتي بتشتغلي عندهم عرفوا قصتك؟
1: لا
0: محدش سألك؟
1: محدش سأل،
0: محدش سألك انتوا مريتوا بإيه؟ انتي جيتي ازاي؟
1: لا محدش سألني، بس كنا بنشتغل، بس يعني ما كل الناس تعاملهم واحدة.
0: طبعا.
1: يعني كنت بشتغل لفترة طويلة، لساعات طويلة جدا.
0: ساعات طويلة.
1: أنا كنت بشتغل ليه؟ لأن أنا جيت من خير فلوسي، البيت اللي جابتني أنا مش كانت معايا فلوس، هي قالت لي إنه أنا هوديكي مصر بس لو مشيتي اشتغلتي رجعي لي الفلوس، عشان كان مش معايا فلوس. أنا اشتغلت عشان أرجع لها الفلوس اللي أنا جيت بيها مصر.
0: يعني شوفوا التعب والذل والإرهاق والخوف والصحة. بشجع كل حد فينا مصري وعنده حد بيشتغل سوداني، اسألوهم على حكايتهم، اسألوهم على تعليمهم، معظمهم ناس متعلمين. منيرة بعتت شخص يشتغل عند ابن لينا، طلع الشخص ده كان دكتور جامعي، كان دكتور جامعي وجي في أرض بلدنا وبيشتغل زي ما قلت لكم، بيجيب الشاي والقهوة وبينظف. خلي عندنا رحمة أرض الملجأ، نسأل ونراعي، محدش عارف الدنيا هيحصل فيها إيه. أنا اتغربت ورحت أمريكا، فحاسة بإحساس الغريب، وما كانش معايا ورق وما كانش معايا ناس، كانت الدنيا صعبة، فحسيت بيه الغربة. يعني إيه غربة؟ تعالوا نحس بالناس ونقدم عون ورحمة. بعد كده ابتديتي تروحي الكنيسة، ابتديتي تتعرفي بالناس واشتغلتي عشان تسدي الفلوس اللي انتي سلفتيها.
1: فعلا اشتغلت وسديت فلوس، وجا كلمني الدكتور مهيب موريس، هو كان بيجينا في السودان بيدرسنا وبيختار جزء مننا يكونوا معلمين عشان يدرسوا، انا كنت واحده منهم. انا بعد ما جيت مصر اصلا انا ما كلمته، هو فتش عليا وكلمني قال لي انت ما صدفه انك تجي مصر هنا، انت هتكوني سبب بركه للكثيرين. قام قال لي شوفي مجموعه درسي، انا كونت مجموعه بقيت شنو بدرس، انا درست مجموعه وتخرجوا وحاسه دلوقتي بدرس في مجموعات. حتى
0: بتدرسي ايه؟ بتدرسيهم ايه؟
1: التاهيل بتاع كليه فرداس لاهوت،
0: كليه لاهوت. بتدرسيهم كليه لاهوت. يا بختك ويا بخت شعبك اللي بيعرف الرب، اللي في وقت الضيق الرب جاله وبعت له عون. شكرا يا منيرة على الوقت الحلو اللي قضيته معاكي في البيت. انا باجي مصر هنا وانا عارفه ان انا في امان لان منيره معايا.
1: شكرا.
0: ربنا يباركك، وشكرا على القصه بتاعتك اللي شاركتيها بكل قلبك وبكل احساسك. احبائي، تعالوا ناخد قرار اننا نملأ لبنا وألسنتنا بمحبه وبرحمه. قولوا معايا، انا علي الاختيار وهو عليه التغيير. هنغير بلدنا تبقى بلد الحب، بلد الملجأ.

أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل سبق لك وأن مررت بظروف صعبة، في مأزق حاد، في صعوبات لا تستطيع أن تحلها؟ تدخل الآخرون فلم يستطيعون، أنت نفسك عاجز عن حل هذه المشاكل. ربما تعرف عن صديق مر بأزمات من هذا النوع، وصلت إلى طريق مسدود لا مخرج منه. ربما أنت محامي وأنت نفسك متهم في قضية، ماذا تفعل؟ ربما أنت قاضي ولكن وجدت مذنبا والآن القاضي أصبح متهما، ماذا يفعل؟ ظروف صعبة. في جامعة اسمها جامعة جونز هوبكنز، في هناك القسم الطبي، ومضيفنا لهذا اليوم هو المسؤول عن جراحة الأطفال في هذا المستشفى، واسمه الدكتور بن كارسون.

0: عنده صراعات في حياته. في الحقيقة كل المهارات اللي موجودة عنده وكل الخبرات اللي كانت موجودة في حياته لم تستطع أن تنقذه من مشكلة هو عانى فيها، فأصبح الطبيب هو نفسه مريض. وهذا الطبيب في يوم من الأيام عمل عملية جراحية لفصل توأمين، كانت عملية دقيقة جدا، ولكن الطبيب صار مريضا. تعالوا معي لنشاهد هذه القصة.
1: فيما كنت في طريقي إلى المنزل ذات ليلة، قلت في نفسي: هل من الممكن أن أموت؟
2: لطالما كان الدكتور بن كارسون ملك المستحيلات، الجراحات العجائبية التي أجراها بما فيها عملية فصل التوأم السيامي باندر عام 1987 جعلت منه طبيباً معروفاً، إلا أن طبيب الأعصاب هذا كان متدني المستوى في الصف الدراسي الخامس، فراحت والدته تصلي لله ليمنحها الحكمة لتعينه، ثم بدأت تطلب من أبنائها أن يقرأوا كتابين في الأسبوع ويقدموا لها تقريراً عما قرأوه مع أنها كانت أمية. لاحقاً تفوق بان في دراسته وحصل على منحة دراسية إلى يال، وصار مدير قسم جراحة أعصاب الأطفال في مستشفى جون هوبكنز.
1: المهارات التقنية والمعرفة هي أشياء يمكن اكتسابها، لكن أؤمن أن الحكمة من الله ويجب أن نطلبها ونلتمسها.
2: انتقل الطبيب بن كارسون إلى هذا المنزل، أي غادر بالتيمور، ليسكن في منتصف كورنفيلد في أرض مساحتها 40 أكراً. كان من المفترض أن يستريح من ضغط إجراء 400 جراحة دماغية في السنة، إلا أنه لم يعرف طعم الراحة.
1: اكتشف الأطباء أنني أعاني من سرطان متقدم في البروستات. كان نوع السرطان الذي عانيت منه هو الأخطر. ظننت لبرهة بأني سأموت، فقلت: لا بأس.
2: كيف تعاملت مع الأمر؟
1: شعرت بسلام كبير حيال الأمر، لأني أعلم أن الله يعرف ما هو الأفضل، وأنه ممسك بزمام الأمور، وأن السنين التي نعيشها هنا على هذه الأرض ليست بكثيرة، سواء كانت سنة واحدة أو مئات السنين مقارنة بالأبدية.
2: هل انتابك شعور الخوف من هذه العملية؟
1: حسناً، لقد كنت قلقاً بالفعل من فكرة تفشي الورم والألم المصاحب له، لا سيما حين يصيب العمود الفقري. آلام موجعة حقاً، وقد قضيت وقتاً طويلاً أتساءل كيف لي أن أتعامل مع الأمر. نعم، كانت فكرة مخيفة.
2: لقد أثرت والدتك في حياتك بشكل كبير، كيف أخبرتها عن مرضك وما كان رد فعلها؟
1: استخدمت الأسلوب نفسه في إعلام الجميع عن مرضي، فأجابت ببساطة:
3: ربما خطط الله لهذا الأمر. هل أنت مستعد؟ هل تحب الله وعلى استعداد تام لأن تطيعه إلى المنتهى؟ ليس هناك من عائق بين الله وبينك. فقال لي: كلا. فقلت له:
1: الله يعلم كل شيء، الله حكيم ولا يرتكب الأخطاء أبدا، فمهما حصل معك لا تيأس بني.
2: تتحدث عن الصورة النهائية وكيف أنك ترى الصورة النهائية للأحداث، كيف أثر الإيمان على هذه المحنة في حياتك؟
1: أظن أني أفهم
2: حقا
1: لما حدث ذلك. أولا، كنت أقوم بكل شيء بسرعة كبيرة وبسعر مرتفع، كنت على وشك أن أقتل نفسي بذبحة صدرية أو شيء كهذا. أظن أن الله أراد أن يلفت انتباهي ويقول لي: لا تقدر أن تفعل كل شيء. ثانيا، لقد صار الأمر جليا بالنسبة إلي بأن السرطان ليس إلا مرضا نحن المتسببون فيه غالبا.
2: ماذا تقصد؟
1: ماذا نأكل؟ كيف نعامل أجسامنا؟ ماذا نفعل لكي نقوي أو نضعف جهاز المناعة لدينا؟ وأنه علينا أن نكترث أكثر للعلاج الوقائي، بألا نتعرض كثيرا للإشعاعات والسموم والجراحة.

0: مررت به من محن طالما أني أشعر بحقيقة ما قلته لتوك أن الطعام الذي نتناوله يؤثر على سلامتنا الجسدية، هل غيرت هذه الحقيقة أسلوب حياتك؟
1: بالتأكيد، فقد غيرت نظامي الغذائي جذرياً.
0: ماذا تقصد؟
1: الخضار العضوية والفواكه والقليل من الطعام المعد والمقطع، لا مزيد من الوجبات السريعة، كما أقلعت عن المشروبات الغازية.
0: لقد أجريت أكثر من 400 جراحة في السنة، كما أنك تعمل في مجال دقيق من الطب. ألا تظن أن ضغط العمل الذي كان على مسؤوليتك ساهم في إصابتك بمرض السرطان؟
1: أجل، أظن أن ضغط العمل ساهم بعض الشيء. بالنسبة إلي، الإعداد لجراحة دقيقة ليس بالأمر الصعب، لأني أطلب الحكمة من الله دائماً، وهو يكون معي فعلاً وله كل المجد. أنا مجرد أداة يستخدمها. لكن الأمر الذي كان يشكل الضغط الأكبر بالنسبة إلي في غضون العقد الأخير هو رؤية المرضى يواجهون كل التعقيدات المرتبطة بشركات التأمين، وهذا الأمر هو الأكثر تعقيداً.
0: قرأت يوماً استشهاداً لك صعقني، قلت فيه: يسرني أني مصاب بالسرطان لأنه جعلني أعرف أني بحاجة إلى قضاء وقت مع عائلتي.
1: بالتأكيد.
0: هل الأمر كان ليفوتك لو أنك لم تصب بسرطان؟
1: أظن على الأرجح أني لما كنت توقفت عن ممارسة مهنتي بشكل جنوني.
0: ها أنت جراح كبير ومشهور، لكنك اضطررت للخضوع لجراحة. هل كان من الصعب عليك أن تخضع لجراحة وتسمح لأحدهم بأن يسيطر عليك فيما أنت تحت تأثير المخدر؟
1: أجل، كان صعباً، لكن الذي سهل الأمر طبعاً هو أن طبيبي الخاص بات والش شخص مسيحي ومؤمن ملتزم، وهو شخص رائع أعرفه منذ سنين طويلة جداً، وهو رجل أمين ومستقيم. كنت في الواقع أرغب في تأجيل الجراحة إلى وقت يكون الوضع فيه أكثر سهولة، إلا أن دكتور والش أقنعني بأنها ليست فكرة سديدة. عندما تمت الجراحة وقاموا باستئصال الورم، وجدوه مخترقاً الغشاء مليمتراً.
0: إذن مما تتكهن؟ ماذا يقول لك الأطباء؟
1: حسناً، كان الورم كله متمركزاً في الغدة التي تم استئصالها. تمكنوا من استبقاء الأوعية العصبية لكي يحافظوا على إتمام وظيفتها، ولم يكن هناك ورم في العقد اللمفاوية، فكانت حالتي مستقرة.
0: مجداً لله.
1: بالتأكيد. هذا أفضل ما قد يحدث.
0: اليوم الدكتور كارسون عاد ليزاول مهنته بجدول مختصر يسمح له بقضاء وقت أكبر مع زوجته وأبنائه الثلاثة وبالطبع والدته. يؤمن بأن أيامه ستكون طويلة، إذ أنه منتظم في أكله ويمارس الرياضة، كما أنه عازم على أن يستخدم مهارته في إيجاد علاج للسرطان.
1: السرطان كارثة على مجتمعنا، لابد أن يستأصل من جذوره، وسأعمل على مكافحته وعلى إبادته.
0: نظراً للظروف التي مررت بها، لقد صرت في وادي ظلال الموت. كيف غير هذا الاختبار علاقتك مع يسوع؟
1: قربني منه، ولا شك في ذلك. أقضي وقتاً أكثر في الصلاة الآن، وقتاً أكثر في التكلم مع يسوع والله، طالباً من الروح القدس أن يرشدني. لطالما كنت أقول سابقاً إني أتقرب من الله بالنجاح والأعمال الصالحة، فيبعد عني الضربات ونكون على وفاق. لكن في الواقع علي أن أعترف بأني تقربت من الله، ولم أعلم يوماً بأن هذا أمر ممكن.

0: نشكر الله أيها الأحباء من أجل الأمل، فلا مجال للحياة بدون أمل، كما قال الشاعر: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. قصتنا التالية تتعلق بسيدة اسمها كارلا بيلي، وكانت زوجة وفية وأما محبة، وقد قضت سنوات من عمرها وهي تساعد الآخرين. ولكن جاء اليوم الذي تغيرت فيه الأحوال وأصبحت هي بحاجة ماسة إلى الآخرين. ها هي كارلا تقص علينا ماذا حصل معها.
1: بادئ الأمر، التقطت فيروساً أصاب قلبي، وعندما أصاب الفيروس قلبي بدأ حينئذ صراعي المرير مع المرض. كان هذا عام 2000، من هنا أصبت بمرض القلب وبداء الذئبة الجلدي، والمرضان لا يتكيفان معا.
2: عندما ساءت حالة كارلا نقلت إلى مركز جامعة ولاية أوهايو الطبي.
1: حينذاك كنت بحاجة ماسة إلى عملية زرع قلب، كنت خائفة جدا إذ كان الكثيرون بانتظار قلب مثلي واثنان منهم توفيا. إذن إدراكي أنني قد لا أنجو وخوفي من أن هناك الآلاف من المرضى ينتظرون قلبا، وكنت أنا من بين هذه المجموعة المؤلفة من 82,000 مريض.
2: بعد 3 أشهر طويلة من الانتظار تلقت الخبر الذي كانت تنتظره. لقد تبرع لها أحدهم بقلب.

0: لكنها لم تفرح بهذا الخبر طويلاً.
1: كنت موجودة فعلياً تحت العملية، وآلات الإنعاش موصولة إلى جسمي أنتظر ذاك القلب. وعندما قال الطبيب القلب ليس ملائماً، انزلي إلى الطابق السفلي سننزع عنك آلات الإنعاش، عودي إلى الأسفل. بكيت بمرارة، في الواقع بكيت لثلاثة أيام.
0: حين ذاك تملك كارلا يأس شديد،
1: و...

0: جداً عندما جاء أولادي وراحوا يبكون، كما لو أنني أحتضر، فقد تعبوا من ملازمة المستشفى، وقد عجزت عن الإجابة عندما سألوني متى ستعودين إلى البيت أمي، فقد أمضيت وقتاً كافياً هنا، نريدك في البيت. لم أستطع الإجابة، كنت أفكر لا يمكنني الانتظار أكثر، لا يمكنني الانتظار، لقد سئمت المعاناة، لقد سئمت الألم.
1: وراحت حالتها تزداد سوءاً، أخضعت كارلا لأشد التدابير الطبية. أفاد الأطباء أنها لن تنجو من دون زرع. تحدثنا مع جراح كارلا المختص بزرع القلب الدكتور بينكلي.
2: عندما نأخذ أشد التدابير فهذا يعني أننا قلقون ألا تعيش أكثر من أسبوعين أو شهر كحد أقصى، وفي مرحلة من المراحل ساءت حالتها جدا، فاضطررنا إلى اتخاذ أشد التدابير الطبية، فبذلنا كل ما بوسعنا لذلك.
1: لكن حتى في أحلك ظروف كارلا هب العالم بأسره لمساعدة هذه المرأة التي ساعدت الكثيرين سابقا. وعندما قررت الكنيسة أن تخصص صلاة إكراما لها حصل أمر عجائبي فعلا.
0: وفي مساء ذاك السبت عندما صلت الكنيسة لأجلي، اجتمعت كل الملائكة وصلت ورنمت قائلة: عندما ترتفع التسبيح تهبط البركات.
1: فيما كان أصدقاؤها وعائلتها يصلون لأجلها، شعرت كارلا بتحول عجيب في قلبها.
0: في السابعة مساء انتابني شعور، شعرت بتحول كبير في قلبي، تحول عظيم جدا، فناديت الممرضة. جاءت قائلة: ما الأمر يا كارلا؟ تحتاجين المزيد من المورفين إذ كان دوائي. فقلت: لا، أنا لا أتألم، بل أشعر بفرق. ولم أستطع أن أشرح لها أين يكمن الفرق، هل هو الضغط؟ لا أدري، حتى اليوم لم أجد تفسيراً للأمر.
1: وسرعان ما أكدت الفحوصات الطبية شعور كارلا بالتحسن، لقد شفي قلبها.
0: قالوا: سيدة بيلي، هناك أمر لا نعرف كيف نخبرك به، يبدو أن قلبك قد شفي من المرض، ففيما كان قبل أسبوع تقريباً ضعيفاً جداً، فإن قلبك قد تنشط كثيراً الآن، لقد شفي تماماً. وما قلته حين ذاك هل تظنونها معجزة؟ فأجابوا نعم.
1: لم يدهش شفاؤها الأطباء المختصين فقط، بل تؤكد كارلا أن فريق العمل في مستشفى جامعة ولاية أوهايو قد دعمها روحياً أيضاً.
0: فريق العمل لا يسعني أن أشكره كفاية، الأطباء، الموظفون، الممرضات، عاملات التنظيف، أخصائيو التغذية، حملوني جميعهم بصلواتهم، كانوا يدخلون غرفتي متفائلين، لم يحبطوني، كانوا يصلون لأجلي.
1: يقول داغ وكارلا أنهما تعلما دروسا قيمة من هذه المحنة القاسية.
2: أظن أن ما تعلمته بالأخص هو الصبر والهدف، تعلمت أن أصبر وأن أفهم ما هو هدفنا، ما هو هدفي، وما هو هدف كارلا، وأن أفهم أن الرب يعرف الأوقات المناسبة، فإن تحلينا بالصبر والإيمان فسنكون دائما بخير.
0: أتعلم ماذا؟ الله هو أبونا، وبعين العقل أرى الله بصورة الأب، وهو يضمني بين ذراعيه ويحفظني سالمة ويمنحني راحة البال والنفس، فأقول سأكون دائماً بخير.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
4: حقاً أيها الأحباء، أن لله في الموت مخارج، يتدخل الله في اللحظة الأخيرة، يتدخل الله لكي ينقذ، لكي يعزي، لكي يبارك، لكي يساعد، لكي يساند. إلهنا لا يتركنا لوحدنا، فهو يعزينا وهو يشددنا وهو يقوينا ويعمل كل ما نحن بحاجة إليه. فعندما نصل إلى النقطة التي ليس لنا فيها إلا المسيح، سنجد أن المسيح هو كل ما نحن بحاجة إليه. وهذا يذكرنا أيها الأحباء، متى تدخل الله في زماننا؟ متى جاء الله إلى أرضنا في زيارة قمة؟ ربما البعض يقولون هل جاء الله

إلى أرضنا في زيارة قمة؟ أقول لكم نعم، لقد جاء في زيارة قمة إلى أرضنا في شخص المسيح الذي هو كلمة الله، الذي هو روح الله، الذي هو متساوي مع الآب في الجوهر، هو واحد، جاء إلى أرضنا. عندما جاء المسيح، وهذا هو سؤالي لكم أيها الأحباء، أتعرفون كيف كانت الحال في فلسطين في ذلك الوقت؟ جاء طبعا إلى أرض فلسطين، ولد في مدينة بيت لحم. مدينة بيت لحم كانت مدينة واقعة تحت الاستعمار الروماني في ذلك الوقت، فكان الجيش هو الذي يسيطر على المدينة، كانت مدينة مستعبدة مستعمرة، كان الوضع السياسي في فلسطين في ذلك الوقت سيئا، كان الوضع الاقتصادي سيئا جدا، كان الوضع الاجتماعي رديئا، كان الوضع الديني بالمرة، من كل جهة كان الوضع أسوأ شيء. وتقول كلمة الله في غلاطية والفصل الرابع إنه الله في ملء الزمان أرسل ابنه، الله في ملء الزمان أرسل ابنه. والسؤال هنا، كيف كان الوضع في فلسطين في ذلك الوقت؟ لماذا سمى الله الوقت الذي جاء فيه المسيح ملء الزمان؟ نحن نعلم أن الوضع كان رديئا وسيئا، لكن بالنسبة لله هذا هو الوقت المناسب لكي يتدخل. أي بمعنى، بشريا لم يكن هذا الوقت المناسب، بل كان الوقت السيء جدا، لكن الله رأى أنه هذا هو الوقت المناسب لكي يتدخل في أرضنا. أي وقت أنت تعيش فيه، أي حالة أنت تمر فيها، ربما تقول أنا وصل السيل الزبا، وصلت الأمور إلى نهايتها، طفح الكيل، ما عنديش مخرج، الحياة وصلت إلى نهاية نفسي. ربما تقول هذا وأنت محق، ربما لك صديق، ربما لك عائلة أخرى بتمر في نفس الظروف، تنظر حولك فلا منفذ، لا من صديق ولا من معين، سكرت الدنيا في وجهك أو أغلقت الأرض أبوابها. أقول لك أن المسيح جاء إلى أرضنا عندما كان الوضع في أرضنا في أسوأ ما يكون، كنا في الخطايا، كنا في الذنوب، كنا في الويلات، كانت البلاد واقعة في نير الاستعمار. جاء المسيح في ذلك الوقت لكي يخلص، لكي ينقذ، لكي يغير. لذلك أقول لك، إذا أنت شعرت أنه أنت وصلت إلى النهاية أهنئك، لأنه نهاية الإنسان هي بداية الله، نهاية عمل الإنسان هو بداية عمل الله، وهذا كل الكتاب المقدس مبني على هذا الأساس. عندما لم يتمكن إبراهيم من إنجاب أي ولد له تدخل الله، عندما لم يتمكن إسحاق وكانت زوجته عاقرا تدخل الله، ونحن نعلم معجزات وراء معجزات الله تدخل فيها. عندما وصل الإنسان إلى النهاية وقال يا رب أنا لا أستطيع، إذا أنت وصلت إلى هذه الأمور، إذا وصلت إلى النهاية وقلت أنا لا أستطيع، أقول لك الله يستطيع، لأنه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ماذا يجب أن تفعل؟ تعال كما أنت، لا تنتظر. المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، تعال لعنده يا رب أنا تعبان، يا رب أنا ثقيل الحمل. الناس مستعدة تحمل أحمالها وتحمل أثقالها وتبقى مكانها، بينما المسيح يقول لا، تعالوا، ليه أنت حامل أثقالك وأحزانك وأوجاعك والمشاكل اللي أنت فيها، لماذا تبقى تحملها؟ المسيح جاء لكي يعطيك حياة، لكي يعطيك سلام، لكي يعطيك فداء، لكي يعطيك راحة، تعال عنده. المسيح لا يسأل شو دينك حتى يقبلك، لا، المسيح قال كل من يأتي إلي، من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، بغض النظر عن دينك ولونك وشكلك وعمرك ووضعك الاجتماعي، بغض النظر، المسيح يقبلك كما أنت. ماذا عليك أن تفعل؟ قل له يا رب أنا جاي لعندك كما أنا، خلصني يا رب، أنقذني يا رب، فكني يا رب، حررني يا رب، أطلق سراحي يا رب، أنا جاي لعندك، أنا بحاجة إليك. ارفع قلبك، خلنا ارفع صلاة دعاء بيني وبينك، ارفع قلبك قل يا رب أنا بحاجة إليك، يا رب غيرني، يا رب أنقذني، يا رب غسلني، يا رب أعطيني حياة جديدة، أنا بحاجة إليك. قل له يا رب أنا وصلت النهاية، خلاص مش قادر أعمل شيء. عندئذ يسوع يمد يمينه
وينقذك من الوضع اللي انت فيه. يمكن انت في ورطة او في مشكلة كبيرة ما احد بيقدر يساعدك، اقول لك المسيح مستعد انه يساعدك. اصرخ

إليه يقول لي يا رب ساعدني يا رب أنقذني، وهو مستعد أن يفعل ذلك. كثيرون عبر السنين، ملايين من الناس رفعوا صراخهم إلى الله والله سمع والله استجاب. أنا أيضا رفعت صوتي إلى الله والرب استمع والرب استجاب. هل تقبله كما أنت؟ تأتي إليه، تعال عنده قل لي يا رب خلصني ارحمني أنا عبدك الخاطي. ضع المشكلة اللي أنت فيها أمامه، قل لي يا رب ما في قوة في الدنيا تخلصني منها، لكن صحيح ما ليس هناك قوة في الأرض تخلصك، لكن أقول لك أن هناك قوة في السماء تخلصك، ويسوع قادر أن يخلص إلى التمام. اقبله فهو يغيرك ويعطيك حياة بكل ما في الكلمة من معنى، لأنه لهذا جاء، جاء لكي يخلص ويعزي وينقذ ويعطي حياة جديدة. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم جميعا أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

أهلا بكم حبائي في لقاء جديد ومتجدد دائما من قناة الكارما كندا وعلى الهواء مباشرة وبرنامجكم خطوات قدام. نواثق أن حلقة النهاردة تكون سبب بركة وتغيير في الفكر لكثيرين من اللي بيشاهدونا النهاردة. موضوعنا يمكن موضوع غريب شوي. لا تقتل، لا تقتل. هل ممكن أكون أنا قاتل دون أن أدري؟ أو أنا قاتل مقتول دون أن أدري؟ هل ممكن إحنا في القرن 21 أن يكون عندنا وصية تقول لنا لا تقتل؟ إزاي يعني؟ إيه المقصود بيها؟ أعرف واحدة، مش هقول اسمها ولا البلد اللي هي كانت موجودة فيها، مرة كانت سايقة العربية وكانت الدنيا بالليل وحست بخبطة في العربية، ولأن الدنيا كانت ضلمة ما عرفتش بالضبط إيه اللي حصل. روحت البيت تاني يوم أو في نفس اليوم بالليل جالها البوليس. إيه الموضوع؟ قالت لها أنت قتلتي حد وأنت ماشية بالعربية. إزاي؟ لأنك خبطتي حد في الضلمة ما خدتيش بالك، والتليفون بتاعه السيلفون بتاعه نط على العربية، وإحنا عرفنا مكان السيلفون فين وجينا لكم لحد البيت. قتلت دون أن تدري. هل إحنا ممكن يكون في يوم من الأيام إن إحنا قتلين حد دون أن ندري بدون سفك دماء؟ كل الكلام ده هنجاوب عليه في الحلقة النهاردة. أنا سعيد جدا أن يكون ضيف

0: ضيفنا النهاردة ضيف متميز أنا بشكر الله من أجله في كل مرة بيكون موجود فينا فعلا بيثري الحلقة وبكون وجوده سبب بركة كبيرة لينا القسيس فريدي صالح راعي كنيسة شابل بليس في ماركم وأنا سعيد جدا أنه هو يكون موجود معنا النهاردة. أهلا بيك قسيس فريدي.
1: أهلا بيك بيتر.
0: أنا سعيد جدا أن يكون موجود معايا
1: وأنا سعيد وفخور ومتبارك أن أكون معك.
0: Thank you. كل مرة بتكون موجود معنا فعلا لا أجامل لكن بيكون سبب بركة كبيرة وعمق جديد في الفهم وفي كلمة الله وأنا واثق أن احنا على موعد مع البركة النهاردة.
1: أمين.
0: الحقيقة من زمان في الترنيم وأنا أعرف قابل ونفسي أن يكونوا موجودين معايا وما جاتش فرصة وأنا بشكر الله أن أخيرا تحقق وموجود معايا النهاردة لأول مرة في الترنيم القابل جميل جدا جدا جدا الأخ جون وريهام زاهر اللي موجودين معنا النهاردة في الترنيم لأول مرة. أهلا بيك جون. أهلا بيك يا ريهام. سعداء جدا تكونوا موجودين معنا وكمان معنا في العزف الأخ ديفيد برضو معنا لأول مرة. أهلا بيك يا ديفيد. سعداء تكونوا موجودين معنا وأنا واثق أن وجودكم هيكون سبب بركة كبيرة. طبعا جون وريهام معنا وديفيد فإحنا أكيد حابين نسمع ترنيمة منهم فلو في دقيقة أو في دقيقتين كده سيس هل مش غريب فعلا أنه في القرن 21 ده حد يقول لنا لا تقتل؟ طب وإزاي القتل يكون بدون سفك دماء وقتل لا يرى إزاي؟ يعني لو تدينا كده لمحة صغيرة قبل ما ندخل في عمق الموضوع.
1: طبعا يبدو غريب يعني طبعا لما نقول دلوقتي
0: هو غريب فعلا
1: مجتمع متحضر يعني وناس متحضرة في الزمان ده لما نقول لا تقتل كأننا بنقول حاجة مش محتاجة نقولها يعني الناس مش ماشية تقتل في بعض في الشارع لكن الحقيقة انه الناس ماشية بتقتل في بعض في الشارع وفي البيت وفي الكنيسة وفي كل حتة الحقيقة هو بس احنا نعرف القتل يعني ايه قتل يعني احنا دايما الصورة التقليدية للقتل انه سفك دم انه حد بيقتل حد بيموته باي اداه قتل ماديه ينتج عنه نزيف حقيقي دم يسيل والشخص ده تنتهي حياته ده التعريف التقليدي للقتل اللي دلوقتي ما بقيناش محتاجين نقول للناس قوي وخصوصا لو بكلم مجتمع مسيحي مؤمن يعني ده مش اكيد مش ده المقصود لكن لو عرفنا القتل انه نوع من التقليل والإهانة وإفقاد الشخص قيمته وكرامته فده قتل فلو عرفنا القتل بتعريف إنساني جديد لا الناس بتنزف الناس بتنزف من حوالينا الناس بتنزف إحنا بننزف ليه؟ لأن اتهنى أنا وأنا ماشي في السكة بقابل ناس بتفقدني جزء من قيمتي الأدبية والإنسانية فأنا موجوع فأنا شكلي بضحك من برة لكن أنا جوه بنزف عشان كده بنقول للناس خدوا بالكم لا تكونوا وانتوا ماشيين زي المثل اللي حضرتك ابتديت بيه الأخت اللي كانت سائقة عربية ومش واخدة بالها قتلت حد
0: دون أن
1: يمكن النهاردة وأنا هنا النهاردة معاك يا بيتر يمكن أكون قتلت حد بكلمة مبارح وبينزف من ساعتها
0: وأنا مش دريان
1: فآه إحنا عندنا احتياج نقول في هذا الزمان لا تقتل بس بمفهوم بالمعنى الأدبي الإنساني لفكرة القتل إنه من غير دم بس ناس بتنزف عاطفيا ونفسيا في حياتنا او احنا بننزف من الناس فاحنا محتاجين نسمع بطلوا نقتل ببساطه يا جماعه يعني مش لازم نفضل ماشيين طول الوقت نقتل يمكن ده نشرحه اكتر مع الكلام لكن
0: لا انت شوقتنا فعلا ان احنا نسمع الكلام الجميل ده طيب استاذنك ناخد ترنيمه من الاحبه اللي معانا النهارده وبعد كده نرجع نكمل الموضوع جون وريهام ما اعرفش ربنا حاطط على قلبكم ايه تبداوا لنا النهارده بس اللي ربنا حاطه على قلبكم امين خدونا فيه اتفضلوا

0: أمين أمين، كلمات جميلة جدا واختيار جميل. طيب يا سيسي، نرجع للموضوع بتاعنا. لما احنا قلنا ان انا ممكن اكون القاتل او اي حد بيقتل مش بسفك الدماء، لكن إهانة او تقليل من القيمة او غضب بيخلي الانسان يفقد قيمته، يفقد مرات كينه، يحس بعدم كينونته، فده بيؤدي الى نزيف دائم. طب لو حبينا نفك كلمة الغضب، يعني احنا في سبيكترم عالي كبير قوي من الغضب. يعني مثلا سينيكا الفيلسوف بيقول لنا ان الغضب ده جنون مؤقت، لكن يجي ارسطو مثلا يقول لنا الغضب ليس شيء خطأ في حد ذاته اذا كان الانسان بيغضب من الشخص المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب للسبب المناسب. لكن يجي الكلمة الله اللي هي مصدرنا الاساسي، غضب الانسان لا يصنع بر الله زي ما بنقرا في يعقوب او في افسس، لا اغضبوا ولا تخطئوا. طب فكلنا بقى كلمة الغضب او مفهوم الغضب او ايه هو الغضب عشان ما نبدا نتكلم، يبقى السبيكترم الواسع ده واضح قدامنا. You know what I mean.
1: طبعا يعني انا طبعا في تعريفات كتير للغضب ومختلفة.

0: مختلفة أو يعني تجمعها بعض
1: كتير.
0: لكن لو أنا من وجهة نظر يا بيتر، الغضب هو تعبير عن طاقة عدوانية مرتبطة بعدم إشباع احتياج نفسي أساسي. هقول تاني، هو
1: طاقة عدوانية
0: تنشأ نتيجة عدم تسديد احتياج نفسي أساسي. أنا حصلت عندي حاجة يعني لمست أو هزت احتياج نفسي أساسي عندي، فنتج عن ده طاقة عدوانية جواي، هو ده الغضب يعني. وغالبا بيرتبط بمشاعر تانية غير واعية زي فكرة عدم الأمان، العار، الخوف، حاجات زي كده. أشرح أكتر. يعني أنا مثلا أحتاج للإحترام، ده احتياج نفسي أساسي جواي. لما يحصل عدم تسديد لهذا الاحتياج جوايا، بتطلع تتفجر داخلي طاقة عدوانية، لأنه أنا الحاجة الأساسية اللي عندي للاحترام ما تسددتش، ويمكن يكون جوايا مشاعر غير واعية من عدم الأمان والعار في
1: متكومة جوايا،
0: يعني قديمة،
1: متراكمة.
0: فلما تيجي أنت تتعامل معاك تقول لي كلمة تعبر، أخد منها كده إحساس بأنه انت ما سددتش الاحتياج بتاعي للاحترام، فاعمل ايه؟ تنشأ داخلي طاقة عدوانية كده، اللي هو انا
1: تدست على
0: العصب العريان، على السلك العريان ده اللي جواه. فنقولها ببساطة تاني، هو طاقة عدوانية. ولازم نخلي بالنا من الحكاية دي، لانه يعني انا لو بتكلم مع شخص متحضر جدا، مؤمن مسيحي حقيقي، هذا لا يمنع أنه في لحظات معينة تنتابه طاقة عدوانية معينة. ليه؟ لأنه عنده احتياج نفسي أساسي لم يسدد، بالعكس اتداس عليه، وهو جواه مشاعر قديمة من الخوف وعدم الأمان والعار. فالخلطة دي تعمل طاقة عدوانية، اللي هو أنا إيه، عارف لما تلاقي واحد كده مش عارف يعمل في روحه، أنا في موقف كده أنا مش مستحمل. طبعا يطلع منه بعد كده ايه، ممكن نتكلم فيه بعد كده، لكن بتكلم على الحالة دي بتاعة الغضب. ليه بقى مربوطة بالقتل هنا؟ يعني هي يعني هو المفروض لغاية دلوقتي ده مش قتل، دي طاقة جوايا. بس هي امتى تتحول او نقدر نسميها قتل؟ على فكرة بالمناسبة مش انا اللي ربط القتل بالغضب، ده الرب يسوع اللي عملها. يعني ايه؟ يعني في المعوز على الجبل المسيح بيقول إيه؟ بيقول في متى 5 عدد 21، قد سمعتم إنه قيل للقدماء لا تقتل.
1: أما
0: فالوصية هنا القتل المقصود في القدماء، الوصايا العشرة اللي جت في خروج 20، لا تقتل، المقصود بها أي نوع من القتل؟
1: سكينة،
0: سفك الدم. فده القتل الحرفي اللي ينتج عنه سفك دم. رح الرب يسوع مكمل وقال إيه؟ هو أما أنا فأقول لكم، أنا بقى هاخد المعنى ده لبعد أعمق، هرقي القصة خالص، هوصل بيها لحاجة تانية. إيه هي؟ إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. وكأنه بيحط الاتنين في تحت نفس العنوان،
1: نفس الحكم.
0: موسى قال لكم ما تقتل، أنا بقول بقى لا تغضب على أخيك باطلا. بالمناسبة باطلا هنا كلمة، لأنه ساعات لما كنا نسمعها الآية دي زمان يقول لك ما تغضبش باطل، لكن لو هتغضب بحق ما فيهاش حاجة، هو الحياة دي المعنى مش موجود. العربي هنا مش دقيقة
1: قوي. أمال هي؟
0: هي مش موجودة باطلة، هي لا تغضب. بس ليه؟ بس برضو يعني عشان في أفسس 4 قال اغضبوا ولا تخطئوا، لكن هنا ربطها بإيه؟ هو بيقول إيه؟ أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا، لو قلنا إن باطلا مش موجودة في النص في الترجمات الأخرى، يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقر يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. وكأنه عايز يقول إيه؟ لما الغضب يخليك تقول لأخوك الكلمات دي، ده قتل أيا كان سبب الغضب. مفيش حاجة اسمها ايه اصله هو ضايقني، اصله هو جرحني، فانا قلت له الكلمتين دول، اول ما طلعت الاهانة دي من فمي انا قتلته. ما في

0: حدش يقول لي بس هو ايه بس برضو اصل ده ما كانش من غير سبب, ده كان بسبب, مش مهم السبب. انا مش مسموح لي اقول لاخويا او لاختي او لابني, وانا عايز اكد على الحكايه دي يا بيتر, اوقات تخرج من افواهنا كلمات في الغضب مع اولادنا بتقتلهم, بتقتلهم. اوقات يستفزونا جدا, اوقات يعملوا حاجات تخرجنا عن طورنا, فاحنا نقول ايه, ما انا برضو ما غضبتش عليه من شويه, ما هو اصله ده مش باطلا. لا باطلا. ليه باطلا؟ باطلا مش لانه كان في سبب ولا ما فيش سبب, لا, هو ما ينفعش تغضب عليه فتهينه. فعشان كده كانه المسيح بيقول ايه, سيبكوا خالص من قتل سفك الدم ده, ده موضوع منتهي طبعا, مش هينفع تقتله. لكن لو انت غضبت على اخوك وقلت له هذا النوع من الكلمات, انت مستوجب الحكم, انت قتلته, انت ذبحته. فعشان كده المسيح هو اللي ربط ما بين القتل والغضب, لانه هذا الغضب المهين ارجع تاني, طاقة عدوانية انفجرت نتيجة انه انا حد داس لي على حتة اساسية عندي,
1: طاقة متراكمة,
0: فطلعت. فرحت طلعت ازاي؟ قلت له رقى او احمق. رقى يعني يتافه, جاية في اصلها فارغ. لما تقول واحد انت فاضي, انت تافه, او انت احمق يعني غبي. يعني نقولهم بالكلام العامي دلوقتي, لما حد يقول للتاني يا تافه او يا غبي, عملي فيه, قتله. قتله.
1: كلام خطير.
0: انا غضبان اصل ده, وانا غضبان مش عالفاضي, لا لا, ده انا غضبان اصله ضايقني. فايه؟ فقلت له, او مراتي قلت لها كده, او اي حد. فعشان كده يعني الغضب يدخل, يعني نقدر واحنا براحة نقول انه الغضب المهين هو قتل.
1: واو, ده كلام خطير, خطير جدا. مرجعنا كلمة الله. طب لو تقدر تاخدنا في سياحة كده بالعرض عن اشهر حالات الغضب اللي في الكتاب عشان نكمل الموضوع, باعتبار ان الكتاب المقدس هو تملي مرجعنا. انا تملي بفكر في موسى, الشخص الحليم الجميل الرائع, كليم الله, ازاي ده يغضب؟ يعني هو شخص الانجيل عنه قال عنه حليم, لكن غضب,
0: غضب, غضب وغلط,
1: وغلط
0: لما غضب. طبعا يعني لو قلنا اشهر حالات الغضب في الكتاب, في حاجات كتير في الكتاب حالات للغضب, اشهرهم واولهم الحقيقه قايين.
1: قايين وهب طبعا.
0: قايين غضب, غضب وغطاز. و ليه؟ خلينا نرجع للتعريف يا بيتر. طاقة عدوانية ناتجة عن عدم تسديد احتياج نفسي أساسي.
1: ده ينطبق عليك,
0: ينطبق جدا عليك
1: بالظبط, واضح.
0: هو ايه, هو ايه القصة؟ القصة هنا مش مادية خالص عند قيم. هي انه هو شعر انه هابيل قدم ذبيحة واتقبلت, فخد كرامة قدام الله, خد قبول, he got accepted قدام ربنا, وهو لا. فهو تهز جواه احساس القيمه والكرامه, وراح واداس على الحته دي جواه, لدرجه انه ما سمعش الله في تكوين 4 بيقول له يا قايين عند الباب خطيه رابضه, ان احسنت قفلها رفع. يا حبيبي اسمع, بس المشكله لما الطاقه العدوانيه دي تسيطر, الودان بتتقفل. هو غضب جدا جدا لدرجه انه الله بيقول له يا ابني ده انا بقول لك اهو ان احسنت. يعني ان احسنت؟ قال لي ده اخوك, أخوك عمل إيه؟ جاب ذبيحة حيوانية وقدمها. بسيطة الدنيا, بسيطة خالص. وقد كده ده بيحصل لبيتر, إنك أنت تلاقي واحد غضبان قوي منفعل جدا لموقف, يعني جت كلمة كده دست له على طرف ولا بتاع, فغضب جدا, أو موقف أيا كان يعني. فتلاقيه إيه؟ مش قادر حتى يحكم العقل في أبسط حاجة. يعني لو جه أي حد كده صوت عقل يقول له يا حبيبي طب فكر بس,
1: ما فيش
0: ولا كأنه سمع من ربنا, راح بكر وخد أخوه وقتله
1: وذبحه.
0: فده قي. نيجي بعد كده نلاقي مثلا يونان. يونان يقول الكتاب عنه لما الله, يعني يونان الله بعته يبشر نينوى ويقول لهم ارجعوا للرب وتوبوا, راح وتابوا فربنا غفر له. فالمفروض ككارز يتبسط
1: طبعا,
0: الكرازة بتاعته نجحت. الكتاب يقول ايه في يونان 4؟ فغم ذلك يونان غما شديدا, وبعدها يقول واغتاظت.

0: فيعني يعني حاجة كده ليه طبق المبدأ اللي قلنا. هو عنده احتياج كده جواه انه انا نبي جيت برسالة قضاء من الله على نينوى, وانا اساسا مش بحب بتوع نينوى دول اساسا, مش بحبهم, والله راح غفر لهم. فكأنه ايه إرادة الله تعرضت مع إرادته, كأنه حس ان هو يعني صغر, كأنه جه قال كلام وما تحققش انه بعد 40 يوم تنقلب المدينة, فزعل وخد على كرامته, زعل جدا. عندك حد شهير جدا في الغضب يمكن اجيله بعد شوية, شاول الملك. شاول الملك ده الرجل اللي هو يعني بلغة سفر الامثال رجل غضوب غضوب, يعني يعني هو مش طايق روحه. عارف الناس اللي هم مش طايقين روحهم دول, فظيع. كل ما يحصل حاجة يقول لك حامية حامية
1: حامية غضب
0: حامية غضب. وعشان كده زي ما يمكن استشهد بيه بعد شوية, هو يعني الشخص هذا الغاضب كان كتاب يقول عنه يهيج الخصومة, ده كان عايش على على صفيح ساكن طول الوقت, وطول الوقت عامل صعوبات حواليه. أقول لك حلقة أخيرة للغضب في الكتاب تفاجئك, يسوع غضب. بس دي
1: لا ده موضوع تاني خالص. طيب يبقى مشاعر مخزونة من الغضب نتيجة احتياج مش مسدد, بتيجي حاجة بتدوس عليها بيطلع الغضب مرة واحدة. طيب
0: فيقتل
1: فيقتل دون أن يدري مرة
0: فيقتل, يعني هو غضب أو فيقتل. بيقتل بإيه؟ بالإهانة. والإهانة تذبح وتقتل بس معنويا وأدبيا,
1: وده مفهوم إزاي الغضب بيقتل.
0: تمام.
1: طيب سؤال بقى مهم هنا قوي قوي قوي, مشاعر دي بتاعت الغضب اللي جوايا لما تحصل موقف وتهيج مشاعر الغضب جوايا, ازاي اتعامل مع مشاعر الغضب دي؟
0: عايز اقول حاجة على الحتة اللي قبلها بيتر بعد اذنك. عشان النص يعني التزم بالنص بتاع متى 5. هو بيقول ايه؟ بيقول
1: سمعتم
0: اما انا فاقول أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم, ومن قال لأخيه رقا يعني تافه يكون مستوجب المجمع, ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم, لأنه قتل. هو قتل بالكلمتين دول. طيب بعدها يقول إيه؟ فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك, فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك, وحينئذ تعالى وقدم قربانك. بيقول حاجة مهمة هنا في موضوع الغضب, هو لسه في القرينة دي في الكتاب في السياق ده بتاع الغضب. بيقول ايه؟ بيقول في ناس بتقتل بالكلام, لما تقول يا أحمق أو يا تافه ويا غبي دول قتلوا. طب بعد ما قتلت حد هو بينزف الكلمتين دول وجعوه. هفترض ان الحد ده ابني, خلينا نروح لابني مثلا. جيت ابني رحت قتلته بالكلمتين دول, عمل وحش في امتحان, عمل تصرف غلط في موقف, عمل كده, رحت اديت له الكلمتين قتلته, هو بينزف جوه. رايح انا اعبد يوم الحد, بعد ما انا افترض ان الحكايه دي حصلت يوم السبت, الليل كله هو موجوع, او مراتي, بس خليني يمكن بنعمل ده اكتر كتير مع اولاد, بس في ناس بتعمل كده مع زوجاتها, لكن ايا كان, او مع زوجها انا او مع اي حد, اروح اقدم ذبيحتي يوم الحد الصبح, مش ده قربانك على المذبح؟ احنا في الكنيسه بنعمل ايه يوم الحد في العباده الجماعيه؟ بنقدم ذبايح روحيه, ذبيحه تسبيح وسجود. وانا هناك وافتكرت ان انا قلت لابني او لاي حد كلمه قتلته, المفروض اعمل ايه في غضبي انا وجعته؟ اعمل ايه؟ اترك قرباني عن على المذبح واذهب واعتذر لاخي, حينئذ اتي واقدم. عايز اقول حاجه هنا بيتس, انا ممكن اقتل بالاهانه بالكلام اللي يوجع, لكن كمان بقتل لما استمر في العباده من غير اعتذار.
1: تاني الحته دي لان مهمه قوي.
0: يعني أنا قتلت حد بالإهانة, هو داس لي على حتة وجعتني, فأنا طاقة عدوانية رحت قتلته بكلمة. بعد ما قتلته بالكلمة هو اوريدي بينزف دلوقتي, رحت بعد كده بعبد ورافع إيدي في الذبيحة مسائية كده ولا في ذبيحة

0: قدام الله رافع ايدي وبسقف بصلي بعمل بابا. هو وهو بيشوفني بعمل كده النزيف بتاعه بيحصل فيه
1: هو ده بيتضعف طبعا.
0: عشان كده انا بقول القتل بالاهانه والقتل بالاستمرار في العباده بدون اعتذار عن الاهانه.
1: بالظبط.
0: عشان كده في ناس معصرين جدا من المؤمنين. ليه؟ بشكل عام يلاقوا المؤمن غضوب وفي كلامه ماشي بيرزع. الحكيم بيقول يوجد من يهزر مثل طعن السيف.
1: بالظبط.
0: عمال يرزع بيطعن بالسيف. بعد كده يلاقوه عمال يصلي عمال يخدم عمال يعبد. يا اخوانا طب ايه؟ فهو بيعثر وفي نفس الوقت كانه نزيفه الداخلي بيزيد. عشان كده يعني لنحترس يعني.
1: امين.
0: لتحترس يعني.
1: بالظبط. عارف جف في بالي دلوقتي يوسف لما اخواته رموه في البير. يقول الكتاب بعد ما رموه في البير وهو مرمي عمال يتألم ومجروح ثم جلسوا للاكل. قاعدين ياكلوا وينبسطوا وهو عمال بينزف دما لا دموعا.
0: انت بقى بتقولي اتعامل ازاي مع مشاعر الغضب؟ لو انا غضبان بقى في كده هقول كام حاجه بسرعه. اول حاجه لكل من غضب بسبب انه اداس لك على حته كده وبتاع، اول حاجه تعملها اسال نفسك هل اغتصت بالصواب؟ فاكر مين اللي تقال له الكلمه دي؟
1: طبعا
0: يونان. يونان، ما احنا قلنا في يونان 4 هو اضغاظ. فالله جه قال له يونان هل اغتصت بالصواب؟ يعني بيقول له فكر كده يا يونان، هو انت عندك سبب بجد تتغاظ بسببه او تغضب بسببه؟ وانا متهيالي الحديث الداخلي ده لو عملناه يا بيتر في اوقات الطاقه العدوانيه دي لما تشتغل جوايا
1: خليك تراجع نفسك
0: يمكن اكون بحس هو بجد انا ليه حق. يعني عارف ساعات كده حد يبقى انا بس فاتني اقول حاجه كنت عايز اقولها في الاول.
1: هتفضل.
0: انا ارجو انه محدش ابدا يتخيل ان انا ناجح في الحكايه دي بنسبه 10 على 10 يعني
1: محدش فينا.
0: يعني
1: لا محدش فينا بس احنا بس نقول الحق. يعني لازم نقول الحق. مش نفصل كلمه الله بالاستقامه ريجاردلس. انا
0: يعني انا بعترف انه احيانا انا
1: كلنا
0: بفشل فيها.
1: كلنا
0: والغضب والطاقة العدوانية بتخليني أخطئ. خلينا نكون بس إيه
1: بالظبط
0: يعني. طيب مهم بقى لما يجي يحصل بقى الطاقة العدوانية دي تبتدي تظهر جوايا أنا محتاج أسأل نفسي أنت عندك حق تزعل؟ مش يمكن تكون مزودها شوية؟ يمكن تكون فاهم غلط؟ يمكن ما كانش يقصد؟ يمكن الموقف ليه تفسير تاني خالص غير اللي جه في دماغك؟ بالصواب او هل اغتصت بالصواب؟ انا بتصور السؤال ده لو ابتدينا بيه في حديث داخلي هادي، وانا عارف ان احنا مش بنعرف نجيب هدوء في اللحظه دي عشان كده الكلام اسهل انا عارف واحنا قاعدين هنا على الترابيزه وفي الاستوديو الكلام اسهل انا عارف، بس اتصور انه ده تدريب نفسي روحي مناسب جدا. ان اسال نفسي كل مره الاقي نفسي يعني متضايق جدا عايز اخد يعني اكشن اسال نفسي السؤال ده انت مغتص بالصواب ولا لا. تاني حاجه اعملها عشان اتعامل مع مشاعر غضبي الداخليه قبل ما تتحول لحاجه وحشه او عدوانيه، احذر من الغضب المتصاعد.
1: الغضب المتصاعد.
0: في ناس كده بتقع في حتة انه ايه تبتدي شرارة صغيرة كده تريجر كده
1: مستصغر الشرر
0: حاجة كده تبتدي كده موقف صغير. لكن في ناس لانه طريقة تفكيرها شوية معقدة مش بتعرف تاخد الامور ببساطة، ودي بتبقى على فكرة شخصيات يعني يعني ده انا مش بلوم حد في دي، لكن احيانا بيكون ده الفكره انه حد بطبيعته لما يقرا موقف معين يقعد يغوص فيه قوي ويفسره ويعمل. فايه اللي بيحصل؟ كل ما بيغوص في الفكره قوي الغضب يتصاعد.
1: رائع.
0: يتصاعد تلاقي نفسه بادئ من حتة هو بس موقف ضايقه.

0: حته صغيره بس يبتدي ياخد ود فيه ياخد ود فيه وبعد شويه يبتدي بقى يربط بينه وبين مواقف تانيه ويستنى شويه فايه يعني يروح كاتمه قوي شويه دلوقتي وبعد كده يحصل موقف تاني يروح مزود عليه ها ها ها لغايه ما تلاقيه انفجر.
1: لا ده كلام كبير قوي محتاج وقت ان احنا يعني نركز فيه ونستوعبه ونهضمه بس هناخد مكالمه تليفون ونرجع تاني نكمل الموضوع الجميل. معانا مكالمه من مصر الاخ عريان. اهلا بيك يا اخي عريان، اتفضل حضرتك على الهوا. اهلا بيك.
2: اهلا بيك. هو كلام جميل ورائع
1: جدا
2: ربنا وفي تعليم رائع جدا، شكرا لكم. لكن انا بتكلم عن يعني ازاي واحد لو لا ابنه او قال كلمه صعبه او واحنا في الوقت الصعب ده يمكن للاسف بنسيء لبعض من غير ما ندرى والموضوع بيمشي تلقاء دفتر. افتكرته هو بيتكلم من اكثر من 9 سنين وقابلت ام الشهيده دميان، الشهيده دميان كانت حادثه في القدريه، اول حادثه في القدريه وكانت بنتها 14 سنه ونص. وبعدين بقول لها يعني تحب تقولي ايه اللي قتل بنتك لو شافت التلفزيون دلوقتي او كده؟ قالت لي على فكره ما قتلش بنتي بس قتل بنت وامي. وهي بتقول لي كويس السؤال ده، لما هي قالت لي كويس السؤال ده قلت بس هتقول كلام صعب كتير لانها يعني مش اساء لبنتها ولا كلم كلام مش كويس، ده قتل بنتها وامها. وان شانس عدت 9 سنين وكان شهر بس مش هنسى الكلام ده. قالت لي انا بوصل رساله للي قتل بنت وامي، انا بغفر له. اللي انت بتغفري للي قتل بنت وامي، مين علمك الكلام ده؟ بنفس التلقاء بنفس الطبيعه اللي انا بحكي بيها. قالت لي كده شخص المسيح هو على الصليب، هو اللي ملك الملوك ورب الارباب، الناس اللي اساءوا ليه كان بيغفر له؟ وانا عندي الصليب اقدر اغفر، وانا عندي الصليب اقدر، لان في الصليب في قوه، في الصليب في حياه. انا بقول لكل حد يمكن بنسيء لبعض كلمات كثيره جدا، لكن محبة الله مسكن في قلوبنا بروح كل. لكن ليه سؤال ممكن أسأله بقى؟
1: اتفضل.
2: لو أنا ما غفرتش في مش هقول عقاب من ربنا، في خسارة أنا بخسرها كمؤمن؟ يعني أنا بشوف في متى 18:34 الشخص اللي ما رضيش يخسر اتحط في إيد المعذبين، هل أنا في إيد المعذبين ده ممكن أكون بفتقد، اكون بمر بمرض مش بقول ربنا اللي حط عليا ده او بخساره او بنقص، هل الشخص اللي عدم الغفران وما يحسش باللي قدامه ده ممكن يدي فرصه لابليس انه يدمره؟
1: سؤال حلو قوي، ايه رايك يا سيس؟
0: اولا انا بشكرك على انك فكرت.
1: لا لا اخي عريان بصراحه هو صديق البرنامج. وعلى فكره اخي عريان انا اسف المره اللي فاتت كان عندنا مشكله في الصوت، انا عارف انت حاولت تكلمنا كم مره، معلش انا بعتذر. يعني
0: انا بشكرك لانه فكرتنا بام دميانة. طبعا انا فاكر كويس قوي الموضوع ده، وفاكر حديثها في الاعلام لما راحوا سالوها عن مشاعرها وتقول ايه اللي قاتل بنتها. الحياة دي كانت واحدة من اللحظات المضيئة في تاريخ الكنيسة المصرية، لأنه الست دي قدمت شهادة غير
1: عملية
0: عن فكرة أنه يغفر، أن حد يغفر في موقف ما يصعب
1: صعب
0: الغفران زي كده يعني. طبعا بالنسبة لسؤال عدم الغفران، طبعا عدم الغفران يعني يمكن ده مش موضوعنا النهاردة، لكن أكيد ده أول الخاسرين فيه هو الشخص اللي مش عارف يغفر. تأكيد اللي ما تغفرلوش مش هو اللي في مشكلة كبيرة لأن هو مش فاهم قوي، لكن اللي بيعاني جدا هو الشخص اللي مش عارف يغفر، وعشان كده هيفضل الصليب هو عيادة الشفاء.
1: واو.
0: لكل حد مش عارف يغفر لازم يروح للعيادة دي، يقف قدام المسيح على الصليب ويسمعه بيقول اغفر لهم ويستقبل شفاء إلهي.
1: كلام في منتهى روعة يا أسيس، تسمحك ناخد ترنيمة ونرجع نكمل الموضوع الجميل ده. ناخد ترنيمة يا أحبائي ونرجع نكمل الموضوع الجميل اللي نتكلم فيه.

0: أمين، أدنو إليك ارتاح. الصليب هو عيادة الشفاء. مشاعر الغضب الأول بسأل نفسي، هل بسأل الجواب السؤال، هل اختصت بالصواب أو الغيظ المتصاعد؟ طب قبل ما ننقل على موضوع نعمل إيه لما نغضب، هل في أي حاجة تانية بخصوص مشاعر الغضب؟
1: يعني احذر الغضب المتصاعد، اسأل نفسك واحذر الغضب المتصاعد. عايز بس أقول حاجة في الغضب المتصاعد، استشهد بشخص الغضوب ده اللي كنت بقولك عليه من شوية، شاول الملك.
0: شاول
1: شخص غضوب جدا، ف كل صحين بيغضب يعني راجل مش معصر معنا خالص يعني. فتلاقيه في صموئيل الأول 18 بنات أورشليم

0: لما داود قتل جولياط قال قتل شاول ألوف أما وداود ربوات. أما داود ربوات. فيقول الكتاب في ده في صمويل أول 18 فاحتمى شاول جدا. هنا ليه؟ بص برضو الطاقة العدوانية ليه؟ ده سوله على طرف
1: طبعا.
0: يعني انتوا بتدوا
1: بتقارنوني
0: طبعا الألوف ألوف الربوات اللي عشرة الألاف فهم قالوا ايه شاول قتل ألوف داود قتل عشرات الألاف احتمى ده هنا بص التصاعد عشان كمان يعني بعدها بصحيح صمويل أول 20 اتغاز من مين المرة دي المرة الأولى من داود لما عشان أو من البنات لما هتفوا داود المرة دي اتغاز من مين من ابنه فاتغاز من يوناثان جدا لأن يوناثان حب داود وما مشاش في السكة بتاعة أبوه يقتل داود فيقول الكتاب في عدد 30 يقول فحمي غضب شاول بص هناك احتمى جدا هنا حمي غضب شاول على يوناثان وقال لا بص بقى شايف القتل بقى قال له يا ابن المتعوجة المتمردة أما علمت أنك قد اخترت ابن يسى لخزيك وخزي عورة أمك بيعمل ايه هنا هناك احتمى هنا غضب وعمل ايه شتم وشتم مين شتم يوناثان وامه فبيقوله يا ابني متعوجة بص الغضب بص التصاعد ليه لان هو ساب العنان لنفسه فكرة انه عارف انت في ناس كده عندها احساس بانه ايه مفيش مشكلة ان انا اغلط وانا زعلان مثلا انا وعارف انت المقولة بتاعتي اصله هو عصبي بس طيب عارف انت وكانه هي الباكج كده ايه ما انا طيب فخلاص بقى ساعه الغضب اقول اللي انا عايزه ما فيش حاجه اسمها كده الاهانه ممنوعه الاهانه قتل ما فيش حاجه اسمها انت متعصب دلوقتي فتسوكي اغلط ما فيش حاجه اسمها كده في بيوت كتيره خربانه بسبب كده في اولاد موجوعين جدا لانه متهانوا جدا في بيوتهم ففكره انه الغضب المتصاعد وقف عند هنا لا يعني الاولى زعل من البنات بتاعت اورشليم هنا زعل من ابنه وشتمه وشتم امه بعدها بصحيحين 18 20 22 بقى عمل ايه قتل قتل مين عشان القصه طويله قوي انا ادعو انه نقراها في صمويل الاول 22 في رئيس الكهنه اخي مالك اوى داود وهو هربان منه من شاول فسمع شاول انه راح استخبى عنده وانه اداله من خبز المقدس عمل ايه راح قال لهم موتوا كل الكهنة يقول الكتاب انه في اليوم ده ضرب مدينة الكهنة بحد السيف الرجال والنساء والاطفال والرضع والثيران والحمير والغنم بحد السيف شايف الغضب عارف لما حد يترك كده يسيب نفسه ويستبيح فكرة انه مع نصدلات زعلان قال له واحد قال العساكر بتوعه أو الجنود بتوعه اقتلوا الكهنة البتاعه اختشوا الجنود اختشوا قالوا لا ما مرضوش يتحركوا هنقتل الكهنة فرح واحد منهم راح هو اللي عمل كل ده يعني هذا النوع من الغضب المنفلت انت ما يعني ما تضمنش انه يوصلني أو يوصلك في لحظة معينة إنك تروح فيه آخر حاجة أقولها في التعامل مع مشاعر الغضب في حاجة كتير بس عشان الوقت سرع ما يمشي مننا قوي أقول عبر عن غضبك في محضر الله أولا وده برضو يمكن يكون تدريب صعب بس مهم أعمل إيه عندي مشاعر غضب حد وجعني حد ضايقني حد يعني كده أهمني
1: اجي اسكب شكواي
0: قبل وانا مش بقول انه مش ما نروحش نواجه احيانا لا في متى 18 ان اخطا ليك اخوك اذهب وعاتبه لكن الاول ابتدي في محضر الله عايز اقول حاجه اخيره هنا قبل ما نسال السؤال اللي بعده انا دايما نسال هو الرب يسوع كان بيقضي وقت طويل في الصلاه بيعمل ايه يعني الابن يسوع بيصلي بيعمل ايه وبالتأكيد احنا متأكدين انه مش بيطلب طلبات عادية مادية يسوع مش محتاج يطلب طلبات مادية طب بيعمل ايه هي شركة مع الاب بس انا اتصور منها يعني ده فهمي وتخيلي

0: منها في وجود الابن أمام الآب. الله ظهر في الجسد يسوع وهو بيتحدث مع الآب الليل كله مثلا، أتصور في جزء منها هو يعبر عن غضبه من الحالة اللي وصل ليها الإنسان. أنا لو سألتك الناس كانت بتستفز يسوع ولا مش بتستفزه؟
1: جدا
0: جدا. كان في أسباب للغضب أكيد. أنا بتصور إنه جزء من حديث الابن مع الآب إنه كأنه بيصب ويكب غضبه أمام الآب. عشان كده كان بيرجع تاني يوم بطاقة جديدة وغفران جديد وقدرة جديدة على الاستيعاب، لأنه كأنه إيه فضل.

0: كأنه فض الشحنة دي من الطاقة الإنسانية اللي المشروعة جدا سكنها قدام الآب، فرجع بطاقة جديدة للغفران وللحب وللخير تاني يقدم بعد ما حصل
1: إثناء. جميلة جدا جدا النقطة دي. ارمي غضبك زي ملقين كل همكم عليه، ملقين كل غضبكم عليه. طب نعمل ايه بقى لما نغضب يا سيدي؟
0: نعمل ايه؟ اقول كم حاجة بسرعة. اول حاجة افتكر انه الانتقام ليس هو الاختيار الصحيح.
1: ليس الاختيار الصحيح.
0: في أفسس 4 الشاهد المشهور عن كده يقول كده، أفسس 4 وعدد 26، اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم
1: ولا
0: تعطوا إبليس مكانا. أنا بحذر نفسي وبحذرك بحذر كل حد بيسمعنا، اوعى تروح للانتقام كحل اللي يريحك وانت غضبان. انت هتتورط ورطة صعبة جدا. بص تكملة الكلام يقول ايه، لا تعطوا إبليس مكانا. بعدها يقول لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان. في رومية 12 يقول لا تجازوا عن شر بشر. بعدها بيقول ايه، ليا النقمة
1: أنا أجازي
0: يقول رب. قبلها يقول اتركوا مكانا للغضب. احنا بنفهم انه ايه مكان للغضب، ان احنا يعني ندي لنفسنا فرصة نغضب. لا هو مش قصده كده. اعطوا مكانا للغضب يعني اعطوا مكان لغضب الله، جاية فصلها كده في رومية 12. يعني انت دلوقتي غضبان عايز تنتقم، لا سيب مكان ان الله اللي يغضب لك. عشان كده بعدها في رومية 12 يقول لانه يقول لي النقمة انا اجازي يقول الرب. واضحة الفكرة دي
1: جدا.
0: يعني عايز يقول ايه، يعني انت دلوقتي اول اوبشن جالك ايه، اول فكرة عايز انتقم، كرامتي اتهدرت عايز انتقم، ما تعملهاش انت، سيبها للي قال لي النقمة. فاعطوا لله مكانا ليغضب هو. والله لما هيغضب هيبقى محايد في غضبه، انا مش محايد. فانا لو غضبت او عايز انتقم ممكن انتقم بطريقة غلط مبالغ فيها مش صحيحة، لكن هو عارف وعادل ومحايد، فلما هيغضب هيعمل الحاجة الصحيحة جدا.
1: زي بطرس اقصى حاجة عملها قطع ود
0: رئيسه وما كانش النتيجة بالزبط. ما عملش نتيجة لها معنى
1: بالظبط.
0: فاول حاجة ما تعمل ايه لما تغضب، ما تروحش للانتقام. وممكن الانتقام بأشكال مختلفة، النميمة بتكون انتقام احيانا، ما انا متغاظ من حد وجعني، انا دلوقتي في العصر اللي احنا فيه مش هينفع امسك سيف اقتله، اعمل ايه، هات سيرته كده في حته ونبتدي نتكلم، ده انتقام. او منع خير عن شخص، ده انتقام. فلا تذهب لكده. الحاجه الثانيه، واجه بس بالتضاع.
1: واجه بالتضاع،
0: متى 18، ان اخطا عليك اخوك اذهب وعاتبه. والعتاب، واحنا قريبا اتكلمنا في حاجه شبه كده قبل كده، العتاب ليس توبيخا، ليس ادانه، العتاب هي انا واخد على خاطري منك. هذا التعبير يفتح لي سكه في قلبك، انا باجي اقول لك انا صعبان عليا، فتبتدي تشوف وتسمع ونبتدي نتكلم.
1: واجه بالتضاع.
0: اول حاجه اخيره في دي عشان الوقت راح خالص من انا عارف، في حكايه نعمل ايه لما نغضب، انا بقولها بطريقه، بقول اتعلم تنزل من على الشجره.
1: ازاي بقى؟
0: اقول لك انا ازاي. عارف في ناس بتطلع على الشجره وتستك فوق ومش عارف ينزل، ففي ناس يبتدي يغضب. ولو خدنا المنحنى التصاعدي بتاع شاول، ها ها ها، عارف مثلا موقف يحصل بيني وبين مراتي، فيبتدي بكلمه بسيطه وادخل الادرينالين يعلى والبتاع يعلى والغضب يزيد، طلعت الشجره مش عارف انزل. وكانه التراجع عن الغضب محرج، وكانه التراجع اللي هو ايه، ضعف. لا، ينفع تراجع، ينفع يعني اذا حصل جوايا كده

0: ده إشارة داخلية أنني لم أغتص بالصواب مثلا. لو احنا قلنا أسأل نفسي هل اغتصت بالصواب؟ لو فكرة جوايا قالت لي أنت مزودها، هعرف أسكت؟ ولا لازم خلاص أنا سخنت؟ عارفين لما بنسخن؟
1: تعرفش ترجع.
0: هو ده طلوع الشجرة. فعشان كده بقول إيه؟ أحيانا محتاج أنزل من على الشجرة. أنزل كده اهدى، لأنه يمكن ده يودينا لآخر المنحنى اللي هو القتل بتاع شاول.
1: بالظبط. طيب احنا عندنا دقيقتين فاضلين وعندنا كذا حاجه الحقيقه. ازاي اتصرف مع الشخص بقى نفسه، وازاي
0: غالبا دي محتاجه حلقه تاني بقى
1: كده
0: نتكلم فيها.
1: طيب
0: في حاجات كتير في كده.
1: طيب اوكي. طيب احنا معانا لو اخد منك تعليق اخير، توصيه قبل ما نخرج من الحلقه دي بترنيمه، تحب تقول ايه لاحبائنا المشاهدين في نص دقيقه بالكلام اللي احنا قلنا؟ على فكره هو في سؤال كان جه هنا للبرنامج، ما اعتقدش ان احنا هنقدر نجاوب عليه. الاخ مصطفى سائل: مساء الخير، لو سمحتوا عندي سؤال بخصوص موضوع لا تقتل واتمنى توصيله للاستوديو. هل المقصود لا تقتل هو كل انواع القتل العمد ولا قتل العمد فقط؟ ما الدليل الكتابي على كده؟ اعتقد احنا جاوبنا السؤال ده،
0: وهو هنا غالبا بيتكلم على القتل اللي هو التقليدي. لكن احنا هنا بنتكلم عن القتل المعنوي الادبي،
1: القتل بدون سفك دماء.
0: طيب
1: تحب تسيب ايه من كل الكلام اللي قلناه؟ احنا اتكلمنا عن كلام كبير جدا جدا، وان الصليب عياده الشفاء، وكلامنا عن مشاعر الغضب، وانه هل اختصت بالصواب، وانه الغضب اتكلمنا عن حاجات كتيره جدا جدا. لو تحب تسيب حاجه واحده مع احبائنا المشاهدين يفتكروها لحد ما اعتقد احنا مناسب ان احنا ناخد حلقه تانية عن موضوع الغضب، تحب تقول لهم ايه؟
0: لو انت بتقول لي اسيب حاجه مع الاحباء، انا اسيب لكم يسوع. عنديش احسن منه اسيبه لكل حد بيشوفنا. يسوع غضب، بس غضب من اجل غلاظة قلوبهم في مرقس 3، والنظر اليهم حزينا بسبب غلاظة قلوبهم. وغضب لما في الهيكل شاف الباعة حولوا بيت ابيه الى مغارة لصوص. بس من فضلك اقرا كده في متى 21 وهو غاضب جدا بعد ما طلع الباعة من الهيكل، وكان في حالة غضب شديدة. يقول الكتاب: فتقدم إليه عمي وعرج وصم فشفاه. في وسط الغضب مد إيده بالخير.
1: أمين.
0: بلاش الغضب يعميك أو يعميكي أو يعميني ويخلينا نروح لسكة القتل، لكن يسوع وهو غاضب قدم إيده بالخير.
1: أمين. بشكرك جدا أسيس فريدي، بشكرك أخ جون وريهام وديفيد. هنخرج احبائي، انا واثق الحلقه دي سبب بركه لحياه كثيرين. هنخرج من الحلقه دي بترنيمه، والى لقاء جديد استودعكم في رعايه القدير.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس إلى أصحاحي 7 و8. بوصولنا إلى أصحاحي 7 و8 نحن نبدأ في فترة جديدة، وهي كيف سيحقر الرب آلهة المصريين أمام المصريين. سوف ينزل الرب الضربات العشر على المصريين أو على آلهة المصريين ويهزم آلهة المصريين، فهو سيصنع أحكاما بكل آلهة المصريين ليعرف المصريون أنه هو الرب. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخي.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، إدينا عنوان لأصحاحي 7 و8.
1: هنشوف في الأصحاحين دول بداية الضربات العشرة اللي هتنزل على آلهة المصريين. فالرب في الضربات العشرة مش كانت مجرد ضربات، لكنها في المقام الأول موجهة إلى آلهة المصريين اللي هي أوثان. وبكل أسف احنا عندنا أكتر بلدين تميزت بالحكمة، مصر القديمة وأثينا القديمة، وبكل أسف الاتنين دول كانوا ضالعين في الوثنية. فمصر كانت مليانة

0: بعبادة الأوثان حتى عبدوا الخنافس الجعران المقدس، وكذلك أثينا المدينة مملوءة أصنام حتى أنهم عبدوا إله مجهول كما نقرأ في أعمال أصحاح 17.
1: وهذا هو نتاج الحكمة الإنسانية الساقطة المستقلة عن الله.
0: بالضبط.
1: تمام، اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصحاح 7 وأرجع لحضرتك بسؤال.
0: تفضل.
1: فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك، أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. كيف سيصير موسى إلها لفرعون؟
0: بمعنى لا تتوسل إليه، اصدر إليه أوامرك. يعني الرب بيقول لموسى ادخل لفرعون، مش تقول له عشان خاطري، ولا اصدر لي أمر باعتبارك إلها لفرعون.
1: تكلم بسلطان وصلاحية.
0: تكلم بسلطان وصلاحية، وإذا قلت أني ثقيل الفم واللسان، كلم هارون وهارون يكون نبيك، يعني الذي يوصل كلام الله إلى فرعون، فأنت تتكلم بسلطان لأنك موفد من قبل الله، وهارون سيوصل كلامك ويبلغه إلى فرعون.
1: ثم يتكلم الرب في عدد 3: ولكني أقصي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر، فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعلا. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. ربنا كان عارف هيعمل إيه مع فرعون، لكن بيقول إن أنا هأسي قلبه وهصنع أحكاما في أرض مصر ليعرف المصريون إني أنا الرب. عايز أخد تعليق مرة تانية على كيف سيقص الرب قلب فرعون، لأنها تكمل معانا في معظم الضربات اللي جاية.
0: الرب هنا يحكي ما سوف يحدث، لأنه يعرف المستقبل من البداية، وبيقول الكلام ده لموسى لكي يطمئنه، عشان لما يواجهه تعنت فرعون ما يبقاش مهزوز أو يعتبر أن المشروع فشل. فالرب بيخبره أن الطريق مش سهل، لكن في النهاية سوف يجبر فرعون على إطلاق الشعب. فهنا بيقول أن أنا هقصي قلبه، وفعلا ده اللي حصل فيما بعد. لكن قبل أن يقص الرب قلب فرعون، سنقرأ بدل المرة عدة مرات أن فرعون قص قلبه. خلينا أقولها باعتبارنا عندنا كلمة الله مسبقة وإحنا بنقراها. 10 مرات فرعون قص قلبه، وده
1: تمام.
0: البداية.
1: تمام.
0: و10 مرات الرب قص قلب فرعون، وده جاء نتيجة أن فرعون قص قلبه أولا. وطبعا في قساوة قلب بنشوفها قضائية، على سبيل المثال مزمور 81: أسلمتهم لقساوة قلوبهم. أو رمية أصحاح 1: أسلمهم الله إلى أهواء الهوان. أو تسالونيك الثانية أصحاح 2: يرسل الله إليهم عمل الضلال. كل دي تقصية قضائية عندما يصر الإنسان بداية أنه ما يتجاوبش مع نداء النعمة والمحبة من الله.
1: يعني في كل مرة كان رد فعل فرعون هو أنه يتقصى. القساوة بعد كده كانت قضاء من عند الرب، لأنه بدأ أولا من القساوة.
0: والغريبة حياد أنه بعد ما طلع الشعب آخر محطة طلعهم، رجع في كلامه ووصل ليهم لغاية عند شاطئ البحر الأحمر، وده اللي كان زي ما تقول لنهايتي، فدخل وراهم البحر، وبعدين ربنا الأمر الذي لما شرع فيه المصريون
1: غرق.
0: تمام. فكان نهايته على بسبب قساوة قلب.
1: تمام، استسمعك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: لاحظ أخ عياد في عدد 7 ذكر عمر موسى، هل ذكر العمر هنا ليه دلالة روحية نتعلمها؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني موسى كتب مزمور واحد اللي هو مزمور 90، وفي ذكر عمر الإنسان أيام سنين 70 سنة ومع القوة 80. هنا موسى عنده 80، هارون عدى 80، يعني عايز أقول دول شغالين في الوقت الضايع، يعني خلاص كان مفروض موسى يسلم النمر
1: ده مع القوة كمان،
2: ده مع القوة، وهارون سلم النمر، وكأن الرب يستخدم أواني في ذاتها لا قوة لها على الإطلاق، ما عندهاش قوة، والرب يصر بأن يستخدم ذلك. مرة قال لجدعون الشعب اللي معاك كتير قوي، ما ينفعش إن أنا أخاف الله يا رب، ده لما يبقى قليل تقول إن قليل قوي ما ينفعش، لكن عند ربنا عنده مانع أن يخلص بالكثير وليس عنده مانع أن يخلص بقليل، ما عندوش مانع أنه يستخدم الشخص بعد ما يكون انتهى من ذاته، لكن عنده مليون مانع أنه يستخدم شخص متكل على قوته وذراع البشر.
1: تمام. عدد 4 إذا أخد منه تعليق قبل ما نروح بعد كده للآيات والضربات، لما بيقول الرب عن شعب إسرائيل: أخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر. هم أجناد الرب وشعب الرب، هيطلعوا من أرض مصر. شايف فيها إيه؟
2: يعني دي أول مرة نقرأ عن أجناد الرب، هنقرأ مرة تاني في أصحاح 12 عدد 41 نفس الكلام، بعد أن خرجوا من أرض مصر أو بعد ما كانوا في طريقهم للخروج، فيقول لنا في أصحاح 12 الآية 41: كان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر. بشوف أنهم مش طلعوا زي عبيد ومطرودين وملخومين وحالتهم كرب، لا، طلعوا بنظام عسكري، يعني ماشيين في
1: فرق،
2: بالضبط فرق، زي ما يكون جيش خارج. طبعا لما بنبص على تحرك الجنود، ده أروع تحرك في الدنيا كله، ما فيش حد بيعرف يعمل زي الجنود. أهم كده كانوا أجناد، مش أجناد أي حد، مش أجناد هتلر، ولا دول أجناد الرب، يعني حاجة روعة، وده اللي حاجة تليق بالرب وبشعب الرب.
1: تمام. بدأ من عدد 8: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة، تقول لهارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعلا هكذا كما أمر الرب، طرح هارون عصا أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرافو مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصا فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. هذه آية.
2: أيوة.
1: بتشوف فيها إيه؟
2: يعني أحب أقول إن هذه الحادثة ذكرت في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3، وهناك يذكر ولأول مرة اسم كبيرة سحرة فرعون، يانيس وينبريس. وبيقول لنا: كما قاوم يانيس وينبريس موسى، كذلك سيكون حمق المعلمين الكذبة ظاهر وواضح للجميع. فهناك مقاومة اليوم لكلام الله عن طريق تقليد كلام الله، يعني في مقاومة إيجابية احنا عارفينها، لكن كمان في مقاومة عن طريق تقليد كلمة الله. يعني واحد يجيب إنجيل بس إنجيل مزور، إنجيل مغشوش، إنجيل مش هكذا قال الرب، لكن من فكره. يعني واحد لما ينادي يقول ما فيش جهنم، ده خبر حلو، بس خبر حلو شيطاني يودي في 60 داهية. عشان كده كان يانيس ويامبريس بقوم موسى، لكن يقول لنا الكتاب صار حمقهما واضحا للجميع. ازاي صار حمقهما واضحا للجميع؟ طرحوا العصي صارت حياة، بس عصا هارون بلعت عصيهم، وهم طلعوا من محضر فرعون من غير عصيان. فين يا عم عصايتك يا عم يانيس؟
1: اتبلعت.
2: فصار حبقهم واضحا للجميع، لكن في الوقت ذاته استخدمهما الشيطان لتقليدهم.

0: شخصية قلب فرعون، زي ما حضرتك أشرت منذ قليل إن مرات كتير هنا بيقول لنا فاشتد قلب فرعون. ما هو أنتوا عملتوا معجزة وعملوها السحرة بتوعي، يعني كله زي كله، يبقى بالتالي لن أطلق الشعب.
1: إذن نتعلم من هذه الحادثة أن ليس كل المعجزات والآيات مصدرها الله.
0: صحيح.
1: فسحرة فرعون قلده اللي عمله موسى، والتقليد دايما ده أخطر من المقاومة.
0: صحيح.
1: يعني ممكن يجي يقولوا لا، اللي بيعمله موسى غلط، لكن هم عملوا زي موسى. واللي موجود دلوقتي تقليد لمعجزات مصدرها الله بيعملها الشيطان، وده أخطر.
0: صحيح. أخطر.
1: تمام. بدأ من عدد 11، سوف نبدأ بالضربة الأولى. احنا عندنا ضربات 10 موجهة ضد آلهة المصريين. الضربة الأولى هي تحويل ماء النهر إلى دم. هنشوف قائمة بالضربات العشر، وحضرتك تفكرنا هي موجهة لإيه قبل ما نروح للضربات واحدة تولو الأخرى عشان تشرحها. تفضل.
0: يعني واضح أن زي ما نفهم من سفر الخروج أصحاح 12، أصنع أحكاما بكل آلهة المصريين. كانوا بيعبدوا إيه؟ كانوا بيعبدوا كل حاجة، بيعبدوا النهر النيل، كان بيتعبد وكان بيطرحوا فتاة كما يقول لنا التاريخ إرضاء لهذه الآلهة. يقال أنه كان يعبد الإله أوزوريس نتيجة عبادتهم للنهر. الضفادع أيضا كان ضد الإله حيكة أو حابي. يعني إذن كان كل ضربة بتنزل عليهم ماء، تحويل الماء إلى دم، الضفادع، البعوض، الرابعة الذبان، وأحب أقول إن ده مختلف عن الذباب، حشرة مختلفة. وبعدين موت المواشي في الضربة الخامسة، الدمامل أو البثور في الضربة السادسة، البرد والنار في الضربة السابعة، الجراد ضربة رهيبة، الظلام الضربة اللي قبل الأخيرة، وكانت الضربة القاسمة هي الضربة العاشرة، موت الأبقار.
1: وكل ضربة ضد إله،
0: ضد إله زي ما واضح في الصورة اللي قدامنا. وأحب أقول حاجة تاني، إن كل ثلاث ضربات مجموعة معا. فالثلاث ضربات الأولى كانت يعني مضايقة، وبعدين الثلاث ضربات الثانية كانت خسارة، الثلاث ضربات الأخيرة كانت دمار. ونلاحظ إن الضربات الثلاثة الأولى استخدم هارون يده وعصاه، الضربات الثلاثة الأخيرة المجموعة الأخرانية اللي هي 7 8 9 استخدم موسى عصاه أو يده، بينما الضربات الوسطى لم يسجل لنا شيء من هذا القبيل. كمان الضربة الأولى والثانية كانت قبلها إنذار، بينما الضربة الثالثة في كل مجموعة دون إنذار، وكأن الرب أدى إنذار مرة واثنين والمرة الثالثة حينئذ يكشف على أذان الناس ويختم على تأديبهم. الحاجة الأخيرة أن الضربة الأولى من كل مجموعة كانت الإنذار بها عند شاطئ النهر عند المياه. دي عشان بس ناخد فكرة عن الضربات العشرة وكيف يمكن أن نقسمها.
1: اديني فكرة عن الضربة الأولى أخ يوسف، تحويل ماء النهر إلى دم.
0: عذاب، لأن الماء هو وسيلة إنعاش ووسيلة تنظف، وفي الحقيقة احنا من غير مية ما بنقدرش نعيش، يعني ما تقدرش تعيش من غير مية. دي وسيلة انعاشك، دي وسيلة يعني كيف تستقيم الحياة دون ماء. عندما تحول مياه النهر إلى دم، ومياه السواقي وكل حاجة تتحول إلى دم، ده لدرجة يقول لنا تعبير في منتهى العجب، يقول لنا فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب وفي الأحجار. شيء لا يحتمل، لكن هذا من عناد فرعون. طب ما عملوا لك آيتين، ما كان مفروض تستجيب للآيتين، ما غير حول العصاية إلى تعبان. طب ما لماذا وعصي وعصاية هارون ابتلعت عصي الكهنة والسحرة بتوعك، فلماذا لم تستفد؟ بكل أسف صورة للخاطئ الذي يصر على شره وقساوة قلبه، لكن من تصلب عليه فسلم.
1: طبعا احنا بنفكر احبائنا المشاهدين انه عندما صار دم في الاشجار في الاشجار والاحجار،
0: ايوه،
1: معناه الاوان التي كانت تصنع من الخشب والاوان التي كانت تصنع من الحجر عشان تحتفظ بالماء، ف فحتى المية اللي كانت في

0: أواني تحولت إلى دم،
1: شيء لا يحتمل يعني رهيب.
0: ماذا فعل المسيح عندما حول الماء إلى خمر؟
1: ما أبعد الفارق، يعني هو في تشابه كبير مع فارق أكبر بين المسيح وبين موسى. صحيح في تشابه في نواحي كثيرة، لكن على سبيل المثال أول عمل عمله موسى في أرض مصر حول الماء إلى دم، وأول آية عملها المسيح في عرس أنه حول الماء إلى خمر إلى أفراح. يعني واحد خلى الحياة غير محتملة والمسيح خلى الحياة رائعة.
0: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: لغاية ضربة الضفادع كان العرافين بتوع فرعون بيعرفوا يقلدوا أعمال الله، بس جم عند البعوض وما عرفوش، وبعدين راحوا قالوا ده إصبع الله. فاشمعنى يعني دي؟ وبعدين فرق إيه البعوض عن الضفادع يعني؟
1: فضل يا خيوز.
2: في الحقيقة العرافين فشلوا فشلا ثلاثيا لغاية دلوقتي. أول حاجة احنا شفنا في العصي اللي عصاية هارون بلعت عصيهم. الحاجة التانية انهم حولوا المية الى دم فعلا، لكن ما قدروش يرجعوها، وكان افضل لهم مليون مرة انهم يرجعوا تاني. طب ما موسى حولها دم، اعملوا انتوا حاجة رجعوها. ما قدروش، طلعوا الضفادع وما قدروش يرجعوا الضفادع. هنا بقى في المرة الرابعة دي فشل آخر، أعتقد لأن العملية هنا عملية خلق. إلى حد ما. في عدد 16 من أصحاح 8، قل هارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر. مش طلع الضفادع، لكن ده خلى تراب الأرض يتحول إلى
1: بعوض.
2: لكن عايز أقول كمان حاجة، إن الضربة التالتة في كل مجموعة كانت تظهر فشل السحرة. هنا ما قدروش يعملوا البعوض. في الضربة السادسة الدمام اللي طلعت في أجساد العرافين أنفسهم. الضربة التاسعة اللي هي الثالثة في المجموعة الثالثة، لم يتحرك إنسان من مكانه لمدة 3 أيام، ضربة الظلام. فظهر الفشل في كل مجموعة في الضربة الثالثة.
1: كلمنا عن الضربة الثانية، ضربة الضفادع، في الأصحاح 8 من عدد 1 إلى عدد 15.
2: أي
1: بنعرف عنها إيه وضد مين بالضبط؟
2: إحنا زي ما فهمنا أنها ضد أحد آلهة المصريين، فهم كانوا بيعبدوا أي حاجة. للأسف حكمة العالم جهالة عند الله. والضفادع ما كانش مصرح لهم أنهم يقتلوها، لأنها حيوان مقدس.
1: تمام.
2: يعني حيوان مقدس، لكن كمان يستحيل العيشة معاهم، لأنهم وصلت إلى حتى قصر فرعون، وبيت فرعون دخلت جوه البيوت. فعدد 3 يقول فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معجنك، شيء لا يطاق. زي ما قلنا الضربات الثلاثة الأولى إزعاج منقطع النظير، الثلاث ضربات الثانية خسارة فادحة، الثلاث ضربات الأخيرة دمار مروع.
1: تمام، يبقى شفنا الضربة الثانية ضربة البعوض الضفادع، الضربة الثالثة ضربة البعوض، ودي موضوع الأعداد من 16 إلى 19. لو اديتنا تعليق في كلمة عن هذه الضربة.
2: يعني زي ما فهمنا أن ضربة البعوض فشل العرافين أنهم يعملوا نظيرها، رغم انتشار البعوض على الناس وعلى البهائم، شيء مزعج للغاية.
1: تمام، بعد كده تيجي الضربة الرابعة ضربة الذبان في الأعداد التي تبدأ بعدد 20 في أصحاح 8. ياريت تدينا فكرة عن هذه الضربة.
2: يعني أحب أقول المجموعة الثانية اللي هي الضربة الرابعة والخامسة والسادسة، نلاقي فيها عنصر جديد ما كانش موجود في الضربات السابقة، أميز بين بني إسرائيل وبين المصريين.
1: تمام.
2: فهنا الذبان جه على الأماكن بتاعة المصريين وعلى بهايمهم.
1: أيوة.
2: لكنها لم تأتي في أرض جاسان اللي هي أرض بني إسرائيل. يميز الله بين فريق وفريق.

0: الذبان على الأرجح هو القراد اللي يعرفوه اللي في الوجه القبلي منتشر أو موجود بكثرة، وده يعني يجعل الحياة برضو لا تحتمل.
1: له اسم آخر ذبان الكلب الذي يلتصق بالحيوانات.
0: بالضبط، ويمص الدم، يعني مزعج للغاية. هو ده الضربة الرهيبة بتاعة الذبان المذكور هنا.
1: لكن يقول لنا الكتاب في عدد 23: وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك.
0: صحيح.
1: غدا تكون هذه الآية. حتى عندما جاءت هذه الضربة الرب ميز بين شعب إسرائيل وشعب مصر في هذه الضربة.
0: هنلاقيها في الضربة الرابعة والخامسة والسادسة، التمييز بين فريق وفريق.
1: عند هذه الضربة، ضربة الذبان، في عدد 25 بدأ فرعون يفاوض. فقال: فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. فقال موسى: لا يصلح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح ركس المصريين للرب إلهنا. إن ذبحنا ركس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ نذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، صليا لأجلي. يعني واضح أنه بدأ يفاوض وبيسيب ويمسك ويرخي ويمسك. كلمنا عن هذه المفاوضة.
0: بس كذاب.
1: كلمنا
0: هو كذاب. يعني هو ابتدى يفاوض تحت ضغطات الضربات المزعجة، وعمل 4 مفاوضات. أول مفاوضة: اذبحوا للرب في هذه الأرض. موسى قال له ما ينفعش، نذهب سفر 3 أيام. قال له طبعا هطلقكم بس ما تروحوش بعيد. برضو ما ينفعش، لازم سفر 3 أيام. الحاجة الثالثة اللي بعد كده قال: طيب ماشي،
1: سيبوا مواشيكم
0: روح، والستات هيروحوا ليه والعيال الصغيرين ليه؟ روحوا انتوا الرجالة بس. وبعدين في المرة الرابعة قال: طب يطلع الستات والأولاد بس تسيبوا غنمكم وبقركم. وفي الحقيقة موسى رجل الله العظيم اللي الرب قال له انت إله لفرعون، تكون إلها لفرعون، كان بيدي التعليمات والأوامر لفرعون ولم يقبل أبدا بحلول وسط. وفي الحقيقة مبدأ الحلول الوسط لا يصلح في أمور ربنا أبدا. يعني احنا مش هنفاصل مع ربنا، إذا الرب قال كلام باخد كلامه زي ما هو ومش بفاصل مع ربنا. اللي بيفاصل مع ربنا هو فرعون، وأنا مش عايز أبقى زي فرعون.
1: تعليق أخير: أنه ليه كان لازم موسى ما يعبدش في الأرض، ما يسبحش في الأرض؟ كان لازم يطلع هو وغنم وبقره وعياله. ليه العبادة ينبغي أن تكون خارج مصر؟
0: شوف الانفصال مبدأ إلهي نلاقيه في أول أصحاح في الكتاب المقدس: وفصل الله بين النور والظلمة. ولما نقرأ مثلا سفرين زي عزرة ونحمية، عزرة سفر العبادة بناء الهيكل وإقامة المذبح والأعداء مش منزعجين قوي، لكن في سفر نحمية الأعداء هيطقهم هيتجننوا. ليه؟
1: سور.
0: لأنه هيبني السور. فالشيطان ما عندوش مانع انك تسبح للرب في هذه الارض، اسبح، عايز تسبح كلها بلاد ربنا. لكن انك تنفصل سفر 3 ايام، والثلاث ايام دي بتكلمنا عن الموت والقيامه، المسيح قعد في القبر 3 ايام، وكان الموت والقيامه يفصلنا تماما عن هذا السيستم القديم، النظام القديم. لا، احنا في المسيح خليقه جديده. ده الامر اللي ما يطيقوش الشيطان، وعشان كده روحوا اسبحوا بس ما تروحوش بعيد، أو تسبحوا في هذه الأرض. ده اللي الشيطان ما عندوش مانع من جهده.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. أشكرك. ممكن نراجع الحلقة مع الضيوف؟
0: أيوة.
1: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: هو في أي طلب وظيفة أو حاجة دايما بيبقى فيه شرط للسن كده، وغالبا بيبقى ما يزيدش عن 35 سنة، أو حتى لو في هجرة أو حاجة في نقط بتقل لما سنك بيزيد، لكن مش كده مع ربنا خالص. يعني بالعكس، يعني فعلا ما فيش مانع عند رب خالص انه يستخدم اي سن، لكن المانع الحقيقي ان احنا نكون معتدين بذاتنا. لان يعني موسى هو عنده 80 سنة رب عمله اله لفرعون، لكن هو نفسه موسى اللي كان عنده 40 سنة وهرب من فرعون.
1: صحيح.
3: دايما كنت بتسائل على الآية اللي بتقول ان الله قص قلب فرعون، ولما تكررت كذا مرة فكنت بسأل ازاي الله يقصي قلب انسان. يعني فتعلمنا ان فرعون هو اللي في الاساس هو اللي اشتد قلب فرعون. 10 مرات تتقال ان فرعون قص قلبه، ان هو اشتد قلبه. فنتيجه لكده ان الله اسلمه الى عمل ارسل اليه عمل الضلال، او اسلمه لقساوه قلبه، وده بيكون نوع من القضاء.
4: عرفنا ان فرعون قدم 4 مساومات مع موسى، صورة لحيل الشيطان الخادعة

0: لكن الجميل إن موسى لم يقبل الحلول الوسط.
1: تمام، شكرا ليكم، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أنه بدأ الرب ينزل بضرباته على آلهة المصريين، وماذا كانت آلهة المصريين سوى أحجار أصنام متراصة في طرقات مصر، لم تستطع أن تصمد أمام ضربات الرب إله إسرائيل الإله الحي، ولم تستطع أن تخلص الشعب الذي كان يصرخ من هذه الضربات. فإن آلهة الناس لها عيون ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لكن لنا الإله الحي الذي قال لموسى إني رأيت مذلة شعبي، لأنه هو الإله الحي، هو البصير، إني علمت أوجاعهم، لأنه هو الإله العليم. فإلهنا الحي هو العليم، هو البصير، لكنه أيضا هو المخلص الذي أتى لكي يخلصنا. عزيزي المشاهد، ثق في الرب اللي جه من السماء مخصوص علشان يخلصنا، عندما ذهب إلى الصليب وارتضى أن ينوب عنا هناك فوق الخشبة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع، ولنؤكد فيها أيضا معا هدفنا وهو إعلان الحق، توضيح إيماننا ومفهومه المسيحي في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة والناتجة عن سوء فهم الذي نتج منه اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون دائماً مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة، في احترام لكل مختلف معنا. شعارنا دائما أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد. أتابع مع حضراتكم ما قلته في الحلقة السابقة من أن كيف يتحرف كتابنا وهو الكتاب الفريد، وذكرت لحضراتكم أنه فريد في طربته، على رغم عدد الكتاب 40 كاتب في أزمنة مختلفة بلغات مختلفة في أمكنة مختلفة في حالات

نفسية مختلفة، على الرغم من احتوائه على مواضيع جدلية ممكن تحتمل الأخذ والعطاء، لكن بلاقيه كله مترابط مع بعضه، وكأن خط قرمزي يربط ما بين سفر التكوين وسفر الرؤية من أوله إلى آخره، وكأن اللي كاتبه كاتب واحد. وزي ما قلت لحضراتكم، هو مش كأن اللي كاتبه واحد، لأن فعلا اللي كتبه هو الله بواسطة الروح القدس لرجاله القديسين اللي كانوا مسوقين أو محمولين بالروح القدس. وقلنا بيتفرد تاني الكتاب المقدس في توزيعه، والتوزيع استمرارية التوزيع، يعني بيدل على الاحتياج الدائم لهذا الكتاب في كل عصر ولكل جيل. قلنا بيتفرد في ترجمته، الكتاب الذي ترجم قبل أن يعرف أحد ما معنى الترجمة وتنقل من لغة إلى لغة أخرى. الكتاب المقدس نقل من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد، من لغة الأصلية العبرية إلى اليونانية. وقلنا فريد في شخصياته، فريد في نبواته، فريد في التاريخ اللي بيكتبه، فريد في بقائه، بقي رغم الزمن، موجود على مواد بتفنى وتبلى وتروح، لكن الزمن بقي، رغم الزمن بقي الكتاب المقدس. البلاد المصرية كان ليها تأثير قوي على الحفاظ على كلمة الله، بجوها الجاف في عالي مصر أو مصر العليا، البلاد جافة، ورق البردي احتفظ به أزمنة طويلة. النهاردة نلاقي عندنا مخطوطات، كم هائل من المخطوطات باللغات الأصلية بيرجع تاريخها إلى أزمنة أول الميلاد، 250 350 400 450، وموجودة في كل متاحف الدنيا. اللي مش عاجبه الترجمات بتاعت النهاردة اللي بلغته يتكرم يروح يذاكر اللغات الأصلية، وهيلاقي الأصول موجودة مئات بل آلاف. عندي أكتر من 5000 مخطوطة باللغة الأصلية للكتاب المقدس، يعني لو 100 نسخة حد لعب فيهم عندي 4900 نسخة. ممكن اللي يشوف دول هيكتشف ان لا، دول مش زي الكم الكبير ده، اكيد دول حد لعب فيهم، نرميهم. 1000 تغيروا، عندي 4000 لسه ممكن اقارن ما بين ال 4000 اللي موجودين وما بين ال 1000 اللي زوروا، واشيل اللي تزور ويبقى عندي الاصل موجود. الاصل موجود، بقي رغم الزمن، بقي رغم النقد العالي والنقد الواطي، موجاته اللي كانت من مسيحيين في القرن 19 أثبتوا أن هذا الكتاب صحيح، لا يعتريه أي تحريف أو تغيير أو لخبطة أو حاجة مش موجودة، رغم الاضطهاد الشنيع اللي قبله الكتاب المقدس وقبله أصحاب الكتاب المقدس. لحد زماننا الحاضر ما زال الاضطهاد موجود، ما زال تعبهم من الكتاب المقدس، ما زال توصية الناس اوعوا تقربوا ناحية الكتاب المقدس ده، ده كتاب بيعمل لكم في سحر، في إبليس، في أرواح شريرة، اوعوا حد يقرب له. الكتاب في كلمة الله الثابتة، القانون الوحيد لإيماننا وأعمالنا. تعال جرأ وافتح، وإذا كنت بتؤمن بالله صحيح، الله يحميك من أي حسد، من أي شر، من أي فعل سحر، وتكتشف بنفسك إذا كان هذا الكتاب هو كلمات الله اللي بتغير واللي بتبني واللي بتنور واللي بتطهر واللي بتدي حكمة أكتر من كل الناس. هتغيرك هذه الكلمة، رغم الاضطهاد بقي الكتاب المقدس لحد النهاردة. كان في واحد اسمه فولتير في القرن 18 قال بصوا الكتاب المقدس ده هو قدامه 50 سنة وينتهي، والمسيحية تنتهي وتندثر وتروح ومحدش يعرف عنها حاجة. بعد 50 سنة مات فولتير وبقى في ذمة الله، وكان عنده مطبعة في بيته، خدتها دار الكتاب المقدس، خدت البيت وخدت المطبعة، طبعت عليها الكتاب المقدس. فولتير بقى في ذمة الله

الكتاب المقدس بقي على الرغم من كلماته الجارحة اللي قالها. آخر تفرد عايز أقوله لحضراتكم النهاردة، الكتاب المقدس فريد في تأثيره. ما في واحد مسكه وقراه بإخلاص وبنية صافية إنه عايز يعرف ويعرف الحق، حياته بتتغير وبتتغير 180 درجة. وكل الحاجات دي إحنا اختبرناها مع ناس كتير قرت الكتاب المقدس وحياتها اتعدلت. مش عايز أقول اتشقلبت لأنها كانت متشقلبة الأول، لكن بقراية الكتاب المقدس الحياة اتعدلت، الدنيا نورت، عرفت أنا مين، عرفت أنا جاي هنا ليه، عرفت مين هو صاحب الكتاب وصفاته، عايز مني إيه وهو مين، حبيته. ولما حبيته قلت له أعبدك دايما، مش أعبدني أعبدني وبعدين هتحبني، ما حدش بيقول كده أبدا، لكن دايما الكلام بتاعنا اللي بنقوله بقول له بحبك بحبك بحبك لدرجة العبادة. فالحب يبدأ أولا، إذا حبيت واحد بتقول له الآخر أنا عايز أعبدك أنا عايز أعبدك. الكتاب المقدس إعلان محبة الله اللي بلا حدود للعالم كله، هو بيحبك آمنت بيه أو ما آمنتش، قدسته وسجدت لي وقلت له ربي وإلهي أو قلت له وبطرقك لا نصر، مش عايزينك، بيحبك. بيحبك محبة بنسميها محبة الأجابي، محبة اللي هي المحبة البازلة اللي بتقدم دون أن تنتظر أخذ. بحبك ومش عايز منك حاجة، بحبك عشان أنا أغنيك وأنا أهنيك وأنا أسعدك في حياتك. الكتاب عندنا بيقول جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. هو مش جاي يعذبني، مش جاي يديني أوامر ويسيبني أنا عبد اعمل اعمل اعمل اعمل. دايما العبد صحيح بيطيع سيده وبيعمل اللي بيأمر بيه، بس ما بيصدق تنتهي أوقات العمل الرسمية اللي بيقبض عليها المهية ويجري جري الحمد لله أنطلق بقى أشوف حياتي. تخيل حضرتك لو في عندك واحد بيجي يخدمك في البيت ينظف البيت، فأول ما يخش تروح واخده قلمين، تأخرت ليه؟ يا ساتر يا رب، يلا ابتدي شغل، ساعة زمن، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ده شغل مش مظبوط، خده قلمين. الراجل هيجي على ميعاد الشغل، إمتى يجي الميعاد اللي هروح فيه؟ عايز أروح، اللي غصبني أقعد هنا أكل العيش، أنا محتاج للمهية. فيعيني أمري لله، طب هعمل إيه؟ البطالة والعالم ما فيهوش شغل وكله، أنا محتاج للفلوس دي عشان أعيش. فبتحمل بتحمل الساعات بتاعة العمل عند هذا المدير أو صاحب العمل القاسي الظالم وما بصدق أجري. على النقيض لو جينا لواحد بيشتغل عند واحد وأول ما يخش العامل ده يقول له الحمد لله بالسلامة، المواصلات كانت كويسة، واصل مستريح، طب اقعد شوية اشرب كوباية شاي الأول، الشغل مش مهم دلوقتي، بعد ما تشرب الشاي وتهدي نفسك من المشوار ابتدي اشتغل. وبعد ما يبتدي اشتغل بساعة يقول له انت فطرت ولا لسه ما فطرتش؟ لا هجيب لك فطار تاكل. وبعد ساعتين زمن تحب تشرب نسكافيه أو شاي أو أي حاجة، أجيب لك بسكوتة مع النسكافيه. بعد 3-4 ساعات من الشغل يقول له بس بطل شغل لازم تتغدى. تفتكروا العامل ده هيحب يروح؟ يقول لك أنا عايز أقعد هنا، هذا السيد محب، هذا السيد رائع، أنا مش مروح، أنا هبيت عندك هنا، إيه اللي يخليني أروح وأجي تاني الصبح؟ لا أنا قاعد وأنا هلاقي هنا زي الهنا اللي ده مديهولي. بحبك بحبك لدرجة أعبدك. عمر ما في حد يقول اعمل اعمل اعمل ويلاقي الآخر في نتيجة حب. أنا مش عايز أحب، هذا الرجل قاسي أديله حقه واجري جري، أنا خايف منه. الكتاب المقدس، الكتاب المقدس فريد في تأثيره. ما فيش حد مسك هذا الكتاب بحق إلا ما حياته تغيرت، إلا ما حب ياخد من هذا الكتاب

0: ويقرأ الكلمات اللي فيه طول النهار. الكلمات اللي موجودة في الكتاب المقدس بتنظف كل اللي خدته طول النهار. سمعت ألفاظ جارحة، شفت ناس أهانوني، سمعت كلمات تعبت وداني، باجي آخر النهار أقعد عند الكتاب المقدس وأقرأ فيه الكلمات، ألاقيها كلمات رائعة بتطمئن القلب، بتريح النفس، بتغسل وبتطهر وتشيل كل الزبالة اللي تعرضت ليها طول النهار. بتيجي تديني حكمة وتصيرني أحكم من كل زملائي. لذتي في قراءة الكتاب المقدس، لهجي طول النهار بقعد ألهج فيها، أقراها واجترها وأعدها وزدها، بتعطيني سلام داخلي، بتطمني على إن هذا الإله هو محب. مكتوب فيها أحببتك منذ الأزل وما زلت وهستمر أحبك على الرغم من، مش مهم اللي أنت بتعمله، أنا بكره اللي أنت بتعمله لكن أنا بحبك. نقشتك على كفي، عيني عليك من أول النهار إلى آخره، في حماية. ملاك الله حال حول خائفيه ينجيهم. الله بيبعت ملاك يحرسك وينجيك. لما بقرأ الكلام ده أنا بطمن، أنا مش لوحدي، أنا في حماية من فوق، أنا في ملايكة بيحيطوا بي طول النهار، أنا مش خايف من شمس تضربني في النهار ولا القمر في الليل. الله بيحفظ دخولي وخروجي، هو قال كده. مواعيده بتطمني، مواعيده اللي موجودة فيه بتقولي أنا معك، لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. عزيزي المشاهد، فاصل وأعود لأكمل معك الحديث في كيف يتحرف هذا الكتاب المقدس.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أحبائي المشاهدين، عدنا ليكم تاني لنستكمل حديثنا حول الكتاب المقدس وتحريفه، كيف يحرف هذا الكتاب. لكن في الحلقة دي، في بقية الحلقة، عايز أقول لحضراتكم حاجة، إن اللي بيقول كتابي محرف ده يمكن عنده شوية عذر. يعني مش بيقول الكلام ده من فراغ، زي ما أنا قلت في البداية خالص إنه في سوء فهم، لأن التعبيرات اللي عندي مش فاهم، أو أنا قاصر، أو أنا مقصر بمعنى أصح في إن أنا أفهم أنا قصدي إيه من الكلام ده. وده اللي قلته في بداية الحلقات خالص، إنه هدفنا إن إحنا نوضح مفهومنا، نقول إحنا قصدين إيه من هذا الكلام، إحنا بنقصد إيه، عشان الكلمة تحتمل كذا معنى. أنا عايز أقول أنا بأعني هذا المعنى فقط، فقولي آه بس، طب مش كنت تقول كده راجل من الأول؟ إحنا مقصرين، إحنا اللي علينا الحق. عشان كده إحنا في الحلقات دي عايزين نبين إحنا إيه إيماننا، إيه معاني الكلمات اللي إحنا بنقولها. عشان كده بقول لحضراتكم أول سبب مهم جدا بيلخبط كل من يتوقع أو يذكر أو يعتقد إن كتابنا محرف، هو مفهوم الوحي. مفهوم الوحي عندنا في المسيحية مختلف عن أي مفهوم تاني، فإحنا لينا مفهوم خاص كان يجب نوضحه ونقول يا جماعة إحنا مفهومنا في الوحي زي ما الكتاب المقدس قال لنا هو 1 2 3 4. إيه مفهومنا في الوحي؟ الوحي المسيحي ده عبارة عن عنصرين، عنصر إلهي وعنصر بشري.

الله يريد أن يعلن نفسه. أراه الله عنده إعلان، عايز يبقى قريب من خلقته، عايز يعرف خلقته مين هو، إيه صفاته، إيه طبيعته، إيه أفكاره، إيه طرقه، وعايز يعرفها

بلغته بثقافته على حسب ما بيفهم. لأن الهدف من الإعلان بتاع الله أنه يكون معلن، أنه يكون معروف. لو الإله بيتكلم بلغة غير لغة المستمعين مش هيحصل فيه تواصل، يبقى فكرة الله مش هتوصل. أنا لو حضراتكم بتتكلموا العربية وأنا لغتي ألمانية مش هنتواصل، أقعد أنا النهاردة أقدم في مالطة، مش هتفهموا حاجة. يبقى لازم أتعلم لغتكم عشان أتواصل معكم. الله بيستخدم البشر، حط فينا ليه عقل، وحط ليه فينا ليه فكر، وحط لينا إمكانية إن يكون عندنا حكمة عشان نقدر نفهمه، وبعدين نقدر نبلغ الآخرين ما فهمناه من فكر الله. فالله بيستخدم ما استودعه فينا، مش بيخلي الإنسان مساق بمليك كلام وانت امشي بيه زي ما انا قلته، يبقى لا حول لي ولا قوة. زي اللي مربوط من رقبته بحبل وبيشدوه، خدوه يمين راح، خدوه شمال راح، على حسب شدة الحبل دون اعتبار للإمكانيات اللي وضعها فيه الله. وأحيانا مختلف، وأحيانا الله يعطي الفكرة والقديس من دول ينقل هذه الفكرة بلغته بثقافته على حسب مفهوم السامعين. الناس اللي بيكلمهم مثقفين بيتكلم كلام فلسفة، زي بولس الرسول عمال بيتكلم مع يونانيين معروفين بقمة الفلسفة، كل الفلاسفة خرجوا من عنده، فشعب فيلسوف مثقف. يوم بولس يتكلم كلمات مثقفة للناس المثقفين، كلمات فلسفة للناس الفلاسفة يقدروا يفهموها يتواصلوا معاه. لكن الناس البسطة رعاة غنم، يجي عاموس يكلمهم بكلام بسيط على قد مستواهم العلمي والثقافي، عشان الهدف كله من الوحي انه نتواصل، ان الناس تفهم من هو هذا الاله، ايه صفاته، ايه طبيعته، ايه طرقه، ايه فكره، تفهم انا مين، حطني هنا ليه، عايز مني ايه، انا هروح فين الاخر. يبقى الدنيا بالنسبة لي واضحة. عشان كده الوحي عندنا بيطمئن الناس، بتبقى الدنيا كلها واضحة من اولها الى اخرها، ما عنديش يمكن، ما عنديش احتمال، ما عنديش اصلا انا مش عارف، ده على حسب ما هو يؤمر. لا، ما عنديش، ده كله واضح. الله اعلن سره لخائفيه، ورانا في الكتاب المقدس. فالوحي عندي زي ما قلت لحضراتكم عنصرين، إلهي وبشري. لو قرينا سفر العدد وطلعنا الأصحاح الثاني عشر، أصحاح 12 والعدد 6، نلاقي القصة اللي بيحكيها الكتاب عن موسى لما راح اتجوز واحدة كوشية، سمراء مش سمراء، سودة. وبدأ هارون ومريم يتكلموا مع بعض، بقى ايه موسى يعني رايح ياخد لنا السودة قوي ديت، يعني هو ما عندناش بنات حلوين ياخدهم، ولا يعني هو فاكر انه نبي، طب ما احنا كمان بنتنبأ. وبدأ ربنا يغار على موسى، فقال لموسى، موسى هات لي الاثنين دول مريم وهارون واسبقوني على خيمة الاجتماع. وظهر الرب في خيمة الاجتماع في السحابة وبدأ يقول لهم، لما اجي اكلم رجالي القديسين، يا في حلم يا في رؤية أكلمه، أما عبدي موسى فوجها لوجه أكلمه. يبقى كأن دي التلات طرق بتوع الوحي. الله ممكن يكلمني في حلم، الله ممكن يكلمني في رؤية وأنا صاحي، الله ممكن يكلمني مباشرة. عشان كده بنقول على موسى كليم الله، موسى تكلم مع الله وجها لوجه، قال له وقال له اكتب اللي أنا بقولك عليه ده، فيبقى كلمات الله. يبقى هنا الوحي لفظي زي ما قال ربنا، مش ملاه، لكن قال له اللي عايزه، وقال له يا موسى اكتب بقى اللي أنا قلته لك. فبدأ موسى يكتب. الناس ممكن تقول، طب ما هو مش ممكن يلخبط موسى، مش ممكن ينسى سطر من السطور اللي ربنا قال له، الشريعة كلها على بعض، مش ممكن ينسى حاجة.

بقول هنا عامل موجود بيحمي ويحفظ النبي ساعة تدوينه لما قاله الله، الروح القدس. الروح القدس بيسيطر على الرجال القديسين في لحظة نقله لفكر الله، بحيث ما يضيفش، ما يزودش، ما ينساش، ما يتلخبطش في الجمل، الكلمة معناها راح منه، لا، يدن مخه متقد كده ومصحصح ساعة الوحي. لكن بعد كده بيبقى إنسان عادي، معرض للخطأ، معرض للفشل، معرض للسقوط، ما عنديش عصمة أنبياء. لكن ساعة تكليمه للوحي أو كتابته للوحي أو تبليغه للآخرين، الروح القدس يسيطر على الرجال القديسين. عشان كده في العهد الجديد الرسول بيقول إنه كتبه رجال الله القديسين مسوقين بالروح القدس، يعني اللي بيقودهم الروح القدس، زي المركب والشراع، والريح لما تهب في الشراع تحرك المركب. أهو ده الروح القدس اللي بيهب على نفس القديس من دول، يوم يحركه في الاتجاه اللي هو عايزه. كتبوا رجال الله القديسين مسوقين بالروح القدس. بعض الترجمات تقول محمولين، الروح القدس شايله في لحظات اللي بيقول فيها هذه الكتابة. طيب، ناس بتتلخبط، هو ربنا قال بأنه لغة؟ الحقيقة احنا مش عارفين، لكن أنا أتوقع، ومش أتوقع بس، ده أنا أثق إن الله اتكلم لرجال القديسين بلغة يفهموها، لأنه لو اتكلم بلغة تانية مش هيحصل فيه نقل الفكر لهذا القديس. فإذا كان القديس ده بيتكلم اللغة العبرانية، أكيد ربنا يكلمه باللغة العبرية. إذا كان هذا القديس بيتكلم باللغة اليونانية، أكيد الله كلمه باللغة اليونانية. وإحنا نثق ونؤمن أن إلهنا يعرف كل اللغات، يعرف عربي وإنجليزي وفرنساوي وطليعي، كله يعرف كل اللغات، عنده ألسنة كثيرة يقدر يتواصل بيها مع كل فرد على حسب إمكانياته. قد يكون كلمه بكلام في ألف به ته سه، أي بي سي، أو باللغة زي ما اتفقنا عليها مفرداتها يكلموا بيها. ممكن يكلموا بلغة تانية خالص إحنا نعرفها دلوقتي ما بين الناس اللي عشروا بعض أزمنة طويلة، وبالذات المتزوجين. الزوج والزوجة عاشوا مع بعض مدة طويلة، 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، أكتر أقل، عاشوا مع بعض، حفظوا بعض للدرجة إن لو واحد فيهم بص بعينه للشخص الآخر بيفهم من النظرة هو عايز يقول إيه. فيجي الأستاذ كده يروح باصص للمدام بصة، تروح هي على طول رفع سماعة التليفون وقايلة للناس اللي كان هيزوروهم النهاردة: يا جماعة من فضلكم ما تجوش النهاردة، أصل الأستاذ تعبان ومش مستعد يقابل حد، ممكن نأجل الزيارة. قالت كام جملة والراجل نطق بكام كلمة، الراجل ما نطقش ولا كلمة، هو بص. لكن هي من كتر عيشتها مع هذا الرجل فهمت ماذا تعني هذه النظرة، عبرت على طول عن هذه النظرة بثلاث أربع خمس جمل يفهمها السامع اللي الناحية التانية. ليه ما يكونش ربنا كده؟ بص للقديس في عينه، القديس من كتر عيشته مع ربنا فهم بس انا عرفت يا جماعه من فضلكم ما تعملوش وما تعملوش وما تعملوش، واعملوا واعملوا واعملوا، عشان دي هتتعبكم وبتزعلوا، دي هتريحكم وبتبسطوا. الرب ما قالش حاجه، لكن النظره للقديس من كتر المعيشه معاه قدر يفهم. فممكن يكون الوحي غير لفظي، ما فيهوش نطق كلمات خالص، عندي وحي اتقال لفظي وهلاقيه كتير في هكذا قال السيد الرب. يجي القديس من دول يقول: انا ماليش دعوه، هو قال لي قول لهم 1 2 3، انا جاي اقول لكم زي ما قال لي. فيبقى هنا الوحي لفظي، لكن الاحداث اللي بتبان عمليه حرب ومعركه وحدث قدام النبي من دول، يجي ربنا يقول له: اكتب لي اللي انت شفته ده تذكارا لهم. يروح كاتب اللي هو شافه، مفيش لا تملية ولا كلمات اتقالت، لكن تنقية الحدث بأسميه وحي. المثل

الصارخ قوي في الكتاب المقدس قصة حياة السيد المسيح. هلاقي الوحي قال للتلاميذ يكتبوا من ميلاده لحد ما وصل سن 12 سنة، وبعد كده صمت الوحي، ما نعرفش إيه اللي حصل من سن 12 إلى سن 30 سنة. أكيد في أحداث كتير حصلت، والرب يسوع كان بيكبر وبينمو، ومن 12 وصل ل 30 سنة. إيه الأحداث اللي حدثت في الفترة دي؟ صمت الوحي، التلاميذ شايفين لكن الوحي ما شاورش، ما قال لهمش اكتبوا فما كتبوش. يبقى هنا الوحي مش لفظي، غير لفظي. يبقى أنا عندي بعض الأجزاء لفظية، بعض الأجزاء غير لفظية. الله قال والقديس كتب، الله استخدم الإمكانيات اللي موجودة عندي. القديس يعبر عن فكر الله بلغته وبفكره وبأسلوبه، ودي اللي بتلخبط الناس كتير. وقتنا الحياة خلص عزيزي المشاهد، لكن على وعد بلقاء جديد لنستكمل ما بدأناه معا، والرب معكم.

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلتكم.
1: لا لا، انا مش قادر اشوف خير في الموضوع ده.
2: بالعكس، انا شايف انه في خير.
1: خير ازاي؟ ده موضوع صعب ومعقد. انا حاسس ان احنا هنخسر كل اللي معانا.
2: ايوه صعب علينا، لكن مش صعب على اللي معانا.
1: وانت مش شايف حد من ورايا؟
2: ايوه طبعا.
1: ايوه مش شايف حد من ورايا.
2: من زمان.
1: من زمان؟ وليه في حته ولا عين عينك بقى سامي صاحبي صديق عمري بيخني ومن زمان؟
2: اسمعني يا وجيه،
1: ومشارك فينا اسامي طول الفتره اللي فاتت دي يا سامي، مشارك فينا اسامي، بتشمل فينا ناس يا سامي.
2: ممكن تسمعني؟
1: مش اسمع. هتبرر موقفك تقول لي ايه ده؟ ابتزاز

0: ابتزاز. ده حقوق لأنك غيرك، حقوق لأنك غيرك. دي يا لهوي أسامي، بتخوننا أسامي. أنا عارف مين. معتز.
1: مش معتز.
0: يبقى عزيز طنط التخينة اللي بتقعد قدام في الكنيسة.
1: طنط ابتسام.
0: أيوة طنط ابتسام.
1: مش عزيز ابن طنط ابتسام.
0: يبقى أيمن.
1: أيمن مين؟
0: أيمن ابن عم كمال.
1: مش أيمن.
0: ما هو اللي بيحوم حوالينا طول الفترة اللي فاتت ديت.
1: صدقني مش أيمن.
0: أمال مين يا سامي؟ مين يا سامي اللي تدخل معاه يا سامي؟
1: انزل من على المكتب وأنا أقول لك.
0: مش هنزل يا سامي.
1: انزل من على المكتب.
0: مش هنزل غير لما أعرف يا سامي.
1: انزل. انزل من على المكتب. أنا هقول لك. انزل بقى.
0: اقعد. ها مين؟
1: ربنا هو اللي مشاركنا.
0: ربنا مين؟ ربنا اللي هو الله؟
1: ايوه ربنا.
0: مشاركنا هنا في الشركة؟
1: ايوه مشاركنا هنا في الشركة.
0: تفهم بقى كده ان انت دمك خفيف ولا كده ايه بالظبط؟
1: ممكن تفهمني؟ احنا من اول ما ابتدينا المشروع ده وربنا معانا شريك.
0: طب ما ربنا مع الكل يا حبيبي.
1: ايوه بس انا في المشروع ده بالذات اول ما ابتدينا طلبت ربنا انه يكون شريك معانا، وهو موجود معانا من اول المشروع. فهمني ولا لا؟ افهم. احنا اول ما ابتدينا وانا طلبت من ربنا انه يكون شريك معانا في المشروع ده، وعشان كده انا واثق ان هو هيكون مسؤول عن الموقف ده، وكمان متاكد ان احنا هننجح.
0: ايمان. ايمان ايه؟ ايمان ايه؟ ده احنا هنضيع. ده احنا معرضين للجوع والفقر والحرمان. تقول لي ايمان يا ابني احنا حاطين كل امكانياتنا في المشروع ده، لو خسرنا هنضيع انا وانت. تقول لي ايمان.
1: بس لسه امكانيات ربنا.
0: انت هتجنني يا ابني.
1: صدقني يا وجيه انا بتكلم بجد.
0: انا بستغرب على برودك وهدوءك ده. فعلا حته الثلجه قاعده معايا بجد. حته الثلجه قاعده معايا.
1: انت عارف يا وجيه انت ناقصك ايه؟
0: ناقصني يا استاذ؟
1: ناقصك شويه ايمان وثقه عشان تشوف الامور بشكل تاني.
0: طب الله يخليك اديني اتنين ايمان وواحده ثقه. الله يخليك عشان محتاجهم. يا انا بتكلم بجد يا ابني، انا مش فاهمك انت تقصد ايه.
1: بص يا وجيه انا هحكي لك على حكايه. كان في مره ولد صغير. الولد الصغير ده باباه كان رسام شاطر قوي.
0: احنا بينا فاضيين وبنسمع حكاوي. ما خلاص ما ورانا الشغل، خلاص قعدنا وبنسمع حكاوي. احكي لي.
1: اسمع بس الحكايه دي. الحكايه دي فعلا لما سمعتها غيرت تفكيري بشكل مش معقول.
0: غير لي تفكيري.
1: الولد الصغير ده باباه كان رسام شاطر قوي. باباه في يوم من الايام جاب اللوحه وشدها وجاب الوانه وابتدى يرسم.
0: فنان باباه.

0: في فرق كبير قوي بين نظرتك وبين نظرتي. فاهم؟ واللوحة دي بعد ما كملت بقت أجمل لوحة رسمها الفنان ده. واللوحة دي هي اللي وراك. معقول؟ والولد الصغير ده كنت أنا. بس من ساعتها وأنا ابتديت أبص بعينين أبويا الفنان.
1: هو ده اللي بني أوي إنك تشوف وتصدق اللي عينك مش شافتهوش.

0: اهلا بيكم مره تانيه بعد ما اتفرجنا على الفيلم بتاع النهارده. ومعانا ضيف الحلقه صديق شخصي وقريب جدا مني، هو ايهاب عزت. ايهاب بيشتغل في مجال الدراما او بيخدم في مجال الدراما بقاله فتره طويله، قعد سنين بيمثل، وغير كده هو بطل بعض الحلقات بتاعت حواديت، بس مش حلقه النهارده. اهلا بيك يا ايهاب.
1: اهلا يا هادي.
0: طيب احنا شفنا قصه عن اتنين داخلين في مناقشه، واحد الناس بيقولوا عليه غرقان يعني في عالم الروح والروحانيات وبيقول ربنا مشاركني، واحد تاني بيقوله يا عم بس كلمني على أرض الواقع. ايه رأيك؟
1: الناس في الموضوع ده هادي اختلفوا. في ناس بتقول لك انه من غير ربنا الشغل بيبوظ، وفي ناس بتقول لك ربنا في جنب والشغل في جنب. فده الواقع اللي احنا اتفرجنا عليه، ده واقع البشرية كلها. يا ترى ربنا داخل في شغلي ولا مش في شغلي؟
0: طيب انت ايه رأيك؟ يعني مين اللي يغلب؟ انهي وجهة نظر الاصح؟ هل وجود ربنا في حياتي كشخص يعرف ربنا كشخص مؤمن مفروض انه يعمل فرق في شغلي، ولا فعلا مفروض ان دي قصة ملهاش دعوة بربنا؟
1: القانون الطبيعي بتاع الشغل انه ان انت على قد ما بتشتغل بتجني منه. الموضوع مش مرتبط بولاد ربنا ولا مش ولاد ربنا، لان دي اكذوبة عايشين فيها كتير قوي من المسيحيين برضو، انه الناس بتفتكر انه لان انا ابن ربنا بالمفهوم الكنسي اللي بيتقال اذا ربنا هيديني بنتين زياده عن اخويا التاني. لكن في حقيقه الامر ان انت لما بتشتغل بتجني، بتذاكر بتنجح.
0: ربنا موجود او مش موجود ما بتفرقش؟
1: ربنا موجود بيبارك في اللي انت بتعمله، ربنا مش موجود انت بتعافر، بس انت بتشتغل فبتكسب.
0: طيب يعني لو مسكنا النظريه اللي كانوا بيتناقشوا فيها،
2: افهم، احنا اول ما ابتدينا وانا طلبت من ربنا ان يكون شريك معانا في المشروع ده، وعشان كده انا واثق ان هو هيكون مسؤول عن الموقف ده، وكمان متاكد ان احنا هننجح.
3: ايمان؟ ايمان ايه؟ ايمان ايه؟ ده احنا هنضيع، ده احنا معرضين للجوع والفقر والحرمان. تقول لي ايمان يا ابني؟ احنا حاطين كل امكانياتنا في المشروع ده، لو خسرنا هنضيع انا وانت. تقول لي ايمان؟
2: بس لسه امكانيات ربنا.
3: انت هتجنني يا ابني؟
2: صدقني يا وجيه انا بتكلم بجد.
0: احنا داخلين على مشروع حاطين فيه كل اللي عندنا، واللي عندنا مش مكفي. فهو بيقول له انا عارف ان ربنا هيكمل. فكره الايمان هنا. التاني بيقول له كلمني، يعني اديني حسابات 1 2 3 عشان اعرف انت ناوي تعمل ايه، يعني ايه تقصد ايه بالايمان.
1: ده مستوى تاني هادي من الكلام شوية. الموضوع هنا مش موضوع بس انه ربنا موجود في الشغل هكسب اكتر ولا هكسب اقل، لكن ربنا موجود في الشغل فدي حاجة مطمناني، دي حاجة انا انا انا انا مطمن وانا بشتغل، لان انا عارف كويس قوي ان ربنا يقدر يشيل الخسارة اللي جاية، يديني ان انا اتغلب على مشاكل ممكن تواجهني في الشغل، لانه انا عارف كويس قوي ان هو اللي عارف الصورة كلها، وده اللي شفناه في الفيلم.
0: فهو يعني بالمبدأ اللي هو كان بيقوله، أنا مش بس ربنا موجود في حياتي، أنا ربنا موجود في شغلي، ده أنا مشاركه ومشاركه من زمان. يعني أنا مدخل ربنا شريك. المبدأ ده يفرق إيه عن إن أنا مؤمن عايش مع ربنا بحب ربنا وربنا بيبارك شغلي؟ تعال نفكر فيها بالمبدأ ده، أنا مدخل ربنا شريك، ده عملي؟ الكلام ده عملي؟
1: بص أنا أحكي لك قصة كانت بتتقال تملي تقريبا، أنا على ما أتذكر، عن شركة هوندا. تملي كان بيتقال انه من ساعه ما الشركه دي اتفتحت، وكانوا بيقال انه الراجل دون كان لما يجي حد بيساله بيقول له انا شريك في الشركه انا مش صاحب الشركه، زي بالظبط

0: الفكره بتاعت الفيلم دي اللي شغاله. وبعد كده بيقول كمان انا مش الشريك الاكبر، انا ليا 30% بس من الارباح. وفضلت النسبه بتزيد لحد لما بقى قال في الاخر انه الشركه كلها ده بقت ملك لشريكي الاكبر. فسالوه مين في الاخر، فقال هو انا شريكي هو ربنا. وكان بيتكلم عن فرق البركه في حياته وفرق تسديد الاحتياجات اللي حصل لما كان بيشارك ربنا بنسبه 100%، وكان هو يدوبك موظف في الشركه في الوقت اللي كان فيه صاحب الشركه، وكان بياخد مرتب من ربنا على حد
1: جميل.
0: قول القصة يعني.
1: طيب جميل، تعالى بقى ناخد الفكرة التانية، الموضوع الحوار أو موضوع الجدل اللي ما بينهم، فكرة الإيمان، فكرة إنه أنا لأني مشارك ربنا ولأنه ربنا جزء كبير ويمكن الجزء الأكبر، هو الشريك بالنسبة الأكبر في شغلي في حياتي بقى في كل حاجة، هو شايف الصورة على بعضها ودخل على فكرة الرسام وابنه اللي شايف الصورة ناقصة وكمل الصورة. إلى أي مدى الكلام ده ممكن يتطبق في حياتنا؟
0: دون هيزنقنا في تعريف الإيمان. إيه هو الإيمان؟ الإيمان زي ما قال الكتاب هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. زمان واحد صاحبي كان تملي يقول لك إن الإيمان هو نطة في أوضة ضلمة.
1: اه في ناس بيقولوا قفزة في الظلام يعني.
0: بس أنا بعد كده اكتشفت إن الكلام ده مش مظبوط، هو مش قفزة في الظلام. لو كان قفزة في الظلام يبقى أنا فعلا مش عارف إيه اللي هيحصل. لكن أنا بقفز في الظلام وأنا عارف إن في حد شايلني، حد لو حصل لي حاجة هو بيحامي عني. عشان كده أنا عايز أقول إنه الإيمان هو إن أنا عارف إن الدنيا دي ليها كبير، إن الدنيا دي ممسوكة بخيوط في إيد فنان كبير، مش بس بيرسم لوحة بألوان بسيطة، لا ده راسم كل الدنيا وراسم كل الكون.
1: لو طبقنا الفكرة بتاعت الرسمة الكبيرة، هو شايف الرسمة على بعض، الولد دخل في وسط الرسمة ما بتكمل، واحنا مرات كتير بنبص على حياتنا بنلاقيها كده، او زي ما حكيت انا في الاول القصة بقول بحس انها شوية حاجات كده ملهاش معنى، يعني بيض مضروب ني على لبن، الولد شافها الوان غامقة، حاجة كده مش كاملة مش متظبطة، وببقى حاسس انه ما يعني هوصل لإيه؟

0: هاي لوحة جميلة قوي.
1: ايه ده يا بابا؟ ما فيهاش اي فن خالص ولا اي حاجة حلوة.
0: ايه ده؟ انت هنا من امتى يا حبيبي؟
1: ساعة ما انت ابتديت تشخبط.
0: اشخبط؟ طب قولي بقى ايه رأيك؟
1: رأيي في ايه؟ دي حبة شخبيط اسود فغدر ملهمش اي معنى خالص. تضحك عليا يا بابا.
0: اصل انت لما بتبص على اللوحة بتشوف اللي مرسوم قدامك وبس، لكن انا بقى لما ببص على اللوحة ببقى شايف ايه اللي لسه هرسمه فيها، وببقى متخيله كأنه قدام عينيا، عشان كده ببقى شايف الصورة جميلة. في فرق كبير قوي بين نظرتك وبين نظرتي، فاهم؟
2: فين دور ربنا في الوقت ده، وفين دوري انا، وايه موقفي انا لما ابص على حياتي والاقي شكلها كده باين ملوش ملامح؟
3: بص يا هادي، انت وانت بتتكلم انا في دماغي قوي شخصيه يوسف. شخصيه يوسف لما انت تشوف مسؤول في ارض مصر وسبب الخير اللي بقت فيه مصر، لو انت رجعت بالقصه لورا شويه هتلاقي فيه برضو بيض ولبن وشويه عك حصلوا في حياته غراب جدا. اخواته يرموه في بير، انت فين يا رب في الوقت ده؟ لسه الصوره بتترسم. يبقى موجود على ظهر جمل ومسافر لأرض مصر، انت فين يا رب في الوقت دون؟ لسه شوية الصورة بتترسم. يخش السجن ويترمي والناس تنساه، انت فين يا رب في الوقت دون؟ لسه الصورة بتتكمل. يطلع من السجن ونفاجأ بيه مسؤول في أرض مصر، الصورة كملت.

0: انا بشوف هو فين ربنا، هو ربنا فين، هو ليه هو ربنا مش شريكي، هو ربنا مش واقف معايا، هو ربنا مختفى عني، هو ربنا مش باين لي. عشان كده انا عايز اقول جملة مهمة قوي، عايز اقول ان الايمان في الوقت دون انا عارف كويس قوي انه انا في البير هو معايا، وانا على ظهر الجمل هو معايا، وانا في السجن موجود في ارض مصر ومنسي ومحدش دريان بيا هو معايا.
1: طب انا عايز بس اسال سؤال انا شخصيا بفكر فيه، وناس كتير بتقول طب انا اعرف منين ان ده ايمان مش تهور؟ يعني منين نقدر نقول ان الراجل ده وهو داخل في مشروع كبير يمكن يكون متهور، يمكن يكون يعني مستني حاجه مش واقعيه، عنده توقعات او احلام مش منطقيه؟ اضمن منين اميز الفرق ما بين القفزه في الظلام دي والقفزه في الظلام اللي انا متاكد ان في حد هيستقبلني فيه؟ اميز منين دي من دي؟
0: لو انت داخل على مشروع، وليكن مثلا نتبنى مشروع الجواز، انا داخل على مشروع الجواز، ممكن واحد يقول لك انا هتعامل معها بختك يا ابو بخيت، يا رب انا عايز اتجوز وانت قلت ان احنا نتجوز، ويعني حلو انه ادم وحواء يبقوا شركاء مع بعض، فانت خدت من ضلع ادم، خلاص انا هتجوز. هتجوز مين؟ اللي مركبها في يونكه حمراء. لا ده مش ايمان، مش لو لقيت الست ام في يونكه حمراء يبقى انا هتجوز، ده مش ايمان، ده تهور، ده عدم حساب نفقه، انا مش حاسب حياتي مظبوط. لكن لو انت داخل على مشروع، ولكن مشروع الجواز، انت بتصلي ربنا بكل قلبك، حاطط الموضوع قدام ربنا، مستني ان ربنا يشجعك ليه، ربنا اداك الضوء انك تمشي، خش في الموضوع. ساعتها بقى هو ده الايمان، يبتدي من بعد انه ربنا قال.
1: طيب ربنا قال، انت بتدخلنا في حتة صعبة يا إيهاب. ربنا قال دي أميزها إزاي؟ وهل ربنا بيقول مرات حاجات تخالف المنطق وتخالف المعقول والعرف اللي الناس متعودة عليه؟ هل ممكن ربنا يقول لي خش في مشروع جواز مثلا وأنا اللي أنا شايفه في إيدي النهاردة ما يكفيش كفلوس، بقى خلاص استقريت على العروسة؟ وبنشوف القصص دي كتير قوي، يعني أنا قبل ما أتجوز ناس كتير قوي قعدوا يقولوا لي ما تقلقش بس انت خش وربنا هيسدد. يعني كلام جميل بس عمليا
0: مش
1: كنت مش
0: محسوب.
1: فاهم يعني ايه ربنا هيسدد، لغايه اما اتجوزت وشفت ازاي ربنا هيسدد. بس يعني اميز منين؟ يعني
0: اميز منين؟ الشعب هو شعب الله، هو موجود في ارض مصر، كان ربنا بعت له موسى عشان يخرجه، وهو في طريقه اثناء شق البحر، في الوقت ده الشعب قدامه حاجه من الاثنين، يا رب انا عارف انك انت عايز تخرجني من ارض مصر، صح؟ وده كلام ربنا، وده اللي قاله موسى، وده اللي الشعب كله طالع بناء على كلام ربنا، الشعب مصدق ومآمن في هذا الإله اللي هيخرجه من أرض مصر. عندما حك عمل زي ما أنت بتتكلم، لقى إيه؟ لقى البحر قدامه. لقى إيه؟ لقى واقع قدامه صعب، لقى قدامه واقع يقول إنه في مشكلة بتحصل. لكن في فرق بين الواقع والحقيقة. الحقيقة بتقول إنه إيه؟ إن أنا هخرجك، وإن أنا هحميك، وإن أنا همشي قدامك. فاللي حصل انه البحر اتشق.
1: فممكن ربنا يحطني في مواقف يبدو فيها ان الدنيا مقفوله
0: مخالفة
1: ويطلب
0: للعقل.
1: مني حاجه غريبه زي ما طلب من موسى انه يخبط البحر مثلا،
0: بالظبط.
1: اخبط البحر وبعدين هيحصل ايه في البحر؟
0: بالظبط، بس في الاول موسى كان سامع الكلمه انه ايه؟ روح للشعب. يا رب انا ثقيل الفم واللسان، روح وانا هكون معاك. طب يا رب عايز هارون، روح وانت اللي هتتكلم. يا رب ده فرعون، قول للفرعون كذا. السكه بدايتها انه كان موسى متاكد انه ربنا اللي بعته. عشان كده الإيمان مبني على إن ربنا بعتك في السكة دي ولا لأ.
1: طيب أنا هسألك سؤال أخير بس ونختم. لو أنا النهاردة مش الشخص الواثق من ربنا ده واللي عنده الإيمان اللي هو في الأول بيقول أنا مشارك، أنا الشخص التاني اللي متشكك، توما اللي طول الوقت كان شاكك وقلقان، طب وريني، طب اثبت لي، طب أحط إيدي على المسامير. لو أنا الشخص اللي متشكك واللي يمكن بسبب من كتر ما أنا متشكك معرفتش اخد لغاية النهاردة خطوة ناحية ربنا، أي خطوة ناحية ربنا، تقولي إيه؟
0: عايز أقول لك إنه الكون ده ليه كبير، والكبير ده ظهر في مواقف كتيرة قوي، منهم مواقف لما البحر هاج سكت البحر، لما الناس عجزت إن هي تعمل حاجة لعازر، حتى إخواته الاتنين هو قومه من الموت. فانت الحياه بتثبت سواء من الكتاب المقدس او من خبرات ناس زي ما انت كنت بتتكلم ما كانش معاك حاجه تتجوز بيها واتجوزت وزي الفل، والحياه كلها بتثبت انه في الدنيا دي ليها كبير. فانت لو دخلت مع ربنا بعشم، الموضوع هيفرق قوي في حياتك. الموضوع مش موضوع بس ان هو ايه، ان هو انا هصارع وهكافح لحد ما اوصل للي انا عايزه، لكن لكل شخص متشكك في ربنا، لكل شخص حاسس انه هجيبها بدراعي، صدقني ما بتيجي بالدراع، هي بتيجي بان انت لو انت متأكد ان ربنا

0: ربنا عايزك تعمل حاجة فلانية، قول له يا رب انت الشريك الاكبر، وجرب ربنا وشوف ربنا هيعمل ايه.
1: جميل إيهاب، أنت نورتنا، وهنبقى مع بعض في حلقات تانية أكيد.
0: مرسي.
1: الكتاب بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. يسوع هو أول واحد مثلنا، نموذج لينا في الإيمان، وإحنا عايزين نبقى دايما بنبص عليه، بنبص على اللي علمنا يعني إيه إيمان، اللي فهمنا المبدأ، اللي ثبت وجهه نحو أورشليم منطلق. يا ترى عندك أهداف كبيرة، عندك أحلام كبيرة؟ يا ترى عارف إذا كانت الأحلام دي والأهداف دي من عند ربنا ولا لأ؟ إذا كان عندك حلم كبير، وإذا كان عندك طلبة كبيرة، حطها قدام ربنا أولاً وامتحنها، وقول يا رب الحلم ده من عندك ولا لأ؟ وإذا كنت عارف إنه الحلم من عنده، حتى لو شايفه كبير، حتى لو شايف إنها مستحيلة، صدق في ربنا، ربنا يقدر يعمل المستحيل. ربنا عايز يكمل الصورة اللي أنت شايفها النهاردة ناقصة. يمكن حاسس إنك حياتك لو قارنتها بحد تاني تحس إنها بلا معنى. ما تقارنش، النهاردة مش وقت إنك تقارن، النهاردة وقت إنك تصدق في اللي شايف الصورة الكبيرة، في اللي عارف إنه اللوحة اللي مليانة ألوان غامقة دي في يوم من الأيام هتبقى يمكن لوحة من أحلى اللوح اللي هو رسمها. قصة أخيرة أختم معاكم بيها. فنان بص على صخرة مع واحد صاحبه، هو كان نحات، وبيقول صاحبه شايف إيه في الصخرة دي؟ قال له شايف صخرة. قال له أنت شايف حاجة مختلفة عن الصخرة؟ الفنان قال له أنا شايف منها تمثال جميل جدا، يمكن يكون أحلى تمثال أنا عملته. دي رسالة اللي يمكن ربنا عايز يوصلها لكل واحد فينا.
2: عينيا اللي عمرهم ما كتبوا عليكي ولا مرة.
3: بتقول له أشرب موز باللبن، قال لها لا شاي شاي.
1: يعني زي ما بيقولوا بتشتري منه يعني.
3: مين؟ وده بيرمز للثوابت اللي في حياتنا.
1: هل دي نهاية الدنيا؟ فأنا محتاجة أقارن بالأصل.
3: هرتبط بحد هيجيبني لورا.
4: هجيب لك ميكروكروم.
1: لو أنا ميزت غلط فده مش عيب فيه هو؟
3: طب ما أنا صليت وحصل الكارثة.
5: إزاي أقدر أميز؟ صعب.
1: انا بس بحاول اوصل لحاجه عمليه،
3: ده صح ولا لا؟
4: حاجه غريبه قوي.
3: انا ابن مش عبد،
1: هقرر بقى اختار بنفسي.
4: ماشي يا عم احنا مجانين،
1: عايز انجز يعني.
3: لا سمعنا كلام الام
6: ومن جوه يا لم الله.
3: ده له علاقه برضو بالتدريب اللي احنا قلنا عليه.
1: عروسه وجاي لها عريس كويس
6: قبل ما الفاس تقع في الراس.
2: انت اول حب واخر حب في حياتي،
1: والخبره المؤلمه دي
3: مين هو ربنا بالنسبه لي؟
1: ما بينفعش يتولد ما بين يوم وليله صح.
3: فبعرف اخد منه الصح.
7: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج، وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.
8: عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، يمكن الموضوع عندك

أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: أحبائنا، برحب بيكم في هذه الحلقة، جزء من تأملاتنا والدراسة التي وضعها الرب أمامنا لكي ما يضع الرب الزواج على الطريق الصحيح. عايز أشجع كل زوج وكل زوجة أنه يوجد رجاء ويوجد فرصة ثانية وتوجد حلول كثيرة ويوجد أمل في تغيير المفهوم وفي تغيير الواقع الذي نمر به في حياتنا الزوجية. الله يتكلم بالبركة، بالسلام، الله يتكلم بالفرح، الله يتكلم بالهدوء، الله يتكلم بالوحدة، الله يتكلم بالاستقرار. وأنا بصلي النهاردة أنك تتحد معايا ومع خادم الرب الموجود معانا في هذه الحلقة، جناب القسيس موسى، برحب بيك.
1: أهلا وسهلا.
0: آدم مر بحالة من السبات، ويصحى آدم من هذا السبات يلاقي جواه عروسته، يلاقي جواه مخلوق جميل، يلاقي جواه المعين نظيره.
1: أمام حكمة الله،
0: نعم،
1: لا يسعنا إحنا البشر الضعفاء المساكين إلا أن إحنا نسجد ونقول له بالفعل ما أعجب أفكارك يا رب.
0: نعم.
1: كلها بحكمة صنعت، زي ما قال كده كاتب المزمور.
0: نعم.
1: تخيل حضرتك أنه الرب الإله كان في جنة عدن وهو بيخلق حواء كضلع من آدم، كان أول جراح عظام على مدار كل التاريخ.
0: نعم.
1: إزاي؟ يقول الكتاب في تكوين 2 وعدد 21، تكوين 2 وعدد 21، فأوقع الرب الإله سباتا أي نوما على آدم فنام.
0: نعم.
1: فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما.
0: نعم.
1: يعني الرب عمل عملية جراحية.
0: نعم. أخذ ضلع،
1: فتح جنب آدم وأخذ ضلع من أضلاعه.
0: نعم.
1: والحقيقة كان نفسي يكون حاضر معانا أحد جراح العظام نسأله إزاي ممكن نطلع ضلع من الضلوع، هل الأمر سهل؟ فالحقيقة أعتقد أنه هيقول لا، مش سهل أبدا.
0: أيوه.
1: ده علشان نطلع ضلع، الضلع لازم يتكسر.
0: أيوه.
1: وعلشان الضلع يتكسر لازم يتخبط خبطة جامدة قوي، مش كده؟ فتخيل حضرتك لو كان آدم متيقظ وصاحي،

0: والرب عمل العملية دي ليه وهو صاحي، كان هيتألم ولا لا؟
1: نعم
0: كان هيتألم. وبعدين بعد ما يتألم الرب يصنع من الضلعة دي يصنع حواء، ويفضل آدم طول العمر يبص لحواء وهو بيكرهها ويقولها أنت كنت مصدر ألمي،
1: أنت السبب. أيوة.
0: أنا أول ما فتحت عناية وشفتك اتألمت.
1: أيوة.
0: أنت كنت مصدر ألم من أول لحظة اتقابلت فيها معاكي.
1: نعم.
0: وكان هيكرهها ويبغضها طول عمره. لكن الحقيقة الرب أشفق على آدم من الألم، وأوقع عليه السبات أولا عشان ما يحسش بالألام.
1: نعم.
0: لكن ثانيا علشان أول ما يفوق من العملية الجراحية دي بدل بقى ما يتألم يشوف قدامه
1: مخلوق
0: إنسانة جميلة.
1: نعم.
0: مخلوقة جميلة تختلف عن كل المخلوقات اللي كان قاعد معها في الجنة قبل كده.
1: نعم.
0: ومن كتر انبهاره يقول له أشكرك يا رب، أنت حسيت بيا أن أنا كنت وحيد، أنت حسيت بيا أن أنا كنت محتاج لأنيس وجليس معايا في الجنة، أنت حسيت لي أن عندي احتياج عاطفي تكون معايا زوجة زي الحيوانات اللي حواليا دي كلها، بس الفرق بينها وبينهم أنها تكون معينة.
1: نعم.
0: نظيرة لي.
1: نعم.
0: شكرا لك يا رب. أعتقد أنه سجد قدام الرب.
1: نعم.
0: بسرور وبفرح مش بألم وبدموع.
1: نعم.
0: عشان كده الرب كان ليه حكمة كبيرة جدا جدا أنه يوقع السبات على آدم فتصبح حواء مصدر للفرح
1: للبهجة.
0: نعم. للذة للسرور مش للبكاء والغضب.
1: نعم.
0: أو للضيق أو للألم.
1: حواء جزء لا يتجزأ من آدم.
0: صحيح.
1: خليني أسأل حضرتك، لماذا يغيب هذا المعنى ولماذا يغيب هذا المفهوم في البيوت المسيحية في هذه الأيام، ولماذا لا يقدر الزوج أن هذه الزوجة المخلوقة الجميلة هي جزء منه وهي صناعة الله؟ ليه فقدين هذا الحس الزوجة أو الزوج علشان نقدر نعيش فكر الله وفي نفس الوقت نقدر؟ حضرتك قلت جملة جميلة، كان ينبغي به وإن كان فعل نحن لا نعلم أنه سجد إكراما وشكرا للرب على هذا المشروع الجميل اللي وجدوا حينما فتح عينه بعد هذا السبات. كيف نقدر هذا العمل العظيم الذي صنعه الله في كل بيت مسيحي؟
0: الحقيقة لما الرب أخذ ضلع من آدم علشان يصنع منه حواء لم يأخذ منه ضلعا من قدمه.
1: نعم.
0: أو عظمة من قدمه حتى لا تكون ذليلة وتكون أقل منه في المستوى.
1: نعم.
0: ولم يأخذ أيضا أحد عظام رقبته أو رأسه حتى.
1: نعم.
0: لا تكون أعلى منه وتتسلط.
1: أيوة.
0: عليه.
1: نعم.
0: والأضلع كلها متساوية المفروض.
1: نعم.
0: ومتجانسة كلها، فما أخدش منه عظمة كبيرة جدا جدا توجعه أو تألمه في حياته بعد كده وتبقى شوكة في ظهره.
1: نعم.
0: ولا أخد منه مثلا عظمة صغيرة، عظمة صباع ملهاش قيمة في العمل الكبير اللي هو هيعمله، لكن أخد منه ضلع جنب القلب، جنب المشاعر، جنب الوجدان، جنب العاطفة، تكون قريبة منه، يتعامل معها بالحب مش بالقسوة، يتعامل معها بالمشاعر وبالحنان وبالعاطفة، ليس بالقهر أو بالتعذيب أو بالإهانة والإذلال. لو فهم الإنسان هذا المفهوم وتساءل لماذا أخذها من ضلع آدم ليه، هيفهم قصد الله.
1: نعم.
0: قصد الله ببساطة أن تكون قريبة من مشاعره وأن تكون في منتصف جسده تماما. أي لا تتسلط عليه ولا أيضا
1: تكون في مستوى أقل منه
0: تماما تماما.
1: نعم.
0: الحقيقة الرب قال كده مرة أنه من يبعد عني يضر نفسه.
1: نعم.
0: مش كده؟
1: نعم.
0: لو قربنا من الله ومن كلمته هنفهم قصده ونعيش صح، لكن كل ما حد يبعد عن الله وعن فكره الحقيقة يتعب ويتعب اللي حواليه. بحب دايما رسم توضيحي، الرجل واقف في اليمين، الست واقفة في الشمال، رب لكل المجد واقف في النص.
1: نعم.
0: مش كده؟ إذا الرجل اقترب نحو الرب طب ما هو بالتالي بيقترب نحو زوجته.
1: نعم.
0: وإن هي اقتربت نحو الرب فبالتالي هي تقترب أيضا نحو زوجها. الوسط المشترك أو العامل المشترك بينهم هو
1: رب.
0: هو رب. ساعات بتترسم الرسمة دي مثلث، رأس المثلث أعلاه هو الرب.
1: رب. نعم.
0: والزاوية اللي تحت أو الضلع اللي تحت هو الرجل، ومن هنا الضلع اللي من تحت هو الست. كل ما هم الاثنين يقربوا للرب فوق هيلتقوا ولا مش هيلتقوا؟
1: نعم.
0: هيلتقوا في نقطة واحدة، هي مين؟ هي المسيح. لكن إذا تباعدوا هم الاثنين عن الرب لن يلتقوا أبدا.
1: نعم. يتباعدوا عن بعضهم البعض.
0: ده تطبيق.

0: عملي.
1: نعم، في الحقيقة أنا بصلي ونفسي أكلم كل واحد بيسمعنا في هذه الحلقة أن زوجتك هي جزء لا يتجزأ منك، وأنها جزء غالي جدا. وأنا بصلي أن إحنا كأزواج وكل زوج بيسمعنا في هذه الحلقة أشكر رب جدا من أجل زوجتك، أشكر رب من أجل أنها جزء لا يتجزأ منك. وإبليس كتير خدع الناس أن إحنا ممكن بدون زوجاتنا نقدر نعيش، وياما ناس فكرت أن هو بدون الزواج المقدس وبدون العلاقة المقدسة يقدر يعيش مع أي امرأة. لكن زي ما كلمنا خادم الرب أن ممكن تاخد ضلع غلط وتتألم طول حياتك، ممكن ترتبط بارتباط غلط ليس في مشيئة الله وتتألم طول حياتك، ممكن تمشي في سكة غلط وتتألم ألام نفسي وجسدي وروحي طول حياتك. لكن شكرا للرب لأن الرب علمنا، بيشرح لنا العملية اتعملت ازاي وامتى ونتيجة العملية ازاي كانت مشروع عظيم جدا. جناب القسيس، أنا نفسي قبل ما نكمل الحلقة دي نصلي
0: أمين
1: أني كل زوج وزوجة يقدر هذا العمل العظيم الضلع، وأنا نفسي كمان أن كل زوجة تقدر زوجها ومكانته في حياتها لأنه مشروع إلهي وصناعة إلهية. نفسي نصلي أن إحنا كأزواج وزوجات في كل بيت نشكر رب من أجل هذا اللقاء، هذا المشروع، وهذا الرباط المقدس اللي الله بيصنع فيه علاقة سامية جدا، ممتلئة بالقداسة، ممتلئة بالسلام، ممتلئة بالحب. ممكن تقودنا في هذه الصلاة لثواني قليلة؟
0: شكرا لك يا رب من كل القلب، لأنه في نور محضرك وفي ضوء كلمتك تتغير تتغير أذهاننا وعقولنا وأفكارنا للأفضل. شكرا لك من أجل الروح القدس اللي بيعلمنا نتنازل عن أفكار قديمة مغلوطة دسها فينا العالم والعدو، ونكتسب منك النهاردة ومن كلمتك أفكار جديدة للبنيان، أفكار يا رب تبني كل مهدوم وتبني وترمم الثغرات اللي عملها العدو في جدار بيتنا وبأبواب بيوتنا. يا رب يسوع المسيح بصلي أن كل حد بيسمعني النهاردة يكون يا رب بياخد الأفكار دي منك النهاردة وبيتعهد قدامك أنه يجدد فكره وذهنه وأفكاره وسلوكياته. يا رب خلينا كأزواج نشكرك على زوجاتنا،
1: شكرا ليك يا رب،
0: وكزوجات يشكروك على أزواجهم.
1: نعم.
0: يا رب سود بحالة من الشبع والارتواء النفسي والروحي يا رب بين كل زوج وزوجة، قبول يا رب بين الأزواج والزوجات في البيوت.
1: نعم.
0: يا رب تعالى النهاردة رمم كل الثغرات، تعالى يا رب النهاردة رمم كل الشروخ اللي في بيوتنا اللي كانت صغيرة زمان ومع الوقت كبرت واتسعت لدرجة انه بتدخل منها الثعالب الصغيرة اللي تدخل علشان تنهب وتسرق وتهلك وتقتل. يا رب احمينا، احمي بيوتنا، رش دمك يا رب على بيوتنا، رش دمك على عائلتنا. يا رب تعالى النهاردة قوي كل رباط زواج، كل رباط محبة يتقوى يا رب، كل رباط محبة النهاردة يا رب يكمل برباط الكمال. يا رب تعالى النهاردة سود يا رب على البيوت، اطرد يا رب كل روح حزن من البيوت المسيحية، اطرد كل روح خلاف، كل روح عدم قبول، كل روح تمرد، كل روح عصيان، اطرد يا رب كل أرواح أصدى إنها يا رب تدمر البيوت المسيحية. تعالى يا رب اعلن ملكيتك وسيادتك وسلطانك على كل بيت، ادينا يا رب نتوب إليك كشعب، ادينا نرجع إليك كشعب، ادينا نرجع نقبل بعضنا بعضا، الزوج يقبل زوجته والزوجة تقبل زوجها والأولاد في البيت، والبيوت تبقى كنايس لشخصك ومجدك علينا يرى. في اسم يسوع نصلي، نثق أنك تستجيب لكل المجد. أمين
1: أمين. خلينا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نكمل مع بعض تأملاتنا في أمل جديد.
0: أمين.

0: أحبائنا، برحب بيكم بعد هذا الفاصل لكي ما نكمل معا هذه الدراسة المفيدة لكل بيت. جناب الأسيس برحب بيك مرة تاني، وحضرتك كنت بتكلمنا كلام شيق وممتع عن صناعة الله لحواء والمكانة العظيمة التي وقع فيها، وضع فيها الرب حواء، لا تقل شأنا عن المكانة التي وضع فيها الرب آدم. لكن من خلال التعليم حضرتك بتقدمه، من خلال كلمة الله، عايز حضرتك تحط لنا نقاط واضحة. هل الإيمان المسيحي وكلمة الله المقدسة كرمت المرأة وأعطت مكانة للمرأة، أم أن شأن المرأة قليل وأن شأن المرأة ما هو إلا شيء ضعيف، شيء قليل لا يذكر، وأن المكانة كلها والتكريم الإلهي كان يركز على الرجل دون أن يركز على المرأة؟
1: بكل صدق أؤكد لحضرتك وبكل موضوعية،
0: نعم،
1: أنه لم تتكرم المرأة عبر كل التاريخ كما تكرمت في المسيحية وفي كلمة الله طبقا للكتاب المقدس، طبقا ليس لكلام مرسل، احنا مش بنقول كلام مرسل، لكن احنا بنقول وقائع حقيقية موجودة في كلمة الله. في اليهودية كان اليهودي أثناء صلاته يقول كده هو: اللهم أشكرك أني لم أولد امرأة. فكان مبسوط قوي قوي أنه هو رجل، وبيعتبر أنه يعني
0: شيء مشين
1: جدا جدا أنه لو كان طلع امرأة. وتنظر اليهودية إلى المرأة أنها نجسة، يعني في أوقات معينة لا يحق لها أن تصلي ولا أن لا تقترب إلى الله ولا يمسسها أحد، لأنها نجسة. الحقيقة دي مش نظرة الله، عشان ما حدش يقول هو الله اتغير أو إزاي الله عنصري، علشان الحقيقة دي نظرة البشر. الله برضو ما قالش كده، والله لم يفرق هذه التفرقة، لكن هو الإنسان وشر الإنسان وتحزب الإنسان وعنصرية الإنسان، الإنسان فيه العنصرية وفيه الأنانية، كل دي من نتائج الخطية والسقوط في الخطية. لكن لما جاءت كلمة الله واكتملت في العهد الجديد وألقت بالضوء على تقدير الله للمرأة، شفنا أمور عجيبة جدا جدا وعظيمة للمرأة. على سبيل المثال حابب أسرد بعض الوقائع عشان ما يكونش كلام مرسل.
0: فضل.
1: أولا كلمة الله ساوت بين الرجل والمرأة. الكلام ده في غلاطية 3:28 آية ذكرتها قبل كده، قلت: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. كلام واضح جدا.

0: لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع. يبقى أول تكريم للمرأة في الإيمان المسيحي أنه الإيمان المسيحي ساوى بين الرجل والمرأة في نظرة الرب لهما وتقدير الرب لهما، هم واحد في المسيح. نمرة اثنين، كلمة الله شبهت المرأة بالكنيسة وعلاقتها بالمسيح، يعني علاقة المرأة بالرجل اتشبهت كرمز لعلاقة المسيح بالكنيسة. فيقول رسول بولس في رسالة أفسس أنه كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، بيطالب الرجال ويقول لهم أحبوا نساءكم كما يعني على نفس القياس، على نفس ذات المستوى، حبوا زي ما المسيح حب. المسيح محبته لم تكن بالكلام ولا باللسان، لكن كانت بالعمل والحق. لذلك كل رجل لازم يحب امرأته كما أحب المسيح الكنيسة
1: بنفس المستوى.
0: وبعدين يتجه الرسول إلى المرأة أو النساء ويقول إيه؟ أيها النساء اخضعنا لرجالكن. وبعدين يقول كما تاني، كما إيه؟ كما تخضع الكنيسة المين للمسيح. حقيقة محبة الرجل للمرأة هو كده رمز لمحبة المسيح للكنيسة، خضوع المرأة للرجل هي كده رمز لخضوع الكنيسة للمسيح. إذا الرجل لم يحب امرأته زوجته هو كده بيشوه الرمز، كأن المسيح ما حبناش وحاشا. وإذا المرأة لم تحترم وتقدر وتخضع لرجلها هي كده بتشوه الرمز، كأن الكنيسة لا تخضع للمسيح حاشا طبعا. عشان كده يقول أنه لازم الرجل يحب والمرأة تخضع، محبة وخضوع ركنين رئيسيين جدا جدا، عمودين يقف عليهما ثابتا البيت المسيحي مؤسسا على الصخر.
1: المحبة،
0: المحبة والخضوع،
1: تليها الخضوع،
0: يليها الخضوع. المحبة والخضوع. الحقيقة المسيح حبنا الأول مش كده؟ هو أحبنا قبله، قبل ما احنا نحبه هو حبنا. المرنم بيقول كده، حبني مش لأننا حبيته، ده هو اللي حبني الأول. فعشان كده أنا بوصي إخواتي الرجال، حب زوجتك، ما تنتظرش إن هي اللي تخضع الأول، لكن أنت اللي عليك المبادرة. إن أحببتها حبا قويا، حبا يحتويها، حبا يشملها بضعفاتها بنقصاتها بأتعبها بألمها بضعفها، هي هتخضع ليك. عشان كده خلينا نبتدي بأنفسنا الأول، قدم محبة، تقول أنا ما لقيتش خضوع، ما تنتظرش الخضوع الأول، لكن أنت ابدأ بنفسك وقدم المحبة. المحبة ستجلب الخضوع. كما أن المسيح أحبنا أولا.
1: لكن ده وصلنا نقطة مهمة جدا. في الحقيقة إحنا ساعات كتير بنفهم معنى الخضوع بطريقة سلبية.
0: صحيح.
1: ولا سيما في عاداتنا الشرقية لوقت طويل تعودنا أن الكلمة اللي يقولها الراجل على المرأة أن تطيعها أو تنفذها. وفي المقام الثاني، علشان بس نكون يعني محايدين وواخدين كل الاتجاهات، بنجد أيضا أن هناك فكر غريب جدا انتشر في العالم، أن الزوجة تفعل ما ترى وما تريد، وألا تحجم حريتها، وألا تصنع ما لا تقتنع به. فأنا عندي تعليم بقول حب يؤدي إلى قيادة الزوجة للخضوع، وتعليم آخر إنجاز التعبير كتاب المقدس بسميه التمرد، اعمل عكس كل ما يطلب منك.
0: صحيح.
1: أنا عايز حضرتك الأول تقولنا كيف تخضع المرأة لرجلها، والأمر النقيض الآخر مستوى التمرد اللي احنا بنواجهه النهاردة، أن المرأة أصبحت أو في ظروف أخرى أو في حالات نسمع عنها أن المرأة لا تريد أن تخضع أو تعطي وقارا أو احتراما أو طاعة لزوجها. ممكن حضرتك تكلمنا؟
0: كلمة الله بتعلمنا أنه الإنسان الطبيعي ليس له ما لروح الله، مش كده؟ الإنسان الطبيعي ما يفهمش فكر الله. أما الإنسان الروحي بقى، الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم عليه من أحد. الكلام اللي احنا بنقوله ده المستوى بحسب نظرة الله. الله عايز كده. الله عايز يكون فيه محبة من الرجل، خضوع من المرأة. لكن الإنسان لسبب قساوة قلبه وتمرده وعصيانه وابتعاده عن الله وابتعاده عن كلمة الله وخضوعه لإبليس عدو كل بر، ابتدى الإنسان يشوف

0: شوف الله عايز ايه ويعمل عكسه. فالله عايز الراجل يحب، الراجل بيبقى قاسي. الله عايز المرأة تكون خاضعة، المرأة تبقى متمردة. لكن النهاردة هي دعوة للرجوع.
1: نعم.
0: الأمل الجديد لن يشرق ولن يتحقق إن لم نتوب. عشان كده إحنا محتاجين نتوب. توب عن قساوتك واسمع قول الكتاب وأحب زوجتك. توبي عن اعتدادك بنفسك ورغبتك في التمرد والسير عكس التيار. لأن النهاردة الرب بيقول لك اخضعي لرجلك. الله عايز كده. هل نقول له أمين يا رب؟ ولا نقول لا أنا برضو هعمل اللي يريح نفسي واللي يثبت وجودي واللي يعلي من شأني كإنسان متعلم. أوقات كتير جدا الست بتقول أنا متعلمة، أنا زيه، أنا جامعية، أنا متمدنة، أنا. أيوة، بس في حاجة رب عايز منك دوت. تتنازلي عن كل ده لأجل الرب مش لأجله هو. الفكرة كلها فكرة خضوع لمين؟
1: للرب.
0: هي خضوع للرب.
1: نعم.
0: لا نقصد بالخضوع الاستسلام ولا التخاذل ولا الإهانة ولا الدونية.
1: نعم.
0: ولا التحقير.
1: نعم.
0: لكن إنما الخضوع المقصود من كلمة الله هو خضوع للرب نفسه. لما الزوجة بالروح القدس يأثر عليها ويعلمها ويفهمها، تقول يا رب أتاري أنت عايزني خضوعي ليه هو ده كأني أنا بخضع ليك. أمين يا رب. إن كان عليه يا رب هو زوج متعب ما ينفعش أخضع له، بس عشان خاطرك أنت بس أنا هخضع له.
1: نعم.
0: والزوج يقول له أتاري يا رب أنت عايزني أحبها، بصراحة هقول لك الحق، هي ما تتحبش، لكن عشان خاطرك أنت أنا هحبها. لما ده يحصل تلاقي رب بيبارك البيت. رب يبارك البيت. حابب أرجع لإزاي أن المسيحية أو الإيمان المسيحي كرم المرأة.
1: إحنا للأسف داهمنا الوقت، ويعني مضطرين نحن ننهي هذه الحلقة، لكن بنعمة ربي كلنا حلقة أخرى نكمل فيها.
0: أمين.
1: هذه الأمور المهمة جدا عن مكانة الزوجة، ولا سيما موضوع الخضوع أمر مهم جدا
0: طبعا،
1: ولابد أن احنا ندرسه باستفاضة.
0: أمين في اسم يسوع.
1: أحبائنا، أنا أشعر أن الرب بيعمل أمور عظيمة.
0: أمين يا رب.
1: وأن الرب بيكشف عن مفاهيم كانت غايبة عننا لسنين طويلة، وأن الرب بيقرأ على أبواب قلوبنا وبيوتنا أن يدخل. وعايز أقول لك حاجة، صدقني أختي، عايز أطمن قلبك وأقول لك كلمة مهمة جدا. الرب يريد أن يدخل إلى بيتك، إلى قلبك، لكي ما يضع أمور عظيمة وأفكار جديدة من خلال الحق. يسوع المسيح هو الكلمة، والكلمة حياة. وأنا بصلي النهاردة أن حياة، روح الحياة يأتي ويملأ هذا البيت وهذه الأسرة وهذا الزواج باسم الرب يسوع. أمين. يرفع كل روح موت.
0: أمين. في اسم
1: وخراب.
0: أمين يا
1: رب. ويأس وفشل ونكد وتسبب في أمراض نفسية ليكي ولجوزك. كلمة الله تعيد البناء والشفاء. وأنا بصلي النهاردة مهما كانت العظام يابسة، هذا الزواج يتحول إلى قوة، إلى حياة، إلى أمور عظيمة ترهب مملكة إبليس، فيخيب ظن العدو.
0: أمين.
1: في حياتكم وفي بيوتكم. أستودعكم في قوة وقيادة وعمل الروح القدس ليصنع بيكم أمور عظيمة. ورب يحفظكم، ولتكن نعمة الله معكم. أمين.

اهلا وسهلا بيكم شباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. النهارده هنتكلم عن واحد اتصور انه من اشهر مشاهير اللعبه. كان عنده 20 سنه بس، تم ترشيحه لجائزه الكره الذهبيه. الكره الذهبيه بكل بساطه يعني افضل لاعب في العالم. حلقتنا النهارده عن ليونيل ميسي، لاعب الارجنتيني الاسطوره في القرن 21.

0: ميسي لعيب مش عادي، وهو عنده 22 سنة فاز بجائزة الكرة الذهبية. هو اللعيب الوحيد في العالم اللي فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 4 سنين متتالية. طبعا أي حد فينا نفسه يبقى زي ميسي، ولا يمكن تكون شايف نفسك بتلعب أفضل من ميسي، ودي تبقى مشكلة تانية. بس الحقيقة ميسي ما بدأش بطريقة سلسة زي ما أنتم متوقعين. ميسي كان عنده مشاكل كبيرة قوي قوي قوي وخطيرة. بدأ ميسي يلعب كورة وهو عنده 5 سنين. 5 سنين لعيب بيلعب كورة صغير، لكن لما وصل سنه 11 سنة اكتشفت أسرته أن عنده مشكلة كبيرة قوي، عنده نقص في هرمون النمو. إيه؟ تاني، نقص في هرمون النمو. يعني إيه؟ يعني ميسي وقتها كان طوله 140 سنتي، والدكاترة قالوا أنه مش هينفع يطول، يعني هيطلع غالبا قزم، بس قزم طويل شوية، 140 سنتي. ممكن أسألك سؤال؟ لو أنت بتسمعيني ممكن أسألك سؤال، هو أنت لو تعرضتي لمشكلة زي كده ممكن تعملي إيه؟ قبل ما أكمل كلامي على ميسي، تعال نخرج لأصحابنا ونسألهم، لو واجهت مشكلة كبيرة بالحجم ده معرض فيها أن مستقبلك يضيع، هتعمل إيه؟
1: يا ترى لو حياتك هتنتهي بعد 6 شهور هتستقبل الخبر ازاي وقت ما تقلك؟
2: طيب هو وقت ما تقل يعني اكيد انا كواحد انسان يعني عادي يعني ممكن اتصدم من الخبر، تمام، بس عديت بتجربه شبه كده مع والدي يعني، فانا عادي هكمل حياتي عادي، تمام. الست شهور دول مش هغيرهم، تمام. انا مش هجزق مبادئي في نفس المكان اللي انا قاعد فيه علشان خاطر انا هموت، لا، انا علاقتي بربنا هتفضل زي ما هي، تمام. ممكن احاول احسنها اكتر، بس مش هدعي المثاليه قدام ربنا عشان خاطر ان انا هموت بعد 6 شهور.
3: هو اكيد اول مستقبل الخبر هيبقى فيه صدمة، بس هحاول برضو اعيش اخر 6 شهور دول ليا اللي هو اعمل فيهم كل اللي انا عايزه، احاول اعمل اللي انا معرفتش اعمله، واحاول اي حاجة معرفتش اغيرها في نفسي، حاجة انا عايز اغيرها احاول اغيرها،
4: يعني احاول اعمل احسن كام حاجة كان نفسي اعملهم طول حياتي كلها في 6 شهور دولت، اي حاجة كان نفسي فيها حققها، مش احاول اضيع وقتي كده وخلاص في اي حاجة، هستغل كل ثانية من عمري علشان احاول احقق اللي انا كان نفسي احققه في السنين اللي فاتت كلها.
5: انا احاول اعمل اللي انا عايزه في فتره 6 شهور دي على اساس ان انا ابقى عملت اللي انا عايزه.
1: هتعيش حياتك ازاي؟
2: طبيعي يعني مش هغير من حاجه في حياتي، تمام. هفضل بنفس اللبس، هفضل بنفس حركاتي، كلامي، هفضل اتعامل مع الناس، هفضل العب رياضه، هكمل حياتي عادي كاني هموت في معادي يعني من غير ما اعرف.
4: هحاول استخدم كل ايامي احقق كل الحاجات اللي انا عايزها، كنت عايز اوصل لاهداف معينه احاول اوصلها في الفتره ديت، بحيث ان انا اكون خليت ذكر ليا بعد ما اموت.
5: مش عادي يعني، تمام زي ما انا.
0: في ناس قالت ممكن نستسلم ونضيع، وممكن ناس تفكر تنتحر كمان، لكن أسرة ميسي قررت تعمل حاجة تانية. سمعوا فريق برشلونة الأسباني إن في شاب صغير اسمه ميسي، الشاب ده بيلعب كورة كويس، قالوا هاتوه يلعب كورة، وبدأوا يعالجوه. على فكرة ميسي دلوقتي طوله 170 سنتي، بس في أول مباراة لي مع الناشئين مع فريق برشلونة جاب 4 أهداف. ميسي هو أفضل لاعب في العالم لأنه قرر إنه يقف قدام التحديات، قرر انه ما يستسلمش.

يا ترى بيفرق معاك تقييمات الناس؟ ولو عندك مشكلة بتكمل ولا بترجع لورا؟ بتتحدى وتقف وتواجه تحديات العالم؟ ولا رأي الناس وحكم الناس عليك بيكون هما الأساس في التفكير؟ تعال أقولك عن شخصية في كلمة ربنا كل الناس كانت بتقيمها تقييم سلبي، رغم إن إحنا في العهد الجديد بنحب الراجل ده قوي ونقرأ له كتير قوي في كلماته في سفر المزامير. طبعا لما قلت سفر المزامير عرفتوه، داود شخصية كتابية تقييم الناس ليها ما ينفعش. يمكن يكون ده تقييم الناس ليك، يمكن تكوني عمر ما حد قالك حاجة كويسة، يمكن في البيت دايما يقولولك يا فاشل، يمكن دايما يقولولك ابقى قابلني لو نجحت. تعال نشوف كم موقف في حياة داود. لما راح صموئيل عشان خاطر يمسح ملك بدل شاول الملك، وربنا رفض اخوات داود السبعة، ترتيب داود في اخواته نمرة 8، ليه 7 اكبر منه، 7 طوال، 7 شكلهم يفرح. ربنا رفض السبعة. يسأل صموئيل لأبو داود يسى، يقول له بقى بعد احد؟ اسمع اول كلمة تتقال عن داود، يقول له بقى بعد الصغير وهوذا يرعى غنم. يا اخي طب قول بقى بعد داود. دايما في البيت بيقولوا لك يا ولا، وبتتضايق قوي انه انا ليا اسم. داود كانوش بيندهوه باسمه. مرة تاني لما راح يسأل على اخواته في الحرب، اخوه يقول له انا عالم كبريائك وشر قلبك. ابوه يقول عليه الصغير وما لهوش اسم، اخوه يقول عليه انا عالم كبريائك وشر قلبك. لما يقرر انه يروح للملك عشان يقف قدام جليات، الملك يقول له لا ما ينفعش، انت غلام وهو رجل حرب منذ صبا، بيقولوا لك اصلك صغير مش نافع، بيقولوا لك لو فلحت. لما وقف قدام جليات وده راجل ما يعرفوش، كان المفروض يبقى فيه منافسة شريفة. يعني يقول الكتاب المقدس ان جليات نظر اليه واستحقره، يا ساتر. طب حد يقول عليه حاجة كويس؟ ابوه شايفه الصغير ومن غير اسم، اخوه شايفه شرير ومتكبر، الملك شايفه غلام، وجليات استحقره. لو انت مكان داود وده رأي كل اللي حواليك تعمل ايه؟ عايز اقول لك خبر، ميسي الناس كلها قالت مش هينفع يلعب تاني، وربنا قال هيبقى من مشاهير اللعبة. تعال اقرأ في سفر أعمال الرسل تقرير الله عن داود، رجل حسب قلبي، بس الناس مش شايفاه لكن الله شايفه، بس الناس بتقول ما ينفعش لكن الله يقول ينفع. لو إبليس رمى في فكرك إنك مش نافع وإنك فاشل، ولو فكرت أو نفذت وحاولت إنك تنتحر لأنه مش هينفع أعمل حاجة، عايز النهاردة أقول لك خبر إنه الله يقدر يعمل من واحد إمكانياته قليلة نجم ستار. الكتاب المقدس بيقول ليس بالقوة ولا بالقدرة، لكن تعالى في إيد إله يقدر يعمل منك حاجة مفيدة. انت محبوب على قلب ربنا، هو مات على الصليب من اجلك، بذل نفسه لانه بيحبك. مهما كانت امكانياتك قليله، مهما كنت تعرضت في الحياه لكلام صعب قوي وكلام من ناس جرحك وحسيت فيها انه مستحيل انك تنتصر، انت بتسير وماشي في موكب النصره. عشان كده الله نفسه عايز يستخدمك. انت بطل، انت بطل وليك قيمة كبيرة، مش لأنك حد مغرور ومتكبر، لكن لأنه ساكن فيك إله عظيم. كتاب المقدس بيقول لنا الكنز، لنا كنز، لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. أقولها لك تاني، إذ لنا هذا الكنز في أوان خزفية. يمكن أبقى أنا فعلا مش نافع، ويمكن عملت حاجات فعلا قدام الناس وحشة، لكن يجي الله ويسكن فيك ويملى حياتك.

ويحولك من حد ملوش لازمة. لو أنت شايف نفسك حد ملوش لازمة وكل الناس حواليك بيقولوا لك أنت ملكش لازمة، أنت ليك قيمة كبيرة قدام ربنا. الكتاب المقدس بيقول لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لو اقتنعت بكلام إبليس لا لا لا لا كارت أصفر، خلي بالك احنا عاملين البرنامج ده عشان نصلح لك المفاهيم دي. أفكارك هتحدد سلوكك. لو كان ميسي اقتنع انه ملوش لازمة وانه فاشل كان زمانه قاعد في البيت، لكن قبل للعلاج وبدأ يشتغل على نفسه ويقبل توجيهات الدكاترة وتغير وبقى واحد من أشهر لاعبي كرة القدم. أنا بشكركم أعزائي المشاهدين على الوقت الرائع اللي قضيناه مع بعض. بشكركم لأنه في كل مرة تسمعوا الكلمة ربنا أنا متأكد أن هي بتعمل في حياتكم، وبصلي أن الكلمة تيجي في أرض جيدة فتجيب ثمر، وبصلي أن ما نكونش سامعين غير عاملين، لأنك لو بتسمع ومش بتغير أنت بتخدع نفسك مش بتخدع الناس. منتظرين تليفوناتكم، منتظرين رسائلكم، مقترحاتكم وأسئلتكم على العنوان اللي نازل قدامكم على الشاشة. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم كارتاس.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة مع حلقة جديدة من برنامج الكاس لمين اللي أنا بقدمه لكم من المركز العربي في جنوب كاليفورنيا الـ ACC. وإحنا النهاردة قدام الروز بول، واحدة من أكبر الاستادات هنا في أمريكا، واللي بيعتبر من أشهر لأنه بيتلعب فيه أشهر مباريات، وهيتلعب فيه مباراة من مباريات كاس العالم لكرة القدم. وزي ما حضراتكم شفتوا في الحلقات اللي فاتت، احنا بنتكلم على 32 دولة جايين من قارات العالم بيتنافسوا على الكاس. واحد بس، فريق واحد بس، خلاص احنا في اخر المسابقة، فريق واحد بس اللي هيرجع بالكاس، وفريق هيتهزم. في ناس كتيرة روحت بدري، وفي ناس كتيرة صمدت شوية، لكن في النهاية فريق واحد بس اللي هيكسب. برغم ان الكل كان جاي بنفس الحماس، وزي ما شفتوا الحلقات اللي فاتت لما كنا عند تمثال الحرية او في ميامي او في نيوجيرسي، في الاماكن اللي اتلعبت فيها المباريات، الكل كان جاي بحماس، الكل كان جاي عنده هدف واحد انه يربح الكاس. لكن دي النهاية الطبيعية، فريقين هيلعبوا، فريق هياخد الكاس وفريق هيروح. ببساطة العالم كله والدنيا كلها كده، في فريق هيبقى كسبان وضامن الكاس، وفي فريق هيروح خسران. وانا النهارده كل الهدف بتاع سلسله الحلقات، الاربع حلقات اللي انا بقدمها لك بالمناسبه دي، ان انا اقول لك ربنا عايزك تكون من الفريق الكسبان. قد يكون عمرك اللي فات كله قضيته خسران، قضيته مع الفريق الخاسر، قضيته في صراعات الأديان وفي صراعات الدين ده ولا الدين ده، العقيدة دي ولا العقيدة دي، الفكر ده ولا الفكر ده. أنا عايز أقولك النهاردة تقدر تاخد فاينالي قرار واحد صح في حياتك، يخليك مش بس تضمن حياتك على الأرض، لكن كمان تضمن حياتك الأبدية. أحيان كتير مش بنفكر في حياتنا الأبدية، لأنه بيقولوا إحنا لسه شباب، إحنا صغيرين، إحنا بنجري، إحنا بنعمل. بس عايز أقولك هتعيش على الأرض كام سنة؟ 100 سنة؟ 120 سنة؟ في النهاية الحياة على الأرض، وزي ما كلمتكم من كام حلقة عن لما سليمان الحكيم قال للميلاد وقت وللموت وقت، حياتنا محدودة بميلاد وموت، لكن الأبدية هي اللانهائي، خارج الزمن. وأحيان كتير إحنا بنبقى بنحاول يعني ننفست ونستثمر على قد ما نقدر في حياتنا اللي على الأرض، اللي هي قصيرة، اللي يقول عنها في سفر المزامير

كالبخار بيظهر قليلا ثم يضمحل. حياة الإنسان 70 سنة مع القوة 80 سنة. أيوة حياة حلوة ولازم نعيشها كويس، لكن في النهاية اللي لازم نفكر فيه أكتر هو حياتنا الأبدية، هو حياتنا اللي هتبقى بعد انتهاء هذه الحياة على الأرض. بعد المباراة الأخيرة ما تنتهي، في فريق هيروح شايل الكاس بيغني أغنية الفرح والانتصار، وفي فريق هيروح خسران لأنه ما قدرش يربح الكاس. وده بيفكرني بقصة مثل من الأمثال اللي قالها السيد المسيح وهو على الأرض، الرب يسوع المسيح وهو على الأرض، لما حكى في إنجيل متى. وإنجيل متى لو أنت متعرفش، إحنا في الكتاب المقدس عندنا 4 أناجيل حكوا حكايات المسيح أو حكوا قصة حياة الرب يسوع على الأرض. متى كان أول واحد فيهم، ومتى كان يهودي، كان يهودي صرف، كان يهودي العقيدة والإيمان والمعتقد، لكنه لما تقابل مع المسيح حياته اتغيرت تماما. فإنجيل متى هو الإنجيل الأول في الـ4 أناجيل اللي عندنا في الكتاب المقدس، هم مش ضد بعض ولا مختلفين، هم بيحكوا قصة حياة الرب يسوع وفداء الإنسان وخلاص الإنسان وصلب المسيح وقيامته. لكن الـ4 أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا كل واحد مسوق بالروح القدس، كان عنده وحي من الروح القدس اداله اللي يقدر يكتبه، علشان في النهاية لما تقرا الـ4 أناجيل تقدر تعرف قصة حب الله ليك، وتقدر تعرف قصة خلاص المسيح اللي بيقدمها لك. ففي إنجيل متى إصحاح 25 الرب يسوع اتكلم عن مثل بيسموه مثل العذارة. ايه مثل العذارة؟ بيحكي ان كان فيه 10 عذارة، بس 5 منهم حكيمات و5 منهم جاهلات. 10 زي بعض، 10 بيصلوا، 10 بيصوموا، 10 بيتصدقوا ويدفعوا تبرعات، 10 ما يجي شهور الصوم بيصوموا، لما يجي مواعيد الصلاة بيصلوا كل حاجة. لكن كان في 5 منهم اللي هو الكتاب بيتكلم عنهم حكيمات، ودول 5 اللي كان عندهم مصابيح مملوءة بزيت، وفي 5 تانية نفس اللبس نفس الشكل نفس الطريقة نفس كل حاجة، لكن المصابيح بتاعتهم كانت فاضية. وبيقول الكتاب كده انه العريس زي ما كنت تعرفه في ايام اليهودية وايام حتى في بلادنا العربية، العروس بتبقى في بيتها منتظرة العريس يجي، منتظرة العريس يجي، ولما العريس بيجي على أول باب القرية بيجري حد يصرخ في البلد كلها، ينادي في البلد كلها ويقول لهم هو ده العريس مقبل، عشان الناس كلها تصحى وتستقبل العريس وتستقبل العريس اللي جاي. وده اللي حصل فعلا، انه بيقول الكتاب في المثل اللي قاله الرب يسوع انه 10 عذارة، 5 الحكيمات و5 الجاهلات ناموا زي ما كل واحد فينا ممكن ينام، بس في واحد فينا بيبقى نايم ومطمن انه لو المسيح جه، لو العريس جه وكل العالم يعرف ان المسيح هو اللي هيجي كديان للعالم، ارجع للمكان اللي انت بتصلي فيه او بتروح فيه، يقولك ان المسيح هو اللي هيجي مرة تانية يدين العالم. وانا بستعجب، لو انت بتؤمن ان المسيح هو اللي هيجي يدين العالم، تفتكر هيسيب المسيحيين المؤمنين باسمه؟ هيقول لهم انتوا مش كويسين، انتوا مش تبعي، مش ممكن يعني. لكن anyway مش هيدي نقطتي النهاردة. نقطتي النهاردة في انه 5 عذارة دول الجاهلات و5 عذارة الحكيمات تعبنا وناموا، بس في ناس، في 5 منهم كانوا نايمين بس مصابيحهم فيها زيت ضمنين الحياة الأبدية، وفي 5 تانية ناموا برضو نفس النومة بس مصابيحهم كانت فاضية، وفجأة في وسط الليل سمعوا الصوت بيصرخ في البلد كلها هو ده العريس مقبل، اطلعوا للقائه، خرجنا للقاء العريس. وفجأة صحيوا 10 عذارة، 5 منهم قدروا يولعوا مصابيحهم لأن كان فيها زيت، والـ5 التانية ما قدروش لأن ما كانش عندهم زيت. ولما جه العريس دخل العرس والمستعدات اللي هم كان مصابيحهم فيها زيت دخلوا معاه، والـ5 الجاهلات حاولوا يروحوا يشتروا زيت. ساعات بتيجي في لحظة انت عمال تأجل، تقول انا هعرف المسيح بكرة، انا هدور على المسيح واشوف اذا كان حقيقي ولا لا.

انا هسلم حياتي للمسيح بس ان شاء الله لما اكبر شويه. عايز اقول لك المشكله هنا انه في لحظه ما بيكونش الانسان فيها منتظر او مستعد، هي دي اللحظه اللي بيجي، وساعتها مش هينفع تروح تدور على حد تشتري منه، لان لما الباب يتقفل زي ما انا حكيت لكم في مره قبل كده، نوح وكلنا عارفين قصه النبي نوح من العهد القديم، قصه مشهوره كل الاديان بتعترف بيها. نوح قعد سنين يبني في الفلك، سنين يبني في الفلك، سنين بيقول للناس توبوا ادخلوا الفلك عشان تنجوا، ادخلوا الفلك علشان لما المطر ينزل ولما الفيضانات تطلع انت تبقى في امان. والناس تقول بكره بكره، انا مش مصدق، طب اقنعني، طب علميا، طب اصل انا ما انا لو ما كانتش الحاجه تخش مخي. الناس كلها زي اللي بيحصل النهارده عندها اسباب كتيره، اسباب كتيره ترفض وتأجل وتقول طب بكرة، طب بعد بكرة، طب الشهر الجاي، طب لما أكبر شوية، طب لما أتجوز، طب لما أخلف، طب لما أبقى جد. وبيجي في لحظة المية نزلت فجأة، نوح وولاده كانوا جوه الفلك، الله نزل وأغلق الباب، ولما الباب أغلق، لما الباب أغلق محدش من الناس اللي قعدوا يخبطوا كان ينفع نوح يفتح لهم. نوح زي اي حد دلوقتي بينادي عليك وبينادي على الناس وبيقول لك تعالى ادخل الى فلك النجاة، ادخل الى فلك النجاة، لانه هيجي وقت هتدور على النجاة مش هتلاقيها لما الباب يتقفل. لكن طول ما انت لسه عايش وطول ما احنا لسه عايشين وطول ما لسه في حياة على الارض الله بيخبط على بابك. العذارة كان عارفين ان العريس جاي، العذارة الحكيمات والجاهلات كانوا عارفين ان المسيح جاي، كانوا عارفين ان العريس جاي، زي ما العالم كله عارف انه في يوم من الايام القيامة هتقوم والعريس او الرب يسوع هو اللي هيجي على السحاب، وهو اللي هيجي، هو اللي هيجي كديان للارض. بس في ناس هتروح خسرانة لانه راهن على المكان الغلط وقضى حياته، يمكن حتى بيضطهد المسيح وبيضطهد الكنيسة ومش عايز يقتنع، او ماشي ورا مشاهير، او ماشي ورا حد تاني. عايز اقولك العالم كله بيمشي ورا ناس، قول لي كده بعقلك ليه تمشي مع واحد مات او ورا واحد مات معرفش ينقذ نفسه؟ لما بتسالني انا ليه كمسيحي ماشي ورا المسيح، لان بقولك هو وعدني انه هيصلب من اجلي، يموت من اجلي، هيقوم وقام، فانا مش ماشي ورا واحد ميت. انا ما بتبعش واحد مات، ما بتبعش واحد قال افكار حلوه ومات، ما بتبعش واحد قدم لي مقترحات جميله هو نفسه ما انقذش منها بدليل انه مات وقبره موجود. تعال زور امريكا، زور اي حته، قبر كل الزعماء موجودين، زور البلاد العالم، قبر او قبور الانبياء موجوده، لكن في قبر واحد لما تزوره في اورشليم مكتوب عليه كده صاحب القبر ده مش موجود، ليس هو ها هنا لكنه قام. عشان كده أنا مش عايزك تبقى من الفريق الخسران، من الفريق الخسران اللي بيختار الموت، اللي بيختار إنه يمشي ورا ناس ما قدروش ينقذوا أنفسهم. لكن النهاردة تقدر تمشي ورا واحد وعد إنه هيتجسد تجسد، وعد إنه هيصلب صلب، وعد إنه هيموت مات، وعد إنه هيقوم قام، وكل ده علشان يقدم لنا حب. العذارى الحكيمات عرفوا الموضوع ده، عشان كده كانت مصابيحهم مليانة زيت، والزيت هنا بيرمز إلى الروح القدس. كانت العلاقة اللي بتربطهم بالله، علاقة الروح القدس اللي بتربطهم بالله. عشان كده حتى لو تعبت ونمت لكن انت نايم وقلبك مشتعل ومصباحك مليان زيت، متطمن ان وقت ما هيجي يخبط على الباب انت جوه الفلك، انت جوه الفلك، لان كل اللي دخل الفلك نجا، حتى الحيوانات اللي دخلت الفلك نجت، لكن كل من رفض انه يدخل الفلك هلك. وانت النهارده احنا جايين في مفترق طرق، النهارده فريقين بيلعبوا، فريقين كبار قوي بيلعبوا، كل واحد فيهم فاكر انه الاحق، لكن واحد بس اللي هياخد الكاس، واحد بس اللي هياخد الكاس. في اغنيه كانت طلعت في مصر بتقول اختياراتي مدمره حياتي، انا للاسف مش فاكر اسم المغني، بس انا فاكر انها كانت اغنيه مشهوره قوي لما كنت بنزل مصر، كل التاكسيات وكل المحلات مشغلاها. وانا بقولك النهارده ليه تختار اختيار يدمر حياتك؟ ما انت تقدر النهارده تختار اختيار يضمن حياتك ويضمن كمان ابديتك، وساعتها تقول اختياري للمسيح انقذ حياتي وانقذ ابديتي. كله في، كانت عندنا ترنيمه زمان بتقول كل من يختار ذا المسيح ملجأ له فيستريح، يحيا سعيدا
مزينا. اختيارك انك تختار النهارده انك تكون من الحكيم.

حكيمات. الحكيم هو الشخص اللي بيعرف يستفيد من الفرصة الموجودة قدامه. الجاهل بتبقى الفرصة قدامه وبيغمي عينيه لأنه مشغول بحاجات تانية، والعالم عمال يغرينا بحاجات تانية. استمتع بشبابك، استمتعي بحريتك، انت امرأة صاحبة نفسك، انت مش محتاج إله يقولك اعمل ايه، انت مش محتاج خلاص. طب اقنعني ان قصة الخليقة صح، طب اقنعني ان المعجزات، وإبليس عمال يشتت عينيك، فبتكون النتيجة انك بتبقى ضمن العذارى الجاهلات اللي ضيع حياته في مناقشات، ضيع حياته في مجادلات، ضيع حياته في جري وراء أفكار وآراء مشاهير، برغم أنه كان الموضوع يبقى في منتهى البساطة اللي في الدنيا، أنك تملى مصابيحك بالزيت، أنك تفتح قلبك وتقبل المسيح مخلص شخصي في حياتك، ينسكب الروح القدس في حياتك، فتعيش على الأرض حياة مطمئنة. أنا مطمئن، أنا فرحان بالرب، مهما الظروف اللي حواليا كانت صعبة، مهما الظروف اللي حواليا كانت شديدة ومؤلمة، لكن أنا السلام اللي جوايا، بص في حاجة ما بيعملهاش غير المسيح والروح القدس في حياتك، يديك فرح داخلي ويديك سلام داخلي ويديك طمأنينة داخلية. العالم بيدور على حد حاجة تفرحه، انت ساعات تقعد تتفرج على التلفزيون نفسك حاجة تفرحك، بتحاول تخرج نفسك تلاقي حاجة تفرحك شوية، انت بتدور على حاجة من برة تفرحك، او بتدور على حاجة تطمنك، فبتحط فلوس في البنك، بتشتري سلاح، بتعمل حاجة علشان تقول انا عايز اعيش في سلام. انت بتدور على حاجة خارجية تعطيك حاجة داخلية، لكن لما تقبل المسيح والروح القدس يدخل جواك بيتحول الموضوع، بيبقى الفرح داخلي وينطبع خارجي، بيبقى السلام داخلي وينطبع خارجي. عشان كده اوعى تختار الاختيار الغلط، اوعى تكون ضمن الخمسة الجاهلات اللي ضيعت حياتهم في شكل الإيمان، في شكل التدين، من ناحية الشكل متدينين، من ناحية الأصوام صايمين، من ناحية التبرعات متبرعين، من ناحية الصلوات مصليين، لكن اكتشوالي مصابيحهم فاضية، لأن مفيش العلاقة الشخصية اللي تربطهم بربنا، على عكس الخمسة الحكيمات. الخمسة الحكيمات عملوا كل اللي التانيين بيعملوه، ما تخافش، هتصلي وهتصوم وهتدفع تبرعات، بس هتعملها وانت قلبك مليان بالإيمان بيسوع، وانت قلبك مليان بزيت الروح القدس. هو ده الرسالة اللي أنا كنت عايز أقولها على مدار الحلقات بتاعة المباريات. المباريات دي فيها فريقين بيتنافسوا، فريقين بيتنافسوا، كل فريق بيحاول يقول للناس أنا الصح، أنا الصح، أنا العبادة الحقيقية، أنا الدين التدين الحقيقي، أنا أنا أنا أنا. النهاردة مش بقولك اتبع دين، لأن المسيحية مش دين، أنا خايف أن أنا أصدمك، بس المسيحية مش دين، المسيحية مش دين، المسيحية علاقة بينك وبين الله اللي حبك وخلقك. المسيحية ما أجتش تقدم ليك شريعة اعمل وما تعملش، الناس نفسها تلاقي شريعة اعمل وما تعملش واعمل وما تعملش واعمل كذا تضمن كذا. المسيحية ما فيهاش شريعة، المسيحية جاءت لتقدم لك مخلص اسمه الرب يسوع المسيح. فالنهاردة في ايدك تاخد هذا الاختيار، هذا الاختيار. امتى هيجي المسيح محدش يعرف، عشان كده لما ناموا العذارة نعسنا جميعا ونمنا، ناموا. ولما ناموا ايه اللي حصل؟ في وسط الليل جه الصوت زي ما كده احنا كلنا هنبقى نايمين، وفجأة الكتاب المقدس بيقول لنا ان السحاب هينفتح وهنرى الرب يسوع آتي على السحاب ومعاه سحابة الشهود، كل المؤمنين اللي سبقونا، هنلاقي إبراهيم ويعقوب وإسحاق، وهنلاقي نوح، وهنلاقي كل اللي سبقونا في الإيمان جايين معاه على سحابة الشهود. بس ساعتها هيبقى أنت قدامك موقف من اتنين، يا تبقى واقف فرحان وتقول له أمين تعالى، أمين تعالى أيها الرب يسوع أنا مستعد، حتى لو كنت نايم بس أنا المصباح بتاعي مستعد، أو هتبقى نايم ولما تشوف المنظر ده تجري زي ما بيقول الكتاب، الناس هتجري وتقول يا جبال اسقطي علينا، يا أكام غطينا من وجه الإله. لأنه في يوم من الأيام، بص أنا هقولها لك وأرجوك ما تزعلش مني، بس أرجوك دور ورايا، ما تاخدش كلامي. بيقول الكتاب كده أنه هيجي يوم وستكثو يعني هتركع باسم يسوع كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض، وهينوح عليه يعني هيعيط عليه كل الذين رفضوه وكل الذين طعنوه. في ناس عملت وخدت قرارها أنا مش عايز المسيح، أنا مش بحب المسيح، أنا مش بحب الكنيسة، أنا مش بحب المسيحيين، أنا بحب فلان أكتر، أنا بحب فلان أكتر. أنا اختيارك، ده اختيارك،
لكن انا

أنا النهاردة بقول لك في واحد بيحبك، طب ليه بختاره هو؟ ليه بختاره هو عن بقية الاختيارات اللي في العالم؟ لأن هو الوحيد اللي حبني ومات من أجلي وغفر خطاياي ودفع ثمن خطاياي على الصليب، ولما صلب وقام قال وهو على الصليب قال قد أكمل، أنا أتممت كل اللي كان لازم يتم. هشام كان عليه ديون قد كده، كان عليه صك كبير قوي، لكن أنا على المسيح

النهارده قدام العالم كله، قدام كل الكاميرات اللي بتصورني دي، وقدام كل الناس بتتفرج عليا، مع المسيح صلبت. انا هشام مع المسيح صلبت، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. ولما المسيح يكون حي فيا، الزيت موجود في المصباح، اول ما الحياه تنتهي هيقول لي تعالى تعالى تعالى، ادخل الى فرح، ادخل الى فرح سيدك. احبائي المشاهدين، انا برجو ان انت تكون فعلا في الحلقات اللي فاتت اللي قدمناها والحلقه بتاعت النهارده، يكون قلبك النهارده ابتدى يفكر وعقلك ابتدى يفكر وابتديت تحسبها صح. تحسبها صح، بحب التعبير ده، احسبها صح، احسبها صح. ياما دخلنا في محاسبات وحسبناها غلط، ياما مرت في حياتنا وقعات كتيره لان حسبناها غلط. بس النهارده عايز اقول لك الحسبه الوحيده اللي ممكن تكون صح في حياتك وتخليك ترجع بالكاس، ترجع منتصر، ترجع رافع راسك وفرحان، ترجع وانت ضامن حياه على الارض وضامن حياه ابديه، هي انك تختار المسيح. خليني اعيد الحقائق دي، قدامك تبقى من الجاهلات او من الحكيمات، ده اختيارك. الفرق بين الاثنين ما كانش في طريقه الصلاه ولا في طريقه الصوم ولا في طريقه العباده ولا في طريقه الشكل العام. الفرق الوحيد بينهم كان في الزيت اللي موجود في المصابيح. ناس كانوا مستعدين لانه زيت الروح القدس كان في حياتهم، وناس كانوا رافضين وكان مصابيحهم فاضيه، عندهم نفس الشكل نفس المنظر نفس الهيئه، لكن ما كانش في حياه. المسيح بس هو اللي بيعطي الحياة، الروح القدس هو الزيت اللي بيعطي حياة. فلما جاء العريس، وجاء العريس في وقت ما كانش حد منتظره، في وقت ما كانش حد يعني كان الكل نايم، كل الدنيا كانت نايمة، لكن جه صوت، وده بيبقى صوت يخوف، صوت يخوف في منتصف الليل. يقول الكتاب كده صار صراخ، ارجع مرة تانية الإنجيل متى إصحاح 25، صار صراخ عظيم، هو ذا العريس مقبل. الجملة دي سبب فرح لناس وسبب رعب لناس تانية. سبب فرح للمستعد لما يقول خلاص القيامة قامت، المسيح جاي، المسيح الديان جاي، المسيح الديان جاي. المؤمن بالمسيح والقلبه مليان بالروح القدس هيبقى فرحان، بيقول له أمين، تعالى أنا منتظر، تعالى يا رب أطلع معاك على السحاب. لكن مرعب للي ما اختارش المسيح، مرعب جدا للي رفض المسيح، مرعب جدا للي اضطهد المسيح، مرعب جدا للي اختار اختيارات تانية غير المسيح. انا مش عايزك تختار الاختيار الغلط. النهاردة الاستاد ده هيشهد فريقين باتنين مدربين، باتنين كل واحد بيلعب بتكنيك وبيلعب واواوا، لكن في النهاية فريق واحد بس اللي هيكسب. اوعى تصدق ان كل الطرق تؤدي الى روما، ان كل الناس بيقولوا ان كل ايوه ده على الارض، لكن وقت مجيء الرب يسوع في فريق واحد بس، كل من يختار ده المسيح، كل اللي هتكون مصابيحه ممتلئه بالزيت، كل ما اللي هيكون مصابيحه مستعده، كل اللي هيكون قلبه مستعد، كل اللي هيكون قلبه مشتاق لمجيء المسيح. يا رب من كل قلبي بصلي لك انك النهارده تعمل اختيار صح في حياتك، وانك النهارده وانت قاعد في مكانك في اي بلد بتشوفني فيها في العالم، غمض عينيك وقول له يا رب لو انت حقيقي، لو المسيح حقيقي، لو انت فعلا بتحبني، لو السماء حقيقيه، من فضلك اظهر لي النهارده، من فضلك كلمني النهارده. وانا اوعدك ان ربنا هيزورك في حلم، هيزورك في رؤيه، هيبعت لك شخص يكلمك، هتفتح الكتاب المقدس هتلاقيه هناك. الله مش هيسيبك، لان اراده الله ان انا وانت والعالم كله، هو اللي قال كده، لانه هكذا احب الله العالم، انك انت النهارده تختار الاختيار الصح. ان عملت كده بشجعك ان انت تكتب لينا او تتصل بينا، من فضلك ما تضيعش الفرصه. لو عايز كتاب مقدس اكتب لي، لو عايز اي كتاب من كتبي الشخصيه انا هبقى فرحان قوي ان انا ابعت لك كتاب عليه اهداء مني ليك، بس اكتب لنا، بس خد القرار الصح، اضمن حياتك واضمن ابديتك وروح بالكاس. وربنا يبارك حياتك وتكون من ضمن الناس المكتوب اسميها في سفر الحياة، ضامن حياتك على الأرض وضامن حياتك الأبدية.

هللويا، مبارك اسم الرب. الرب صالح والى الابد رحمته من دور الى دور امانته. هنبتدي وقتنا واحنا بنقرا كلمات مزمور 66 واحنا بنعبد الرب بالكلمات دي مع بعض. كلنا خلينا نشترك كلنا في العباده وفي التسبيح وفي القرايه وفي وقت الصلاه، كلنا نكون متحدين بالسماء واحنا في الوقت اللي جاي في اسم يسوع. اهتفي لله يا كل الارض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا. قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلم انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم. حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به. مسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه. الجاعل أنفسنا في الحياة، ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء، ثم أخرجتنا إلى الخصب. أدخل إلى بيتك بمحرقات، وفيك نزوري التي نطقت بها شفتاي، وتكلم بها فمي في ضيقي. أصعد لك محرقات سمينة مع بخور كباش، أقدم بكرا مع تيوس. هلما اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. صرخت إليه بفمي وتبجيل على لساني، إن رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن قد سمع الله، أصغي لصوت صلاتي. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. خد وقت كده سكن قلبك قدام الرب. عايزين نباركك، عايزين نعظمك النهاردة، عايزين انت تبقى محور عبادتنا وسجودنا، عايزين نكرم اسمك يا رب، عايزين نفرحك، عايزينك تشتم يا رب رائحة بخور، سرور لقلبك، تسر قلبك وتفرحك يا رب. جايين نكرمك يا رب، جايين نقول للخليقة كلها ونقول لكل الأرض، عظموا الرب، مجدوا اسمه، هو مستحق. ما أهيب أعمالك يا رب، من عظم قدرتك تتملق لك أعداءك يا رب. أنت كبير قوي، أنت عظيم قوي. بصلي يا رب أن عينينا تشوفك وعينينا تتملي بكل تسبيحة بكل صلاة. يا رب نصلي ما نراه ونرى ما نصلي، نسبح ما نراه ونرى ما نسبحه يا رب. مش مجرد كلام بنقول يا رب، لكن روح الحكمة والإعلان في معرفتك يا رب ينير عيون أذهاننا، فنرى ونبصر ونتغير ونتنقل من مجد إلى مجد يا رب. هللويا.

واحد، سفر ملاخي أصحاح واحد، كان لسه الشعب راجع من السبي، السبي البابلي، والهيكل اتبنى والأسوار اتبنت، ولسه راجعين بقى من مكان الأوثان من بابل، وكان في استهتار بالعبادة. فعشان كده الرب بيوجه رسالة لوم وعتاب بمحبة لشعبه، وأعتقد أنه الرسالة دي في قلب ربنا الأيام دي لينا كعابدين وواقفين قدام الرب. عايز أوجه لينا رسالة، يقول إيه بقى؟ تعالوا نقرأ الكلمات دي مع بعض. الإبن يكرم والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود: أيها الكهنة المحتقرون اسمي وتقولون بما احتقرناك، تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك، بقولكم إن مائدة الرب محتقرة. وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ قربه لوليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. بس كده، خلينا، العدد ده جميل قوي، يقول كده: وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس شرا؟ أو قربتم الأعرج والسقيم. لما يعني اتأملت في الجزء ده، يعني ايه اعمى؟ يعني ايه اقدم ذبيحه عمياء؟ الذبيحه هنا في الكتاب في الوقت ده بتشير للرب يسوع شخصيا، فانا ما ينفعش اقدم ذبيحه معيوبه لانها بتشير للرب يسوع. والحاجه الثانيه كمان انه انا بقدم نفسي ذبيحه حيه للرب. يقول كده في روميا 12: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. يعني إيه عقلية؟ يعني مبنية على المنطق، مبنية على الفهم، على الاقتناع، على التوافق اللي بيني وبين ربنا. عشان كده لما بيقول أنتوا قدمتم ذبيحة عمية، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا واقف قدام ربنا وأنا مش شايفه، مش مبصر قد ايه هو قدير وهو عظيم، برنم مع اللي بيرنمه، بقول مع اللي بيقوله، لكن انا عينيا مش مفتوحه على جماله وعلى روعته. والرب بيلوم على كده. معقول يا رب يعني انت مش فارق معاك ان احنا بنقدم ذبيحه؟ لا، يقول كده: الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين له بالروح والحق. انتم تسجدون لما لستم تعلمون، اما نحن فنسجد لما نعلم. عشان كده احنا محتاجين واحنا بنعبد ربنا واحنا بنعظم ربنا عينينا تتفتح على جماله، على روعته، ونسبحه واحنا شايفينه، مش بنقول كلامه وبنكرر كلامه خلاص. الحاجه دي مش بترضي قلب الله. الحاجه الثانيه: ان قربتم الاعرج وانا بقدم الذبيحه، هل انا حياتي بتعرج بين الفرقتين شويه كده وشويه كده، ولا حياتي فيها استقامه وانا واقف قدام الرب وبقول له انا حياتي كلها ليك وملك؟ الحاجه الثانيه: السقيم. السقيم يعني المريض التعبان العليل اللي مش مشفي، اللي حياته مختلطة، حياته فيها خطية وفيها ضعف، وبرنم مع اللي برنمه وبقول مع اللي بقوله، لكن ممكن أكون محتاج وقت أتوب فيه قدام الرب وأسكب قلبي قدام الرب. هي دي العبادة اللي تسر قلب الله. صدقوني، العبادة مش ترانيم حلوة، مش موسيقى حلوة، مش أصوات حلوة، لكن العبادة هي قلوب قدام الرب. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب منكسر ومنصحك يا الله لا تحتقره. عشان كده خلونا ناخد دقيقة كمان قدام الرب، قول يا رب: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري. يا ترى يا رب أنا بقرب إليك ذبيحة عمياء، مش شايفك، مش شايف جمالك، مش شايف روعتك، ولا بقدم ذبيحة عرجة بعرق بين الفرقتين، أو ذبيحة سقيمة عليلة مريضة. يا رب أنا بصلي كده ليا ولإخواتي النهاردة يا رب، إننا نقف قدامك يا رب، نقف قدامك، نقف قدامك يا رب. موسى لما كان بيقف قدامك في الصلاة كان وجهه بيلمع، وجهه بيلمع. قول كده: كبر موسى ولم تقل نضارته ولا عينيه لم. يا رب حقيقي اللي بيقف قدامك يا رب حياته بتتنقل وبتتغير. نفسي وانت مسكن قلبك كده قدام الرب ردد الكلمات دي: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب،
بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير.

إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. العبادة وإني أنظر مجد الرب وحياتي ما تتنقلش، يبقى في حاجة غلط. نتغير إلى تلك الصورة عينها، نتجلى. نفس الكلمة اللي اتقالت على يسوع وهو على الجبل، تغيرت هيئته. يا رب أنا بصدق، أنا وإخواتي النهاردة يا رب وإحنا وكل وقت نقف فيه قدامك، حياتنا تتجلى، حياتنا تتغير، حياتنا تتملي بالمجد وتعكس المجد يا رب في اسم يسوع. مرة كمان تعالى شاور عليه كده وقول له أنت الرب وحدك يا رب، مفيش زيك، مفيش زيك. في وسط آلهة كتير يا رب الناس من حوالينا بتعبدها وبتنحني ليها، احنا جايين نعلن يا رب انه انت الاله الحي الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح ابنك الذي ارسلته، انت هو الرب وحدك. نفسي النهارده كده اقول الكلمات دي بمزاج جديد، بفرحه جديده، برؤيه جديده، وانت بتشاور عليه وبتقول له انت الرب وحدك يا رب. هللويا.

خلي حضورك يملى عينينا. نفسي كده نتحد اتنينات مع بعض. خلي حضورك يملى عينينا يا رب. خلي حضورك يملى عينينا. نحن جميعا ناظرين مجد الرب. الله الذي قال أن يشرق نور من الظلمة هو اللي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح. يا رب نرى مجدك في وجه يسوع المسيح يا رب. نشق الحجاب يا رب. نعم يا رب ليك المجد. نستطيع أن نعاين مجدك يا رب. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يا رب نعاين الله. نعاين الله يا رب. الشعب في القديم كان يعاين المجد فقط، لكن يا رب احنا في العهد الجديد نعاين الله. نستطيع أن نعاين الله. العهد القديم كان بيشوفوا أشباه المجد، لكن النهاردة احنا بنشوف الحقيقي. عينينا تتفتح على الحقيقي. يا رب أراك يا رب. أرى مجدك. أرى مجدك. أرى مجدك في الصلاة. أرى مجدك في الكلمة. أرى مجدك يا رب. أرى شخصك. نحن جميعا ناظرين. ناظرين. كلمة ناظرين هنا بتيجي بصيغة المضارع المستمر. أنا عندي استعداد. أنا مجهز طول الوقت إني أشوف مجد الرب. أشوف مجد الرب. أشوف مجد الرب طول الوقت. كل الوقت أشوف مجد الرب. عينيا تقدر تشوف وتعاين مجد الرب. هللويا.

أنت رب الكل، الكائن الذي كان الذي يأتي، القادر على كل شيء. ذبحت واشتريتنا كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. بركك نباركك، أنت رب الكل، أنت ملك الكل، أنت ملك كبير على كل الأرض، على كل الشعوب. نعظم اسمك، نباركك نباركك، نعطيك يا رب وحدك كل الكرامة وكل المجد. يا رب تسبحنا ليك، أنت محور تسبحنا، أنت محور عبادتنا، أنت محور عبادتنا. جايين نعظمك، جايين نباركك يا رب.

ناخد وقت كده قدام الرب. سأل عروس النشيد قالوا لها كده ما حبيبك من حبيب؟ قلت لهم كده حبيبي معلم بين ربوع، حبيبي أبيض وأحمر كالتفاح بين شجر الوعر.

كذلك حبيبي بين البنين. تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. هللويا هللويا. وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك، اتكل عليه وهو يجري، وهو يخرج مثل النور برك وحقك

انساها ابدا ابدا. وانا جاي كده في السكه الرب بيكلمني بيقول لي انا لما اجي ما بجيش فاضي ابدا. رب بيجيش فاضي، رب جاي وايديه مليانه لينا، بس هو مشتاق لنا، مشتاق لعروسته. تسبحه وتعظمه وتقول كده انا لحبيبي وحبيبي لي. ايوه رب انا ليك، انا ليك. قل له كده لا تخف لاني فديتك، دعوتك باسمك، انت لي، انت لي. اذا اكتست في المياه فانا معك، الانهار فلا تغمرك، اذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحرقك. اشكرك يا رب، اشكرك، اشكرك لاجل حضورك يا رب. هللويا، ليك المجد والكرامه وحدك يا رب. هللويا. ربي حياتي تحلو بحبك، ليس سواك يا ربي حبيب. ساعات كتير بننسى انه بنقول كتير قوي انه ربنا ده ليا، مش كده؟ عروس النشيد بتقول كده، حبيبي لي وانا له، مش كده؟ بس في الحقيقه ان احنا كتير بننسى انه كمان احنا لي، يعني كتير قوي احنا مشغولين بينا احنا، يا رب اعمل لي وسوي لي، وكانه انا محور الحياه، وبننسى الجزء التاني انه انا لحبيبي، انا بتاعه، انا ملكه، انا حته منه. كنت بشارك ناس من الشباب كده بقول لهم تخيلوا لو تيشيرت بتاع لاعب كوره ولا بيتباع بملايين الدولارات، تخيل بقى انك انت ليه، بيقول لك انت ليه، انت من خاصتي. كلمه خاصه هنا بتيجي بمعنى انت الجوهره الغاليه الثمينه، انا غالي جدا، انا ليه، انا لك ولغيرك لن اكون. ربي حياتي تحلو بحبك، ليس سواك ربي. يا ترى في حاجه تانيه انت بتستمتع بيها غير الرب؟ دي كارثه. هو الرب احلى حاجه واروع حاجه واجمل حاجه.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

جديد مع وراء الأحداث. حالة النهاردة الأربعاء 24 يونيو 2026. الحقيقة أنه يعني النهاردة هنكمل معاكم الموضوع المهم الخاص بالمفاوضات ومضيق هرمز والأموال اللي هتدفع لإيران هتدفع إزاي. كل ده حاجات مهمة جدا معانا النهاردة. أيضا هنكمل معاكم طبعا هيكون في فقرة خاصة عن كأس العالم. خلونا في الأول نقول كده ترتيب الحلقة، ترتيب العناوين حسب ترتيب حلقتنا النهاردة. الفترة اللي فاتت كان في أكتر من حريق لكنائس تاريخية، الحقيقة حاجة مؤسفة جدا، أحدثهم كان حريق لكنيسة تاريخية في نيويورك. عندنا كمان انتقادات واسعة للتخريب بتاع المقاعد اللي هي مليانة بالفوم اللي كانت في منطقة المشجعين أو الفان إريا في العاصمة الإدارية الجديدة. ده بجد مشهد صعب جدا، ولكن البيان اللي جه ان هم قافلين مش هيكون فيه المباراه اللي جايه علشان خاطر انه الشمس، اشعه الشمس هتيجي على الشاشه الكبيره فالناس مش هتتفرج على الماتش بكفاءه كويسه. عندنا الرئيس ترامب وافق، قال ان ايران وافقت على تفتيش المواقع النوويه وفتح مضيق هرمز دون رسوم. عندنا تفاصيل كثيره في هذا الشان ورد الايراني. ايضا نائب وزير الخارجيه الايراني بيقول لا توجد اي خطه للوصول لمنشاتنا النوويه اللي تعرضت للهجوم او الى موادنا النووية. بس على فكرة قلنا وبأكد عليكم الإعلام الإيراني بيوجه كلامه للشعب الإيراني، وبرضو الإعلام الأمريكي والرئيس ترامب بيوجه كلامه للشعب الأمريكي، ولكن في النهاية المفاوضات إن شاء الله تسير بشكل جيد. خبر مهم جدا جدا، وطيار من الطيارين اللي كانت وقعت طيارتهم القريب في الأحداث بتاعت إيران كان الحقيقة الرواية مفاجأة، والرواية دي ان هو بيقول انه قبل اسقاط المقاتلة اللي كان بيطير بيها في سماء ايران شاف مجموعة من الطائرات المسيرة عاملة شكل كده بيسموه ان هو يعني زي قنديل بحري. هنفهم برضو الموضوع ده موضوع مهم جدا. عندنا كمان اعلنوا خلاص بشكل رسمي ان هيكون 9 يوليو موعد لدفن وتشييع جنازة خامنئي، وغالبا هيدوا الشعب الايراني 3 أيام أجازة علشان خاطر طبعا التعازي والأمور دي كلها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيقرر مرة أخرى وبيأكد إيران لن تحصل على سلاح نووي ما دمت رئيسا للحكومة، وسنحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان. يعني حتى لو هم هيرفعوا قوات الإسرائيلية تنسحب هيفضلوا في المنطقة الأمنية. بالنسبة لروسيا وأوكرانيا النهاردة هنحاول ان احنا برضو نقول لحضراتكم اخر التطورات خلال يمكن الاربع لست ايام اللي فاتت. قوات الروسية بتستعد كمان لشن هجوم وشيك واسع النطاق على اوكرانيا بعد ما اوكرانيا قذفت عدة مسيرات طويلة المدى على مناطق مختلفة في روسيا. والحقيقة قوات الروسية بتطالب السكان بضرورة توخي الحذر الشديد. موجة حر قياسية تضرب اوروبا، فرنسا يا جماعة مش قادرين يستحملوا الحر، موجة كبيرة جدا لما بيروحوا علشان ينزلوا في الأماكن اللي هي زي الحتت اللي فيها ليكس أو بحيرات. للأسف في 40 شخص توفوا. أوروبا كلها عندنا أقصى حاجة فرنسا وألمانيا وأسبانيا وكمان دول الخليج كمان الكويت والسعودية كانوا برضو سجلوا درجات حرارة عالية جدا. بالنسبة بقى في الولايات المتحدة الأمريكية أخبار كتيرة جدا بتتكلم عن الاحتيالات، والحقيقة الحملة الأمريكية كشفت احتيال $6.5 مليار في قطاع الرعاية الصحية، وفي واحد كان هربان في اللي هو أول واحد ده إبراهيم حاجة كان هربان في تركيا لكن جابوه. فهنشوف برضو تفاصيل هذه الأخبار مهمة جدا جدا. بالنسبة بقى لحرس الحدود المصري ضبط 100,000 شخص ومضبوطات ضخمة جدا في العملية الأمنية اللي هو شغال فيها ليه كام يوم، وكنا عرضنا البيان الهام جدا بشأن هذا الخصوص الحلقة اللي فاتت. والحقيقة تحية كبيرة جدا لحرس الحدود واليقظة حرس الحدود. في تغريم لأوبر 10 ملايين جنيه في قضية حبيبة الشماع. طبعا القضية دي حضراتكم فاكرينها اللي هي للأسف الشديد كان السواق بيحاول يتحرش بيها وهي فتحت العربية ونطت وللأسف طبعا يعني توفت، و دلوقتي طبعا كان في قضية رفعها أسرتها فكده التعويض أو التغريم أوبر 10 ملايين جنيه. أنا عارفة ناس كتير طبعا بيقول أي فلوس العالم ما تعوضش عن اللي راح، لكن الحقيقة برضو لأنه فعلا ده يخليهم ما يغلطوش الغلطات دي مرة أخرى. الرئيس السيسي أصدر قرار بزيادة المعاشات 15%، ألف مبروك لكل الناس اللي بيحصلوا على معاشات، وده برضو طبعا تماشيا مع الوضع الصعب في الأسعار في مصر.
السلطة الفلسطينية بتتحرك بشكل دولي بعد حجب إسرائيل 11 مليار دولار

من أموالها. وإسرائيل لسه بتقول على فكرة إن في ثلاث مسارات علشان خاطر، ومنهم مسار إنه ممكن يرجعوا لضرب الحماس مرة تانية، إن هم دلوقتي بيستهدفوا القيادات الحمسوية، وكمان هيفضلوا موجودين في الخط الأصفر اللي هو خاص بين، لأن في خط أصفر بين إسرائيل ولبنان وخط أصفر بالنسبة برضو لإسرائيل وقطاع غزة، فهم هيحافظوا برضو على التواجد الأمني وعلى قواتهم، وإنه إذا تطلب الأمر بيقولوا ممكن نرجع نضرب تاني مناطق فيها تمركزات لحماس. أما بقى الجيش الأمريكي فأعلن تنفيذ غارة جوية في سوريا في 19 يونيو الماضي. هذه الغارة أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش. وعلى فكرة قوات الجيش هناك في سوريا بتتعقب عناصر من داعش، وكل يوم والتاني في تقارير عن القضاء على بعض العناصر منهم أو القبض عليهم. يعني واضح كده أن بالتعاون أمريكي سوري للقضاء على البقية من قوات داعش. للأسف برضو كان يعني في لبنان كان في حريق ضخم شن بعد ظهر أمس الثلاثاء في مستودع تابع لشركة أوجيرو، بس ما فيش أي تفاصيل إذا كان في إصابات أو أي حاجة. ربنا يحافظ على كل الدنيا. في حادث بقى أو في خبر برضو مؤسف لأسرة كان بنتهم الحياة توفت، اسمها جونيور. جونيور كتب عنها كاهن الكنيسة إن هي بنت الأستاذ باسم بدوي والسيدة كريستينا معوض أخت كراس باسم. بنعزيهم، بنعزي كل الأسرة، إن هي كانت جت مع أسرتها وهجرت للولايات المتحدة من 6 أشهر، وجونيور كانت في الصف الأول الثانوي، محبوبة من الجميع ومتفوقة في دراستها. والحقيقة إن هي تركت بالرغم 6 شهور بس في المنطقة دي، لكن تركت أثر طيب في قلوب كل من عارفها. بنتقدم وبتضم صوتنا لصوت الكنيسة، بتتقدم بالتعازي لكل أسرتها وأقربائها أصدقائها في مصر والولايات المتحدة، سائلين الله أن يمنحهم التعزية والسلام وأن يريح نفسها الطاهرة في فردوس النعيم. بنعزي أسرتها وبنعزي أسرة أي حد رحله عزيز عليه في هذه الأيام. نروح بقى للحريق هائل، دمر كنيسة تاريخية في نيويورك، حيث خسرت مدينة نيويورك أحد أبرز معالمها الدينية والتاريخية بعدما دمر حريق هائل كنيسة. هذه الكنيسة في حي بروكلين، والحقيقة انهار برجها، ويمكن زي ما انتم شايفين دي المشاهد من القنوات المحلية التابعة للقناة التابعة لسي بي اس نيوز نيويورك. المشهد كان صعب جدا، الحريق صعب، شارك في الإطفاء نحو 200 رجل إطفاء. الحريق التهم معظم أجزاء المبنى، وسط احتمال طبعا أنه ما تبقى هيبقى فيه هيهدموه لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، فيما تعهد مسؤول المدينة بتقديم الدعم والمنح لإعادة بناء الكنيسة من جديد. الكنيسة اسمها الكنيسة البيضاء، تعود جذورها إلى القرن 17، واحدة من 8 مباني دينية خشبية تاريخية. بصوا يعني بيفكرنا برضو بالحريق الكنيسة اللي كانت طبعا في فرنسا، وكنائس كتير كانت في كندا اليومين اللي فاتوا، أغلبهم كنائس تاريخية، بس محدش بيقول إذا كانت برضو الحرائق الكنائس التاريخية دي سواء في كندا أو أمريكا في الأيام الأخيرة دي الأيام اللي فاتت، هل بفعل فاعل ولا إيه اللي حصل؟ ربنا يسترها يا رب. يعني العموما بيقولوا إن الكنيسة دي بالرغم أنها كانت كنيسة تاريخية ولكن ما زالت قائمة، وما كانتش مجرد مكان للعبادة، بل شكلت على مدى سنوات مركز لخدمة المجتمع المحلي من خلال الأنشطة الثقافية والمساعدات الإنسانية. إن شاء الله طبعا هيبقى في دعم علشان تبنى وتعاد الكنيسة، وبتمنى انهم برضو يحاولوا يعدوها بنفس الشكل القديم. بالنسبة كان في برضو وقعة مؤسفة في السودان، مقتل الأب يوحنا الأمين كاهن رعية القديس منصور في السودان، حيث خيم الحزن على الكنيسة الكاثوليكية في السودان بعد مقتل الأب يوحنا الأمين كاهن رعية القديس منصور في مدينة كاودا، الواقعة في ولاية جنوب كردفان. جريمة بيعتقد أنها جاءت انتقاما منه بعد إبلاغه عن سرقة أدوية كانت الكنيسة بتحتفظ بها لمساعدة السكان الأكثر ضعفا واحتياجا. بجد لو أنتوا بتنتقموا للسبب ده، يعني من بجد الواحد يقول ايه؟ يعني ربنا يسامحكم حقيقي. على مدى نحو 30 عام الاب يوحنا كان كرس حياته لخدمه المؤمنين والفقراء، واصبح اب وصديق لاجيال من الشباب والاطفال، بينما غادر كثيرون المنطقه بسبب المخاطر الامنيه، هو كان لسه موجود وبيحاول يساعد الناس المحتاجه. يعني فطبعا فضل هو ان يبقى شاهدا للرجاء وخادما للانسان حتى اللحظه الاخيره. نياحا لروحه الطاهره.

0: ازاي طبعا لكل اسرته وكل محبيه، وبنصلي من اجل. يا جماعه احنا قلنا الايام اللي فاتت الاحداث برضو صعبه في السودان، هو اي نعم كانت طبعا يعني كانت الاخبار كلها بتاعت حرب ايران كانت مغطيه حتى على الحرب الروسيه الاوكرانيه وعلى المواضيع والاشتباكات اللي في السودان، لكن الاخبار بدات تصدر من هناك يعني، وربنا يحميهم يا رب، وربنا بقى ينهي هذه الماساه اللي في السودان. والحقيقه انه صهر ترامب متدخل في هذه الامور وبيحاول دلوقتي انه يكون في امور للتهدئه ايضا، ويوصلوا للتهدئه في الصراع الممتد لفتره طويله بين الدعم قوات الدعم السريع بين الجيش السوداني. استعادت ممتلكات تاريخية للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والحقيقة نشر الخبر تحت عنوان أخبار مفرحة من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة. الحقيقة أن قداسة البطريرك مار أغنوتيوس أفرام الثاني بيقول أنه هو استعاد ممتلكات تاريخية تابعة للكنيسة. الحقيقة ودي أراضي دير مار جبرائيل باعتبارها من الممتلكات التاريخية، إلى جانب الاهتمام ببناء كنيسة جديدة باسم القديس مار أفرام في إسطنبول والاتفاق مع الرئيس التركي وحضروا بحضوره أيضا، وتم وضع حجر الأساس والتدشين. فده فعلا خبر جميل جدا جدا، وذلك من خلال كان في لقاء جمع ما بين البطريرك مار أغناطيوس إفرام الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أكد الجانبان أهمية المحافظة على التراث الديني والثقافي ومواصلة التعاون في كل ما يخص الكنيسة السريانية الأرثوذكسية وأبنائها في تركيا، خطوة مهمة في الحفاظ على التراث السورياني المسيحي الأرثوذكسي العريق. بنقول لهم ألف ألف مبروك. طيب معانا دلوقتي ماجدة. ماجدة الحقيقة يعني ابنها مريض وعنده مشكلة في الكلى، وهي الحقيقة يعني كان في مجهود كبير برضو، الكنيسة ساعدتهم وتصرف على ابنها مبلغ كبير، خليها برضو تحكي لنا. وباقي من المبلغ المطلوب 20,000 جنيه، يعني محتاجين حضراتكم تساعدوا في سداد هذا المبلغ. أهلا بيك يا ماجدة وألف سلامة لابنك.
1: الله يخليك، اهلا بيكي.
0: اهلا بيكي، قولي لنا ايه اللي حصل مع ابنك وانتوا عملتوا وصرفتوا مبلغ كبير؟
1: الحمد لله الكنيسه كانت واقفه جنبنا ما سابتناش، بس برضه الكنيسه امكانياتها على قدها، كتر خيرهم
0: طبعا.
1: وانا
0: اكيد
1: ابني شاب صغير وانا ست ارمله، ماليش حد غير ربنا، ولا خير ولا عم ولا حد غير ربنا، وانا محتاجه 20,000 نكمل العمليه.
0: طب هو عمل العمليه ولا لسه انت بتجمعي فلوس العمليه؟
1: لسه انا بجمع فلوس العمليه.
0: تمام، العمليه دي عباره عن ايه؟ طيب
1: الكليه ضعيفه وقعت في الحوض ومحتاج منظار شفط مرئي هنعمله في اسيوط.
0: عنده كام سنه؟
1: 22.
0: ربنا يخليه لك يا رب. انت عندك، انت ارمله، عندك اولاد تاني غيره؟
1: ايوه عندي 3 بنات.
0: اسمه ايه ابنك المريض؟
1: باسم.
0: ربنا يكون مع باسم، وبطلب من كل الناس نصلي من اجل باسم، ربنا يتمم الشفاء بالعمليه اللي فهمته العمليه خمسه. اتفضلي.
1: يا رب يخليكم، متشكرين خالص، متشكرين.
0: ربنا يكون معاكي، ربنا يكون معاكي، واحنا كلنا يعني اسره واحده وعيله كبيره في جسد المسيح، وان شاء الله يعني العمليه اللي احنا فهمناها من الكلام بتاعك انه 85,000، فانت بتتكلمي على 20,000 ويعني مش مبلغ كبير، وان شاء الله يجيلك النهارده على طول ونوصله لك. يعني احنا بنتكلم على 400 دولار، واللي عايز طبعا يدي تقدمه اكتر، ماجدة أرملة ومعاها 3 اولاد وباسم هو اللي مريض، بنصلي من اجله، وبرده يعني بطلب حضراتكم ترفعوا صلاه من اجله ومن اجل كل مريض. ما تقلقيش يا ماجدة، ولو احتجتي اي حاجه برده تواصلي معانا، وان شاء الله مجرد ما المبلغ يوصل هنبعته لك على طول. ربنا يكون معاكي. كاس العالم. طبعا كلنا كنا فرحانين جدا جدا بالنسبة للفوز التاريخي، ان اول مرة مصر تفوز في مباراة كاس العالم، مع بغض النظر عن انها طبعا كان 3-1 مع نيوزيلندا. لكن الحقيقة انه بعد الفوز ده، في يا جماعة هو الفرحة عندكم بالتخريب؟ هو ليه بقت كل حاجة بتخريب؟ تتعمل قطارات حلوة وجديدة وجميلة تحدفوها بالطوب وتكسروا الإزاز، أي حاجة حلوة نبص نلاقي تخربشوا فيها. مش عارف الممر اللي كان من كام سنة ده، الممر الجميل اللي على النيل، بقيتوا تخلعوا الحديد والبلاط، في إيه؟ ليه الاداء ده؟ يعني المفروض الناس تبقى فرحانه، ما تعبرش بالمنظر ده. احنا معنا الفيديو زميلنا، يعني اعتقد يعني الكراسي دي اللي هي الفوم كده او اللي هي البوفز دي يعني

المفروض ان انت دي متاحه ليكوا عشان تقعدوا منطقه كبيره جايب لكم اكبر شاشه، فايه الموضوع، ايه اللي بيحصل يعني؟ فيعني المهم يعني في النهايه احنا عرفنا بانه اول حاجه اتكتبت قال لك ان الاداره العاصمه الاداريه بتعتذر عن استقبال الجماهير في منطقه المشجعين او الفان اريا يومي 26 و27 يونيو. يا جماعه ده الماتش طيب اللي هو هيكون الساعه 6 الصبح، الماتش اللي جاي ما بين مصر وايران، وكلنا مستنيين عشان موضوع ان مصر تصعد بقى مع النتائج المباريات الثانيه اللي في نفس المجموعه يعني. فقال لك لا، اصل يا جماعه الساعه 6 الصبح دي هتكون الشمس متعامده على الشاشه، او فاحنا كده الرؤيه مش هتكون كويسه. على فكره الموضوع ده اوكي وانتشر في العالم، بس برضو على فكره بعد ما احنا عرفنا وقصه اللي حصل يعني مش عارفه اوصفها بايه، بس انتوا عارفين يعني المفروض لما يكون في تخريب يتوصف بايه. الناس كلها دلوقتي بتقول لكم لو سمحتوا يعني صيدوا الولاد دول والشباب دول وادوهم اقصى عقاب، وصورهم باينه وشوشهم باينه. يعني الداخلية عاملة مجهودات كبيرة جدا جدا، فيعني المفروض انه يعني الحقيقة انه يتم بجد يعني التعامل معاهم حقيقي. حاجة تحزن بجد بشكل غير طبيعي يعني. لو بس زميلتنا تقدر تبعت لنا الفيديو معلش، يعني لانه بيورينا التعامل بتاعهم. احنا عندنا مأساة تانية على بال ما اتكلم على المأساة الاخرى، يعني نشوف الفيديو وهما منتشر زمايلنا على فكرة على كل المواقع، وموجود كمان لسه دلوقتي سكاي نيوز من شوية على فكرة منزلة وبتتكلم برضو عنه، بتتكلم على انه للأسف الشديد انه بسبب المشجعين دول هو ده السبب الرئيسي التخريب والدنيا دي. ده من سكاي نيوز، هبعته لكم برضو زمايلي كده بسرعة، بيتكلموا عن الموضوع ده انه بسبب التخريب اللي عملوه الشباب دول. وانا عايز ابعت الفيديو لسبب واحد بس، انه بجد بجد يتم القبض على الناس دي. يعني مش معقول انه الناس دي ما تبقاش يعني تتساب كده من غير ما يكون في اي عقوبة، لانه دي حاجة يعني معرفش اقول ايه. لازم يكون في المدارس يكون في حاجة، البلد اللي انت عايش فيها والانتماء وحبك لمصر وفرحتك لمصر ازاي تقابل بانك بتخرب منطقة بتستوعب الناس عشان تتفرج في تجمع جميل، بتشيل الالاف المكان ده علشان تتفرجوا على الماتش وتفرحوا لمصر. يعني انا مش فاهماها، يعني في انتماء وفرحة لمصر، فالانتماء ده يخليك مش مفروض ان انت تخرب. يعني ده لو انا فاهمة الانتماء صح يعني، فياريت حضراتكم تفهموا الانتماء بالشكل ده يعني. ففي بقى المأساة اللي حصلت ايه، كل الناس كانوا فرحانة طبعا ومطبقين بالليل لان الماتش كان الساعة 4 الصبح، ولما مصر فرحت انتصرت والدنيا فرحت، لقينا بجد يعني سمعنا عن حادثة صعبة جدا. اب كان مطبق بالليل ورايح شغله، والدته قالت له خد ابنك اللي عنده 3 سنين نزله في الحضانة في طريقك وانت رايح الشغل، لان طبعا شكله مش متعود ولا ايه على انه ياخد ابنه. فالحال للأسف طلع على طول على الشغل ونسي ابنه في العربية، فالولد لقى مصرعه خنقا. الولد كان نايم يعني في الكرسي الوراني، تلقت الأول وبعدين هي طبعا الحضانة كلمتهم وقالت لهم ايه الحكاية ابنكم ما جاش الحضانة ليه؟ فالأم راحت متصلة بالأب، الأب راح افتكر على طول يا نهوري ده أنا سايب الولد في العربية جري، طبعا للأسف ما لحقوش. يعني طبعا حادثة صعبة جدا جدا بسبب ان هو الناس كلها كانت صحية طبعا، يعني ما نامتش تقريبا الليلة دي. تلقت غرفة العمليات بلاغ يفيد بالعثور على جثة الطفل 3 سنوات داخل سيارة في التجمع، على الفور انتقل رجال المباحث وتبين طبعا والده كان مصطحبه معاه وبعد وتسابه ودخل شغله طبعا مع الحر والعربية مقفولة تماما. للأسف الشديد طبعا كانت النوافذ كلها مقفولة وحدث له اختناق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقع. طبعا وقائع زي كده في الولايات المتحدة الأمريكية بياخدوا الولد منهم يعني، بس يعني طبعا طبعا هم بتبقى يعني زي بنقول موت وامور صعبه طبعا، بس بيعتبروه اهمال يعني. فمش عارفه انا مش عايزه يعني اكون قاسيه على الاب، لكن ربنا يكون في عونهم طبعا لهذا الحادث المأساوي. طيب معانا دلوقتي الفيديو جاهز وعشان تشوفوا برضو حضراتكم، بصوا بيرموا ازاي الكراسي. معلش نكبر الشاشه بليز، هو معاه موسيقى بتقلي ما معهوش صوت، بس طبعا غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاداء ده. وديكوا شايفين الفوم اللي على الارض الابيض ده اللي كان جوه الكراسي. طب ليه يا جماعه ليه خربوا المنطقه كلها؟ بقت منطقه اللي هي الفان زون او منطقه المشجعين الفان يعني. فحضراتكم طبعا دي الفرحه، ده تعبيرهم على الفرحه. مش عارفه التعبير على الفرحه ده ايه. بصوا الشكل،
طبعا.

ناس كتير بس يعني على قد ما يقدروا الداخلية يقبضوا على شوية منهم عشان يكونوا عبرة، لأنه بجد المنظر ده منظر غير حضاري بالمرة يعني. عشان كده مش هتحضروا بقى، المنطقة دي اتقفلت اهي يوم 26-27، ومش هتحضروا الماتش اللي جاي ما بين مصر وإيران. بس عايز اقول لكم اهو ده سكاي نيوز، وطبعا اكيد انه الناس كلها تناولت طبعا فكرة ان كده مصر هتقفل المنطقة دي، المنطقة اللي هي اكبر منطقة فيها باكبر شاشة، كل المواقع العالمية خدتها على انه فكرة اوكي، يعني انه الشمس هتبقى وهي بتطلع الفجر كده هتروح ضربة في الشاشة، فالناس مش هتعرف تشوف الماتش كويس. مش مشكلة، المهم إيران ومصر هيلعبوا يوم السبت يا جماعة بتوقيت القاهرة 6 صباحا، بتوقيت هنا كاليفورنيا هيكون الساعة 8 مساء للجمعة، واحتمال كبير برضو طبعا أماكن كتيرة بتكون عاملة برضو شاشات العرض في كنايس وفي أماكن كتيرة خالص. ونتمنى من كل قلوبنا الفوز طبعا لفريق مصر على الفريق الإيراني. سياتل هيكون نفس التوقيت، هي المباراة هتتنقل من سياتل ولاية مدينة سياتل ولاية واشنطن الأمريكية، وهيكون طبعا زي ما قلت لكم الساعة 8 مساء. الحقيقة ان برضو انتشر خبر ان وزارة الامن الداخلي وناس كتير قالوا لحظنا، يعني تعرفين ايران كانوا الفريق الايراني المنتخب الايراني كان موجود في المكسيك وما كانش بيجي يلعب يروح يلعب غير قبل المباراة يعني بكام ساعة، لكن الحقيقة وزارة الامن الداخلي خففت القيود المفروضة على منتخب ايران المشارك بكاس العالم لكرة القدم، وسمحوا لهم ان هم يروح يروحوا سياتل قبل المباراة بيومين عشان يقدروا يستعدوا. طبعا احنا عندنا دلوقتي 4 منتخبات حسم التأهلها لدور ال 32، وبفكركم تاني هم دلوقتي احنا 48 فريق لأول مرة، 48 12 مجموعة، هياخدوا أول 2 من كل مجموعة هيبقوا 24، بعد كده فاضل 8 هيختاروا اللي هم أفضل ثالث فريق من المجموعات ال 12، فإن شاء الله ربنا يسهل كده ومنتخبنا المصري يتقدم. احنا لغاية دلوقتي منتخبات المتأهلة بشكل رسمي ألمانيا الأرجنتين أمريكا والولايات المتحدة والمكسيك، 4 فرق. طبعا كان في برضو المباراة بتاعت امبارح ما بين حضراتكم فريق البرتغال مع أوزبكستان، والفريق البرتغالي بقيادة رونالدو دخل كورتين وهم فازوا 5-0، فبرضو بيقولوا ان هم على وشك ان هم يتصعدوا. ناس كتير بقى برضو مع الفرحة بتاعت فوز مصر، كان الحقيقة الاتحاد المصري والدنيا كلها قعدت تتكلم بقى على ايه، انه كان في الفتحة والقرآن والكلام ده، هم قالوا ان هم فازوا عشان الكلام ده. طبعا اسرائيل برضو علقت على القصص دي، وزي ما قلت لكم طبعا كان في تعليقات من ناس كتيرة يا جماعة افصلوا الدين عن المباريات وعن هذه الرياضة الجميلة اللي كل الناس بكل فئاتها بتتابعها. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله يوم الجمعة القادم. بالنسبة بقى نروح للمواضيع اللي في المفاوضات، وبسرعة كده هقول لحضراتكم الدنيا حصلة ايه والتطورات ايه علشان نحاول برضو نتكلم على روسيا واوكرانيا، فاضل لنا نص ساعة. ترامب بيقول ان ايران وافقت على تفتيش المواقع النووية وفتح مضيق هرمز دون رسوم، ودي كانت هو الحقيقة الرئيس ترامب اليومين اللي فاتوا، حتى من وقت ما كانت المفاوضات بدأت يوم الحد اللي فات كان ليه تصريحات خلت القيادات السياسية على المستوى العالي من التمثيل الدبلوماسي الايراني يغادر سويسرا. فالدنيا طبعا يعني هو كل يوم والتاني تغريدات وتهديدات، فهو لكن في الجزئية دي بيقول يا جماعة احنا مؤكد ان ايران وافقت بشكل كامل وتام على اجراء عمليات تفتيش نووية على اعلى مستوى لفترة طويلة في المستقبل. والحقيقة ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا اكدوا برضو على الموضوع ده، لكن بصراحة انه وهددهم تاني قال لهم اذا لم توافق ايران على اجراء عمليات تفتيش نووية فلن تكون هناك مفاوضات اخرى. هو كل شوية بيهددهم عشان برضو يخليهم يمشوا في مسار المفاوضات. ايران بقى قالت لا مفيش خطة للوصول للمنشآت النووية، وانه النائب وزير الخارجية الايراني لا توجد اي خطة للوصول الى منشآتنا النووية التي تعرضت للهجوم او الى موادنا النووية، ولم نعقد اي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هو صح على فكرة هم مشوا بعد تهديد ترامب رغم طلبه ذلك، لن نناقش مسألة تفتيش منشآتنا النووية او المواد النووية الا في اطار اتفاق نهائي. بصوا هو ايران كل شويه بتقول تصريحات بهذا الشكل وزي ما اتفقنا بتخاطب الشعب الايراني، لكن الحقيقه من ضمن البنود والبند المهم جدا عشان بس نرجع تاني للدنيا دي، اساسا امريكا قال وترامب قال واسرائيل قالت برضو لن

0: يمتلك إيران سلاح نووي، وأنه لازم المندوبين من الوكالة الدولية يروحوا يفتشوا. فالحقيقة أنه فكرة أنه كل شوية تقولوا أنه كل شوية تقولوا أنه ما حصلش الكلام ده، الكلام ده طبعا مش صحيح. ترامب هدفه الأول في هذه الحرب أن لا تمتلك إيران سلاح نووي، هدفه أن ترجع تاني في الاتفاق النووي الجديد ده الوكالة الدولية تفتش كل المواقع، هدفه أنه يبتدي يحصل أنه أمريكا تاخد اليورانيوم المخصب، أو يبتدي أنه هو يتم الـ يعني الـ عدم تخصيب هذا اليورانيوم في المكان بتاعه، يعني يشوفوا أي حل، أو إذا كانت روسيا قالت هناخده أو كده. فالمهم أن الموضوع ده مفيش فيه كلام. تمام، نيجي بقى لموضوع مضيق هرمز. مضيق هرمز برضو أكده، وحتى بعد ما تقارير قالت أنه بعد 60 يوم، أولا هو برضو ترامب بيصر لو إيران، لو عرف أن إيران خدت أي رسوم للسفن اللي بتعدي في مضيق هرمز دلوقتي، برضو هيوقف المفاوضات. ترامب قال أبلغت إيران أن الولايات المتحدة أبلغت إيران الولايات المتحدة أنه على الرغم من التقارير المضللة اللي بتنشرها وسائل الإعلام الكاذبة خلافا لذلك، فإنه لا توجد رسوم عبور ولا تكاليف تأمين ولا أي رسوم أخرى أو أي نوع، ودي تغريدة أو أي نوع من تغريدة دي نازلة من 4 ساعات، وهو كل شوية بيأكد على هذا الكلام، مفيش حاجة اسمها رسوم لا خلال 60 يوم ولا بعد 60 يوم، وإذا كان في رسوم هتتحصل قال لك واشنطن هي اللي هتاخد الرسوم دي. المهم، وقال لك أنه برضو قال إذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة فستنتهي المفاوضات فورا. وكمان ترامب قال إيه؟ سأبقي جميع السفن العسكرية في موقعها لإعادة فرض الحصار البحري على إيران إذا لزم الأمر. قال لهم خلوا بالك، أوكي إحنا شلنا الحصار، بس لا أنا سايب السفن، عشان أي نقد من طرفكم، من طرف إيران للبنود الـ 14 والمفاوضات خلال 60 يوم، هرجع تاني للحصار، هسيطر بالكامل على مضيق هرمز، هضربكوا ضربات بقى قوية. فهو كل شوية بيقول هذه التهديدات. إيران قالت مضيق هرمز لن يعود إلى ظروف ما قبل الحرب، وسنتولى إدارته، وسنسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا. فطبعا يعني إيه برضو يعني شكلها بتقول لهم كده، بتقول لأمريكا إن إحنا بعد 60 يوم وبعد ما نوصل لاتفاق، وممكن إيران تعمل كده على فكرة، لأن هو الكارت دلوقتي اللي في إيديهم بقوة طبعا هو مضيق هرمز. وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، سلطنة عمان أعلنت ممرا بحري مؤقت في مضيق هرمز، أكدت خلوه من أي رسوم لعبور السفن. بفكركم إن المضيق بين إيران وسلطنة عمان، فبالتالي إنه لازم طبعا إنه هنا عمان أكدت بأنه مش بتاخد أي رسوم، وفي نفس الوقت إن هي إنه في الممر دلوقتي في مضيق هرمز يعتبر الحقيقة زي الفل يعني، ومفيش فيه أي اعتراضات وماشي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بفكركم أنه دلوقتي في جولة لمنطقة الخليج، وصل وكان في الكويت، وقال تصريحات مهمة جدا، قال برضو إذا أغلقت إيران هرمز لدينا خيارات للتعامل معها.
1: إذا لم يفعلوا ذلك الرئيس لديه عدة خيارات، وهذا الأمر يشمل إيقاف هذه أو رفع العقوبات. بالفعل الرئيس كان واضحا أنهم يجب عليهم أن يحافظوا على هذه الالتزامات، وإلا الرئيس لديه الكثير من الخيارات.
0: فدي مهم جدا. يبقى احنا عندنا دلوقتي المواضيع بتاعت النووي، اتكلمنا عن موضوع مضيق هرمز برضو، والتصريحات اللي جايه يمين وشمال، وعندنا كمان على فكره طبعا اسعار النفط هوت بشكل كبير جدا، اقل من 75 دلوقتي الخام برنت، وطبعا خام تكساس اقل كمان، يعني انخفاض ملحوظ وانخفاض حاد، غالبا كده قربنا قوي نرجع لما قبل بدايه الحرب دي. والرئيس ترامب بقى بيقول لهم ايه؟ بيقول لشركات النفط ما تقعدوش كده تستغلوا الناس. انا مش فاهم، بيقول لازم نحقق مع شركات النفط اللي ما خفضتش اسعار البنزين، خبر حلو لكل الناس اللي في الولايات المتحده الامريكيه، وهو مستغرب جدا. المفروض اول ما اسعار النفط دخلنا كذا يوم من ساعه ما اعلنوا ان في الاتفاق خلاص، فقال لهم ايه شركات البنزين كده بتستغلكم يا امريكان يا مواطنين يا امريكيين، وانا هحقق بقى معاهم علشان كده ما ينفعش مع كل شركات النفط اللي ما خفضتش اسعار البنزين لغايه دلوقتي. فان شاء الله نشوف طبعا تخفيض فعلي في الفتره اللي جايه. وزير الطاقه الامريكي كريس سايت بيقول عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها تأخرت بسبب الألغام الإيرانية في مضيق هرمز. ودلوقتي بيقول 72 سفينة غادرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية محملة بما يصل إلى 20 مليون برميل نفط. إيران لن تكون قادرة على إغلاق مضيق هرمز بعد الآن. يا رب يا مسهل، لأنه كده الكل بيقول إن بقي كارت في إيد إيران، كارت قوي جدا. فقال لك حتى بدون اتفاق مع إيران ستضمن أمريكا تدفق النفط

0: عبر مضيق هرمز. عندنا بقى الحاجة التالتة بالنسبة للاتفاقيات والمفاوضات دي كلها موضوع الأموال الإيرانية، وإحنا وضحنا حاجة مهمة جدا وبأكد عليها عشان اللي ما كانوش معنا الحلقات اللي فاتت، كان جي دي فانس قال إن في 300 مليار هتروح لصندوق لإيران، ووضحنا وقلنا يا جماعة الصندوق ده، ده صندوق إيه؟ ده صندوق استثمارات. والرئيس ترامب لما كان التقى الرئيس السيسي على هامش اجتماع مجموعة السبعة أكد الموضوع ده، قال لك يا جماعة أنا مش هدفع 10 سنت لإيران، لكن وكان الرئيس السيسي جنبه، لكن دي استثمارات لو دول الخليج عايزة تستثمر وفي فرص استثمارات، فإحنا قلنا واتقال إنه ممكن 300 مليار دولار استثمارات. لكن قال لك هو انا ينفع امنع مصر ان اقول لحد ما تستثمرش في مصر مثلا، لان الرئيس كان جنبه، فهو بالتالي قال لك انا دي مش حاجه انا بتكلم فيه بالنسبه للاستثمارات. وقال لك برضو ان الصندوق ده هيكون جزء كبير منه هيكون علشان خاطر اعمار الحاجات اللي هي كانت اتدمرت في ايران. نيجي بقى الموضوع مهم جدا جدا، الرئيس ترامب قال برضو ان الاموال اللي هيفرج عنها من الاموال المجمده لايران أول 100 مليار، قال لك 12 مليار هيبتدي تخرج، ودول هيكونوا برضو في صورة سلع غذائية. عشان كده التقرير ده الحقيقة بيقول إن ده جه في صالح المزارعين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي برضو بيأكد لكل الناس اللي كانت بتنتقد الرئيس ترامب وإنك أنت قلت مش هتدي أي فلوس لإيران، أيوة مفيش أي فلوس نقدية هتروح لإيران، هتروح في صورة مساعدات وأغذية من الولايات المتحدة الأمريكية وكمان أدوية واحتياجات عينية.
1: لم يخطر ببال هذا المزارع الأمريكي أن ما تم التفاهم عليه بين أمريكا وإيران سيكون له تأثير محتمل على محصوله. بند من بنود مذكرة التفاهم حاول الرئيس دونالد ترامب نقل تأثيره إلى الداخل الأمريكي. ترامب ونائبه جيدي فانس قال إن مذكرة التفاهم مع إيران ستمنح المزارعين الأمريكيين مكسبا كبيرا، والفكرة التي يطرحها البيت الأبيض هي أن الأموال الإيرانية المجمدة ستوضع في حسابات خاضعة لرقابة أمريكية وتستخدم لشراء الغذاء والدواء من الولايات المتحدة، خصوصا الذرة والقمح وفول الصويا. لكن على الجانب الآخر ترفض إيران هذه الرواية. وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن أي مشتريات زراعية ستخضع لسعر الجودة لا لشروط تمليها واشنطن. وبعبارة أخرى طهران تريد الأموال لكنها لا تريد أن تبدو كأنها تنفقها بأوامر أمريكية. هذه كانت إحدى النقاط التي تناقض الجانبان في شرحها، فالاتفاق يسمح لإيران ببيع النفط بحرية خلال مهلة 60 يوما ويفتح باب الإفراج عن أصول المجمدة، لكنه لا يوضح بشكل حاسم كيف ستدار هذه الأموال ولا ما إذا كانت ستجبر فعلا على شراء منتجات أمريكية. إذن بحسب الرواية الأمريكية هذا الجانب من الاتفاق مفيد لترامب داخليا، فهو يظهر أن الاتفاق لم يحمي هرمز فحسب، بل قد يفتح سوقا جديدة لمحاصيل المزارعين الأمريكيين. لكن مع ذلك تصر طهران على النفي، وهنا يبرز السؤال، هل الاتفاق صفقة أمنية أم صفقة سياسية يريد كل طرف تسويقها لجمهوره بطريقة مختلفة؟
0: زي ما شفنا في كل الملفات الرئيس ترامب بيقول حاجة وإيران بتنفي الحاجة اللي بيقولها الرئيس ترامب. عشان كده كاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني قال إن اتفاق بالإفراج عن 12 مليار دولار وخط اتصال في هرمز، وإنه هو برضو بينفو زي ما شفته في آخر التقرير بتنفي إيران إنه يكون لأمريكا هي السلطة على إنهم يشتروا إيه بال 12 مليار دولار دول. في كمان كان في مجلس الشيوخ الحقيقة كان في تصويت حيث صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء لصالح قرار بيلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران ويمنع مواصلتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس. فالرئيس ترامب علق على الموضوع ده وقال له كده، قال لهم أنتوا مجلس الشيوخ قدمتوا العون للعدو بما فعله وهؤلاء صعبوا مهمتي، لكنني سأنجزها بطريقة أو بأخرى. إيران كانت على وشك السقوط وهي مستعدة لمنحنا عمليا كل ما نريده. بدأ التقارير كمان تتكلم على أنه منشورات ترامب اللي كل شوية فيها تهديد دي بتعتبر بتربة يعني ربكة دبلوماسية كبيرة جدا لطهران، وأنه المنشورات دي ونشرها بدأ من يوم الحد اللي هم كانوا موجودين للتفاوض، وهتشوفوا في التقرير طبعا إيه اللي حصل يومها.
2: غير متوقعة. ألقاها الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ

0: غيرت من مجرى محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. ترامب هدد بشن هجوم على إيران في حال لم توقف تمويلها لحليفها حزب الله اللبناني. وللمصادفة، فقد كان كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر خليباف يستعد في وقت نشر هذا التهديد للقاء نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ولم يرى المنشور إذ كان قد ترك هاتفه خارج قاعة التفاوض بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وبمجرد أن أخبره أحد مساعديه بفحوى التهديد، توجه خليباف لانتقاد فانس معتبراً أن هذا يمثل خرقاً للفقرة الافتتاحية من مذكرة التفاهم التي وقعها ترامب قبل أيام فقط، التي تلزم واشنطن وطهران بعدم مهاجمة أو تهديد بعضهما بعضاً. وهذا ما أنهى المحادثات وفقاً لأشخاص مطلعين على الحدث. فانس أوضح بدوره أن قصد ترامب من المنشور مشروط بحال انتهكت إيران الاتفاق، وأكد شخص مطلع على المحادثات أن فانس دفع نحو أخذ استراحة لإتاحة الوقت للإيرانيين للنظر في المقترحات وليس بسبب منشور ترامب. وبالمناسبة، فلم تكن هذه المرة الوحيدة أو الأولى التي تتحول فيها منشورات ترامب إلى عامل تعطيل غير متوقع في المفاوضات. الوسطاء حذروا مراراً في جولات سابقة من أن المنشورات هذه تقوض الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق، وحاولوا إقناع طهران بتجاهل ما تقوله والتركيز على المفاوضات خلف الأبواب المغلقة. ليس هذا فحسب، بل يبدو أن أسلوب ترامب غير التقليدي دفع دبلوماسيين إيرانيين لقراءة كتاب فن الصفقة الذي شارك ترامب بتأليفه عام 1987 لفهم تكتيكاته التفاوضية كرجل أعمال في مجال العقارات. كما استعانوا بفريق من علماء النفس لفهم طريقة تفكير الرئيس الأمريكي ومحاولة التنبؤ بردود أفعاله على المقترحات الإيرانية.
1: نروح بقى للمفاجأة اللي رواها الطيار الأمريكي قبل إسقاط مقاتلته في سماء إيران. قال شفت إيه عم؟ قال لك أنا شفت حاجة صدمتني. إيه اللي أنت شفته؟ ده أنا شفت طائرات مسيرة إيرانية عاملين تشكيل مع بعض يشبه قنديل البحر. طيار أمريكي للمقاتلة الإف 15 قال إنه قبل إسقاط الطائرة فوق إيران في إبريل 2026 رأى مجموعة كبيرة من المسيرات الإيرانية تتحرك معا بشكل منسق يشبه قنديل البحر. وصف المشهد بأنه أشبه بحقل ألغام في السماء، حيث كانت طائرات أكبر تعلو طائرات أصغر وكأنها جسم واحد مترابط. وشهاداته أثارت جدلا داخل الاستخبارات الأمريكية، لأن النوع ده من التنسيق قد يشير إلى تطور كبير في قدرات إيران على تشغيل أسراب المسيرات. بعض المحققين شككوا في الرواية وقالوا أنت متأكد؟ وخاصة أنه هو بيقال أنه كان متعرض لارتجاج بالمخ بعد إسقاط الطائرة. حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي، ولكن التقرير ده برضو بيدينا شوية معلومات مهمة. وقبل ما نعرض التقرير، عايز أقول لحضراتكم أنه برضو في كلام عن الصواريخ والمسيرات الإيرانية. كان لسه من شوية بيسألوا صحفي بيسأل روبيو، هل أنتوا كنتوا الكلام ده مهم قوي، عشان كده انا عايزه برضو اقوله لحضراتكم من الخبر بالظبط. قال له هل انتوا كنتوا هتتحكموا بالنسبه لكل المسيرات وكل اللي بتقتنيه ايران في الفتره اللي جايه؟ فالحقيقه روبيو قال لا. مراسل سأل روبيو هل قدمتم أي ضمانات بخصوص وضع حد أقصى لقدرات الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي ينبغي على إيران الالتزام بها؟ فرد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وقال نحن متفقون بشكل كامل مع شركائنا في الخليج، تمام، وألن نقوم بأي خطوة من شأنها أن تضر بأمن حلفائنا في المنطقة، ونريد إشراكهم في كل قرار يتخذ بخصوص المفاوضات مع إيران. لأن إحنا دلوقتي الصواريخ البالستية برضو مسؤول من إيران قال إحنا ما ينفعش إن أمريكا إحنا الصواريخ البالستية مش موجودة أساسا في الاتفاق والمفاوضات اللي إحنا بنتفاوض عليها، لأن ما ينفعش إن إحنا يكون عندنا صواريخ بالستية ندافع بها عن نفسنا، وإن إحنا لولا الصواريخ البالستية اللي معانا كان زمان أمريكا وإسرائيل دمرونا. فإحنا من حقنا إن إحنا نمتلك هذا النوع من الصواريخ البالستية. وهنا بقى بنتكلم كمان عن المسيرات، فبالتالي هنشوف إذا كانت الأمور دي هيكون فيها كلام، والحلفاء في الخليج هيقولوا إيه، والرئيس كده وعفوا وزير الخارجية مارك روبيو بيقول إن إحنا متابعين هذه الأمور.
2: ليس كل ما يظهر في سماء المعارك يمكن تفسيره بسهولة. فقبل لحظات من سقوط مقاتلته فوق إيران، تحدث طيار أمريكي عن مشهد غير مألوف قال إنه شاهده بين السحب والدخان. مجموعة من الطائرات المسيرة تتحرك بتناغم لافت وكأنها

0: كائن واحد في الجو. رواية كشفت عنها شبكة CNN نق أوردته CNN وصف الطيار سربا من المسيرات بدا وكأنه مترابط في تشكيل واحد، فيما شبه بعض من اطلعوا على إفادته الشكل بقنديل البحر بسبب تحرك طائرات أصغر. احتمال أن تكون تقنيات التنسيق بين المسيرات قد لعبت دورا في تعقيد المشهد الجوي أثناء العملية.
1: إذا كان بإمكانها تنسيق نفسها في شكل يمكن التعرف عليه والحفاظ على هذا الشكل، وإذا كانت تحمل متفجرات على متنها، وإذا كانت تحتفظ بموارد احتياطية لمهاجمة أي شيء لم تدمره الضربة الأولى، فهذا نهج فعال للغاية.
0: ورغم أن الرواية التي نقلتها CNN لم تثبت بشكل مستقل ولم تؤكد أي جهة أمريكية حتى الآن طبيعة التشكيل الذي وصفه الطيار، فإن الحادثة أعادت تسليط الضوء على سباق تطوير أسراب الطائرات المسيرة وقدرتها على العمل بشكل جماعي ومنسق. كما تأتي
2: هنشوف طبعا ايه اللي ممكن يعني يكون تطور لهذا الاعلان. يعني في اعلان بقى اهم جه من ايران، وهذا الاعلان انه هيكون تشييع موعد دفن وتشييع جنازه خامنئي ابتداء من 9 يوليو بعد 4 أشهر من اغتياله. ايران تكشف دفن مرشدها السابق علي خامنئي في 9 يوليو، هيدفن في مسقط راسه بمدينه مشهد. ايران اعلنت انه هيكون اغلاق طهران لمده 3 أيام وتوقعات بمشاركه 20 مليون شخص، ومن بينهم على فكره الرئيس باكستاني كان أعلن أنه احتمال كبير أنه هو يشارك في فعاليات جنازة خامنئي. بالنسبة بقى طبعا للموضوع الخاص بلبنان والانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان والضربات اللي لسه بتعملها إسرائيل، وإسرائيل بتقول مش هننسحب، وأمريكا بتضغط على نتنياهو. نتنياهو قال لك إيران مش هتحصل على سلاح نووي، ومعلش يعني بقى إحنا هنحتفظ بالمنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان ومش هنتحرك منها. ما يعني ده كلام خلاص نهائي لنتنياهو، والتوتر ما زال مستمر ما بين نتنياهو وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفكرتكم المرة اللي فاتت إنه قال له لما جينا نقتل سليماني أنت ما كنتش معانا، خلي بالك يعني إسرائيل ما وقفتش معانا. فيعني الوضع كده في توتر ما زال مستمر. والنهارده برضو بيقولوا إنه ترامب كان أشار لنتنياهو إن كل الناس زهقت منك وملت منك، فطبعا يعني والنهارده كان في محاكمة ليه. وبعدين برضو أعلنوا إن هم لسه مستمرين برضو في تواجد عند الخط الأصفر بالنسبة لقطاع غزة. فالحقيقة أنه لغاية دلوقتي نتنياهو واخد موقف بدأ دلوقتي لينا كلنا أنه ترامب مش موافق على الموضوع ده. وزير الدفاع الإسرائيلي بقى النهاردة برضو في تصريحات قالك مش هننسحب من جنوبي لبنان حتى لو طلبت واشنطن. وطبعا أعتقد أنه ده برضو كلام زي ما إيران كده بتقعد تقول لشعبها شوية أخبار ما هياش صحيحة، بتهيأليش أبدا أنه هتجرؤ إسرائيل أن هي ما تسمعش كلام، أو حتى وزير الدفاع أو نتنياهو ما يسمعوش كلام واشنطن. ووزير الخارجية ماركو روبيو بقى زي ما احنا قلنا وزارة الخارجية كان موقفها واضح، هم مش عايزين انه لبنان تدخل في الموضوع ولا حزب الله في جنوب لبنان، لان هم بيأكد الحقيقة ماركو روبيو ان دي دولة يا جماعة، وقال هدفنا ان تسيطر الدولة اللبنانية على اراضيها بشكل كامل. وأكد وزير الخارجية أن ملف لبنان المفروض أنه يكون منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على أن مستقبل لبنان يقرره اللبنانيون أنفسهم وليس أي طرف خارجي. وده موضوع برضو مهم جدا، وده التصريح اللي قاله ماركو روبيو وهو موجود في الكويت. جه الرئيس اللبناني جوزيف عون أثار نقطة تانية ورد فيها برضو. فاكرين حضراتكم أن ترامب كل شوية يقول إيه؟ يقول أنا همسك ملف حزب الله هيمسكه الرئيس الشرعي، الرئيس السوري أنا اتفقت معي. بفكركم أنه قبل الرئيس الشرعي، الرئيس الشرعي سني، وطبعا هم موقفهم معروف من حزب الله والشيعة. قبل طبعا ما يجي أحمد الشرع كان الرئيس الأسد بشار الأسد، وحافظ الأسد بالنسبة لهم العلاقات مع حزب الله قوية جدا جدا، والعلاقات مع إيران قوية جدا. إزاي يا عم ترامب هتمسك أحمد الشرع الملف وهو سني، ملف شيعة وملف أساسا كانت المفروض أن العلاقات السورية الإيرانية ومع حزب الله قوية جدا وأنت مش هتعمل العلاقات دي؟ فالحقيقة واضح أنه هو برضو طمن الرئيس جوزيف عون. عشان كده الرئيس جوزيف عون النهاردة قال أن أنا مطمن جدا، موقف الرئيس السوري وضعت حدا للحديث عن تدخل عسكري سوري محتمل داخل لبنان. والتصريحات الأخيرة للشرع أكدت لنا أن دمشق فتحت صفحة جديدة مع بيروت،
3: وقائمة على

0: حسن الجوار وعدم التدخل، جدير بالذكر ان في موقف يؤسس لعقيده استراتيجيه جديده لسوريا حسم الرئيس السوري احمد الشرع الجدل حول دور بلاده في الملف اللبناني، واكد ان سوريا الجديده لن تعيد المأساة إلى اللبنانيين ولن تنخرط في أي حرب نيابة عن أحد، أعلن استعداده للحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يخدم مصلحة البلدين. وده إيه يعني؟ طبعا علشان خاطر الرئيس ترامب قال أنا تواصلنا معاه، وهو اللي احنا بنقول إن هو اللي هيمسك ملف حزب الله وإن شاء الله هيعمل إنجاز فيه. بالنسبة برضو للرئيس اللبناني قال إن احنا مش هنقبل بأقل من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، وفي نفس الوقت الجولة الجديدة محادثات مع إسرائيل قد تكون حاسمة. النهاردة كانت الجولة الخامسة من هذه المفاوضات ما بين مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية في واشنطن برعاية أمريكية. عوف برضو قال بنرفض الوصايات الخارجية والاحتلال الإسرائيلي، نأمل باستعادة سيادة لبنان الكاملة وبسط وسلطة الدولة على كامل أراضيها. ولغاية دلوقتي بيقولوا يا ترى لما تنسحب دلوقتي إسرائيل من بعض المناطق في جنوب لبنان هيكون لبنان قادرة على أنها تحمي هذه المناطق من سيطرة حزب الله؟ يبقى هذا السؤال، والمستقبل هيقول لنا الرد والجواب على هذا السؤال. هناخد معاكم كده الحرب الروسية الأوكرانية من كام يوم فاتوا، فنتكلم مع بعض من أول موضوع إنه زيلينسكي أعلن إن الطيارات المسيرة اللي عندهم في أوكرانيا بتروح بتعدي ممكن توصل لمدى قد ايه يا جماعه؟ 2000 كيلومتر، ضربات غير مسبوقه على بعد اميال من الكرملين، تمثل نقطه تحول بحرب بوتين، وطبعا عرضا واضحا لضعف موسكو. كان في اجتماع ما بين بوتين وناس حد من الرؤساء ما اعرفش منين جنب المكان اللي حصل فيه الحريقه دي، لكم ان تتخيلوا. والمكان ده عشان الدنيا والنيران الكتيره دي، لان المكان ده كان فيه نفط، واوكرانيا استهدفت مصنع ينتج كمان الكترونيات عسكريه ووحدات طاقه لانظمه الصواريخ والرادار الروسيه في مدينه فرانج جنوب غرب روسيا. وبدانا نشوف كل المشاهد الصعبه دي. الجيش الاوكراني طلع وقال احنا كمان دمرنا جسر للسكك الحديديه شمالي شبه جزيره الكرم، هدف تعتبر هدف للتصعيد الاوكراني ضد روسيا. وبدأنا نشوف كل التقارير دي يا جماعة، وهي تقارير معلش مهمة لكن نظرا للوقت خلينا نعرض 30 ثانية من التقرير ده زمايلي.
1: مستودع نفط يحترق في مدينة كيرتش الخاضعة للسيطرة الروسية في شبه جزيرة القرم، والسبب هو استهداف أوكراني كما يظهر في هذا الفيديو. هذا الاستهداف طال مرافق تقع على جانبي جسر القرم أيضا. نتحدث عن منشآت لوجستية بحرية تستخدم لنقل النفط، ونتيجة لهذه الضربات علق بيع الوقود في المنطقة.
2: سيتم تعليق بيع الوقود في محطات القرم للأفراد والمؤسسات القانونية على حد سواء، وسيقتصر بيع الوقود على الجهات الحكومية المسؤولة عن ضمان سير العمل والأمن في البلاد.
1: على مواقع التواصل الاجتماعي أشاد الرئيس الأوكراني بقدرات طائرات بلاده بعيدة المدى، ووصف الضربات بأنها رد عادل على الهجمات الروسية. لكن لما تصاعد أوكرانيا هجماتها على إمدادات؟
0: طبعا بدأت السؤال بقى أين اختفى درع روسيا؟ إزاي إن المسيرات قدرت توصل إلى نافذة بوتين؟ لأن زي ما أقول لكم كان بوتين جنب المكان ده بيقول على بعد أمتار من هذا المكان. زيلينسكي قال إن قوات من الجيش والأمن والاستخبارات نفذت موجة ضربات ناجحة في العمق الروسي واستهدفت العاصمة الروسية موسكو. جينا بعد كده يوم الاثنين اللي فات السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل شخص مصري وإصابة آخرين إثر هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود، مما أدى إلى اندلاع الحريق على متنها وإخراجها من الخدمة. وقبل كده كان بيقال برضو أنه في معدات بيطالب زيلينسكي بيلاروسيا علشان تزيلها من الحدود، وكان برضو في تساؤل يا ترى إيه المعدات دي اللي طلب زيلينسكي بيلاروسيا بإزالتها. فقال لك طبعا في أجهزة إعادة إرسال على أبراج اتصالات وعلى طول المنطقتين ومعدات تضبط النار على شعبنا، يجب عليهم إزالة تلك المعدات. بدأت يحصل مخاوف متزايدة بين سكان موسكو بعد تزايد طبعا أوكرانيا هجمتها، لأن كده أنت عندك مسيرة توصل لألفين كيلومتر. الرئيس الروسي جه امبارح وقال أوكرانيا شنت هجمات على أهداف مدنية في البلاد في مسعى لزعزعة استقرار المجتمع، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وتدمير 239 مسيرة، ده كان يوم الأحد. وجي الجيش الأوكراني برضو أعلن تدمير الجسر ده وبعد

كده جه امس قال ان القوات الروسيه تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على اوكرانيا. ده الرئيس زيلينسكي وقال لهم خلوا بالكم. رغم تحصينها بشكل مكثف من قبل القوات الاوكرانيه، الرئيس الروسي يؤكد قرب سيطره قواته على مدينه وقع

بفكركم بخبر مهم جدا، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر هيستقيل من منصبه أو استقال بالفعل، ولكنه سيبقى لحين انتخاب شخص آخر. ستارمر بيقول عملنا، يعني هو كان في وقته فعلا بيقول عملنا على تعزيز الاقتصاد الأمريكي ورست حزبا مفلسا، ولكن أعدنا الثقة في الاقتصاد، وقال سأطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني بريطاني استقالة من رئاسة الحكومة البريطانية، وان هو برضو الاقتصاد البريطاني. ستارمر قال سأطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني مع فتح باب الترشحات في 9 يوليو. وطبعا كان في تقارير إعلامية كتيرة جدا بتتكلم عن انه في ضغوط متصاعدة داخل حزب العمال. دونالد ترامب بقى قال سيستقيل كير ستارمر من منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، فقد فشل فشلا ذريعا في مسألتين بالغتي الأهمية، ايه هما؟ الهجرة والطاقة. افتحوا حقول النفط في بحر الشمال، أتمنى له التوفيق. روتا هيزور البيت الأبيض لاحتواء غضب ترامب من الحلفاء بعد حرب إيران وقبل قمة الناتو اللي هتكون في أنقرة. بفكركم طبعا أن القصة اللي كانت ما بين الرئيس ترامب وما بين جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا بسبب موضوع الصورة وأن هي توصلت إليه، فتح الباب بقى وفتح النار ترامب على حلف الناتو. عشان كده في لقاء هام جدا هيحصل من رئيس حلف الناتو مايك روتا، وهيقابل ترامب عشان يحتوي هذا الموقف. عندنا كمان كده أعتقد إنه دي أهم الأخبار بالنسبة لأوروبا، لكن موجة الحر دي بقى حاجة غير سياسية، ربنا يسترها على الناس هناك. موجة حر استثنائية ضربت أوروبا دلوقتي وتسببت بوفاة 40 شخص من فرنسا وحدها، إغلاق محطة نووية في فرنسا، إيطاليا أعلنت التأهب في 15 مدينة. الحر جامد جدا ليه فترة على فكرة في فرنسا والدنيا، ووقفوا الزيارات على متحف على برج إيفل. وطبعا بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا وأسبانيا رفعت مستويات الإنذار، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التفاقم المتوقع لموجة الحر قد يؤدي الوضع عدة مقاطعات في حالة تأهب قصوى، ابتداء كان من يعني كان بدأوا من الحد اللي فات، وان الموجة دي قد تكون مماثلة لتلك اللي حدثت في أغسطس عام 2023. أشد الليالي كانت في فرنسا حر كانت اليومين اللي فاتوا اللي هما الاثنين والثلاث، وجينا لقينا كمان ألمانيا بتستعد لدرجات حرارة قد تبلغ 40 درجة. لقينا كمان بدأت الدول زي وزارة الكهرباء الكويتية أعلنت خروج 3 محولات عن الخدمة بسبب في منطقة محطة التمويل الرئيسية في الشويخ نتيجة عطل فني ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة. الرياض سجلت 46 درجة وسط أجواء شديدة الحرارة. أما بالنسبة لمصر فبيقولوا برضو احتمال موجة الحر تبتدي من نفس يوم المباراة بتاع الفجر ده بتاع يوم السبت. لكن على الجانب الآخر أمريكا بقى فيها فيضانات وأمور كانت صعبة جدا. بالنسبة لأمريكا معلش يا جماعة ما لحقتش أقول لحضراتكم كل الأخبار الخاصة بالمواضيع بتاعة الفساد، لكن حقيقي طبعا بالنسبة للقبض على هذا الشخص إبراهيم خلدون حلمي المتورط بالواحدة من أكبر عمليات التحايل، هو لوحده 3.7 مليار دولار قبضوا عليه في تركيا بعد ما كان هارب لتركيا، وهناك أيضا المزيد من المطلوب القبض عليهم. بشكركم وإن شاء الله هيكون يوم الجمعة عندنا المزيد من الأحداث ومراء الأحداث، انتظرونا، إلى اللقاء.

0: جزء من تأملاتنا والدراسة التي وضعها الرب أمامنا لكي ما يضع الرب الزواج على الطريق الصحيح. عايز أشجع كل زوج وكل زوجة أنه يوجد رجاء ويوجد فرصة ثانية وتوجد حلول كثيرة ويوجد أمل في تغيير المفهوم وفي تغيير الواقع الذي نمر به في حياتنا الزوجية. الله يتكلم بالبركة، بالسلام، الله يتكلم بالفرح، الله يتكلم بالهدوء، الله يتكلم بالوحدة، الله يتكلم بالاستقرار. وأنا بصلي النهاردة أنك تتحد معايا ومع خادم الرب الموجود معانا في هذه الحلقة جناب القسيس موسى، برحب بيك.
1: أهلا وسهلا.
0: آدم مر بحالة من السبات، ويصحى آدم من هذا السبات يلاقي جواه عروسته، يلاقي جواه مخلوق جميل، يلاقي جواه المعين نظيره.
1: أمام حكمة الله،
0: نعم،
1: لا يسعنا إحنا البشر الضعفاء المساكين إلا أن إحنا نسجد ونقول له بالفعل ما أعجب أفكارك يا رب.
0: نعم.
1: كلها بحكمة صنعت زي ما قال كده كاتب المزمور.
0: نعم.
1: تخيل حضرتك أنه الرب الإله كان في جنة عدن وهو بيخلق حواء كضلع من آدم، كان أول جراح عظام على مدار كل التاريخ.
0: نعم.
1: إزاي؟ يقول الكتاب في تكوين 2 وعدد 21، تكوين 2 وعدد 21، فأوقع الرب الإله سباتا أي نوما على آدم فنام.
0: نعم.
1: فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما.
0: نعم.
1: يعني الرب عمل عملية جراحية.
0: نعم، أخذ ضلع،
1: فتح جنب آدم وأخذ ضلع من أضلاعه.
0: نعم.
1: والحقيقة كان نفسي يكون حاضر معانا أحد جراح العظام نسأله إزاي ممكن نطلع ضلع من الضلوع، هل الأمر سهل؟ فالحقيقة أعتقد أنه هيقول لا، مش سهل أبدا.
0: أيوة.
1: ده علشان نطلع ضلع، الضلع لازم يتكسر.
0: أيوة.
1: وعلشان الضلع يتكسر لازم يتخبط خبطة جامدة قوي، مش كده؟ فتخيل حضرتك لو كان آدم متيقظ وصاحي والرب عمل العملية دي ليه وهو صاحي، كان هيتألم ولا لا؟
0: نعم،
1: كان هيتألم. وبعدين بعد ما يتألم الرب يصنع من الضلع دي يصنع حواء، ويفضل آدم طول العمر يبص الحواء وهو بيكرهها ويقولها أنت كنت مصدر ألمي،
0: أنت السبب. أيوه.
1: أنا أول ما فتحت عناية وشفتك اتألمت.
0: أيوه.
1: أنت كنت مصدر ألم من أول لحظة اتقابلت فيها معاكي.
0: نعم.
1: وكان هيكرهها ويبغضها طول عمره. لكن الحقيقة الرب أشفق على آدم من الألم وأوقع عليه السبات أولا عشان ما يحسش بالألم.
0: نعم.
1: لكن ثانيا علشان أول ما يفوق من العملية الجراحية دي بدل بقى ما يتألم يشوف قدامه
0: مخلوق
1: إنسانة جميلة.
0: نعم.
1: مخلوقة جميلة تختلف عن كل المخلوقات اللي كان قاعد معها في الجنة قبل كده.
0: نعم.
1: ومن كتر انبهاره يقول له أشكرك يا رب، أنت حسيت بي أن أنا كنت وحيد، أنت حسيت بي أن أنا كنت محتاج لأنيس وجليس معايا في الجنة، أنت حسيت لي أن عندي احتياج عاطفي تكون معايا زوجة زي الحيوانات اللي حواليا دي كلها، بس الفرق بينها وبينهم أنها تكون معينة.
0: نعم.
1: نظيرة ليا.
0: نعم.
1: شكرا ليك يا رب. أعتقد أنه هو سجد قدام الرب.
0: نعم.
1: بسرور وبفرح، مش بألم وبدموع.
0: نعم.
1: عشان كده الرب كان ليه حكمة كبيرة جدا جدا أنه يوقع السبات على آدم فتصبح حواء مصدر للفرح،
0: للبهجة.
1: نعم. للذة، للسرور، مش للبكاء والغضب.
0: نعم.
1: أو للضيق أو للألم.
0: حواء جزء لا يتجزأ من آدم.
1: صحيح.
0: خليني أسأل حضرتك، لماذا يغيب هذا المعنى ولماذا يغيب هذا المفهوم في البيوت المسيحية في هذه الأيام، ولماذا لا يقدر الزوج أن هذه الزوجة المخلوقة الجميلة هي جزء منه وهي صناعة الله؟ ليه فقدين هذا الحس، الزوجة أو الزوج، علشان نقدر نعيش فكر الله وفي نفس الوقت نقدر؟ حضرتك قلت جملة جميلة، كان ينبغي به وإن كان فعل نحن لا نعلم أنه سجد إكراما وشكرا للرب على هذا المشروع الجميل اللي وجده حينما فتح عينه بعد هذا السبات. كيف نقدر هذا العمل العظيم الذي صنعه الله في كل بيت مسيحي؟
1: الحقيقة لما الرب أخذ ضلع من آدم علشان يصنع منه حواء،

0: لم يأخذ منه ضلعا من قدمه،
1: نعم،
0: أو عظمة من قدمه حتى لا تكون ذليلة وتكون أقل منه في المستوى،
1: نعم،
0: ولم يأخذ أيضا أحد عظام رقبته أو رأسه حتى لا تكون أعلى منه وتتسلط عليه.
1: نعم.
0: والأضلع كلها متساوية المفروض،
1: نعم،
0: ومتجانسة كلها، فما أخدش منه عظمة كبيرة جدا جدا توجعه أو تألمه في حياته بعد كده وتبقى شوكة في ظهره،
1: نعم،
0: ولا أخد منه مثلا عظمة صغيرة، عظمة صباع ملهاش قيمة في العمل الكبير اللي هو هيعمله، لكن أخذ منه ضلع جنب القلب، جنب المشاعر، جنب الوجدان، جنب العاطفة، تكون قريبة منه، يتعامل معها بالحب مش بالقسوة، يتعامل معها بالمشاعر وبالحنان وبالعاطفة، ليس بالقهر أو بالتعذيب أو بالإهانة والإذلال. لو فهم الإنسان هذا المفهوم وتساءل لماذا أخذها من ضلع آدم، ليه؟ هيفهم قصد الله.
1: نعم.
0: قصد الله ببساطة أن تكون قريبة من مشاعره وأن تكون في منتصف جسده تماما، أي لا تتسلط عليه ولا أيضا
1: تكون في مستوى أقل منه
0: تماما تماما.
1: نعم.
0: الحقيقة رب قال كده مرة أنه من يبعد عني يضر نفسه.
1: نعم.
0: مش كده؟
1: نعم.
0: لو قربنا من الله ومن كلمته هنفهم قصده ونعيش صح، لكن كل ما حد يبعد عن الله وعن فكره الحقيقة يتعب ويتعب اللي حواليه. بحب دايما رسم توضيحي، الرجل واقف في اليمين، الست واقفة في الشمال، رب لكل المجد واقف في النص، مش كده؟ إذا الرجل اقترب نحو الرب، طب ما هو بالتالي بيقترب نحو زوجته، وإن هي اقتربت نحو الرب فبالتالي هي تقترب أيضا نحو زوجها. الوسط المشترك أو العامل المشترك بينهم هو
1: رب.
0: هو رب. ساعات بتترسم الرسمة دي مثلث، رأس المثلث أعلاه هو الرب،
1: رب. نعم.
0: والزاوية اللي تحت أو الضلع اللي تحت هو الرجل، ومن هنا الضلع اللي من تحت هو الست. كل ما هم الاثنين يقربوا للرب فوق هيلتقوا ولا مش هيلتقوا؟
1: نعم.
0: هيلتقوا في نقطة واحدة، هي مين؟ هي المسيح. لكن إذا تباعدوا هم الاثنين عن الرب لن يلتقوا أبدا.
1: نعم، يتباعدوا عن بعضهم. بالزبط. البعض
0: ده تطبيق عملي.
1: نعم. في الحقيقة أنا بصلي ونفسي أكلم كل واحد بيسمعنا في هذه الحلقة أن زوجتك هي جزء لا يتجزأ منك، وأنها جزء غالي جدا، وأنا بصلي أن إحنا كأزواج وكل زوج بيسمعنا في هذه الحلقة أشكر رب جدا من أجل زوجتك، أشكر رب من أجل أنها جزء لا يتجزأ منك. وإبليس كتير خدع الناس إن إحنا ممكن بدون زوجاتنا نقدر نعيش، وياما ناس فكرت إن هو بدون الزواج المقدس وبدون العلاقة المقدسة يقدر يعيش مع أي امرأة، لكن زي ما كلمنا خادم الرب إن ممكن تاخد ضلع غلط وتتألم طول حياتك، ممكن ترتبط بارتباط غلط ليس في مشيئة الله وتتألم طول حياتك، ممكن تمشي في سكة غلط وتتألم ألام نفسي وجسدي وروحي طول حياتك. لكن شكرا للرب لأن الرب علمنا، بيشرح لنا العملية اتعملت إزاي وإمتى ونتيجة العملية إزاي كانت مشروع عظيم جدا. جناب الأسيس، أنا نفسي قبل ما نكمل الحلقة دي نصلي.
0: أمين.
1: أني كل زوج وزوجة يقدر هذا العمل العظيم الضلع، وأنا نفسي كمان أن كل زوجة تقدر زوجها ومكانته في حياتها لأنه مشروع إلهي وصناعة إلهية. نفسي نصلي أن إحنا كأزواج وزوجات في كل بيت نشكر رب من أجل هذا اللقاء، هذا المشروع، وهذا الرباط المقدس اللي الله بيصنع فيه علاقة سامية جدا، ممتلئة بالقداسة، ممتلئة بالسلام، ممتلئة بالحب. ممكن تقودنا في هذه الصلاة لثواني قليلة؟
0: شكرا لك يا رب من كل القلب، لأنه في نور محضرك وفي ضوء كلمتك تتغير. نعم. تتغير أذهاننا وعقولنا وأفكارنا للأفضل. شكرا لك من أجل روح القدس اللي بيعلمنا نتنازل عن أفكار قديمة مغلوطة دسها فينا العالم والعدو، ونكتسب منك النهاردة ومن كلمتك

0: أفكار جديدة للبنيان، أفكار يا رب تبني كل مهدوم، وتبني وترمم الثغرات اللي عملها العدو في جدار بيتنا وبأبواب بيوتنا. يا رب يسوع المسيح، بصلي إن كل حد بيسمعني النهاردة يكون يا رب بياخد الأفكار دي منك النهاردة، وبيتعهد قدامك إنه يجدد فكره وذهنه وأفكاره وسلوكياته. يا رب خلينا كأزواج نشكرك على زوجاتنا،
1: شكرا ليك يا رب،
0: وكزوجات يشكروك على أزواجهم.
1: نعم.
0: يا رب سود بحالة من الشبع والارتواء النفسي والروحي يا رب بين كل زوج وزوجة، قبول يا رب بين الأزواج والزوجات في البيوت.
1: نعم.
0: يا رب تعالى النهاردة رمم كل الثغرات، تعالى يا رب النهاردة رمم كل الشروخ اللي في بيوتنا، اللي كانت صغيرة زمان ومع الوقت كبرت واتسعت لدرجة انه بتدخل منها الثعالب الصغيرة اللي تدخل علشان تنهب وتسرق وتهلك وتقتل. يا رب احمينا، احمي بيوتنا، رش دمك يا رب على بيوتنا، رش دمك على عائلاتنا. يا رب تعالى النهاردة قوي كل رباط زواج، كل رباط محبة يتقوى يا رب، كل رباط محبة النهاردة يا رب يكمل برباط الكمال. يا رب تعالى النهاردة سود يا رب على البيوت، اطرد يا رب كل روح حزن من البيوت المسيحية، اطرد كل روح خلاف، كل روح عدم قبول، كل روح تمرد، كل روح عصيان، اطرد يا رب كل أرواح قصدى إنها يا رب تدمر البيوت المسيحية. تعالى يا رب اعلن ملكيتك وسيادتك وسلطانك على كل بيت، ادينا يا رب نتوب إليك كشعب، ادينا نرجع إليك كشعب، ادينا نرجع نقبل بعضنا بعضا، الزوج يقبل زوجته والزوجة تقبل زوجها، والأولاد في البيت والبيوت تبقى كنايس لشخصك، ومجدك علينا يرى. في اسم يسوع نصلي، نثق أنك تستجيب لكل المجد. أمين
1: أمين. خلينا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نكمل مع بعض تأملاتنا في أمل جديد.
0: أمين.

0: أحبائنا، برحب بكم بعد هذا الفاصل لكيما نكمل معا هذه الدراسة المفيدة لكل بيت. جناب الأسيس برحب بك مرة تاني، وحضرتك كنت بتكلمنا كلام شيق وممتع عن صناعة الله لحواء والمكانة العظيمة التي وقع فيها، وضع فيها الرب حواء، لا تقل شأنا عن المكانة التي وضع فيها الرب آدم. لكن من خلال التعليم حضرتك بتقدمه، من خلال كلمة الله، عايز حضرتك تحط لنا نقاط واضحة. هل الإيمان المسيحي وكلمة الله المقدسة كرمت المرأة وأعطت مكانة للمرأة، أم أن شأن المرأة قليل وأن شأن المرأة ما هو إلا شيء ضعيف، شيء قليل لا يذكر، وأن المكانة كلها والتكريم الإلهي كان يركز على الرجل دون أن يركز على المرأة؟
1: بكل صدق أؤكد لحضرتك وبكل موضوعية،
0: نعم،
1: أنه لم تتكرم المرأة عبر كل التاريخ كما تكرمت في المسيحية وفي كلمة الله طبقا للكتاب المقدس، طبقا ليس لكلام مرسل، احنا مش بنقول كلام مرسل، لكن احنا بنقول وقائع حقيقية موجودة في كلمة الله. في اليهودية كان اليهودي أثناء صلاته يقول كده، هو اللهم أشكرك أني لم أولد امرأة، فكان مبسوط قوي قوي أنه هو رجل، وبيعتبر أنه يعني
0: شيء مشين
1: جدا جدا أنه لو كان طلع امرأة. وتنظر اليهودية إلى المرأة أنها نجسة، يعني في أوقات معينة لا يحق لها أن تصلي ولا أن لا تقترب إلى الله ولا يمسسها أحد،
0: أيوه،
1: لأنها نجسة.
0: أيوه.
1: الحقيقة دي مش نظرة الله، عشان ما حدش يقول هو الله اتغير أو إزاي الله عنصري، علشان الحقيقة دي نظرة البشر. الله برضو ما قالش كده،
0: نعم،
1: والله لم يفرق هذه التفرقة، لكن نعم، هو الإنسان وشر الإنسان وتحزب الإنسان وعنصرية الإنسان، الإنسان فيه العنصرية وفيه الأنانية،
0: نعم،
1: كل دي من نتائج الخطية والسقوط في الخطية. لكن لما جاءت كلمة الله واكتملت في العهد الجديد وألقت بالضوء على تقدير الله للمرأة، شفنا أمور عجيبة جدا جدا وعظيمة،
0: نعم،
1: للمرأة. على سبيل المثال حابب أسرد بعض الوقائع عشان ما يكونش كلام مرسل.
0: فضل.
1: أولا كلمة الله ساوت بين الرجل والمرأة،
0: نعم،
1: الكلام ده في غلاطية 3:28 آية ذكرتها قبل كده، قلت ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع،
0: نعم،
1: كلام واضح جدا،
0: نعم،
1: جدا، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يبقى أول تكريم للمرأة في الإيمان المسيحي أنه الإيمان المسيحي ساوى بين الرجل والمرأة في نظرة الرب لهما وتقدير الرب لهما، هم واحد في المسيح.
0: نعم.
1: نمرة 2، كلمة الله شبهت المرأة بالكنيسة وعلاقتها بالمسيح، يعني علاقة المرأة بالرجل اتشبهت كرمز لعلاقة المسيح بالكنيسة.
0: نعم.
1: فيقول رسول بولس في رسالة أفسس أنه كما أحب المسيح الكنيسة،
0: نعم،
1: وأسلم نفسه لأجلها، بيطالب الرجال ويقول لهم أحبوا نساءكم كما يعني على نفس القياس، على نفس المستوى، ذات المستوى، حبوا زي ما المسيح حب. المسيح محبته لم تكن بالكلام ولا باللسان، لكن كانت بالعمل والحق.
0: نعم.
1: لذلك كل رجل لازم يحب امرأته كما أحب المسيح الكنيسة
0: بنفس المستوى،
1: بنفس المستوى. وبعدين يتجه الرسول إلى المرأة أو النساء ويقول إيه؟ أيها النساء اخضعنا لرجالكن. وبعدين يقول كما تاني، كما إيه؟ كما تخضع الكنيسة المين؟
0: للمسيح.
1: الحقيقة محبة الرجل للمرأة هو كده رمز لمحبة المسيح للكنيسة، خضوع المرأة للرجل هي كده رمز لخضوع الكنيسة للمسيح. إذا الرجل لم يحب امرأته زوجته، هو كده بيشوه الرمز، كأن المسيح ما حبناش وحاشا. وإذا المرأة لم تحترم وتقدر وتخضع لرجلها، هي كده بتشوه الرمز، كأن الكنيسة لا تخضع للمسيح، حاشا طبعا. عشان كده يقول أنه لازم الرجل يحب والمرأة تخضع، محبة وخضوع، ركنين رئيسيين جدا.

0: جدا، عمودين يقف عليهما ثابتا البيت المسيحي مؤسسا على الصخر،
1: المحبة
0: والخضوع،
1: تليها الخضوع،
0: يليها الخضوع.
1: نعم،
0: المحبة والخضوع. الحقيقة المسيح حبنا الأول، مش كده؟
1: نعم.
0: هو أحبنا قبله، قبل ما احنا نحبه هو حبنا.
1: نعم.
0: المرنم بيقول كده، حبني مش لأن أنا حبيته، ده هو اللي حبني الأول.
1: نعم.
0: فعشان كده أنا بوصي إخواتي الرجال، حب زوجتك، ما تنتظرش إن هي اللي تخضع الأول، لكن أنت اللي عليك المبادرة. إن أحببتها حبا قويا، حبا يحتويها، حبا يشملها بضعفاتها بنقصاتها بأتعبها بألمها بضعفها، هي هتخضع ليك. عشان كده خلينا نبتدي بأنفسنا الأول، قدم محبة، تقول أنا ما لقيتش خضوع، ما تنتظرش الخضوع الأول، لكن أنت ابدأ بنفسك وقدم المحبة.
1: نعم.
0: المحبة ستجلب الخضوع.
1: نعم.
0: كما أن المسيح أحبنا أولا.
1: لكن ده وصلنا نقطة مهمة جدا. في الحقيقة إحنا ساعات كتير بنفهم معنى الخضوع بطريقة سلبية.
0: صحيح.
1: ولا سيما في عاداتنا الشرقية لوقت طويل تعودنا أن الكلمة اللي يقولها الراجل على المرأة أن تطيعها أو تنفذها. وفي المقام الثاني، علشان بس نكون يعني محايدين واخدين كل الاتجاهات، بنجد أيضا أن هناك فكر غريب جدا انتشر في العالم، أن الزوجة تفعل ما ترى وما تريد، وألا تحجم حريتها، وألا تصنع ما لا تقتنع به.
0: أي.
1: فأنا عندي تعليم بقول حب يؤدي إلى قيادة الزوجة للخضوع، وتعليم آخر إنجاز التعبير الكتاب المقدس بسميه التمرد.
0: أي.
1: اعمل عكس كل ما يطلب منك.
0: صحيح.
1: أنا عايز حضرتك الأول تقول لنا كيف تخضع المرأة لرجلها، والأمر النقيض الآخر مستوى التمرد اللي احنا بنواجهه النهاردة، أن المرأة أصبحت أو في ظروف أخرى أو في حالات نسمع عنها أن المرأة لا تريد أن تخضع أو تعطي وقارا أو احتراما أو طاعة لزوجها. ممكن حضرتك تكلمنا؟
0: كلمة الله بتعلمنا.
1: نعم.
0: أنه الإنسان الطبيعي ليس له ما لروح الله، مش كده؟ الإنسان الطبيعي ما يفهمش فكر الله، أما الإنسان الروحي بقى، الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم عليه.
1: نعم.
0: من أحد. الكلام اللي احنا بنقوله ده، ده المستوى بحسب نظرة الله. الله عايز كده.
1: نعم.
0: الله عايز يكون فيه محبة من الرجل، خضوع من المرأة. لكن الإنسان لسبب قساوة قلبه وتمرده وعصيانه وابتعاده عن الله وابتعاده عن كلمة الله وخضوعه لإبليس عدو كل بر، ابتدى الإنسان يشوف الله عايز إيه ويعمل عكسه. فالله عايز الراجل يحب، الراجل بيبقى قاسي. الله عايز المرأة تكون خاضعة، المرأة تبقى متمردة. لكن النهاردة هي دعوة للرجوع.
1: نعم.
0: الأمل الجديد لن يشرق ولن يتحقق إن لم نتب. عشان كده إحنا محتاجين نتوب. توب عن قساوتك واسمع قول الكتاب وأحب زوجتك. توبي عن اعتدادك بنفسك ورغبتك في التمرد والسير عكس الطيار، لأن النهاردة الرب بيقول لك اخضعي لرجلك. الله عايز كده. هل نقول له أمين يا رب، ولا نقول لأ أنا برضو هعمل اللي يريح نفسي واللي يثبت وجودي واللي يعلي من شأني كإنسان متعلم؟ أوقات كتير جداً الست بتقول أنا متعلمة، أنا زيه، أنا جامعية، أنا متمدنة، أنا أيوة، بس في حاجة رب عايز منك دوت. تتنازلي عن كل ده لأجل الرب مش لأجله هو. الفكرة كلها فكرة خضوع لمين؟
1: للرب.
0: هي خضوع للرب.
1: نعم.
0: لا نقصد بالخضوع الاستسلام ولا التخاذل ولا الإهانة ولا الدونية.
1: نعم.
0: ولا التحقير.
1: نعم.
0: لكن إنما الخضوع المقصود من كلمة الله هو خضوع للرب نفسه. لما الزوجة بالروح القدس يأثر عليها ويعلمها ويفهمها، تقول يا رب أتاري أنت عايزني خضوعي ليه هو ده كأني أنا بخضع ليك. أمين يا رب. إن كان عليه يا رب هو زوج متعب ما ينفعش أخضع له، بس عشان خاطرك أنت بس أنا هخضع له. والزوج يقول له أتاري يا رب أنت عايزني أحبها، بصراحة هقول لك الحق، هي ما تتحبش، لكن عشان خاطرك انت انا هحبها. لما ده يحصل تلاقي ربي

0: يبارك البيت، الرب يبارك البيت. حابب ارجع لازاي ان المسيحية او الايمان المسيحي كرم المرأة.
1: احنا للأسف داهمنا الوقت ويعني مضطرين ان احنا ننهي هذه الحلقة، لكن بنعمة ربي كلنا حلقة اخرى نكمل فيها.
0: امين.
1: هذه الامور المهمة جدا عن مكانة الزوجة، ولا سيما موضوع الخضوع امر مهم جدا
0: طبعا،
1: ولابد ان احنا ندرسه باستفاضة.
0: امين في اسم يسوع.
1: احبائنا، انا اشعر ان الرب بيعمل امور عظيمة.
0: امين يا رب.
1: وان الرب بيكشف عن مفاهيم كانت غايبة عننا لسنين طويلة، وان الرب بيقرا على ابواب قلوبنا وبيوتنا ان يدخل. وعايز اقول لك حاجة، صدقني اختي، عايز اطمن قلبك واقول لك كلمة مهمة جدا. الرب يريد ان يدخل الى بيتك، الى قلبك، لكيما يضع أمور عظيمة وأفكار جديدة من خلال الحق. يسوع المسيح هو الكلمة، والكلمة حياة. وأنا بصلي النهاردة أن حياة، روح الحياة يأتي ويملأ هذا البيت وهذه الأسرة وهذا الزواج باسم الرب يسوع. أمين. يرفع كل روح موت.
0: أمين. في اسم
1: وخراب.
0: أمين.
1: ويأس وفشل ونكد وتسبب في أمراض نفسية ليكي ولجوزك. كلمة الله تعيد البناء والشفاء. وأنا بصلي النهاردة مهما كانت العظام يابسة، هذا الزواج يتحول إلى قوة، إلى حياة، إلى أمور عظيمة ترهب مملكة إبليس، فيخيب ظن العدو في حياتكم وفي بيوتكم. أستودعكم في قوة وقيادة وعمل الروح القدس ليصنع بيكم أمور عظيمة. ورب يحفظكم، ولتكن نعمة الله معكم. أمين.
0: أمين.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور القس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك يا دكتوره ليبيا، يباركك الرب وقناتك.

0: الكارما وفريق العمل المبارك معي.
1: مبسوطين أن تكون معنا حضرتك في رحلة جميلة كتابية رائعة جدا، الروح بيكلمنا وبيشفي فيها أمراض نفوسنا وأجسادنا وأيضا أرواحنا،
0: ربي
1: لكي
0: يباركك.
1: نحضر كل إنسان كاملا في يسوع المسيح.
0: يسوع.
1: أعزائي المشاهدين، الرب النهاردة بيكلمنا من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي والإصحاح الثاني والعدد 12، بيقول: وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له الصيف الماضي ذو الحدين: أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ولكن عندي عليك قليل، أن عندك هناك قوم متمسكين بتعاليم بلعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكين بتعليم النقولاويين الذي أبغضه، فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاء اسما جديدا مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. أهلا بك حضرة القسيس مرة
0: أهلا
1: أخرى،
0: بك.
1: وإن هو ملاك الكنيسة التي في برغاموس، مكان آخر
0: نعم
1: وكنيسة أخرى اللي الروح بيكلمها وبيقول لها حبة إرشادات وحبة زي رسالة كده، هو فيها كلام مهم لينا ولأنفسنا وأرواحنا.
0: هي كنيسة
1: اتفضل.
0: برغامس كان معناها منغمسة في العالم أو جاية من الانغماس، هي ترتيب بعد كنيسة سمرنا، وأيضا كانت في فترة اضطهادات صعبة انتهت بموت الملك دقلديانوس ومجيء الملك قسطنطين. وهناك يعني علشان الكنيسة تبقى مرضي عنها حصل بينها تقارب بينها وبين الإمبراطور الروماني، ما كانش لسه بعد الإمبراطورية الرومانية صارت مسيحية، فبقى الأباطرة أو السياسة العامة بتفرض رأيها على الكنيسة في الوقت ده، وكان تأثير الأباطرة إنهم بيرسلوا هراطقة وأشياء ضد الإيمان، وآراء هؤلاء يعني الإمبراطورية الرومانية كلها بالولاء الأول، لأن الإمبراطور في ذلك الوقت كان يعتبر كإله يستحق
1: صحيح.
0: السجود وبيأخذ ضرائب باهظة. وبعض الأساقفة هناك والبطارقة خافوا إن يعني الإمبراطورية تهاجمهم، فخضعوا خضوع تام، وده معناه الانغماس في العالم. فكتاب بيعلمنا لما يعني اعتمد الأباطرة، اعتمدت الكنيسة في الوقت ده على الإمبراطور أو الإمبراطور الناس اللي كانت بتحكم، والكتاب بيقول ملعون كل من يتكل على ذراع بشر، لأنهم اعتمدوا على أشياء سوى الله ففسدت العلاقة. وبيقول ما أصعب إنه يدخل المتكلين على أموالهم أو على غير الله لملكوت السماوات مثل جبل من ثقب وأبر. والإمبراطور الروماني في الوقت ده أيضا سمح بالتدخل في كل أمور الكنيسة، وإدى الحق للناس اللي بتنكر لاهوت المسيح والهراطقة واللي بينادوا إنه ما فيش خطية وإنه ممكن المؤمن يعمل كل أنواع الخطايا، يعلمه في داخل الكنيسة بلا عقاب وبلا أدنى شيء. فتسلل العالم جزئيا للكنيسة، وبنلاقي هرطقات كتيرة دخلت في هذه الكنيسة.
1: ده صحيح القسيس. الكنيسة أما بتخضع لأي شخص أو أي سلطة غير سلطة الله، زي ما حضرتك بتقول فعلا الشر بيتسلل ليها وإبليس بيجربها.
0: نعم
1: لكن بيكمل
0: حقيقي.
1: بيقول: هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. يقصد هنا مين؟
0: السيف الماضي اللي هو ذو حدين، يعني السيف اللي بيتكلم عنه انه شارب تو ايدجز، امضى كلمه الله اللي هي امضى من كل السيف ذي حدين. فبيشير

0: الحد الأول لكلمة الله اللي بيسمع للرب بيقول أنتم أنقياء بسبب الكلام اللي أنا كلمتكم بيه. فأكتر شيء بيأثر على أهوائنا وشهواتنا إن أنا بيقول طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. فإزاي النقاوة بتيجي؟ المادة اللي بتنقينا هي الكلمة. الحد التاني اللي هو زي ما في حد بيقطع للنقاء أو بيشيل الورم أو بيشيل الغلط، الحد التاني اللي بيرفض ويقاوم كلمة الله. ففي حد للبركة يا إما بيشيل ويبطر الخطية، يا إما الحد التاني إن كلمة الله أيضا تدين وتحكم على المعاند. فالذي يستمع للرب يسكن آمنا، ولكن الذي لا يؤمن يأتي إلى دينونة. إيه الأساس؟ اللي هو الكلمة النبوية اللي هي حق ربنا في الكتاب المقدس. لو بسمع بيقول إن سمعتم تأكلون خير الأرض، إن أبيتم
1: وتمردتم
0: وتمردتم تؤكلون
1: تؤكلون
0: بالسيف.
1: بالسيف.
0: فالسيف يا إما بيقطع الخطية يا إما بيقطع الخير أو كده.
1: صحيح. يبقى إذا هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو حدين، اللي هو بيقصد على الله، والسيف الماضي اللي هو كلمته إنها ذو حدين، وكتاب بيقول كده وبيأكد كذا مرة. في عدد 13 بيقول أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان وأنت متمسك باسمي. إزاي كرسي الشيطان في مكان اللي هو برغاموس؟ ليه قال إنه تسكن حيث كرسي الشيطان؟
0: كرسي الشيطان هنا لأنه إحنا لينا كرسي العرش وكرسي النعمة، لكن الكنيسة بخضوعها للإمبراطورية في الهرطقات وفي الانحراف بقى الكرسي هنا كمان. لما هنشوف الحاجات التانية اللي دخلت الكنيسة زي النيقولاويين وتعليم بلعام ونفسرها، هنلاقي إنه عبادة الأوثان دخلت الكنيسة في ذلك الوقت وصاحبها الزنا وهرطقات كثيرة هنتكلم عنها. وأيضا ما بقاش المذبوح للرب، لكن مع كرسي الشيطان كانوا بيأكلوا مذبح للوثن. يمكن نقول ما فيش مانع إن أنا أشترك في أي عيد وأكل اللي بيقدم ليا وكل الأشياء دي، لكن الاشتراك الديني والوثني في ولائم الأوثان، يعني الشعب لما كان في العهد القديم في وقت كانوا بيعبدوا مولك وبيعبدوا آلهة الأمم، وهم بيعبدوا آلهة الأمم وبيشتركوا في أعياد غير إلهية، كان ولادهم بيتخطفوا وبيتحرقوا بالنار، لأن الدخول في عبادة غريبة بيدخل في لعنة وبيدخل في قضاء.
1: ده صحيح. لكن نوت، مع انه بيسكن في كرسي الشيطان مكان سلطة الشيطان، يعني يقصد انه في تسلط، انه في مملكة للشيطان، انت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني حتى في الايام التي فيها كان انتيباس شهيدي الامين الذي قتل عندكم، حيث الشيطان يسكن. يعني قد كده بيتكلم على انه متمسك بإيمان وبالاسم في عز التجربة والاضطهاد. عايزين نتكلم على الموضوع ده وتحرك.
0: هنقول الشيطان كان بيسكن فين في الكنيسة في الوقت ده. الأول مثلا زي ما اتكلمنا على مشورة بلعام وبلاق أنه جعل بني الرب يزنون علشان الرب يلعنهم وكده، وأيضا بلاق كان بيأخذ الأموال وقال له خد اللي انت عاوزه لبلعام وقول لعنة. أحيانا الناس لما بتتغاظ من حد يقول لك طيب ما اروح لحد يعمل له عمل او حد يعمل شيء شرير لهذا الشخص. دي مشورة بلعام اللي كان مدفوع اجرته لبلاق عشان يأذي شعب الرب، لكن الرب قال انه ملاك الكنيسة لم يخضع لهذه الامور.
1: هنتكلم بصفه باستطاله اكتر على تعليم بلعام، لكن فعلا احنا شفنا في شهداء ليبيا، وشفنا في شهداء كتير قوي قوي قدمتهم كنيسه، انهم تمسكوا بالاسم الحسن وتمسكوا بالايمان حتى الموت. عشان كده يمكن الكتاب بيقول كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. هنستكمل حديثنا عن اللي بيقولوا الروح كنيسة برغاموس بعد الفاصل. تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.

0: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: مرحب بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل. بنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قصة أليكس حن. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بيك دكتورة ليديا، ربي يباركك.
1: ربي يبارك حضرتك. وكنا مع قبل الفاصل بنتكلم على أنتيباس شهيدي الأمين. يا ترى مين هو أنتيباس؟ دينا فكرة عنه.
2: أنتيباس اللي هو ضد العالم، اللي هو عكس اتجاه برغامس اللي هي الكنيسة المنغمسة في الشر، وكمان شخص مع الحق ما بيعجبوش الحال المايل. فده كان بيكرز بأمانة في برغامس اللي هو كانت ممتلئة من نفوذ الشيطان، وفي مواقع كتير يعني كان بتقول انه كان ليه قوة في طرد الشياطين، وكان ليه قوة في اخراج الشياطين وفي معجزات، وده هيج عليه الشيطان اكتر وبكسرة. فلما بيقول له كن امين حتى الموت، هنا يعني ما تخليش الشيطان بضغوطه وبخداعه ياخد منك المهم الإكليل. فكان بيعمل كمان ضد الهراطقة اللي حضرتك تكلمنا عنهم قبل الفاصل، اللي هو بدعة بلاق وبلعام، وكان صحيح. بيحاول يرجع الكنيسة للإيمان الحي.
1: عشان كده قال عليه شهيدي الأمين.
2: شهيد، يعني استشهد فعلا،
1: استشهد، لكن بيوصفه بالأمانة أنه هو كان أمين حد الموت، ما هموش الموت. طيب حابين
2: قصة استشهاده
1: طبعا سمعت. بكل سرور يا حضر أسيس.
2: فالإمبراطور دوموتيانوس ألقى القديس يوحنا الإنجيلي في زيت مغلي، وأخرج الرب سليم. وضع أنتيباس الطريقة اللي كانوا بيتبعوها في استشهاد المؤمن في الوقت دون، اللي هو الزيت المغلي. وبرضو زي ما القديس يوحنا اتحط في زيت مغلي، أنتيباس برضو كان في إناء نحاسي أشعله تحته النيران حتى مات. فبنقول هل الله يترك أحبائه في العذابات أو يترك أنفسهم؟ في ناس كانت بتنجو، لكن في ناس كانت بتقول للرب في وسط الموت والعذاب يا أبتا، زي ما قال المسيح في يديك أستودع روحي. فكان في نفوس فعلا برضا وبفرح زي ما الرب قال كده على الصليب، وبيديله التصريح انه يأخذ روح. فالنفوس كانت تدي تصريح للرب ومستعدة انها تستودع روحها، عشان كده بيقول الذين يتألمون يستودع انفسهم كما الخالق امين في عمل الخير. كان بيستودع نفسه. فمثلا بيتكلم الرب عن هذه الالام، بيقول فانتم كذلك الان عندكم حزن، لكن سأراكم أي الرب
1: قلوبكم.
2: فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. فالرب كان بيدي فرح في أوقات الاستشهاد والألم، فرح سماوي إلهي عجيب.
1: صحيح، ويمكن الكتاب بيقول عنه فرح لا ينطق به ومجيد. ومكتوب أنه فرح التلميذ إذ رأوا الرب بعد ما كانوا خايفين ومرتعبين من اليهود، أما المسيح جه وقال لهم سلام لكم، فرحوا أما شافوا الرب. إذن أنتيباس شهيدي الأمين فضل أمين إلى الموت، وما تغضاش عن إيمانه، لكن بالعكس خالص كان طول الوقت أمين لحد الموت. وطبعا يعني حكايات اللي حضرتك بتقولها دي طبعا دي من تاريخ الكنيسة، اللي حابب يرجع لتاريخ الكنيسة مكتوب سير القديسين والشهداء، ودي حاجة رائعة جدا، لأنه الكتاب بيقول لنا وبيعلمنا انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. حضرتك تحب تكلمنا عن إيه في كنيسة برغامس تاني؟
2: في الحصى البيضاء دي اللي الرب قال من يغلب هديله هذه الحصى، وبيقول عن الحصى البيضاء دي انه ما حدش بيعرفها غير الذي ياخذ. فيعني الاسم اللي هياخدها عارف ايه معنى الحصى البيضاني، وهنقول

0: ايه المعاني اللي فيها.
1: يعني تقصد حضرتك الحصال بيضاء مكتوب عليها اسم جديد محدش يعرفه غير قد حصل.
0: اللي هو ليه؟ لانه مثلا يهوذا كان في حاله خيانه، لكن انتباس مثلا اسمه اتعرف واحنا عرفناه بالشهيد الامين، غير يهوذا اللي خان الرب. فالرب بيقصد انه الاسم اللي مكتوب هو اختبر اختبار شخصي، شخص الرب والمحبه دخلت قلبه، اختبر القدره والعظمه. فالاسم اللي مكتوب على الحصاد البيضاء، ولسه هنقول معناها ايه الحصادية، انه ليه شخص الرب يسوع، وانه ايمانه امتحن وايمانه تصفى بالنار وايمانه تنقى انقى من الفضة وانقى من الذهب. فاحنا هنا بنتكلم على الاسم، اي العلاقة الشخصية او الحياة الجديدة اللي الرب بيديها. موضوع الحصاد البيضاء دون ليه معنى جميل جدا، لأنه زمان يعني لما كان القاضي بيحكم فالحصال بيضاء بيقول لك اللي كان يطلع براءة كان بيديله الحصات البيضاء دي، واللي كان يثبت إدانته كان بيأخذ حصاة سوداء تشير إلى العقاب. فالحصال البيضاء دي بتشير إلى التبرير وتشير إلى البراءة من كل اتهامات ألقيت عليه. الله هو الذي يبرر ويطرح المشتكي على إخوتنا. التاني اللي بياخد الحصاد السوداء ده كان بيتعرض لقضاء عاجل. أيضا بنشوف أنه الفرق ما بين برغامس وسمرنا، أنه كنيسة سمرنا كانت كنيسة متألمة لكن لم تسلم للإمبراطور ولم تسلم للهرطقات ولم تسلم تحت التهديد أي تنازلات لعدو الخير.
1: ده صحيح، لكن الكتاب بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي. إيه هو المن المخفي؟
0: أنت عارفة حضرتك أنه المن دون الغذاء اللي الرب أعطاه للشعب في البرية.
1: صحيح.
0: والمن دون كان بينزل يوم بيوم، وبيشير أيضا للرب يسوع المن الخفي اللي هو أكل منه جميع الشعب. ميزة هذا المن أن الرب كان بيعمل له ديليفري لكل بيت، والرب واقف على باب كل إنسان بيقول له أنا واصل لغاية عندك زي المنة أو كل خيمة يعني، وأقرع على الباب لو سمع أحد الصوت أذهب وفتح الباب أتعشى معه وهو معي. فالوعد بالمن الخفي إشارة أيضا لجسد ربنا يسوع، وفي شركة جسد ربنا والتناول، وإحنا بنشترك في جسد ربنا يسوع بنثق ان احنا نخبر بموت الرب الى ان يجي. فبتظل العمل المن الخافي عمل الصليب قوي على حياتنا، وايضا سنرى الرب وجها لوجه ونعرف ان المن الخافي ده اللي كان ما انتهتش قصته عند العهد القديم، لكن في رؤية الرب يسوع، وقال الرب ايضا الذي يأكلني يحيى بي. فاحنا محتاجين للرب كل يوم، زي ما كان الشعب يلتقط المن في الصباح وأول حاجة بيعملها أنه كان بيأخذ التقاط المن. فإحنا محتاجين للرب اللي يقول بكرونا إلي يجدونه.
1: صحيح، ودي كلمة ربنا زي ما حضرتك بتقول. لكن بنلاحظ أنه مجمل الرسالة اللي هي بتاعة برغاموس أنه في هدف من الرسالة، أنه في عدد 16 بيقول فتب وإلا أتيك فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. ويمكن نفس الرسالة ونفس الهدف برضو في كنيسة ملك كنيسة أفسس، قال له كده هو فأذكر من أين سقطت وتب. أنه هو بيكررها برضو في برغاموس، في كنيسة برغاموس بيقول فتب وإلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. هنا الرسالة اتكررت برضو لكنيسة برغاموس، يا ترى بيقصد إيه؟
0: محتاجين نحن كمؤمنين نحكم على أنفسنا لكي لا يحكم علينا. والتوبة معناها أنه توبة عن الهرطقات والخداع الحية القديمة، وأن احنا مش بنتكل على أنفسنا لكن على الله الذي يقيم من الأموات. ومن يغلب ولا ينخدع تكون المكافأة زي ما قلنا في حصاة بيضاء، في المن الخفي، في الحياة الأبدية. فالرب كده بيقول تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. كويس ان احنا نلحق المرض قبل ما يستفحل وينتشر، وكويس ان احنا نحكم قبل ما يجي الموت، لان الوقت مش في مصلحتنا، مفتدين الوقت لان الايام شريرة. ف فالرب بيوجه رسالة

0: أجمعين إن إحنا نتوب كمؤمنين وخطاة ونعيش في التجديد، لبسنا الجديد الذي يتجدد بحسب صورة الخالق.
1: صحيح القسيس، يمكن كلمة فتوب وبرضو اذكر من أين سقطت وتوب، بحس أنه وهي فعلا

0: خطير. الكتاب المقدس لما فيه حاجات كتيرة قوي بيتكلمها بصيغة أمر، معناها أن الأمر خطير ولا يحتمل التأجيل، لأنه الحياة زي ما حضرتك عارف الحياة قصيرة مهما طالت، وممكن تنتهي في أي لحظة سواء بالموت أو بمجيء الرب يسوع على السحاب. فإذا الأمر خطير جدا، لأنه زي ما حضرتك بتقول الخطية مرض، مش زي مرض، هي مرض فعلا في الروح، وبتصيب، ممكن تأثر على النفس وأيضا بتأثر على الجسد. إذن هنا الأمر خطير، فتوب. ويمكن في آية بتدعم الكلام ده، بتقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. الرب النهاردة بيأمر، وبيأمر كل واحد سمعنا أنه أنت لازم تتوب. الحل التوبة، مش الحل أنك تداري على خطيتك، مش الحل أنك تتناسى. الرب بيقول لك أنا عارف أعمالك، وعارف يمكن عملت حاجات أعمال كثيرة قوي قوي، لكن ناقصك تتوب وتتوب من قلبك. كلمة يا حضر الأسيس لكل شخص بعيد عن الرب وعايز يقرب من الرب، أو شخص مؤمن وضعف وتعب،
1: نقول له إيه؟ الرب بيدعونا للغلبة، وبيقول يعني نحن نتمم خلصنا بخوف ورعدة. وممكن لو رسمنا صورة للسيف زي حدين، نلاقي انه في حد بينقي ويعلم فنعرف الله ونشبع من معرفته، في حد التاني بيحكم بالقضاء. فانا خليني في جانب فعلا عبادة الرب من كل القلب، علشان اتجنب وابعد عن يوم مضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، ده الموت الثاني. لكن الذي يغلب الموت الثاني في القيامة أن احنا بننتظر الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم اللي بيغير شكل جسد تواضعنا. أيضا في الحد، يعني لو رسمنا مثلث كده وشفنا الصورة، الوعد اللي الرب بيديه في الكنيسة هو وعد لاكتشاف طبيعة الله، وعد للعلاقة الشخصية، وعد المعرفة. وده زي ختم أو زي حاجة المؤمن بيستلمها في إيده، اللي هي حصاة بيضاء لا يعرفها إلا اللي عليه الاسم. فترى اسمك مكتوب بالإبراء، بالتبرير، بالفداء، بالخلاص، بالاعتبار المجاني، ولا ليك نصيب فعلا في المسيح في المن الخفي؟ ما أعظم هذا المن، لأنه نازل من السماء يهب حياة للذين يسألون شخص ربنا يسوع.
0: آمين حضر الأسيس. إذن كتاب بيقول لنا فمن يغلب يجب أن يتوب، من يغلب يجب أن يتوب. وأيضا كتاب بيقول فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ولتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. الرب النهاردة عايزك ترجع وتتوب، عشان ليه مكافآت غير عادية، هيديك أن تأكل من المن الخفي، ويديك حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم مكتوب. والرب يسوع عايز يمتعك بأمجاد السماء، وعايز يمتعك بأنك ما تخافش، إن هو لأنك أنت ابن غالي. ولو أنت فعلا ضعفت قول كده لا تشمتي بي عدواتي، إذا سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. إذن الرسالة حضر الأسيس هو أن أكون أمين إلى الموت زي أنتيباس، وأيضا أن أنا أتوب وأرجع وأرجع لكلمة ربنا وأرجع للحق، وأطرد الآلهة الغريبة اللي دخلت الكنيسة أو دخلت حياتي، لأن حياتي هي كنيسة وهيكل الله وروح الله يسكن فيه. شكرا لك حضر الأسيس لأجل وجودك معنا. الرب يبارك حياتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي. ورب معكم.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

لماذا تكلم المسيح بالأمثال؟ وما هو المقصود بأسرار ملكوت الله؟ سأتحدث عن أمثال المسيح، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

من جبل التطويبات رح أتكلم عن أمثال المسيح. هذا الجبل مشهور بعظة المسيح على الجبل في إصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. وكلمة التطويبات من طوبة يعني هنيئاً، يا لسعادة، يا لغنى، وهكذا مسميات كثيرة. واحدة من أعظم التعليم كان على هذا الجبل، لكن واحدة من أساليب المسيح في التعليم كان استخدام الأمثال. فرح نواصل حديثنا في هذه الحلقة نتكلم عن أمثال المسيح وليه المسيح تكلم بالأمثال

من بحيرة طبرية عاوز أتكلم عن أمثال يسوع المسيح. هذا المكان له معزة خاصة في قلبي، نشأت وترعرعت في الجليل، واحدة من الأماكن المحببة على قلبي. كنت دايماً باجي لبحيرة طبرية أسبح وأعوم ونقضي وقت جميل في هذا المكان، لكن ما كان عندي البعد الروحي إنه أفهم أهمية هذه البحيرة أو أفهم الأسباب ليه المسيح كان حول هذه البحيرة. بالواقع أينما ذهبت حول بحيرة طبرية بتشوف بصمة المسيح في كل مكان، صنع المعجزات، عاش حول بحيرة طبرية ولا سيما في كفر نحوم، علم تعاليم خالدة، تعاليم أبدية، هدأ العواصف، مشي على الماء، أشبع الآلاف. ففي كل مكان بتشوف بصمة يسوع في هذه الأماكن. المسيح كان المعلم الأعظم، واحدة من الأساليب اللي كان بيعلم فيها هو الأمثال، والأمثال أحبائي كان وسيلة وطريقة لتبسيط حقائق مجيدة إلهية لتصل إلى أذان المستمعين في تلك الأيام. المسيح كان بيفهم العادات والتقاليد، كان بارع في فن التواصل، كان عبقري للبلوغ وإلى الوصول إلى قلوب الناس المحتاجة، وكان أيضا مبدع وخلاق، حتى قيل عنه أنه يتكلم بسلطان ليس كالكتبة والفريسيين. استخدم المسيح الأمثال من واقع الحياة اللي كانوا عايشينها، أعطى عدة أمثال عن الزراعة والصيد والأعراس وهكذا، دروس كثيرة من خلال الأمثال، دروس مهمة لكن بتتكلم عن حقائق أبدية. المسيح اتكلم بالعهد الجديد أو في الإنجيل أكثر من 30 مثل، والمثل له معنى هيك جميل اللي هو مساند أو مساعد، يعني الكلمة بتاني أن يطرح إلى جانب، عم بيقدم حقيقة من خلال التعليم، فيستخدم المثل حتى يكون إكسترا، يعني يكون مساند، يطرح أو يسير إلى جنب هذا التعليم بالطبع حتى يوضح ويبسط وحتى يعطي دعم للتعليم، وطبعا حتى يكون مساند للفكرة اللي عم بيتكلم فيها. لكن الجدير بالذكر رغم انه المسيح اتكلم بالامثال، لكن امثاله ما كانتش امثال الشعب اللي مثل الناس اللي عايشه في الشرق الاوسط، كتير بيتخللها خرافات واشياء سخيفه او على قول المثل او كذا، لا، امثال المسيح الها بعد، الها عمق، الها تفسير روحي. هذه الأمثال كانت بجدية، هذه الأمثال كانت مليئة بالاحترام، مليئة بالوقار، بنظام مش بأي تشويش، أمثال مهدفة محددة لتفسير تبسيط أمر معين. وهذه الأمثال الجدير بالذكر إنه من خلال أمثال المسيح وضحت عقائد أساسية وإيمانات رسمية في العهد الجديد. فالسؤال، ماذا نتعلم من الأمثال؟ نتعلم من الأمثال أولا البساطة. هذه الأمثال كانت بسيطة، ورغم عمق يسوع ورغم معرفته اللاهوتية، لكن كان بيقدم هذه الحقائق العميقة ببساطة حتى يفهمها الأطفال أيضا. قال يسوع: تعلموا مني لأني وديع

ومتواضع القلب. فهذه الأمثال كانت بتتميز بالوداعة، كانت تتميز بالتواضع، بدون التصنع، بدون الكبرياء، بدون المبالغة، بدون أي كلام عشوائي ما إله معنى ولا إله ضرورة، ما فيها مديح لشخص أو ذم شخص، بقدم حقائق مجيدة حتى ينزل لمستوى الناس. ثم هذه الأمثال أحبائي هي عبارة عن حكمة فائقة. المسيح كان معلم حكيم مليان بالحكمة لأنه كلماته إلهية. مكتوب يدعى اسمه عجيبا مشيرا، يحل عليه روح الرب روح الحكمة، فكان الكلام بالحكمة. والجدير أنه بولس لما كان بعلم كنيسة كورنثوس كان يقول وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح القدس والقوة. فإذن كلمات حكيمة فيها حكمة. ثم شيء ثالث أحبائي، نتعلم السلطان، سلطان المسيح باستخدام الأمثال. المسيح لما كان بيعطي وعم بيعلم كان عنده استراتيجية فريدة مميزة للوصول إلى الناس. مثل ما ذكرت هذه الأمثال كانت واقعية وطبيعية تلقائية بدون أي تصنع، فيها حقائق روحية قوية جدا، دايما بتقود الإنسان إلى التغير وإلى التعلم وإلى السلوك بشكل أفضل. شيء آخر نتعلم من الأمثال، فلسفة المسيح. فالمسيح رغم كل الفلسفة كان يعني بيقدم هذه الحقائق وبيقدم إعلانات إلهية واضحة، وهذا إن دل على شيء كان يفهم ما في قلب الإنسان ويعرف احتياج الإنسان. ثم نتعلم من هذه الأمثال إنه في أي شيء كان بيتكلمه يسوع المسيح كان بيتكلم لتتميم المشيئة الإلهية.

السؤال: لماذا استخدم المسيح الأمثال أو أسلوب الأمثال؟ نقرأ في إنجيل متى إصحاح 13 إنه جاء المسيح وجلس عند البحر مثل هذا المكان، وازدحمت الجماهير حول يسوع المسيح وكانت تسمع تعليم يسوع المسيح. ثم يقول كتاب إنه استخدم قارب حتى المنظر وإن يكون متسع لأكبر عدد ممكن، وابتدأ يعلم عن أسرار ملكوت الله، وبيخصص إنجيل متى إصحاح 13 بيتكلم عن أمثال المسيح. وابتدأ المسيح بالمثل الأول، هو ذا الزارع خرج ليزرع، وعم بيتكلم عن أنواع التربة اللي موجودة في أرض فلسطين. يعني نزل البعض على الطريق، ونزل البعض الآخر في الأرض المحجرة، والبعض الآخر في الشوك، وطبعاً أخيراً نزل نزلت البذار على أرض جيدة، وبحسب طبقة الأرض ونوع التربة جزء منها أعطى 30، جزء أعطى 60، والجزء الأكبر أعطى 100 ضعف. على أي حال كانت مثمرة. لكن بيتكلم عن هذا المثل إنه الطيور خطفت البزار، الشوك خنق الكلمة، والأرض المحجرة طلعت شوي النبتة، بعدين لما طلعت الشمس تيبس كل شيء. فجاء التلاميذ وسألوا يسوع المسيح،

لماذا تتكلم بأمثال؟ قال يسوع المسيح للتلاميذ: أعطي لكم أن تفهموا أسرار الملكوت، ملكوت السماوات. ثم السبب الآخر هو لإخفاء حقائق عن عيون الناس، لأنه بيتكلم عن السمع الروحي وبيتكلم عن البصر الروحي. فإذا تحمل في طياتها معنى عميق جدا. اللي عينيه مفتحة واللي ذهنه مستنير واللي قلبه مفتوح رح يفهم. لكن للأسف النوع الآخر اللي أذنيه صماء وعيونه عمياء، يعني عنده بصر بس مش عم بيشوف، مش عم بيبصر. والأهم أحبائي إنه لا يفهم، عم بيتكلم لكن مش قادر يستوعب أسرار الملكوت أو الحقائق اللاهوتية الأبدية من خلال تعليم المسيح. فقط العيون المفتوحة والقلوب المستنيرة تستطيع أن تتعلم. شيء تاني أحبائي، المسيح تكلم بالأمثال بالواقع لتتميم النبوات. في إشعياء 6 بيتكلم عن لهم آذان ولا يسمعون، لهم عيون ولا يبصرون، واستخدم هذه العبارة لألا يرجعوا بقلوبهم وأشفيهم، يقول المسيح يسوع. أصعب شيء منشوفه في العهد الجديد عدم الإيمان والرياء والعمى الروحي، وهي المشكلة كانت عند اليهود. تتذكروا المسيح شفى المولود أعمى عندما تفل وصنع من التفل طين، وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام. هذه الحادثة صارت في القدس. لما اغتسل ورجع وأبصر، رجال الدين كانوا بقاوموا يسوع المسيح، مع أنه المعجزة واضحة، واضحة مثل وضوح الشمس. شخص مولود أعمى معروف لكل الناس، انفتحت عينيه، لكن ابتدأوا يقاوموا في يسوع المسيح. فالمسيح تكلم عن الغرض، أنه أجا حتى يعمى الذين يبصرون ويبصر العميان يبصرون. فقالوا هذه العبارة المتدينين اليهود: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ أجاب يسوع وقال: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية. للأسف كتير ناس عندها عيون والنظر تبعها 20/20 أو 6/6، لكن للأسف من جوا في إغلاق، في عمى روحي، مش شايف الحقائق الروحية. قال الرسول بولس: الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله، لأنه عنده جهالة، مش عم بيستوعب هذا الشيء. المسيح على النقيض طوب، قال هنيئا للأشخاص اللي بيفهموا أسرار الملكوت. أيضا هذه الأمثال اللي بتتكلم عن الملكوت بيتكلم عن إعلانات إلهية. هذا الشيء بيتم عن طريق إعلان. فمثلا في قيصرية فيلبس، لما قال بطرس أنت المسيح، قال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. مكتوب أيضا: والروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإذا المسيح استخدم الأمثال للشرح حقائق عميقة وأمور لاهوتية لها بعد روحي، ببسطها حتى يشرح هذه الحقائق. ثم أحبائي، المسيح تكلم بأمثال، وهي الأمثال مش عشوائية ولا مجرد خرافات، بيتكلم عن أمور واقعية لها معنى ولها مغزى ولها تعليم روحي عميق. مثلا كلنا سمعنا عن مثل السامري الصالح. هذا السامري ساعد شخص مش من شعبه، ومنشوف المحبة حتى كانت للأعداء إلى النهاية، وأن الذي يصنع الرحمة هو مقبول عند الله. المسيح تكلم عن مثل الغني وألعازر. الغني كان يتنعم، يعني أعطى صورتين، منظرين، صورة المنظر اللي في الأرض والصورة الثانية ما بعد

هذه الحياة. في هذه الأرض كان واحد بيتعذب وواحد بيتعزى، عايش مبسوط لحياته من غير مبالاة إنه يهتم حتى بالفقير اللي كان على باب بيته. لكن المنظر الآخر في النعيم إنه هذا الفقير كان في حضن إبراهيم، وإنه الغني كان بيتوسل حتى أخيراً طلب إنه واحد يروح يخبر إخوته، لأنه الجحيم هو مكان حقيقي. بيتكلم عن الغني الغبي، إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلاً: ماذا أعمل؟ أهدم مخازن وأبني أعظم، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، كلي افرح اشربي. ابتدى يناجي نفسه وكأنه يعيش إلى الأبد. وثم سمع صوت القضاء: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه التي أعددتها لمن تكون؟ فإذا هذه أسرار الملكوت، إنه تتكلم عن طلب الملكوت أولا. ثم بنعرف المثل المعروف للجميع، مثل الابن الضال اللي أخذ ورثة أبوه وراح بذرها بعيش مسرف، لكن رجع إلى نفسه وتاب ورجع إلى أبيه، وأبوه قبله مثل ما هو في حياته في خطاياه. هون بتشوف محبة الآب، محبة الله الغير محدودة، محبة الله الغير مشروطة، بغض النظر إنه ترك وكان خاطئ، لكن لما استرحم الآب قبله. ثم شيء آخر هي تتميم للنبوات، مزمور 78، إنه هذه الأمثال تمم فيها النبوات. ثم أحبائي خليني أكرر مرة تانية، الأمثال تبسيط حقائق وتعليم لأمور صعبة حتى يتفهم سر الملكوت وأمثال الملكوت.

منشوف قسم كبير للأمثال، أمثال المسيح في بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاح 13 اللي بيسموها أمثال الملكوت. وراح لاحظ إنه في هذا الإصحاح 13 مرة المسيح بركز على أهمية السمع، ركز على السمع، اسمع هذا المثل، لأنه الكتاب المقدس يقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. فعندما نسمع هذه الحقائق المجيدة تدخل إلى تربة جيدة فتستقبل وتتغير ونصبح طبعا كما يريدنا الله. لكن هذه الأمثال يعني بشكل مختصر عم بيتكلم عن الملكوت، ملكوت الله على الأرض. بيتكلم مثلا عن مثل الزارع مثلا اللي ذكرناه، انه بيتكلم عن العصافير، بيتكلم عن التربة، بيتكلم عن كل الأمور المعروفة. هذا مثل الزارع بيتكلم عن أنواع تربة، في أنواع اللي متحمسة بتسمع لكن بتنسى أو بتفوت الكلام من هون بيطلع من الأذن الثانية، في كلام بيوقع على أرض خصبة وفعلا بيتمعن بيستقبل وبيتغير. فملكوت الله بيبتدي مثل بذرة، بذرة صغيرة، حبة خردل، وهي أصغر الحبوب لكن بتكبر وبتصير شجرة كبيرة ضخمة يتآوى إليها كل طيور السماء. وهكذا ملكوت السموات بيبتدي بتتويج المسيح ملك ورب على الحياة والكيان. عندما تطلب من الله وتقول له يا رب سامحني، ارحمني، أنا بعترف فيك، خلصني، خلصني من خطاياي، بتنزرع هاي البذرة الروحية وبيبتدي هاي البذرة تنمو كلما نميت روحيا.

صحياً أكثر. لكن الشيء الثاني في الملكوت مش بس إنه عم بيمتد وعم بيكبر، إنه في مقاومة، في اضطهاد شرس ضد هذا الملكوت. والمسيح بسفر الأمثال اتكلم عن العصافير التي جاءت واختطفت البذار، يعني مثل الشيطان اللي بيسرق الكلمة. وبعدين بيتكلم عن العدو الشيطان اللي بيزرع مع القمح الزوان، وقال يسوع اتركوهم إلى وقت الحصاد. القمح يجمع إلى ناحية والزوان إلى ناحية أخرى حتى يحرق. ففي كل هذه الأمثال عم ببسط لتوصيل الحقائق المجيدة. ثم شيء ثالث أحبائي، في أمثال المسيح بيركز على انتشار وامتداد الملكوت، وأنه هذا الملكوت له نتائج، مثل يعني شخص مثلا وجد كنز مخفى في الحقل، مضى وباع كل شيء لأنه وجد الكنز الأعظم. وهكذا أحبائي بيتكلم عن الشبكة اللي بتصيد كل أنواع الأسماك وبتبتدي عملية التصفية والتنقية أيضا. لكن المهم في هذه الأمثال هو السمع والطاعة. قال يسوع الذي عنده وصاياي يحبني، ثم قال إن أراد الإبن أن يعلن له فإنه إعلانات إلهية سماوية بعمل الروح القدس. صلاة بولس صلى للكنيسة أن تمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، ويستمر قائلا نامين في معرفة الله. ثم يصلي أيضا مستنيرة عيون أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله. فإذن هون بيتكلم لكل الكيان، لكن الفرق إنه في ناس عندها سمع وعندها عيون لكن لا تسمع ولا تبصر. فنحتاج إلى عملية إلهية، وهذه العملية إنه فعلا الرب يفتح عينينا حتى نشوف جمال الله ونشوف روعة هذا الإله العظيم. وحتى فعلا لما نشوف الحقائق الإلهية بتقودنا إلى التوبة والتسليم الكامل. مشان هيك أنا بصلي كمان اليوم إن رب يفتح عينينا ويفتح قلوبنا ويفتح أذهاننا إنه نختبر هذه الحقائق الإلهية. المسيح كان بيتكلم بالأمثال مش عشان يسلي الناس. وإحنا صغار كان يجي كل بالليل واحد يتكلم بقصة لإلنا، والقصة تكون زي مسلسل على مدار أسبوع. فخلال هذا الأسبوع إحنا منتشوق، لكن القصص كلها يعني ما فيهاش واقع، ما فيهاش تعليم، يمكن فيها حكمة معينة، لكن أمثال المسيح كانت بتقود الإنسان إلى العمق الروحي، إلى البعد الروحي، إلى يفهم التفسير الروحي لهذه الحقائق المجيدة، الحقائق الإلهية والحقائق الأبدية.

مين كان يظن إنه جلوس المسيح على بحيرة طبرية وإنه يعلم حقائق إلهية، حقائق مجيدة، إن هاي الحقائق تنتشر في كل مكان وتكون سبب بركة وتكون سبب خلاص وتكون سبب فتح عيون للكثيرين؟ شيء مهم جدا، أنا بدعوك إنك تقرأ تعاليم يسوع واقرأ سفر طبعا إنجيل متى إصحاح 13 وشوف الأمثال وكيف المسيح كان بيتعامل بي

نعمة، وكان عنده فن التواصل، كان مبدع وكان خلاق بكل الأمور اللي كان بيتكلم فيها. ومن خلال سمعنا، وبتعرف هيك في مكان هادئ وبتسمع طبعا صوت خرير المياه وهذه البحيرة الجميلة اللي مشى عليها يسوع المسيح، نبتدي هيك نتأمل، نبتدي نفكر، نبتدي نتمعن ونشوف شو الغرض من كل هذه التعليم. يسوع كان عميق جدا، لكن مواصفات المعلم الحقيقي انه بياخذ هذه التعليم الصعبة وبيوصلها للأطفال. والمسيح لما صلى بقول أشكرك لأنك أخفيتها عن الحكماء وأعلنتها للبسطاء، للأطفال البسطاء. المقصود أنه كل إنسان فعلاً بيتعلق القرار فيك أنت. فيك تصلي تقول له يا رب افتح قلبي، افتح عيني. إذا أنت عاوز تعرف الله وعاوز تعرف معاملات الله وطريق الله، يمكن بينك وبين نفسك فيك تصلي تقول له يا رب اعلن لي، اكشف لي عن الحق، أنا عاوز أختبرك في حياتي. وأكيد هاي الأسرار اللي منشوفها في الكون في الطبيعة ومن خلال اللي أنت عم بتعلمها وبتبسطها، أنت عم بتعلمني شيء خاص، إنه إلك السيادة والسلطان المطلق الكامل على كل شيء. وأنا عاوز أحط إيدي في يد الله اللي إله السيادة والسلطان على كل البشر. ما في إنسان بيقدر يعلى على الله. فأنا بصلي إنه هاي تكون طلبتك اليوم، تقول له يا رب اكشف لي، افتح عيني، اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك. وأنا متأكد الله بالروح القدس سوف يعلن لك. من بحيرة طبرية بصلي وبتمنى لكل مشاهدينا أحبائنا إنه بركة المسيح تكون معاك وتختبر حضور الله في حياتك. واليوم اصنع خير وحب الآخرين، سامح، اغفر، وخليك متمسك في الرب. الرب يباركك وإلى اللقاء.

0: انا عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين ويبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده إحنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

الإنسان موضوع بين حاجتين بيحرموه من السلام، بيحرموه أنه يعيش عيشة مظبوطة، ما بين عقدة الذنب من أخطاء الماضي، وما بين الخوف والقلق في بكرة. في الماضي عقدة ذنب، في المستقبل الخوف من المستقبل والقلق، وما بين الحاجتين دول يتعصر الإنسان زي اللي موجود بين حجري راحة. الرب يسوع له كل المجد تناول مشكلة الإنسان في عقدة الذنب بالغفران بالصليب، وفي كل تعاليمه كان بيتكلم على القلق من بكرة، الخوف من بكرة. عشان كده قال لا تهتموا للغد، وكلمة تهتموا يعني لا تتهمموا، يعني ما يركبكمش الهم، ما تخافش من بكرة، ما تقلقش من بكرة، لأن القلق هيحرمك من السلام. ونقطة اللي تقدر تواجه بيها القلق حقيقة هو الإيمان. وآه يا قلق، آه يا قلق، سرقت مني النوم ومليت سمايا غيوم، والخوف جوايا انخلق، جرجرت من بكرة هموم بالكوم، والعيشة في بحر الهموم غرق. يا وحش، يا وحش بيشيل الواحد عن العمل وبيقتل الأمل، الحلم الجميل انخنق. يا بالع البهجة ومطف السرور، يا مضيع الفرحة ومسود الأمور.

السلام من انسرق. آه يا قلق، آه يا قلق، ليك حق تبهدلني كده مدام الإيمان عندي يدوب كلام على الورق.

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. شكرا جزيلا لأجل الرسائل الكثيرة التي تصلنا من المشاهدين. موضوع رسائلكم موضوع العناية والتقدير التام، كما أننا نحرص جدا على سلامة الحفظ والكتمان لأسماءكم وعناوينكم. احنا بنناقش بعض أسئلة المشاهدين، والنهاردة بنناقش حل سؤال وصلنا من شاب في رسالة، لكن مختصر السؤال الكثير الطويل هو: أعاني من عيب خلقي مما يشعرني دائما بالنقص أمام أصدقائي، فأنا قصير

القامة، كيف أتغلب على هذا الشعور بالنقص؟ إزاي أتغلب على هذا الشعور؟ الحقيقة أجسادنا هي عطية من عطايا الله لنا، وجمالنا في اختلافنا. احنا أسرة مكونة من 6 إخوة وأخوات، 3 بنات و3 أولاد، مختلفين في الأطوال، بل مختلفين أيضا في لون البشرة، مختلفين في طريقة الكلام، مختلفين في التركيبة النفسية والعصبية، في الطبيعة، في أسلوب التعبير. والحقيقة أشعر أن الله قد ميزنا في هذا الجمال من خلال الاختلافات الطبيعية الموجودة. فاختلافنا في أجسادنا هو امتياز وليس عيب. ولك أن تتخيل يا عزيزي لو كان العالم كله عبارة عن أناس طوال القامة جدا، أو لو إن العالم كله أناس قصار في القامة. الله في حكمته ومحبته ميزك وأعطاك هذا الطول الذي لا يتمتع به آخرين. والإنسان لا تقاس قيمته بطول قامته، لكن تقاس قيمته بما يؤثر به في المجتمع المحيط به، تأثيرك في إسعاد شريكة حياتك، وتأثيرك في تربيتك الحكيمة الرشيدة لأولادك، تأثيرك في أصدقائك وفي مجال العمل أو الخدمة التي تعمل فيها. هذا التأثير هو الذي يعطي في الواقع حياتك قيمة خاصة. قيمتك في كيانك الاعتباري، كيانك الروحي، كيانك المعنوي، تأثيرك الشخصي بحياتك وإيمانك وإخلاصك هو ده اللي بيعطي قيمة لحياتك. لا يصح مطلقا أنك تقارن نفسك بآخرين، لأن الآخرين دول بالتأكيد ما عندهمش المواهب والصفات الرائعة التي سردتها. لذلك ثق أنك شخص مميز. وأحب أضع أمامك بعض الأفكار أرجو أن تسجلها ورائي، اكتبها، وهنزلها على الشاشة عشان تقدر تكتبها على مهلك ورا بعضها. أمر الأول، ثق بنفسك. ثق بنفسك فأنت مخلوق كامل. ثق بنفسك فالله له خطة رائعة من وراء وجودك بهذا الطول. كتاب المقدس بيتكلم في إنجيل لوقا أصحاح 19، وبالتأكيد جه لأذهان المشاهدين وأنا بتكلم، شخصية زكا. زكا والكتاب يقول كان قصير القامة، لكن قصير القامة ده قد إيه كان كبير وعظيم في نظر الله عندما اتخذ قرار بتغيير نهج حياته، عندما اتخذ قرار بإدخال المسيح إلى بيته. رجال وعظماء كثيرين من طوال القامة ذو الصدر العريض والأكتاف العريضة لم يستطيعوا أن يشبعوا قلب الله. ماذا عن شاول الملك الذي كان طويل؟ وماذا عن جولياط اللي كان طوله 6 أذرع وشبر؟ وتكلم عنه الكتاب في طوله وعرضه وإمكانياته، لكنه لم يستطيع أن يشبع قلب الله. بينما زكى هذا الذي فرح قلب الله وخرج ليبشر وينادي بما فعل الله في قلبه ورد كل مسلوب في حياته. إن كيانك وقوامك الروحي هو أعظم بكثير من طول الجسد المجرد. أمر ثاني، اطرد الشعور بصغر النفس. اطرد هذا الفكر
وهذا

الشعور، وذلك بأن تركز على مواهبك وامتيازاتك. المواهب اللي ربنا اديها لك والامتيازات الموجودة فيك، ركز عليها واستخدمها، استخدمها لمجد الله. لا تركز على نصف الكوب.

مزمور 119 ذوقا صالحا ومعرفة علمني. هي دي الأمور والفضائل العظيمة اللي مش موجودة عند عمالقة في الأطوال والأعراض. أمر آخر، لا تقارن نفسك بالآخرين، فلكل إنسان خطة رائعة، أنت واحد منهم في 7 مليار نفس تدب على سطح الكرة الأرضية. الله له خطة، وكما أننا مختلفين في بصمة اليد، مفيش حد في 7 مليار، حتى البيبي اللي ولد في فجر اليوم، مفيش 2 متفقين في بصمة اليد. أنت كذلك، أنت مميز جدا، ولا يستطيع أحد أن يأخذ مكانتك أو مركزك بسبب قصر قامتك. أمر آخر وأريد أن أركز فيه معك، كرس هذا الجسد إن كان قصيرا أم طويلا، العبرة بالتكريس. كرس هذا الجسد لخدمة ربنا، وحوله إلى ذبيحة حية مقدسة مرضية. هذا الجسد يستطيع الله أن يعمل به عملا عظيما. كنت في رحلة كرازية مع بعض الأصدقاء منذ فترة ليست ببعيدة، والحقيقة تأثرت جدا جدا بشخصية شاب يدعى جورج. هذا الشاب في هذا المكان في هذه المنطقة حقيقة هو قصير القامة لكنه طويل الفهم، هو قصير القامة لكنه طويل الروح وطويل البال جدا. هو فعلا جورج ده قصير في قامته الجسدية، لكن طويل جدا في حبه وعطائه. هو قصير لكن الحقيقة كان بيسوق عربية طويلة جدا. أنا عايز أقول لك فيك امتيازات عظيمة جدا، لكن حول وركز هذا الجسد لخدمة ربنا من كل قلبك وفكرك. وأحب أقرأ معاك من كلمة الله في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج، كلمات موجودة في رسالة روميا أصحاح 12. رسالة روميا أصحاح 12، عايز أركز معاك في موضوع اسمه تجديد الذهن، لأنه الذهن لما يكون فارغ يبتدي يركز على الطول، على البشرة، على الراتب، على نظرة الناس ليا، على رؤية الآخرين. لكن لما الذهن يتجدد، أنا ما عنديش وقت الناس بيقولوا عليا إيه، نظرة الناس ليا إيه، أنا عندي رؤية شغلة فكري واخدة ذهني واخدة كل وقتي، ما عنديش استعداد أبدا إن أتأثر بما يفكر أو يقوله الناس عني. اسمح لي، وإذا كان كتابك المقدس قريب منك من فضلك افتح كتابك واقرأ معايا، وهنزل الآيات أيضا على الشاشة لأجل المتابعة. يقول الرسول المقدام بولس: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. وده محور الحديث معك، تغير عن شكلك بتجديد ذهنك لتختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عشان تختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة في حياتك، أنت محتاج تغير أسلوب حياتك، أسلوب تفكيرك، ليكن تفكيرك مركزا على تجديد الذهن. ويمكن حد يسألني إزاي أجدد ذهني؟ أولا أشكر، لكي تجدد الذهن أشكر. والحلقة دي مش بس عشان شخص قصير القامة، أو ربما شخص أو بنت بتعاني من طول القامة. أنا أتذكر كويس جدا في مكتبي في خدمة المشهورة جاءت شابة تعاني جدا ومتضايقة من طول قامتها. هي ألمانية، والشعب الألماني بطبيعته يميل شعب تركيبته إلى
القامة

الطويلة والجسم الكبير، فكانت بتعاني بتقول مرات كتير بحس ان انا راجل لان طولي كده مش بلاقي ملابس مناسبة وهكذا. فالمشكلة مش بتاع طول القامة او قصير القامة. بنات كتير جم وبيشتكوا بسبب كبر الصدر. بنت تانية في نفس اليوم جاءت شابة تشتكي من صغر وضمور الصدر، واحدة بتعاني وبتشتكي من الأرداف، واحدة تانية من الجسم النحيف جدا إنها مش بتتخن. دي طبيعة الإنسان اللي دايما محدود بالفكر في ذاته ومشغول بجسده، لكن ربنا عاوز ياخدك وعاوز ياخد كل واحد مننا إلى أبعاد وأجواء روحية عظيمة. نجدد ذهننا أولا بالشكر، ثانيا بالانشغال الإيجابي، انشغل بخدمة الآخرين، انشغل بالإعداد لأولادك إعداد رائع، انشغلي بتقديم بسمة لشخص حزين، لأم مسكينة، لطفل يتيم، لشخص زيارة مريض متضايق. الشيطان عاوزنا ننشغل بشكلنا، ننشغل بطولنا، ننشغل بعرضنا، لكي يضيع مننا بركات عظيمة وإمكانيات عظيمة ممكن نستخدمها لمجد الله. أنا عايزك تاخد الجزء ده من كلمة الله وتقبل الكلام الموجود. أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل. عيش الحياة اللي الرب اديها لك، واعبد ربنا بهذا الجسم، وحول هذا الجسم إلى ذبيحة حية مقدسة. ربنا يبارك حياتك، بشكرك لأجل جرأتك. ما تنساش تكتب لينا بالطريقة المتاحة إليك، ويسعدنا جدا أن نجيب على تساؤلاتك. والرب معك. ما هو السن الذي يدرك فيه أولادنا مفهوم الصلاة؟ علم المشورة. العلم ده ربنا سمح بوجوده مش عشان الناس اللي عندها مشاكل. هي إيه الخطية اللي عملها عالي الكاهن الخادم؟ وإيه مشكلة صموئيل النبي رجل الله في ألمانيا مثلا في عادة في بيوت المسيحيين؟

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس إلى أصحاحي 7 و8. بوصولنا إلى أصحاحي 7 و8 نحن نبدأ في فترة جديدة، وهي كيف سيحقر الرب آلهة المصريين أمام المصريين. سوف ينزل الرب الضربات العشر على المصريين أو على آلهة المصريين ويهزم آلهة المصريين، فهو سيصنع أحكاما بكل آلهة المصريين ليعرف المصريون أنه هو الرب. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخي.
0: كمان بنرحب بضيوف

0: اللي معانا اهلا وسهلا بيكم. اخ يوسف ادينا عنوان لاصحاحي 7 و8.
1: هنشوف في الاصحاحين دول بدايه الضربات العشره اللي هتنزل على الهه المصريين. فالرب في الضربات العشره مش كانت مجرد ضربات، لكنها في المقام الاول موجهه الى الهه المصريين اللي هي اوثان. وبكل اسف احنا عندنا أكتر بلدين تميزت بالحكمة مصر القديمة وأثينا القديمة، وبكل أسف الاتنين دول كانوا ضالعين في الوثنية. فمصر كانت مليانة بعبادة الأوثان، حتى عبدوا الخنافس الجعران المقدس، وكذلك أثينا المدينة مملوءة أصنام، حتى أنهم عبدوا إله مجهول كما نقرأ في أعمال أصحاح 17.
0: وهذا هو نتاج الحكمة الإنسانية الساقطة المستقلة عن الله.
1: بالضبط.
0: تمام. اسمح لي أرى بعض الأعداد في أصحاح 7 وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: فضل.
0: فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك، أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. كيف سيصير موسى إلها لفرعون؟
1: بمعنى لا تتوسل إليه، اصدر إليه أوامرك. يعني الرب بيقول لموسى ادخل لفرعون، مش تقول له عشان خاطري، ولا اصدر لي أمر باعتبارك إلها لفرعون.
0: تكلم بسلطان وصلاحية.
1: تكلم بسلطان وصلاحية، وإذا قلت أني ثقيل الفم واللسان، كلم هارون وهارون يكون نبيك، يعني الذي يوصل كلام الله إلى فرعون، فأنت تتكلم بسلطان لأنك موفد من قبل الله، وهارون سيوصل كلامك ويبلغه إلى فرعون.
0: ثم يتكلم الرب في عدد 3: ولكني أقصي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر، فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعلا. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. ربنا كان عارف هيعمل إيه مع فرعون، لكن بيقول إن أنا هأسي قلبه وهصنع أحكاما في أرض مصر ليعرف المصريون إني أنا الرب. عايز أخد تعليق مرة تانية على كيف سيقص الرب قلب فرعون، لأن هتكمل معانا في معظم الضربات اللي جاية.
1: الرب هنا يحكي ما سوف يحدث، لأنه يعرف المستقبل من البداية، وبيقول الكلام ده لموسى لكي يطمئنه، عشان لما يواجهه تعنت فرعون ما يبقاش مهزوز أو يعتبر أن المشروع فشل. فالرب بيخبره أن الطريق مش سهل، لكن في النهاية سوف يجبر فرعون على إطلاق الشعب. فهنا بيقول أن أنا هقصي قلبه، وفعلا ده اللي حصل فيما بعد. لكن قبل أن يقص الرب قلب فرعون، سنقرأ بدل المرة عدة مرات أن فرعون قص قلبه. خلينا أقولها باعتبارنا عندنا كلمة الله مسبقة وإحنا بنقراها. 10 مرات فرعون قص قلبه، وده
0: تمام.
1: البداية
0: تمام.
1: وعشر مرات الرب قص قلب فرعون، وده جاء نتيجة أن فرعون قص قلبه أولا. وطبعا في قساوة قلب بنشوفها قضائية، على سبيل المثال مزمور 81: أسلمتهم لقساوة قلوبهم. أو رمية أصحاح 1: أسلمهم الله إلى أهواء الهوان. أو تسالونيك الثانية أصحاح 2: يرسل الله إليهم عمل الضلال. كل دي تقصية قضائية عندما يصر الإنسان بداية أنه ما يتجاوبش مع نداء النعمة والمحبة من الله.
0: يعني في كل مرة كان رد فعل فرعون هو أنه يتقصى. القساوة بعد كده كانت قضاء من عند الرب، لأنه بدأ أولا من القساوة.
1: والغريبة خيات أنه بعد ما طلع الشعب آخر محطة طلعهم، رجع في كلامه ووصل ليهم لغاية عند شاطئ البحر

0: الأحمر، وده اللي كان زي ما تقول لنهايتي. فدخل وراهم البحر، وبعدين ربنا الأمر الذي لما شرع فيه المصريون
1: غرق.
0: تمام. فكان نهايته على بسبب قساوة قلب.
1: تمام، استسمعك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بنلاحظ اخ عياد في عدد 7 ذكر عمر موسى، هل ذكر العمر هنا ليه دلاله روحيه نتعلمها؟
1: اتفضل يا اخي يوسف.
2: يعني موسى كتب مزمور واحد اللي هو مزمور 90، وفي ذكر عمر الانسان ايام سنين 70 سنه ومع القوه
1: 80.
2: هنا موسى عنده 80، هارون عدى 80، يعني عايز اقول دول شغالين في الوقت الضايع، يعني خلاص كان مفروض موسى يسلم النمر
1: ده مع القوة كمان،
2: ده مع القوة، وهارون سلم النمر، وكأن الرب يستخدم أواني في ذاتها لا قوة لها على الإطلاق، ما عندهاش قوة، والرب يصر بأن يستخدم ذلك. مرة قال لجدعون الشعب اللي معاك كتير قوي، ما ينفعش إن أنا أخاف الله يا رب، ده لما يبقى قليل تقول إن قليل قوي ما ينفعش، لكن عند ربنا عنده مانع أن يخلص بالكثير وليس عنده مانع أن يخلص بقليل، ما عندهش مانع أن يستخدم الشخص بعد ما يكون انتهى من ذاته، لكن عنده مليون مانع أن يستخدم شخص متكل على قوته وذراع البشر.
1: تمام. عدد 4 إذا أخد منه تعليق قبل ما نروح بعد كده للآيات والضربات، لما بيقول الرب عن شعب إسرائيل: أخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر. هم أجناد الرب وشعب الرب هيطلعوا من أرض مصر، شايف فيها إيه؟
2: يعني دي أول مرة نقرأ عن أجناد الرب، هنقرأ مرة تاني في أصحاح 12 عدد 41 نفس الكلام، بعد أن خرجوا من أرض مصر أو بعد ما كانوا في طريقهم للخروج، فيقول لنا في أصحاح 12 الآية 41: كان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر. بشوف أنهم مش طلعوا زي عبيد ومطرودين وملخومين وحالتهم كرب، لا، طلعوا بنظام عسكري، يعني ماشيين في
1: فرق،
2: بالضبط فرق، زي ما يكون جيش خارج. طبعا لما بنبص على تحرك الجنود، ده أروع تحرك في الدنيا كله، ما فيش حد بيعرف يعمل زي الجنود. أهم كده كانوا أجناد، مش أجناد أي حد، مش أجناد هتلر، ولا دول أجناد الرب، يعني حاجة روعة، وده اللي حاجة تليق بالرب وبشعب الرب.
1: تمام. بدأ من عدد 8: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة، تقول لهارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعلا هكذا كما أمر الرب، طرح هارون عصا أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرافو مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصا فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. هذه آية،
2: أيوة.
1: بتشوف فيها إيه؟
2: يعني أحب أقول إن هذه الحادثة ذكرت في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3، وهناك يذكر ولأول مرة اسم كبيرة سحرة فرعون، يانيس وينبريس. وبيقول لنا كما قاوم يانيس وينبريس موسى، كذلك سيكون حمق المعلمين الكذبة ظاهر وواضح للجميع. فهناك مقاومة اليوم لكلام الله عن طريق تقليد كلام الله، يعني في مقاومة إيجابية احنا عارفينها، لكن كمان في مقاومة عن طريق تقليد كلمة الله. يعني واحد يجيب إنجيل بس إنجيل مزور، إنجيل مغشوش، إنجيل مش هكذا.

0: كذا قال الرب، لكن من فكره. يعني واحد لما ينادي يقول ما فيش جهنم، اه ده خبر حلو، بس خبر حلو شيطاني يودي في 60 داهية. عشان كده كان ينيس وينبريس بقوم موسى، لكن يقول لنا الكتاب صار حمقهما واضحا للجميع. ازاي صار حمقهما واضحا للجميع؟ طرحوا العصي صارت حياة، بس عصا هارون بلعت عصيهم، وهم طلعوا من محضر فرعون من غير عصيان. فين يا عم عصايتك يا عم ينيس؟
1: اتبلعت.
0: فصار حبقهم واضحا للجميع، لكن في الوقت ذاته استخدمهما الشيطان لتقسية قلب فرعون، زي ما حك أشرت منذ قليل إن مرات كتير هنا بيقول لنا فاشتد قلب فرعون. ما هو انتوا عملتوا معجزة وعملوها سحرة بتوعي، يعني كله زي كله، يبقى بالتالي لن أطلق الشعب.
1: إذن نتعلم من هذه الحادثة أن ليس كل المعجزات والآيات مصدرها الله.
0: صحيح.
1: فسحرة فرعون قلده اللي عمله موسى، والتقليد دايما ده أخطر من المقاومة.
0: صحيح.
1: يعني ممكن يجي يقولوا لا اللي بيعمله موسى غلط، لكن هم عملوا زي موسى، واللي موجود دلوقتي تقليد لمعجزات مصدرها الله بيعملها الشيطان، وده أخطر.
0: صحيح. ده أخطر.
1: تمام. بدأ من عدد 11 سوف نبدأ بالضربة الأولى. احنا عندنا ضربات 10 موجهة ضد آلهة المصريين. الضربة الأولى هي تحويل ماء النهر إلى دم. هنشوف قائمة بالضربات الـ10، وحضرتك تفكرنا هي موجهة لإيه قبل ما نروح للضربات واحدة تولو الأخرى عشان تشرحها. تفضل.
0: يعني واضح أن زي ما نفهم من سفر الخروج أصحاح 12، أصنع أحكاما بكل آلهة المصريين. كانوا بيعبدوا إيه؟ كانوا بيعبدوا كل حاجة. بيعبدوا النهر النيل، كان بيتعبد، وكان بيطرحوا فتاة كما يقول لنا التاريخ إرضاء لهذه الآلهة. يقال أنه كان يعبد الإله أوزوريس نتيجة عبادتهم للنهر. الضفادع أيضا كان ضد الإله حيكة أو حابي. يعني إذن كان كل ضربة بتنزل عليهم ماء، تحويل الماء إلى دم، الضفادع، البعوض، الرابعة الذبان، وأحب أقول إن ده مختلف عن الذباب، حشرة مختلفة. وبعدين موت المواشي في الضربة الخامسة، الدمامل أو البثور في الضربة السادسة، البرد والنار في الضربة السابعة، الجراد ضربة رهيبة، الظلام الضربة اللي قبل الأخيرة، وكانت الضربة القاسمة هي الضربة العاشرة، موت الأبقار.
1: وكل ضربة ضد إله،
0: ضد إله زي ما واضح في الصورة اللي قدامنا. وأحب أقول حاجة تاني، إن كل 3 ضربات مجموعة معا. فال3 ضربات الأولى كانت يعني مضايقة، وبعدين ال3 ضربات التانية كانت خسارة، ال3 ضربات الأخيرة كانت دمار. ونلاحظ إن الضربات الـ3 الأولى استخدم هارون يده وعصاه، الضربات الـ3 الأخيرة المجموعة الأخرانية اللي هي 7 8 9 استخدم موسى عصاه أو يده، بينما الضربات الوسطى لم يسجل لنا شيء من هذا القبيل. كمان الضربة الأولى والثانية كانت قبلها إنذار، بينما الضربة الثالثة في كل مجموعة دون إنذار، وكأن الرب أدى إنذار مرة واثنين، والمرة الثالثة حينئذ يكشف على أذان الناس ويختم على تأديبهم. الحاجة الأخيرة أن الضربة الأولى من كل مجموعة كانت الإنذار بها عند شاطئ النهر عند المياه. دي عشان بس ناخد فكرة عن الضربات الـ10 وكيف يمكن أن نقسمها.
1: اديني فكرة عن الضربة الأولى أخ يوسف، تحويل ماء النهر إلى دم.
0: عذاب، لأن الماء هو وسيلة إنعاش ووسيلة تنظف، وفي الحقيقة إحنا من غير مية ما بنقدرش نعيش، يعني ما تقدرش تعيش من غير مية. دي وسيلة إنعاشك، دي وسيلة يعني كيف تستقيم الحياة دون ماء. عندما تحول مياه النهر إلى دم، ومياه السواقي وكل حاجة تتحول إلى دم، ده لدرجة يقول لنا تعبير في منتهى العجب، يقول لنا فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب وفي الأحجار. شيء لا يحتمل، لكن هذا من عناد فرعون. طب ما عملوا لك آيتين، ما كان مفروض تستجيب للآيتين. ما غير حول العصاية إلى تعبان. طب ما لماذا وعصي وعصاية هارون ابتلعت عصي الكهنة والسحرة بتوعك، فلماذا لم تستفد؟ بكل أسف صورة للخاطئ الذي يصر على شره وقساوة قلبه، لكن من تصلب عليه فسلم.
1: طبعا احنا بنفكر احبائنا المشاهدين انه عندما صار دم في الاشجار في الاو يعني في الاشجار والاحجار،
0: ايوه،
1: معناه الاوانه التي كانت تصنع من الخشب والاوانه التي كانت تصنع من الحجر عشان تحتفظ بالماء، فحتى الميه اللي كانت في الاواني تحولت الى دم.
0: شيء لا يحتمل يعني، رهيب.
1: ماذا فعل المسيح عندما حول الماء الى خمر؟
0: ما ابعد الفارق. يعني هو في تشابه كبير مع فارق أكبر بين المسيح وبين موسى. صحيح في تشابه في نواحي كثيرة، لكن على سبيل المثال أول عمل عمله موسى في أرض مصر حول الماء إلى دم، وأول آية عملها المسيح في عرس أنه حول الماء إلى خمر إلى أفراح. يعني واحد خلى الحياة غير محتملة والمسيح خلى الحياة رائعة.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: لغاية ضربة الضفادع كان العرافين بتوع فرعون بيعرفوا يقلدوا أعمال الله، بس جم عند البعوض وما عرفوش، وبعدين راحوا قالوا ده إصبع الله. فإشمعنى يعني دي؟ وبعدين فرق إيه البعوض عن الضفادع يعني؟
1: تفضل يا أخي. في الحقيقة العرافين فشلوا فشلا ثلاثيا لغاية دلوقتي. أول حاجة احنا شفنا في العصي اللي عصاية هارون بلعت عصيهم. الحاجة التانية انهم حولوا المية إلى دم فعلا، لكن ما قدروش يرجعوها، وكان أفضل لهم مليون مرة انهم يرجعوا تاني. طب ما موسى حولها دم، اعملوا انتوا حاجة رجعوها. ما قدروش، طلعوا الضفادع وما قدروش يرجعوا الضفادع. هنا بقى في المرة الرابعة دي فشل آخر، أعتقد لأن العملية هنا عملية خلق. إلى حد ما. في عدد 16 من أصحاح 8، قل هارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر. مش طلع الضفادع، لكن ده خلى تراب الأرض يتحول إلى بعوض. لكن عايز أقول كمان حاجة، إن الضربة الثالثة في كل مجموعة كانت تظهر فشل السحرة. هنا ما قدروش يعملوا البعوض. في الضربة السادسة الدمام اللي طلعت في أجساد العرافين أنفسهم. الضربة التاسعة اللي هي الثالثة في المجموعة الثالثة، لم يتحرك إنسان من مكانه لمدة 3 أيام
2: ظلام.
1: ضربة الظلام. فظهر الفشل في كل مجموعة في الضربة الثالثة.
2: كلمنا عن الضربة الثانية، ضربة الضفادع، في الأصحاح الثامن من عدد 1 إلى عدد 15.
1: أي
2: بنعرف عنها إيه وضد مين بالضبط؟
1: إحنا زي ما فهمنا أنها ضد أحد آلهة المصريين، فهم كانوا بيعبدوا أي حاجة. للأسف حكمة العالم جهالة عند الله. والضفادع ما كانش مصرح لهم أنهم يقتلوها لأنها حيوان مقدس.
2: تمام.
1: يعني حيوان مقدس، لكن كمان يستحيل العيشة معاهم، لأنهم وصلت إلى حتى قصر فرعون، وبيت فرعون دخلت جوه البيوت. فعدد 3 يقول فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معجنك. شيء لا يطاق. زي ما قلنا الضربات الثلاثة الأولى إزعاج منقطع النظير، الثلاث ضربات الثانية خسارة فادحة، الثلاث ضربات الأخيرة دمار مروع.
2: تمام. يبقى شفنا الضربة الثانية ضربة البعوض الضفادع، الضربة الثالثة ضربة البعوض، ودي موضوع الأعداد من 16 إلى 19. لو اديتنا تعليق في كلمة عن هذه الضربة.
1: يعني زي ما فهمنا أن ضربة البعوض فشل العرافين أنهم يعملوا نظيرها، رغم انتشار البعوض على الناس،

0: وعلى البهائم شيء مزعج للغاية.
1: تمام. بعد كده تيجي الضربة الرابعة، ضربة الذبان في الأعداد التي تبدأ بعدد 20 فصح 8. يا ريت تدينا فكرة عن هذه الضربة.
0: يعني أحب أقول للمجموعة الثانية اللي هي الضربة الرابعة والخامسة والسادسة، نلاقي فيها عنصر جديد ما كانش موجود في الضربات السابقة، أميز بين بني إسرائيل وبين المصريين.
1: تمام.
0: فهنا الذبان جه على الأماكن بتاعة المصريين وعلى بهايمهم.
1: أيوة.
0: لكنها لم تأتي في أرض جاسان اللي هي أرض بني إسرائيل، يميز الله بين فريق وفريق. الذبان على الأرجح هو القراد اللي يعرفوه اللي في الوجه القبلي منتشر أو موجود بكثرة، وده يعني يجعل الحياة برضو لا تحتمل.
1: له اسم آخر ذبان الكلب الذي يلتصق بالحيوانات.
0: بالضبط، ويمص الدم، يعني مزعج للغاية. هو ده الضربة الرهيبة بتاعة الذبان المذكور هنا.
1: لكن يقول لنا الكتاب في عدد 23 وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك.
0: صحيح.
1: غدا تكون هذه الآية. حتى عندما جاءت هذه الضربة الرب ميز بين شعب إسرائيل وشعب مصر في هذه الضربة.
0: هنلاقيها في الضربة الرابعة والخامسة والسادسة، التمييز بين فريق وفريق.
1: عند هذه الضربة، ضربة الذبان، في عدد 25 بدأ فرعون يفاوض.
0: أي.
1: فقال: فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. فقال موسى: لا يصلح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح ركس المصريين للرب إلهنا. إن ذبحنا ركس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ نذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، صليا لأجلي. يعني واضح أنه بدأ يفاوض وبيسيب ويمسك ويرخي ويمسك. كلمنا عن هذه المفاوضات.
0: بس كذاب.
1: كلمنا
0: هو كذاب. يعني هو ابتدى يفاوض تحت ضغطات الضربات المزعجة، وعمل 4 مفاوضات. أول مفاوضة: اذبحوا للرب في هذه الأرض. موسى قال له: ما ينفعش، نذهب سفر 3 أيام. قال له: طبعا هطلقكم بس ما تروحوش بعيد. برضو ما ينفعش، لازم سفر 3 أيام. الحاجة التالتة اللي بعد كده قال: طيب ماشي،
1: سيبوا مواشيكم
0: روح، والستات هيروحوا ليه والعيال الصغيرين ليه؟ روحوا انتوا الرجالة بس. وبعدين في المرة الرابعة قال: طب يطلع الستات والأولاد بس تسيبوا غنمكم وبقركم. وفي الحقيقة موسى رجل الله العظيم اللي الرب قال له: انت إله لفرعون، تكون إلها لفرعون، كان بيدي التعليمات والأوامر لفرعون ولم يقبل أبدا بحلول وسط. وفي الحقيقة مبدأ الحلول الوسط لا يصلح في أمور ربنا أبدا. يعني احنا مش هنفاصل مع ربنا، إذا الرب قال كلام باخد كلامه زي ما هو ومش بفاصل مع ربنا. اللي بيفاصل مع ربنا هو فرعون، وأنا مش عايز أبقى زي فرعون.
1: تعليق أخير، أنه ليه كان لازم موسى ما يعبدش في الأرض، ما يسبحش في الأرض، كان لازم يطلع هو وغنم وبقره وعياله؟ ليه العبادة ينبغي أن تكون خارج مصر؟
0: شوف، الانفصال مبدأ إلهي نلاقيه في أول أصحاح في الكتاب المقدس: وفصل الله بين النور والظلمة. ولما نقرأ مثلا سفرين زي عزرا ونحمية، عزرا سفر العبادة، بناء الهيكل وإقامة المذبح، والأعداء مش منزعجين قوي. لكن في سفر نحمية الأعداء هيطقهم، هيتجننوا. ليه؟
1: سور.
0: لأنه هيبني السور. فالشيطان ما عندوش مانع انك تسبح للرب في هذه الارض، اسبح، عايز تسبح كلها بلاد ربنا. لكن انك تنفصل سفر 3 ايام، والثلاث ايام دي بتكلمنا عن الموت والقيامه، المسيح قعد في القبر 3 ايام، وكان الموت والقيامه يفصلنا تماما عن هذا السيستم القديم، النظام القديم. لا، احنا في المسيح خليقه جديده. ده الامر اللي ما يطيقوش الشيطان، وعشان كده روحوا اسبحوا بس ما تروحوش بعيد، أو تسبحوا في هذه الأرض. ده لما الشيطان ما عندوش مانع من جهده.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. أشكرك. ممكن نراجع الحلقة مع الضيوف؟
0: أيوة.
1: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: هو في أي طلب وظيفة أو حاجة دايما بيبقى فيه شرط للسن كده، وغالبا بيبقى ما يزيدش عن 35 سنة، أو حتى لو في هجرة أو حاجة في نقط بتقل لما سنك بيزيد. لكن مش كده مع ربنا خالص، يعني بالعكس، يعني فعلا ما فيش مانع عند رب خالص انه يستخدم اي سن. لكن المانع الحقيقي ان احنا نكون معتدين بذاتنا، لان

0: يعني موسى هو عنده 80 سنة رب عمله إله لفرعون، لكن هو نفسه موسى اللي كان عنده 40 سنة وهرب من فرعون.
1: صحيح.
2: دايما كنت بتسائل على الآية بتقول إن الله قص قلب فرعون، ولما تكررت كذا مرة فكنت بسأل إزاي الله يقصي قلب إنسان يعني. فتعلمنا إن فرعون هو اللي في الأساس هو اللي اشتد قلب فرعون، 10 مرات تتقال إن فرعون قص قلبه إن هو اشتد قلبه. فنتيجة لكده إن الله أسلمه إلى عمل أرسل إليه عمل الضلال أو أسلمه لقساوة قلبه، وده بيكون نوع من القضاء.
1: عرفنا إن فرعون قدم 4 مساومات مع موسى، صورة لحيل الشيطان الخادعة، لكن الجميل إن موسى لم يقبل الحلول الوسط.
3: تمام، شكرا ليكم، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أنه بدأ الرب ينزل بضرباته على آلهة المصريين. وماذا كانت آلهة المصريين سوى أحجار أصنام متراصة في طرقات مصر لم تستطع أن تصمد أمام ضربات الرب إله إسرائيل الإله الحي، ولم تستطع أن تخلص الشعب الذي كان يصرخ من هذه الضربات. فإن آلهة الناس لها عيون ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لكن لنا الإله الحي الذي قال لموسى إني رأيت مذلة شعبي، لأنه هو الإله الحي هو البصير، إني علمت أوجاعهم، لأنه هو الإله العليم. فإلهنا الحي هو العليم هو البصير، لكنه أيضا هو المخلص الذي أتى لكي يخلصنا. عزيزي المشاهد، ثق في الرب اللي جه من السماء مخصوص علشان يخلصنا عندما ذهب إلى الصليب وارتضى أن ينوب عنا هناك فوق الخشبة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

ترى كيف تكون حالة غريب يطلق اللصوص الرصاص على بطنه عدة طلقات؟ هذا ما سنشاهده.

عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا كل مرة تهتموا تقعدوا تكتبوا لينا سواء قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة أو مجرد تعليق أو فيدباك عن البرنامج. بنكون سعداء جدا. ارسل لينا عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب. تقدر كمان عن طريق قناتنا على اليوتيوب تتابع كل الحلقات السابقة وتتواصل معنا أيضا أو عن طريق التويتر. بكل الطرق أحباء المشاهدين عايزين نستلم منكم رسائل وقصص

حقيقية أو قصص قرأتها. قصتنا النهاردة من أروع وأطيب وأغلى القصص على قلبي مطلقا. قصتنا النهاردة بعنوان اختبار أخونا يعقوب سليمان. أخونا يعقوب سليمان هو مش أسيس لكنه كأنه راعي للكنيسة العربية في هايتي. شرفني الرب أن يكون في هايتي، ولما نزلنا في بيته بجد، وإحنا مش ممكن الحلقات تكون مجاملات لحد، لكني لمست حضور الرب طوال الفترة. حياته، حياة زوجته، حياة بنتينه، والجو الروحي، الصلاة الصبح والظهر والعصر، جو مبارك. وبصراحة يعني مش الفضول، لكن يعني سألته قلت له يعني هل أنت باستمرار أنتوا عايشين العيشة دي؟ ومش هو بس، يعني كل الإخوة اللي زرتهم في هايتي كانوا بيشهدوا عن عمل الله في حياته. وقلت له أنت قبلت الرب إزاي واختبارك؟ فحكالي هو قبل الرب في سن مبكر في سوريا في قرية بملكي، وكانوا الخدام العظماء الأسس، وكان سبب كانوا سبب بركة لي. ولما جه زي الأسيس فريد خوري اللي وصل السماء، ولما قبل الرب وعاش في سوريا في بملكي عيشة حلوة للرب، جه هايتي علشان يعمل هو وزوجته. وقال لي كنت عايش حياة مسيحية بس مؤمن مش تلميذ. هو قال لي كده، وانا هقول لك ايه المعنى. يعني مسيحي بس عايش زي اي حد عايش، بحاول يعني اعمل كلام ربنا في الكتاب، عايش عيشة عادية مسيحية، كل يوم حد احاول اروح كنيسة. او الى انه في يوم من الايام كان عنده متجر صغير هو وشريكه، دخل لصوص سود من الجزيرة، جزيرة هايتي، واطلقوا الرصاص على بطنه عدة طلقات. في الحال اتفتحت بطنه، دماء غزيرة سالت، اخدوه على المستشفى، وكانت حالته متأخرة جدا جدا. اقرب حاجة لهايتي هي مدينة ميامي، حوالي ساعتين او ساعة ونص بالطيران. بسرعة اتصلوا بميامي علشان طيارة تجيله. هو دخل مستشفى في هايتي، طبعا امكانيات ضعيفة، فحاولوا يربطوا له بعض الامعاء ويقللوا النزيف، بس بينزف. وجات الطيارة من ميامي علشان تنقله، ركب الطيارة، طيارة اسعاف يعني، ركب الطيارة والطيارة عطلت. وفي وقتها كان في وقت عصيب، يقول له يا رب اكيد انت عايز تقول لي حاجة. المهم قضى طول الليل من غير ما يبعتوا طيارة تاني، وكان خلاص بينزف وراح من الوعي طبعا. تاني يوم في الصبح بعتوا طيارة اخرى، كان هو خلاص بيحتضر، لكن الطيارة التانية نقلته الى ميامي. وفي ميامي مدير المستشفى كان اسمه الدكتور كوهين. دكتور كوهين ما بيعملش عمليات، وانك توصل له ده شيء صعب جدا، لكنه استغربوا الناس ان دكتور كوهين قال ده مريض شخصي. ومراته حكت لي انه طلعوا لكل الدكاتره الكبار والممرضين يقولوا لها هو وزير، هو جوزك وزير، هو جوزك رئيس دوله. فقالت له لا، ده تاجر بسيط. انا الدكتور كوهين شخصيا قال انا اللي اعمل دي عملتي انا. واشرف الدكتور كوهين عليه، والرب استخدم الدكتور كوهين في انقاذ حياته. طبعا بعد كده عرفوا من دكتور كويتي ان الدكتور كوهين، لانه اسمه يعقوب سليمان، اسم يهودي، فالدكتور كوهين يهودي، واعتقد ان ده من بني جنسه، فقال لا ده له. المهم ربنا نجاه، وبعد ما فاق من العمليات مراته دخلت له وقالت له عايز اعترف لك بحاجه. قال لها اتفضلي. قالت له انا عهدت ربنا انك لو خفيت هندفع العشور عن كل قرش يدخل لنا، عن كل جنيه، وعايزين نعيش بامانه. قال لها حسنا ما فعلتي، وانا عهدت ربنا وانا بموت في هايتي قبل ما الطياره تاخدني اني ما اعيش مجرد مؤمن مسيحي، لكن اعيش تلميذ. واشهد الرب يسوع مره اخرى، ان كنت بتقابل اخي يعقوب مع اسرته بتشوف يعني ايه تلميذ حقيقي في الصبح في الظهر في الليل، ملهوش غير اسم يسوع. مجرد ما بنصلي يقول مجدا لاسم يسوع، تحسها طالعه من القلب. ساستكمل معك هذا الاختبار الجميل بعدما نستمتع بترنيمة ولا أعظم مع مرنمنا الجميل هاني بلدي والعزف الرائع بيتر أنيس. ابقى معي إلى بعد الترنيمة.

أحتاجك لنجدتي. كانت هذه ترنيمة اللي فيها بنسميها تجديد وعد، قالها وعدي وهو عهدي في نفس الوقت، إني يا رب أرجع من جديد وعيش لك بكل أمانة. هذه الترنيمة اللي ألفتها أخونا أختنا سعاد مكتبي، ولحنها أخونا هاني بلدي، ورنمها لينا بالصوت الرائع الجميل مع العزف البارع الرائع مع بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة اللي بتحكي عن حياة أخونا يعقوب سليمان، كيف تغيرت حياته، مؤمن حقيقي، بس إزاي صار مؤمن مكرس، مؤمن تلميذ. ويا رب أهدي هذه الحلقة إلى كل مشاهد ومشاهدة، يا رب النهاردة يحصل تغيير في حياتك وفي حياتك، ما نعيش مجرد ناس عاديين، احنا سفراء عن المسيح، احنا تلاميذ لذاك، احنا ناس جايين في الأرض علشان نكون شهادة، كما هو مكتوب أنتم شهودي يقول الرب. عايز أتكلم في ثلاث كلمات مع كل مشاهد ومشاهدة بيشاهدوني. عايز أتكلم عن معاملات وتعليم، وعايز أتكلم عن الطبيب العظيم، ثم عايز أختم كلامي بكلمة

عن تلميذ قديم، وكلمة تلميذ قديم هي كلمة موجودة في الكتاب المقدس، مش أنا مخترعها. المعاملة وتعليم، لما تنظر لرسالة العبرانيين وأصحاح 12 بيتكلم على معاملات الله، معاملات الله مع المؤمن الحقيقي. بيقول مثلا: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. وهنا أدبه مش لازم يعني لصوص يضربوه بالبندقية فيفتح بطنه واللصوص، لا، تأديب ممكن بالصوت، يعني ممكن ربنا يكلمك من خلال وعظة، من خلال برنامج، ممكن ربنا يستخدم الرصاص واللصوص دولة، ممكن يستخدم ظروف أسرية معينة تتعرض ليها، كلها ضغطات بتاعة الفخاري علشان أتعلم. إن كنتم تحتملون التأديب، يبقى أول حاجة لازم تحتمل التأديب. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. يعني اللي بيتأدب الابن، عارفين طبعا القصة القديمة لما الأم لقيت ابنها متوسخ في الطين وبيلعب مع ابن الجيران، مسكته كده خد ضربته على ايده، ادخل جوه يبكي. بعدين خلاص قالت له: خلاص انت غلطت وانا ضربتك، بتبكي ليه؟ قال: انا مش ببكي عشان ضربتيني. بتبكي ليه يا حبيبي؟ ببكي عشان اشمعنى ضربتيني، انا ما ضربتيش الواد التاني، ما هو كان معايا في الطين. قالت له: حبيبي انت ابني، هو الواد ده ولا ابن الجيران ابن الشارع، انا مالوش دخل بيه. فنفس الفكره، لو انت مش بتتادب يا انت مش مش مش ابن ربنا. يعني لما تحس معاملات الهيه معاك وتاديبات، اعرف انك ابن. ان كنتم بلا تاديب قد صار الجميع شركاء فيه، فانتم نغول وليس بنون. ان كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين، ابويا الجسدي بيزعق لي بيمنع عني حاجه، وكنا نهابهم. يا رب الأولاد يهابوا أبائهم دلوقتي. أفنا نخضع جدا بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ اسم الله اسم جميل، أبو الأرواح. كان أبويا الجسدي بيأدبني وأنا بهابه. هكذا أبويا الروحي، لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة. آدي البركة، التأديب بيجيب منفعة. ليه؟ لكي نشترك في قداسته. التأديب بيدل أن أنا ابن لله، التأديب بيجي بمنفعة، ثم التأديب بيأتي بالقداسة. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه الفرح بل الحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. التأديب دليل أن أنا ابن لله، التأديب بيجي بمنفعة، التأديب بيخلينا شركاء في قداسة الله، التأديب بيخلينا أجيب ثمر، ثم التأديب بيعيشني في سلام، لأن الحاجات الغلط الزغل اللي جوايا بيطلع. زي الذهب لما يولع الراجل الجواهرجي يولع النار تحته وينفخ كده يجي السلام. ثم: لهذا قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة. يقول: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. تأديب لي منافع كثيرة. ولكن زمان وأنا صغير سألت خادم كبير، قلت له: طب يعني أنا بخاف من تأديب ربنا بصراحة، صدقني كنت صغير في الإيمان. طب أفرض أنا بدل ما ربنا يأدبني مثلا بلصوص يضربوني بالرصاص وبطني أو بحاجة، أفرض أنا التأديب اللي ربنا عايز يوصله لي في الصلاة أو من الكتاب لازم يعني؟ قال لي: لا طبعا، المهم الغرض. عرفت الغرض عن طريق الصلاة والكتاب، بركة. ما عرفتش، لابد من ناس سود معهم بنادق يعملوا حاجة، لازم مرات يضطر الرب فخار الأعظم إنه يدخلنا في حاجات صعبة جدا جدا جدا. في النهاية إذا أنا بستجيب بتكون بركة عظيمة، ده تأديب وتعليم. قل له: يا رب أنا قابل، بس يا رب خليني عندي حكمة واديني ذهن متفتح يا رب علشان أستقبل تعليمك واشترك في قداستك. هذا ما تم مع أخونا يعقوب سليمان في هايتي. لكن كلمة تانية: الطبيب العظيم. تأديب وتعليم ثم الطبيب العظيم. دكتور كوهين ربنا بعت هو لا قريب ولا بتاع، بس هو الدكتور كوهين. وبالمناسبة الأخ يعقوب سليمان قال لي بعد ما خفيت خلاص فاضل لي يوم وطالع مستشفى، حددت معاد اللي يدخل الدكتور كوهين. ده حكاية، لأنه مكتوب باسمه في طرق عمليات موجودة
باسمه يعني في العالم الطب، يعني راجل علامة كبير وكمل كتب اللي عاملها

وطرق للعلاج شخصية باسم كوهين. فقال لي قعدت بقى وقالوا لي أخيرا هيقابلك، ولكن في اليوم اللي أنا هقابل فيه الدكتور كوهين حصل موقف والدكتور كوهين اتأخر، وأنا كانت طيارتي ثابتة، قالوا لي اتأخر ساعة، قلت لا لازم ألحق الطيارة وأرجع، وما قابلتش كوهين. قلت له طب وياخي يعقوب إيه الدرس؟ قال لي الدرس إن ربنا كان عايز يقول لي إن الدكتور كوهين ده مجرد وسيلة لي.

0: اطلب الرب، مكتوب صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. مرضا ما مما جعلته على المصريين لا أضع عليهم. نقضي نص دقيقة دي صلي لأجل المرضى عندك يا رب. كل مريض بيشاهدني أو كل مشاهد لي حد مريض غالي عليه، تنازل يا رب بالصلاة، نصلي تنازل بالشفاء يا رب. على فكرة احنا بنطلب الرب، هتقولي طب والحلقة دي ما هتتذاع في أوقات مختلف؟ أيوة في أوقات مختلفة، ربنا لا عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، ويستجيب أيضا الصلاة. لكن أختم كلامي بتلميذ قديم في سفر الأعمال صح 21 وعدد 16 يقول: وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي، أيوة تلميذ قديم، لننزل عنده. نزلوا الرسول بولس وبعض الإخوة منهم لوقا الطبيب عند تلميذ قديم اسمه ياسون، ونزلنا نحن أيضا في رحلتنا إلى هايتي عند تلميذ قديم هو يعقوب سليمان. يعني تلميذ قديم يعني يعيش شروط التلمذة الحقيقية اللي وضعها الرب يسوع أغلبها في لوقا 14: أن أحب المسيح محبة قدسه أكثر من أبويا وأمي وأخويا أختي، أن أتبع المسيح تبعية قلبية، أن أنكر نفسي، أن أحمل الصليب، أن أترك جميع أموالي. دول الخمس شروط للتلمذة الحقيقية في لوقا 14. ثم أن أثبت في كلامه حسب يوحنا 13، وأن أثبت في المحبة، وأن أحب جميع الإخوة. يوحنا 13 ويوحنا 8 و13 و15 بيتكلم عنها. تلميذ قديم، قل له يا رب اديني أدفع العشور بجد، زي ما هذه الأخت ريما الرب يباركها قالت لزوجها وعدت ربنا وبتعمل. اديني يا رب اعيش حياة القداسة كل يوم، واعيش تلميذ قديم مضيف للغرباء مثل ياسون ومثل يعقوب سليمان ومثل كثيرين جدا الرب اقامهم شهادة في هذه الايام. اتركك وانت في هذه الاجواء، اجواء التلمذة الحقيقية الرائعة، الى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي بعنوان لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين. وطبعا بيوسعها الكتاب المقدس وبيقول كن قدوة للمؤمنين. خليني أفتح الجملة كلها، لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. هذه توصيات بولس الرسول لابنه بالإيمان. طبعا بولس ما كانش تيموتاوس ابنه، بس بيقول له الابن الصريح في الإيمان لأنه كان مؤمن عظيم جدا. بيقول لابنه تيموتاوس، تيموتاوس استلم مسؤولية عظيمة في أفسس، وكان أيضا يتواصل مع الكنائس وكان له دور حلو مع أنه كان شاب يعني مش كبير بالعمر، بس كان مملوء من نعمة الله وروح الله. أنا سعيد جدا أحبائي أن يكون معي أخونا الحبيب وبيخدم الرب من قلبه، بيخدم بالعربي عندنا بالكنيسة بجلفت بابتست، بكنيسة جلفت المعمدانية، بيخدم بيوعظ بالعربي، بيوعظ بالإنجليزي، وأيضا صوته حلو وبيرنم شيء رائع جدا. رب أعطيه نعمة مالتي تالنتد يعني مواهب متنوعة. الأخ الحبيب الأخ سيلفر موشي، أهلا وسهلا فيك، مش أول مرة بتكون معنا، الرب يباركك ويستخدمك.
1: رب يباركك أسيس، أنا بشكر رب من أجل هاي الفرصة ومن أجل الأخوة الأحباء القسيس جورجس والقسيس فرج. منصلي باسم الرب يسوع، الرب يعطينا كلام من عنده، كلام معزي ومشجع وتحذيري بنفس الوقت، أنا بدنا نطلع من هذا البرنامج متشجعين في الرب.
0: آمين. عمود يعني لأجل لكي. أنا كنت أسمع كلمة عمود فكر عمود بالعراقي، عمود يعني لأجل، مش كده؟ لكي.
1: نعم.
0: لكي. رب يباركك. طيب نشكر رب من أجلك. ومعنا خادم رب الفاضل أيضا بنعمة الرب، طبعا الأسيس جرجس رح بيكون معنا على الزوم بنعمة الرب. الأسيس جرجس عوض، أهلا وسهلا فيك أسيس جرجس، رب يباركك. عم تسمعني؟
2: سامع كويس حضرة أسيس، أهلا وسهلا بحضرتك.
0: ربي
2: وأهلا وسهلا بالضيوف والمشاهدين،

0: أصلي في اسم يسوع أن الرب يدينا وقت مبارك.
1: آمين آمين. الرب يباركك. شكرا لأجل المشاركة أسيس. ورح بيكون معنا أيضا على الهاتف ناخد منه كم مكالمة الأسيس الفاضل الأسيس الدكتور فرج حنا. طبعا الأحبة الأسيس جرجس عوض من مصر على الزوم وهو راعي الكنيسة المعمدانية في القاهرة, وأيضا الأسيس الدكتور فرج حنا رح بيكون هو طبعا راعي الكنيسة الأسقفية العربية في ملبون. ومثل ما قلت أنا الأخ سيلفر خادم معنا بالكنيسة بجيلفيد بابتست كنيسة جيلفيد المعمدانية بسيدني, وهو مثل ما قلت بيخدم القسم الإنجليزي بيخدم معنا بالقسم العربي أيضا. الرب يباركه ورح نسمع منه كمان ترنيمة أو ترنيمتين إذا الرب سمح لنا بالوقت بنعمة الرب يسوع. آمين. طيب أسيس رح ابقى معي قليلا لو سمحت. بدي اسال السؤال الاول للاخ الحبيب الاخ سيلفر. نحن طبعا موضوع حلو بس كانه بتشوفه بخص الشباب, والحلو لك انه ياخذ منك كلمه بشجع الشباب ايضا من اختباراتك. تفضل
2: اسيس. بالبدايه بولس طبعا يحذر وبنفس الوقت يشجع في وسط هاي الايه اللي قريناها. لما يقول لا يستهين احد بحداثتك, الكتاب بيعلمنا دائما في هدف للوصية. الوصية بتعمل مضاد لشيء عم بيصير already. يعني لما الرب يقول لا تقتل لأنه كان في ناس عم تقتل, لو الرب قال لا تكذب لأنه كان في ناس عم تكذب. فمن المنطقي لما بولس الرسول ده يقول لتيموتاوس لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة. الكلمة الأصلية جاية استحقار, فكأنه المعلمين الكذبة في ذلك الوقت عم يستصغروا وعم يستحقروا عمره وشايفين أنه هو صغير. فبولس جاي بهاي الروح التشجيعية والتحذيرية. ليش تحذيرية؟ لأنه يكمل بالآية ويقول بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان. بمعنى إذا خليت هاي الأصوات المفشلة اللي عم بتعطيك صغر نفس وراح بالفعل تستهين بحداثتك مش راح تقدر تكون قدوة. فلازم ما لازم تسمح لهاي الأصوات أنه تأثر على حياتك, لكن انظر لدعوتك من الله. وتمم العمل وتمم الدعوة اللي الله عطاك إياها مشان تستطيع أنك تكون قدوة في وسط طبعا مكانته بأفسوس.
1: ربي يباركك. طيب حضرة الأسيس الأسيس جوجيس معانا حضرتك؟
0: معاك حضرة الأسيس.
1: إذا في مجال نسمع من حضرتك التعليق الأول عن الموضوع لو سمحت.
0: الحقيقة بصور قيمة وقامة عظيمة في الكتاب المقدس وفي المسيحية. بيكلم تيموتاوس وبيقول له خد بالك انك انت تكون قدوة, وبيكلم تيتوس في نفس الوقت, وكل واحد فيهم في مجال مختلف عن الآخر. يعني بنشوف الحقيقة فن القيادة. يعني أنا بيعجبني جدا إنه الرسول بولس عنده فلسفة في القيادة رائعة جدا وفن في القيادة, إزاي إنه بيوصي تلاميذه أو أولاده في أماكن مختلفة بوصايا قد تكون متشابهة لكن في بيئة مختلفة للخدمة. وبقول له كن قدوة, وكلمة كن قدوة يعني خد بالك في التصرف. في ناس كتير هتحدف عليك حجارة, في ناس كتير هتحاربك, في ناس كتير هتبقى عاملة زي الأسود, لكن خد بالك انت كن قدوة في كل الأحداث.
1: أمين أمين. أخ سيلفر شو رأيك لو سمحت أنه ناخد ترنيمة حلوة أول شيء هيك أول شيء سمعنا تعليقك كخادم, وهلا بنسمع صوتك وترنيمتك كمرنم.
2: أمين.
1: وخاصة أنك بتلعب على العود يعني مرنم وبتعزف. ربي باكك. أمين
2: أمين. طبعا هاي أحكي اختبار هاي الترنيمة. الترنيمة هاي القسيس جون عطاني كلماتها من سنين طويلة, ويعني جربت ألحن عدة مرات لكن الرب ما عطاني إياها بوقتها, لكن عطاني إياها بوقت أنا كنت يعني كنت محتاج هاي الكلمات, لأن جربت عدة مرات ألحنها وما كانت تصير, لكن كلماتها ثبتت في راسي. وأتذكر يوم من الأيام طبعاً احنا بدنا نتكلم انه لا يستهين احد بحداثتك، وبعض الاحيان

0: ممكن نحس بروح فشل، بضعف بسبب الحياة، بسبب ضغوط الحياة. واتذكر يوم من الأيام كنت دامور بظروف صعبة، فأنا موجود بالبيت، كان في عنا ناس، وأمي قالت صلي على الأكل، لكن بسبب فشلي الداخلي وضعفي وكنت حاسس جدا حزين، فقلت لها لأمي مش حابب أصلي لهالدرجة، أنه بعض ممكن الأحيان نوصل. لكن صار في مثل نخزة في قلبي وفي داخلي، أنا ودا أقول هاي الكلام، وأنا ودا أصعد لفوق في البيت، ابتديت أهمس هاي الكلمات: أبدا ما بخجل صلي لك. وابتدى الرب يتكلم وياي وبنفس الوقت يعطيني لحن، أنا ودا أصعد، ولما صعدت فوق الرب عطاني اللحن، يقول: أبدا ما بخجل صلي لك، ما بخجل نادي بإنجيلك يا ربي، بهالغربة الصعبة رح بحفظ للعمر أجميلك.
1: أمين.

0: ربي باكك ربي باكك رائع رائع. طبعا مش لانه انا وياك بنخدم سوا عم بعطيك الشهاده, بس انا مقتنع انه انت رائع, مش انه عم بحكيها مسايره. ربي باكك
1: مجد للرب,
0: مجد للرب وربي يكمل معك. انا بفرح كثير لما بشوف الشباب عم بيدخل على خطوط الخدمه الروحيه وبتكرس

0: نفسه، لأنه بتحس أنه في عندهم غيرة مقدسة وحماس، ولسه هذا نيو بلاد، دم جديد. فصلوا يا أحبة دائما للكنيسة أن تكون متجددة بالدم الجديد للخدمة وللحفاظ على رسالة الإنجيل، ويحملوا المشعل. أسيس أنا رح بقرأ القراءة لو سمحت بحسب تيموتاوس الأولى، رسالة تيموتاوس الأولى الإصحاح الرابع. طبعا بيتكلم بولس الرسول عن بيقول ولكن يقول الروح صريحا، الروح القدس يقول صريحا وبوضوح أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. إبليس بيحاول يغزو التعليم ويشوش الناس، لكن طبعا المسيح قال أنا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. لكن هذه التعليم بيقول بولس الرسول أنه رح تدخل من خلال رياء، في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق، لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. وبيقول له بولس الرسول لتيموتاوس شاب، بس بيقول له إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة، الحياة الأبدية. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، لأننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. يعني ربنا بيحب يخلص كل الناس طبعا، وبيخلص الناس لا سيما المؤمنين خاصة من الشرور، لأن المؤمن مخلص. عفوا. وبيقول له بالنقطة الحلوة، بيقول له أوصي بهذا وعلم. هذا شاب، بس حاطت بولس الرسول ثقة كبيرة بهذا الشاب، لأنه اختبره شافه. وبيقول لا يستهن أحد بحداثتك، يعني بسنك الصغير، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة، إلى أن أجيء أعكف على القراءة، قراءة كلمة الله، والوعظ، يعني أوعظ، والتعليم. لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة. اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. كيف تخلص نفسك؟ تخلص نفسك من شرور الحياة والفخاخ اللي بينصبها إبليس، وبذات الوقت اللي عم يسمعوك بيتعلموا وبيقبلوا التعليم أيضا هم ينتفعوا ويتجنبوا السقوط بفخاخ إبليس والشرور. أسيس ربي باركك، تفضل، منين بتحب تبلش أو تبتدي؟ أسيس جرجس، طيب أنا فقدت التواصل، حدد المخرج
1: سمعني؟
0: أنا سمعتك دلوقتي، أنا سمعك، تفضل. سمعت القراءة، القراءة كلها مع حضرتك طبعا.
1: نعم.
0: نعم، إذا بتحب تبتدي بأي نقطة رب يعطيك نعمة، الكلام مفتوح.
1: الحقيقة بنشوف أنه بولس بيوصي تيموثاوس وبيقول له كن قدوة في التصرف، في الأعمال، في الحياة، وبيوصي في نفس الوقت تيموثاوس في الأمر ده، تيتوس وتيموثاوس. اللي أنا عايز أقوله أنه بولس برؤيته الثاقبة الجميلة شايف أنه دول شباب، والشباب قد يتأثر بالأحداث اللي موجودة، وبيتأثر بالأفكار اللي ممكن تكون يعني مستجدة عليهم بالنسبة لهم. لكن بولس بيحذر تيموثاوس وبيحذر تيتوس أنه يكون قدوة في كل الأعمال، أنه كجندي صالح ليسوع المسيح. الجند الصالح هو تجند فقط للمسيح وتجند لأعمال الخدمة، لا ترتبك بأمور الحياة، يعني ما عندوش استعداد أن يكون بالفعل أنه مرتبك بأمور الحياة. بس بيعجبني الحقيقة أنه بولس، يعني بولس كقائد نبيل انه بي بي بي بي بيوصي اولاده ازاي يكون عندهم فن للقياده، انهم يكونوا بالفعل هم ماسكين زمام الامور، مش ان يكون منقاد بالافكار لكن يقود الافكار او يقود المجتمع بالافكار الكتابيه والافكار الروحيه اللي تبني المجتمع وتبني في نفس الوقت الكنيسه. كتير جدا من الكنيسة من الكنائس اللي ممكن تتأثر بالأفكار بتاعة المجتمع بالأفكار الدخيلة، لكن على الكنيسة إنها تكون مؤثرة، تؤثر ولا تتأثر، تقود ولا تنقاد، ترشد ولا إنها يملى عليها. يمكن كنت قلت جملة مهمة قوي، إنه الكنيسة تحكم ولا تحكم. ده ملخص اللي عايز أقوله في الأمر ده.
0: ربي يباركك، أشكرك جدا. طيب أنا قرأت أخ سيلفر الأمور هايدي، كيف بتشوف حالك؟ وين بتلاقي نفسك بهيدي المواضيع بالنسبة للقراءة اللي قرأتها، خاصة حسب بيقولوا لا يستهن أحد بحداثتك؟ بتحس أنه واجهت هيدي الأمور، أنه ممكن أنه الناس ممكن تقلل ربما أو تنظر إليك نظرة أنه لساتك بعدك شاب والحياة قدامك؟ بتحب تتكلم على هاي النقطة شوي؟
2: أمين تفضل. أمين أسيس، أنا يعني عن اختبار، أنا انطردت من المدرسة عمري 16 سنة من مدرستين في أستراليا، فأنا شخص غير أكاديمي. وطبعا لما خلصني الرب بعدها بخمس ست سنين بعد ما انطردت من المدرسة، ابتديت أخدم خدمات بسيطة. وأتذكر أنت كنت دائما تشجعني أني أخدم، لأنك كنت حاسس أنه في شيء، بس أنا لأني مش أكاديمي كنت دائما أحس بصغر النفس وأحس أني أنا مش رح لبي طلب الرب،
0: يعني ما رحت على كلية اللاهوت.
2: لا إيه، فحاسس أني نفسي أنا لا مش بهيدا المكان. لكن مع تشجيعك ومع تأنيب الروح القدس دائما كنت أتأنب
0: يأنبك لتستمر.
2: يس،
0: تأنيب للاستمرار. نعم،
2: أنا شلون كنت أعرف أنه هي دعوة الله لحياتي؟ اتعلمت من خلال الرفض. يعني بالعكس، كل ما أرفض كل ما أحس بتأنيب الضمير، كل ما أحس بصوت يا يونان يا يونان إلى أين ذاهب. فمرة على مرة مرة على مرة تعلمت أني أسمع لصوت الرب وأثق في الرب وما أسمح للأصوات أو العثرات اللي ممكن تصير. أنا حابب أقرأ السيس كمان على هذا الموضوع آية، هي قاعدة الرب وضعها، حقيقة وضعها، إحنا ممكن ما نحبها وما تعجبنا، لكن يقول بمتى 18:7 يقول ويل للعالم من العثرات، لكن القاعدة هي أنه فلا بد أن تأتي العثرات. ماشي، هاي القاعدة موضوعها، هاي حقيقة لازم تصير، لابد أن تأتي العثرات. حتى لما بولس بنفس الرب دعاه بأعمال الرسل 9 قال له رح أشوفك إيش قد لازم تتألم من أجل اسمي. الدعوة هي مش بس فرفشة وبروسبريتي وفراهية، لكن مع الدعوة ومع المجد ومع البركة اللي الله بيعطينا إياها بيجي أيضا الآلام. وهب لنا، وهب لكم لأجل المسيح أن لا تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله. فالعثرات لا بد منها، لكن ثقوا أن قد غلبت العالم، الله معنا رغم كل الظروف.
0: يعني لما الرب دعا لشاول، يعني شاول الترسوسي اللي صار اسمه أو يدعى بولس، لما حنانية احتج على أنه ظهر له الرب لحنانية تلميذ في دمشق، قال له اذهب لعنده، قال له يا رب أنا ما سمعت أنت كم فعل بقدسيك وجاي يمسكنا، يعني زي يعذبنا ويأخذنا على أورشليم. قال له لا، اذهب لأن هذا لي إناء مختار، سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمه.
2: أمين.
0: من أجل اسمي. فممكن يكون حنانية قال له على فكرة الرب يسوع اللي أرسلني لك في الطريق على فكرة قال لي أنه رح تتعذب كما يبدو. طيب نشكر ربي يباركك ويحفظك. حضرة المخرج معايا شيء الأسيس فرج؟ أوكي. طيب أسيس جورجيس الربي باكك، رح نتابع بذات السياق. بالنسبة للموضوع اللي قرأته بحسب رسالة تيموتاوس، أيضا منشوف أنه بولس الرسول بيتكلم مع تيتوس لأنه كمان كان شاب، بيقول له بالرسالة الثانية، بيقول له وأما أنت فتكلم، عم يتكلم مع تيتوس، وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح أن يكون الأشياخ، يعني صور شاب بدي يقول للشيوخ بليز كونوا صحيين، أن يكون الأشياخ صاحين ذوي وقار

متعقلين أصحاء في الإيمان والمحبة. كذلك العجائز في سيرة طليق بالقداسة. وبعدين بيوصل لنقطة يعني حتى بعد ما أعطاه توصيات كثيرة للاختصار بيقول له بعدد 7: مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم نقاوة ووقار وأخلاص، وكلاما صحيحا غير ملوم لكي يخزى المضاد

0: كان السيد مؤمن أكيد رح يعامله كأخ، وهذا ما صار مع أونسيموس، إلى أن يصل بيقول له لأنه بعدد 11، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. وبعدين بيوصل للنقطة اللي بدنا إياها، تكلم بهذه، أنا اللي عم بكتب لك إياه تكلم فيه، ما تخاف ولا مثل ما قاله الرب لأرميا، لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم، ما تخاف، احكي كلمة الرب باستقامة ولا همك، أنت الرب معك، تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان لا يستهن بك أحد. تفضل حضرة الخادم المبارك ونسمع من حضرتك، تفضل.
1: حبيبي جناب الأسيس جون، ربي يباركك. الحقيقة بنشوف انه في العالم في اتنين قادة، يعني لازم نعرف ده كويس، انه في قائد يعني اللي هو إبليس رئيس هذا الدهر، رئيس هذا العالم، وبنشوف في نفس الوقت انه المسيح هو القائد الأعظم المبارك. سواء كان إبليس ليه قادة وليه أتباع، سواء كان انه الرب يسوع المسيح ليه أتباع، وبيكلم تيتوس وانه بيقول له خد بالك انك انت في جزيرة كريت، وجزيرة كريت الحقيقة انهم قال عنهم الكتاب مش انا، يعني انهم كذابين ووحوش، عبارة عن وحوش،
0: وحوش بطالة.
1: فبيقول خد بالك انك انت وسط وحوش، يعني وسط بيئة صعبة انك انت موجود فيها، والقائد بتاعها هو إبليس. دايما بيبقى في في في في يد الشيطان، يمكن بشبه الأمر ده، بقول في يد إبليس بيبقى في مرآة، والمرآة دي بنسميها كده محدبة، يعني مقعرة، دايما بتكبر الأخطاء، يعني بتكبر المشاكل. وفي يد تيتوس وكأنه بالظبط بيقول له كن قدوة، خد بالك، خلي المراية بتاعتك مرآة محدبة. يعني إيه مرآة محدبة؟ يعني ركز على الأخطاء اللي تقدر تعالجها وتقدر إنك تقودها، وفي نفس الوقت إنك أنت تكون قدوة، مش مجرد إنك أنت توبخ دايما. احنا في ماتش او احنا في دورة كأس العالم الايام دي، وبنشوف انه في مدرب وبنشوف في حكم، اخويا الأسيس جون واحبائي المشاهدين، الحكم دايما بيركز على الاخطاء، لكن المدرب بيركز دايما على الاهداف، وكأنه بالظبط عايز يقول له ركز على الأهداف، أنا عايزك تحقق أهداف في الوقت اللي جاي، اوعى تركز فقط على الأخطاء، لكن تجنب الأخطاء، تجنب الحاجات اللي ممكن تأثر عليه، وإنك أنت كن قدوة فيها، لكن في نفس الوقت خلي الراية بتاعتك، راية الانتصار دايما مرفوعة، واوعى تكون انك تنحني قدام ضغوط العالم وقدام مشاكل الحياة، لكن قدم نفسك قدوة في كل شيء، في الأعمال الصالحة. كلمة قدم نفسك مش ان يقدم نفسه في الأمور العالمية او ان يكون هو المقدام، هو رقم واحد، لكن كأنه بالظبط يقول له كن انت رقم واحد في انك تكون قدوة للآخرين، انك تكون قدوة في التصرف، قدوة في الكلام، قدوة في الأعمال الصالحة، قدوة في الحياة. ودي مهمة جدا، انا مش ممكن ارشد واحد وان انا بقوده الحاجة كويسة وانا في نفس الوقت مغموس في الشر او في الفساد او في الخطأ او في حاجات لا ترضي الرب. فالرب عايز من كل واحد فينا ان يكون قائد مدرب بيركز على الأهداف، لكن مش حكم يرصد الأخطاء ويعسر الآخرين.
0: ربي باكك، رائع. طيب حضرة المخرج، أنا رح باخد الأسيس فرج حتى ناخد منه التعليق الأول قبل ما نغوص بالموضوع. طيب ومعانا كمان الاخ عزت. اوكي طيب يا اسيس فرج معلش اسمح لي اخذ الاسيس الاخ عزت قصدي، لانه وصل معاك

0: ابو عسل معانا قبلك شويه، معلش. اخ عزت الرب يباركك، اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك معنا على الهواء.
1: اهلا اهلا جناب القسيس، واهلا بضيوفك الكرام.
0: الرب يباركك.
1: حلقه غنيه وجميله، وقد ايه برنامجك ده بيكون سبب تعزيه كبيره،
0: كل الشكر للرب.
1: كلمة الحق بالاستقامة.
0: كل الشكر للرب، صدقني الرب هو يعني مثل ما قال الأخ سيلفر، الأخ سيلفر طردوه من المدرسة، أنا كنت أكره المدرسة موت، بس الرب اللي بيشتغل فينا وبيطلع منا مواهب. الرب يباركك، تفضل.
1: أنا أنا أنا برحب بأخويا سيلفر وجناب القسيس جرجس وجناب أخويا الغالي جناب القسيس فرج.
0: الرب يباركك.
1: وعايز أقول أن الرب هو اليوم وأمس وإلى الأبد.
0: آمين.
1: وعايز أقول أنت ذكرت إنسيموس وذكرت تيتوس وذكرت تيميساوس وذكرت إيليا.
0: نعم.
1: هل تسمح لي أضيف شخصية رابعة؟
0: تفضل.
1: أو خمسة؟
0: تفضل تفضل.
1: الشخصية الخامسة بيقول للرب قبلما صورتك من في البطن عرفتك.
0: إرميا.
1: وقبلما خرجت من الرحم قدستك.
0: نعم.
1: جعلتك نبيا للشعوب، فقلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد.
0: نعم.
1: فقال الرب لي لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب.
0: نعم.
1: وتتكلم بكل ما أمرك، لا تخف من وجوهه.
0: نعم.
1: لأني أنا معك لأنقذك. نعم. يقول الرب.
0: نعم.
1: فنشكر الرب من أجل أرميا. تفضل.
0: نعم كمل كمل.
1: فنشكر الرب من سوري.
0: كمل حضرتك كمل.
1: فبيقول الرب لمس فمي وقال الرب أنا لا يمكن تخرج مني أشياء صالحة إلا لم يسكن في الروح القدس.
0: نعم.
1: بقوة.
0: نعم.
1: وهو يتكلم في وينشئ في الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والقوة الصالحة. ولذلك يقول الرب هنا أيضا في عدد 18 ها أنا قد جعلتك مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض لأني أنا معك يقول الرب. فنشكر الرب من أجل ارتباط العهد القديم بالعهد الجديد، شخصيات رائعة. الرب هنا يتكلم مباشرة لأرميا كما يتكلم مباشرة لإيليا، ويتكلم مباشرة عن طريق القديس بولس بالروح القدس لتيمساوس ولتيتوس والإنسيموس. فنشكر الرب. ولكن لا يخرج أنا مني أبدا شيء صالح إن لم يسكن في الروح القدس وأولد الولادة الثانية فتتغير طباعي ويكون كل سلوكي مرضي أمام الذي أحبني وأسلم نفسه من أجلي. والرب يبارك حياتك
0: ويباركك
1: ويديك نعمة وبركة يا جناب الأسيس.
0: شكرا يا محبوب. الرب يباركك. وفعلا مثل ما قال الأخ عزت لا يسكن فيها شيء صالح. بولس الرسول قاله، بولس الرسول رسول الأمم اللي استخدموا الرب بقوات ومعجزات وتعليم رائع جدا، بيقول قبل ما يجي للمسيح لا يسكن فيها شيء صالح، لكن لما صار في المسيح صار يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. حضرت الأسيس فرج الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك. أسيس فرج عم تسمعني حضرتك؟ حضرة مخرج أنا مش عم بسمع. أسيس فرج؟ أوكي أسيس فرج الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك. معك عدد فرج. أوكي سوري. أنا فكرت معنا الأسيس فرج حنا. طيب أوكي أخ عادل أهلا وسهلا بحضرتك. فرج حنا. طيب فرج حنا. طيب أخ أسيس فرج الرب يباركك، تفضل حضرتك معنا على الهواء. شو بنا يا جماعة؟
2: ألو
0: عم بسمعك بس شوي بعيد يا أسيس.
2: ألو أسيس جون سمعني؟
0: الرب يباركك شوي أحسن، علي صوتك لو سمحت.
2: حبيبي أسيس ربنا يبارككم، سوري على التأثير في الخطوط.
0: الرب يبارك.
2: لكن إن شاء الله تترتب أحسن.
0: أمين.
2: شكرك أخ عزت وبشكر الوقت الطيب ده. تكلمتوا عن قديسين جمال، لكن رائع إن احنا نتكلم عن الرب يسوع لكل المجد.
0: أمين.
2: بولس الرسول وهو بيتكلم مع تيميثاوس كخادم صغير النهارده كنا في درس الكتاب في كورنثوس الاولى 4 بيقول تيموثاوس الابن الصريح.

0: في الإيمان، الابن الحبيب الغالي.
1: نعم.
0: فكان بيعتبر ابنه، ولما بولس قال له لا يفتهن أحد بحدثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. في تيموثاوس الثانية إصحاح 2 برضو قال له اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يغزى.
1: نعم.
0: بمعنى أنه قال له يا تيموثاوس ما تعملش شيء يسبب لك الخزي قدام الآخرين، أنت شاب صغير لكن تقدر تعيش حياة الإيمان. فربنا عايز يقول لنا من الكلام ده أن رسالة الحياة، تصرفاتي في الحياة، الناس لما بيشوفوا حياتي أقوى بكتير في التأثير.
1: نعم.
0: من الكلام اللي بنقوله للناس. فأنا لازم أعيش اللي بتكلم بيه في جميع الدوائر، أنا لازم أخد بالي أعيش اللي بتكلم بيه. وليه أنا قلت المثل والقدوة هو الرب يسوع لي كل المجد؟ كل إيليا وتيموثاوس وبولس كلهم أخطأوا، لكن الرب يسوع اتقال عنه في يوحنا 8 أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به. يعني أنا والكلام اللي بتكلمه حاجة واحدة، بتشوفوا في الكلام بتاعي تقوى بتلاقوني عايش حياة التقوى. ولوقا في أول ما بدأ أعمال الرسل قال لهم إيه؟ ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. عشان كده سلوكي وتصرفاتي ومصداقيتي هو ده اللي بيدي للخدمة قوة. فاللي بيدي للخدمة قوة ومصداقية حقيقي كيف أنا بتعامل مع الناس. عشان كده بولس اختار 5 مجالات مهمة جدا يا سيد.
1: نعم.
0: الخمس مجالات دول أخطر 5 مجالات بيتعرض لهم الخادم سواء كان صغير أو كان كبير. طبعا بالنسبة لتيموثاوس الشاب، لكن هي برضو نافعة بيا ولحضرتك وللأسيس جرجس ولأخويا معاك وللأخ عزك. أول مجال قال له في الكلام، الكلمة في الكلام دي مهمة، أكثر تحريض في كلمة الله على على الكلام اللي بيطلع مننا.
1: نعم.
0: الكلام اللي بيخرج من شفتينا، الخادم لازم يلاحظ كل كلمة بتطلع منه قدام الناس. الكتاب قال لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالح للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين. فقال له كن قدوة في الكلام. وعلينا إحنا كخدام.
1: نعم.
0: شباب أو أخويا سيلفر وحضرتك كل اللي بيسمعوني، تصلي دايما ولتقل أقوال فمي وفكر قلبي مرضي أمامك يا رب. وصلي وقول اجعل يا رب حارسا لفمي. أسهل حاجة حتى الأسيس إن إحنا ننطلق ونخطأ بزلة لسان، وده ممكن يضر الخدمة. فضبط اللسان مهم، عشان كده يعقوب قال إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذلك رجل كامل. وكثرة الكلام لا تخلو من المعصية. حتى على فكرة الكلام برضو للأخوات اللي بيخدموا، بيقول عن المرأة الفاضلة تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. عشان كده أول نصيحة لتيموثاوس قال له كن قدوة في الكلام، وتاني حاجة قال له كن قدوة في التصرف. التصرف بتاعك، يعني هل يعقوب لما تصرف وأخذ البركة من عيسو كان ده تصرف لائق؟ فالمؤمن الخادم وهو في ميدان الخدمة لازم يكون سيرتنا حسنة وسلوكنا بلا لوم عند الذين هم من خارج. يعني لو تصرفنا تصرفات الجسد والتصرفات في عداوة وخشونة، الناس مش هتصدق الخدمة بتاعتنا. عشان كده لازم المؤمن يكون قدوة في التصرف. الشيء الثالث قال له كن قدوة في المحبة. المحبة مش بالكلام لكن بالعمل والحق. إن كان أخوك عريان ومعتاز للقوت هتقول له امضي بسلام، استدفئ، وانت ما عطتوش حاجة، طب استفاد ايه؟ لكن احنا ربنا علمنا نكون قدوة في المحبة، نظهر المحبة زي ما الرب قال جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. الحياة المحبة تكون عملية في أبسط صورة. الناس هتحب المحبة العملية أكثر من 100 وعظة بالكلام. فاحنا عايزين نقدم نفسنا كخدام صغيرين وكبار في العمر في قدوة المحبة. الحاجة اللي قبل الأخيرة قال له كن قدوة في الإيمان. يعني قدوة في الإيمان؟ في الثقة في الله. احنا بنواجه يا سيد في الخدمة عواصف وتجارب بنواصف احنا

0: احنا بنشوف مش شايفين المجهول. المؤمن الخادم في موقع الخدمة بالذات لازم يكون عنده ثقة كبيرة في ربنا، يحتمي في ربنا، يتمتع بالسلام في ربنا، لازم يكون عنده إيمان. مش مع أول مشكلة يتهز ويخاف ويقول لا أنا مش هقدر أكمل، لا، كن قدوة في الإيمان. الإيمان هو نصف ما يرجى. آخر حاجة وآسف طولت عليك، قال له كن قدوة في الطهارة. يعني كن قدوة في الطهارة، لازم يقول له أنت كشاب هتقعد وسط شابات وفتيات في ميدان الخدمة، الرسول بيقول له احفظ نفسك طاهرا وانت بتتعامل مع الحادثات، البنات الصغيرين اللي في سنك كأخوات بكل طهارة، وقال له اهرب من الشهوات الشبابية وكل شيء يسبب لك إثارة ابعد عنه. عشان كده قال لطيطس، يا طيطس انت كلم العجائز ينصحنا الحادثات، انت يا طيطس خلي الستات الكبار هم اللي ينصحوا البنات الصغيرين. عايزين نفهم من كلمة كن قدوة في الطهارة ان احنا لا نجهل اساليب العدو ولا نجهل افكاره، لازم نفكر ونحطه قدام عينينا ان صور الفساد موجودة في كل مكان. عشان كده ربنا بيحضرنا النهاردة ان احنا نسهر وكن قدوة في الطهارة. دول الخمس اشياء اللي بتزين تعاليم خلصنا ربنا يسوع المسيح، بتزين تعليم الخدمة، ان احنا نكون قدوة في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. ودول خمس صفات مهمين جدا، مهمين لأي خادم، وربنا يبارككم. حد الأسلام
1: ربي يباركك. أشكرك جدا محبوب، أشكرك جدا، معلش طولت عليك شوية أخ سيلفر، وطولنا شوية كمان على الأخ الحبيب الأسيس جورجيس. بنشوف طبعا رح نرجع نسمع ترنيمة بعدين مش هلأ، بس بنشوف أنه بولس الرسول بيركز شوي على بولس، على دور بولس، مدرسة الميدان الصعب والرفقة في الألم. كان مش مقاعدهم وراء المكتب، يعني كان يأخذ معه مثلا بولس كان يأخذ معه تيموتاوس، طيطس، هل الشخصيات هايدي. فبتشوف أنه كان ينزلهم معه على أماكن الألم. يعني سيلة لما كان معه لبولس أكلوا ضرب لشبعه بالعصي، وضربة العصا مؤلمة جدا بتكسر العظام، لكن كانوا عم يسبحوا. شو هالشباب هذا؟ شباب عم يتألم لكن نازل زي النسور والأسود. تفضل احكي لنا هيك شيء على هالموضوع هذا.
2: أسيس أعيد القسيس فرج عن الآية اللي بتقول بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، وما بيوقف عند الكلام، لأنه لو وقف عند الكلام فكلنا نقدر نكون قدوة. لكن بيكلم في التصرف. الكلام اللي عم تقوله لازم كمان في التصرف،
1: مدعوم بالعمل.
2: الرب يسوع المسيح كان معروف دائما يتكلم بطريقة قصصية، وبيعطي أمثلة كثير، أو بيعطي آيات من العهد القديم، وبيعطي تشابيه من الحياة، إن كانت agriculture زراعية وكل هاي الأمور. لكن إجا وقت من الأوقات أراد أن يعلمهم درس، وكان هالدرس مختلف جدا، كان درس عملي ومش بس درس كلامي بالأمثلة. فبيقول بيوحنا 13، احنا نعرف القصة، بالعادة بالنسبة لليهود السيد لما يرجع للبيت العبد هو اللي بيحضر المياه النظيفة على مود يغسل أرجل السيد. لكن الرب يسوع المسيح بيعمل دائما subverting بالعربي، يعني دائما يقلب الموازين، كأنه يريد يشوفنا ملكوت السماوات مختلفة عن مفاهيمها، مختلفة عن مقاييس الأرضية. فشنو سوى؟ يقول الكتاب وأخذ منشفة واتزر بها، بعدين ابتدأ يغسل أرجل التلاميذ، وده يعكس كل المفاهيم الأرضية، ده يقلبها بالعكس، يقول لهم أنتوا حابين تكون عظيمين بهاي أنه تكون عظيمين. بعدين بيكمل بعدد 13، أنتم تدعوني معلما وسيدا وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. هاي حقيقة. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. ونشوف الرب يسوع المسيح كمان ما كان فقط حاشا صاحب كلام، لكن أيضا صاحب فعل. عندما أراد أن يعلم تلاميذه كيف يتواضعوا، غسل أرجلهم مشان يتعلموا بطريقة فعلية وعملية.
1: طيب وبالنسبة للألم، مش عم تواجه ألم؟
2: بنواجه ألم أسيس. في وعد كمان، وعد تاني يمكن يوحنا 14 أو 16

0: لما يقول في
1: ويضيق.
0: العالم سيكون لكم
1: اوكي
0: ضيق.
1: اي
0: هذا وعد على فكرة.
1: يس.
0: احنا دائما نفهم انه الوعود هي الرب راح يباركنا وراح يحفظنا وراح يكون ويانا، وهي حقيقة.
1: يس.
0: لكن الحقيقة الجانبة اخرى، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن عندما ننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح نتشجع ونتقوى. وغلب العالم فنحن نستطيع أن نغلب العالم. دائما يشجعني هذا الشيء، أنه نفس الروح اللي كان ساكن في بولس هو ساكن فيه. فإذا بولس قادر يسويها أنا قادر، فمحتاج أصلي وأكون مثل بولس. لكن الشغلة أنه إشقد أنا مستعد. لما الرب يسوع المسيح ظهر لبولس هو بده يروح على دمشق، سأل سؤالين. أول شيء معرفة، قال له من أنت يا رب؟ معرفة، من أنت
1: يا سيد؟
0: من أنت يا سيد؟
1: وبعد ماذا تريد أن أفعل يا رب؟
0: بعدين قال له ماذا تريد أن أفعل يا رب؟ كشاب محتاجين ننظر لهذه الآية. وإجا الوقت بدل ما نقول له يا رب انطينا احتياجاتنا، ماذا تريد يا رب؟ حتى لو كان الأمر في ألم، حتى لو كان الأمر لازم نبتعد عن كتير شهوات أرضية وأفكار أرضية. لكن بيقول برومي أعتقد 8 زمان أو ألام الحاضرة لا تقاس.
1: أحسب إني أحسب ألام الزمان الحاضر
0: لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم
1: فينا. أمين. الحقيقة الأخ سيلفر الحلو فيه أنه تحت ضغط كبير بالخدمة وبالدراسة اللاهوتية، لأنه عم يدرس بالجامعة وعم يخدم بذات الوقت بالكنيسة، وبتلاقيه فرحان وبشوف أنه ما فيش هالتذمر. يعني عادة الشخص إذا جاي عن طمع بيهرب، بس الشخص بيكون جاي من دعوة بيتحمل الضغط مهما كانت الظروف. وهذه العلامة اللي أنا بلاحظها فيه ومطمن بالي جدا، والرب يكمل معك.
0: أمين.
1: إنه الرب رح يستخدمه بقوة أكثر فأكثر فأكثر، والرب يكثر من أمثالك حقيقة. طيب حناخد الأخت نهال. أسيس جرجس لو سمحت لي ناخد الأخت نهال بسرعة ونرجع لحضرتك لو سمحت. أخت نهال الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك أخت نهال. الرب يباركك.
2: برحب بحضرتك وبضيوف المباركين الأخ سيلفر وحضرة الأسيس جرجس وحضرة الأسيس فرج، ومتألق كالعادة حضرة الأسيس في اختيار المواضيع الهامة.
1: ماجداً للرب.
2: وحضراتكم باركتونا بتأملات رائعة، لكن أنا نفسي أضيف حتة صغنطوطة، إنه الجدير بالذكر إن القديس بولس لما طلب من تلميذه تيموثاوس إنه يكون قدوة مش للخطاة لكن للمؤمنين. فكلنا كمؤمنين مهما وصلنا من درجة إيمان محتاجين برضو لقدوة، وإن أنا أكون مثلا أعلى أو قدوة يحتذى به ده أمر مش سهل أبدا، خاصة إنه ما سابش ولا مجال حتى في الكلام زي ما حضرت الأسيس ذكر. يعني إحنا كمؤمنين بنهتم جدا بسلوكنا وتصرفاتنا، لكن سامحوني بنفوت ساعات في كلماتنا ونقول في بعض المواقف دي كلمات يعني مسح أو هزار. لا، ده ممكن يسبب عثرات للآخرين. فالفم اللي بيتكلم كلام الرب في الوعظ، الفم اللي بيسبح، لا يصلح أبدا إنه يتكلم بنكت أو جوكس فيها ألفاظ خارجة. فالمسؤولية عظيمة، علشان كده بعد ما طلب منه إنه يكون قدوة أعطاله الكيز، المفاتيح اللي توصله، وهي نمرة واحد إنه يعكف أو يجيب أتنشن للقراءة والوعظ والتعليم، واثنين إنه ما يهملش الموهبة اللي ربنا أعطاها له. أنا هكتفي بكده عشان عندي سؤال. حضرة الأسيس جرجس قال إن المسيح هو القائد الأعظم الذي يحتذى به، وحضراتكم كلكم متفقين على كده، وإحنا دايما في وعظنا بنقول إن الناس اوعوا يا ناس تنزلوا عينيكم من على الرب وتحطوها على الناس، لأنه الوحيد اللي ينفع نبص عليه ونقول إنه هو مثال الكمال وكمال المثال هو الرب يسوع وحده لكل المجد. لكن يا حضرة الأسيس جون في آية في تسالونيك الثانية 3:9 بيقول القديس بولس: ليس أن لا سلطان لنا بل لكي يعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. فسؤالي إزاي هنا القديس بولس جرؤ أن يقول تمثلوا بنا مش بالرب يسوع؟ مش ده ممكن يكون سبب في العثرات للآخرين لما بيصدر خطأ منهم وبرضه ممكن يقود ناس ان يتمثلوا بالمرشدين.

0: المرشدين الروحيين ليهم فتنتج نفس النتيجة. فنفسي حضراتكم توضحوا لنا والرب يبارك.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا جدا. أسيس جورجس لو سمحت، أسيس جورجس ممكن نتجاوب هذا السؤال إذا بتحب، أو أنه بندخل على نقطة تانية وبعدين بناخد الإجابة مع الأسيس فرج لو شفت أنه عندك شيء تاني، يعني عندك نقطة أخرى تفضل.
2: أمين. بشكر رب كتير من أجل سؤالك الجميل، أنه الرسول بولس بيقول تمثلوا بنا، وهنا بيتمثل على أنه يعني نتمثل في الإيمان، يعني في القيمة، في التصرفات. زي مثلا أوضح كمان الآية اللي بتقول انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. يعني الإيمان مهم جدا. إحنا كبشر غير معصومين، لكننا نحمل رسالة معصومة من الخطأ وبنقدم رسالة معصومة من الخطأ. لكن إحنا كبشر فينا أخطاء وفينا عيوب، لكن بياخدني بولس الحقيقة، وأنا معجب جدا بهذا الرجل الرائع الجميل، إنه قائد بيوصي تيميساوس وبيوصي تيتوس ومرقس اللي كان معاه ولوقا، دول كلهم كانوا شباب، يعني عايز أقول إنه كانوا حوالين منه، لكن كقائد عظيم بياخدهم زي النسر، بيطير بيهم إلى العلاء وبيقول لهم عايزكم تبصوا على الحاجة الجميلة. ودايما أنا بعتذر جدا، في نوعين من القادة، في قائد يسلك سلوك شيطاني وفي قائد يسلك سلوك روحي. القائد الشيطاني دايما بياخد أتباعه، أنا متأسف، إلى الوحل زي الخنازير، فبينبش على الزبالة وعلى الرائحة الكريهة، وبيدور في الأخطاء وبيدور في العيوب وبيبحث عن الأمور اللي ممكن تعصر الناس أو بتعصر الآخرين أو بتكسر مجاديف اللي حوالين منه. وحتى في الأعمال السياسية بنلاقي في بعض القادة قادوا شعبهم عن طريق الأجهزة السرية، إنهم يقمعوا الشعب بتاعهم والقادة والنبلاء والعظماء من شعبهم علشان ما يكونش ليهم صوت وما يقدروش يطلعوا صوت، وبالتالي ماتوا أبشع الميتات. يعني عايز أقول، لكن بولس بياخد أولاده وأتباعه زي النسر، مش بينزل تحت إلى أعماق المزبلة، لكن بيطلع بيهم إلى العلا، ودايما بيركز على كل قدوة. خد بالك، ما يعني كل قدوة في التصرف، زي ما قال أخويا جناب القسيس فرج من شوية، وأخويا سيلفر القسيس سيلفر، قد إيه كنتوا رائعين وفي التعبيرات بتاعتكم وكلماتكم الكتابية، إزاي إنه بياخدنا بولس بياخد أولاده زي النسور فوق في العلالي، فبتصغر الأخطاء والعيوب، لكن في نفس الوقت بيقول له أنت قدوة، أنت في العلالي، أنت مع المسيح، أنت المثل الأعلى، اوعى تنزل تحت، اوعى تكون مش قدوة في الإيمان ومش قدوة في التصرف ومش قدوة في الأعمال ومش قدوة في المحبة، لكن خليك انت القدوة، خلي الناس تبص عليك انك انت النجم اللي ساكن جنب او بجوار الشمس المضيئة اللي بتنور لينا كلنا. وده اللي بيركز عليه الحقيقة بولس. انا اسف اذا كنت خدت وقتكم او طولت شوية، لكن ده على قلبي ان انا اقدمه.
1: الرب يباركك، اشكرك. طيب رح باخذ حضرة المخرج لو سمحت الاسيس فرج، وبعدين بنعمل ترنيمة مع الاخ سيلفر، بس هيدي ترنيمة يعني على فيديو بنعمة الرب يسوع. بس يوصل دورك من لعب الترنيمة بنسألك كم سؤال، هيك نكون زي ما تقول محصورة بحضرتك بس حتى تحكي شوي عن الترنيمة. أمين. طيب أسيس فرج الرب يباركك، عم تسمعني حضرتك أسيس فرج؟ أنا
3: ألو، سمعني أسيس؟
1: هيتك عم تسمع من التلفزيون يا أسيس فرج.
3: لا أنا سامعك.
1: طيب
3: أنا سامعك كويس.
1: طيب أوكي، بتحب إنك تطرح يعني تحط تعليق من عندك أو أنا بسألك أسئلة؟ أنا بسأل
3: شوي الأخت نهال وحضرة الأسيس.
1: نعم.
3: لما بولس قال أطلب إليكم تكونوا متمثلين بي،
1: نعم،
3: هو بيكتب لكورنثوس الأولى وزي ما قلت لحضرتك كنا لسه في درس الكتاب النهارده بنتأمل فيها.

0: اهل كورنثوس عطوله وقت صعب، شكوا في رسوليته، لكن قال لهم انا اتمنى تكونوا تتمثلوا بي ويكون عندكم نفس الايمان. وقال لهم انا بعت لكم تيمثاوس، هو ابن الحبيب والامين، يذكركم بطرقي في المسيح. بطرقي في المسيح. فهو مش بولس مش بيقول لتيمثاوس والشباب اللي بيضربهم تمثلوا بيه، ده بيقول لأهل كورنثوس أطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. يعني أهل كورنثوس أنتوا شايفين نفسكم منتفخين ومتكبرين وعندكم كبرياء، يقولوا جداونت مي وبتقولوا علي أن أنا مش رسول ومش مصدقني، فأنا أتمنى وبعدين وضح لهم حاجات كتيرة. لو أنتوا حكماء وإحنا جهلاء، لو أنتوا ضعفاء وإحنا ضعفاء وأنتوا أقوياء، لو أنتوا مكرمين وإحنا بلا كرامة، إحنا بنجوع ونعطش ونعرى ونلكم ونتعب عاملين، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعش، كل ده قاله في نفس الإصحاح. فأنا لما باخد آية لازم أخد اللي قبليها ولازم أخد اللي بعديها، عشان القرينة هي اللي بتشرح معنى الآية. لكن اللي أنا عايز أقوله في سؤالك الرائع مع أخويا سيلفر، بالنسبة للشباب، يعني بالنسبة للشباب لحد الأسيس من الخبرة في الكنيسة والحياة، ولما عرفت الرب وأنا شاب، التعليم والتأسيس من الصبا، حمل النير من الصبا مهم جدا. عشان كده أنا بشجع كل شاب كل فتاة تخدم ربنا، ربنا بيفرح بالشباب، لأنه قال كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة، طوبى للذي ملأ جعبته منهم. والكتاب قال جيد للرجل أن يحمل النير في صباه. يعني ربنا بيدربه بيعلمه في حياة الانضباط ويحببه بكلمة ربنا. حلو خالص ان الشباب يتعلم يتحمل المسؤولية ويطلع منهم رجال ناجحين في كل المحاور، والتعليم الصحيح والتدريب الصحيح هو اللي بيخلي الشباب يستمر. واحنا محتاجين فعلا ونصلي شباب يكون ليهم قلب على الخدمة، يكون ليه اهتمامات روحية مقدسة، مش يكون زي الشباب اللي احنا شايفينه بتاع العالم دلوقتي، رغباته مختلفة، عايش في الأنانية وحول الذات وما عندوش أي فكرة أصلا. لكن ربنا عطانا أمثلة في الكتاب المقدس إزاي في شباب عملوا النير وكانوا ناجحين، والكتاب مليان مليان مليان أمثلة. لو أنا خدت يوسف مثلا، تعلم الطاعة والطهارة ومخافة ربنا وكان رجلا ناجحا ومهما صنع كان ينجح. موسى تعلم في طفولته من أمه التقية اللي رضعته وقال عنه الكتاب لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون. صموئيل تعلم من أمه حنة في طفولته، اتعلم الصلاة الحقيقية والتقوى الحقيقية والسجود وإكرام ربنا. عشان كده صموئيل كان يخدم أمام الرب فهو صبي صغير، وأما صموئيل فتزايد نموا وصلاحا. الكتاب بيقول كده. داود النبي وهو صبي صغير كان بيرعى الغنم، تعلم الاتكال على ربنا وربنا كان ينجيه، فتى صغير. لكن الفتاة اللي كانت عند بيت نعمان فتاة صغيرة جدا، لكن ربنا استخدمها في عمل كرازي رائع. دانيال لما كان في السبي كان عمره 14 سنة، لكن لأنه كان متمسك بتعليم كلمة الله جعل دانيال في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك. دانيال والفتية طول حياتهم كانوا أمناء للرب. والمثل الرائع تيمثاوس النهاردة وطيطس وأعظم مثل الرب يسوع 12 سنة يقولوا عنه بوهت الجميع من تعليمه وأجوبته. فالشاب ممكن يعيش حياة قداسة رائعة للرب، والشاب سهم مبر في يد الرب في قلب إبليس. وإحنا محتاجين شباب أمناء أتقياء. أنا بصلي السلفر وبصلي لكل الشباب أمثاله، وبصلي إن الكنيسة تتمل من الشباب اللي عندهم أمانة في الخدمة. لكن إحنا علينا دور كبير، المتقدمين والقساوسة والقدام عليهم إنه يعلموا الشباب بأمانة، يحضنوا الشباب، يشجعوهم، يظهروا لهم المحبة، ما يحاربهمش. لو عايزين يرنموا خليهم يرنموا، يقعدوا جوا الكنيسة خليهم، اوعى تحارب الشباب وتطردهم برا الكنيسة. احفظ الشباب لأن هم المستقبل. أصلي لكل كنيسة وأصلي لسلفر وأصلي لكل الشباب يا حبة الأسيس. ربنا يبارك.
1: رب يباركك، أشكرك جدا. في تعليقات طبعا بالفيسبوك كتيرة، لكن لفت نظري انه في بعض الاشخاص بيقولك انه الخدمة يعني قوتها في ليس في الشهادات، بل طبعا بانه واحد يكون عم يخدم بأمانة. طبعا انا بوافق على هيدا الموضوع.

0: ولو رحنا على كليات اللاهوت إذا ما فيش موهبة وما فيش دعوة من الله مش رح ينفع شيء. لكن الكليات اللاهوت بتصقل الشخصيات، بتكون عم تعلم الشخص بعمق الكلمة حتى إذا عنده الموهبة يقدر يستخدم، مثل ما بيقول بولس الرسول بيقول لك بسلاح الله إلى اليمين وإلى اليسار، يعني بيقدر يستخدمها بطريقة رائعة جدا في الحرب الروحية وبالتعليم طبعا. أخ سيلفر الربي باكك، بتحب تقول شيء تعليق معين احنا فقدناه شوية أو ما مرقناش عليه بعد، وبعدين نسمع ترنيمة لك على فيديو.
1: أمين. تفضل. ممكن أجاوب على سؤال أخت نهال؟ نهال؟
0: الأخت نهال كمان.
1: نهال. في وطبعا بإصحاح 11 يقول كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا، لكن صياغ الكلام بإصحاح 10 عم يتكلم على الولائم الوثنية وحرية المؤمن، وشو شنو الأشياء اللي ممكن هي تكون من حقوقي لكن أستطيع أني أتركها من أجل أني لا أعثر الآخرين.
0: نعم.
1: فبيقول بإصحاح 10:32 كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين لكنيسة الله كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء، غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي لا يخلصوا. وبعدين بيقول كونوا متمثلين بي كما أنا بالمسيح، بمعنى لو أكو شيء بحياتي أسويه ممكن يكون عثر للآخر، فكونوا متمثلين ببولس أنه خسر حقوق كثيرة من أجل مجد المسيح.
0: وبذات الوقت بولس الرسول مش عم بيقول كونوا متمثلين بي وخلاص، حد دغري بحسب كورنثوس الأولى 11 حد دغري كمل وقال كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. يعني أنا مش عم بطلب أنه كشيء عم بعمله أنا كإنسان، لا أنا عم بعمل اللي عمله الرب يسوع، أنا عم بعمله أنتوا عملوا اللي أنا عم بعمله لأنه هذا أنا تعلمته من المسيح.
1: ورجوعا أكيد يعني كما أنا أيضا بالمسيح، ممكن بولس ده يجي بباله فيليب 2:6 أخلى نفسه، فكما أخلى نفسه
0: أيضا
1: يس كما أخلى نفسه، إحنا كمان بعض الأحيان لازم نخلي أنفسنا من بعض الحقوق مشان ما نكون عثر للآخرين.
0: ما هو بيقول لك بولس الرسول بيقول لك بحسب كورنثوس الأولى 9 بيقول لك إنه صرت للجميع كل شيء لأربح على كل حال قوم.
1: أمين.
0: صرت لليهودي يهودي وللي عنده ناموس مع اللي عنده والذين ليس لهم ناموس، مع إنه مع إني تحت ناموس لله، يعني صار كأنه عم بيحاول يعني مثل ما بيقولوا بده يربح النفس البشرية للمسيح بأي طريقة، طبعا مش بالالتواء، بأي طريقة يجي معه للشخص للآخر حتى يقدر يجيبه ويشده.
1: ونفسي غير ثمينة عندي
0: حتى أتمم سعيي، حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي قبلتها من الرب يسوع. طيب بتحب نسمع ترنيمة ولا بتتابع بعد شوي؟
1: ترنيمة.
0: أوكي. في ترنيمة أحبائي عملها الأخ سيلفر، هو هيدي تأليفه وتلحينه وصوته،
1: تلحين الأخ مارتن.
0: تلحين الأخ مارتن هاي؟ أوكي. الأخ مارتن ربي باكو معنا بالكنيسة وحاليا عم يعمل دراسات أخرى كمان ربي باكو، دراسات لاهوتية طبعا. طيب تفضل حضرة المخرج لو سمحت.

0: مجدا للرب. الرب يباركك أخ سيلفر على الترنيمة الحلوة. مثل ما قلنا بالبداية قبل الترنيمة كتبها الأخ سيلفر موشي الرب يباركه ومغنيها، واللي لحنها هو الأخ مارتن جبرايل كمان كان معنا بالكنيسة والآن عم يعمل دراسات لاهوتية. الرب يباركه. طيب أحبائي رح ناخد الأخ المخرج، رح ناخد لو سمحت الأخ الأسيس جورجيس إذا بتريد. أسيس جورجيس الرب يباركك، بدي أتكلم قليلا عن تيتوس لأنه تيتوس كان شخصية شوي هيك بتحسه شوي يعني عنده مختلف قليلا عن تيموتاوس، بس بيقول له بولس بالرسالة لتيتوس بيقول له من أجل هذا برسالة تيتوس 1:5، عم تسمعني حضرتك؟
1: نعم.
0: أوكي. بيقول له من أجل هذا تركتك في كريت، كريت يعني لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا، شيوخا في الكنيسة طبعا، كما أوصيتك. وبيقول له إن كان أحد بلا لوم باع الإمرأة واحدة، مش أخذ 4 نسوان أو 5 أو 6 لأنه الوثنيون كانوا يتزوجوا كتير، باع الإمرأة واحدة له أولاد مؤمنون ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه، ملازما للكلمة، كلمة الله، للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. وبعدين بتابع أمور أخرى. السؤال حضرة الأسيس أنه بيقول له لا يستهن بك أحد لتيتوس، وهون مسؤوليات كبيرة ضخمة، عم بيقيم أساقفة، عم بيقول له يعني تصور بده يقعد بالكنيسة وبيقول له

0: أنا برأيي فلان بعد ما يصلي طبعا وتصلي الكنيسة، أنا برأيي أنه فلان لازم يكون هو مسؤول عن خدمة الكلمة ويكون هو راعي الكنيسة، ومش سهل شاب جاي يملي هذه الأمور على مجموعة مثل أهل كريت مثلا. تفضل، أهل كريت كانوا صعبين.
1: الحقيقة كانت المهمة على تيتوس تقيلة جدا غير تيميساوس.
0: نعم.
1: تيميساوس موجود في أفسس وفي مدينة يعتبر مدينة كبيرة ومدينة عظيمة، وفي نفس الوقت انه يعني مكان نقدر نقول مكان راقي جدا ومكان رائع جدا، لكن تيتوس كان موجود في كريت، وجزيرة كريت كانت مشهورة بأنه شعبها متوحش، يعني بيسميهم الكتاب أنهم الكريتيون كذابون ووحوش. يعني البيئة اللي كان موجود فيها تيتوس كانت الحقيقة بيئة صعبة جدا، وبالتالي المهام اللي كانت موجودة على كاهل تيتوس كانت قوية جدا وصعبة جدا، انه يكمل الامور الناقصة وانه يقيم قصوص في الكنائس اللي موجودة وانه يختار ناس بلا يعني بلا لوم وانها تكون قدوة في امور كتير قوي. فالحقيقة كانت المسؤولية على تيتوس كانت مسؤولية تقيلة وكانت صعبة جدا، ما هي سهلة. وفي نفس الوقت اللي يروح يساعد تيتوس ده كان شيء صعب، يعني مش سهل، مش زي أفسس المدينة العظيمة اللي ممكن يلجأ إليها ناس كتير قوي وكان مكان استراتيجي، يعني الخدمة تصل لشعب كتير، لكن البيئة كانت عند تيتوس كانت بيئة قاحلة وكانت صعبة قوي. الحقيقة قال له انك انت ترتب الامور الناقصة اللي موجودة اللي تقدر انك انت تكملها. دايما بنشوف في الخدام وبنشوف في رجال الله اللي في الوقت الحالي انه بيذهبوا الى اماكن زي افسس، لكن ما بيحبش جدا ان يروح مكان زي كريت، يعني زي يروح عند تيتوس ده شيء صعب قوي، لكن يروح عند تيميساوس ده سهل جدا بالنسبه له، ويبقى مبسوط قوي ان هو رايح عند تيميساوس عند افسس. لكن الدعوه للخدمه دعوه معناها التحدي، الدعوه بتاعت الخدمه ازاي انك انت تصير البيئة اللي حوالين منك في يد رب. بمعنى ببساطة قوي يعجبني جدا القائد العظيم بولس، ويعجبني كمان إيليا. إيليا ظهر في وقت كان صعب جدا، كان روح إيزابل كانت مسيطرة جدا جدا على المجتمع بني إسرائيل. روح إيزابل كانت روح الشر، روح إيزابل كانت ضد الله وضد الأنبياء، وعلشان كده قامت على أنبياء رب وقتلتهم، استبدلت المعابد الهيكل بتاع الرب بمعابد وثنية وأقامت أوثان. لكن إيليا ظهر في وقت كان صعب جدا، إيليا وقف يتحدى البيئة الصعبة اللي كانت حواليه، إيليا وقف يتحدى إيزابل كملكة وأخاب، وفي نفس الوقت انه دي القيمة السياسية، وفي نفس الوقت تحدى انبياء البعل تعتبر المؤسسة الدينية، وفي نفس الوقت تحدى ايضا المؤسسة الشعبية اللي كانت موجودة في الوقت ده، ووقف على جبل الكرمل لوحده علشان خاطر يطلب انه الرب يأتي بنار. خد بالك انه الرب استجاب، وكأنه بالضبط انه بولس بياخد ابنه تيميساوس، ابنه تيتوس وتيميساوس، وقول له انا واثق في الروح اللي فيك، انا واثق في القوة اللي عندك انك تقدر تتحدى الصعاب اللي موجودة عندك وتكون، يعني طبعا ما قالوش الكلام ده، لكن كأنه بالضبط يقول له تكون الروح اللي فيك هي روح إليا، اوعى تخضع للأمور الصعبة اللي ممكن تواجهها. يمكن الرب عايز يقول لكل خادم خد بالك انك انت يا اما تقود شعبك الى الزلات والى الاوراق الصعبه اللي مو تبقى زي روح إيزابل، او انك تكون زي روح إيليا النبي الناري اللي بيطلب من الرب انه الرب يستجيب كانه

0: بالظبط الرب بيقول ليه تيتوس انا عايزك، وبولس بيقول له عايزك تكون زي إيليا، يكون فيك نفس الروح نفس القوة نفس الحصانة الإلهية والقوة الإلهية اللي عندك.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. أسيس فرج معي حضرتك؟ أسيس فرج، طيب alright اوكي. بتحب تضيف نقطة معينة قبل ما أسألك سؤال تاني؟ لأنه في نقاط حلوة مع تيتوس.
2: أسيس أنا حابب أتكلم عن أهمية وجود الخادم ذو خبرة خاوض حروب كثيرة. مع الخادم
1: حروب روحية، يعني
2: حروب روحية أكيد. بعض الأحيان ممكن نسمع يعني أشياء ممكن تصير في أماكن أو بكنائس تحس أنه بتصير شغلة تحدي، لكن لازم نكمل بعض. الخادم الكبير مع الخادم الصغير هما بيكملوا بعض. الخادم الصغير الشاب محتاج
1: سندة لبعض، سندة.
2: يس يا. فالخادم الصغير يعني بنشبهه مثل فراري لكن بدون فرامل بعض الأحيان، ومثل يعني في مثل
1: حماس قوي.
2: يس بس بدون كنترول، بدون سيلف كنترول. واحدة من ثمار الروح هي السيلف كنترول. نعرف مثل سيء، ابن سليمان رحبعام كان عنده خيارين، انه يسمع مشورة الكبار ويسمع مشورة الصغار. ما سمع مشورة الكبار خسر الملك وخسر اشياء كثيرة. ومن جانب الشبابي يعني الاشخاص اللي هم متقدمين في الايمان، في آية بمزمور 127 وعدد الرابع والخامس يقول: كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة، طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب. فبتحس الشاب يقدر ينطي هذا النشاط ويقدر ينطي الحيوية والخلايا الجديدة اللي بتنعش الكنيسة، لكن بنفس الوقت هذا الشاب اللي ينطي نشاط محتاج الوزدم الحكمة من الشخص المتقدم في الإيمان، فبدل ما يكونوا متحدين واحد ثاني محتاجين بعض.
1: بذات الوقت يعني نقطة حلوة. هلأ في كتير خدام عم يتقدموا بالعمر، لازم يفكر الخادم الموجود بالكنيسة انه يأسس فريق عمل. هلأ في فريق عمل متنوع الخدمات، لكن بالذات الوقت لازم يكون في على الأقل خادم او خادمين عم يتأسسوا للخدمة، او ثلاثة ربما، حتى يقدروا يكملوا يحملوا المشعال. يعني بولس الرسول مثلا مش قادر يروح على كريت، جزيرة كريت، كانوا صعبين، كان منشغل بشي تاني. يعني كان مثلا يودي فرق من هون لهون على مدن متنوعة، يودي تيموتاوس، يودي تيتوس، يعني حتى بيقولوا لتيتوس وبخهم بصرامة. طب كيف هذا شاب؟ بس هو شخصية تيتوس كان شخص تو اورجانيز، يعني شخص ينظم. تيموتاوس كان شخصيته شخصية معلم، بس برضو تيتوس عنده روح التعليم، بس كان عنده روح التنظيم، عنده تنظيم. فالراعي بيقدر يشوف الشباب اللي حواليه كل واحد بموهبته وبيقدر يتصرف بهاي الطريقة، بهاي الطريقة. يعني هلأ ممكن الناس مثلا تحتقر الشخص اللي بده يعلم، ممكن مثلا داود لما نزل لمواجهة جوليات الجبار احتقروا جوليات الجبار، جوليات رجل حرب من صبا. وكمل الفكرة إذا بتحب لو عن جوليات وداود، إنه احتقروا جوليات لداود لما شافوا هيك ولد صغير واشكروا حلاوه العينه.
2: اللي اللي اللي يفرق ما بين داود الصغير وشاؤل الكبير، طبعا شاؤل
1: شاؤل كان اطول واحد بالشعب،
2: قال له انا اتيك برب الجنود،
1: باسم رب الجنود،
2: باسم رب الجنود. اللي فرق مع داود انه رب الجنود معه. فمش مهم ايش قد عمرك،
1: حجمك وعمرك
2: وشكلك وعمرك. ومع انه ما كانش معاه السلاح اللي اعطاه اياه شاؤول لانه لم يستطع انه يحمله بسبب الثقل، لكن اللي بيفرق معه انه كان معه رب الجنود واللي خلاه.
1: هو بيقدر كان يحمله لانه قدر يحمل سيف جولييت ويقطع له راسه بسيفه لجولييت جبار، بس لما لبسه درعه الظاهر كان هداك وزن، هداك ضخم ضخم
2: ثقيل.
1: هذا بس انه برضه انه الناس بتحتقر الشخص، لكن بولس كان عنده فراسه وتمييز روحي بالشخصيات. أمين. فنجح بولس. كثيرون لم ينجحوا لأنه كانوا يدخلوا على خطوط أنه بدهم يشجعوا آخرين، بس بيكونوا مش على مستوى الدور الروحي الذي يوكل إليهم. وهي نقطة مهمة جدا. طيب رح نرجع لحضرتك بعد شوي بعد ما ناخذ التعليق من

0: أسيس جورجيس. أسيس جورجيس الله يباركك، حضرتك معانا بتحب تكمل قليلا على الموضوع اللي فتحته أنا والأخ سيلفر؟
1: أمين أمين. يعجبني جدا الرسول بولس وهو بيكلم ابنه تيمساوس في الرسالة الثانية إلى تيمساوس وصحاح 2، فبيقول له وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. الحقيقة بشوف في الآية دي ثلاث أجيال. بولس بيقول له اللي سمعته مني أودعه لأناس أمناء، يعني سلمه اللي انت سمعته مني سلمه للجيل اللي بعدك، يكونوا أكفاء يعني يكونوا قادرين على انهم يعلموا آخرين أيضا. وده نفس السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه، انه ازاي نقيم صف تاني، ازاي نكون حكماء في الامر ده. يمكن لو تفتكر معايا انه موسى كان ليه صف تاني، موسى كان معاه يشوع نون وكالب ابن يفنة، لكن بعد موت يشوع وكالب ابن يفنة ما كانش في صف ثالث، وبالتالي دخلنا في عصر القضاء وكان كل واحد يصنع ما يحصل في عينيه حيث لا يوجد ملك في إسرائيل. وجود الصف الثاني ده في غاية من الأهمية داخل الكنيسة أو داخل الكنائس، إنها تتقوى وفي نفس الوقت تلاميذ هيخدموا هيحملوا مشاعل الخدمة فيما بعد.
0: ربي باركك، أشكرك جدا. فعلا يعني موسى نجح بأنه كان معه يشوع، ويشوع طلع قائد عظيم جدا وانتصر على 31 ملك. تصور هذا الشاب الذي كان يخدم مع موسى، موسى طبعا انتصر على فرعون بالشكل العام، عم نحكي بمنطق الانتصارات لأنه يعني الرب كان معه طبعا، وخلص الشعب من مصر وهذا عمل عظيم جدا، وعبر الشعب بالبحر الأحمر، الرب شق قدامه البحر، فنجح موسى جدا جدا. وموسى كان عظيم، شخصية عظيمة من أعظم شخصيات بني إسرائيل بالنسبة للأنبياء يعني. لكن بذات الوقت يشوع له دور عظيم جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه الرب رتب أن يكونوا هذه المجموعة تشتغل مع بعضهم البعض. كالب بن يفنة يمثل رجل الحرب اللي قاله لموسى، قال له أنا بعد، مش قاله لموسى، قاله ليشوع، قال له قوتي ما زالت فيا وأنا بعدني بدي أخذ هذا الجبل، أعطيني هذا الجبل ولا موري. فبتشوف أنه المجموعة اللي كانت يومتها نجحت جدا كما قال الأسيس جورجيس. لكن في ناس للأسف يعني، داود تكلم مع ابن سليمان قبل ما يموت وعطاه توصيات، وسليمان نجح، لكن سليمان قبل ما يموت ما بيخبرنا الكتاب انه وصى ابنه رحبعام فطلع واحد احمق وشق المملكه، انشقت المملكه بسببه. شو بتحب تقول لنا بهالموضوع شوي؟
2: يعني بعض الاحيان ممكن نشوف مقياس يرهم بمكان معين، بس يعني مع الكتاب يعلمنا انه نصنع تلاميذ، بمعنى make disciples. فدور الحياة المسيحية أو الكنيسة أنه يصنعوا، ولازم نسلم التعليم يعني ما أعطيته لك أو دعه لأناس آخرين
0: يكونوا أكفاء. طبعا ما فيناش نقول له تعال استلم وامشي، لا، بقى نتأكد أنه لازم يكون كفء. حتى بولس الرسول هو عم يكتب بيقول ومن هو كفء لهذه الأمور، لكن برضو لازم يشوف بالشخصية هذه، وإن كان شاب في رب بيعطيه نعمة للشخص يقرأ شخصية هذا الشخص إنه هذا بيطلع منه قائد عظيم. أمين. راعي كنيسة، مبشر، قائد، whatever يعني.
2: أمين. إذن دور القائد أو الراعي الأساسي في الكنيسة إنه يشوف وين الموهبة اللي بحسب قلب الله اللي الإنسان المؤمن الحقيقي، ومش لازم يضع إيد على شخص بالعجلة، لكن ينظر إلى موهبة مقامة من قبل الله، طبعا يشوف حياته بطريقة منتظمة. يعني القادة لازم يفكرون بهاي الطريقة. في بعض السباقات الأولمبية بيكون فرد واحد، يعني 200 متر أو 300 متر السباقات السريعة،
0: سباق واحد يعني.
2: yes. لكن في بعض السباقات ما ترهم بالعراقي،
0: ما بيمشي الحال
2: ما بيمشي الحال انك تكون لوحدك بسبب سرعه، بسبب طول المسافه. بيكون في 3-4 اشخاص، وبيكون في مثل بلاستيك
0: بيحملوا البطن، خشبه، نعم، بيحملوا فيها البطن،
2: نعم. ولازم واحد يوصل

0: يوصلها للثاني، وما يقدر الواحد بدون الآخر.
1: أي.
0: الكنيسة لازم تنبني على هذا المفهوم إنه واحد يوصلها للآخر.
1: وأهم شيء كمان إنه الحفاظ على التعليم، لأنه ممكن يكون في شخص عنده قدرة على التعليم بس يكون عنده انحراف، يعني ممكن ينحرف. موضوع معقد، لكن الروح القدس هو الذي يدبر.

0: السيئات وعلى وضعك انك جيت معنا اليوم. بعرف انه عندك كثير مشغوليات ودراساتك وشغلك وخدمتك ووعظك، فالرب يباركك ويكمل معك. اذكروا السيلفر بصلواتكم لانه طبعا خادم ناشئ، بس نشكر الرب عنده مواهب حلوه كثير. الرب يباركه ويستخدمه ويبارك كل اولادنا وبناتنا بكل الخدمات. الخدمه مش قائمه على الوعظ وعلى الرعايه فقط، الخدمة متنوعة، ويا ما ناس نجحوا بمواهب أخرى وعظم الرب معهم العمل جدا جدا. أسيس جورجيس الرب يباركك، إيه اللي بتحب تقوله؟ كلمة أخيرة سريعة حتى أنا أختم الحلقة لو سمحت، يعني كلمة بسيطة.
1: بشكر الرب كتير من أجل الحلقة الجميلة اللي الرب بيشير ليها إن احنا نكون قدوة في أعمالنا، قدوة في حياتنا، قدوة في تصرفاتنا، قدوة في كلماتنا، قدوة في كل ما نقدمه في اسم يسوع المسيح. إني مش بس إن أنا ألبس ثياب الخدمة وأبقى داخل الكنيسة فأنا قدوة جوه، لكن خارج الكنيسة أنا مش قدوة. لكن أنا بصلي إنه ثياب الخلاص وثياب الجندية ما يتلعش مني لآخر نسمة في حياتي. ربي يبارك.
0: آمين. ربي باكك وأشكرك جدا. ربي باكك. طيب أخ سيلفر، نحن رح نختم الحلقة، بتحب تقول أشي سريع هيك عندك نقطة؟
2: يس. واحدة من الأشياء المشجعة أسيس ببولس اللي أكيد تيموتا وسطيتوس كانوا دي ينظرون ودي يباوعون بالنظر يشوفون أمام عيونهم بكل وضوح. بولس لما الرب ترى إلى بطريقة إلى دمشق، بولس لما سأل قال له ماذا تريد مني، بمعنى ما هي مشيئتك لحياتي. بعد 25 سنة لما بيكتب رسالة كولوسي، استلم المشيئة الإلهية والدعوة بطريقه إلى دمشق، لكن بعد 25 سنة هو عم يكتب كولوسي بيقول بولس الرسول، رسول يسوع المسيح بحسب مشيئة الله. إذن بعد 25 سنة ما زال تحت المشيئة الإلهية، وأكيد تيتوس وتيموتاوس ديباعون على هذا الشيء.
0: آمين آمين. ربي باكك. وفعلا طوبى للخادم الذي يكون مدعو من الله. ليه؟ لأنه بينجح بخدمته والرب يكون معه، كما قال الرب للأنبياء قديما، أنا أكون مع فمك، أنا أكون معك. لكن في أشخاص أقاموا أنفسهم وأرسلوا أنفسهم، الرب يقول وهم أرسلوا أنفسهم وأنا لم أرسلهم، يقول الرب. من أجل ذلك خلي كل واحد منا يفحص دوافع الخدمة اللي عنده، هل هو أقام نفسه أو هل هو عنده دعوة من الله. لأنه كثيرا ما تخرب هذه الأمور المستعجلة، بتخرب أمور روحية في الكنيسة وبتشوش التعليم وبتشوش الكنيسة. فمن أجل ذلك الرب يعطي نعمة للجميع يكونوا بطاعة، طاعة حقيقية للرب، يقدروا يسمعوا صوت الرب، والرب لما يقيم أشخاص نصلي لهم وندعمهم عالمين أنه هذه مشيئة الرب، ونقدر نشوف بوادر البركة في هالشخصيات هذه، بوادر الاتزان الروحي، بوادر الاحترام للتعليم، احترام للكنيسة. الله بيعطي نعمة، بيعطي يعني في روح تمييز بتميز أنه هيدا الشخص المقام هل هو فعلا مقام من الله أو الجماعة أقامته، يعني زي ما تقول اتفاقيات. لا لا، الرب يعطي نعمة باسم المسيح. وعلى كل خادم أن ينتبه أنه يصلي، وإذا مش مرتب أشخاص من بعدك أنه يستلموا الخدمة يتدربوا معك فيما أنت موجود، بليز بسرعة لحق، لأنه هذا ترتيب إلهي كتابي باسم المسيح. طبعا أنا بشكر الرب لأجل الحلقة، حلقة مباركة جدا. بشكر الرب لأجل الكثيرين اللي كتبوا وعلقوا. الرب يبارككم جميعا، وبصلي من كل قلبي. أنا دائما بختم الحلقة أنه الشخص البعيد البعيد اقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك، لأنه الكتاب المقدس أكد لنا بمواضع كثيرة في العهد القديم والجديد أنه خلاص الإنسان من خطاياه ونوال الحياة الأبدية مربوط ربط كامل مش جزئي في المسيح يسوع. ليه؟ لأنه هو صار المخلص والفادي. من أجل ذلك قل له يا رب ارحمني، غسل قلبي، أنا خاطي، غسل لي قلبي بدم ذبيحتك اللي قدمتها على الصليب. المسيح مات مش كالله، المسيح هو الله ظاهر في الجسد بس مات بجسده البشري، لأنه الله روحه لا يموت. فمن أجل ذلك المسيح مات لأجلك وسفك الدم، بهذا الدم تغفر خطاياك. فأنت لازم تقبل ذبيحة المسيح، دم المسيح بيطهرك من خطاياك، بيسكن فيك بالروح القدس وبيعطيك حياة أبدية. قل له يا رب أنا تائب، خلصني وارحمني باسم المسيح يا أبانا وفي الروح القدس، ولك كل المجد. للرب إلهنا كل المجد. أحبائي إلى اللقاء بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه أقرب معكم.

يا رب أشكرك من أجل الروح القدس الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها ومجيد. أشكرك لنا حينما يكون الجسد ضعيف فالروح قوي. ليس الروح التي لنا لكن الروح التي فينا من ابنك يسوع. يا رب عايزين نتحد مع الروح القدس يا رب في كل كلمة في كل نبضة في كل صلوة وفي كل أناة يرفعها من أجلنا مع للآب. نتحد معه يا سيد الكل. أرينا سحابة مجدك يا سيد تأتي يا رب اليوم يا رب. سحابة مجدك تأتي علينا يا رب تغمرنا.

حدش فينا يا رب يستحق يا رب الوقفة اللي واقفها يا رب اليوم، لكن بشكرك لأنك دعوتنا كل واحد باسمه يا سيد الكل. أشكرك. من منا مستحق يا سيد؟ من منا مستحق؟ أدخلنا يا رب، أجلسنا في محضرك يا سيد. لسنا نحن الذين نجلس، لكن أنت تجلسنا في محضرك. أشكرك. أنت اللي رفعتنا يا رب من المزبلة وجلستنا مع رؤساء شعبك. أشكرك. أشكرك لأنك أنت اللي حطيت علينا الحلة الجديدة يا سيد. في الابن الضال يا سيد طلبت حلة جديدة، حلة جديدة، الحلة الخاصة بشخصك أنت يا رب وضعتها. هذا الرداء وضع علينا كلنا من أجل كل واحد فينا، وضع هذا رداء البر. هذا الابن الذي كان ضالا فوجد، كان ميتا فعاش.

له رب في يوم من الايام ما كنتش استحق حتى اكون ابن، كان في تنيمة قديمة بتقول انا ضليت في الوادي وسنين راحت في عنادي، يسوع ناداه لي اسمعني وانا بنادي، حن علي، هو اللي حن علينا، هو اللي جعلنا شعبه. بيقول انت لي انا اليوم ولدتك. يا رب اشكرك يا رب، يا رب اشكرك من اجل عدم الاستحقاق اللي انا فيه يا رب، لكن رغم كل ده يا رب لكن بتيجي بنعمه غنيه تفيد على واحد زيي وتدعوه ابن، تدعوه مش بس ابن، ده شعبك، ده ملكك، أنت لي أنا اليوم ولدتك. بشكرك. مين أنا؟ مين أنا؟ مين أنا حتى تدعوني من شعبك؟ الواحد لما بيكون أبوه رب مباركه بيفتخر بيقول أنا ابن فلان الفلاني، لكن رب أشكرك لأن أنا ابن ملك الملوك ورب الأرباب. أشكرك لأن هو دعاني مش بفضل حاجة اتعملت بإيد بشر، لكن دفع دمه من أجلي. أشكرك.

كم حاجة ممكن العدد اللي فات ده تاني كده، حامل الأشياء بكلمة قدرتك خالق الحياة من العدم. كم مرة حسيت إن في حاجة جواك ماتت أو حاجة جواك مش موجودة؟ وبطبيعتنا البشرية الحاجة اللي بتموت بتتنسي، صح؟ أو تيجي في وقت تاني يقول لك ما تجيش، مش هتحصل. لكن وانا برنم العدد ده، انا رنمت الترنيمه دي كتير جدا، بس العدد ده حسيت الرب يقول لي ايه؟ لو حاجه ماتت في الحياه، او حاجه ماتت، او حاجه انت خلاص نسيتها، هو عنده قدره يعمل ايه؟ يخلق حياه من ايه؟ مش من شيء. يعرف يخلق حياه من العدم. غمض عينيك كده وقول له كل موت وكل حاجة الشيطان حطها علينا بتقول مستحيل، وكل شيء ما ينفعش، انت تقدر تقول ايه؟ خالق حياة من العدم. إلهي خالق حياة من العدم، حتى اللي ما ينفعش ينفع. ارفع ايدك، اللي حابب يرفع ايده كده قول له انا واثق ان انت تقدر تخلق حياة من العدم في الايام اللي جاية. انا واثق ان انت تعرف تعمل حاجه جديده في الايام اللي جايه. انا واثق ان انا جاي لك بقول لك انا ميت، انت تقول لي اليوم تطلع من قبر ده، ينده عليك ويقول لك العازر هلم خارجا، يقول لك حط اسمك، حط اسمك، قول له انا. هو يقدر يخلق الحياه من العدم، مات وانت وعفن وخلاص، حتى الامل مات. لكن سيدي يعرف يعمل ايه؟ يخلق حياه من العدم. قول كده لنفسك، قول للي جنبك، قول له سيدي يخلق حياة من العدم، سيدي يخلق حياة من العدم. قول لنفسك سيدي يعرف يخلق حياة من العدم. ده هو ملك الملوك، رب الأرباب، هو ليه كل القدرة، ليه كل السلطان. اللي عارف يشيل العالم ده كله مش هيعرف يشيلك، اللي خلق الكون بكلمة بأمر منه مش هيعرف يخلق حياة جديدة من عدم. لا يعرف، يعرف. قول له يا رب انا واثق انك تعرف تعمل حاجه جديده في الايام اللي جايه، عارف انك تعرف تخلق حاجه جديده. خلونا نرنم العدد تاني. قول له يا رب حامل الاشياء بكلمه، عارفين الكلمه دي يعني كلمه قدرته، كلمه واحده من السيد، كلمه واحده الكون اصبح كون، كلمه واحده الخليقه اصبحت خليقه، امر فكان فصار فخلق امرا جديد. قول يا رب انا عايزك تخلق حاجه جديده من العدم اللي انا عايش فيه.

0: مين يحب يقول كده؟ أنا إلهي صالح. ممكن تقوله؟ يلا واحد اثنين ثلاثة، أنا إلهي صالح. مرة تاني،
1: أنا إلهي صالح.
0: همتحنكم امتحان، يعني إيه تعلن إيمانك؟ كلنا قلنا إلهي صالح. يعني إيه تعلن إيمانك؟ كان حد طلب الترنيمة دي بس حسيت الرب كده خدنا. أنا عادة ما مش من النوع اللي هو حد يطلب ترنيمة فأقولها، بس حسيت الرب يقول لي يعني إيه تعلن إيمانك؟ هقول إن هو صالح. طب الدنيا ضلمة مش سامع، هو صالح. طب الناس بتقول الدنيا غليت، المرتب مش مكفي، في موت في البيت، هو صالح. كم واحد عارف الترنيمة؟ تعالوا نقف نرنمها، ايه رايكم؟

أعطانا السلطان أن ندوس الحياة وكل قوة العدو. فحتى يعني إيه تعلن إيمانك لو أنا مش شايف، لكن أنا واثق أنه مديني سلطان. أمين.

باسم الرب وديني كل المجد النهاردة. أنا بشكرك لأني ماشي معك في موكب نصرة. أشكرك لأنك أنت اللي قمت وانتصرت وأقمتني معك وأجلستني معك في السماويات. عظم اسم الرب وديني كل المجد. كنا النهاردة بنحتفل بالفاذرز داي الأرضي، لكن لينا أب سماوي، إله عظيم، أب محب حنان ورحيم، أحبنا إلى المنتهى. عظم اسم الرب النهاردة. أقول له بشكرك من أجل فدائك، بشكرك من أجل محبتك، بشكرك من أجل نصرتك وغلبتك. أقول له بشكرك يا رب لأنك إله عظيم. جاي النهاردة وتعلن أنك تقودني معك في موكب نصرة في كل حين. عظم اسم الرب النهاردة، اديله كل المجد. الأب السماوي الحنان، الأب الرحيم، ارفع عينك عليه قول له بعلن إيماني زي ما كنا بنرنم من شوية في ترنيمة. قدام كل تحديات، قدام كل الصعوبات، قدام كل علامات استفهام وأسئلة ملهاش إجابات، أنا برفع عيني وبعلن إيماني في أب سماوي إله حنان يرعى. مكتوب عنه كده أنه يرعى بكمال قلبه وبمهارة يديه. أنا برفع عيني عليك يا رب النهاردة وأشوفك بكمال قلبك تهتم بي بمهارة يديك، تسيرني وتضغل طريقي

بص على الرب نهضة. مستحق كل تسبيح وحمد.

0: اخبارك اسم رب تفضل واستريح.
1: مساء الخير. عارفين اللي رايح انترفيو وقلبه بيدق ده الاحساس اللي عندي دلوقتي بصراحه. في ايه وانا قاعد ربنا ادهني ماشي هقولها وانت توزعي. في ايه بصراحه عايز اشارك بيها. شكرا. ربنا ادهني وسلوى بتتكلم. عايز اقول ان كل اب هو موجود في رساله العبرانيين. يعني كلكم اسمكم موجود في رساله العبرانيين. بيقول في عبرانيين 11 عدد 7: بالايمان نوح لما اوحى اليه عن امور لم ترى بعد خافة فبنى فلكا لخلاص بيته. الفلك اللي نوح بناه هو كان اول حاجه كتاب ذكرها لخلاص بيته. فلو نوح ما كانش اطاع الكلام اللي ربنا قاله له ما كانش هيكون بينقذ بيته. كان ممكن يبقى نهايته مع الناس اللي ماتت. بصراحه ربنا اداني يعني كذا حاجه شارك بيها من الكتاب. عايز اشكر القسيس لان هو يعني اداني الفرصه دي حقيقي بشجعني جدا. وعايز اشكر جوزيف يعني قائد رائع جدا بتعلم منه ودايما بيخبي نفسه دايما بيقعد يزقني وبيشجعني.

في كذا حاجة ربنا ادهني عن الآباء في الكتاب المقدس، فأنا عايز أشارككم بيها. هقرأ بعض الآيات وهشارك مشاركات سريعة عشان نشوف الفيديو مع بعض. النهاردة أخيرا هتشوفوا الفيديو اللي ولادكم فيه بيتكلموا بقى لكم كذا شهر. أول حاجة في صمويل الأول وعدد عدد 2، صمويل الأول عدد سوري صمويل الأول إصحاح 2 وعدد 12 بيقول: وكان بنو عالي بني بليعال لم يعرفوا الرب. بصراحة الآية دي لما قعدت أقراها وأتأمل فيها إن هم كانوا أولاد عالي الكاهن بس ما كانواش عارفين ربنا، يعني هم كانوا في الهيكل وكانوا شايفين كل الحاجات اللي بتحصل بس ما كانواش يعرفوا ربنا. فحسيت إن دور الأب مهم إن هو يكون بيعرف أولاده ربنا. وقعدت أدور على حاجة في موقف أو في موقف الكتاب بيكون بيعرف يعني الابن، الأب يكون بيعرف الابن ربنا. فلقيت في إبراهيم لما كان مع إسحاق وكان رايح يقدمه ذبيحة في تكوين 22 وآية 7 و8 بيقول: وكلم إسحاق إبراهيم أبي قائلا: يا أبي. فقال: ها أنا ذا. الآيات هي أوكي. ها أنا ذا يا ابني. فقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف والمحرقة يا ابني. حسيت أن الموقف ده بيخلي المواقف العملية بتخلي أولادنا يعرفوا ربنا. يعني هم بيجوا في الكنيسة وساعات بيطلعوا هنا بيرنموا أو بيقولوا آيات، وفي مدارس الأحد بيشتغلوا معهم، وإحنا في البيت لو بنصلي معهم. بس في مواقف حياتية بتحصل أولادنا بيسألونا عليها، ومن المواقف دي هم بيعرفوا ربنا. فإسحاق كان مع إبراهيم ما كانش عارف إيه اللي هيحصل، ما كانش عارف فين الذبيحة. فإبراهيم حط جواه إيمان إن ربنا الله يرى الذبيحة. فعايز أشجعكم إن في المواقف كتير هي اللي بتعرف أولادنا ربنا. بيشوفني أنا بتكلم إزاي، بيشوفني أنا بره الكنيسة بعمل إزاي، بيشوفني في الأزمات بتصرف إزاي. زي ما كنا بنرنم في الأزمة، أنا بتصرف إزاي؟ بتصرف زي الناس اللي بره ولا بتصرف حسب الوعود اللي ربنا ادهاني؟ فأول نقطة اللي هي أولاد علي الكاهن لم يعرفوا الرب. تاني نقطة ودي ربنا كلمني فيها، مشكلة لوط إن هو راح صدوم وعمورة فقط ولا في حاجة تانية؟ يعني إيه مشكلته الأساسية؟ اللي إيه؟ الطمع. أوكي، في حاجة ربنا ادهني جميلة جدا أول مرة أخد بالي منها في تكوين 19 وعدد 1 بيقول: فجاء الملكان إلى صدوم مساء وكان لوطا جالسا في باب صدوم، فلما رأهما لوطا قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض. أنا حس أن مشكلة لوط الأساسية أنه هو كان قاعد على باب المدينة، لأن إحنا ممكن نبقى زي لوط بناخد قرارات غلط لكن ممكن نكون بنصلحها وربنا يفتدي لما بنتوب الحاجة اللي إحنا عملناها. لكن لوط كان مشكلته أنه هو قاعد على باب المدينة، كان عايش بطريقة عادية. اللي كان بيقعد على باب المدينة ما كانش أي حد في الوقت ده، كان الناس اللي هي عندها نفوذ وعندها كلمة في البلد. فهو مؤمن بس هو قاعد على باب المدينة بيحكم في بلد كلها شريرة. فدي المشكلة الأساسية اللي كانت عند لوط، إنه هو كان عايش عادي. وأعتقد إن إحنا كمؤمنين وأباء ما ينفعش إحنا نعيش عادي، يعني أولادنا لازم يشوفونا مختلفين عشان هم كمان يكونوا مختلفين. هتكلم في النقطة اللي بعدها في الحتة دي اللي كنت بقول فيها عن الموروثات. والحتة دي أنا يعني مريت بيها في حاجات كتير أوي في حياتي. في الموروثات في

مواضيع كتير قوي بتتكلم عن الميراث اللي احنا بننقله لاولادنا، اذا كان جسدي او روحي. والحاجه اللي احنا بنعملها اولادنا بيعملوها بالظبط. لو انا بتعصب ابني بيتعصب، لو انا بشتم ابني بيشتم، لو انا اي حاجه انا بعملها ابني بيعملها. وفي ملوك ملوك التاني 15 كان دايما بيتكلم في الحته دي، ان كانوا الملوك اللي كانوا بي بي بيبقوا زي ابائهم، بيقول عمل الشر زي ابوه.

عن إبراهيم لما كذب عشان سارة، لما في تكوين 12، تكوين 12 بيقول سوري، وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلوني فيقتلونني ويسبونك، قولي إن إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. دوت في تكوين 12، في تكوين 12. في تكوين 26 وعدد 7، إسحاق بيعمل نفس الموقف اللي باباه عمله قبل ما إسحاق يتولد. يعني إبراهيم هو كذب، وبعد كده إسحاق ما كانش موجود في الوقت ده، بس إسحاق عمل نفس الحاجة اللي بالظبط باباه عملها. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي، لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر. الحتة دي حسيت إن إحنا يعني في ميراث، لو إحنا حاجات ما وقفناش عليها في حياتنا روحية هي هتتنقل لأولادنا. وعندي سؤال في الحتة دي، يعني هسأله لكل أب أو كل راجل، إن في حاجات إحنا بنعملها، أنا أكلم عن نفسي، في حاجات أنا بعملها وأنا بعملها بشوف بابايا وأنا بعملها في ولادي. يعني ساعات لو أنا بتعصب في ولادي أنا بشوف صورة بابايا وهو بيتعصب عليا. ففي حاجات إحنا بنعملها هي منقولة من أبائنا بتتنقل لنا، فإحنا محتاجين إن إحنا كآباء نكون، لو لقينا إن في حاجة بتتعمل هي بتضايقنا إن إحنا بنعملها، هي ما أنا بتضايق وأنا بعملها، فأنا مش عايز أعملها مع أولادي بس أنا بعملها، فأنا ببقى أحتاج إن أنا أصلي الحاجة دي إنها تتكسر من العيلة وما تكونش بتتنقل لأولادي. دي الحتة بتاعت الميراث. فالحاجة اللي إحنا بنكون بنعملها إحنا بنورثها لأولادنا. وفي حاجات كتير قوي بتتكلم عن الحاجات دي، بس ده الجزء اللي أنا كنت مشغول بيه. أنا بس بقول لكم نقط سريعة ربنا ادهاني. فأنا بشجع إن لو في حد حاسس إن في حاجة من باباه أو من أجداده هي مرمية عليه، يكون بيصلي بالحتة دي وتنكسر من على حياته باسم الرب يسوع. في حتة تاني، نقطة تانية في حياة إبراهيم. إبراهيم خضع لربنا في تكوين 12 وعدد 1، لما ربنا قال له: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيتك إلى أبيك، إلى بيت أبي ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. إبراهيم خضع، وبسبب خضوع إبراهيم هو أولاده وارثوا الميراث اللي ربنا ادهوله. بعد كده تاني حصل في تكوين 12 وعدد 7، وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. عجبني جدا ان ابراهيم كأب، ان لما كان ربنا بيقول له حاجه ما كانش بياخدها ويمشي، كان بيبني مذبح، كان بيقف بالوعود وكأنه بيثبت الوعد اللي ربنا ادهوله بمذبح. المذبح زمان بيعملوا الحجاره، ففي حاجه هو بيعملها بتقول ربنا اهو ده الوعد وانا بصدق في الوعد وانا ببني مذبح علشان انا واثق في الوعود اللي انت قلتها. فده دورنا كاباء، ان لما ربنا بيدينا حاجه لينا ولولادنا انا لازم اقف بيها، لازم اقف واصلي بيها لاولادي. بعد كده في تكوين 17، لما ربنا قال لإبراهيم في تكوين 17 عدد 1،
ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له

أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. في عدد 7، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك. كان ربنا عمال يأكد الوعود، بس الوعد كان ليه وقت، وإبرام كان عنده 99 سنة وهو لسه منتظر. بس في حاجة إبراهيم عملها زينا كلنا، إحنا ربنا إدانا وعود في حياتنا، وساعات مع الضغوط بتاعت الحياة وساعات بنحس إن الوعد مش موجود. فربنا إبراهيم قال لربنا جملة جميلة جدا في تكوين 17 عدد 8، بعد ما اداله الوعود وقال له ان اسمه هيتغير وساره وكل الحاجات دي، بعد كده جه قال له ابراهيم ليت اسماعيل يعيش امامك. فاكن ابراهيم بيقول له يعني الوعود حلوه جدا، اللي انت بتقوله حلو، بس احنا دلوقتي عندنا في ارض الواقع ابراهيم اسماعيل، فخلي اسماعيل هو اللي ياخد الوعود اللي انت بتدهاني دي. فربنا ما كانش عايز، كان عايز اسحاق، ما كانش عايز اسماعيل اللي هو يورث الوعود دي. فحسيت ان ربنا لما بيدينا وعود محتاجين ننتظر وقت المواعيد اللي ربنا عايز يديها لنا، ما نعملش حاجات بديله في حياتنا تكون بنقول لربنا ده اللي موجود واحنا دلوقتي نقدر نتعايش مع الحاجه دي. يعني مش هقعد استنى الوعد اللي انت اديتوني، فانا اوكي، انا عايز الحاجه دي، مع ان ربنا ما كانش عايز. ربنا ساعات مش بيبقى عايز الحاجه دي يديها لنا لان هي عارفه ان هي مش مناسبه لينا، هو بيبقى في حاجات تانية هو عايز يديها لنا هو شايفها مناسبه لينا. وده اعتقد اللي ربنا عمله مع ابراهيم لما بعد كده اداله اسحاق. انا هرجع تاني لابراهيم واللوط في الاخر لان في مقارنه كنت عاملها وهشاركها معاكم، بس في نقطة تانية هخش عليها، يعني اسمها أنت حارس البيت، حارس البيت كأب وكزوج. في تكوين 3:9، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فأنا قعدت أفكر، هو يعني ربنا مش هيكون عمال يدور على آدم ومش شايفه، أو يعني عايزه مثلا مستخبي مثلا آدم ورا الشجر وهو مش شايفه. فحسيت إن ربنا ما كانش بيقول لآدم أين أنت، يعني أنت فين، لا هو بيقول له أنت كنت فين لما الموقف ده حصل، أنت كنت فين. فأنا كأب أو كراجل في البيت أنا ليا دور، أنا فين لما الموقف ده حصل، ماليش دعوة بابني هو بعد، أنا واقف فين، أنا واقف بصلي ومكمل، ولا أنا قلت هو بعد وهو حر وأنا ماليش دعوة، هو يتحمل مسؤولية لو عمله. أنا كأب محتاج ما كنش زي آدم، بكون بمشي مع الموقف اللي حصل، أنا محتاج أن أنا أكون بقف على بيتي حتى لو كل الأمور وكل الأشخاص اللي في البيت هم عكس الإيمان اللي عندي أو عكس الوعود اللي ربنا ادهاني. فأنا حسيت إن ربنا ما كانش بيدور على آدم، هو كان بيقول له أنت كنت فين لما الموقف ده حصل، لأن في تكوين 2 لما ربنا خلق آدم وأخذ الرب الإله آدم ووضعها في جنة عدن ليعملها ويحفظها. فربنا كان حاطط آدم في الجنة ليعملها ويحفظها، وفي ترجمات تاني بتقول ويحرسها، يعني هو ربنا حط آدم في الجنة عشان يحرسها. فأنا في البيت موجود حارس في البيت، ماليش دعوة بأي حاجة بتحصل بتترمي من أي اتجاه، ماليش دعوة بمراتي، يعني ماليش دعوة بزوجتي، هي أنا الحارس بتاع البيت، هي مسؤولة بس أنا الحارس بتاع البيت. بناتي أو ولادي بعده، أنا الحارس بتاع البيت اللي أنا أقف وأمنع أي حاجة تخش، حتى لو في حاجة دخلت، لو ربنا لقاني واقف مكاني هيبقى في كسر، الحاجة دي مش هتكمل. ربنا أمين، لما هيلاقي أب واقف علشان بيته هو إله أمانة لجورة فيه، مش هيقول له لا أنا مش هقدر أعمل حاجة، لكن ربنا أمين جداً.

ربنا بيفتدي أخطائنا، فدي الحاجة عايز أحطها جواكم، إن ربنا بيفتدي أخطائنا. لو إحنا ساعات مش بنبقى زي آدم بنكون بنبعد، لكن ربنا أمين وبيفتدي الأخطاء بتاعتنا. ساعات بنكون مش عارفين نعمل إيه، بالذات في سن المراهقة وفي التحديات اللي في البلد دي وفي الأسئلة اللي بنتسألها، ساعات إحنا مش ما عندناش إجابات ليها، بتبقى صعبة جدا. وفي قضاة 13 لما شمشون اتولد، قبل ما شمشون يتولد جه ملاك وظهر لزوجة منوح، وبعد كده قال لها عن ان مواصفات شمشون وكده لما يتولد، فهي قالت لزوجها، زوجها ما كانش موجود، ده في قضاء 13. فعدد 8 منوح، فصلى منوح الى الرب وقال اسالك يا سيدي ان ياتي ايضا الينا رجل الله الذي ارسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. وبعد كده في عدد 12 فقال منوح لما الملاك جه، عندما جاء كلامك ماذا يكون حكم الصبي؟ لو احنا ساعات مش بنعرف نتعامل مع المواقف بتاعت ولادنا في سن المراهقه او في التساؤلات او في حاجات احنا مش عارفينها، احنا يعني بنتعلم، بنقعد نسمع فيديوهات، بس في حاجات مش بنعرف نعملها. فبشجع كل حد ان هو يجي عند ربنا يقول له اعمل ايه. انا دلوقتي واقف مكاني بس انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اتصرف في الموقف ده ازاي. ربنا الروح القدس هيدي حكمه، هيدي كلام للاب لما يكون بيقف يقول له انا واقف في حته سد ومش عارف اعمل ايه. هتنقل لحاجه تانية عشان مش عايز الوقت يضيع. في رساله شخصيه ربنا ادهاني، هعمل مقارنه بين لوط وابراهيم بسرعه. لوط، يعني انا قعدت اتخيل كده مع نفسي ان لوط لما راح في سدوم وعموره وابراهيم في الخيام، فقعدت اتخيل ان الناس بقى اللي هي يعني مشغله مع ابراهيم عماله تقول ايه، يعني ده لوط دلوقتي قاعد على باب المدينه مركز مرموك، ابراهيم قاعد على الخيمه، يعني ما يا ريتنا كنا مع لوط. كان لوط في مرموك، مركز مرموك في المجتمع، معروف اسمه في المدينه لانه قاعد على باب المدينه، الناس يمكن بتحسده، يعني ده لوط وصل واحنا لسه، زي ما احنا كده ساعات كتير بنقعد نقول الشخص ده وصل وانا لسه، انا لسه مكاني ما عملتش حاجه، وده عنده بيت وبيجيب التاني وعنده حاجات كتير وانا ما عملتش اي حاجه. بس ساعات اتخيل في حياه لوط، لوط كان حياته كلها صراعات، ما كانتش حياه هاديه، كانت حياه متعبه، كان حياه فيها مشاكل، في ملائكة جاءت تنقذه من الخطر، في رجالة عايزة تقتحم البيت عشان تاخد الرجالة اللي جوه، وهو بيقول لهم خدوا البنات بناتي عادي جدا. حياته ما كان يعني حياته كانت عبارة عن إنقاذ، ربنا بيحاول ينقذه كمؤمن من الحاجات اللي هو بيدخل نفسه فيها. فأنا مش عايز أكون عايش كمؤمن عمال اقول يا ربنا يا رب انقذني واتوب وبعدين انقذني واتوب انقذني. اكيد مش دي الحاجه اللي ربنا عايزني اعيش فيها كاب في بيتي. فلما الملائكه جم كان لوط قاعد على باب الهيكل، على باب المدينه. المقارنه الثانيه ابراهيم، فجاء اوكي في حياه ابراهيم في حته يعني ربنا كلمني فيها عجبتني جدا. في تكوين 18 فلما الملائكه جت للرجال الثلاثه لما جم، فاسرع ابراهيم الى الخيمه الى ساره، في تكوين 18 وايه 6 و8، فاسرع ابراهيم الى الخيمه الى ساره وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميزا اعجني واصنعي خبز مله. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا. يعني إبراهيم عنده 99 سنة، وهم لما جم لقوه قاعد على باب بيته، على باب الخيمة بتاعته. نوح كان قاعد على باب المدينة، لكن إبراهيم كان قاعد على باب بيته. والحاجة اللي حسستني إن يعني حتى لوط لما

0: لما جم فألحى عليهما جدا في تكوين 19، فألح عليهما جدا فمال إليه ودخل بيته فصنع لهم ضيافة وخبز وفطير فأكل. يعني الكتاب المقدس حتى ما بيذكرش ضيافة وخبز وخلاص. أكيد أكيد رب يعني كتاب ليه قصد إن هو في تكوين 18 يقول المواصفات اللي إبراهيم عملها للوليمة، فإن هو كان أسرع وكان بيجري، كان بيعمل الحاجة وهو مستني الوعود. دي الحاجة اللي ربنا ادهاني، هو مستني الوعد وربنا ما ادوش الابن اللي هو قاله عليه، بس لسه بيخدم ربنا بكل قلبه وعنده 99 سنة وهو واقف وهم بيأكلوا. يعني الكتاب بيقول في الآخر في تكوين 18:6-8 وإذا هو واقفا لديهما تحت الشجرة وأكلوا. فأنا عندي 99 سنة وواقف والتلات رجال بيأكلوا وأنا ربنا ما حققش المواعيد في حياتي. الحاجة اللي فرقت معايا جدا وربنا ادهاني إن وهم بيأكلوا الملائكة قالوا له أين سارة امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. الحاجة دي ربنا كلمني فيها جامد جدا، إن بسبب إبراهيم لأنه كان بيحب ربنا وواقف على باب الخيمة وبيعمل الحاجة اللي ربنا قال له عليها وهو ما خدش أي حاجة من ربنا وهم بيأكلوا قالوا له الوعد اللي احنا قلناه لك هيتحقق في السنة اللي جاية لما نيجي الوعد هيتحقق. دي الحاجة اللي ربنا ادهاني، إن لو في وعود في حياة أي حد أب أو أم حتى ما تحققتش يكمل مع ربنا بفرح، يكمل مع ربنا وهو واثق إن ربنا هيعمل الوعود دي في حياته. ربنا مش بينسى وعوده، لكن انتظارنا إحنا للوعود هو اللي بيفرق. لما يعني إبراهيم كان عارف ربنا ظهر له كتير، وأعتقد لما الثلاث رجال جم يعني كان عادي يستقبلهم عادي ويأكلوا، لكن هو عنده حب لربنا من غير ما يحقق المواعيد، عشان كده ربنا اداله المواعيد. فلو إحنا عندنا حب لربنا وبنتبعه من غير مواعيد ما تتحقق، من غير ما حاجات كتير احنا عايزينها حصلت، هو ربنا امين. هو بيبقى في حاجات بندخل فيها ساعات، ده جزء من التشكيل اللي ربنا بيشكله لنا كرجال، اللي احنا ربنا بيشكلنا واحنا كاباء بيشكلنا في حاجات كتير، مش بس اني يعني اكون عايش حياه عاديه علشان خاطر وابقى في مركز مرموق وزي لوط وعايش وخلاص. مش ده اللي ربنا عايزه. ربنا عايز ان اكون بنتظر المواعيد وانا واثق ان ربنا هيديني المواعيد في الوقت اللي هو عايزه، مش في الوقت اللي انا عايزه، وبالطريقه اللي هو عايزها مش بالطريقه اللي انا عايزها. فما ينفعش اقول له ده اسماعيل وانا عايز اسماعيل، اقول له انا بحبك ومكمل معاك ومستني المواعيد بتاعتك. وابراهيم هو 99 سنه ربنا كان بيديله المواعيد بتاعته. دي الحاجه اللي كانت جوايا. يعني بصلي ان احنا نكون حراس لبيتنا ونكون زي نوح عمل الفلك لخلاص بيته. يعني انا عجبني الكتاب ان هو قال اول حاجه لخلاص بيته، مش ما نكون زي ابراهيم نكون منتظرين المواعيد حتى لو الظروف اللي حوالينا مش بتقول اي حاجه ايجابيه، لكن ربنا يكون بيحقق المواعيد في حياتنا في الوقت اللي هو شايفه مناسب لينا. امين.
1: ربنا يباركك يا ماجد، احسنت بحييك جدا على

المقارنة الجميلة، وبحييك على الفكرة نفسها. الفكرة عجبتني، انت بتورث ولادك ايه، انت بتدي لولادك ايه، ايه اللي بعد كده بتسيبه لهم، وايه اللي بتحطه في حياتهم. والمقارنة جميلة قوي ما بين ابراهيم ولوط، وازاي انه لوط قاعد على باب المدينة وابراهيم قاعد على باب البيت. وبصلي من كل قلبي انه الرسالة تكون وصلت. عندي شاهدين، انا بشكر ربنا من اجل الولاد اللي قدموا للاباء حاجة هم عاملينها في درس احد. ربنا يبارك مدرسين مدرس احد واللي بيعملوه بيقدموه. لكن فكرة فرقت معايا الحقيقة، وحابب اني اضيف شاهدين كده من كلمة رب، واحنا في ضوء بنورث ولادنا ايه. افتكروا معايا انه في سفر القضاء الجيل بتاع يشوع كله كان مؤمنين. حد فاكر الكلام ده؟ جيل يشوع كلهم كانوا مؤمنين، وجيل يشوع ربنا اخذهم بواسطة يشوع يدخلوا يمتلكوا الارض، ويكونوا يعني بيتمموا المواعيد. لكن بعد الجيل ده ما مات، الكتاب يتكلم في سفر القضاء اصحاح 2 ويقول حاجة غريبة قوي في عدد 10، يقول وكل ذلك الجيل، قضاء 2، كل ذلك الجيل ايضا انضم الى ابائه، يعني مات، وقام بعدهم جيل اخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لإسرائيل. ايه ده؟ كل اللي حصل ده، ويعني السور أريحة اللي تهدت، والمعجزات اللي حصلت، وامتلاك الأرض وتتميم المواعيد، كل ده اللي حصل ده الجيل اللي بعده ما يعرفوش. أطلع من الموضوع ده بحاجة بسيطة جدا. انت ممكن تكون مؤمن، ومؤمن اتحقق فيك المواعيد زي ما ماجد كان بيتكلم ويقول انتظر المواعيد، لكن انت مش شغال على الجيل اللي بعدك انك تنقل لهم اللي حصل معاك، فيطلع بعد كده جيل ما يعرفش الرب. كتاب يتكلم في عدد 11 و12 يقول وفعل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، وعبدوا البعليم، وتركوا الرب إله أبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر، وصاروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم، وسجدوا لها وأغاظوا الرب. أحبائي، خلينا نخلي بالنا اللي احنا بنعمله واللي بنحطه في ولادنا بيفرق كتير جدا معاهم. مسؤولية. ماجد عجبني هو بيتكلم وقال جملة كده، قال احيانا احنا بنحس انه ولادنا يعني ابتدوا يروحوا في سكك، وهم خلاص كبروا، وزي ما البلد هنا بتقول يعني ابتدوا يعتمدوا على نفسهم، فبقول مش مسؤوليتي انا خلاص، يعني انا عملت اللي عليا، وانا بعرف ربنا وماشي في طريق ربنا، وانا عملت اللي عليا وخلاص على كده. رب دينا نعمة انه بكل أمانة نكون بنحط في الجيل دوت وبنزرع فيه استقامة ومخافة الرب في حياتهم. أحيانا بنقول ما بيسمعوش الكلام، وبسمع جملة دي كتيرة، ما بيسمعوش الكلام، ما بيدونيش ودن، أنا بقول هم في وادي وأنا في وادي تاني. بس أنا عايز أقولك على حاجة، هما ممكن يظهروا لك ان هما ما بيسمعوش الكلام، لكن الكلام اللي انت بتقوله بياخدوا ويدوا فيه مع نفسهم. حتى لو اظهر رد فعل عكسي قدامك يعني وانت بتتكلم او كده، لكن هو بياخد الكلام. ايوه، في ناس ابتدت تبتسم كده ومشجعيني في الموضوع. هو بياخد الكلام بعد ما انت بتقوله ويبتدي يتحاور فيه بينه وبين نفسه، وبيدرك حتى لو هو يعني بحسب سنه مش عايز يعترف ان انت صح وهو غلط، لا بيدرك في وقت من الاوقات انه الكلام ده صح، وبيفرق معاه وبيتزرع جواه. ديك مثل في دقيقة
قبل ما يعني نشوف الفيديو ونكمل مع

مع بعض برنامجنا. كان الكلام ده فرق معايا في سفر أرميا اصحاح 35. في أرميا 35 كان بيتكلم عن ناس اسمهم الركابيين. حد سمع عنهم قبل كده؟ ها ايوه شكرا. الركابيين دول ناس كده ابوهم اسمه يوناداب ابن ركاب. في عدد واحد بيقول: الكلمة التي صارت الى ارميا من قبل الرب في ايام يهويقيم بن يوشيا ملك يهوذا قائلة: اذهب الى بيت الركابيين وكلمهم. طب اروح لهم ليه؟ قال: وادخل بهم الى بيت الرب الى احد المخادع واسقهم خمرا. ايه ده؟ الرب بيعمل لهم امتحان، بيقول لهم، بيقول لأرميا: خدهم وادخل بيهم بيت الرب وحاول انك انت تسقيهم خمر. حط قدامهم كده اقساط الخمر وحاول انك انت تسقيهم خمر. الرب بيعمل ايه؟ بيعمل امتحان. طيب عشان ما طولش عليكم، عمل كده أرميا ودخلوا بيت الرب. في عدد 6 يقول كده: فقالوا، ردوا على أرميا، أول ما حطوا قدامهم الخمر ردوا على أرميا قالوا له إيه؟ لا نشرب خمرا لأن يوناداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا: لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد. إيه ده؟ وهم دول يعني سمعوا الكلام، لانه كان في علاقه قويه ما بين الاب وولاده، ولانه يصلي من اجلهم، ولانه كان متمسك انه يحط فيهم ويزرع فيهم كلمه الرب اللي قالوا واللي وصاهم عليه عملوه. حتى لما ربنا حب يختبرهم عن طريق أرميا وقال له خدهم وادخل بيهم كده إلى مخدع رب وحاول تحط قدامهم خمر، قالوا لا. حتى لما أرميا يقول قالوا لا، قالوا حتى لو أرميا يقول. وبيقول كده في عدد 8: فسمعنا لصوت يوناداب ابن ركاب أبينا، سمعوا في كل ما أوصانا به أن لا نشرب خمرا كل أيامنا، نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا، وأن لا نبني بيوتا لسكاننا. مش بس خمر، يعني اقرأ الأصحاح دوت وشوف يعني كان قايل لهم ايه. قال لهم تعيشوا عيشة اسمها عيشة التنقلات، الترحال، تعيشوا في خيام، ما تبنوش بيوت ولا تعمروا في حتة، تاخدوا الخيمة بتاعتكم من حتة لحتة لحتة. وسمعوا الكلام. فهنا بيقول كده: وأن لا نبني بيوتا لسكاننا، وأن لا يكون لنا كرم ولا حقل ولا زرع، فسكننا في الخيام وسمعنا وعملنا حسب كل ما أوصانا به يوناداب أبونا. طب النتيجة كانت إيه؟ تعال روح لعدد 18 في أرميا أصحاح 35، شوف النتيجة كانت إيه. يقول: وقال أرميا لبيت الركابيين: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: من أجل أنكم سمعتم لوصية يوناداب أبيكم وحفظتم كل وصاياه وعملتم حسب كل ما أوصاكم به، لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: لا ينقطع ليوناداب ابن ركاب إنسان يقف أمامي كل الأيام. إيه ده؟ الراجل ده عمل عظيم جدا، حصد بنوه من جيل إلى جيل هذه البركة. يمكن بتستقل حاجة معينة تعملها مع ابنك مع بنتك، بتستقل انك انت تزرع، بتستقل انك انت توتش اوفر هيم، بتستقل انك انت توصي وصية وتقول مالهمش ده عيال عنيدة وملهاش ودان تسمع. لا، ليهم ودان تسمع، والرب بياخد الكلام دوت وبيشتغل بيه جوه اعمقهم، والكلام دوت ليه بركة
كبيرة جدا جدا في حياتهم. بصلي من كل قلبي انه كلمات اللي شاركنا بيها ماجد ربنا يباركك، يعني بنصلي من اجلك من مجد المجد دايما، ومصدق انه الرب يدينا انه نقعد قدام الرب فعلا وناخد من اللي على قلبه، ناخدها بجدية.

0: الروحية في اسم الرب يسوع. نفسي أصلي معاكم دقايق بالكلمات ديت، وممكن ناخد ترنيمة واحدة مع أخونا مودي، وبعد كده هيكون لنا وقت نسمع الفيديو وتعليق عليه من أخونا جوزيف. سكن قلبك قدام الرب ولا رب أكيد أنت ليك قصد من أني أسمع الكلام ده النهاردة، وأنا كأب اديني نعمة وقفتي من أجل هذا البيت تكون بحسب مشيئتك، وأنا كأب وقفتي من أجل كل اللي أقمتني أن أنا أرعاهم وأهتم بيهم تكون يا رب لمجد اسمك. اديتنا أمثلة من كلمتك وبتكلم قلوبنا النهاردة، ادينا نكون يا رب أمناء على الأجيال القادمة. ارفع الصلوة النهاردة، ممكن يكون رب بس من خلال الفازرز دي عايز يوصل لك رسالة، ويوصل لك رسالة خاصة جدا. زي ما ماجد كان بيتكلم انه الله يفتدي الأوقات، ولو بشكرك لأنك ما عندكش انه خلاص ما فيش فايدة وما فيش أمل وراحت، لكن انت تقدر تفتدي الأوقات. انا جاي أقف قدامك النهاردة ومصدق يا رب انه افتدي الوقت اللي فات اللي فيه كنت مش مدي الموضوع اهتمام او اهمية، وديني الوقت اللي جاي اكون اتحرك فيه بأمانة واستقامة نحوية الجيل الجديد باسم الرب يسوع. خليني يا رب قدامك وفي محضرك افحص، انا بورس ايه للجيل دوت، والجيل ده يكمل ازاي. قدني انت وارشدني. ان كنت من الناس اللي ما عندكش طاقه للتعامل مع الولاد، قول وسع طاقتي وسع مداركي يا رب النهارده، وديني ان اعرف استقبل منك وازرع فيهم. لو الحجة بتاعتي وبتاعتك ان ما عندناش وقت، قول يا رب ديني اتعلم ازاي استقطع من وقتي، لانه امانة واقمتني عليها اجيال ابقى اب صالح ليهم ازرع فيهم عند دلوقتي لمجد اسمك وامتداد ملكوتك.
1: خذني بقربي قلبي.

دينا رب نرفع عينينا عليك الوقت اللي جاي. دينا رب تكون انت نموذج ومثل. دينا رب يقظة احنا بنورث لأولادنا ايه. دينا رب نسمع صوتك تحرك من أجل جيل يعرفك ويكون بركة في وسط أقرانه باسم رب يسوع. جيل يعلن اسمك وكون رب بيتمم مشيئتك الصالحة. بصلي من أجل كل أب, بصلي من أجل معونة ونعمة وسندة واتساع في اسم رب يسوع. بصلي من أجل كل أب تباركه وتحفظه يقف من أجل مقاصد سماوية, ويقف من أجل بيته, ويقف من أجل ما أقمته عليه سواء في الخدمة أو في البيت باسم الرب القادر. تضيء أنت بوجهك وتعطي نور وسكة, تدينا رب نتمم مشيئتك في أولادنا وفي أجيالنا, ونكون يا رب على النموذج اللي تركته لينا. أنت الأب السماوي الصالح الذي تعرف أن تعطي أبنائك عطايا جيدة. دينا نتعلم منك ونكمل مشوارنا بخوف لمجد اسمك وامتداد ملكوتك في اسم المسيح ليك كل المجد. أمين أمين. مبارك اسم ربنا.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. النهاردة عايز أتكلم عن أن الرب صنع الكل لغرضه. دي آية موجودة في العهد القديم بيقول أن الرب صنع الكل لغرضه. في آية تانية كمان بتقول لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. تخيل ان الله بيقول انه خلقك وجبلك وصنعك لمجده. الله خلق كل شيء لمجده، لكن بالذات انت عملك علشان تظهر مجده. النهارده هنتكلم عن مجد الله. في الحلقات دايما بسألك، يا ترى مرة وقفت تفكر انت عايش ليه وموجود هنا على وجه الارض لأي هدف؟ سنين طويلة بتجري وأنا وإنت بنسعى في تحقيق أمور كتيرة، بنشتغل بنجري بنعمل، عمرنا ما بنقف أو قليل جدا مننا اللي بيقف مرة كده وقفة مع نفسه يفكر إيه اللي أنا بعمله؟ أنا رايح فين بحياتي؟ أنا عايش لمين وعايش لإيه؟ لو فاضل في عمري 30-40 سنة إيه الحاجات اللي أنا لازم أركز إن أنا أعملها عشان أكون بيها راضي عن نفسي ويكون الخالق راضي عني؟ النهاردة بنتكلم عن مجد الله. مجد الله، ايه هو مجد الله؟ لما بنتكلم عن مجد الله بنقصد ذات جوهر الله، بنقصد شخص الله، بنقصد صفات الله. مجد الله فين؟ مجد الله، مجد الله بنشوفه في كل حاجة حوالين مننا، في الطبيعة. بص حوالين منك، بص في كل مكان، من أصغر الأشياء لأكبر الأشياء. لو بصينا تحت الميكروسكوب هنشوف مجد الله، لو بصينا للمجرات والكون ده كله هنشوف مجد الله. احنا بنتعلم من الطبيعة ان الله قدير وانه مغرم بالتنوع، انه بيحب الجمال، انه منظم، انه حكيم خلاق. الكتاب بيقول لنا السماوات تحدث بمجد الله، السماوات بتحدث بمجد الله. في العهد القديم الله أظهر مجده في حاجات كتيرة جدا، في الجنة لموسى، في خيمة الاجتماع، في الهيكل، بعد كده من خلال الرب يسوع، والنهاردة من خلال كنيسته. الحقيقة مجد الله بيتوصف في الكتاب بكلمات كتيرة، زي مثلا نار آكلة أو سحابة أو رعد أو دخان أو ضوء لامع، لكن إحنا بنشوفه في أكمل وجه، في وجه الرب يسوع المسيح. يسوع المسيح هو نور العالم اللي بينور الطريق عشان نعرف طبيعة الله. مكتوب عنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. ضياء مجد الله، الرب يسوع هو اللي بيعكس لنا مجد الله. الرب يسوع جه على الأرض علشان نقدر نفهم مجد الله. مكتوب إن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. احنا مطالبين ان احنا نعترف بمجده، احنا مطالبين ان احنا نعكس مجده ونعيش لمجده. ليه؟ لان هو خلق

كل الأشياء. في سفر الرؤيا بيقول لنا كده، بيقول لنا أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك خلقت كل الأشياء. تخيل أن في نوعين اتنين بس من الخلائق هم اللي فشلوا أنهم يقدموا المجد لله. عارف مين؟ الملاك اللي سقط، الشيطان وأعوانه، وإحنا البشر. نوعين بس من خلائق الله كلها فشلت انها تقدم المجد لي الله. لما ترفض انك تدي المجد لله ده تمرد، ده كبرياء، ودي الخطية اللي تسببت في سقوط الشيطان وسقوطنا احنا كمان. احنا لو عشنا لمجدنا احنا بس ومش لمجد الله يبقى احنا بنسلب الله من مجده. الكتاب بيقول لنا ايه؟ الكتاب بيقول لنا إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. إزاي أقدم المجد لي الله؟ الرب يسوع قال أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. الرب يسوع مجد الله على الأرض إزاي؟ بأنه عمل العمل اللي الله ادهوله. احنا بنفس الطريقة نقدر نمجد الله بأننا نحقق الغرض من وجودنا على وجه الأرض ده اللي هو ادهولنا. بالطريقة ديت يبقى احنا بنقدم المجد لله. لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. دي الآية اللي أنا ابتديت بيها معاك النهاردة، لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. عايز أسيبك معاها، تخيل أنت موجود هنا ليه؟ علشان تعكس مجد الله. تابع معانا في الحلقات اللي جاية، هنكمل تأملاتنا وأفكارنا عن هدف الله لحياتي ولحياتك. وإلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر اسم النهاردة رفع راسي وراسه ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيح. قلت له لا الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

0: النهارده هحكي لكم عن حكايه حصلت فعلا، والحكايه دي فرقت معايا انا شخصيا لما سمعت عنها. الحكايه بتقول انه كان في طفلين توأم اتولدوا، وواحد من الطفلين كان مولود سليم، ما فيهوش اي مشاكل، القلب سليم، كل اعضائه سليمه. لكن الطفل الثاني اللي هو اخوه كان عنده مشاكل شويه في ضربات القلب، وكان ضغطه عالي، ودي كانت حاجه مش طبيعي انه تتشاف في طفل لسه مولود. وكانوا فصلينهم، كل واحد فيهم كان محطوط في حضانة مختلفة عن التاني. والطفل السليم كان بينمو عادي، ما فيهوش أي مشاكل. لكن الطفل المريض كانت حالته بتسوء كل يوم عن التاني، وما كانوش متوقعين إنه الطفل ده هيعيش كتير. وجات ممرضة من الممرضات اقترحت على الدكتور، قالت له بما إنه الطفل دوت يعني مش هيعيش كتير، ومفيش أي عدوى أو أي حاجة ممكن تأذي الطفل التاني، ليه ما نحطهمش الاتنين مع بعض؟ لأنه يمكن تكون دي يعني أول وآخر فرصة ليهم إن هما كأخين يكونوا مع بعض فيها. فعلا الدكتور اقتنع بالمواردة بتقوله، مع إنه دي حاجة ما بتحصلش طبيعي، لكن فعلا اقتنع بإن هو يحط الطفل السليم مع الطفل المريض في نفس الحضانة، وفضلوا مع بعض في الحضانة. بطريقة ما الطفل المريض طبعا ما بيتحركش كتير، لكن الطفل السليم ابتدى يحط ايده ويلمس على اخوه بطريقه غير اراديه، يعني طفل لسه مولود بيتحرك بطريقه غير اراديه، وابتدت ايده تلمس اخوه. وابتدى الموضوع ده يتكرر يوم ورا التاني والطفلين مع بعض. والدكاتره ابتدوا يلاحظوا انه حاله الطفل ابتدت تتحسن، الطفل المريض حالته ابتدت تتحسن، ضربات قلبه بقت تهدى، وضغطه ابتدى يوصل لمرحلة طبيعية، وكانوا مستغربين جدا من اللي بيحصل. لكن الممرضة تقريبا كانت فاهمة اللي بيحصل، الممرضة حست ان وجود اخوه هيفرق مع البيبي، حتى لو هو مش مدرك مين اللي حواليه، حتى لو هو طفل مش قادر يعبر، لكن وجود اخوه معاه في الحضانة كان فارق معاه. في الحقيقة الطفل دوت عايش، وعايش سنين طويلة، والاتنين عندهم صحة جيدة جدا وعايشين لغاية دلوقتي. عايزة أقول لك إنه في أوقات كتيرة بنعدي في أمور في حياتنا نبقى كل اللي إحنا محتاجينه إنه حد، أخ أو صديق، إنه يمسك إيدينا ويحسسنا إن هو موجود جنبينا ويحسسنا بالأمان. أو ممكن يكون في حد في حياتك أنت عارف إنه هو محتاج اهتمام شوية، أو محتاج رعاية زيادة شوية، أو محتاج كلمة تشجيع. ولو ما كانش عندك حد أو أنت نفسك مش محتاج، كتير بنحتاج لمسة ربنا، ودايما بنحتاجها. مش هقول كتير، لكن هقول انه دايما بنحتاج لمسة ربنا في حياتنا. لمسة ربنا لما بتيجي في حياتنا بتغير حياتنا بالكامل، حتى لو كنا واصلين لمرحلة انهيار وكل حاجة حوالينا بتقول انه مش هينفع نكمل، لكن لما لمسة ربنا بتيجي في حياتنا بتغير حياتنا، وبتدينا حياة، وبتدينا فرصة جديدة ان احنا نعيش.
1: رح خبركم يا اخوان قصة بتدور ببالي، شباب حلو فهمان والجمال عليه بلالي، ابن عيلة معروف والأهل وحداني، خواته مريم ومرثا بخافوا عليه يعاني، وفي يوم تعب ومرض وحاطوه كل الخلان، حالته عم تتدهور والكل عليه حزنان، إخواته بعتوا ليسوع مرسال، يلي بتحبه مريض يا يسوع أسرع تعال. لما عرف يسوع قال لا تخافوا مش راح يموت، هذا المرض لتمجيد الله ويظهر فيه الملكوت. مريم ومرثا ولعازر كانوا من الأصحاب، واليسوع كانوا من أعز الأحباب. يسوع اتأخر بالأردن يومين، بعدها قال لتلاميذه قوموا مسرعين، نروح لبيت عنيا ونزور الأحبة يلي وصولنا منتظرين، لأنه لعازر حبيبنا نام وبحاجة أروح أصحيه. قصده إنه لعازر مات وبحاجة يسوع يشفيه.

0: طلبوا التلاميذ ببساطة: إذا نام يعني شفي الحبيب، فكروا إنه لعازر نايم ومش بحاجة لطبيب. ساعتها خبرهم يسوع: لعازر ترك الحياة، موته مش سبات لكن لتمجيد ابن الله. أنا فرحان إني مش معاه حتى تآمنوا بقوة الإله. لما وصلوا القرية كان في القبر له 4 أيام. أصحاب وأقارب حاولوا يخففوا لمريم ومرثى الآلام. الأختين كانوا مشغولين بالأحزان، فقدوا الغالي ونسيوا الإيمان. عرفت مرثى إنه يسوع جاي، ركضت واستقبلته عند القناي. بأعلى صوتها بكيت لما قابلته، ومن حرقت قلبها عموت تخي عاتبته: لو كنت عنا كان لعازر لسه حي، لكني متأكدة إنك لو طلبت من الله بتقيم خيي. قال لي يسوع: لا تخافي يا مرثى، راح يقوم أخوكي. ركضت تبشر أختها مريم: يسوع عم يدعوكي. أجت مريم لعند يسوع والمعزين لحقوها، ركعت تبكي عند رجليه والناس عند القبر لاقوها. ساعتها بكي يسوع والجمع بالكلام أزعجوه، وصل عند القبر وأمر الحجر يدحرجوه. على القبر حجر، هادي حدود عند البشر، لكن يسوع قادر يتمم الأمر. مرثى صرخت، ريحته طلعت، صار له 4 أيام ميت. قال لي يسوع: أنا قلت راح تشوفي مجد الله إن آمنتي. ونده بصوت عالي: لعازر أخرج تعال. طلع لعازر وإجريه وإيديه مربطة بحبال. ساعتها طلب يسوع من الربط يحلوه، من الأكفان يطلقوه. فرح لعازر لما من الأقمطة فكوه، ومشي مع يسوع وخواته بعد ما حرروه. وبسببه كتيرين من الجمع يلي حواليه آمنوا بيسوع وتبعوه.
1: النهاردة هكلمكم على موضوع التهاب الزائدة الدودية، وده بيحصل للأطفال كتير. لما بيكون الطفل أقل من 2 سنين من العمر بيبقى صعب جداً التشخيص المرض دوت، لأنه الطفل ما بيبقاش بيعرف يعبر عن مكان الوجع اللي بيوجعه فين، أو ما بيقدرش يعبر عن نفسه بسهولة. ده بيبقى صعب على التشخيص على الدكتور أكتر من أي حد تاني. التهاب الزايدة الدودية الأعراض بتاعته إنه بيجي بوجع بيبتدي حوالين السرة في الأول، وبعدين الوجع ده بيبتدي يروح ناحية اليمين من تحت، ويبتدي ممكن يبقى فيه حرارة بسيطة قوي أو إسهال خفيف، أو ساعات بيبقى فيه قيء. الحرارة ما بتبقاش عالية جدا، الطفل بيبقى ماشي على رجليه، مش عيان لكن ماشي على رجليه، لكن بطنه بتوجعه وبيشاور بصباعه على الناحية اليمين من تحت. ودي حاجة مهمة جدا في التشخيص، لما نقول للطفل شاور بصباع واحد فين الحتة اللي بتوجعك، فيقول لك هنا. فدي حاجة مهمة جدا ان احنا نلاحظها كأهل لما بنبتدي نسأل الطفل ايه اللي بيوجعك او ايه اللي حصل. مش بس كده انه بطنه بتوجعه او عنده اسهال خفيف او قيء او حرارة بسيطة، لكن كمان انه بيتحرك طبيعي، ودي حاجة بتخلي الواحد شوية يتلخبط. الطفل بيتحرك طبيعي ماشي على رجليه يبقى مش عيان، لكن الحقيقة انه لا، الزائدة بتبقى تعبانة وملتهبة ومحتاجة لعلاج. التحاليل الدم ساعات مش بيبين حاجة معينة، ساعات يبقى الدم الأبيض عالي أو ساعات يبقى طبيعي، لكن مش بنعتمد على كده، لكن بنعتمد على الفحص الإكلينيكي، وبنعتمد كمان على التشخيص بالإشعة الفوق الصوتية. الإشعة الفوق الصوتية بقت دلوقتي متقدمة جدا، وبيقدروا يحددوا بيها إذا كان فعلا الزايدة الدودية ملتهبة ولا لا. وساعات لما بنعمل إشعة على البطن كمان، الإشعة بتبين إنه في حاجة متكلسة بسبب انسداد الزايدة بمثلا مواد البراز أو مواد بلعها الطفل، حصل لها انسداد للزايدة وعملت التهاب بعد كده. العلاج بتاع الزايدة مش بالأدوية، ما بنعالجش الزايدة التهاب الزايدة الدودية بأي أدوية، لكن بنعالجها بجراحة. وجراحة عملية بسيطة جدا، وفتحة صغيرة قوي في الناحية اليمين، وبتتشال الزايدة ببساطة جدا. العملية بتاخدش أكتر من 1/3 ساعة وبمنتهى البساطة. في ناس بيحاولوا يعملوها بالمنظار، لكن فتحة صغيرة مش مستاهلة أنها تتعمل بالمنظار في رأيي، لكن علاج الزايدة هو علاج جراحي. فبيحصل إيه لو إحنا ما رحناش للدكتور وقلنا لا خليها ونأجل، أو قلنا هتروح لوحدها، أو ادينا له مضاد حيوي وقلنا إنه الزايدة هتخف؟ اللي بيحصل إنه بتحصل مضاعفات، وبتبتدي الزايدة تنفجر زي ما احنا بنقول، ويحصل التهاب في الغشاء البريتوني اللي حوالين البطن، وده بيسبب مضاعفات أكتر، وينتهي الطفل أنه يقعد أكتر في المستشفى.

المستشفى وياخد أدوية أكتر ويتعب أكتر، وممكن تتعرض حياته للخطر بسبب التهاب الغشاء البريتوني دوت. اللي احنا بنقوله النهاردة، خلي بالك إذا الطفل بطنه وجعان، إذا بيشاور بصباع واحد عند الناحية اليمين من تحت، لو سمحت خده بسرعة للدكتور واسأل استشارة الدكتور أو الطبيب المعالج بتاعك علشان يساعدك إنك تشخص التهاب الزايدة، وإنه ما يحصلش إنه حد إنه يوصل لمرحلة متأخرة.

0: لو حصل ان جالهم اي مرض بتمنى ان احنا نشخصه بسرعه ونعالجهم باسرع وقت. وبطمنكم انه العلاج بقى متقدم جدا والجراحه بقت متقدمه والتخدير بقى متقدم جدا وعمليه ما فيهاش اي خوف.
1: واحنا صغيرين كنا بنسمع حكايه ست الحسن والجمال والشاطر حسن اللي طلع اعلى الجبال دخل اخطر المغارات عند قشر صغول بس عشان يخلص حبيبته الجميله. ولما كبرنا شويه ابتدينا نعرف سندريلا اللي جمالها خلى اخواتها يغيروا منها ويرموها في المطبخ، لكن هو نفس الجمال اللي ادار الرؤوس لما راحت حفله الامير. وبعدها الجميله والوحش وسنو وايت وغيرهم. احلى قصص اطفال قريناها وبنقراها لاولادنا وبناتنا بتقول كلها حاجه واحده بس، بتقول انك لو جميل او ذكي او وسيم جدا هتنال الاهتمام والحب، ينقذك الامير وتفك السحر الوحش او الضفدع، ومن غير ما نشعر بنرفع قيمه الجمال بالمقاييس المتعارف عليها، الجمال الشكلي يعني الطول والجسم والشعر والعيون وغيره. يقف الولد او البنت من دول قدام المرايه ويقارن نفسه باللي بيسمعه في الحكايات، يلاقي نفسه ولا طويل ولا وسيم ولا ذكي بالطريقه الخياليه اللي بتحكيها الحكايات دي، ويفاجئ بانه ولا حاجه. ايوه، بالمقياس اللي هو سامعه هو ولا حاجه، بمقياس الجمال اللي بنحكي له عنه وبنديله تعريفه كل يوم. وهنروح بعيد ليه ونتكلم عن قصص الاطفال؟ ما احنا نفسنا بقينا نفهم ونتعرف على الجمال بحسب مواصفات مشاهير الممثلين والممثلات اللي بنشوفها في المجلات وفي التلفزيون. كل واحد وواحده بقى عاوز شكله يكون كده ولبسه بالطريقه دي وشعره كده، ولو ما قدرش يحقق الصوره دي يحس انه فشل ويبتدي يدور على قيمته المفقوده، ويبتدي تقديره لنفسه ينزل في الارض. وكل ده ليه؟ لاننا بنقيس على مقاس الصوره اللي العالم عاوز يدخلها مخنا وعاوز يخليها المعيار الستاندرد اللي بنقيس عليه. يا ترى هنقدر نقف ونقول للعالم لا، المقياس بتاعك مش هو المقاس الصح اللي هنقيس عليه؟ ترجع عينينا تشوف الحاجات من غير ما تقارن بالمفاهيم والصور اللي حوالينا. يلا نرجع نغير مفهوم الجمال وقيمة الجمال في عينينا وفي عيون ولادنا. مكتوب في الكتاب إنه رأى الله كل ما عمله وإذا هو حسن جدا. نقدر نشوف خليقة الله حسنة جدا؟ نقدر نشوف الطبيعة حسنة جدا والناس على اختلافها حسنة جدا جدا؟ التحدي النهاردة إن إحنا نرجع نشوف بعيون مشوهتهاش مقاييس العالم. يلا نخلي ولادنا يعرفوا إن قيمتهم الحقيقية في التمن اللي اتدفع فيهم على الصليب، مش في شكلهم ولا في مقاس لبسهم وماركة البرفان اللي بيحطوه. يلا نكسر المقياس اللي بنقيس بيه ونخلي كلمة ربنا هي المقياس الوحيد اللي بنقيس عليه أفكارنا ونوايانا. حتى طرقنا وتصرفاتنا وكلامنا وعلاقاتنا لازم نقيسها بمقياس تاني. اوعى تكون لسه بتقيس نفسك بالمقياس الغلط.

مشاهدين اهلا وسهلا بيكم معايا النهارده مع حلقه جديده من برنامج الكاس لمين، والحلقات اللي انا بقدمها لكم مخصوص بمناسبه مسابقه كاس العالم لكره القدم الانتر كونتيننتال اللي الفيفا عاملاها واللي بتتلعب لاول مره في امريكا. 32 فريق زي ما حضراتكم عارفين بيمثلوا القارات العالم جايين يتنافسوا على حاجه واحده، على الكاس. والمباراه بتقام هنا في امريكا، وزي ما انتم شفتوا لما كنا في ميامي كانت مباراه الافتتاح ما بين ميامي والفريق اللي بيقوده ميسي، طبعا اشهر لاعب في العالم، ضد النادي الاهلي اشهر فريق في افريقيا وفي مصر وفي الشرق الاوسط او في العالم العربي. الفرق دي كلها 32 فريق جايين من القارات كلها بيتنافسوا حوالين حاجه واحده بس، مين فيهم هيربح الكاس، مين فيهم هيربح الكاس، مين فيهم هيقدر ياخد الكاس ويرجع بيه يشرف بلده ويشرف الفريق بتاعه ويشرف المجتمع بتاعه. والكاس حاجة طبعا رائعة جدا ان كل الناس بتتنافس حوالين الكاس، بس انا النهاردة عايز اكمل معاك الحديث اللي انا ابتديته قبل كده. وانت بتتنافس في رحلة الحياة، مكان من الاماكن اللي العالم ال 32 فريق هيجوا يزوروها وهتبقى علم من اعلام الرحلة بتاعتهم هي زيارة الستاتيو اوف ليبرتي، تمثال الحرية اللي موجود هنا في نيويورك، اشهر تمثال في العالم، اشهر تمثال في العالم لانه بيدي امل للحرية. ولو انت بتخش المتحف بتاعهم كان من اول الحاجات free of religion, free of speech، حرية التعبير وحرية الكلام وحرية في كل حاجة. ومع الزمن كواحد عايش في أمريكا لسنين طويلة بتكتشف أن الحرية اللي بيقدمها لك العالم مش حرية حقيقية، مش حرية حقيقية مهما كان الشعار الكبير قوي حرية، إلا أنه ما حرية العالم اللي بيقدمها لك حرية محدودة جدا، محدودة جدا. احنا السنين اللي فاتت قبل الرئيس الحالي، في الرئيس السابق، كان ممنوع علينا في الكنيسة ان احنا نتكلم ضد الشواذ او ضد كذا او ضد كذا، وكان ممنوع. وتقول لهم طب فين الحرية هنا، فين حرية التعبير والفري في سبيتش، ان انا من حقي في كنيستي اتكلم زي ما انا عايز. بتكتشف ان الحرية دي مش زي الحرية اللي الناس بتقول عليها او اللي انت بتقرا عنها او المكتوبه في الاخبار او اللي في الميديا وفي الاذاعه. الحريه مقيده، حريه مقيده. انا النهارده عايز اسالك سؤال، يا ترى انت بتشعر بالحريه؟ يا ترى انت عايش حريتك الحقيقيه؟ يا ترى بتقدر تعبر عن نفسك؟ يا ترى عارف الحق اللي ليك اللي يطلقك حر؟ يمكن تقول لي لما الله خلق ادم وحواء وضعهم في جنه عدن، أكذوبة من الأكاذيب اللي عملها إبليس إنه ما بيقولكش الحقيقة. جه قال للحواء إيه؟ قال لها أحقا قال الله، بداية رائعة جدا، لا تأكل من شجر الحياة، لا تأكل من شجرة معرفة الخير والشر. الحية جت قابلت حواء وما قالت لهاش الحق، ما قدمت لهاش الحق اللي الله بيقوله. الله لما قال لآدم قال له من كل شجر الجنة تأكل، ده الحق، ده الحرية اللي عند الله، من كل شجر الجنة تأكل، لكن شجرة معرفة الخير والشر لمصلحتك ما تأكلش منها. لكن لما الشيطان بيجي يضحك عليك ويضحك عليا ويضحك على الناس كلها ويقولك هو ربنا صحيح قال ما تأكلش من شجرة معرفة الخير والشر، ما قالش الحرية، قال عكس الحرية. وده اللي إبليس بيحاول يعمله معانا دايما، إنه يشجب عن عينيك ويحجب عنك الحرية اللي ليك في الله. في إنجيل يوحنا صح 8 تقدر ترجع للآيات دي في إنجيل يوحنا، ده الإنجيل الرابع من الأربع أناجيل اللي بتتكلم عن حياة الرب يسوع. الرب بيتكلم بمنتهى الصراحة وبيقول

تعرفون الحق والحق يحرركم. التروث set you free. لما تعرف الحق، الحق يحررك. فبعد كده في الصحة 14 ولد أحد من التلاميذ بيسأله، بيقول له طب إحنا نعرف منين الطريق أو نعرف منين الحق؟ فلهم هذه الجملة الرائعة اللي أنا عايز أقدمها لك النهاردة: أنا هو الطريق والحق والحياة، والحق اللي بيحرر، الحق اللي بيحرر. تعرفون الحق والحق يحرركم. للأسف إحنا عايشين في عالم بيقدم الكذب على إنه حقيقة، وبيخفي الحقيقة على أنها كذب، وبيبتدي دايماً بنفس الجملة اللي استخدمها الإبليس واستخدمتها الحية من آلاف السنين وقت خليقة آدم وحواء: أحقاً قال الله. هو صحيح ربنا قال، هو صحيح ربنا مش عايزك تبقى حر، هو صحيح ربنا عايز يقيدك بإعمل وما تعملش، هو صحيح ربنا عايز يقيد حريتك، ربنا عايز. وده الكذب اللي إبليس بيقدمه كل يوم في الإذاعة وفي التلفزيون في الجرائد في الميديا في السوشيال ميديا اللي انت بتقع فيها، كلها بتقدم ليك أكاذيب، بتقدم ليك أكاذيب، لأن إبليس مش عايزك تعرف إلا الله عايزك تعرفه. الله عايزك تعرف إن انت من حقك تعيش حر، ومن حقك تختبر الحرية، من حقك تختبر إنك تعيش حرية فالله. مثلاً حاجة من الحقوق اللي إبليس بيخفيها عنك إنك محبوب. أحيان كتير بسمع: هو ربنا بيكرهني ليه؟ هو ربنا ما بيحبنيش ليه؟ هو ربنا بيعمل معايا كده ليه؟ تخيل إن ربنا بيقولك الكلمات دي، عايزك تسمعها كويس من فضلك، ومن فضلك اسمعها كويس، عشان لو إبليس بيكذب عليك وبيستخدم ناس تقنعك إن أنت مش محبوب، إن أنت مكروهة، إن أنت ما فيش حد قبلك، ما فيش حد عايزك، اسمع الكلمات دي. الله يقول كده: الصرت عزيزا في عيني مكرما. يمكن انت عايش في مجتمع ما بيكرمكش، يمكن عايش في عيلة مش حطك في المكان اللي تستحقه، يمكن عايش في شغل ما فيش تكريم فيه، مش حاسس ان انت مكرم كإنسان، او لو انت ست والناس بتعاملك على انك درجة تانية واستني انت ورا وانت ناقصة ومش ناقصة. اوعى تصدق هذه الاكاذيب اللي حطها ابليس. يقول كده: الصرت عزيزا في عيني مكرما. انت مكرم جدا في عينين الله، مكرم جدا في عينين ربنا. بيقولك صرت عزيزا في عيني مكرما، ومش كده بس، ده انت مكرم وانا قد احببتك، انا قد احببتك. صرت عزيزا في عيني مكرما. ربنا لما بيبص عليك حتى وانت واقع في الخطية، حتى لو انت فقير، لو انت معدم، لو انت مش خريج جامعة، لو انت العالم كلها بتبص لك على انك مواطن درجة تانية، لكن الله بيقول لك انا مش شايفك كده، وبعرف لاجئين كتار سابوا بلادهم وسابوا المكان اللي اتولدوا فيه وعاشوا لاجئين في بلاد تانية. احساس ان انت لاجئ، احساس ان انت سكند كلاس، احساس ان انت مالكش قيمة، ده احساس مزيف ابليس عايزك تعيش بيه وتموت بيه. الحقيقة الواحدة اللي انا اقدر اقولها لك النهاردة ان ربنا بيقول لك صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. خد بالك من التعبير في اللغه العربيه، مهم قوي. مش بيقولك انا هحبك. الناس بتقولك ايه؟ اعمل كده عشان ربنا بيحبك، اتبرع عشان ربنا يحبك، اعمل اعمال كويسه عشان ربنا يحبك. حتى الامهات لما بيعوزوا يضحكوا على عيالهم الصغيرين: كل عشان ربنا يحبك، ما تشتمش عشان على طول، اعمل اعمل اعمل. فانت على طول حاسس ان الله ما بيحبكش، حاسس ان الله انت لازم ترضيه بكل الطرق علشان مش بيرضى بسهولة. لكن التعبير في اللغة العربية هنا بيقول ايه؟ صرت عزيزا في عيني مكرما. انت عزيز جدا في عينين الله، مكرم جدا في عينين الله. ويقول بقى باللغة العربية: وانا قد احببتك. انا حبيتك، مش لسه هحبك، مش لسه لو انت عملت احبك. انا عايزك النهاردة لو نسيت كل اللي انا قلته في الحلقة دي وانت بتتفرج على تمثال الحرية، افتكر حاجة واحدة بس: إن الحق يطلقك حر. والحق اللي يطلقك حر النهاردة حاسس إنه مهما كنت رفيع تخين كبير قصير غني فقير، في عينين ربنا أنت عزيز جدا. بالإنجليزي بيسموه very precious. أنت very precious، عزيز جدا في عينين الرب ومكرم. عارف يعني إيه مكرم؟ يعني ربنا بيبص لك كده على إنك حاجة غالية قوي، very valuable، عكس اللي العالم بيقولوا عليك ولا بيقولوا عليا. الناس بتبص لنا إيه ده؟ وأنتوا لسه الناس تقول زي ما تقول. إبليس طول عمره كذاب، وإبليس طول عمره عايز يحجب عنك الحقيقة. فالحقيقة الأولى اللي لازم تعرفها النهاردة

انك صرت عزيزا في عينين ربنا، مكرم، وهو قد احبك. طب انت تقول لي يا اسيس او يا هشام، ربنا حبني قد ايه؟ ربنا حبني ازاي؟ زي ما قلت لك الايه المشهوره، اشهر ايه في كتابنا المقدس، تقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. تخيل الحب اللي يخلي الاب السماوي يضحي بابنه لكي يضع نفسه ويموت على الصليب من أجلك ومن أجلي عشان يغفر لنا خطايانا. هو ده الحق اللي انت لازم تعرفه النهاردة، ان انت عزيز في عينين ربنا وهو بيحبك لدرجة انه أسلم نفسه لأجلك، لدرجة انه وضع نفسه على الصليب من أجلك. وعشان كده ربنا النهاردة بيقولك انا بحبك. اوعى تصدق أكاذيب إبليس اللي بيقولك انت مكروه، انت مش محبوب، انت مهما عملت انت you are not good enough، انت مش كافي، ان انت أبدا. الكلام ده كذب. صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. طيب هو ده الحق. لما المسيح بيقول لهم تعرفون الحق والحق يحرركم، انت من حقك تعيش سعيد، انت عارف كده، من حقك تعيش سعيد، لان هو كده قال كده، اما انا فقد اتيت ليكون لهم حياه وليكن لهم افضل. من حقك فالله انك تعيش سعيد، انك تعيش سعيده، مش من حقك انك تعيش باكي وحزين ومكسور ومحبط وفاشل. ده كل ده إبليس حطه عليك وانت قبلته. إبليس رمالك الطعم وانت قبلته. للأسف ملايين في العالم واقعين في الخية دي، واقعين في الفخ ده، ان انا مش عزيز، انا مش غالي، انا مش محبوب، انا انا انا. ابدا عايز اقولك انت محبوب وغالي، وغالي جدا، لان الرب دفع على الصليب تمن فدائك وفدائي. فمن حقك تعيش سعيد، من حقك تعيش هنا على الارض سعيد، ومن حقك تضمن أبدية في السماء. يقول كده صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، وأنا قد أتيت ليكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. الله جاي علشان to have a better life. Better life not حياة عادية، حياة مليانة فرح، مليانة بهجة، مليانة سعادة، مليانة اختبارات حلوة مع الرب. هو جاي عشان يكون ليك حياة وليكون ليك أفضل. اوعى تضيع حياتك في الكذبة بتاعت إبليس، اوعى تضيع حياتك. طيب واحد بقى ممكن يسألني يقول لي طيب احنا بنسمع عن أديان كتيرة، بنسمع عن طرق كتيرة، بنسمع عن حاجات كتيرة، والناس بتقول هو الطريق ده الصح، والناس بتقول الطريق ده هو الحل، والناس الطريق ده كذا والطريق ده كذا. أعرف منين الطريق؟ بص، المسيحية ما عندهاش طريق مكتوب. المسيحية لم تأتي لتقدم ليك شريعة مكتوبة، إذا عملتها تعرف الطريق. المسيحية جاءت لتقدم لك مخلص قال على نفسه أنا هو الطريق. فلو أنت النهاردة بتطور على الطريق اللي يوصلك لله، الطريق اللي يصنع مصالحة بينك وبين الله، الطريق اللي يغفر ليك خطاياك ويضمن حياتك الأبدية، هو بس المسيح اللي قال لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بيه. ليه؟ لأن هو اللي تجسد ووضع حياته على الصليب عشان أنت توصل أنك تتصالح مع الآب. بحب قوي ترنيمة نازلة جديد تقول وخلاص اتصالحنا مع الآب، لما المسيح مات من أجلنا وقام اتصالحنا، المصالحة تمت بين الإنسان الساقط وبين الله القدوس. وهي دي الحرية، هذه الحياة، الحرية الحقيقية، أنك تعرف يسوع فيحررك من سلطان الخطية. كلنا وقعنا تحت سلطان الخطية، بتعمل خطية واقع، اتولدت بالخطية، بتعمل خطية، عايش في الخطية، حاسس ان الخطية مستعبداك، لان الخطية بتسبب عبودية. بصوا على اي واحد مدمن، لو انت النهاردة واقع في المخدرات، واقع في الحشيش، واقع في الجنس، واقع في علاقات مش صحيحة، واقع في حاجات كتيرة، تلاقي نفسك مقيد فيها، مسجون فيها، والرب من النهاردة هو اللي معاه المفتاح اللي يطلقك حر، اللي يطلقك حر ويغفر خطاياك، فتحس ان مفيش حمل على ظهرك، ما انت شايل حمل الخطية على ظهرك. لانه ان عرفت الابن هو الوحيد اللي بيحقق، اللي بيحرر، هو الوحيد الطريق الوحيد للخلاص، مفيش طريق تاني. واحد يقول لي طب ممكن مفيش، ليس باحد غيره الخلاص. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك جرب الطريقة دي، طب جرب السكة دي، طب جرب الديانة دي، طب جرب العلاقة دي. اوعى تصدق حد بيقول لك الكلام ده. المسيح قال على نفسه أنا هو الطريق، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر، مفيش اسم تاني ممكن يخلصك غير اسم يسوع. عشان كده يقول الكتاب حاجة تانية، يقول ودم يسوع

المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. Is the only one can save you. The only one can give you eternal life. هو الوحيد اللي يقدر يديك فداء وحياة أبدية ويقدر يديك خلاص ويقدر يديك ضمان لأبديتك. عايز أقولك النهاردة إذا قبلت يسوع هو الوحيد اللي يقدر يطلقك حر. عارف يعني يطلقك حر؟ من أروع الآيات اللي تقراها عندنا في الكتاب المقدس يقول إذن لا شيء من الدينونة الآن دلوقتي على الذين هم في المسيح يسوع. لما بتقبل يسوع بيسقط عنك كل التهم اللي كان إبليس مأيدك بيها في الماضي. بتكذب، بتحلف، بتشتم، ما بتغفرش، عايش في الخطية، عايش في زنا، عايش في سرقة، عايش في قتل، نيمت، سميه زي ما انت عايز، كل الخطايا اللي عملناها سابقا. في اللحظة اللي انت بتقبل فيها يسوع مخلص في حياتك بيسقط عنك كل هذه التهم. إذن لا شيء من الدينونة الآن، بس المهم انك تكون فين؟ في المسيح، مش في الكنيسة ومش في العقائد ومش في الطوائف ومش انك حاضر جدران كنيسة، لانك في المسيح. يقول كلا الذين هم في المسيح، انت لازم يبقى انت في المسيح والمسيح فيك. تعرفون الحق، هو ده اللي من حق اللي انا عايز اكلمك عليه، هو ده اللي تمثال الحرية يعني كل الناس اللي جاي امريكا بتبص لتمثال الحرية. المهاجرين اللي جم من اوروبا اول ما جم هنا على اساس ان دي ارض الحرية، ارض الحرية. عايز اقولك مفيش على الارض حرية كاملة. الحرية الكاملة هي لما تتحرر وتبقى مفيش حاجة في الدنيا عليها سلطان عليك، حتى لو الخطية. انا بعرف ناس مثلا بتشرب سجاير، سيجارة، تخيل انك في ناس ما بتقدرش تنام غير ما تشرب سيجارة، ما بتقدرش تفكر غير ما تشرب سيجارة. تخيل حاجة طولها 8 سنتي ولا 6 سنتي، ما عرفش قد ايه، ممكن تبقى مستعبدة راجل او مستعبدة ست، كاس، حاجة تانية، علاقات، انا ما عرفش ايه اللي ممكن يكون مستعبدك ومأيد حريتك. لكن عايز اقولك النهاردة ان المسيح وهو على الصليب كسر كل قيد، حررنا من كل القيود، دفع الثمن، فإبليس ما يقدرش يجي يذلك تاني. هو ده الحق اللي لازم تعرفه. تعرفون الحق، عايزك تعرف انك محبوب، عايزك تعرف انك ليك حياة في المسيح وحياة افضل وحياة ابدية. عايز اقول لك النهاردة انه لما بيتكتب اسمك في سفر الحياة، انا بقابل ناس يقولوا لي طب افرض قبل ما اموت عملت غلطة، افرض قبل ما اموت، تقول له حبيبي انت مش رايح السماء عشان انت كويس، انا مش رايح السماء عشان كويس ولا بعمل اعمال كويسة، انا رايح السماء علشان يسوع مات من أجلي ودفع ثمن حياته ثمن ليا على الصليب. ولما بتعمل كده بيكتب اسمك في سفر الحياة. ولما تقرأ سفر الرؤيا، آخر سفر عندنا في الكتاب المقدس، يقول إنه بس وانت رايح السماء هيشوفوا إذا اسمك في سفر الحياة، هتسمع أحلى صوت في الدنيا، تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم. لكن لو اسمك مش مكتوب في سفر الحياة خاف على نفسك. ممكن تقول لي ده انا اسمي قسيس، ده انا اسمي شيخ، ده انا اسمي قائد، ده انا اسمي في كل الكنائس، ده انا اسمي معروف. مش مهم اسمك معروف في العالم شكله ايه، مش مهم انا مين في العالم، المهم يا ترى اسمك اتكتب في سفر الحياة ولا لا. في مرة تلاميذ الرب يسوع كان بعتهم للقرى يبشروا، ورجعوا فرحانين قوي وقالوا له يا معلم مش هتصدق، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، ده احنا شافينا ناس واخرجنا شياطين، وفرحانين قوي. والرب يسوع يقول لهم كده افرحوا بالاحرى ان اسماءكم مكتوبه في سفر الحياه. اقوى حاجه تخلي قلبك فرحان ان اسمك مكتوب في سفر الحياه، انك لو غمضت عينك على الارض هتفتح عينك تبقى في السماء. تعرفون الحق، ايه هو الحق؟ يسوع قال على نفسه انا هو الطريق والحق والحياه. اذا كنت بتفتش على الحق اقرا زي ما انت عايز، ابحث زي ما انت عايز، واحد بس في الدنيا دي كلها قال على نفسه الحق، مش بيقدم الحق ومش بيوعظ عن الحق ومش بيكتب عن الحق، هو بيقول انا هو الحق، انا هو الطريق للي بيدور على الطريق، اللي عمال يحارق ويحاول لانك عايز توصل لله. المسيح هو الطريق، المسيح هو الحق، المسيح هو الحياة. لما تعرف المسيح تقبل الحياة. عشان كده بيقول الكتاب تعرفون الحق والحق يحرركم. ان احنا كل ال 32 دولة أو ال 32 فريق اللي هيجوا يلعبوا هيعدوا على الفريق ده، هيعدوا على التمثال ده، وهيشوفوا تمثال اسمه تمثال الحرية، ونسمع أغاني كتيرة على الحرية. لكن في ناس هتدي له ظهرها، مش هتدي للتمثال ظهرها، هتدي للحرية ظهرها. زي ما أنت النهاردة ممكن تقفل التلفزيون
وما تكملش تسمعني. ممكن النهارده تقول لا الاساتذه بيقول كلام كويس بس يعني لا لا انا عايز ابقى مستعبد، انا عايز افضل في اللي انا اتعلمته، في اللي انا قالهولي الكبار.

عايز اقول لك النهارده، عايز اقول لك النهارده فرق كتيره هتيجي وتتقابل مع الحريه، يا اما هتقبل الحريه يا اما هترفض الحريه. يسوع عمره ما هيجبرك ان يخش قلبك بالعافيه، الله عمره ما هيجبرك انك تمشي وراه. الله هيفضل لغايه اخر لحظه يقولك انه بيحبك، لغايه اخر لحظه يقولك انا بدور عليك، لغايه اخر لحظه يقولك انت عزيز في عيني مكرم وانا قد احببتك. هيفضل لاخر دقيقه بيخبط على باب قلبك، بس خد بالك هتيجي في لحظه والباب هيتقفل. هتيجي في لحظه لو حياتي انا انتهت على الارض او الرب يسوع جه على السحاب، هيجي في لحظه مش هتلاقي فرصه تانية، مش هتلاقي فرصه تانية. نوح لما بنى الفلك، واحنا لما بقعد 120 سنه يبني فلك، سنين طويله يبني الفلك ويقول للناس خشوا الفلك خشوا الفلك، هو ده الحق، هي دي الحياه، اذا دخلت الفلك هتنجو. والناس كلها كانت بتتريق عليه، لكن في يوم من الايام لما المطر نزل والدنيا غرقت والله بنفسه نزل قفل الباب، هو اللي قفل الباب، مش نوح اللي قفل الباب، هو اللي قفل الباب، والميه ابتدت تطلع، ابتدت الناس تصرخ وتقول له افتح لنا، قال لهم ما ينفعش ما ينفعش. فانا عايز اقول لك النهارده طول ما انت لسه فيك نفس وطول ما انت لسه عايش، الله بيخبط على باب قلبك بيقول لك انا بحبك، انا بدور عليك، انا عايزك تعيش لي، انا عايزك تكون ابن ليا، انا عايز اكتب اسمك في سفر الحياه، انا مش عايزك تروح الهلاك، انا عايزك تروح الحياه الابديه. من فضلك ما تديش ظهرك للمسيح، من فضلك من فضلك اسمعي الكلام، يمكن انا ما عجبتكش، يمكن انا ما عرفش اوصلك الحق كويس، قول له يا رب النهارده كل اللي انا بطلبه منك انك في المكان اللي انت فيه دلوقتي وانت قاعد في مكانك، قول له يا رب لو المسيح هو الحق اعلنه لي، لو المسيح هو الطريق اعلنه لي، لو المسيح هو الحياه اعلنه لي، انا عايز الحق يحررني، انا مش عايز افضل عايش مقيد مستعبد للخطيه، مستعبد للقوانين، مستعبد للعالم، مرعوب من ابديتي. انا بقابل ناس كتيره بتقول لي انا خايف اموت، انا خايف اموت، انا بحس ان انا لو مت الدنيا كلها سودة من حواليا، كان وده طبيعي. كل واحد بعيد عن المسيح ده احساسه لحظه الموت، احساسه انه هيدخل القبر وهيحصل له مش عارف ايه في القبر، كل ده هيحصل لو انت بعيد عن المسيح. الوحيد اللي بيديك ضمان انك لو مت دلوقتي، لو حياتك انتهت دلوقتي، هتموت في سلام، لان الموت بالنسبه لنا في المسيحيه مجرد انتقال، انت بتنتقل من الحياه الارضيه للحياه السماويه، مفيش رعب لان انت ضامن ابديتك في المسيح، ضامن ابديتك في سفر الحياه. عايز اشجعك النهارده، عايز اشجعك النهارده انك تضمن ان اسمك اتكتب في سفر الحياه، مش باعمالك ولا انك اتولدت في بيت مسيحي او بيت غير مسيحي، كل ده مضمون بحاجه واحده بس، انك تختار يسوع كطريق، تختار يسوع كحق، تختار يسوع كحياة، تقبل اللي عمله الرب يسوع من أجلك، وتقبل محبة الله ليك اللي بيقول لك نفس الكلمات دي، صرت عزيزا في عيني مكرما. أيوة أنت، بأكدها لك للمرة الألف، أنت عزيز في عينين الرب، مكرم، أنت غالي جدا، أنت تدفع فيك تمن غالي جدا، أنت ماستر بيس من إيدين الله، أنت مش متكرر. بص للبصمة بتاعت صباعك، انت مش متكرر، مفيش حد تاني في السبعة بليون شخص زيك، انت نسخة غير عادية الله خلقها وبيحبها جدا، مش هيحبك وانا قد احببتك. انا بشجعك اذا كان عندك سؤال او اذا كنت محتاج تعرف حاجة اكتر، اذا كنت محتاج كتاب مقدس او كتاب من كتبي، من فضلك اكتب لينا على العناوين اللي هتلاقيها على الشاشة او ابعت لنا رسالة، وانا هكون سعيد جدا ان انا ارد عليك وان انا ابعت لك الكتاب او اي حاجه تطلبها. المهم انك ما تضيعش ابديتك، ما تضيعش حياتك في فين هو الطريق، مين هو الحق، فين الحياه. انا بقدم لك النهارده من قدام تمثال الحريه، اعظم تمثال في امريكا، وبقول لك واحد بس اللي يقدر يديك الطريق والحق والحياه، اسمه الرب يسوع المسيح. والى لقاء مع حلقه جديده.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أحبتي أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ كمال. نحن كنا في حلقة سابقة تكلمنا عن الخطوات اللي انتوا عملتوا، والمنظمة أخذت تابعات ومشيت ووصلت ليل المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، وقدرت تعملوا حاجات كثيرة يعني جميلة. الأويرنس اللي انتوا عملتوه للكنائس، الصلوات والأمور دي كلها. لكن داير أسأل سؤال، أنه متين بديت أنه أنت تتفرغ للعمل ده بشكل نهائي؟ ولا أنت كنت شغال شغلين في زمن واحد، شغل المنظمة وشغلك الأصلي اللي أنت كنت بتشتغله؟
1: الحقيقة الفكرة بتاعت Set My People Free ابتدت في 2008، فابتديت مالي نجهز كيف نشتغل ونعمل كيف، في نفس الوقت قررت أسلم الشغل اللي أنا كنت ماسكه الثاني وعشان يجهزوا، لأنه بياخد وقت حتى they find replacement، ياخدوا يلقوا ياخد مكاني. فتركت بالكامل العمل الآخر في أول 10، وخلال السنتين دي كنت يعني شغال بين الاثنين، لكن طبعا ده كان بسيط لأنه كان تجهيز وصلاة وتخطيط ومشاركة للناس الحاجة اللي عاوزين نعملها. والحقيقة الريليجيوس ليبرتي بارتنرشيب دي ساعدتنا كثير، لأنه شاركنا معهم وتعرفنا بناس تانية عندهم نفس الفكر والقلب، يعني they have the same mindset، وابتدينا نعمل نتوركينج معهم ونشتغل معهم. والحقيقة من غيره ما كنا نقدر نعمل الحاجات الخاصة بال الأمم المتحدة، لأنه لازم يكون في شخص عنده كريديتيشن. وكمان ربنا ساعدنا كثير إنه يتعرفنا في، ونتكلم أكثر عن ده في الحلقات القادمة، يتعرفنا بال في حاجة اسمها المقرر العام للحريات الدينية، المقرر الاندبندنت، هو اندبندنت ريبورتا فور ريليجيوس فريدم للأمم المتحدة. هو مقرر عام يعني اندبندنت، بيركز على الحرية الدينية في العالم. فديل اتعرفنا بالأول الواحد اللي كان موجود كان اسمه دكتور هاينر بيليفيلد من ألمانيا، وبعده جاء أحمد شهيد من المالديف، وبعدها نزيلة الدكتورة نزيلة اللي هي الآن برضو المقررة العامة للحريات الدينية الاندبندنت للأمم المتحدة. فديل ساعدونا كثير لأنه كان عندهم نفس الفكر إنه حاجة أساسية للحرية الدينية هي إنه الحرية لتغير دينك. والمادة 18 أساسية جدا للحكاية دي، اللي هي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والحقيقة ده ساعدنا، لكن ما اللي نحن استمرينا متابعة خطوة خطوة مع الرب. يعني واحدة من الأفكار زي ما قلت كانت البروتست أو زي المظاهرات، مش يعني نويزي ولا كده ماشين. والحقيقة في بعض الدول سموها يعني أدينا اسم تاني، يعني بقت زي ذكرى ذكرى ضحايا الأبوستاسي والبلاسفمي، لو بشموع وكده نطلع ونوري نعرف يعني إنه الموضوع ده مؤثر.
0: بالضبط.
1: فاشتركنا يعني ابتدينا أول حاجة عملنا 2 في 2010، اللي عملنا واحد في سيدني وعملنا واحد في ستوكهولم. بتاع

0: ستوكهولم مشينا 30 كيلو. مين اللي زي ما قلت تأثرنا كثير بمارتن لوثر كينج.
1: مارتن لوثر نعم.
0: وإنه تكون النشاط سلمي وفي نفس الوقت نستخدم البلاتفورمز الموجودة اللي بتعمل من أجل الحريات الدينية الحرية الدينية وحرية الشخصية للشخص، لأنه ده برضو جزء منه، مش بس الحرية الدينية لكن حقوق الأقليات.
1: نعم.
0: دي اثنين يعني، لأنه العابرين دي أقلية من الناس لكن عندهم حقوق كمواطنين وكذلك، فلكن هي كمان حرية دينية.
1: نعم.
0: وكمان طبعاً بنشتغل كثير من في أهمية حرية الرأي والتعبير، دي أساسية جداً يعني، دي من غيرها الإنسان ميت. الحرية، حرية التعبير دي هي الحقيقة زي الأكسجين للإنسان، لأنه زي يعقوب ما قال في رسالة يعقوب، قال لو أنت قدرت تضبط لو ضبطت لسانك كأنك ضبطت الجسد كله.
1: نعم.
0: فلما الإنسان يسيطر على الكلام اللي بتقوله ده بسيطر على جسدك كله. فالحرية دي مهمة بتاعت التعبير في الحياة. وكمان الحرية بتاعت الفكر والضمير والعقيدة دي أساسية.
1: نعم.
0: منها ما في بروسبريتي، ما في تقدم، يعني بتبقى زي الروبوت يعني، ما بكون عندك حاجة للإبداع والخلق وكده.
1: نعم.
0: فطبعا استبرينا دايرين، لأنه زي ما قلت ما كان في الناس ما عارفين الحاصل. ونحن قبلناه مع إنه ده شيء ما صح
1: قبلناه يعني، كأمر واقع،
0: أمر واقع. لكن ده ما صحيح يعني، ده لازم ما يكون يعني، زي الأبارتايد الناس قبلوه لكن ما كان صحيح،
1: ما كان صحيح. الكنيسة دعمت الفكرة، الكنيسة أكيد صلت من أجلكم ودعمتكم بالصلاة. هل لقيتوا أي دعم من الكنائس، دعم معين مش بالضرورة أنه يكون
0: ده؟ الكنائس طبعا وقفت خلف الموضوع، بس هي طبعا ده موضوع داير أمد طويل بتاع عمل، داير نفس طويل، فدائما بعض الناس يعني نصلي أنه يكون بيرزفيرنس، قوة استمرارية، لأنه ده بيحتاج الاستمرارية، أنه الرب يدينا نعمة وقوة. هو عمل الرب في نهاية الأمر.
1: نعم.
0: أخوي برنابا زي ما شايف يعني، الاتكال الكامل عشان الحكاية دي تحصل ده معجزة يد الرب. وطبعا لما اتلغت في السودان ما في زول صدق، لكن حصلت يعني، ممكن تحصل، وربنا قادر يعمل يغير القوانين، هو عنده السلطة الأخيرة. نحن نعم. قاعدين نطالب بعدل وبمساواة، وبنطالب من أجل الأيتام اللي اتيتموا نتيجة للقانون ده، والأرامل والناس اللي تعذبوا وفقدوا أصابعهم زي أخونا جبريل. فدي ده حق نحن قاعدين نشتغل من أجله، من أجل الضحايا. ضحايا كثير.
1: هل في ضحايا معينة، ضحايا معينين مثلا؟
0: يعني هم كتار الحقيقة. أنا لقيت صعوبة أختار يعني. أنا هجور من هنا وأشوف، جبنا بعض الناس نشوف إذا واحدة حنركز عليها. لكن عندنا ضحايا مختلفين، ما كل يعني. واحد من الأبطال أستاذ محمود محمد طه، يعني زي ما حكينا قصته، زول ما فايولنت يعني، فايولنس بالعربي
1: يعني زول ما عنيف يعني،
0: بالعكس هو كان داير مواطنين صالحين، داير يساعد انه الناس تكون افضل. فالاتهام ضده كان يتهم بالردة، واعدم عمره 76 سنة، وده كان ضد القانون السوداني اللي بيقول انه واحد فوق 75 ما لازم ما يعدم. وده شيء يعني يموت عشان فكر، ما جرح زول، كان رأي. بعدين في ناس تانين يعني. طيب. يعني مثلا دي برضو ماتت من أجل ردة، دي ماتت في إيران، وده حادث حصل حسة في السنتين الأواخر، لأنها ما بتلبس الحجاب، ودي برضو الشخص اللي ما بيلبس بيعتبر إنه أبوستيد، إنه هو ارتد عن الدين لأنه ما لبست الحجاب، فحرام. ماتت من أجل كده. وفي 7000 مرأة في السجن بسبب كده.
1: نعم.
0: تاني في عندنا هنا دي بطلتنا، بطلة السودان الأبد.

0: ترجع للتمثال.
1: نعم.
0: مريم، مريم يحيى. مريم هي أبوها مسلم وأمها مسيحية، هي سودانية، وأبوها ترك أمها بدري وأمها ربتها. لكن حسب الإسلام لو الأب مسلم البنت أوتوماتيكلي مسلمة.
1: نعم.
0: فأمها ساعدتها لحد ما كبرت وتعلمت وتزوجت وولدت ولد الأول. وبعد ما ولدت ولد الأول وكان عمره زي سنتين اتهموها بالردة. اتهمت بالردة لأنها تزوجت شخص غير مسلم، تزوجت واحد سوداني بجنسية أمريكية، واحد من جنوب السودان. فاتهمت بالردة لأنه اتجوزت غير مسلم. بالنسبة للمسلمين لو المرأة مسلمة ما ممكن تتجوز غير مسلم، لكن المسلم الرجل ممكن يتجوز غير مسلمة. فدي أوريدي تفرقة بين المرأة والرجل. وأوتوماتيكلي الطفل اللي بيجي للمسلم لازم يكون مسلم، فهي اعتبرت مسلمة. ضغطوا عليها، كانت حامل. كانت حامل 7 شهور لما سجنوها. حكموا عليها بالجلد لأنه اتهموها بالزنا حسب الشريعة.
1: طيب،
0: لأنها
1: في سؤال مهم هنا أخ كمال، أنه هي مزوجة ورجلها في رجلها
0: مسيحي.
1: مسيحي، زواج شرعي يعتبر، لكن عندهم باعتبار أنه زواج غير شرعي، ولا ما السبب الاتهام الأساسي؟ يعني
0: ما اتهموا زينة، ما قبلوا الزواج ده. أول حاجة لأنه هي معتبرة مسلمة، ما ممكن تتزوج غير مسلم. زواجها من غير مسلم
1: يعتبر
0: أبوستسي، معناته ردة، تقتل بالنسبة لإنها ردة، وتجلد لأنها ارتكبت جريمة زينة. حكموا عليها 100 جلدة، لكن ما جلدوها لأنه كانت حامل، فقالوا بعد ما تولد تجلد،
1: تنفذ الحكم فيها.
0: وبعدين حكموا عليها بالإعدام برضو، قالوا لحد ما تطلع وبعدين يعدموها. وطبعا خطوها في السجن ويجيبوا لها ناس عشان يرجعوها للإسلام، هي رفضت. حتى عندها كتاب كتبته اسمه شكل، ممكن تقروه. قالت حتى جاء إمام وجاء واحد مسيحي تحول إلى الإسلام، فبقول لها أنت أرجع إلى الإسلام والإسلام دين كويس. قلت له يا أخي أنا اتحولت من الإسلام، يعني اعتبروني مسلمة وبقيت مسيحية، وشوف حالتي شنو في السجن. أنت كنت مسيحي بقيت مسلم، ما في زول عمل لك أي حاجة، ما في مسيحي قام وضربك ولا دخلك السجن ولا أذاك لأنك أسلمت. عندك كان حرية كاملة إنك أنت
1: تغير تغير دينك.
0: ليه؟
1: أنا.
0: وهي رفضت. بالنسبة لي هي كانت بطلة. زي الفتية الثلاثة مع دانيال. رفضوا إنهم يسجدوا للتمثال. إيمان قوي، شهادة قوية. أنا بالنسبة لي العابرين أبطال. كان ممكن تقول أنا مرة حامل عندي ولد عمره 2 سنة، أخي حاجة بسيطة، أقول أنا بقيت مسلمة أطلع من السجن. فقالت لكن أنا ما ممكن أمشي ضد ضميري وضد إيماني، رفضت تترك المسيح.
1: أنتوا ك set my people free أو أطلق شعبي ليعبدني، هل أنتوا لعبتوا دور معين في أن مريم، أو ضغطوا بطريقة ما أو بأسلوب ما أن مريم تطلع من السجن؟
0: طبعاً اشتركوا منظمات كثيرة من أجل خروجها من السجن. نحن اشتركنا، طبعاً نحن حاجة صغيرة جداً، لكن كتبنا خطابات. رسلنا خطاب للسفارة السودانية في السويد طويل جداً، قدم واحد من الممثلين لسيت ماي بيبول فري. عملنا مظاهرة قدام السفارة السودانية في مصر، وكان في حرية نعملها. مشينا وقفنا وقدمنا خطاب للسفارة لإطلاق سراح مريم إبراهيم، لأنه دي انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحملنا صور قدام السفارة، وقفنا حوالي 2 ساعة قدام السفارة. السفارة بلغت الشرطة. وطبعا الأيام دي كانت دي الأيام بتاعت الربيع العربي.

0: التكنولوجيات طلعت يعني غيرت الظروف والأعمال. فالناس الجماعة دي قالوا لنا أنتوا يعني عندكم حق في اللي بتعملوه, لكن السفارة صرت تاني أدته باتصال تاني قالت لهم الجماعة دي لكن ما أخذوا تصديق. فقالت لنا إحنا ما أدنا لكم تصديق, ما في تصديق عشان كده صعب, لكن يتفرقوا ما تقفوا كلكم مع بعض, لو كل زول واقف في محل عنده الحق يعمل كده. فانتشرنا في الشارع كله.
1: نعم.
0: وكانوا مشتركين. الصورة بتلقوا الصورة دي في الويب سايت بتاعنا. نعم. أنا بشجعكم تمشوا الويب سايت تاخدوا معلومات زيادة freedomtoworship.org, ففي معلومات أكتر, ضحايا أكتر. فدي الحاجة اللي عملناه, شجعنا الناس يكتبوا خطابات, شاركنا برضو الخبر ده في المناطق اللي احنا مشينا فيها. يعني مثلا بيكون في عندنا فرصة بنتكلم في وورسو أو في جنيفا بنذكر الخبر ده, حتى لو كان في الوقت اللي احنا فيه. وفي بعض الناس سجلوا في السودان نتيجة لخدمتهم المسيحية, تكلمنا عن الحقائق دي في المناطق العامة إن كان في جنيفا أو إن كان في. فعملنا أول لقاء عن إلغاء الأبوستاسي والبلاسفامي اللي هو الردة والتكفير ده, عملناه في جنيفا في سنة 2011.
1: نعم.
0: فالحقيقة يعني عندنا بلاتفورمز كثيرة ممكن نحن نستخدمها عشان نجيب الطلب بتاعنا ده, لأنه نحن قاعدين نطلب عدالة. يعني نحن ما ضد أي زول, نحن دايرين نحمي الضحايا دي.
1: نعم.
0: نوقف التعذيب والاضطهاد ضد الأبرياء.
1: نعم.
0: نوقف الانتهاكات الحاصلة إنه ناس يتألموا ويضطهدوا بغير حق. لأنه حق عندهم حق ليغيروا الدين بتاعه.
1: نعم.
0: عندهم الحق الاختيار بين الطريقين. فما ممكن أنت تعمل فيما العمليات دي وما تديهم الحق يعيشوا كمواطنين, وهم مواطنين عندهم الحق في بلادهم إن يعيشوا فيها ويكونوا متحصلين على الحق ده اللي هو حرية الفكر والعقيدة والدين والضمير.
1: طبعا أكيد موضوع بتاع محمود محمد طه, في ناس يعني لسه يعني الإرث بتاعه الفكر بتاعه ما زال موجود. من هنا نحن دارين أنا دار أودي التحية لمريم, مريم إبراهيم, أن هي فعلا قدرت تجيف ضد الأمر ده لحد ما هي طلعت. شعوركم شنو لمن مريم طلعت ومشت؟
0: فرح.
1: كلمنا شوية عنها.
0: أنا ياريت للأسف الصورة وقعت, لكن الصورة بتاعتها في الطيارة دي يعني حصلت تعقيدات حتى بعد ما أفرجوا عنها وكان حقه السافر رجعها تاني, بس ما حولها السافر لحد ما جاء وكيل الخارجية من إيطاليا. والطيارة دي الصورة اللي فيها هي وفيها ولدها جنبها وشايلة بيتها لأنه وضعت بيتها في السجن. ولما وضعت كانت مربوطة بالقيود في رجلها في جهة, فتشوف الابتسامة في وجهها, هي مبتسمة, وكيل وزارة الخارجية جنبها شايل ولدها وهي شايلة بيتها والابتسامة في وجهها دي ابتسامة بألف يعني ابتسامة بالوصول بالسلامة إلى روما بعد سجن 7 شهور, وكان ما معروف النهاية حتكون كيف. وكان في فرح, يعني شخص أنقذ من الموت, أنقذ من التعذيب والعذاب في السجن فقط لأنه اتهمت بأنها تركت الإسلام. فالقوانين دي لازم تتلغي لأن القوانين دي غير إنسانية.
1: نعم.
0: وقوانين ضد حقوق الإنسان.
1: نعم.
0: وقانون ضد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فلادو المادة 18 بتدي الحرية لتغيير الدين.
1: في ونحن كنا بنحكي خارج الاستوديو, اتكلمت عن إلغاء قانون الردة في السودان في زمن الثورة, والوقت ده كان وزير العدل اللي هو
0: نصر الدين
1: عبد الباري. فكنت بتحكي له أنه أنت سرحت لك الفرصة أنه أنت تقابله, أحكي شوية عن اللقاء ده لأنه أمر ده مهم بالنسبة لنا إحنا كسودانيين مسيحيين.
0: الحقيقة أنا عندي صديق عزيز خالص ووطني, بحب الوطن وبحب المساواة, بين كل أعضاء الوطن.

0: بذل الكثير من أجل السودان وهو تألم كثير من أجل السودان. الصحفي الحاج والراق شخص رائع جدا متزن، وهو من ما اتلغى القانون في 2020 قال يا كمال احنا لازم نشكر حمدو الرئيس حمدو،
1: مع انه هو الرجل مسلم،
0: وهو مسلم نعم، وانه نلغي نشكر كمان وزير العدل على عمله، لانه ده كان عمل مهم بالنسبه للمسيحيين ليعتبروا مواطنين متساويين مع الآخرين، وبرضو بالنسبة للحرية الفكرية والعقائدية والدينية وعدم انتهاك قوانين حقوق الإنسان لما أنت تعمل قوانين زي دي، فكان شيء مهم. فقال لازم نشكره، فنظم لقاء لنا. أنا طبعا ما عرفنا حيقدر يجي قابلنا أو ما قابلنا. هو بالمناسبة علامة السيد الوزير السابق نصر الدين عبد الباري، عنده ماجستير من هارفارد في القانون، عنده دكتوراه من جورج تاون في القانون، ودراسته هي الحقيقة أنا بس ما أعرف الاسم بالضبط، شيء عن الحكم الديمقراطي، عليم في الشريعة والإسلام وكل الأشياء الثانية. فهو يعني ضحى كثير إنه يجي يكون وزير العدل، معروف في العالم، ساعد في إنه يلغي الحظر عن السودان، من غيره كان يكون صعب، فدمن الحكومة المددية. فشخص وطني محب للوطن، محب للمساواة، فلعب دور كبير في أنه يضع قوانين ديمقراطية تابعة للسلوغن بتاع الثورة اللي هو حرية
1: سلام وعدل،
0: حرية أساسية وعدل وسلام.
1: نعم،
0: فده أساسي، لأنه جورج غانان قال War is better than bad peace.
1: الحرب أفضل من سلام سيء. نعم،
0: ف يعني مش أساسي بالمناسبة، يعني نحن دارين نعيش مع بعض. نحن ما ممكن نكون كلنا نفس الشكل، يعني أنت بالمناسبة لما أنت تشوف واحد شيوعي، الشيوعيين كلهم شكلهم واحد، ليه؟ لأنه بس كده. وبرضو الناس المتطرفين ديل الإسلاميين نفس الشكل، لكن ربنا خلقنا مختلفين.
1: نعم،
0: فنحن مختلفين في إنه كل شخص عنده شخصيته، في البؤمن في ما بيؤمن، المهم يتمضوا الرول، والوطن للجميع زي ما بقولوا، والدين لله. الدكتور جون غارغان بيقول الحكومة ما بتدخلك الجنة. ده بتوفر لك الحاجات المعيشية والحياة وكيف تعيش في عدالة وسلام مع بعض. فدي أشياء أساسية، يعني نحن لازم نركز على الأشياء دي. لكن طبعا القيم دي قيم إلهية
1: بالضبط.
0: يعني لما نحن نتكلم عن الحرية دي قيمة إلهية من الرب، يعني هو دايرنا نكون أحرار، ودايرنا كمان نكون عادلين، من غير عدالة ربنا ما بيرضى بعدم العدالة،
1: وعايزنا نعيش في سلام،
0: ودايرنا نعيش في سلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.
1: نعم،
0: والأمثال بتتكلم كثير، أنا ما قادر أتذكر بعض العداد، لكن بتركز على أهمية العدل.
1: قدرت تقابله في النهاية دكتور نصر الدين؟
0: قعدنا معه، قلنا يمكن يقعد معنا ساعة، قعدنا 3 ساعات، اتونسنا في مواضيع مختلفة، فكانت فترة جميلة جدا. وهو يعني بالنسبة له شيء مهم،
1: وده كان تشجيع أيضا بالنسبة له، يعني وكونكم تمشوا تقدم الشكر، ممكن الكنيسة ما قدمت الشكر، ممكن ناس تانيين ما، ولكن أنتوا يعني تمشوا كمسيحي وتقدم له الشكر نيابة عن كل المسيحيين في السودان. أنا أعتقد أنه ده كان دافع كبير بالنسبة له. فتأكيد أنه إحنا هنتكلم بشكل أكتر في الأعمال اللي أنتم قمتوا به، ونحن دارين نسمع قصص كثير من الناس اللي انتوا قدرتوا تساعدوا. طبعا اتكلمت عن اشخاص في اليمن، اشخاص في ايران، اشخاص في السودان، اشخاص في مصر، اشخاص في مختلف في افغانستان وغيره من الدول، باكستان وغيره من الدول.

فده ربنا يدينا فرصة أنه نحن نتكلم وندي هؤلاء الأبطال الحق بتاعهم على الأقل المحل اللي هم قاعدين فوق، وأنه نصلي من أجلهم، الكنيسة تصلي من أجلهم، الناس اللي سبقونا وانتقلوا بسبب القتل وبسبب الأمور دي، أنه كمان نحن عندنا أمل وعندنا رجاء أنه نحن حنتقابل معهم هناك في الأمجاد. فشكرا لك كثير أخ كمال على هذا النقاش وعلى هذا

وتخبر بفضائله لكل العالم، وتكلم الناس عن الحرية، وتكلم الناس عن المحبة، تكلم الناس عن السلام. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت. أنا حتقابل معكم في حلقات أخرى. أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. شوق قلبي جدا في البرنامج ده ان كل مرة نتقابل الروح القدس يخلق فيك شوق ويخلق فيك غيرة ويخلق فيك عطش حقيقي انك تتملي اكتر بالروح القدس، انك تجوع وتعطش لعمل حقيقي جديد كل يوم من الروح القدس في حياتك. الروح القدس

يغير حياتك ويعد حياتك كل يوم عشان تكون عروس مهيئة. يحفظ قلبك مليان حب للعريس، يحفظ قلبك مليان شوق وغيرة، يحفظ قلبك مظبوط وفي المكان الصح وفي الاتجاه الصح، باصص عينيك بصة في الاتجاه الصح. ده عمل الروح القدس. عشان كده واحنا بكل مرة بنتقابل فكر كده، انا النهاردة ممتلئ من الروح القدس، انا جوايا جوع وعطش ولا زهقان وحياتي مع ربنا باردة ومملة وعندي اسئلة كتير ومش لاقي لها حل. ساعات كتير قوي بنبقى عايزين نعرف مشيئة ربنا في حياتنا، وعايزين نعرف عندنا اسئلة عايزين نسألها لربنا، وعايزين نعرف احنا نمشي صح ولا ماشيين غلط، وبالذات لما تكون قدام قرارات. وفي الحقيقة لما بتبقى قدام قرار بيبقى أصعب وقت تسمع فيه صوت ربنا، دي حقيقة. ليه؟ لأنك أنت أصلا مرتبك وأنت أصلا منزعج، جواك 100 فكرة و100 رأي، فبيبقى صعب عليك جدا تسمع صوت ربنا. بس إزاي أكون بفهم وإزاي أكون بعيش فعلا منقاد بالرب وفاهم الرب وسامع الرب؟ ده عمل الروح القدس. يعني كده تعالوا مع بعض في الحلقة دي نعرف إزاي روح الحق يرشدنا إلى جميع الحق. نقرأ مع بعض مقطع كتابي مهم جدا في رسالة بطرس، يقول كده: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل كنا معينين عظمته. وهو بيحكي هنا عن الاختبار اللي هو عينه فعلا لما الرب أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع بيهم، وحصل مشهد التجلي وتغيرت صورته قدامهم، وشافوا لما صار وجهه بيلمع كالشمس وثيابه بيضاء، شافوا المشهد ده، وكمان سمعوا من السماء صوت الآب وهو بيقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. وبطرس بيكتب عن الاختبار ده وبيقول انه كان اختبار مجيد، ويحكي كده بيقول: لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجد إذ أقبل عليه صوت هذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. وعندما سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا في جبل المقدس، بيقول احنا شفنا ده، يعني هو عنده اختبار قوي فيه شاف الرب. لكن يقول الآية اللي بعدها مهمة جدا، يقول: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. عندنا الكلام النبوات اللي احنا نقدر نعتمد عليه، أو هو بالنسبة لنا بقى مصدر ثقة. الكلام اللي في النبوة، الكلام المكتوب: التي تفعلون حسنا إذا انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. الكلمة المكتوبة هي عبارة عن زي سراج منير في موضع مظلم. بس سراج المنير اللي موضع مظلم ده يعمل ايه؟ الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. يعني الكلمة دي بتنور في قلبك في وسط الضلمة، بس هي بتعمل حاجة تانية، هي بتخرج منك كوكب الصبح المنير جوه قلبك. مين كوكب الصبح المنير؟ الرب قال عن نفسه: انا كوكب الصبح المنير. ده هتلاقيه في سفر الرؤيا اصحاح 22، هو كوكب الصبح المنير. يعني الكلمة بتشتغل في قلبك بميكانيزم معين، بتخرج نور، بتطلع شكل للمسيح. بيقول كده: عالمين هذا اولا، ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لانه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم بها أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. دي الكلمة المكتوبة اللي ما بين إيدينا، الحق الإلهي. الروح الحق بيكلمنا بالحق. الكلمة غالية جدا جدا جدا وثمينة جدا جدا جدا. كتاب بيقول كده إن الرب بعد ما كلمنا بالأباء والأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. الرب مهتم جدا جدا من الأزل أن يتواصل معنا ويكلمنا ويوصل لنا كل أفكاره بطرق طرق كثيرة. النهاردة نفسي قوي أركز معاك في حاجة، أنت الكلمة المكتوبة، كلمة الرب، الحق اللي في إيدينا، الكتاب كله موحى به من الله. كلمة بتقول كده، كل الكتاب هو موحى به من الله. يعني إيه موحى به من الله؟ يعني هو بأنفاس الله. كلمة وحي يعني أنفاس الله، في نفس الله. كلمتي هي روح وحياة. يعني إيه يا رب كلمتك هي روح وحياة؟ ساعات كتير قوي الكتاب المقدس بيبقى بالنسبة لنا بنقراه كل يوم، نقرأ إصحاح، تقرأ جزء
بتقرأ، لكن خلي بالك جدا جدا انه الله غير منفصل عن كلمته. يعني ايه؟ يعني الرب هو الكلمة، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة هو الله. يعني الرب غير منفصل عن كلمته، الكتاب مكتوب بأنفاس الله، كل الكتاب

هو موحى به من الله. الكلمة هي روح وحياة، الكلمة هي فيها حياة في ذاتها، في ذاتها تحمل حياة. عشان كده مهم قوي وانت بتقرأ الكتاب المقدس، انت تقرأ الكتاب المقدس ازاي؟ بتقرأ الكتاب المقدس عشان انت مصدق انه مكتوب بالروح، انت مكتوب بأنفاس الله، الكلمة في جوهرها فيها حياة. لما الرب يقول ان السماء والارض تزولان لكن كلامي لا يزول، ليه كلامك مش هيزول؟ لانه مش مجرد كلام، انا والكلمة واحد. الكلام اللي انت بتقراه في الكتاب هو شخص الله، هو بيحكي لك عنه، هو مش بس بيحكي لك عنه فتعرفه، هو بيخلقه جواك. الآية اللي احنا قريناها في رسالة بطرس بتقول انها بتفجر النهار، يطلع كوكب الصبح في قلوبكم، يعني هي بتخلق صورة الرب، كوكب الصبح ده في قلبك، هي بتخلق منك شخص شكله. اوعى تقرا الكتاب عشان تدور على وعود. يعني ساعات بنقرا ايه، انا عندي مشكله، قول لي الرد. فامس معايا قلم كده محتاج، بيقول باركني فحط خط تحت باركني، اه يبقى ربنا موافق. او بيقول مش بيقول انه الرب غضب على فلان فيبقى ربنا مش موافق. هي مش كده الموضوع، ربنا مش بيقودك من بره. وان كانت امانة الله فعلا وجوده واحسانه، عشان احنا خراف وصعوبة فهم مشيئته، بيتعامل معنا كأنه اطفال، بيقعد بيتعامل معنا بكل الطرق ويوصل لنا مشيئته. انت ممكن تكون فعلا في موقف ومحتاج جدا جدا صوت ربنا، ومرتبك جدا وعايز تسمع صوت ربنا. وفي الحقيقة هو من اصعب الاوقات اللي تعرف تسمع فيها صوت ربنا، الوقت اللي انت تكون فيها منزعج ومرتبك وعايز رد، دي مشكلة، لانه في الحقيقة في الوقت ده بيبقى صعب. وان كان الرب في امانته بيكتاس كل ده، بيعرف يوصل لنا وبيعرف يكلمنا، لكن الرب ده ينفع في حياتك في مرحلة، لكن في مرحلة تانية مش هينفع كده، مش هينفع ان الرب يتعامل معاك بالطريقة دي، لازم تكون بتبنى بالكلمة. بصوا في رسالة تيموساوس بولس بيقول كده لتيموساوس، بيقول وانك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص، يعني تعطيك حكمة تقدر تقودك ازاي للخلاص بالايمان الذي في يسوع المسيح. كل الكتاب هو موحى به من الله، وقلت لكم كلمة موحى يعني معمول بأنفاس الله، يحمل حياة الله، كلمته هي روح وحياة، نافع للتعليم وللتوبيخ وللتقويم وللتأديب الذي في البر. الكتاب كل موحى به من الله ونافع، عشان يعمل الأدوار دي في حياتك، عشان يحصل إيه بقى؟ لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. الكلمة في حياتك مش كلمة عشان موقف، مش عشان رد في السريع، رد عليا دلوقتي قول لي، لكن الكلمة في حياتك هي مشروع إلهي بيشتغل فيه، بيشتغل بيه عشان تكون إنسان الله الكامل، عشان يطلع في قلبك كوكب الصبح المنير، عشان تكون بتتغير الى تلك الصورة. الكلمة بتقعد تشتغل في فكرك، بتشتغل بتعلمك، بتوبخك، بتقومك، بتأدبك، بتزبطك، عشان يحصل ايه؟ عشان كل يوم تبقى انسان كامل، تبقى يتصور المسيح فيك، هو ده. فلما يبقى ليا فكر المسيح هعرف اخد القرارات، هبقى عندي ادراك لمشيئة الله في حياتي عامة كلها. الدعوة ايه؟ الفكر ايه؟ انت عايز ايه؟ الصح والغلط واضح قدامي. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول جملة مهمة جدا جدا جدا في هوميليز اوف ذا جوسبل، لما بيتكلم في انجيل يوحنا بيقول كده، الحق هو مطابقة العقل مع الله، ان فكرنا كما يريد الله فنحن في الحق. الحق هو ان مخك يتظبط على ما يريده الله، الحق الكتابي هو ده. الحق هو مطابقة العقل مع الله، فان فكرنا كما يريد الله فنحن في الحق. عايز تعرف تنقاد، عايز مشورة الله، عايز تعرف انا ماشي صح ولا غلط، ابني حياتك كل يوم على الكلمة، خلي الكلمة تبنيك كل يوم، تبني ذهنك، تبني تفكيرك، تبني آرائك في الامور، تبني تغير. احنا في حاجات بنسيب الحق والكلمة تدخل جوانا وتغيرها، وفي حاجات بتبقى لسه كتير قوي قوي قوي. بشوف ناس مثلا الكلمة بنتهم في ايمانهم في امور، مثلا زي ثقتهم مثلا ان الله بيسدد كل الاحتياجات، وتلاقي الكلمة بنت في شخصياتهم وفي ايمانهم الامر ده، لكن تعالى بقى مثلا في علاقاتهم واحتكاكاتهم ببعض كزوج وزوجة،
لا ما بيعيش خالص بفكر المسيح نهائي، لا هي بتفكر في نفسها وبيفكر في نفسه، بيفكرش بطريقة سليمة، بيفكر بطريقة أهله الموروثات، هي بتفكر بطريقة المجتمع

لا مش فكر المسيح، يبقى ده ايه؟ ده جزء في حياتي محتاج الكلمة تغيرني وتشكلني عشان اكون صورة يسوع فيها، عشان تخلق جوايا انسان الله الكامل. واوعى يكون عندنا اماكن في حياتنا مش مبنيين فيها في الكلمة، يعني مش سايبين الكلمة تيجي تدخل وتغير وتشكل افكارنا. احنا عندنا افكار من الموروثات، احنا عندنا افكار، وغالبا الامور اللي احنا واخدناها من اهالينا، الامور اللي احنا خدناها من المجتمع، احنا ما بنكتشفش انها غلط. احنا بنكتشف، بنفتكر ان ده الطبيعي، لان احنا ده اللي متربيين عليه، ده اللي شايفينه طول عمرنا، ده اللي احنا المجتمع كله بيفكر بالطريقة دي. لكن ما هو فكر المسيح؟ ممكن تلاقي الحق مختلف تماما عن كل ده. وفعليا الحق فعلا فعلا فعلا لما بتقارنه بقوانين العالم وحتى التقاليد اللي احنا متربيين بيها، لا الحق مختلف. انت عايز تعيش ايه؟ عايز تعيش بفكر المسيح. الكلمة بتصنع منك انسان كامل بحسب فكر الله. فلما تيجي في الامور او في الواقع تلاقي عندك فكر، تلاقي عندك قرار، تلاقي بسهولة أنت بتعرف ربنا عايز إيه، عارف عندك حاجة في دماغك، لك فكر المسيح. وبيقول كده في رسالة كورنثوس وإصحاح التاني، بيقول إيه؟ لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. عايز أن يعلن لي أمور الله، فأنا محتاج، أنا محتاج عمل الروح القدس. عايز تعرف ربنا عايز لك إيه؟ ربنا مختار لك ايه؟ ربنا عايز ايه في السكة دي؟ بيقول كده: ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. عايز تعرف تيجي في موقف مثلا عامل المشروع ده ولا لا، انت عايز الأمر ده يا رب ولا مش عايزني الأمر ده، انا مش عارف الأشياء الموهوبة ليا من الله، انا محتاج روح الله. روح الله هو اللي هيرشدني، يعرفني ايه ده، انت عايز ايه، يرشدكم الى جميع الحق، يعرفك ربنا عايز ايه. بيقول كده: التي تتكلم بها ايضا لا باقوال تعلمها حكمه الانسانيه. احنا مليانين حكمه انسانيه، مليانين من افكار العالم. الحكمه الانسانيه دي بيقول عنها في يعقوب، اللي مليانه بقى تحزب وشقاق وفهلوه وامور عمشيها بطريقتنا، يعني افكارنا. لكن الرب بيقول لا، مش بحكمة إنسانية. ولو إحنا مش مليانين من حكمة الروح والكلمة، إحنا في الحقيقة طول الوقت بنمشيها بالحكمة الإنسانية، ودي خطر خطر خطر. لكن إحنا مش المفروض ماشيين بالحكمة الإنسانية بل بما يعلمه الروح القدس. نعمل إيه؟ نقعد قدام الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. مش فاهم الكتاب، امسك الكتاب وشوف دي بيتقال فيها إيه، وقارن دي بدي، وقعد قدام الكلمة. الروح القدس هيفهمك لأنه هو مهتم يفهمك، هو أصلا عايز الكتاب ده يكون معلن ليك. الكتاب مش مكتوب عشان يبقى صعب عليك، بل بالعكس لو كتاب صعب عليك روح للروح القدس اللي ساكن فيك قول له كلمني. زي بالظبط لما واحد يكون بيقرأ كتاب وبيقرأ كتاب ده لأصعب جدا، هيروح لمين؟ هيروح لكاتب الكتاب دوت، أو للشخص اللي بيعرف يشرح الكتاب دوت، هيروح يسأله عشان يفهم منه الكتاب ده إيه. بالظبط كده الكتاب المقدس مكتوب بالروح القدس، تعالى روح للروح القدس قول انا مش فاهم. مش الحل انك تركن الكتاب، مش الحل نبقى بالنسبه لنا علاقتنا بالكلمه علاقه انا عايز ايه منك فانت هترد عليا. لكن علاقتك بالكلمه لازم تكون هي كل يوم ادراك لشخص الرب، هي كل يوم بعرفه فبعرفه فبيكون ليا فكر المسيح. زي في عدد 16 كده بيقول كده: لانه من عرف فكر الله فيعلمه، اما نحن فلنا فكر المسيح. كل يوم بتتغير، كل يوم فكرك بيتغير، كل يوم بتعرف الرب اللي هو محور الكتاب. انت مش محور الكتاب، الرب هو محور هذه الكلمة، مكتوب بالروح القدس عشان يعرفك شخصه، عشان يعرفك ويغيرك فتبقى فاهم افكاره، يبقى سهل تعرف مشيئته، تبقى ماشي تماما بحسب كلمته. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة نعرف أكتر عن الروح الحقيقي، مهم جدا نعرف أكتر عن الروح القدس في عالم مليان زيف ومليان ضلال، نعرف أكتر عن الروح الحق. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس.

أنا وإمتى وإنتي. متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى وتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

ندى تراباي، أنا متزوجة وعندي ولدين، وأنا أصلاً ممثلة كوميدية. مثلت لمدة أكثر من 15 سنة على المسارح. كنا منقلد فنانين، كنا منغني، منرقص قصير، نلبس قصير. كانت مليئة بالحياة الدنيوية، يعني كنت ماشية بالطريق الزوال مثل ما بيقولوا. مثلت مع أشخاص كتير مشهورين بلبنان، طلعت على التلفزيون كتير، عندي مسرحيات باسمي أنا ممثلة فيهم، وأيضاً كنت بالفوركاتس لفترة معينة بحياتي. أنا تعلمت وتخرجت من الجامعة، بس ولا مرة كان همي أني كفي بالدومين اللي أنا تعلمته. كنت على طول لاحقة الفن ولاحقة الأمور الدنيوية. من بعد الفن تزوجت وصار عندي ولدين، ولكن بقيت بدومين الفن، وكنت حب كتير، وكنت حب الشهرة والأضواء. وين ما منروح بيقولولنا قلديلنا، ضحكينا، رقصيلنا، غنيلنا، وكانت هيدي الحياة تبعنا أكيد.

وكان عندي فراغ كتير كبير بحياتي، كنت أقول شو بعد بدي فتش، ما عم لاقي لا يعني سهر الليل تعبني، الحياة الفارغة كلها يعني ما كانت تعطيني، كنت عطشانة وهالشي ما كان عم يرويني.

زوجي عنده محل بالأشرفية، وهيدا المحل نحنا من ورا منعيش، من ورا هيدا المحل، وعنا أملاك بالأشرفية، وعنا عيلتنا بالأشرفية، كلنا بالأشرفية. فوقت صار الانفجار راح كل شي منملكه. وكل الأشخاص اللي بيقربونا فاتوا على المستشفيات، وزوجي كان موجود، أصحابنا، أعمامنا، قرايبنا، كلهم تأذوا كتير بهالانفجار الضخم العالمي يلي صار. صديقنا البست فريند تبع جوزي بعده لهلأ ما بيقدر يقوم من الكوما، خسرنا كتير. هيدا الموضوع عمل لي انهيار عصبي، واضطريت اني روح عند الحكيم. زوجي مؤمن، بيقوم بيقول لي قريب الكتاب المقدس. قلت له انا يا الله، انا قاري الكتاب المقدس، انا على طول كنت شوف الكتاب المقدس، انا بعرف يعني، وانا ما كنت اعرف شيء، بس انه كنا نهرب يعني على طول لحتى نركض على الحياه الدنيويه ونهرب من الرب يعني، على طول كان الشيطان موجود انه يخلينا بعاد عن كلمه الرب. لحديت ما وقت صار الانفجار قلت خلص، الحل الوحيد اني اقرا بالكتاب المقدس. فتحت الكتاب المقدس وبلشت اقرا واقرا واقرا وسطر وهايلايت واخذ نوتس، وقول انا يا عمي مش هيدي هي الحياه اللي انا بعرفها، مش هيدا هو يسوع اللي انا بعرفه. انا كنت قبل بعايشه مسيحيه اسميه بالاسم، كنت بعيده عن الرب وعن الحقيقه يلي موجوده بالكتاب المقدس. تغيرت حياتي من خلال الكتاب المقدس. وكان في أخت مؤمنة كمان شفتني أني أنا عم بحكي كتير بالرب، أخذتني على الكنيسة، وصرت روح على الكنيسة، وصرت شارك بالكنيسة، وصارت النعم تنزل علي. ومن وقتها تغيرت حياتي، اعتزلت الفن، ما عاد في شي بهمني بالحياة غير الرب. أثر فيي، يمكن كان لازم يأثر فيي شي تاني، بس الرب هيك شايف انه هيدا الانفجار هو اللي اثر فيي ويلي خلاني اني انهار، وخلاني اقول انا وين عايشه بهالبلد، وينك يا يسوع؟ كنت عم بقول له وينك يا يسوع. فيسوع رد علي بالكتاب المقدس، وخلاني اعرف انه هو موجود وما تركنا وبقي معنا، وما عندي كلام يعبر عن عن عن فرح اللي هو عطاني اياه من بعد ما انا عشت كل هالمرحله الصعبه بحياتي، ان كان انا او زوجي او عائلتي او اصحابنا او قرايبنا او بلدي او اولاد بلدي. يعني ما في حدا بتساليه بلبنان الا ما تاثر بهالانفجار العنيف يلي صار. وانا هيدي كانت نقطه حياتي يلي غيرتني وخلتني اني كثير اتاثر. والرب سمعني، والرب قال لي قري كتابي، قري كلمتي، ما بقى تسمعي حكي العالم شو بيقوله وهيدا شو بيقول. هو كان موجود، هو مسكني بإيدي وخليني افتح الكتاب المقدس واسمع وشوف واقرأ، وقريته بطريقة مش مثل ما بتقري كتاب قصة، لا، قريته أنا وملهوفة، قريته أنا وكأنه مش قريته بحياتي، كأنه مش شايفة هالكلام.

سنين بحياتي، فتغيرت حياتي كلها. الرب اشتغل فيي بطريقة مش طبيعية وغيرني وخليني ان اخدمه بكل ما عندي من قوة وكل ما عندي من ايمان وكل ما عندي من ما بعرف. ما في غير هيدا الطريق. لو شو ما جربته بالحياة، لو جربته الغنى، السفر، البسط، شو ما عملته بالحياة، ما في شيء بيغنيكن عن الفرح يلي بتحصلوا عليه من خلال الكتاب المقدس ومن خلال الرب يسوع المسيح يلي مات عنا على الصليب وقام، لأنه ربنا قوي لحوي فوق بالسما ناطرنا.

أهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع. المعجزات اللي ربنا عملها عن طريق النبي أليشع اللي هو رمز لربنا يسوع المسيح، مش بس في اسمه أليشع يعني إلهي يخلص، والمسيح معنى اسمه يسوع كما هو مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعب

ومن خطاياه، ومش بس كده، لكن في كتير من أعمال النعمة اللي عملها أليشع النبي بترمز لربنا يسوع المسيح، رب وإله أليشع. خلينا نقرأ مع بعض المعجزة النهاردة من سفر الملوك الثاني أصحاح 2 وعدد 19. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وقال رجال المدينة لأليشع: هوذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. وبدأت المعجزة: فقال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا. جيب صحن وحط فيه ملح. فأتوا به، فخرج أي خرج أليشع إلى نبع الماء، المكان اللي فيه بداية الماء، إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه، لا يكن فيها أيضا موت ولا جدب. لما حط الملح اللي في الصحن الجديد في نبع الماء قال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه، لا يكن فيها موت ولا جدب. فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. المعجزة الحلوة اللي قريناها دلوقتي فيها معاني جميلة جدا، وزي ما ذكرت أنه أليشع رمز للمسيح، لأنه مكتوب أن شهادة يسوع هو روح النبوة. يعني الغرض في العهد القديم كان كل النبوات والمعجزات والأشخاص بيرمزوا لأعمال عملها الرب يسوع المسيح، أما في العهد الجديد فجه الحقيقة، جه الرب يسوع المسيح نفسه. كأن الكتاب المقدس بعهدين، القديم والجديد، بيتكلم عن شخص واحد مش عن شيء واحد، عن شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح. وأنا بأدعو كل واحد من اللي بيشاهدني دلوقتي أنه لو في أي أصحاح من العهد القديم أو الجديد لم تجد المسيح أو رمز لي، أعرف أنه لسه لم يكشف أمام عينيك هذا الأصحاح. وصلي لربنا كما صلى داود النبي قديما: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. أحكي القصة باختصار شديد وبعدين يدينا الرب فيها تأملات. القصة بتحكي عن أريحة، البلد الحلوة المشهورة العظيمة. أريحة جه أليشع النبي فيها، وأريحة بلد كبيرة جدا شكلها حلو. فالناس بتوع أريحة قالوا له: هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، المكان جميل والبلد حلوة، بس في مشكلة: أما المياه فردية. مية أريحة كانت رديئة، يعني ما تنفعش في الشرب ولا تنفع في ري الأرض، ومش كده بس، المياه رديئة والأرض مجدبة. دي كانت المشكلة. وأليشع قال: هتولي صحن جديد. جابوا له صحن جديد وحطوا فيه ملح وطلع للنبع بتاع المية، يعني المكان زي عين مية سبرينج مثلا كده، زي ينبوع، راح للعين بتاع المية وحط الملح وقال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه، لا يكن موت ولا جدب في هذه الأرض. فبرئت المياه حسب قول الرب كما قال أليشع. وأنا على قلبي أن أشارككم بثلاث أفكار أساسية في المعجزة الحلوة النهاردة. الفكرة الأولى أشارككم عن جمال المخدوع، وأقول يعني إيه أقصد بالعنوان ده. الفكرة الثانية عن تغيير الينبوع، ما فيش غير ربنا، ربنا بس اللي بيقدر يغير الينبوع من أصله، ينبوع الماء، كما صنع الله عن طريق أليشع، وكما يستطع الرب يسوع المسيح أن يصنع معك الآن وأنت تشاهدني عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة. ثم أخيرا معجزة القلب المزروع، كيف يستطع الله أن يعطيك نبع جديد وقلب جديد. أريحة ليها قصة طويلة في الكتاب، زي ما مصر في الكتاب ترمز للعالم، كان فيها فرعون وخرج الشعب من مصر، فأريحة ترمز أيضا للعالم. أولا اسمها أريحة يعني رائحة عطرية، العالم حلو، مكتوب لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. أريحة كان ما يميزها أنه فيها فلوس كتير، مثلا
زكى رئيس العشارة.

آخرين كان من أريحة. كمان كان أريحة فيها عمى روحي، فمثلا برتيماوس الأعمى كان من أريحة. كمان أريحة كان فيها لصوص بيجرحوا، إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. ثم أريحة فيها النجاسة، رحاب الزانية كانت نجسة يعني تعيش في النجاسة. ثم أريحة مكانها حلو من برة بس المية بتاعتها ملحة. أظن الفكرة اللي أتمنى أنها توصل لحضرتك أو لحضرتك هي أن العالم اللي احنا فيه جذاب جدا، حلو جميل. أنا عايز أسألك سؤال، الخطية حلوة ولا وحشة؟ نعم بتقول وحشة؟ أتمنى أنك تقول كده، بس إذا أنت الخطية وحشة طب ليه أنت واقع فيها؟ ليه بتعملها بتمادي؟ خلي بالك الخطية دايما إبليس بيحط السم في العسل. أريحة معناها رائحة جميلة جذابة. عارف التعابين الكبيرة قوي اللي موجودة، كذا مرة أشوف هذا المشهد في بعض الأفلام وبشوفه بيبث في بعض القنوات عن تعابين كبيرة قوي وشكلها جميل من برة صدقني ولمعة كده، وشفت تعبان كان يمكن جامد قوي، وبعدين بيتلف يعمل زي بحيرة المية لما تشرق عليها الشمس تبقى جذابة وحلوة، ويجي الغزال الإيل عطشان في الصبح يجي جري ويرمي نفسه على هذه المياه، وهي مش مياه ولا حاجة ده تعبان بس وشفت هذا المنظر في أفلام كثيرا، يجي التعبان الكبير قوي قوي ده ويروح طابق على الغزالة ويبدأ يبلعها يبلعها يبلعها لغاية ما يرمي القرون بتاعتها ورجليها. اهو مية العالم كده. أريحة ترمز الى العالم لاني العالم ليه شهوة ليه جمال، زي ما ذكرت شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة يوحنا الاولى 2. بس خلي بالك مية العالم رديئة. تقابل المسيح مع امرأة وقال لها اديني اشرب عند بلد اسمها السامرة، وقالت له ازاي تطلب مني تشرب وانت يهودي وانا سامرية؟ على اي حال قال لها المسيح هذه العبارة زي القصة اللي احنا بنحكي فيها، كل من يشرب من هذا الماء اي شهوات العالم يعطش ايضا، لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية. جمال المخدوع. العالم حلو، العالم ليه جاذبية. أذكر حضرتك تاني، أريحة كان فيها إيه؟ كان فيها فلوس زكى العشار، كان فيها نجاسة رحاب الزانية، كان فيها إبليس اللي بيجرح الناس، كان ميتها ملحة، وده رمز للعالم بشهواته. عايز أقول لك إذا أنت بتحاول ترتوي بإخلاص مية العالم مش ممكن ترويك. أنا معرفش إيه المية بالنسبة لك، فمثلا واحد يقول انا ما تهمنيش افلام النجاسة انا يهمني الفلوس، واحد تاني يقول لك انا ما يهمنيش الفلوس بس يهمني ان ابقى مبسوط واسكر واخد مخدرات، واحد تالت يقول لك لا يهمني المخدرات ولا يهمني الفلوس انا يهمني الشهرة، واحد تاني يقول ولا الشهرة انا يهمني الرياضة، وهكذا كل واحد العالم جذبه بحاجة. بس عايز اقول لك المسيح قال ان مية العالم مش ممكن تروي. هقول تاني المعجزة بتاعتنا بتقول ايه، موقع المدينة حسن أما المياه فردية والأرض مجدبة. يعني الأرض مجدبة يعني كل ما يزرع فيها ما بتجيبش ثمر. أول مثل قاله المسيح من أمثاله الشهيرة في إنجيل متى أصحاح 13، خرج الزارع ليزرع، هو بيزرع بذرة وقعت على الطريق وبذرة وقعت على الأرض المحجرة وبذرة وقعت بين الشوك وما جابتش ثمر. أتمنى أنك تعرف أن العيشة في خطايا العالم مش ممكن تجيب ثمر. همر بسرعة معاك ليه مية العالم ما ترويش. أول حاجة لأن البير عميقة، الإنسان احتياجاته كتيرة قوي. قالت السامرية المسيح لا دلو لك والبئر عميقة، يعني أنا اتجوزت السامرية قالت اتجوزت 5 مرات وعايشة في النجاسة مع واحد سادس ورغم كده لم ترتوي. تاني حاجة مية العالم ميتة،
الرب يسوع بس اللي بيدي الماء

الحي. ثم مية العالم مرة، الشعب زمان راح ودور على مية، وبعد ما شرب المية لقى المية مرة، فدعي المكان مارة. مية العالم بتبقى مسروقة، خيانات، مخدرات، كتير من الشباب اللي بياخدوا مخدرات حشيش بيقول لي احنا رغم ان شطار قوي ما بنخافش، بس دايما واحنا بناخد الحشيش بنحب نعمله في الخفاء. مية العالم غالية قوي، لماذا؟ بيقول ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه، لماذا تزنون فضة لغير شبع وتعبكم باطلا؟ موقع المدينة حسن، اما المياه فردية والارض مجدبة. عايز اقول لك حاجة اختم بيها الجزء ده، سليمان اللي هو اعظم ملك جه على الارض، لا جه قبله ولا بعده، بعد ما قال في سفر الجامعة هذه الايات، بيقول عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها أشجار من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس، قنيت عبيد وجواري، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات، مهما اشتهته عيناي، دي مية العالم، فهذا لم أمنعه عنهما، ثم التفت إلى جميع أعمال التي عملتها يداي، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، أما المياه فردية والأرض مجدبة. فأريحة هنا رمز للعالم، مش كده بس، أريحة أيضا ترمز للناس اللي من برة حلوين قوي بس قلبهم ما بيطلعش إلا الخطية. ذكرك رب يسوع وراء الصليب جاله شاب في صفات حلوة قوي، شاب في شبابه، تعرفين دلوقتي اغلب الدول رؤسائهم شباب، شاب وبعدين غني وبعدين رئيس وبعدين جه للرب يسوع جري وبعدين سجد عند قدمين المسيح، كان عنده عطش روحي قال له ماذا اعمل لكي ارث الحياة الابدية، كل صفاته حلوة. ثم نظر اليه يسوع واحبه، بس كانت قلبه مش بيحب ربنا، بيحب المادة. قال له المسيح اذهب بع كل أموالك واعطي للفقراء وتعالى اتبعني. اسمع ماذا يقول الكتاب، مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. من بره الولد ممتاز، شاب وغني ورئيس وسجد للمسيح وبيطلب ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية، بس لما المسيح كشف قلبه طلع أنه بيحب الفلوس، ومحبة المال أصل لكل الشرور، الأمر الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. موقع المدينة حسن، أما المياه فردية والأرض فمجدبة. لكن تعالى نشوف ماذا فعل أليشع الذي يرمز لربنا يسوع المسيح لكي يغير نبع الماء. هذا ما أدعو، ما أصلي لأجلك. في يوم من الأيام كنت زي الشاب ده اللي وعصك عنه وتكلمت عنه، وكنت زي أريحة من بره يبدو اني كويس، بس انا عارف من جوه قد ايه اني مليان خطية ونجاسة. كما قال الكتاب القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس، وبشرب من مية العالم بس ما برتويش. كما قال المسيح كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. اول حاجة انهم اعترفوا بالحالة بتاعتهم، وانا عايز اقولك ان ما اعترفتش ان حياتك فيها جدوبة روحية وان المياه اللي في حياتك رديئة مش هترتوي بالماء الحي. بص قالوا ايه، قال رجال المدينة لأليشع هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى، اما المياه فردية والارض فمجدبة. اعترفوا بالحالة بتاعتهم، وأليشع قال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملح. الملح دايما يرمز في الكتاب المقدس وفي الحياة الى الاصلاح، فالمخللات بيحطوا عليها الملح طبعا علشان خاطر تبقى محفوظة سنة سنتين. الفكرة الملح دايما يرمز للحفظ وكمان للعهد. مثلا في سفر اللاويين مكتوب لا تخلو تقدمتك من ملح عهد إلهك. فالملح رمز للصلاح، قال المسيح أنتم ملح الأرض، وأيضا الملح يرمز إلى العهد. باختصار شديد صحن جديد في ملح رمز

العهد الجديد. يعني أنا عايز أقول لحضرتك ولحضرتك باختصار شديد بدون صعوبة، العهد القديم اللي هو الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. العهد القديم كان فيه الناموس، الوصايا العشر، افعل افعل افعل، ولا واحد قدر يعمل الناموس. طبعا الناموس مش بيساعدك، بيقول لو عملت 9 وغلطت في واحدة تبقى مجرم في الكل، الجميع زاغوا وفسدوا. ميزة العهد الجديد اللي جه بيه الرب يسوع المسيح لما مات على الصليب، فاكرين وهو رايح على الصليب وبيقدم العشاء الرباني، قدم قال هذا هو دمي الذي يسفك للعهد الجديد لمغفرة الخطايا. إذن في العهد القديم كان في وصايا، وأنا ميت بالذنوب والخطايا مش قادر أعمل وصايا ربنا. في العهد الجديد الرب يسوع المسيح بيغير قلبي زي ما شفنا، وبيديني قلب جديد ومية جديدة هي الماء الحي، وبيديني أني أنا أكون في حياة الصلاح، بيخليني ملح. وضع أليشع الملح في نبع المياه وقال هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه لا يكن فيها موت ولا جدب بعد هذا. الرب يسوع مش بيغير الخارج، يعني المعجزة كلها جميلة، بس من أوضح الحاجات فيها أن أليشع علشان يبرئ ماء أريحة خرج خارجا، كما خرج المسيح خارجا وصلب هناك، خرج خارجا حاملا صليبه وطلع إلى النبع. النبع رمز أن المسيح بعمله على الصليب بيغير القلب. هقرأ لك آية قالها الرب يسوع المسيح في إنجيل متى وأصحاح 15، قال كده، من قلب الإنسان تخرج، ركز معايا، أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هتقول التجديف من اللسان، التجديف اللسان بيجدف بس مصدره القلب. السرقة هتقول للإيد اللي بتسرق، وعلى فكرة بالمناسبة يعني ممكن جدا واحد تقطع إيده علشان بيسرق تلاقي إيده التانية بتسرق. أنا بعرف واحد فعلا حكولي عنه إنه قطعوا إيده عشان كان بيسرق فسرق بإيده التانية، قطعوا له رجلينه ظل بلسانه يسرق. إزاي؟ مع العصابة بيتكلم، المشكلة مش في عيني ولا في إيدي ولا في رجلي، المشكلة في النبع. عشان كده داود النبي الحلو صلى هذه الصلاة، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. مكتوب في كورنثوس الثانية 5:17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. النبع بيتغير، هل تصدق هذا؟ رب يسوع المسيح قال لنقديموس قديما ينبغي أن تولد من فوق، ونقديموس في إنجيل يوحنا صح 3 قال إزاي أنا راجل كبير في السن إزاي أدخل بطن ماما تاني وتولد؟ المسيح قال له لو أنت دخلت بطن مامتك وتولدت هتتولد أكثر خطية، المولود من الجسد جسد هو، لكن ينبغي أن تولد من فوق يعني يغير حياتك يديك حياة جديدة. بالمناسبة اللي اتولد مرة واحدة بيموت 3 مرات، موت جسدي، موت أدبي، موت أبدي أي الطرح في الجحيم. واللي اتولد مرة من بابا ومامته والمرة التانية من ربنا، صدقني ربنا بيولد ناس وبيغيرهم وبيبقوا زي مثلا شاول الطرسوسي اللي هو بئر رسول بولس، كان راجل قاتل، حينما تقابل معه المسيح صار خادم قديس. أتمنى لك أن المسيح يغير قلبك. يمكن تكون زي مياه أريحة موقع المدينة حسن، أما المياه فردية والأرض فمجدبة. قل له يا رب تعالى بالملح بتاعك، تعالى اصلح قلبي يا رب، تعالى نبع المياه جوايا وغير قلبي يا رب. اسمع ما هو مكتوب في سفر حزقيال أصحاح 36، أرش عليكم ماء فتطهرون، من كل نجاساتكم من كل أصنامكم أطهركم. اسمع ماذا يقول الكتاب، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم. المية الجديدة عمل الروح القدس، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب جديد. حلوة دي قوي الجزء الأخير، أعطيكم روحا جديدا، أعطيكم قلبا جديدا، أنزع قلب الحجر من أجلكم وأعطيكم قلب لحم. لكن مش كده بس، بعد ما حط الملح في النبع قال أليشع هكذا قال الرب،
قد

أبرأت هذه المياه فلا يكون موت ولا جدب. وبعدين يقول الكتاب فبرئت هذه المياه إلى هذا اليوم. في خبر سعيد عايز أقوله لك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، يمكن الشيطان دايما يضحك عليك ويقول لك أنت كل ما بتوب في الكنيسة وتقول هبطل سجاير، هبطل حلفان، هبطل خيانة، هبطل أفلام شريرة، هبطل مخدرات، بترجع تاني. عارف ليه؟ علشان أنت بنفسك بتحاول تغير نفسك، وأنا وأنت فاشلين. تعال للرب قل له يا رب أنا عايزك تيجي لنبع المياه، تعال غير قلبي. صدقني بيغير القلب، صدقني بيدي حياة جديدة. قل له يا رب تعال لنبع المياه. اسمع ماذا يقول الكتاب، فبرئت المياه إلى هذا اليوم. يعني حينما يغيرك المسيح يغير مخك، بدل الأفكار الشريرة تبقى أفكار مقدسة، يغير عينيك صدقني تبقى عينيك بسيطة، يغير قلبك، يغير أفكارك، يغير رجليك، تمشي دايما ما تروحش إلا الأماكن المستقيمة، بجد بيغير. وبيغير نبع المياه هنا أليشع الذي غير نبع ماء أريحة، رمز ليسوع المسيح الذي يغير نبع ماء قلبك وغير نبع ماء قلبي. الشيء الجميل في تغيير المسيح أنه دائم. فبرئت هذه المياه إلى هذا اليوم. قال المسيح في إنجيل يوحنا 10، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يستطيع أحد أن يخطفها من يدي. أبا الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والأب واحد. يعني المسيح أعلن لاهوته في أنه لما بيغيرك التغيير بتاعه ثابت، ما تخافش. هتقولي بس أنا حاولت وفشلت. أيوة أنت حاولت وأنت حاولتي وأنا حاولت، بس فرق كبير بين محاولاتنا الفاشلة في العهد القديم أي بالناموس وبين أن يأتي المسيح إلى حياتنا فيغيرها. صدقني ينطبق عليك، فبرئت المياه إلى هذا اليوم. عايز أشاركك إن دلوقتي كان زمان في عمليات، مثلا يقول لك أنا بعمل شريان من الشرايين التاجية بغيرها، أو الأورطة، أو بعمل فيها حاجة. دلوقتي كلنا بنعرف إن في عملية كبيرة اسمها عملية القلب المزروع. إيه عملية القلب المزروع؟ واحد أول ما يجي يموت ياخدوا قلبه ويحطوه في قلب المريض وينزعوا قلب المريض، دي عملية مكررة دلوقتي، عملية القلب المفتوح، ويشيلوا قلب المريض ويحطوا له قلب جديد. بس دي عايزة حاجة واحدة، إن واحد يتبرع بقلبه، ولازم يكون مات. يعني إزاي واحد يتبرع بقلبه هو حي والقلب بتاعه يتاخد؟ يسوع المسيح عشان يديك قلب جديد وبجد يخلي قلبك مختلف، قلبا نقيا اخلق فيه الله، عارف ايه اللي حصل؟ على الصليب ذبحوه من قلبه الذبيحة الكاملة. بعد ما صفى كل دمه ربنا يسوع المسيح على الصليب، بقي دماء واحد عسكري شرير طعن بالحربة جنبه. اسمع ماذا يقول الكتاب، فللوقت خرج دم وماء. أي إن قلب المسيح علشان خاطر قلبك يبقى طاهر، قلب المسيح اتذبح على الصليب، ضحى الرب يسوع المسيح بآخر قطر الدم علشانك. ما نفسكش تقول له يا رب أنا شربت من مية العالم كتير؟ صلي معايا دلوقتي وانت بتسمعني، صلي في مكانك، ادعي ربنا هو بيسمعك. يا رب يا رب أنا ينطبق عليا، الناس كلها بتقول عليا، بيحسدوني على أنا فيه، بس أنا عارف إن المياه ردية وأرض حياتي مجدبة. يا ما سمعت وعظ منك يا رب، بس قلبي ما بيجيبش ثمر. يا رب تعالى غير قلبي. إن كان أليشع غير نبع ماء أريحة، تعالى غير قلبي، قلبا نقيا اخلق فيا الله. يا رب مكتوب إن بموتك ودماء التي سفكت على الصليب لفداءنا، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. تعالى غيرني يا رب، تعالى اديني الولادة الجديدة يا رب اللي سمعتني عنها النهاردة، زي ما نقدموس اتولد من جديد، عايزة اتولد من جديد منك. صلي هذا الكلام، واذا صليت من قلبك ثق ان الرب بيغيرك، وتذكر ان تغيير ربنا دائم غير تغيير الناس. برئت المياه الى هذا اليوم لان له كل المجد. امين.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

يرويني يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. خلونا نقوم نقف مع بعض ونقدم للرب كل التسبيح،

هللويا. الترنيمة اللي جاية بتقول بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. هنرنم مع بعض هللويا، يلا بينا. وبغني

0: حد من الشباب اللي ورا.
1: نشكره
0: كل حين، نشكره كل حين، شكرا. واحنا فعلا بنشكر كل حين هذا الإله العظيم اللي حبنا ومات علشان عارفينها معروفة. طب عايزين نسمعكم، يلا نرنم مع بعض.

0: حبيبي غالي، عامله سايلنت؟
1: معلش.
0: طيب اتفضل لو سمحت، صفحه 8 سؤال 233.
1: صفحه 8 سؤال 233. ايه ده؟ فرح وقتي، عندنا فرح وقتي.
0: اتفضل.
1: الو يا استاذ حزين، احنا عندنا فرح وقتي.
2: فرح وقتي يعني ايه؟
1: ما هو بقول لحضرتك هدي لك فرح دلوقتي حالا.
2: يعني ايه دلوقتي؟ دلوقتي دلوقتي
1: دلوقتي دلوقتي
2: بجد
1: مبروك. شكرا. انا
2: مش عارف اشكر حضرتك ازاي بجد، ميرسي قوي يا فندم. ميرسي.
1: شكرا شكرا. سلام. الحمد لله عدت، مع ان صوته برضو حزين بس ما علينا. طب وحضرتك بقى بتخلصي شغل وتعملي ايه؟
0: انت مالك انت
1: يعني؟
0: ايه ده ايه ده، انت شكلك شاري قوي.
1: حضرتك متكبره جدا،
0: تليفونك بيرن. ايوه انا متكبره شيطان.
1: صح. الو
3: الو.
1: ايوه
3: بصراحة يعني أنا حاسة إن أنا خاطية جدا جدا، وحاسة إن أنا قرفانة من نفسي ونفسي أتوب.
1: طب ما تتوبي.
0: ثانية ثانية. باي باي. في حاجة؟
1: في واحدة عايزة تتوب، قلت لها تتوب.
0: قول لها ثانية واحدة.
1: ثانية واحدة.
0: إيه كتم السماعة؟
1: كتمت السماعة.
0: أنت عايزها تتوب.
1: هي اللي عايزة.
0: أنت.
1: أنا قلت لها تتوب.
0: وأنت موافق؟
1: موافق.
0: يا ربي الأشكال اللي بتجيلي دي، ما هي قعدوني جنب زملاء في مستوايا. طيب لو سمحت افتح صفحة 8
1: برضو
0: سؤال رقم 300,007.
1: 300,007
0: بيقول لك ايه؟
1: 300,007.
0: قولها انت حلوة، انت جميلة، انت كويسة، انت زي باقي الناس. تفضل.
1: الو الو.
0: ايوه نفس الشخص نفس الشخص.
1: انا قلت برضو
0: هي تعبت البنت.
3: الو.
1: ايوه
3: ايوه.
1: ايه مشكلتك حضرتك؟
3: انا عايزة اتوب، عايزة اتوب.
1: ليه عايزة تتوبي ليه حضرتك؟ انت جميلة.
3: لا صدقني
1: زي القمر حضرتك.
3: لا لا انا حاسه ان انا وحشه جدا.
1: لا انت حلوه. ما
3: لا انا مش مقبوله، لا مش قادره اقبل نفسي. انا وحشه.
1: قولي ورايا انا حلوه.
3: انا حلوه.
1: انت اسمك ايه؟
3: انا اسمي ميري.
1: قولي ميري حلوه.
3: ميري حلوه.
1: ميري زي القمر.
3: ميري زي القمر.
1: ميري ميري هايله.
3: ميري هايله.
1: يلا نورتينا يا ميري.
3: ميرسي جدا جدا.
1: شكرا
3: باي باي.
1: شكرا.
0: عملت ثاني مكالمة؟
1: تليفونات سريعة قوي، انا مش فاهم في ايه.
0: مش خالص شياطين. بعدين البني ادمين بيترموا علينا.
1: مصفحة 8 دي فيها كل الاسئلة؟
0: كل حاجة.
1: إيه؟
0: كل حاجة.
1: ماشي.
0: الكراسة الحمراء اللي فيها الحاجات الصعبة.
1: لا لا ربنا يبعد. المديرة قالت لي عمرها ما هت.
0: رد على التليفون. نزل رجلك قدامي.
1: انا اسف جدا.
0: رد.
1: الو.
4: الو.
1: الو.
4: الو.
1: ايوه.
4: مساء الخير يا استفندم.
1: ما ايه؟
4: مساء الخير يا استفندم.
1: مساء النور. هو انت ايه الناس اللي صوتها غريب؟
4: انا

0: يا ربنا يخليك.
1: انا خايفه من بكره قوي يا استا فندم.
0: حضرتك خايفه من بكره؟
1: اه.
0: ما تخافيش يا فندم، ربنا موجود ان شاء الله خير.
1: بس ارمي التليفون ده بدل مرميه على دماغك.
0: انا قلت صدقيني شغلاني في الحسابات، انا بتاع حسابات
1: بقالي كتير قوي على فكره شغلانه الشغلان دي وما اتشلتش لحد دلوقتي. حضرتك بتقول لها ربنا موجود؟
0: ايوه. واحده خايفه من بكره
1: اقول لها ايه؟ قول لها ترعبي. صفحه 8.
0: الصفحه دي هايله.
1: سؤال 1,000,003
0: في 8 برضه
1: القسم الثالث. قول لها خافي خافي خافي، مكتوب أيوة. عندك 3 اهي.
0: الو.
1: ايوه
0: حضرتك، انت شفت اليورو بقى بكام؟ لازم تخافي من بكره.
1: ما تقلفش من عندك.
0: لازم تخافي من بكره
1: بجد. يعني انت شايف ان الموضوع يستاهل؟
0: بصي انا عن نفسي مش شايف، بس الاستاذه اللي جنبي بقى لها فتره وواضح انها شايف انه يستاهل.
1: طب شكرا.
0: يعني حضرتك انا عايزك تقلقي جامد.
1: حاضر.
0: من بكره.
1: حاضر.
0: شكرا
1: شكرا.
0: حلو كده،
1: معقول.
0: الو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: حضرتك انا نفسي اتحب.
0: حضرتك وماله؟
2: اعمل ايه؟
0: اتحب وما انت مش صغير، انت سنك قد ايه دلوقتي؟
2: 21.
0: طيب
1: نفسه ايه؟ نفسه ايه؟
0: نفسه يتحب. اعمله ايه ده؟
1: صفحه 8.
0: مش عارف انت لازمتك ايه لو الصفحه دي فيها كل حاجه.
1: 666.
0: بيقول انا مش فاهم ولا حاجه.
1: اعمل له اكاونت على صفحه مصاحبه بسرعه بسرعه بسرعه.
0: ده حاجات غلط دي،
1: معلش. لا قول له يسحب كذا واحده في نفس الوقت.
0: الو.
2: ايوه يا فندم.
0: حضرتك عايز تتحب؟
2: بص
0: انا عملت لك اكاونت على صفحات ان شاء الله هتلاقي فيها ناس زي الفل، بس انا عايزك تتكلم مع اكتر من واحده في نفس الوقت عشان تلاقي اهتمام مناسب ومحبه. انت معايا؟
2: تمام.
0: لا انا مش حاسك معايا.
1: انت بتبص له؟
0: ركز معايا. ما هو مش باصص لي. اعمل فيه ايه؟ طيب
1: ده تليفون.
0: انا لقيته نايم.
1: ما تفضحناش.
0: بشوفه بس
1: لحظه. مفيش مكاتب.
0: ايه يا امير؟ يعني رد عليا.
1: تعبانه معايا.
0: الو.
2: ايوه
0: هعمل لك اكونت وعايزك تتكلم مع اكتر عدد بنات تقدر تعلي في نفس الوقت.
2: حاضر.
0: مش عايزك فاضي.
2: حاضر.
0: حاضر ايه؟ انت بترد عليا ليه؟ روح رد عليهم هم.
2: حاضر هعمل كده. شكرا.
0: شكرا ليك. انا مش عارف من غير صفحه 8 دي كنت عملت ايه. التليفون ده صعب.
1: طب رد.
0: الو.
3: اوف.
0: ايه ده؟
3: معلش زهقانه شويه، بس انا زهقانه جدا مش عارفه اعمل ايه.
0: زهقانه؟
1: تقول لك ايه؟
0: العبي رياضه ولا اعملي اي حاجه؟
1: تقول لك هنا انا فاضيه بقى.
0: واحدة.
1: انا فصلت تليفوني
0: عشان انت هتاخدي تليفوني.
1: بتقول لك ايه؟
0: بتقولي انها زهقانه.
1: بتقول لك زهقانه. قولها هنشغلك يا فندم.
0: نشغلك يا فندم.
1: هسليك يا فندم.
0: هسليك يا حضرتك. انت معايا؟
1: العاب
3: يا فندم. معاك زهقانه بس
0: بقول لك ايه، ما تقري صفحه 8 طويله جدا هتتسلى.
3: صفحه 8
0: هتسلى. لا حضرتك بصي اقول لك حاجه، انا هسليكي. هبعت ما تنزلي العاب كاندي كراش هايله مضيعه وقت نص مصر. ما اعرفش عندكم في فرنسا ايه، بس احنا عندنا مضيعه برضو. كاندي كراش هايله بصيت لها برضو. بس انت نسيتي تقولي.
1: خدت بالي.
0: طب بصي حضرتك، نزلي العاب واتفرجي على التلفزيون فتره طويله، ابعدي عن القرايه وعن اي حاجه بتخنق. خليكي كده. ايه بالظبط؟
1: كل ده اجابه السؤال. انت بتفتي. صدقني بتفتي.
0: بامانه بفتي.
3: ايوه يعني اعمل ايه؟ مش يعني الاجابه ايه؟
0: بصي حضرتك دلوقتي انا هبعت لك لعبه هتهلهيكي طول حياتك، ويا ريت ما تصليش هنا تاني.
1: احسن برضو.
0: شكرا.
1: الست بتقول لك اهم حاجه نرضي الزبون، بتقول لها ما تتصليش هنا تاني.
0: ما انا رضيتها، مش نزلنا لها كاندي
1: كراش. بجد هترفدنا النهارده.
0: بجد انا تعبت.
1: معلش.
4: الو.
0: ايوه
4: حضرتك، انا متكلم علشان الغي الاشتراك.
0: حاضر على طول هجيلك الاشتراك حالا. ده في صفحه تانية اكيد.
1: ايه بيقول؟ ايه
0: عايز يلغي الاشتراك؟
1: يلغي الاشتراك.
0: عايز يلغي الاشتراك.
1: نهار احمر. بقول لك ايه، دي الكراسه الحمراء. فين إيه؟ الكراسه الحمراء راحت؟ فين
0: الكراسه الحمراء
1: راحت؟ فين؟
0: انا مالي، مش هقول لهم محدش يتصل بالكراسه الحمراء.
1: ما مش الكراسه الحمراء اللي اتصلت.
0: اما انا عارف.
1: امسك. مش خاطر الكراسه دي. بيقول لك ايه، نلغي الاشتراك.
0: عايز يلغي الاشتراك.
1: طب افتح اهو. بيقول له يا فندم ليه، واحنا زعلناك في ايه؟
0: يا فندم هو احنا زعلناك في ايه؟
4: انا لقيت الفرح الحقيقي بعيد عنكم واكتشفت انكم كدابين.
0: لا ليه؟ الفرح الحقيقي بعيد عننا. اكتشف ان احنا كدابين.
1: طب لا بص لازم نغريه، لازم نشده، لازم نخليه قاعد معانا، والا بجد هنتفضح.
0: طب نعمل ايه؟ طيب نديله سنه ببلاش؟
1: لا سنتين اهو.
0: سنتين ببلاش.

0: دي نقول له سنتين ببلاش مش هناخد منك ولا دقيقه من حياتك.
1: بص حضرتك احنا ندي لك سنتين ببلاش مش هناخد منك ولا دقيقه من حياتك.
2: لا لا لا حضرتك مش انا مش قاعد معاكم ولا ثانيه واحده كمان. انا خلاص قررت اتبع المسيح. مع السلامه. مع السلامه.
0: هو قال ايه؟ هو قال ايه؟
3: انا عايز اتبع الموظفين. ايه اللي حصل؟
1: في واحد كلمني
3: عايز شكلك موظف.
1: انا ماليش دعوه حضرتك.
3: انذار. لا لا لا لا انذار انذار. ايه ده
0: حضرتك؟ هو قال ايه؟ هو قال ايه؟
1: قال انه عايز يتبع المسيح.
0: يتبع المسيح.
3: لا لا لا لا انا توترت. انا توترت يا جماعه.
1: اعمل ايه؟
0: استنوا استنوا. اهدوا اهدوا.
1: انا حاسس كده. اول يوم ده.
0: فكريني فكريني ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟
3: عامه مش ده المستوى اللي احنا هنتاذي فيه، لكن احنا عندنا دلوقتي ورق لازم نمديه.
0: لازم نمدي الورق. فاكر اسمه؟ معاك نمر تليفونه؟
1: اه معايا. طيب اسمه ورقم تليفونه. طالعين
0: ماشي ما تقلقش. انا افتكرت دلوقتي في حادثه زي دي حصلت من سنتين ونص بالظبط. كل اللي الموظف عمله هو انه خد الملف وطلع بيه للدور اللي فوقيه
3: عشان يمدوه.
0: بعدها طلعوا الدور اللي فوقينا
3: عشان يمدوا.
0: بعدها طلعوا الدور اللي فوقيه اللي فوقينا
3: عشان يمدوا.
0: والمؤمن ده قعد مؤمن ومبسوط حوالي اسبوع اسبوعين ما حدش فينا قرب له.
1: مش معنى اسبوعين؟
0: لا عشان الادوار عندنا كتير قوي.
1: عشان يمدوا.
0: عشان يمدوا. على ما الاجراءات خلصت وعلى ما بنخلص بس الورق كله. وبعدها عارف بقى مش زينا احنا كده الناس اللي اي كلام هم اللي بيحاربوه. اللي بيحاربوه اجناد مشاة.
1: اجناد ايه؟
0: مشاة.
3: ده نوع تاني من الحرب.
0: احنا هنا مستخبين ورا التليفون ما بنعرفش نقرب للمؤمن طول ما هو مش مؤمن. اول ما بيبقى مؤمن هم اللي بيمسكوه، هم اللي بيحاربوه
3: لحد ما يرجع لنا هو راكع على رجله.
0: هيرجع ما تخافش. تعالى نروح نعمل الملف.

في الوقت احنا بنصلي واحنا بنديله كل المجد والسلطان. تأكد تماما ان الرب مسك كل الامور. مهما كان الوضع والحالة مفيش حاجة بتفلت من تحت ايده. احنا مصدقين فيك يا رب، مصدقين في صلاحك، ان في وسط الازمات يا رب بتخلق يا رب طرق للفرج. احنا مش عارفين بتعملها ازاي، لكن انت اكيد هتعملها، اكيد هتعملها يا رب. واثقين في اله عظيم متسلط في مملكة الامم والناس، ماسك كل الامور، ماسك كل الامور وزمام الامور في ايده هو. احنا مصدقين فيك يا سيد. علي صوتك وانت بتعلن سلطان الله، وانت بتعلن صلاح الله. هللويا. احنا بنعلن ايماننا في الترنيمه اللي جايه، مهما كانت الظروف والاحداث، قول للرب احنا مصدقين، احنا نعدي في كل امور يا رب.

عد. انا عديت في ازمه من وقت كده يعني في شهر الاثنين اللي فات, وفجاه كل الخطط وقفت. يعني كانت مريم بتحكي معايا واحنا راجعين مؤتمر متشجعين قوي, قلت لها لو الرب غير كل الخطط هنعمل ايه. هي ما ركزتش في يعني في الجمله دي, لكن الرب غير كل الخطط. وشهر اثنين حصلت الازمه كبيره قوي, جات لي جلطه في المخ, وقفت ايدي اليمين والكلام ورجليا, لكن عدت الازمه. انا بقول ده لكل حد جاي محبط وحس ان يعني ظروفه متعقده قوي, لكن الاصعب من كده يعني فوجئت ان في مشكله في القلب, وانا لسه في جسمي جروح يعني ما خفتش منها. يعني انا واقف ارن قدامكم كده يعني دي بنعمه الرب مش بقوه انا. انا مغير السمومين في القلب ومغير الشرانين, فانا عايز اشجع كل واحد فيكم يعني ما تخافش, لان الرب مسك كل الامور وعايزكم تفرحوا. امين. فرح الرب هو قوتنا.

كلنا نصلي كمان واحنا واقفين كده نقول للرب احنا مصدقين في كلمتك يا رب، مصدقين في وعدك، مصدقين في وعدك. الغير مستطاع عند الناس، مستطاع عند الله. الحاجات اللي احنا مش قادرين عليها، الحاجات اللي احنا بنعجز قدامها، ايده ما بتعجزش. مبارك الرب الذي يعلم يدي القتال واصابع الحرب. عظموا الملك، عظموا الملك،

دلوقتي نصلي صلوة إحنا واقفين أو إحنا قاعدين، امسك يدي اللي جنبك. ناس كتير حوالينا بتعدي بضيق، بألم، بتعب، بمرض. تعال امسك يدي اللي جنبك كده وهنصلي صلوة. رضا كان بيشاركنا بالاختبار بتاعه. امسك يدي اللي جنبك كده وتعالوا نصلي. تعالوا نصلي لأجل المتضايقين، المتألمين، التعبانين اللي بيعانوا من أمراض قاسية. الرب يتدخل. مازال إلهنا إله معجزات. مازال إلهنا إله معجزات. يصنع عجبا فيما بيننا. تقال عنه كده: جال يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس. جال يصنع خيرا. الرب يصنع خير النهاردة بمد يده للشفاء والتجرى آيات وعجائب باسم فتاه القدوس يسوع المسيح. لتجرى آيات وعجائب باسم فتاه القدوس يسوع المسيح اللي يصعب على الجميع. يبقى عندك مستطاع. اللي يصعب على الجميع يبقى عندك مستطاع. مصدقين مصدقين مصدقين مصدقين لموسم

0: جديد مليان بركة يجعل فيه شعبه مثمرا جدا. موسم جديد مختلف لينا والأراضينا مليان بتدخلات إلهية وبركات إلهية، مليان براحة، مليان بسلام، مليان لأسرنا بأمور مختلفة، مليان لبلادنا بأمور مختلفة. رب يجيب مجد وبركة وخير وعز وشفاء. رب يقدر يصنعها. اللي يصعب على الجميع يبقى عندك مستطاع، يبقى عندك مستطاع. الغير مستطاع عند الناس، هو مستطاع عند الله، هو مستطاع عند الله، هو مستطاع عند الله. يا رب تعالى بزيارة إلهية، بزيارة إلهية، بزيارة إلهية فيها الشفاء وفيها راحة، فيها الشفاء وفيها راحة لكل نفس طلباك، لكل نفس طلباك، لكل نفس طلباك. تعالى بزيارة إلهية من عندك لبيوتنا وأسرنا، لشبابنا، لولادنا، لبناتنا. تعالى بزيارة من عندك تعلن فيها عن مجدك وتعلن فيها عن حضورك، تعلن إنك ما زلت تتمجد وسط البشر وانت قريب لكل الذين يدعوك. اشكرك لأنك سامع صلاتنا، ليك المجد والكرامة. أمين أمين أمين أمين. تفضلوا استريحوا. عايز أقول لكم على حاجة يعني جميلة في مؤتمرنا. رضا يمكن حكى اللي حصل معاه من شهر 2. رضا أخ وصديق لينا، وزي الرب تدخل في حياته وانه رجعوا لينا بالسلامة. وبالمناسبة ده أول اجتماع يقوده يعني النهاردة، ده أول اجتماع. فيا رضا ممتنين طبعا، المفروض انت فترة نقاهة، ممتنين لوجودك معانا والرب يكمل معاك بكل خير. كمان عايز أرحب يعني بكل الحضور اللي معانا، وعايز أرحب بالناس اللي بتشاهدنا على قنوات كارما وعلى السوشيال ميديا، صفحات السوشيال ميديا. يعني تعالوا نرحب بالناس اللي بتشوفنا، يعني رحبوا بيهم كده، اهلا وسهلا بيكم. مبسوطين انه بتشاركونا وقت العباده، هم معانا في وقت العباده والصلاه اللي احنا بنصلي بيه. كمان مبسوط ان احنا في مؤتمرنا عندنا صلوات كتيره لينا والاسرنا وبلادنا. الرب هيتمجد ويعمل عمل غير عادي. مين يقول امين؟ سلم على جنبك كده وقول الرب هيعمل عمل غير عادي. اجعل شعبه مثمرا جدا. عايز ارحب ترحيب خاص كده بالقسيس اكرم ناجي. القسيس اكرم ناجي عضو المجلس الانجيلي العام لرئاسه الطائفه الانجيليه بمصر، وهو جاي النهارده ممثلا لرئاسه الطائفه. اهلا وسهلا قسيس اكرم، منورنا بوجودك.
1: أليس بمسيرك معنا نمتاز؟ أكتر حاجة تميز الجماعة دي إنه هو ماشي معنا. بس الأجمل وإحنا في المؤتمر في رحلته، مش بس ماشي معنا، بس هيخلينا كمان شعبا مثمرا. عايزك تسلم على جنبك وتقول له أنت كمان تكون مثمر، ترجع لمكانك وبلدك وخدمتك تكون مثمر. أحبائنا الحضور الكرام والذين يتابعوننا عبر قناة الكرمة، بالنيابة عن رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، يسعدنا أن نرحب بكم جميعا في هذا اللقاء السنوي الذي نتحد فيه معا للصلاة لأجل بلادنا الغالية مصر وجميع بلادنا بالشرق الأوسط، ولأجل سلام عالمنا. ونعبر عن تقديرنا العميق لخدمة جسور، هذه الخدمة الرائدة التي قدمت عبر سنوات طويلة نموذج مشرقا وملهما في العمل المسيحي من خلال متقدمه من خدمات روحية واجتماعية وتنموية، أثرت حياة الألاف وأسهمت في بناء جسور المحبة والخدمة والشهادة للمسيح داخل مجتمعاتنا. لقد أصبحت خدمة جسور ممثلة في قيادتها وخدامها علامة مضيئة للعمل الإنجيلي الجاد، ونموذج نفتخر به جميعا لما تحمله من رؤية ورسالة والتزام بخدمة الإنسان بكل أبعاده. ويشرفني في هذا

هذا اللقاء نقدم لكم أبونا الجميل الشيخ فايز، شخصية إنجيلية وقامة روحية وخدمية بارزة من أعمدة العمل الإنجيلي في مصر، وعضو الأمانة العامة لمجالس الروابط والخدمات الإنجيلية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الذي خدم بأمانة وإخلاص عبر سنوات طويلة، وكان له إسهام مؤثر في دعم وتطوير العديد من الخدمات والمؤسسات الإنجيلية، فنرحب به جميعاً.

شكرا أسيس أكرم على الكلام الجميل والمشجع. شكرا جميعا على المحبة العظيمة اللي تفرحني النهاردة أن نكون معاكم ونكون مع كل مشاهدين قناة الكرمة في كل مكان. دي حاجة جميلة جدا وتفرحنا أن نكون مع بعض النهاردة. أنا في أول ما قالوا لي المؤتمر عن موضوع يوسف وأرى من مزمور 105، أنا فرحت جدا جدا، لأن قصة يوسف هي من أكتر القصص، يمكن من أكتر الأجزاء اللي قريتها في الكتاب المقدس كتير جدا جدا، وليها تأثير علي بشكل خاص في حياتي على مر السنين. وافتكرت من سنين طويلة كان في جماعة فريق ترنيم بره في الخارج اسمه كونتيننتال عامل شريط وقت في شرايط الكاسيت، فاكرين شرايط الكاسيت ديت ايام زمان يعني، اسمه ذا دريمر، صاحب الاحلام. والشريط دوت بيحكي قصه يوسف بالترانيم، واحده من الترانيم اللي احنا بنرنمها هنا متاخده من الشريط دوت. لو تعرفوا ترنيمه ليس من صعب او ضيق لا يغلبه، ليس من عصف شديد لا يسكته، ليس من سؤل بعيد لا يملكه، سوف يحملك إن كان حزنك الحمل. فاكرين الترنيمة؟ عارفين الترنيمة دي متاخدة من الشريط دوت، وكانت بالنسبة لي أنا جزء من التعزيات العظيمة جدا جدا، وأشرح لكم ليه. احنا اتكلمنا على إزاي الشاهد اللي من مزمور 105 إنه أزو بالقيد رجليه، وبعدين بيحكي على اللي حصل معاه وبيختصر. وبحب جدا أجزاء في الكتاب المقدس اللي بتيجي مش بتحكي الأحداث، بتحكي ما وراء الأحداث، زي إشاعة 53 لما اتكلم عن الصليب، مش بيوصف الصليب، مش بيحكي زي الإنجيل بيحكي الوقائع اللي حصلت، بيحكي ما وراءه، إنه هو حمل أحزاننا وأوجاعنا، حسبناه مصابا ومضروبا وجعل نفسه ذبيحة اسم يرى الناس. بيشرح ما وراء مزمور 105، بيشرح الأبعاد الجميلة جدا اللي وراء القصة ديت. وشفنا ازاي انه فعلا على مر التاريخ وعلى مر القصة الجميلة ديت، يوسف هذا المظلوم اللي ترمى في البير وأصبح شعبه شعب مثمر وعظيم جدا. لكن أنا عايز أخد القصة ديت وأخدها ليا وليك طريقة خاصة قوي، واسمح لي أقف معاك وبص على القصة ديت من منظور إنساني بسيط جدا بتلمسني أنا وإنت، لأن القصة دي مش بس بتتكلم عن شعب عظيم، قصة بتتكلم عن إنسان الله بيعمل معاه إيه، بتحكي عن قصة لما تبتدي فيها تقرأ، لو أنت مش عارف الموضوع والقصة هتمشي إزاي، لو ابتديت تقرأ القصة ديت تتعجب جدا من الوعود اللي ربنا اداها ليوسف، لانه ما فيش ولا حاجه تصلح انه يعمل بيه هذا العمل العظيم. يعني خلي بالك انه مش بس جعل شعبه مثمرا، لا لا لا، ده عمل معه امور عظيمه. ده بيقول يوسف، بيقول انا اصبحت ابا لفرعون، فرعون ابا لفرعون، وبيحكي بيقول اللي ربنا عمله معاه والدعوه اللي ربنا دعاه بيها تتعجب جدا من النتيجة. فلما تشوف ان الاول الله يعطي ليوسف حلم، والحلمين انتوا عارفينهم لما بيحكي عنهم كان عنده 17 سنة، وتتعجب جدا من الظروف بتاعت يوسف وكل الظروف اللي لا تسمح خالص بانه يطلع منه القصة اللي

الاخر. احنا عارفينها لانه شايفين عارفين النهايه، لكن لو بتقرا بمحايده من الاول تقول بأمرت ايه يعني؟ بأمرت ايه يديله الحلم دوت؟ اقول لك ليه. اولا عيله اللي هو يعني التربيه اللي هو ترباها ما يعلم بها لربنا، يعني عيله صعبه خالص، يعني حاجه يسموها ديسفانكشن الفاميلي، يعني عيله ديسفانكشن يعني ما ديسفانكشن يعني عيله فاشله. عيله يعني اول حاجه ابوه بيحبه اكتر من اخواته، ده اول واحده من اخطاء التربيه الرهيبه اللي تخلي الصراع بين الاخوات كبير، وتخلي في اولاد يشعروا بالتسامي فوق الاخرين والتعالي على الاخرين، لان انا اللي ابويا بيحبني والاخوات التانيين بيتضايقوا منه لانه حاسين ان هم اقل. ودي ازمه كبيره في حياه اي انسان. لو تفتكر يعقوب لما كان ايه ازمه يعقوب؟ ان ابوه كان بيحب عيسو، بيحبوش هو، كان عاجبه عيسو لدرجة انه حاول يعيش عيسو وياخد بركة عيسو ويعمل عيسو علشان يعجب ابوه. وقال انا عيسو لما ابوه سأله مرة واثنين من انت قال انا عيسو. والشخص اللي بيعيش كده عمره ما بيقدر يعيش الارادة الالهية لحياتك، لانه الله عنده الحلم بتاع يعقوب ليعقوب، وحلم العيسو بتاع عيسو، وحلم بتاع يوسف بتاع يوسف، حلم بتاع فايز بتاع فايز، وحلم بتاعك بتاعك. ما ينفعش تعيش حلم بتاع واحد تاني. وعاش يعقوب بيحاول يبقى عيسو. ولو تفتكروا السؤال المفتاحي اللي الله سأله ليعقوب وهو بيصارع معاه، قال له من أنت؟ قال له أنا يعقوب. أخيرا جرح رهيب جوه حياة العيلة. مش بس العيلة اللي فيها التمييز دوت، ده أبوه بيعمق الموضوع بأنه بيجيب له رداء ملون. الرداء الملون ده قصة كبيرة وليها حتة أحب أقف عندها مهمة قوي. دول رعاة غنم، يعني مفيش لبس ملون أساسا يعني، لكن الرداء الملون ده خلى حاجة بقى تحصل في حياة يوسف. يعني لما تبص على شخصية يوسف كان بينقل نميمتهم الرديئة إلى أبوه، يعني يقعد يسمع كده، قاعد معهم كده سهن ويقعد معهم وبتاع مش عارف ايه، ويقعد يسمعهم ويقول آه صحيح وبتاع، يروح بالليل يقول له اسكت يا بابا، ده كت وكت وكت، وانت عارفين احنا ما نحبش نجيب سيرة حد خالص، وكت وكت وبتاع والواضح انه لما جت الاحلام ليوسف، يعني ما كانش يعني بيتكلم عنها باحلام كده، يعني عارفين تبقى تقولها وانت متردد، ربنا ادالك حلم تقوله لما تقولوش، لا لا لا لا، ربنا اداني ايه؟ حلم. فكرهو زياده، تقرا فيه اكتر من يعني ورا بعض كم مرة بيقول فأبغضوه، بيقول كده صنع له قميص ملون، فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلما فقال لهم اسمعوا الحلم، فقالوا لا إخوته لعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا، فازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه، فحسده إخوته. كمية البغضة اللي قاعدة تطلع شخصية بتاعت يوسف، انت تتساءل لو انت المسؤول تدي لهذه الشخصية اللي مش بينزل مع اخواته في الغيط، اللي بينقل النميمة، اللي بيتكبر وبيتعظم بالاحلام، ربنا قال لي وانا ربنا يستخدمني وانا وكل ده بتقوله وانت لابس ايه؟ القميص الملون بقى قاعد وبتاع، وده ينفع يعني اسف يعني ينفع يبقى مسؤول؟ عارفين اسمه فرعون سماه ايه؟ مخلص العالم. ده معلش احنا القصه مش عارفينها،
وماشيين فيها حتة حتة.

انت ازاي يعني يحصل كل ده وتزداد الامور يعني قسوة؟ ولما يشوفوا اخوته يقولوا ايه؟ هنخلص منه، عايزين نتخلص منه. يعني الواد ده عرفنا، يعني مش مثلا متخانقين بيتغاظوا منه، مش بيقول لك مخاصمك، مش بيضربوا، لا هيموتوه. ولولا في واحد فيهم الرحيم اللي فيهم، يعني الرحيم ده الرحيم اللي فيهم، قال لك لا ما نموتوش نبيعه. يا عيني على الرحمه. يعني ايه عيله جميله قوي ديس فانكشن. خلي بالك بس خلي بالك اخواته كانوا ادوات شريره في يد عدو الخير اللي كان فاهم ان في حاجه قلقاه، حاجه هتبوظ خطته. علشان كده وهو جاي بص بيقولوا ايه، فقال بعضهم لبعض هو ذا صاحب الاحلام قاتم، فالان هلما نقتله ونطرحه في احدى الابار ونقول وحش رديء اكله فنرى ماذا تكون احلامه، اما نشوف احلامه هتنفعه ولا لا. الحلم اللي ربنا في قلبه ليك وليا، برغم ظروفك وبيتك وازماتك ومشاكلك وجروحك، عدو الخير عايز ينزح حاجتين منك، ثقتك في أبوك وأحلام الله لأجلك، عايز ينزحهم منك. هو ده صاحب الأحلام، هو ده اللي عارفينه. بس عارفين مرة حد قال لي الجملة ديت وبقيت أقولها كتير قوي، قالوا كان أكتر حاجة غايزة إخوات يوسف، أكتر حاجة غايزة عدو الخير الأحلام بتاعت الله ليك، لكنه لم يستطيعوا أن يأخذوا إلا الرداء، أما الأحلام ملكه. اوعى تقف عند الأحلام، عند الرداء. وفي ناس كتير قوي فقدت الحلم لأنه كان عايز الرداء. الرداء ده أحلى حاجة بالنسبة لي، قيمتي في الرداء، قيمتي في المعاملة ديت، قيمتي في هذه الأمر، قيمتي في حاجتي، قيمتي في شطارتي، قيمتي في اللي أنا أملكه، قيمتي في مواهبي، قيمتي في حاجات كتير قوي. قد يأخذ منك قيمتي في دوري في الخدمة، قيمتي في منصبي في الكنيسة، قيمتي. لا يأخذ أحد منك، لا يقدر أحد أن يأخذ أحلامك أبدا. آخر ما يقدر ياخده الرداء. أقول لك وصية، سيبه، اوعى تقف عنده. وعايز اقول لك اوعى تقف، خلي بالك من ثلاث محطات عايز اقفها معاك في القصة الجميلة بتاعت يوسف. واحد، جروح واوجاع الماضي. لاجل تحقيق الحلم لازم الله يتعامل مع جروح واوجاع الماضي اللي في حياتك، شفاء من عنده، انه يجي على الجروح ديت. جروح بتاعت يوسف مش جروح بسيطه، مش جروح يعني انا اكلمه بطريقه وحشه، اصله مش بيبص لي وهو بيسلم عليا، اصله بياخد. جروح يوسف خيانه، خيانه من اقرب الناس ليه. جروح يوسف انه ترمى في بير. انا لما بتسمع القصه بتعدي عليها مش قادر تقف. هم خلي بالك هم رموه يعني مسكوك، قالوا له بليز يعني لو ممكن تنزل في البير علشان نستناك. لا، ده المسكوك ضربوه وكتفوه وهو حاوله، مش فاهم، هو مش قادر يفهم فيه ايه، فيه ايه، ومسكوه وحطوه ورموه في بير فاضي. متخيل؟ ما نعرفش قعد قد ايه، غالبا ساعات طويله. لكن الحاجه الغريبه قوي انه كانه الامور فقط طلعت من سلطان الله. يعني عارفين الفوضى، فوضى عبثيه سخيفه لا يمكن تتخيل انه في الاخر الله يحقق مقاصده.

ويترمي في بير. فين ربنا؟ وانا وانت بنمر بظروف ديت، ازمات ورا ازمات وحاجات صعبه، لكن الله صاحب السلطان. تعدي قفله في نفس الوقت صدفه مش كده، ويبيعوا الفوتيفار صدفه، شكلها من بره فوضى. عارفين فيلم هي فوضى؟ هي فوضى، ده مش بيسال هي فوضى، هو بيقول هي فوضى. ويعيش ايه مشاعر يوسف وهو مربوط بسلسله بيبيعوه عبد؟ انت عارف بيبيعوا عبد ازاي؟ بيقفوا ويعملوا عليه مزاد في الشارع، بيبقى لابس كده حاجه بسيطه خالص عشان يشوفوا جسمه سليم ولا لا، ينفع يشتغل ولا ما ينفعش يشتغل، ويجوا يبصوا في اسنانه ويشوفوا بتاعه، يفتح عينيه وبتاعه ويشوفوا، زي ما بتعين بقره بتعين معزه. جروح صعبه جدا، عشان كده لازم الله يتعامل مع هذه الجروح في حياتك. ما بيحكيش الكتاب كتير عن تعامل الله مع جروح يوسف، لكن بتبان في حتت مهمه قوي قوي قوي. واحده من اكتر الايات اللي بتعجبني جدا لما راح يوسف الى القصر، وبعديها بيقول انه ولدين. الاسماء دول بيحكوا اختبار يوسف، كانه بيحكي اختباره، ويقول منسى اللي هي يعني انسى او نسى، لانه انساني تعبي وايه وبيت ابي. اوعى تعيش تحت الغطاء اللي اتحط عليك في بيت ابوك، اوعى تعيش تحت الغطاء اللي اتحط عليك من اخواتك، اوعى تعيش تحت الغطاء اللي اتحط عليك من المجتمع، من تعليمك، من فلوسك، من مواهبك. اوعى تعيش تحت الغطاء ده، لانه الله بيقول انا خطتي ليك اعظم بكتير من اي غطاء ومن اي كلمه ومن اي نبوه غلط اتقالت على حياتك، في انبياء كذبه في حياتك تنبأوا عليك. عمرك ما هتفلح، عمرك ما هتفلح، مش هتنفع. ويأتي الله ويقول، يجي يوسف ويحكي ايه اللي حصل يا يوسف. ما عرفش، ما حكاش كتير، لكن واضح ان الله اتعامل معاه بشكل عظيم جدا، وبيقول الله الذي انساني كل تعبي وبيت ابي. والله عايز يجي يقول لك انا هنسيك تعبك، هنسيك بيت أبوك، هنسيك كل نبوة كذبة اتقالت عليك كذب، لأن ما قصدي أعلى وأعظم من أي حاجة في حياتك. الحاجة التانية اللي بتحكي على طعم جميل أفرايم المثمر، وقال أن الله جعلني مثمرا في أرض مجلته. خلي بالك، احنا اتكلمنا على يوسف الذي جعله شعبا مثمرا جدا، بس قبل ما الله يستخدمك ويثمر بيك شعب عظيم، هيخليك انت الاول ايه؟ مثمر. انت مثمر. الماضي. الحاجة التانية، حيرة الحاضر. احنا في السكة الى القصر، السكة إلى الحلم، السكة إلى القصد الإلهي اللي كل واحد وواحدة مننا، القصد الإلهي إنك تعيش تمجد الله، إرادة الله الصالحة والمرضية والكاملة لكل واحد وواحدة مننا، اللي ما فيش واحد محروم منه، ما فيش ابن ما يستحقش، كل أولاد الله بيغيرنا في قلوبنا وسلوكنا والقصد والهدف، وبيدي لحياتك أجمل وأروع معنى تقدر تقوله، ومش بتقوله بس في الآخر، بتقولوا على مر الوقت، بتقول اللي ربنا بيعمله معايا رهيب عظيم، جعلني مثمرا في أرض مجلتي. حيرة الحاضر. خلي بالك، المشوار بتاع يوسف من ساعة الحلم إلى القصر 13 سنة، كان سنه 17 سنة،

30 كان في القصر، 13 سنة مليان علامات استفهام. فين الحلم؟ فين القصد؟ فين الله؟ لكن ال13 سنة دول هم السلم، السلم واحدة ورا التانية اللي الله بيقود فيها إلى القصر. المفسرين بيحكوا على اللي بيكلموا عن الاعداد، القادة والخدام بيكلموا عن 10 امتحانات واعدادات في حياة يوسف. خليني أقول لك 3 أو 4 بس. إنه كان يوسف ده لا يصلح، يعني يوسف الإناء ده مشقق، الإناء ده مش مظبوط، الإناء ده عايز حاجات كتير، ما ينفعش أعمل بيه العمل العظيم ده، لازم الأول أشتغل على الإناء زي اللي عمله مع موسى. إنه موسى كان عنده شوية حاجات في الكاركتر، يعني في حاجات كده في كان عصبي شوية، كان عصبي شوية. فاكرين لما اتعصب عمل ايه؟ موته. ربنا مديله صحة، يعني الراجل بيتغاظ تيك موته. ويحكي عنه بعد 40 سنة كان موسى اكثر انسان حليم على طب ايه القصة اللي حصلت؟ الاعداد. فاول حاجة اللي كان متكل على ابوه اصبح ملوش حد. وأول درس كان الاتكال على الله واختبار المعية الإلهية. الحاجة ما ينفعش تتحكي، زي أيوب لما بيقول بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي. هذا اللي كان متكل على أبوه أصبح متكل على الله وملوش حد تاني. فكان الله مع يوسف، وكان يوسف رجلا ناجحا. مرة واثنين وثلاثة، واكتشف يوسف ان الامر مش في الرداء، الامر مش في ان يبقى لي حظوة عند حد، الامر مش في الشطارة بتاعتي ان اروح انقل النميمة واخد بنت على حساب حد. كل القوة والقيمة بتيجي من حاجة واحدة، انه هو معايا. عشان كده في حاجات هتلاقيك تمر بيها محتاجها مش موجودة، تمر في أزمات مالية ربنا يدربك أنا اللي هاخد بالي منك، تتجرح وربنا يقولك أنا اللي هشفيك. المعية، الاتكال والمعية. امتحان تاني، مفيش، ما ينفعش. عارفين في الأسئلة بتاعت الامتحانات زمان، ما أعرفش دلوقتي بيعملوا كده، لا، كان يجي لنا أسئلة سؤال إجباري وأسئلة اختيارية. فاكرين الحكاية دي بتحدد في الجامعة في الحكاية؟ سؤال إجباري فتختار، تختار في سؤال إجباري ما ينفعش تطلع منه. امتحان إجباري، الأمانة في الأمور الصغيرة، لأن الأمين في القليل أقيمه على الكثير، واللي عنده يعطى ويزداد، والذي ليس عنده الأمانة ديت الذي عنده يؤخذ منه. الأمور الصغيرة في إعداد الله ليك وليا يظل امتحان الأمور الصغيرة. فين الأمور الصغيرة ديت؟ كان بيشتغل في بيت فوتيفار، بيعمل ايه في بيت فوتيفار؟ بياخد باله من البيت، خدام في البيت، بيكنس وبيمسح وبيأكل الفراخ والبط وبينفض، وكان بيشتغل بأمان. هو ده الحلم؟ لا، أنا عندي حلم، لا أنا ماليش دعوة بالحاجات الكلام الفاضي ده، أنا أقعد ننفض ونعمل وبتاع. وظل أمين في كل الأمور الصغيرة. واحدة من الأمور الصغيرة اللي بيقول عنها جعلني مثمرا في أرض مزلاتي، هو في السجن، هو في السجن بيعمل إيه؟ أمين، فيقيم المسؤول عن السجن عن كل المسجونين، ويبقى هو المسؤول مرة تاني مع إنه مظلوم. عارفين أنا وأنا بقرأ الحتة دي افتكرت ترنيمة بتاعت ماهر فايز، شابب على طراتيف، عنواني أنصف غيري وأنا مظلوم، وأبدر فرحي وأنا مهموم. هو عمل كده، مظلوم لكنه بيفسر الأحلام.

بيفسر أحلام معناها إن هو مازال في الروح مش في المرار. ويفضل يوسف يفسر أحلام. فالامتحان الثاني كان الأمور الصغيرة. امتحان ثالث مهم قوي، امتحان القداسة ومخافة الله. دي السلمة لازم تطلع عليها. والاختبار بتاع إغراء امرأة فوتيفار وهو لوحده، يقول لها كيف أصنع هذا الشر أمام الله وفي الله؟ ما احنا الوحدين على فكرة. حد فسر النزاهة والاستقامة هو إنك بتعيش وإنت لوحدك في الظلمة زي ما بتعيش قدام الناس، حياتك هي واحدة، مش عكسين، مش عكس بعض. امتحان القداسة. امتحان رابع وانقل بعد كده الغفران. حاجة من اتنين، يتعيش في الماضي والمرارة بتاعت الماضي، يتغفر وتعيش المستقبل. الذي لا يغفر لا مستقبل له. عايش في الماضي، عمله وسوه. أول حاجة بتموت بسبب عدم الغفران الدعوة الإلهية. عايش في الماضي، وربنا بيقول لك فكك، أنا عايز أطلقك، عايز أحررك. في حيرة الحاضر، الـ13 سنة دول كانت حيرة رهيبة، لكن مشي فيهم يوسف بكل أمانة وبكل صدق. نوصل للآخر اللي فيه يوسف بيفسر اللي حصل معه. كأنه شفرة وتفكت قدامه، كل الفوضى اللي كانت حصلة، كل الأمور اللي كانت بلا معنى، كل الحاجات العبثية، كل الألم، كل الامتحانات، كل الظلم، كل حاجة أصبح ليها معنى في الآخر. ولما تقابل مع أخواته بيحكي على حاجتين. بس قبل ما أقول لك على الحاجتين دول، لفت نظري كلمة تكررت: فبكى يوسف. كم مرة بكى يوسف؟ 6 أو 7 مرات. 7 مرات. 7 مرات يقول بكى يوسف. البكاء قلب رقيق، مش بيضرب، مش بينتقم. لما تقابل مع أخواته بكى. ده نتالي كان يلطش، يعني أقل ما فيها، يعني خلص حاجتين 3 4 بكى. عارفين البكاء جاي منين كمان؟ مش بس من القلب الرقيق، جاي من حد اختبر التعويضات الإلهية. واحدة من حاجات الغفران انك تثق ان التعويض الإلهي اعظم. الذي بحب الاسم بتاع ربنا، إله التعويضات، الذي يعوض عن السنين التي ضيعها الجرات، يعوض عنها بكتير. ويجي فيبكي ويتقابل مع اخواته. لما في تكوين 45:1: لم يستطع يوسف ان يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ واخرجوا كل انسان. وبعدين قال لاخواته، قال يوسف عدد 3: انا يوسف، احي ابي بعد، انا يوسف. فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لإخوته: تقدموا إلي. فتقدموا فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. بعدين بيشرح هذا الشرح المذهل اللي شرحه مرتين وقتها لما قابلهم، ولما أبوه مات وخافوا منه تاني شرحه مرتين، والاثنين مليانين بدروس رهيبة بتقول لي إزاي الله صاحب السلطان الذي يصنع في حياتي ويعد الإناء لكي يكون إناء للكرامة مستعدا لكل عمل صالح. يقول له كده: الآن لا تتأسفوا ولا تختازوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. عدد 7 يقول: قد أرسلني الله قدامكم. مش أنتوا اللي بعتوني، الله أرسلني، أنا في إرسالية.

هي في هذه الحياة وفي سلام مع نفسه ومع أخواته. اقرأ قصة بدون ما تبقى عارف النهاية وحط سيناريوهات تانية. كان يعمل ايه في أخواته؟ كان يحبسهم على الأقل سنة سنتين يعني كده يعني علشان يذوقوا شوية إطلاقا. قال أنا فهمت دعوة ربنا، أنا فهمت أنا موجود ليه، أنا فهمت الله كان بيعمل معايا إيه. كل الحيرة اتجاوب عليها، ما كانش عندي إجابات في طول السكة، لكن دلوقتي عندي الإجابة. وبيقول إن الإجابة مش بس علشانكم أنتم، مش بس علشاني أنا أروح القصر وربنا يعوضني، مش بس علشان عيلتي الموجودة تيجي وتنال والاستبقاء ليهم، لكن يقول لأجل شعوب كثيرة. البركة اللي ربنا يستخدمك بيها أكتر بكتير جدا مما تتخيل. حتى بس قبل ما أكمل، هل يوسف كان فاهم الحلم كويس؟ لا. كان فاهم النتيجة دي؟ خلي بالك إنه الله يجذبك الأول وهيفضل يفهمك واحدة ورا التانية. وهناك مراحل، هناك بركة في بيت فوطيفار، هناك بركة حتى في السجن، هناك بركة واستخدام ويجعلك مثمرا حتى في أرض مزلتك. لكن يأتي الله في الآخر ويفهمك، تكتشف إن الدعوة الإلهية أكبر وأعظم بكتير، وتقف قدامها وتقول يا عجبا، هل أنا؟ بعدين يقول كده يوسف لما رأى في عدد في تكوين بقى 50 لما أبوه مات وخافوا منه تاني، قال لك هو كان مخلي باله مننا مش قادرين يثقوا فيه، لأن هم يعني من فضلة القلب يعني إنه هو هم خاينين فخايفين منه. قال لك لا، هو مستني بس أول ما أبونا يموت هياخد القديم والجديد. فقال لما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات، قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. الحساب جاي. فأوصوا إلى يوسف قائلين، فضحكوا عليه يعني أبوك أوصى قبل موته قائلا، ده بص أبوك قال لنا قبل ما يموت، أنت ممكن ما سمعتوش بس هو قال لنا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن ذنب إخواتك وخطياتهم فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. فبكى يوسف أم عيط عجل. أنتوا مش فاهمين، أنت مش قادر تفهم عمق الشفاء والبركة والتعويضات والفهم والكرامة. خلي بالك إذا لم تغفر هتعيش في صراعات لا تستحق، هتعيش في صراعات لا تستحق. لما بتغفر بتفتح الباب إن الله يصنع معك مشيئته الصالحة، إرادته الصالحة والمرضية والكاملة. فبكى يوسف حين كلموه، تغير بتغيير جميل جميل، عمل إلهي جميل تتفرج عليه يعجبك. وأتى إخوته أيضا ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف لا تخافوا. بص الكلمة، هل أنا مكان الله؟ هو أنا مكان ربنا؟ مش شغلي، في معارك سيبها مش بتاعتك، وقول لنفسك هل أنا مكان الله؟ مش شغلي. ما تزعلش على الرداء، ما تعيش في الماضي. هل أنا مكان الله؟ الكلمة دي قمة النضج. هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. فاللي أزوا بالقائد رجليه

له شعبا مثمرا، هو جعله هو مثمرا أولا. عشان كده القصة الجميلة دي تعالى تاخدها لنفسك النهاردة، خلي ده المشوار بتاع، امسك ايد الله في حياة، قول له انا عايز اكمل المشوار معاك، وعايز كل اشواق واحلام ولدتها جوايا اتمسك بيها، حتى لو كانت الظروف ما تسمحش، حتى لو كان بيتي ما يسمحش، حتى لو الانبياء الكذبة كسروني، حتى لو اخواتي خانوني، حتى لو اخذوا مني الرداء الملون، حتى لو اتظلمت في السكة، حتى لو اي حاجة، انا اكتر حاجة جميلة وتستحق هي أن أعيش ملء المشيئة الإلهية، وأقول مع يسوع هو بيصلي في يوحنا 17، العمل الذي أعطيتني قد أكملته، أنا مجدتك على الأرض. يسوع بيقول كما أرسلني أرسلكم، كما أرسلتني أنا أرسلهم، وأنت ليك إرسالية لإخواتك ولشعبك ولشعوب كثيرة، وعايزك تكون أبا لفرعون، وعايزك تكون أب أكتر ما تكون خادم، وأكتر ما تكون قائد، أب. لكن هتمشي مع المشوار، مشوار الإعداد. عشان كده المؤتمر ده اسمه هأنذا، اتخذ من إشعياء 6، هأنذا يا رب ارسلني، هأنذا ارسلني. ايه رأيك مع بعض تقوله النهاردة هأنذا كمل عملك فيا، وتعالى معايا النهاردة، غمض عينيك، تعالى النهاردة قول له أنا عايز كل حلم وكل مشيئة صالحة، الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم أفكار سلام لا شر، لكي أعطيكم آخرة ورجاء، لكي أعطيك مستقبل ومشيئة اللي هي صالحة. تعال يا رب قل له كمل يا رب عملك فيا، قل له ها أنا ذا النهاردة، ها أنا ذا، ها أنا ذا. إذا كان إعداد في الطريق، إذا كان مربوط برداء ملون تعبك، إذا كان مربوط بجروح لم تشفى بعد، قول له رب أنا عايز الحلم، مش عايز حلم بتاع واحد جنبي، مش عايز حلم بتاع الخادم، مش عايز حلم بتاع القسيس، مش عايز حلم بتاع المرنمين، مش عايز حلم بتاع، أنا عايز الحلم اللي عندك في قلبك ليا لكي تتممه. أنا عايز أشوف إيديك بتحول كل شر إلى خير، وتحول كل أذية إلى استبقاء حياة لكثيرين.

عايز استاذنك تقف معايا، تعال نقف كلنا، احنا في اخر 10 دقائق. ربنا بينادي عليك. اكتر الكلام اللي اثر فيا من ربنا وهو بيقول لي كيرو انا لسه باقي عليك، لسه في دور عظيم عايز اعمله فيك وعايز اعمله من خلالك. بسي مع اخواتي فريق الترانيم نقول الكلمات دي: ازر عمل النعمة في اواني مليان عيوب، لسه دي بتشكل بتصنع مننا افضل اناء وافضل صورة. ازر عمل النعمة وكل اناء فيه كسور، كل اناء متشقق هو يجي عليه ويصنع امر مختلف. نهاية السورة بتقول: إذا جعل شعبه مثمرا جدا. مرنم وارفع ايدك معايا كده وقول له: أنا مصدق إنك لسه شغال في قصة حياتي، أنا مصدق إنك لسه شغال. ارفع ايدك كده واعلنها بإيمان: أنا مصدق إنك لسه شغال في قصة حياتي، تصنع أمور مختلفة في اسم الرب يسوع المسيح.

مرات كتير في حياتنا وكل يوم بنعدي فيه بنحس ان احنا يمكن مش متشافين من ربنا، يمكن بنحس ان احنا بنتخبط يمين وشمال ومش قادرين نشوف انت رب شايفنا، انت سمعنا، انت شايف اللي احنا بنمر بيه. الشعب في العهد القديم مر بفترة زي كده، بس الكتاب قال بعديها آية حابب أشاركها معاكم، بيقول: وأما حزائيل ملك أرام فضايق إسرائيل كل أيام يهوئحاز. كان عمال يضايق فيهم وعمال يوجعهم وحروب وعمال يسرق منهم غنمهم وحاجاتهم. جنب إن دي حقيقة، كان في حقيقة تانية بيقول الآية اللي بعديها: فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يشأ أن يستأصلهم ولم يطرحهم عن وجهه حتى الآن. مرات كتير زي ما قلت بنحس إن إحنا مش متشافين، وإن يمكن بنمر بحاجات صعبة، سواء مرض أو حالة اقتصادية أو أزمات، ويمكن الله مش موجود. لكن هنا بيقول الكتاب إنه هو التفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال إنه لم يطرحهم عن وجهي. الله شايف والله سامع والله عارف، وبيتدخل لأجل عهد دمه اللي المسيح جه وسفك هذا الدم على الصليب لأجلنا.

بس بتقول على نفسها كفاية كده. ناس بتقول هو أنا هاخد زماني وزمان غيري. ناس بتقول كفاية لحد كده. ناس بتقول أنا عشت كتير وما بقيش غير القليل. بصلي النهاردة الناس عندها نبرة إحباط. بصلي النهاردة الناس عندهم نظرة وحاسين فيها بصغر النفس. الشعب في القديم معرفش يطلع من أرض العبودية، يقول لأن هما كانوا من كتر صغر النفس اللي هما فيه مش عارفين ومش متأكدين، مع إن الرب قال لهم أنا هخرجكم من أرض العبودية، بس من كتر ما هما عندهم صغر نفس قالوا إحنا مش هينفع نعمل كده. أنا بقى بصلي للناس دي النهاردة وبصلي لنفسي، تقدر تشيل كل نبرة إحباط، تقدر تشيل كل نبرة يأس، تقدر تشيل كل صغر نفس، وتدي فرح وترد ليا بهجة خلاصك يا رب، بهجة خلاصك يا رب. فارجع تاني واقف على حيلي، ارجع تاني واقف وانصب طولي واقول الرب معين لي فلا اخاف. ماذا يصنع بي الانسان؟ هللويا، مبارك اسمك يا رب الى الابد والى الدهر.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

رحلة الحكمة، هذه هي التسمية التي أطلقناها على دراستنا للكتاب المقدس، ليس لأننا ننتقل فيها من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا فحسب، وإنما لأنها رحلة حكمة أيضاً. والحكمة التي نتحدث عنها هنا ليست حكمة الشخصية ولا أفكاري وأراء الخاصة، بل هي الحكمة التي نكتسبها لدى التعمق في كلمة الله. لقد أعطي لنا الكتاب المقدس من خلال 66 سفراً، وهي كلها أسفار موحى بها من الله ومعصومة من الخطأ. وقد كتب الرسول بولس أيضاً في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح 3 والآية 16 إن الكتاب كله هو موحاً به من الله. يعني هذا أننا إذا قمنا برحلتنا بصورة صحيحة وانتقلنا فيها من ميناء إلى آخر بنجاح، بينما نبحر معاً عبر صفحات هذا الكتاب، فلن نتعلم المزيد عن الكتاب المقدس فحسب، بل سنتعرف أكثر على مؤلفه وهو الله نفسه. فهذا الكتاب هو إعلان شخص الله. في هذا البرنامج نقدم دراسة يومية للكتاب المقدس لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة، وأنا أصلي اليوم أن يثير هذا البرنامج بداخلك الشوق للتعمق في الدراسة حتى تتمكن من معرفة المسيح بصورة أفضل، وتتعلم كيفية التحدث معه وإخبار الآخرين عنه. وأؤكد لك أنك حين تنطلق في رحلة الحكمة بين صفحات كلمة الله لن تقدر أن تلزم الصمت، بل ستجاهر بالإخبار عن الرب. قد تكون كلمة الله عالماً جديداً بالنسبة لك، لكنني أصلي أن يمنحك الله الفرصة والشجاعة والمعرفة والقدرة على تمثيله أفضل تمثيل أمام عائلتك وزملائك وجيرانك وكل من تلتقيهم في حياتك اليومية. أصلي اليوم ألا تلزم الصمت، بل أن تخبر عن الله وتجاهر بكلمته على الدوام. بما نشبه كلمة الله؟ لنفرض أنك عثرت على صندوق معدني قديم مدفون منذ قرن من الزمن، وانتهى به المطاف بطريقة ما في قبو أجدادك،

ففتحت ذلك الصندوق ووجدت فيه مذكرات موقعة باسم إبراهام لينكولن، فسرعت إلى عرضه على اختصاصيين في مجال التحف والتاريخ القديم، وأكد لك هؤلاء أنك وجدت بالفعل المذكرات الخاصة بإبراهام لينكولن. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ نحن نعرف جيداً ما سيفعله أعضاء الجمعية التاريخية والعلماء والخبراء لدى العثور على مثل هذه القيمة التاريخية. سيتعمقون في صفحاتها لدراسة كل كلمة فيها، ولن يطول الأمر حتى يكتشفوا ما كتب عنه إبراهام لينكولن أو ما كانت عليه الحياة في خلال عهده الرئاسي. وسيسعون أيضاً إلى اكتشاف المزيد. ماذا تبين لنا المذكرات عن هذا الرجل؟ كيف كان يفكر؟ وما هي الأشياء التي أحبها؟ ما هي القرارات التي اتخذها؟ وما هي الظروف التي دفعته إلى اتخاذ هذه القرارات؟ طوال رحلة الحكمة هذه سنتوصل إلى الكثير من الاكتشافات المهمة، لكن أعظمها على الإطلاق هو ما سنتعلمه عن ربنا ومخلصنا، عن ملجأنا وحصننا وخالقنا وصديقنا، عن راعينا الصالح ورئيس رعاة الكنيسة اليوم. والآن أدعوك إلى فتح كتابك المقدس على الصفحة الأولى على الأصحاح الأول من سفر التكوين. ستلاحظ أن الجملة الافتتاحية تعرفنا على مؤلفه. جاء في الآية الأولى: في البدء خلق الله. اسم الله المستخدم هنا هو إلوهيم، للتشديد على قوة الله وجلاله وسيادته فوق جميع الآلهة. والاسم إلوهيم هو بصيغة الجمع، لأن الياء والميم علامة جمع في اللغة العبرية، والمقصود بتسمية إلوهيم هو الدلالة على الثالوث الإلهي. أيضا نقرأ في الآية التالية أن روح الله كان يرف على وجه المياه. وفي وقت لاحق كتب الرسول بولس في رسالة كولوسي الأصحاح الأول والآية 16: فأنه فيه، أي في يسوع المسيح، خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، وله قد خلق. إذن يسوع المسيح ابن الله هو الناطق الفعلي بكلام الخلق في تكوين واحد، وهو الذي قال: ليكن نور، فكان نور. وبالتالي فإن أقانيم الله الثلاثة اشتركت في عمل الخلق. لاحظ أن الآية الأولى من الكتاب المقدس لا تقول في البدء كانت توجد عشرة أدلة دامغة على وجود الله، بل هي تقول ببساطة: في البدء خلق الله، بما معناه هو هنا. سواء صدقتم الأمر أو لم تصدقوه، الله موجود. قال الله لموسى وهو الكاتب البشري لسفر التكوين أن يدون ما جرى وما صنعه الله في البدء. فجاء في الآية الأولى من سفر التكوين: في البدء خلق الله. ويشار بالفعل خلق هنا إلى الخلق من العدم. أيضا في عبرانيين 11:3 وصف كاتب الرسالة عمل الخلق على النحو الآتي: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. بإمكاننا نحن البشر ابتكار الكثير من الأعمال الخلاقة المذهلة من خلال أشياء موجودة أساساً، لكن الله خلق كل شيء من العدم. جاء في الآية الأولى من سفر التكوين: خلق الله السماوات والأرض. وأكرر، لا يذكر الكتاب المقدس ثلاثة أسباب وراء قيام الله بعمل الخلق، أو أربعة دلائل تثبت قيامه بالأمر، أو خمسة أسباب دفعته إلى الخلق، بل هو يخبرنا ببساطة بأن الله خلق السماوات والأرض. والجدير بالذكر هنا أن الآية التي تقول في البدء خلق الله السماوات والأرض لا تعني أن السماوات والأرض قديمة قدم الله، فثمت مقاطع أخرى تخبرنا بأن الله كان موجوداً دائماً. في الواقع اسم الله يهوى ما ترجمته الرب، يعني حرفياً أنا هو. وقد كتب صاحب المزمور في المزمور 90:2: من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. إذن ما المقصود بكلمة بدء الواردة في الآية الأولى من سفر التكوين التي تقول في البدء؟

خلق الله السماوات والأرض. المقصود بكلمة بدء هنا هو بداية الزمن، ويمكن إعادة صياغة الجملة على النحو الآتي: هكذا ابتدأ كل شيء. ربما أنت تمر في وقت عصيب جداً الآن، قد تكون حياتك مليئة بالحزن والشقاء، ربما أنت تحاولين أن تحبي طفلك أو شريك حياتك الذي يبدو أنه لا يرى الجانب الإيجابي لديك، ربما أنت تواجه مرضاً أو عجزاً قد يدفع بك إلى حافة الهاوية، ربما تتحمل آلام الخيانة من شريك في العمل أو حتى من صديق، ربما تخشى بعد يوم طويل أن تقود سيارتك للعودة إلى منزل فارغ أو إلى شقة فارغة. قال لي أحدهم مؤخراً إن الحزن هو حب لا يجد ملاذاً يلجأ إليه. ربما أنت اختبرت الحزن والخسارة في حياتك، وأنت تشعر الآن بأنك لا تجد مكاناً تلقي عليه حزنك. سأقول لك أمراً: ألقي حزنك على الله الخالق السيد القدير، الذي أحبك محبة عظيمة حتى منحك الحياة، أحبك محبة عظيمة حتى أرسل ابنه ليموت لأجلك، لكي تنال غفران الخطايا وتنعم بمستقبل لا يعرف نهاية. أحبك الله محبة عظيمة حتى دعاك إلى إلقاء كل همك عليه، لأنه هو يعتني بك، كما تقول رسالة بطرس الأولى 5-7: ذلك الحزن، تلك المشقة، تلك الخسارة لها مكان تلقيها عليه الآن، ألقها على الله. فمن استطاع بعظمته أن يخلق الكون وكل ما فيه، قادر أن يقود حياتك وحياتي. بينما نخوض غمار هذه الرحلة عبر صفحات كلمة الله، سنتعرف على الإله الحي المحب الكلي القدرة والحكمة. لذا أطلقنا على برنامجنا هذه التسمية: رحلة الحكمة. يتضمن الكتاب المقدس 31102 آية، وأنا أؤمن فعلاً بأن الآية الأولى هي الأهم على الإطلاق. إذا استطعت أن تصدق الآية الأولى، إذا صدقت بالإيمان بأنه في البدء خلق الله السماوات والأرض، فأنت قادر أن تؤمن بباقي الكتاب المقدس. صلاتي لأجلك الآن هي صلاة الرسول بولس للمؤمنين في مدينة كورنثوس في القرن الأول، وسأختم بها كل حلقة من برنامجنا. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم، آمين. نشكرك على الانضمام إلينا اليوم. إذا كانت هذه الرسالة قد لمست قلبك، أو إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات بشأن ما سمعت، فيرجى التواصل معنا وسنرد عليك على الفور. لا تنسى متابعتنا على اليوتيوب، كما عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي كما هو موضح على الشاشة. سيسعدنا التواصل معك والترحيب بك كصديق للبرنامج. والأهم من ذلك، شارك قصتك معنا، اترك تعليقا أو أرسل رسالة حول كيفية عمل الله في حياتك. باركك الله على الدوام.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. النهارده حقيقي الموضوع انا مش عايز اقول شائك، ومش عايز اقول صعب، ومش عايز اقول سهل. هو موضوع لاول مره نطرحه في برنامج جه وقتك. شوف، مع السنين دي كلها حقيقي لاول مره تجرأنا وحطينا الموضوع ده، وجبنا خادم يقدر يقوم معانا بالمهمة تماما. يعني عارف لما بسمع ان المسيح، او خلينا اقول بلاش المسيح، ان ظهورات الرب كانت في العهد القديم، كان بيظهر لناس كتير ملاك الرب، كان بيظهر ويقول لك ده ظهر لابراهيم، ده ظهر ليعقوب. ملاك الرب، هو مين ملاك الرب؟ وهو جه منين؟ طب هو ملاك الرب هو ملاك عادي ولا ليه يعني اوصاف معينه؟ احيانا معايا اسئله محيره بس هنسالها في الحلقه. فمعنا ضيفنا الجميل الاخ خالد فلوبوس. اهلا وسهلا بيك يا خالد.
1: اهلا وسهلا،
0: منور المكان.
1: الله يخليك.
0: انا عارف انك هتقدر تدي، انا متاكد
1: بمعونه ربنا.
0: رب يديك نعمه كده. بص يا خالد، اكون صريح معاك، انا كاتب 13 سؤال
1: بس.
0: احنا معانا الساعه ونص. يعني هتسيبونا نص ساعه في الاول من غير تليفونات، وبعد كده ايه تليفوناتكم طبعا، وعشان بقى لو توجه سؤال لاخويا خالد، لو تدي عايز توضيح معين يعني بجد يبقى روعة. بعد نص ساعة أنا عايز تليفونات كتيرة كده تسأل وتناقش ونخش في حوار جميل، يبقى جو رائع نتعلم كلنا. أقول لكم على حاجة، أنا جاي النهاردة أمام الله من الصبح بصلي، أنا عايز أتعلم، أنا عايز أتعلم. فإحنا وإنتوا النهاردة مع كلمة ربنا الجميلة قوي اللي هتعلمنا. أخ خالد،
1: اهلا،
0: انا مبسوط بوجودك.
1: شكر جدا
0: جدا.
1: شكرا.
0: صدق
1: وانا
0: زمان ونفسي تبقى انت قاعد معايا كده.
1: اشكرك،
0: بكلمك بامانه.
1: شكر جدا.
0: فعايزين، الموضوع صعب يا خال.
1: طبعا هو الموضوع شائك وشيق في نفس الوقت. شائك لانه يعني بيستغل استغلال سيء من بتعليم غلط.

0: كان في نفس الوقت شيق للي يفهم ليه ربنا كان بيعمل كده، وإيه الهدف من الظهورات الحلوة دي اللي كان بيظهرها للقديسين في العهد القديم. فهو شائك وشيق. في العهد القديم لما نقصد أو نقصد بالعهد القديم يعني ما قبل تجسد الرب يسوع المسيح،
1: قبل التجسد ظهور ملاك الرب،
0: كان الرب ليه طرق بيتعامل بيها مع القديسين المؤمنين الأتقياء وشعب إسرائيل فيما بعد. الطرق دي نقدر نحطها في ثلاث قنوات أو ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى الظهورات، كان بيظهر، وهنشوف بعد شوية شكل الظهورات دي إيه والغرض منها إيه. والوسيلة الثانية الرؤى، يعني يدي رؤية لشخص يقصد من وراها يعني أمور معينة، يا إما بيشرح له واقع موجود، يا إما بيعني له مستقبل هيحصل بواسطة الرؤية. والرؤى دي كانت بتحمل رموز معينة وأشكال معينة، وأحيانا بتبقى رؤى معقدة طبعا زي رؤية حزقيال. والحاجة الثالثة الأحلام. الأحلام برضو كان الرب من خلالها بيقدر يوصل فكر معين لصاحب الحلم ده مثلا من جهة نفسه أو من جهة عائلته. فنقدر نقول في ثلاث طرق أساسية كان الرب بيتعامل بيها.
1: يعني حاجة طرق يعني دي جنرال يعني. يعني مثلا اللي هو
0: الظهورات والرؤى والأحلام.
1: الأحلام.
0: تمام.
1: يعني يتعامل مع الشعب بالثلاثة دول.
0: بالثلاث حاجات دول. لأنه في العهد القديم كان في بين الله والإنسان ستارة ضبابية. يعني ايه ستارة ضبابية؟ يعني الإعلان الكامل عن الله ما حصلش. الإعلان الكامل عن الله في طبيعته وصفاته ما حصلش إلا بتجسد ابن الله، تجسد الرب يسوع المسيح اللي حمل إلينا التعبير الكامل والصورة الواضحة عن من هو الله في ذاته وصفاته. لكن قبل كده الستارة الضبابية يقدروا يشوف الله من خلال ستارة ضبابية، سواء رؤى أو أحلام أو ظهورات هو يظهر بيها زي ما هنشوف.
1: طيب لو أنا سألت يا خالد، هل لو أنا استعملت معلش التعبير ده، هل المسيح ظهر في العهد القديم؟
0: طبعا إحنا لازم نبقى يعني عندنا فكرة مبدئية إن علاقة الله بهذا الكوكب بالأرض والناس اللي عليه، هذه العلاقة كانت من اختصاص أقنوم الابن الرب يسوع. يعني كل الظهورات اللي موجودة في العهد القديم كلها مختصة بأقنوم الابن، لأنه في مبدأ.
1: يعني كل الظهورات في العهد القديم من خالد كانت مختصة بأقنوم الابن.
0: تمام. الآب لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. صحيح الآية دي المقصود الأساسي منها التجسد، لكن حتى في العهد القديم الظهورات كلها وعلاقة الله بالأرض من اختصاص أقنوم الابن.
1: هلا التعبير ده جميل قوي، علاقة الله بالأرض من اختصاص أقنوم الابن.
0: الابن. أيوة مظبوط. يعني الظهورات بتاعت العهد القديم كلها للابن. طب مثلا واحد يقول لي جبت الكلام ده منين؟ لما يقول الرب يسوع عن موسى في يوحنا 5، موسى كتب عني. يعني كل اللي قاله موسى عن الله في العهد القديم منسوب لمين؟ منسوب للابن. والرب يسوع قال عن كتب العهد القديم فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. في يوحنا 8 قال عن إبراهيم، إبراهيم أبوكم تهلل بأن يرى يومي وفرح، فرأى وفرح. إيه يومه ده؟ يومه هو في الحقيقة يومه ده مش مجرد لمحة واحدة، لكن كل الظهورات أو زي ما قال أحد رجال الله السبع ظهورات اللي ظهرها الله لإبراهيم كلها يوم رآه إبراهيم عن المسيح.

0: يوم تجسده، يوم موته على جبل المورية. فكل ظهرة دي مختصة بالابن،
1: مختصة بالابن. يعني إذا لو أنا حسأل كده، مين اللي كان بيظهر في العهد القديم، هو الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟
0: طبعا إحنا نقدر نقول بثقة كاملة الابن، لكن هل مؤمن العهد القديم كان يعرفه كده؟ الإجابة لا. ليه؟
1: طب ليه ما يعرفوش فعلا؟
0: لسه كنت بقول إن معرفتهم بالله كانت معرفة ضبابية، فالتمييز بين الأقانيم ما كانوش يدركوه إدراك كامل، مع إن الإشارات عنه موجودة في العهد القديم. طبعا ده مش موضوعنا، لكن النهاردة في ضوء الإعلان الكامل في العهد الجديد، نقدر نقول إن كل الظهورات اللي موجودة في العهد القديم مختصة بأقنوم الإبن.
1: يعني كل الظهورات الموجودة في العهد القديم مختصة بإقنوم الإبن.
0: طبعا
1: عشان سادة مشاهدين فاهمين الحاجة المفتاحية دي، مهمة
0: طبعاً.
1: جدا
0: دي مهمة جدا.
1: طب إيه الفرق بين ظهورات المسيح كإقنوم الإبن وبين تجسده في العهد الجديد؟
0: طبعا فرق كبير جدا. أولا الظهورات في العهد القديم كانت مؤقتة، يعني يظهر ويختفي. ثانيا الظهورات في العهد القديم ما كانش الرب بيمارس الحياة الطبيعية كإنسان معاهم، وكانت لأغراض سريعة. لكن التجسد في العهد الجديد لا، ده دخل إلى العالم دخول طبيعي. يعني دخول طبيعي؟ يعني بالميلاد. الرب لما كان بيظهر في العهد القديم ما كانش بيدخل إلى العالم الدخول الطبيعي بالميلاد، لكن بيظهر في هيئة ملائكية أحيانا، في هيئة إنسانية أحيانا، في أشكال تدركها الحواس الطبيعية زي السحاب والنار وما إلى ذلك، صوت يدركه الإنسان بحاسة السمع. لكن التجسد لا، الرب أخذ صورة إنسان والكلمة صار جسدا، دخل إلى العالم دخول طبيعي، دخول بالولادة. بس برضو عايز ألفت نظر حضرتك ونظر حضرات المشاهدين إن إحنا دخلنا إلى العالم بالولادة والتناسل.
1: صح.
0: إيه التناسل؟ اللي هو التزاوج. الرب يسوع تبارك اسمه دخل فقط بالولادة، لم يدخل بالتناسل.
1: طبعا.
0: لأنه ولد من عذراء لم تعرف رجلا. ففي فرق بين ظهوراته في العهد القديم وتجسده في العهد الجديد.
1: في فرق بين الاثنين طبعا،
0: فرق كبير.
1: انت قلت لنا تعبير جميل، المسيح ولد من القديسة العذراء مريم.
0: تماما.
1: ده في العهد الجديد
0: دخل إلى العالم بالولادة.
1: بالولادة.
0: لكن الظهور في العهد القديم ده ظهور مؤقت لظروف خاصة لغرض محدد.
1: طب يا خالد، دايما نقول ملاك الرب ودايما نقول ملاك. يعني ده تلاقي يقول لك ظهر لي ملاك، ومرة يقول لك ملاك الرب. ايه الفرق بين ملاك الرب والملاك العادي، ولا هما الاثنين واحد؟
0: لا، هما الاثنين مش واحد. لما الكتاب يقول لنا ملاك، يبقى إذن هو ملاك مخلوق من الملائكة اللي الله خلقها في وقت معين. احنا ما نعرفش طبعا
1: لما يقول لنا ملاك،
0: لما يقول ملاك فقط. لكن لما يقول ملاك الرب أو لما يقول ملاك العهد زي ملاخي أربعة،
1: ملاخي أربعة
0: بيقول عن... ويأتي إلي إلى هيكله ملاك العهد الذي تسرون به. لما يقول ملاك الرب أو ملاك العهد في الحالة دي يقصد مش ملاك مخلوق، لكن يقصد الرب نفسه.
1: لما يقول ملاك الرب
0: أو ملاك العهد
1: أو ملاك العهد
0: أو ملاك الله
1: أو ملاك الله.
0: آه.
1: لكن ملاك عادي ده
0: ملاك فقط لا، يبقى فعلا دي خدمة ملائكية بتقوم بدور معين.
1: طب إزاي أعرف إن اللي ظهر ده ملاك عادي ولا ملاك الرب؟
0: ما هو طبعا الكلام اللي بيقوله الملاك بيدلل على شخصيته. يعني مثلا لو أنا قاعد مع شخص أجهل هويته، ما أعرفش مين الشخص ده، بس بيتكلم مثلا بلغة الطب، يعني ايه، بيقول تعبيرات طبية، بيقول بيحكي معايا في مجال الطب على طول.

0: أنا ذهني هيملي علي أن الشخص اللي أنا بتكلم معاه ده إيه؟ ده طبيب. فكلامه يدلل على طبيعة شخصيته. يعني مثلا لما يظهر ملاك الرب أو يتكلم ملاك الرب مثلا مع إبراهيم في تكوين 22 وبعدين يقول له بذاتي أقسمت، ده بيبقى مين ده؟
1: مش ملاك عادي.
0: طبعا ما يقدرش الملاك يقول بذاتي أقسمت طبعا. انت مين؟ انت مخلوق. لكن لما الرب يقول بذاتي أقسمت، او الملاك اللي كلم الرب من كلم ابراهيم من السماء يقول بذاتي أقسم، ده يبقى مين؟ ده يبقى الرب.
1: طب اخ خالد، انا نفسي قوي يعني وحضرتك بتكلمنا نستمتع بالقصص اللي فيها ظهور ملاك الرب للناس الجميله اللي في الكتاب يعني. وانا عارف طبعا دول كتار يعني،
0: طبعا كتار والمواقف اللي ظهر فيها كانت مواقف
1: لازم
0: حلوه
1: نتعلم.
0: يعني تستلزم التأمل.
1: طب اقول لك على حاجه،
0: اتفضل.
1: سؤال جاني دلوقتي حقيقي، الاخ خالد فيلبس اللي بيدرس كلمه الله وخادم متفرغ لكلمه الرب، ويعني ايه اكتر ظهور لملاك الرب مأثر فيك؟
0: يعني
1: كشخص مش كوعظ يعني، كشخص يعني.
0: أنا هقول
1: دي دي دي دي أنا
0: أنا هقول لحضرتك دايما الحاجة لما بتحصل أول مرة بيبقى ليها طعم.
1: طبعا
0: يعني
1: طبعا.
0: واحد فينا لما يأكل أكلة لأول مرة
1: بتختلف
0: غير لما يتعود على إيه.
1: صحيح صحيح.
0: أول شخصية في الكتاب ظهر لها ملاك الرب هاجر. يمكن نستغرب شوية. أول شخصية ظهر لها ملاك الرب
1: هي كانت غلبانة طبعا.
0: هاجر. في سفر التكوين أصحاح 16 وفي سفر التكوين أصحاح 20 ظهر لها مرتين. فأول ظهور ده بيبقى زي ما قلت ليه وقع خاص. ما كناش نتوقع ان ملاك الرب يهتم بمسكينة زي دي هاربة مضغوطة، لان سيدتها ساراي ضغطتها، لان هي برضو كانت بتغيظ يعني او صغرت في عينيها، وكان ده شيء مش كويس. لكن ظهر لها ملاك الرب، ظهر لها ملاك
1: الرب.
0: ايوه
1: مش ملاك،
0: لا مش ملاك، ظهر لها ملاك الرب. اول مره ظهر لها ملاك الرب قال لها يا هاجر جاريه ساراي، وكان الرب عايز يقول لها خليكي في وضعك اللي ربنا سمح لك بيه، حتى لو انت ما كنتيش سيدة قرارك. انت ربنا سمح لك ان فرعون يديك هدية لابراهيم، وسمح لك ان ساراي تحط العين عليكي علشان تجوزك لجوزها ابراهيم عشان تجيب لها اولاد. انت مالكيش يد في الكلام ده، بس انا مش هتخلى عنك. وده شيء مشجع
1: طبعا.
0: ظهورات الرب في العهد القديم ما كانتش علشان يشبع فضول الإنسان أو يعمل له نوع من الإدهاش إطلاقا، بالعكس ظهورات الرب في العهد القديم كانت كأنه عايز يقول للإنسان أنا قريب منك، أنا حاسس بيك، أنا عارف ظروفك، أنا عارف اللي بيوجعك، أنا عارف اللي بيألمك. فإحنا لما بنقرأ المواقف دي في العهد القديم بنتشجع. لحسن واحد يفكر يقول لك احنا خلاص ما لناش دعوة بالعهد القديم وملنا باللي ظهر لا بالعكس، احنا بناخد دروس أدبية تطبيقية تعليمية في حياتنا بنستفيد ونتعلم منها. فبيأثر فيا الظهور ده
1: طبعا،
0: لأنه أول ظهور لشخصية ما كناش نتوقع
1: فعلا
0: أنه يظهر لها بهذه الهيئة. في ظهور سابق للرب لإبراهيم لما قال عنه استفانوس ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين. أنا ما أقصدش، لكن أقصد أول ظهور للرب في هيئة ملاك ظهر لهاجر، ودي أول امرأة أول شخصية في التاريخ يظهر لها الرب بالهيئة دي،
1: ويكلمها ويشجعها
0: ويكلمها ويرجعها ويشجعها. وتاني مرة لما ظهر لها لما كان بيموت إسماعيل ابنها، فتح عينيها على بئر المية وملت القربة وسقت الولد وادها مواعيد حلوة

0: وربنا تمم لها المواعيد دي من جهة ابنها إسماعيل.
1: من جهة إسماعيل. فالرب كان بيظهر للتشجيع.
0: للتشجيع
1: وللمساندة. ولا ممكن التوبيخ. شوف. يعني ظهوره في العهد القديم كان تشجيع توبيخ تقويم ولا كان بس تشجيع؟
0: لا لا ده كان بيوبخ لما ظهر في بداية سفر القضاء.
1: حاجة كده.
0: في سفر القضاء.
1: سفر القضاء.
0: ظهر لهم في سفر القضاء في حتة اسمها بوكيم. مكان البكاء وقال لهم انتوا غلطتوا. ملاك الرب يظهر او الرب لما بيظهر في هذه الهيئة بيظهر لأهداف متعددة حسب الحالة. اللي محتاج تشجيع يشجعه، محتاج توبيخ يوبقه، اللي يأكد له المواعيد، اللي يسانده بالأقوال، اللي يفتح عينه على حل مشكلة. لا في أهداف كتيرة.
1: طب أنا جاني حاجة دلوقتي خالد، ما احنا كده المسيح من الأزل إلى الأبد.
0: طبعا طبعا.
1: ولا
0: 100%.
1: مش هو كان من زمان وبيشجع ويوبق ويعلم
0: طبعا.
1: ودلوقتي معانا بعد التجسد يبقى
0: ايوه، بس بعد التجسد بقى
1: اختلف؟
0: مش اختلف.
1: امال ايه طيب؟
0: لكن نوع الخدمه لينا بقى في وضع تاني. اقصد ايه يعني؟
1: ازاي؟
0: لما هو صار انسانا ويقول عنه الكتاب وفيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. يعني الرب في العهد القديم لكان بيظهر لواحد عطشان علشان يفتح عينه على المية زي هاجر واسماعيل، ما كانش جرب العطش. لكن المسيح بعد التجسد جرب العطش. عشان كده ممكن الرب يسوع تبارك اسمه يقرب مني في تجربة معينة حتى لو ما حلهاش، لكن يقدر يقول لي انا جربت اللي انت جربته، أنا شربت من اللي أنت شربته ده. ودي في حد ذاتها معونة.
1: طبعا.
0: معونة. طبعاً. ده ما كانش بيحصل بقى في العهد القديم.
1: ما كانش في العهد القديم.
0: خدمة الرساء دي. لأن الرب في العهد القديم لا جرب العطش ولا الجوع ولا الألم. حاشا.
1: يعني هو كان يظهر ويختفي.
0: يظهر طبعا.
1: In and out.
0: بالظبط كده.
1: لكن ما كانش
0: يقيم.
1: يقيم.
0: لا ما كانش يقيم.
1: يا ده العهد القديم.
0: في العهد القديم
1: يعني ما كانش يقيم.
0: ما
1: في العهد الجديد.
0: لا في العهد الجديد لا يقيم.
1: يقيم.
0: ايوه هو قال كده. انا احبه وابي يحبه. أيوة. واليه ناتي وعنده نصنع منزله.
1: يعني عاديه.
0: لا طبعا. ايوه. والرسول بولس لما كان بيصلي لاجل الاخوه في افسس قال لهم ليحل الايمان، ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم.
1: يعني مقيم. مش
0: هو مقيم
1: مش
0: فينا
1: وماشي.
0: لا هو مقيم فينا ومقيم معانا واحنا برضو جالسين معاه في السماويات زي ما بقول في افسس 2.
1: ده العهد الجديد.
0: ده العهد الجديد.
1: طب لو سالت يا اخي خالد مين اكتر واحد في العهد القديم ظهر له ملاك الرب اكتر
0: يعني
1: واحد استمتع بالجو ده وديني كده؟
0: هقول لحضرتك رجل الله إبراهيم.
1: إبراهيم.
0: أيوة رجل الله إبراهيم ده أول إنسان يظهر للرب. والعجيبة إن الرب لما ظهر لإبراهيم أول ظهور للرب بعد الطوفان. أول ظهور للرب بعد الطوفان. ظهر لإبراهيم بس في هيئة جميلة. إيه هي الهيئة دي؟ يقول استفانوس عنه في أعمال الرسل أصحاح 7 ظهر إله المجد. أنا ما أعرفش الهيئة شكلها إيه. بس هذا الظهور خلى إبراهيم يعمل إيه؟ يلبي الدعوة اللي الرب دعاها له ويسيب أرض أعظم وأقدم حضارة في التاريخ. حضارة الكلدانيين اللي ما بين النهرين. أرض ما بين النهرين دي دجلة والفرات. ده أرض خصبة غنية مثمرة جميلة فيها حضارة. بس لما ظهر إله المجد كأن الحضارة دي بكل ما تحمل من غنى وإثمار في نظر إبراهيم دي ولا حاجة. أنا همشي وحط إيدي على كتف الإله ده، أنا همشي وراه. فده أول ظهور. وظهر الرب لإبراهيم تقريبا 7 مرات.
1: 7 مرات.
0: 7 مرتين في أصحاح 12 ومرة في أصحاح 13 ومرة في أصحاح 15 ومرة في أصحاح 17 ومرة في أصحاح 18 ومرة أو مرتين في أصحاح 22.

0: بقى ده كان كان رايح جاي عليه يعني.
1: كان خليل الله.
0: كان خليل الله.
1: دعي دي جات عن إبراهيم ثلاث مرات. مرة في سفر أخبار الأيام الثاني، ومرة في سفر أشعياء، ومرة في رسالة يعقوب. ودعي إبراهيم خليل الله. والله قال عنه إبراهيم خليلي.
0: طب قبل ما نكمل الحته دي، انا بشجع حضراتكم حقيقه اذا تليفوناتكم اهلا وسهلا بيكم. يعني احنا بدانا فتحنا التليفونات، واهلا وسهلا بيكم باسئلتكم طلباتكم، يعني مرحبا. طيب ابراهيم يعني سبع مرات
1: اي،
0: وهو يظهر له في الاصحاحات اللي انت حضرتك حكيت لنا عنها دي كلها، يعني كان ايه الغرض من السبع مرات دي؟ ولا كل مرة لوحدها يعني؟
1: هو كل مرة طبعا كان لها غرضها، لكن نقدر نجمل أو نحطهم في حزمة أن الغرض الأساسي للظهورات المتكررة في حياة إبراهيم، أن إبراهيم يعتبر بداية جديدة وأساس جديد لشعب الله كان ناوي يختاره. احنا عارفين ان ابراهيم ده كان عايش في الوثنية زيه زي غيره. والارض والناس ما بعد الطوفان انتشرت فيها الوثنية وعم الفساد. فالله كان ليه سلطان وحرية الاختيار. وقع اختياره على ابراهيم. فكان ابراهيم بداية لعصر جديد. هذه البداية للعصر الجديد كان ناوي الله من خلالها يقيم علاقة مع شعب أساسه إبراهيم. الأكتر من كده، إبراهيم ده هيجي منه نسل معين اللي هو المسيح، لما قال له وفي نسلك تتبارك جميع
0: قبائل الأرض.
1: ممكن الناس تفهم كلمة في نسلك في ضوء الثقافة العادية واللغة الطبيعية، نسلك يعني شعبك. لكن الرسول بولس لما جه يتكلم عن الحكاية دي في رسالة غلاطية قال انه قال له في نسلك وليس في انسالك، كانه عن واحد اللي هو المسيح. فالشخص اللي كان ناوي الله يقيم علاقه مع شعب من خلاله ويجيب المسيح من خلاله لازم يكون له علاقه خاصه بالله. فعشان كده ظهر له الظهورات المتعدده والمتكرره.
0: فهو اكتر واحد
1: تقريبا اكتر
0: واحد. ظهور ملاك الرب ليعقوب شوية محيرني في حتة، مرة يقول إنسان ومرة يقول لك رأيت ملاك الرب، واللي طلع نازل على السلم ده إنسان. طب ليه قال إنسان وإحنا لسه بنتكلم إن هو في العهد القديم وهو ملاك الرب؟
1: يعني أنا أقدر أقول يا سيد سمير إن ظهورات الرب في العهد القديم كانت في الأول. لازم نفهم حاجة، إن الظهورات دي معناها إيه؟ معناها الرب يعلن عن نفسه للإنسان بطريقة يستقبلها بحواسه الطبيعية. إيه الحواس الطبيعية اللي فينا؟ السمع والنظر والتذوق واللمس والشم، مش كده؟ فالرب ظهوراته كانت تتعامل مع هذه الحواس. فنمرة واحد، كان ممكن ظهور الرب يبقى بصوت مسموع دون رؤية شخص، زي ما ظهر لصمويل قال له صمويل صمويل، وفكر اللي بينادي عليه عالي
0: واحد
1: وبعدين عالي، راح قال له يا ابني لما تسمع الصوت روح قول تكلم يا رب. يبقى ده الرب. يبقى إذن كان ممكن يظهر في صورة صوت فقط يتعامل مع حاسة السمع. ممكن يظهر في صورة مرئية يتعامل مع حاسة
0: النظر
1: فقط، زي إيه؟ زي عمود سحاب مفيش صوت، زي عمود نار مفيش صوت، زي علاقة بتحترق مفيش صوت، إلا لما قرب موسى وراح الرب قال له خلي بالك اخلع عليك لأن الأرض اللي انت هتقرب منها دي مقدس. يبقى ممكن يتعامل مع حاسة السمع بالصوت، ممكن يتعامل مع حاسة النظر بأشياء مرئية نار سحاب. وزي ما في خروج 19 و20 نزل الناموس كان فيه دخان ونار ورعد وكده. لكن في ظهور آخر أو طريقة أخرى للظهور، ملاك الرب اللي احنا كنا بنتكلم عنها يظهر في صورة ملاك، بس يتقال عنه إيه؟ ملاك الرب. وملاك الرب اللي بيظهر بيحمل دلائل طبيعته هو الرب نفسه من خلال أقواله وسلطانه ومواعيده وهكذا.

0: الناس. لكن كان في ظهور آخر للرب أقرب إلى النفس.
1: أقرب إلى النفس
0: أو أقرب
1: يعني إيه
0: قريب كأنه يعني قريب للشخص. اللي هو الظهور الإنساني في صورة إنسان. يعني لما يظهر في صورة ملاك برضو رهبة
1: بعيد.
0: لا ليها رهبة
1: وليها رهبة فعلا.
0: ليها رهبة صحيح. لما يظهر في صورة صوت برضو مرهبة. في صورة عمود سحاب وعمود نار برضو مدهشة. لكن لما يظهر في صورة إنسان كأنه بيقول له أنا بقيت قريب قوي قوي منك. مين أول واحد ظهر في صورة إنسان؟ خليل الله إبراهيم
1: برضو
0: وأكل معه. تكوين 18
1: عمل إيه؟
0: أكل معه.
1: أكل؟
0: أكل.
1: إزاي مش فاهمين؟
0: في تكوين 18 إبراهيم قاعد في باب الخيمة. وبعدين يقول الكتاب انه ظهر له الرب. ظهر له الرب ازاي؟ في ثلاث رجاله جايين. الثلاث رجاله جايين شافهم ابراهيم.
1: بس الثلاث رجاله مش ملاك الرب الثلاثه.
0: ما انا هقول لك ابراهيم شافهم كراجل شرقي كريم. وهو فعلا. الكتاب مدحه قال اضاف اناس ملائكه وهم لا يدرون.
1: صحيح.
0: فقرب منهم علشان يضيفهم. فسجد للارض. ولما سجد للارض ما خطبش الثلاثه. ما تكلمش مع الثلاثة بلغة الجمع. لكن اتكلم مع واحد قال له يا سيد. كأني بالظبط بتخيلها.
1: كلم واحد بس.
0: أيوة. أنا بتخيلها أنه لما جه يسجد. راحوا اتنين رجعوا لورا.
1: واحد بس اللي بقى.
0: واحد بس. لأن الملاك لا يقبل السجود من الإنسان. الملاك العادي لا يقبل السجود. ما هو يوحنا عملها مرة.
1: فعايز تقول حضرتك كان ملاك الرب.
0: كانوا ملاكين والرب. كان الرب وملاكين.
1: الرب ومعاه اتنين.
0: ايوه.
1: الاتنين دول الملائكه.
0: بس هو كان انسان ساعتها. في صوره بشريه مش في صوره ملاك.
1: طيب ناخد تليفون ولا ناخد
0: ناخد تليفون.
1: سيلا من القاهره. اهلا وسهلا. الاخت سيلا من القاهره. اتفضلي اهلا بيكي.
2: ومع بيتك الكريم ربنا يبارك حياتك.
1: اهلا
2: بيك. ظهور الملائكه في العهد القديم كان واضح جدا. ظهور واضح للانبياء اللي هو كان ربنا بيكلمهم لاجل هدف معين. وبعدين جه تجسد السيد المسيح له كل المجد والتلاميذ شافوا لحد اياه. طيب احنا بنسمع خدام هنا بيقول ربنا كلمني. عايزة أعرف من حضرة البيت يعني إيه الله يكلم خادم؟ وليه إحنا لما بنطلب ربنا ما بيظهر لناش؟ هل ليه هدف معين لظهوره لإجراء خدمة معينة؟ أو إيه السبب؟ الكهرة روحية جميلة وربنا يبارك.
1: شكرا ليك على سؤالك. يعني حضرتك واخد بالك من السؤال؟
0: أيوه.
1: طب هتركز فيه عشان هناخد وديعة ونرجع نجاوب السؤال.
0: امين. طب ماشي.
1: انا بنسى. ها
0: لا لا ما انا هفكرك.
1: الاخ وديع من المنيا. انا زلا بيك اخ وديع. اتفضل.
3: مساء الخير جناب الدكتور الراح حبيبي الغالي القاسم زميل فردي.
1: يطول في عمرك.
3: اتفضل. في عمرك من بعض.
1: اهلا بيك.
3: الاخ خالد من لبنان.
1: اهلا وسهلا.
3: الكاتب الشهير والرائع في مجلة المراحل الخضراء. وعناكم على هذا الموضوع العظيم الرائع. ظهورات الرب يسوع في العهد الجديد. وأتمنى من كليات اللاهوت أن تقوم بتدريس هذا الموضوع باستفاضة. ظهر الرب يسوع في تكوين 6-16 لهاجر. حبيب الغالب يقول وقال لها ملاك الرب في صوت الطاجر على العشره تكسيرا وكسر نسلك فلا يعد من الكسره. وقال لها ملاك الرب انت تحبلين وتدعين اسمه اسماعيل لان الرب قد سمع. في قضاة 13 ذهب الرب لمنوح وبعدد في 13 عدد 17 فقال منوح لملاك الرب ما اسمك؟ قال له ملاك الرب لماذا تسأل على اسمي وهو عجيب؟ والله

0: مشيرا الى ان قديرا ابدا.
1: حبيب يا خواجه، رسالة جميلة ودايما كلامك جميل قوي. طب رأفت من القاهرة اتفضل. انا مبسوط ان تليفوناتكم جميلة كده، يلا يلا نكترها كده ونحكي في الموضوع. اتفضل يا رأفت، اتفضل.
2: مساء الخير يا سيد سمير، ازي حضرتك؟
1: اهلا بيك.
2: انا ومساء الخير للاخ
1: خالد
2: فلبس. انا سعيد بالحلقه، بس عايز اسال الاخ خالد
3: اتفضل
2: عن، طبعا انتوا بتتكلموا على الظهورات بتاعه الرب يسوع او كل المجد في العهد القديم، فانا عايز اساله ان في قول بيقول انه يسوع له كل المجد مولود من الاب قبل كل الدهور، ففي اعتراض على الموضوع ده ليه؟ لو قلنا مولود، المولود ولا موجود؟ يعني تسلوس أخبس.
1: سؤال حلو ده، حلو يا رأفت.
2: كويس، خليه يوضح لي من فضلك، هل هو موجود مع الآب؟
1: موجود ولا مولود؟ جميل. أنا عايز أعرف يا رأفت الإجابة، مش هننساها. نهال من إنجلترا، تفضلي. تفضلي أختي نهال، تفضلي. أوعى تنسى الأسئلة.
3: لا
1: مش هننساها. أيوة أختي نهال.
4: نعم وسلامة يا حضرة القسيس سمير.
1: أهلاً بيك. أهلاً بيك وأنت كمان.
4: ويبارك ضيوفك وضيفك الكريم الأخ خادم الرب المبارك الأخ خالد. في الحقيقة لازم أشكر الرب من أجل كل كلمة وصلتها لنا من كلمة الله الحية بطريقة سلسة جدا، وفي نفس الوقت مليانة بالعمق الإلهي. فأنا علشان يعني مش هقدر أزود أي معلومات عن موضوع ظهور ملاك الرب، لكن أحب أحط سؤالين يا حضرة القسيس بالنيابة عن المشاهدين غاليين، إضافة لل 13 سؤال اللي عند حضرتك. سؤالي الأولاني، لو اتفقنا أن ملاك الرب يرمز أو كان إشارة للرب يسوع من العهد القديم، فده في طياته أو في حد ذاته بيثبت أنه شخص الرب يسوع موجود منذ الأزل، إذن هو الله ظاهر في الجسد، وبما أنه هو كمان مذكور عنه أنه ثابت ولا يتغير ولا يعتريه ظل دوران، إذن ظهوراته ما زالت مستمرة. وهي دي الحتة الشائكة. إحنا ياما سمعنا أن رب يسوع ظهر لإخواتنا المسلمين في رؤى وفي أحلام، وبيعلن لهم بكل وضوح أنه أنا هو الطريق والحق والحياة، ومن آمن به هينال الحياة الأبدية. لكن للأسف بنشوف ناس بتشكك في هذه الظهورات، مدعين أن ده هالوسينيشن أو هلوسة يعني.
1: yes.
4: فسؤالي النهاردة الأول المحدد يا أخ خالد، إلى أي مدى بنعتمد على هذه الظهورات في عصرنا الحالي؟ يعني ببساطة، هل حضرتك من خلال معرفتك بالكتاب المقدس هل تصدق في مثل هذه الظهورات أم ترفضها؟ ده سؤالي الأولاني. وسؤالي الثاني يعني، أو الحقيقة هو الشق الثاني من السؤال، كتير بنسمع من الناس عبر السوشيال ميديا أن الرب يسوع ليه كل المجد، ظهر لهم برؤية واضحة وأعطاهم كمان الرسالة الفلانية، أنه مثلا الرب خلاص قرب على الأبواب، أنه في أوبئة، في مجاعات، في حروب، يعني حتى في عواصف في مناطق فلانية. فإيه رأي حضرتك؟ هل نسمع لهذه الإعلانات كأن الله بيتكلم عن طريق أنبيائه وبيبعت لهم رسائل أم نرفضها؟ واخر حاجه، كتير لما بنسمع ان رب يسوع ليه كل المجد ظهر لشخصيه معينه، فبنقول على طول ده الشخص ده قديس عشان كده ظهر له الرب. فايه راي حضرتك في الكلام ده؟ ارجو التوضيح والرب يبارك.
1: يا اخت يعني اخت نهال، يعني بجد كلامك مش عارف اقول لك ايه. نعمل حلقه للثلاث اسئله ولا نعمل ايه؟ هنجرب. طيب ناخد عادل من امريكا. عادل من امريكا،
5: اهلا يا حضرتك القسيس.
1: اتفضل يا اخي عادل، اهلا بيك.
5: مساء الخير ليك وضيفك الكريم.
1: حبيبي اتفضل.
5: في اصحاح 16 تكوين 16 ملاك الرب ظهر لهاجر.
1: ايوه.
5: وهو قال لها ملاك يعني ارجعي واخضعي

0: سيدك سراي وقال لها وعد.
1: طيب.
0: أنا أكفر نفسك نفسك تكفيرا.
1: طيب.
0: ما حدش يقدر يقولك أكفر نفسك إلا المسيح.
1: طبعا.
0: إلا الله.
1: هذا قاله الأخ خالد. أيوه.
0: وظهر لها في صورة إنسان طبعا لأنها وقفت
1: واتكلمت
0: معه ولما اختفى.
1: عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ في سؤال يا أخ عادل؟
0: كتر فيه. شكرا كتر خير.
1: يباركك رب. تابعنا لاخر الحلقه. اخ خالد دلوقتي اسمعونا بقى في الاجابات لازم نسمع الاجابات دي.
2: طبعا.
1: انت خدت بالك من الاسئله؟ فعندنا سؤال في الاول سالوا يعني بيقول لك هو مولود.
2: لا في سؤال قبليه.
1: طيب.
2: اللي هو اللي يعني في ناس بتقول ان الرب كلمني. انت قلت فكرني بالسؤال ده. يعني احيانا دلوقتي في حد يقول الرب يكلمني. ايوه طبعا الرب بيتكلم الينا. بس هل بيتكلم الينا بالطريقه بتاعه العهد القديم؟ الاجابه لا. ليه الاجابه لا؟ الاجابه لا لان احنا دلوقتي عندنا في العهد الجديد او في عصر النعمه الحالي نمره واحد، عندنا الوحي مكتمل، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم للتوبيخ والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا ناضجا متأهبا لكل عمل صالح. يبقى عندي وحي كلمة الله، وكلمة الله ليها سلطان على الضمير وليها قوة لفتح الذهن. الكتاب نفسه قال لنا عن التلاميذ حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. وعندي مثال صغير أقوله بسرعة. الرب لما ظهر للتلميذين بتوع عمواس وما كانوش يعرفوه ما فكرهمش بالمعجزات اللي هو عملها، لكن فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وضح لهم الكتب. وهم قالوا كده: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا ويوضح لنا الكتب. يبقى عندنا الكتاب. نمرة اتنين، عندنا الروح القدس ساكن فينا. الروح القدس في العهد القديم ما كانش بيسكن في المؤمنين لان عمل الفداء ما كانش تم، لكن حاليا اصغر مؤمن او احدث مؤمن سلم حياته للمسيح وقبل المسيح مخلصا شخصيا سكن فيه الروح القدس. والكتاب واضح في المسألة دي لما قال في أفسس 1:13: إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. يبقى إذن بيكلمني من خلال كلمة الله ومن خلال الروح القدس. ده في صلوات الفردية. لما أروح الاجتماع أحضر الاجتماع بيكلمني من خلال كلمة الله. كلمة الله اللي الرب بيستخدم فيها المعلمين والوعاظ علشان يوضحوها في الاجتماع. بيكلمني من خلال ترنيمة. يبقى إذن القاعدة الأساسية
1: إن الله بيتكلم بطرق كثيرة، بطرق وأنواع كثيرة
2: في العهد القديم.
1: في
2: تدبير النعمة في ثوابت كلمة الله والروح القدس. لكن أقول نقطتين بسرعة. النقطة الأولانية، مش لازم الطريقة اللي بيكلمك بيها أستاذ سمير يكلمني بيها. أنت راجل مثلا عقلاني، الرب هيكلمك بتكوينك العقلاني ده. أنا شخصية عاطفية، الرب لأنه شكلني وعارفني بيكلمني من خلال تكوين شخصيتي. برضو الأساس من كلمة الله. النقطة الثانية اللي عايز برضو، ويمكن دي تجاوب على سؤال الأخت نهال، أنا ما بحدش ربنا في طريقة معينة، لكن أقول القاعدة العامة. القاعدة العامة إن الرب يتكلم إلى القلب والضمير من خلال الكلمة وعمل الروح القدس، سواء مع المؤمن أو الخاطئ. لكن هل ده يمنع إن الرب في يوم من الأيام يتكلم بشكل غير طبيعي مع شخص ما؟ الإجابة لا، ما يمنعش. افرض الرب عاوز يتكلم بشكل في حلم الواحد معين، لكن هل دي القاعدة حاليا زي العهد القديم؟ لا. افرض واحد جه النهاردة وقال لي في اختباره الحج عليه هو إن أنا شفت الرب، أنا مش هقول له ولا حاجة، أقول له يعني اختبارك على عيني وعلى راسي.

0: بس القاعدة العامة ان الرب بيعمل ايه؟ بيكلمني من خلال كلمته. حتى الشخصيات اللي الرب بيجيبهم بالشكل فوق الطبيعي ده بعد ما بيرجعوا للرب بيسمعوا صوته من خلال كلمة الله. يعني ما بيفضلش طول حياته
1: بيظهر له.
0: يعني
1: اذا لا مانع لما واحد يجي يقول لي انا شفت المسيح ما قاومش الكلام.
0: انا لا اقاومه. الحجه
1: هو بقى
0: على من روى
1: بالظبط.
0: لكن اقول الاساس عندي ايه؟
1: الحجه على من روى. يعني فانا
0: وهو لو كان مدعي
1: ما بقاش ضد.
0: انا مش ضده. انا لا يمكن اكون ضده، بس لازم اوضح له ان القاعده الاساسيه كلمة الله والروح القدس. إذا كان هو مدعي مثلا، يعني لا سمح الله، قضيته مش معايا،
1: أنا مالي،
0: قضيته مع ربنا
1: بالظبط.
0: أنت ادعيت عن ربنا ما لم يفعله.
1: بس لا أرفض هذا، يعني
0: أنا لا أرفض أي شخص بأي شكل، لكن لابد أن أنا أوضح له المبدأ الأساسي.
1: طب احنا بنقول يا خالد إن ربنا كلمني، وانت بتقول ان ممكن يعمل كده يكلمني من خلال
0: الكلمة.
1: لكن ما رأيك لو حد جه وقال الرب قال، يا رب قال ان هيجي في يوم 29/9 المجيء اختطاف الكنيسة؟
0: لا، انا في الحالة دي اقول له سوري، انت مدعي. ليه؟ لانه بعد ما الوحي اكتمل ما اقدرش النهاردة أدعي لنفسي إن أنا أقول الرب قال. أقدر أقول من كلمة الله الرب قال أحب أعدائكم.
1: الرب قال دي كلمة
0: الله، أجيب من الكتاب.
1: لكن ما ينفعش أقول
0: الرب قال إنه
1: في عراس فلان هيموت كذا، أو
0: الرب قال فلان هيشفى،
1: أو اتجوز دي مثلا.
0: لا طبعا شوف يا أستاذ،
1: ما يظهرش بقى أو يقول لك ظهر للرب وقال لي كذا يعني.
0: لا شوف يا أستاذ سمير،
1: أنا بسأل معايا أحبائي، أنا بسأل وعندي ثلاث أسئلة أنتوا بعتوها. ده في كم سؤال
0: يعني
1: المخرج قالها لي يعني.
0: ولو أن الموضوع بره الظهورات، لكن
1: لا مش عايزين نطلع بره.
0: ألفت نظر حضرتك لحاجة صغيرة.
1: معلش يا سمير، دي واحدة، أنا رجع لك
0: أن في ما يسمى الإعلانات اللي اتكلم عنها بولس بإعلان مثلا عرفني بالسر. الإعلان ده ليه شروط، على الأقل ثلاث شروط للإعلان. الشرط الأول، متلقي الإعلان لازم يكون إناء وحي. يعني إيه إناء وحي؟ يعني واحد من كتبة الكتاب. النهاردة ما عندناش دول. نمرة 2، إن هذا الإعلان يصلح أن يكتب في الكتاب، يضاف للكتاب. نمرة 3، إنه يخص المسيح والكنيسة. طب النهاردة في الكلام ده؟
1: طيب خليني أرجع. أيوة أخ سمير تفضل. أخ سمير تفضل. أولا أنا آسف أني سبتك كتير، أنا آسف. تفضل. آسف يا سمير جدا عشان سبتك. أرجع كلمنا تاني. أنا مستنيك. طيب أخ خالد، لو انا هسال سؤال كده.
0: لا احنا عندنا سؤال عايز افكرك بيه.
1: اللي هو ايه؟
0: اللي هو مولود من الاب قبل كل الدهور.
1: طيب وده ليه علاقه بينا؟
0: هو يعني الاخ سأله،
1: مش هيطلعنا بره الموضوع،
0: مش هيطلعنا قوي. بس تعبير مولود من الاب قبل كل الدهور تعبير غير دقيق، لان الولاده تمت في الزمان بالتجسم، لكن هو موجود مع الاب قبل كل الدهور. الأدق والأصح، وجوده سابق لميلاده أو سابق لتجسده. لكن مولود من الآب قبل كل الدور دي توقعنا في إشكالية بسبب عدم الدقة.
1: إذن هي
0: مش دقيقة.
1: طيب لو هرجع بقى لسؤال مهم جدا في موضوعنا. يعني هل ده سؤال بسيط؟ يعني هو في أسئلة الأحباء المشاهدين بعتنا والمخرج عمال يقولها لي، فهستنى عليهم شويه، ما تقلقوش هسالها صدقوني، بس نستنى شويه. عايز اسال حضرتك سؤال. هو ربنا كان بيمهد بظهوره في العهد القديم للتجسد؟ يعني كل ده كان بيعمله لابراهيم والموسى واليعقوب، كله ده شغال عشان جاي في العهد الجديد تجسد.
0: طبعاً ده
1: أنا بسأل. يعني
0: ده بنسميه أو بيسموه، مش أنا طبعاً، رجال الله

0: الغواصين في كلمة طبعا بيسموه الإعلان المتدرج. يعني ايه الإعلان المتدرج؟ يعني بدأ الله يعلن عن نفسه شيئا فشيئا لحد ما وصلنا إلى الإعلان الكامل اللي هو التجسد. فظهوراته في العهد القديم كانت تمهيد لهذا الأمر.
1: يعني كان إذا كان بيمهد لل
0: طبعا
1: بما ده اللي بيقصده يعني
0: طبعا.
1: انت ما حكيتليش هل ظهر الرب لموسى؟ اصل موسى ده كان كريم الله
0: طبعا.
1: يعني
0: مش بس ظهر الرب لموسى،
1: كريم الله كان بيتكلم مع ربنا
0: طبعا.
1: طب ما تحكي لي شويه، انا بحب الجدع ده.
0: احنا
1: انا اسف وانا قلت التعبير ده، لكن بحب هذه الشخصيه العظيمه
0: طبعا. يعني موسى مش بس الرب ظهر له، لكن موسى كان ليه دخل على الله. يعني يعني منين ما يروح يكلم ربنا، منين ما يحب يكلم ربنا، ربنا يسمع له ويرد عليه. فدي حتى ابراهيم ما كانتش بالنسبه له.
1: هو سمير رجع تاني، نفضل احسن يقعد تاني
0: زي بعض. لا زي بعض عشان ما يزعلش.
1: انا اسف. ايوه سمير اتفضل.
2: مساء الخير.
1: اهلا بيك اتفضل.
2: أنا مجدي،
1: الأخ مجدي من أمريكا. أنا آسف يا مجدي. تفضل تفضل.
2: عاوز أصلي مع الجاسيس طلب الصلة لشاكر حبيبي.
1: حاضر.
2: شاكر
1: طلب الصلاة يعني. أيوه حاضر حاضر حاضر. أمين يا أخي مجدي، خليك معنا للآخر. أكيد هنصلي يعني. أيوه خير.
0: موسى كان في أي
1: سمير وقت. سمير موجود يا باسم؟ طيب ايوه سمير اتفضل. سوري.
3: مساء الخير، ازي حضرتك يا دكتور؟
1: اهلا بيك اتفضل.
3: انا بحيي حضرتك كتير على الحلقه.
1: اهلا بيك.
3: بحيي الاخ خالد على الموضوع الشيق الجميل.
1: ايوه.
3: في البدايه حضرتك كان في جمله جميله قالت ان علاقه الله بالارض العهد القديم كانت عن طريق الاب. من خلال الظهورات اللي ظهرها الرب ليعقوب، ست ظهورات زي ما حضرتك عارف. في ضمن الظهورات في تكوين 32 عدد 1 و2 ظهرت ملائكة الله. هل ملائكة الله ده كان فيها ملاك الله؟ وكان الأخ خالد بيقول إن ملاك الرب وملاك العهد وملاك الله هو الرب نفسه. نعرفها إزاي إن فعلا كان الرب هو اللي موجود في هذا الظهور؟ شكرا لحضرتك
1: واسف على الاطاله. شكرا يا اخ سمير، ميرسي لمحبتك. اخ حكيم يا مساء الخير. ايوه اخ حكيم اتفضل. الو
4: مساء الخير.
1: اهلا يا اخ حكيم اتفضل.
4: ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا اخي خالد
0: اهلا بيك.
4: الرب يبارك وحبيبي، نشكر الرب. يعني الاستاذ سمير جاب لنا بحر النهارده، الرب يباركك، استفدنا كتير.
0: شكرا.
4: كنت مشغول بحاجه يعني وانت ركزت عليها، ان الظهورات دي بتؤكد ان الله يحب الانسان.
0: تمام.
4: وهو قال كده نزاتي مع بني ادم. تخيل الرب ما قالش نزاتي في الخليقه رغم عظمتها رغم جبروت الخليقه، لكن أنا بالذات مع بني آدم. فما نستفسرش إن هو ممكن يظهر لإنسان ويكلم إنسان وكده وكده. لكن أنا قصدي أركز على حاجة بالنسبة لظهورات المسيح. هل المسيح يظهر الآن؟ طب بعد ما صعد للسماء، هل نعتبر لما استفانوس شافه كده أن أنا أرى يسوع يعني عن يمين القائم عن يمين الله والسماء مفتوحة، هل هذا يعتبر ظهور؟ طب لما راح لبطرس في السجن يقول ملاك الرب، هل ملاك الرب اللي راح لبطرس في السجن هو برضه ملاك الرب بتاع العهد القديم؟ وهكذا وهكذا. لكن السؤال الثاني، اشمعنى بولس بالذات بقى ظهر الرب كلمه ثلاث مرات في اصحاح تقريبا يا ربي 18 و23 و27 ان الرب هو اللي كان بيكلم بول شخصيا، الرب نفسه الرب نفسه. فهل هذه يعني ممكن نعتبرها ظهورات برضه ولا ده نظام ثاني جديد في العهد الجديد؟ امين يا اخ فلبس، معلش سؤال بسيط كده، ما انا برضه احب اسمع اجابته كده.
1: شكرا ليك.
4: يبارك يا حبيبي.
1: يباركك الرب. امين امين معلش.

0: استنى يا اخ مجدي معانا نسمع. استنانا شويه دقيقه واحده يا اخ مجدي. ما فيش حد. طيب ارجعنا مره تاني وربنا يبارك. اتفضل خير.
1: نكمل في موسى ولا السؤال بتاع
0: الحكيم؟ هنكمل في في سؤال الاخ حكيم نجاوبه لانه برضه هيساعد شويه. ايه رايك انت؟
1: ايوه طبعا في العهد الجديد الرب ظهر لشخصيتين اللي هم استفانوس وبولس.
0: ده في العهد الجديد.
1: واستفانوس كان ليها ظروفها الخاصة لأن استفانوس كان بيموت ساعتها ورجموه. قالها أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائم عن يمين العظمة. الرب شجع استفانوس بهذه الرؤية في هذه الظروف الخاصة. لكن ما نقراش بعد كده أن الرب مثلا ظهر لبطرس إلا بعد القيامة كدليل يعني.
0: أيوة.
1: لكن فيما بعد ما نقراش الظهورات دي. ظهر لبولس ظهورات كثيرة، ربما 7 مرات ظهرها لبولس، لأن بولس لم يرافق المسيح في أيام جسده ولا يوم واحد. لكن هو مدعو رسول من المسيح في المجد، ودي طبعا لها ظروفها مش هنحكي فيها دلوقتي. لكن ظهر له الرب علشان يؤكد لي دلائل الرسولية بتاعته، لأن إخوة كورنثوس لما شككوا في الرسولية في رسولية بولس إنه رسول يعني، قال لهم في أصحاح 9 من الرسالة الثانية: أما رأيت يسوع المسيح في المجد؟ لأنه كان من شروط الرسول، شروط اللي يبقى رسول من رسل الرب يسوع المسيح إنه يشوف المسيح. فبولس قال لهم أنا شفت المسيح، بس ما شفتوش زي الباقيين، الباقيين شافوه على بحر طبرية، أنا شفته في المجد. فدي كان لازم الظهور ده لبولس علشان يؤكد له الإرسالية ويؤكد له التكليف كرسول وكنائل الوحي.
0: لكن في العهد الجديد ما كانش بيظهر كما كان في العهد القديم.
1: لا طبعا،
0: يعني
1: لا
0: كان خلص. حالات خاصة يعني.
1: المسيح مستحضر في قلوبنا بالروح القدس.
0: طيب نرجع بقى لموسى. بقى
1: موسى كان ليه دخل على الله بشكل مذهل.
0: تقصد دخل على الله يعني مخلط على ربنا؟
1: ده كلمة الله. يعني ايه اقصد كده؟ يعني ابراهيم ما كانش يقول يروح يصلي ومن ربي يرد عليه، لكن موسى في اي وقت يدخل لخيمة الاجتماع او يطلع للجبل يصلي الرب يعمل ايه؟ يسمع له. فكان مميز موسى حتى عن ابراهيم في هذا الامر. السؤال ليه؟ اشمعنى؟ لان موسى وسيط عهد، لان وسيط العهد لازم يبقى ليه علاقة خاصة بالله. في المزمور بتاع 104 بيقول ايه؟ عرف موسى طرقه وبنو اسرائيل افعاله. يعني بنو اسرائيل شافوا الافعال، لكن موسى كان عارف وفاهم طرق الله. فلان موسى وسيط عهد تمتع بعلاقة خاصة مع الله. حتى عن ابراهيم.
0: حتى عن ابراهيم؟
1: حتى عن ابراهيم.
0: طيب معلش عشان وقتنا بدا يجري شوية. عندي سؤال دلوقتي. الجماعة بتوع العهد القديم كلهم والناس اللي كانت بتشوفهم وبتسمعهم، الشعب يعني بيبص الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى، كانوا مصدقين ولا كانوا مش مصدقين؟
1: طبعا.
0: كان لما كان موسى يرجع يقول لهم ده ظهر لي كانوا بيكذبوه؟
1: لأنه كان بيحمل دلائل الظهور
0: كده،
1: حتى علامة وشه كانت باينة موسى بالذات.
0: ده قالوا لك وجهه يلمع،
1: كان يلمع
0: وكان بيصدقوا. انا محتار بأخ خان، امال اشمعنى لما ظهر المسيح وتجسد ما صدقوش؟
1: لانهم كانوا في حالة عمى. حالة عمى، والعمى ده قال لنا الرسول بولس لما بيتكلم عن المسألة دي في رسالة روميا تقريبا اصحاح 10، قال أن القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم.
0: توضحها لي شوية.
1: أوضحها.
0: صعب علي شوية.
1: لا مفيش حاجة صعبة عليك.
0: فهمها بس.
1: الرب
0: القساوة حصلت جزئيا
1: تدريجيا.
0: تدريجيا
1: يعني دخلت القساوة شوية شوية إلى قلوبهم لحد ما أصيبوا بالعمى اللي الله نزله عليهم كقضاء. لدرجة انه تخيل انت
0: يعني مثلا لما اصيبوا بالعمى ما عرفوش يصدقوا اي حاجه تاني.
1: قضاء

0: عمى ذهن.
1: عمى ذهن.
0: عمى ذهن. زي ما بقول للرسول بولس: الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. يعني هم تخيل هم بيقبضوا على الرب يسوع. وبطرس قطع ودن ملخص والرب شفاها. ايه ده؟ يعني كان المفروض يقولوا ايه؟
1: عايزين ايه تاني؟
0: يبقى عندهم دم.
1: يعني ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه بعد؟
0: يعني شفالهم.

0: عملت المعجزه من دقائق عملوا فيها ايه؟ ربطوها. فاسرائيل كان في حاله عمى، وحاليا اسرائيل في حاله عمى
1: حاليا
0: واستبعاد.
1: ما انا عندي بقى سؤال في حته حاليا دي. اخد وجيه من المنيا؟
0: اتفضل.
1: اخ وجيه اتفضل. اتفضل. يا اخ وجيه لو سمحت بسرعه، مش معانا ولا معانا؟ ايوه وجيه اتفضل.
2: وجيها وجيها.
1: الاخ مين؟
0: وجيها.
2: وجيها الاخت وجيها.
1: وجيها. طيب انا اسف جدا. اتفضل يا اخت وجيها.
2: لا لا مفيش
1: شيء. انا اسف جدا حضرتك، ما سمعتش في الاربيز. لا تفضلي تفضلي. اهلا بيك تفضلي. تفضل.
2: بحضرتك.
1: ايوه اخت وجيها. اخت وجيها انت معانا ولا مشيتي؟
2: انا رايحه فين يعني؟
1: انت انت اتفضلي اتفضلي. بصي يا اخت وجيها بعد اذنك اسمعي من التليفون وبلاش التلفزيون. ايوه ابعدي عن التلفزيون يا اخت وجيها، ابعدي ابعدي ابعدي عن التلفزيون.
2: بيسأل عليكم.
1: ابعدي. يلا اتفضلي.
2: الموضوع رائع وجميل خالص يعني، وربنا يبارك لك خالد فلوبس.
1: امين.
2: واحنا متعودين لك خالد فلوبس يوضح الكتاب ويفسره بالنقطه وبالحق حي يعني.
1: طبعا.
2: ربنا يبارك لك، الموضوع رائع فعلا يعني.
1: مرسي. شكرا لحضرتك يا اخت وجيه. مرسي ليكي. مرسي ليكي. هو اعمى يعني، اعمى اذهانهم يعني.
0: تمام. يعني حاليا اسرائيل مستبعد من مركزه كشعب يحمل شهادة عن الله حاليا، ما عندوش هذا. طبعا.
1: طب اسال بقى سؤال بقى. كان بيظهر في العهد القديم
0: طبعا،
1: وحضرتك قلت لنا ظهر ابراهيم وهاجر
0: واسحاق
1: وموسى واسحاق
0: ويعقوب
1: اللي كلمتنا عنه.
0: تمام. وصموئيل
1: وصموئيل لما كلمتنا
0: ويشوع.
1: طب السؤال بقى، قفلنا العهد القديم وجاء المسيح.
0: تمام.
1: عظيم هو سر التقوى، الله
0: ظهر في المسيح.
1: طب اوكي. هل ما زال ملاك الرب بيظهر للجماعه بتوع العهد القديم اللي لسه موجودين منهم شويه هناك؟
0: يستحيل.
1: ليه؟
0: اقول لك ليه.
1: ما هم لسه موجود.
0: ما انا هقول لحضرتك. احنا عندنا اسباب تقول لنا ليه لا.
1: ليه لا؟ طيب
0: السبب الاول ان تجسد المسيح أنهى هذه المسألة، لأن مسألة ظهورات الرب المؤقتة دي في صورة ملاك أو إنسان أو شيء من الطبيعة دي كانت تمهيد للتجسد. فإذا كان التجسد نفسه حصل، فما الداعي لوجود ظهورات؟ ده سبب طبيعي،
1: سبب جوهري جدا.
0: وبعدين الكتاب بيقول لنا إيه؟ الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة
1: أي.
0: كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. طب إذن ما سبق لا داعي لتكراره طالما الابن جه معلنا عن من هو الله في ذاته وطبيعته وصفاته. ده سبب. السبب الثاني وده مهم جدا ولازم نفهمه، أنه في فترة النعمة حاليا الإنجيل مقدم للعالم كله، لم يعد الله يميز بين يهود وأمم. فما فيش تمييز. لو فرضنا إن الله هيستعمل أساليب العهد القديم مش هيستعملها مع اليهود بس، يستعملها مع العالم كله. ولو إن مش هيستعملها بسبب إن التجسد تم. السبب الثالث وده مهم جدا يا أسيس، إنه إسرائيل عزل من منصبه. يعني إيه عزل من منصبه؟ لم يعد إسرائيل كشعب يحمل أي شهادة عن الله، منقطع علاقته مع الله تماما
1: تماما
0: تماما. النهاردة اللي عاوز يبقى في علاقة مع الله يقبل المسيح، هم النهاردة بيجدفوا على المسيح، بيرفضوا المسيح. معلمينهم بيعتبروا المسيح ساحر.
1: طب دلوقتي لما ما فكروش مثلا، انا بسال يعني، ما فكروش مثلا ان ما دام ملاك الرب بطل يظهر وما عادش عندنا انبياء ولا عندهم انبياء؟
0: لا ما عندهمش،
1: هم خلصوا
0: خلاص. ما فيش.

0: انا بقول لك المنطق، المنطق، العقل. ما فيش انبياء، ما فيش ملك الرب بيظهر. الحنفيه اتقفلت، وقفت زي ما بتقول حضرتك، العمى اتصابوا بيه الدنيا. طب ما فيش في فكره ليه ما فكروش ان اذا كل ده وقف يبقى في، يبقى التجسد ده صح ولا ايه؟ انا
1: هقول لحضرتك، ربما انا ما اعرفش هل ده تفكيرهم ولا لا. ربما يقول لك اليهودي فيهم ايه، يقول لك اصل طالما الهيكل مش موجود يبقى ربنا مش راضي علينا، ومش مش بيبعت لنا ملائكه، ومش بيبعت لنا انبياء لان الهيكل مش موجود. في الحقيقه مش ده السبب. لو هم رجعوا للكلام اللي قاله المسيح في اخر مره كان في الهيكل بتاع اليهود، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم
0: خراب،
1: خرابا. والرب يسوع قال للتلاميذ انتوا شايفين الابنيه اللي بتفتخروا بيها دي والحجاره دي، لا يترك حجر على حجر إلا ويمقت. وتم بالحرف الواحد سنة 70 ميلادية لما خرب البيت. فهم حاليا معزولين من منصبهم، الفداء تم، الله لم يعد يميز بين يهود وأمم. الفداء تم بالتجسد، مفيش ظهورات ولا أنبياء ولا حاجة، لا ليهم ولا لغيرهم.
0: لا ليهم
1: ولا لغيرهم،
0: ولا لغيرهم. طب إيه الدرس يا خالد قبل ما تخلص الحلقة؟ يعني ايه الدرس اللي انا حضرتك عايز تعلمهوني كمشاهد؟ حاضر يا باسم. بيقول لي بنت الرب من المنيا، فهناخد حضرتك، وبس عايز اعرف الدرس اللي حضرتك عايز تعلموني كمشاهد من ظهور الرب في العهد القديم. اتفضلي حضرتك، اتفضلي.
2: ايوه يا بونا، أنا من فترة شفت رؤية. الرب أعلن لي حاجة، إن أنا كنت داخلة في ضيقة كبيرة ومشكلة صعبة جدا جدا، ولحد الوقت أنا فيها من 3 سنين الكلام دلوقتي. شفت الرؤية ووراني في تفاصيل وحاجات شفتها. شفت جنب التفاصيل والحاجات دي ملاك. ملاك شكله جميل جدا جدا.
0: شفتيه في الحلم يعني؟
2: جنب الحاجات. لا ده مش حلم، ده رؤية.
0: يعني كنت
2: صاحية.
0: يعني كنت صاحية؟
2: كنت صاحية وشفت رؤية حقيقي كأني في السماء. شفت نفسي في السماء وشفت حاجات الرب ورايا. هي حاجة لما حصلت معايا بعد أسبوع بالضبط في ضيقة، أنا في ضيقة بقالي 3 سنين ونص. وشفت ملاك. هل الملاك ده ملاك الرب ولا ملاك عادي؟ بس ما سلمنيش ولا كلمة. هو
0: وراني
2: حاجات وعلامات.
0: اعتقد الرساله وصلت يا مدام. ايهاب. طب ايهاب اتفضل بسرعه كده. ايوه اتفضل يا ايهاب، احنا بنحب المنيوية يعني، اهلا بيكم. ايهاب من المنيا، تعال ارجع يا ايهاب مره ثانيه، ارجع مره ثانيه. تقول لها ايه الاخت دي؟
1: هو في الحقيقه يعني
0: ابص الكاميرا بتاعته بتكلمها، هي شايفاك يعني.
1: هو في الحقيقه انا ما اقدرش يعني اشكك في حد يحكي لي حاجه، اقول له ده اختبارك، واذا كان حقيقي الرب
0: يباركك.
1: يباركك
0: صح.
1: اذا كان مش حقيقي انت الرب يباركك. اكيد الرب هيباركك بس بطريقه ثانيه. فيعني انا بقول ان القاعده العامه اللي الرب بيتكلم بيها حاليا يا اخواتنا عن طريق كلمة الله والروح القدس، وكلمة الله متاحة، وبالنسبة للمؤمن الروح القدس ساكن فيه. أحيانا يبقى الواحد في ظروف خاصة تحتاج إلى،
0: يعني بتقول كانت في ضيقة 3 سنين ونص يعني
1: مثلا زي كده، نتيجة تفكيره الكتير في الموضوع، أحيانا وهو نايم أو هو قاعد يغفل يشوف حاجة نتيجة انشغاله بالموضوع. ما هو الحلم بيجي من ايه؟ من الحاجات اللي ببقى مشغول بيها، خايف منها، عايل لها الهم، نفسي تحصل، نفسي ما تحصلش، حاجات كده. فدي بتطبع في العقل الباطن وبتترجم بشكل او باخر. اذا الرب حب يكلمني بيها امين، ده اختبارك. بس ما اقدرش اقول ان دي القاعدة العامة للرب بيتكلم.
0: لكن ده حاجة خاصة،
1: حاجة شخصية
0: في الأخت دي،
1: حاجة شخصية.
0: طيب أخ خالد فيلبس، إيه المسج اللي عايز اللي عايزين نديها للمشاهدين.

0: في كل مكان من ظهورات المسيح في العهد القديم.
1: أول درس نفسي الناس تعرفه وتستوعبه أن الرب يسوع المسيح وجوده سابق مجيئه بالجسد، يعني هو ليه وجود أزلي
0: قبل ما يتجسد.
1: قبل ما يتجسد، لأن فيه ناس كتيرة قوي متلخبطة في الحكاية دي، بتعتبر التجسد هو بداية أقنوم الابن. لا، أقنوم الابن ده أزلي سرمدي، أزلي أبدي سرمدي، زيه زي الآب والروح القدس. وبالمناسبة احنا ما عندناش ترقيم وترتيب في الأقانيم، ما فيش حاجة اسمها الأقنوم الأول والأقنوم الثاني والأقنوم الثالث، ما فيش حاجة اسمها كده. فأول درس نفهمه إن الرب يسوع المسيح تبارك اسمه له وجود سابق تجسده، وهو ده أعلنه لينا بالظهورات في العهد القديم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الرب قريب من الإنسان، احنا قلناها قبل كده. ربنا عايز يقول للإنسان أنا قريب، رغم أن الخطية عملت فاصل أدبي وأخلاقي بين الإنسان وبين الله، لكن الله عايز يقول للإنسان أنا قريب منك، أنا حاسس بيك، أنا عارف ظروفك، أنا ليا رغبة أقيم علاقة صحيحة معاك على أساس من البر والعدل. نمرة ثلاثة، كان تمهيد جميل من الله لينا عن مسألة التجسد. عن مسألة التجسد ده مهمة جدا جدا. نمرة أربعة، إذا كان في إله خالق هذا الكون ومديره، أين هو؟ من هو؟ لازم يعلن عن نفسه. لازم يعلن عن نفسه. فإعلان الله عن نفسه كان يتطلب هذه الظهورات، ولا سيما أنه في العهد القديم كانت المعرفة بالله معرفة ضبابية ضئيلة وضعيفة من خلال مجرد ظهورات أو أشياء. فالرب عايز يقول لنا أنه هو أزلي. الرب عايز يقول لنا ده تمهيد للتجسد. الرب عايز يقول لنا أنا قريب من الإنسان. الرب عايز يقول لنا أنا هنا، أنا موجود.
0: الأربع حاجات دول
1: مهمين جدا
0: اللي احنا يعني ناخدهم كفايدة من زور ملاك الرب.
1: ولو عايزين نضيف لهم حاجة تانية، ده يدينا مؤشر انه مهم جدا دراسة اسفار العهد القديم، لانه في البعض يقول لك العهد القديم احنا ملناش دعوة بيه.
0: صحيح، يقول لك ما ده انتهى يعني.
1: لا، ايوه صحيح، الزمان انتهى، لكن المبادئ الاساسية والتعليم والدروس
0: يعني
1: باقي. اما كلمة الرب الهنا فتثبت الى الابد.
0: صحيح،
1: ابراهيم تاريخه انتهى، تاريخ الإنسان انتهى، لكن ما سجلوا عنه في الكتاب نافع لينا للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب.
0: هل الرب ظهر يعني في قصة ملك صادق؟
1: يعني
0: يعني كان هو ده ملاك الرب ولا
1: لا؟ ملك صادق ده شخصية واقعية تاريخية بشرية.
0: ما كانش ملاك.
1: لا، ملك صادق مش ملاك. ملك صادق شخص اسمه ملك صادق. صحيح الكتاب صمت عن مين أبوه، مين أمه، مين نسله،
0: ده ولا حاجة،
1: بس صمت الكتاب مش معناه أنه ما كانوش موجودين، لكن كانوا موجودين وصمت الكتاب. طب ليه الكتاب صمت؟ يعني هو صعب يقول لنا ملك صادق ده جاي من نسل سام مثلا أو جاي من نسل يافس. هل ده كان صعب على الله؟ لا مش صعب. طب ليه الكتاب صمت؟ لأنه الكتاب بيعلمنا درس مهم جدا. لما الكتاب يصمت عن شيء بيعلمنا منه حاجة. طب إيه الدرس اللي علمنا إياه الروح القدس من صمت الكتاب عن أبوي نسل ونسل ملك صادق؟ يبان في عبرانيين 7. في عبرانيين 7 يقول إيه؟ لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، محدش يعرف له جه امتى ومش امتى. طب ليه؟ قال لانه مشبه بابن الله.
0: مشبه،
1: ايوه، لانه ده صوره للمسيح. المسيح حد يعرف له بدايه؟
0: لا
1: بدايه ايام له. حد يعرف له نهايه؟ ملوش نهايه. فلان الكتاب عايز يقول لنا ده فيما بعد هيبقى صوره للمسيح، فراح ساكت عن ميلاده ومماته.
0: فإذا ما هواش،
1: لا ما هواش ملاك، ده شخص طبيعي، ده جدا إنساني زيه زي
0: ابراهيم. في واحد بعد يسأل السؤال ده يعني.
1: ملك صادق.

0: الفيسبوك بيسأل
1: من من مم. من روميا آسف من عبرانيين 5 وعبرانيين 7 نفهم إنه كان شخص حقيقي زي ملك سدوم زي إبراهيم زي لوط زي شخص عادي.
0: طب في حد برضو سأل سؤال لو باسم حبيت فكرني بالاسم يعني. في حد سأل برضو سؤال بيقول لك الشيطان بيظهر كملاك نور اسمه رمضان لك رمضان بيسأل بيقول لك ده الشيطان طب بيظهر كملاك نور
1: لكن مش يظهر كملاك الرب. في فرق.
0: ايوه.
1: او كملاك من السماء برضو في فرق. يظهر ملاك نور للخدعة النور المزيف. يعني يعني الشيطان يظهر في صورة ملاك نور؟ ما هو الشيطان اساسا ايه؟ ملاك. مش كده؟
0: هو اصلا
1: الناس مفكرة ان الشيطان ده لما كان ملاك وبقى شيطان ربنا غير شكله خلى ودانه طويلة وعينيه حمراء ورجليه مسلوخة. لا مفيش حاجة اسمها كده. في ثلاث حاجات بالمناسبة ربنا ما خدهمش من الشيطان بعد ما عزلوا من منصبه. ايه الثلاث حاجات دول؟ القوة والحكمة والجمال. ما خدهمش منه.
0: يعني القوة والحكمة والجمال بقوا
1: زي ما هو. فعشان كده الشيطان بيستخدم القوة باعتباره أسد ويستخدم الحكمة باعتباره حية ويستخدم الجمال باعتباره ملاك. يستخدمهم في الحرب ضد الإنسان.
0: بيرسمهن صورة وحشة أوي.
1: أكبر غلطة. أكبر غلطة.
0: عندنا عيد اسمه الهالوين بيبقى في اكتوبر بيطلعونا الشيطان باشكال
1: مرعبه ومخيفه
0: جدا مرعبه جدا.
1: يعني
0: لكن انت بتقول قوه
1: حكمه وجمال.
0: جمال
1: ما خدهمش منه. بس طبعا الشيطان استخدمهم بشكل بشكل جهنمي ضد الله وضد الانسان.
0: فبقى قبيح
1: في طبعه وقبيح في اعماله وقبيح في تصرفاته قبيح في اساليبه.
0: طيب خليني اسال سؤال معلش كده احنا ساعه ربنا خلص يا جدع. في سفر الخروج صح 3 في خروج 3 يقول لما قال موسى ها انا اتي الى بني اسرائيل واقول لهم الى ابائكم ارسلني اليكم فاذا قالوا لي ما اسمه لو قالوا لي اسمه ايه ده اللي بتحكي عنه ده قال فماذا أقول؟ قل لي أنت عايزني أجاوبهم وأقول لهم إيه؟ لما يسألوني فقال الله. فقال مين؟
1: الله لموسى.
0: الله
1: أيوة
0: ولا ملاك الرب؟
1: لا الله.
0: صعب عليه شوي.
1: ليه؟
0: ما أعرفش. هي صح عايزك بس وبعدين أهي الذي أهي إذا كنت منطقة عربي صح يعني.
1: أيوة مظبوط.
0: ماشي بمعنى أنا الكائن. فهل ده كان بيتكلم عن المسيح؟
1: طبعا.
0: اللي كان اللي اتقال في يوحنا؟
1: طبعا.
0: يوحنا 8.
1: أيوة. أهي معناها الكائن. الكائن الذي يكون. أو كأن ربنا بالبلد كده عايز يقول لموسى قول لهم هكون زي ما أنتوا عايزين. ما تعلوش الهم ما تخافوش. لو تعبتوا في البرية أنا هريحكم. لو عطشتوا أنا هسقيكم. لو جوعتوا أنا هأكلكم. أنا هكون زي ما أنتوا عايزين. ودي يعني
0: رسالة جميلة.
1: نعمة ربنا
0: جدا.
1: ربنا عايز يقول للشعب المذلول ده ما تخافوش أنا مش زي فرعون.
0: أيوة.
1: أنا مش هشغلكم ببلاش. ده بالعكس ده أنا هبقى لحسابكم. هكون زي ما أنتوا عايزين. أهي الذي أهي أكون الذي أكون. طبعا نفس التعبير الرب قاله في يوحنا 8 لليهود قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. هي كلمة أهي بس كلمة كائن باليوناني إيجو إيمي يعني كائن الكائن بذاته. وهي أهي الكائن الذي أكون أهي الذي أهي. وطبعا قال له الله دي بتأكد لنا ان المنظر اللي شافه ده الرب او ده الله.
0: يعني شاف منظر قال له ده الله.
1: العلاقة اللي تحترق والصوت اللي طالع منها ده مين؟ فقال له الله.
0: هو ايه اللي حصل بالظبط؟

0: ممكن تقول لي خروج ثلاثة ده ايه اللي حصل؟
1: شوف اللي حصل ان موسى الرب زي ما تقول كده استدرجه الى ما وراء الجبل الى ما وراء البرية وراح بالغنم وفجأة شاف علاقة. العلاقة دي عبارة عن ايه؟ شجرة بروية ناشفة. الشجرة الشجر اللي في البرية ما بيبقاش مخضر كده ومزهزه زي ما بيقولوا، لكن بيبقى شجر كده ايه ناشف. بس شاف الشجرة دي والنار مولعة فيها والشجرة لم تكن تحترق.
0: إيه ده؟ يعني النار مولعة
1: والشجرة مش محروقة.
0: yeah.
1: ما هو ربنا عايز يقول لموسى حاجة. عايز يقول له الشعب مولع في مصر بس مش هيتحرق. لأن ليا وعد. أنا مدي وعد لإبراهيم.
0: نقول مجدا للرب ولا
1: نقول؟ عايز أقول له عارف أنت الشعب المولع ده من السياط والقرارات التعسفية بتاعت فرعون كان بياخد قرارات مرعبة مخيفة كانت تقدر تنهي الشعب ده. قال بس لأني أنا قلت لإبراهيم في يوم من الأيام في تكوين 15 إنه شعبك هيخرج بأملاك جزيلة. ما تفرضش عليه واقع ربنا. ما حدش يعلي صوته على صوت ربنا، ما حدش يرفع ايده على ربنا. من تصلب عليه فسلم. عايز اقول له ما تخافش مش هيتحرق. يمكن يمكن موسى لما كان في بداية خروجه من مصر لما شاف اللي بيتخانقوا وموت المصري وظن ان الرب هيستخدمه، جاز ربنا عايز يقول له ايه؟ انت بان عليك قلقان لانه موسى قعد في البرية 40 سنة. يمكن قلبه وكله وقال يا 40 سنة رب في البرية ده زمن الشعب خلص. طب مش كنت تبعتني من اول يوم؟ ربما شاف ربنا ان موسى ايه قلقان، راح ورى له المنظر ده. قال له شاف الشجرة ناشفة والنار بتاكل فيها، اتحرقت؟ قال له لا رب ما اتحرقتش. قال له طب والنار دي خلصت عليها؟ قال له ما خلص. قال له كده هتروح تلاقيهم زي ما هم وهتخرجهم، لاني انا اهيا الذي اهيا.
0: انا الكائن
1: الذي يكون.
0: الذي يكون
1: ايوه، انا اله ابراهيم.
0: وده نفس الكلام اللي استعمله في يوحنا 8
1: بالظبط كده، قبل ان يكون ابراهيم انا كائن.
0: انا كائن
1: انا كائن. خلي بال حضرتك، قال له انا اله ابراهيم واله يعقوب. اسحاق واله يعقوب. ده معناه ايه ده؟
0: دول ثلاثة.
1: امال ايه؟ طب ما قالوش اله يوسف ليه بالمرة؟ هو يوسف وحش؟ هي مش كلامه خلاص. اله ابراهيم ده الاب، اله يعقوب ده الابن، اله اسحاق ده الابن، اله يعقوب ده الروح القدس.
0: فكأنه بيقول له الاقنوم يعني.
1: ايوه بالظبط، ما تخافش.
0: فقصة خروج ثلاثة دي ده كانت تشجيع طبعا لموسى ان الشعب في امان.
1: في امان رغم نيران السياط بتاعت والتسخير بتاع فرعون، ما تخافش.
0: ده يقول لي ايه انا؟ لو قلت الاخ خالد اديني جمله كده بس، احنا بيننا لنا دقيقتين. هتاخد دقيقه تديني دقيقه؟
1: عايز دقيقتين تاخد.
0: يعني انا عايزك تقول لي حاجه عشان عايز اطمن. من كل الكلام ده كله اديني حاجة
1: اطمن.
0: ليه؟
1: ربنا في صفنا.
0: ربنا فين؟
1: في صفنا.
0: الله
1: وبيحبنا. النهاردة مش بس
0: ربنا في صفنا
1: وبيحبنا.
0: وبيحبنا سامعين؟
1: ربنا في صفنا.
0: ربنا في صفنا
1: وبيحبنا.
0: وبيحبنا
1: وحاسس بينا.
0: وحاسس بينا.
1: ومفيش مرحلة في حياتنا أو ضيقة أو أزمة تعرضنا ليها هو ما عاشهاش هنا على الارض.
0: يعني احبائي الاخ عايز يقول ان كل تجربه بنمر بيها هو عاشها على الارض وحاسس بينا.
1: طبعا فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين. قادر ان يرسي لضعفاتنا. يعني ايه خدمه الرساء؟ بالبلدي كده الطبطبه. يعني ممكن اكون مزنوق في مشكله وما يساعدنيش حد، بس يجي واحد يقول لي ايه؟ ما تخافش وطبطب عليا، كانه حلل المشكله. المسيح بيعمل كده.
0: ربي يباركك يا خالد، كلام جميل. وقت الجري
1: جري قوي.
0: خلصنا 13 سؤال. في حاجات على فكرة ما سألتهاش يعني، لكن موضوع جميل جدا.

0: ربنا يباركك. انا تشجعت، انا تشجعت جدا.
1: شكرا.
0: انا اسمح الحلقه في الاعاده، الاعاده بكره الساعه 2 الظهر ان شاء الله الجمعه، والسبت برضه الساعه 2 الظهر، وكمان السبت الساعه 9 بالليل، ويوم الاثنين الصبح. حقيقه انا هسمعها، اقول لكم ازاي. انا همسك ورقه وقلم وهسمعها بكره، انا بكره قاعد وهسمعها وهذاكرها تاني مع الاخ خالد. واذا اي سؤال عندكم يعني عايزين تسالوه تاني ويكون ما تسالش، واي تعليق وعايزين تبعتوه لاخ خالد يعني بليز ابعته لنا على صفحات السوشيال ميديا، واحنا مستعدين نوصلها تماما. حقيقة انا بشكر رب جدا الاخ خالد اولا لاجل محبتك وتعبك وجودك معانا، وبشكر بشكركم كلكم لاجل حسن المتابعه. اشكركم جدا، وانا واثق تماما ان كلمه الرب مش بتضيع، ولابد يكون الرب كلمك النهارده. انا الرب كلمني، صدقني اكيد يكون الرب كلمك، حاسس بيك، بيطبطب عليك. هو مازال كان بيظهر في العهد القديم، لكن هو مقيم معانا، هو مقيم معانا. ونلتقي بكم الاسبوع القادم مع حلقه جديده من برنامج وقتك. اترككم في رعايه الله.

0: أعزائي مشاهدي شبكة قنوات الكرمة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصلاة أطلبوا تجدوا. عزيزي المشاهد، يا ترى لما بتتعب أو تحتار أول حد بتجري عليه بيكون مين؟ الكتاب المقدس بيقول لنا أطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. ربنا مش بعيد ولا قفل بابه ولا مشغول عن ولاده، بالعكس هو مستني صوتك، مستني تيجي وتحط قدامه كل اللي شغلك. عشان كده النهاردة تعال وشارك ربنا باللي شاغل قلبك واللي سارق فرحتك والهم التقيل على نفسك. هنصلي معاك وهنحط كل همومك بين ايديه، لانه مهتم بيك اكتر بكتير مما تعرف او تدرك او تتخيل. بنرحب بصلاتكم من اول الحلقة، وأيضا كمان بنرحب بكتابة طلبات صلواتكم على البث المباشر على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لقناة الكرمة، فأهلا بكم. أما الآن تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة رجل الله القس عصام حداد، راعي كنيسة الأولى بنورثريدج بكاليفورنيا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا فيك يا أخت ليدي، مبارك اسم الرب
0: دائما وإلى الأبد. الكتاب يقول لنا واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر.
1: أمين.
0: فتعالوا بينا نصلي مع القسيس عصام في بداية الحلقة. اتفضل
1: حضرتك. أمين. يا أبونا السماوي، يا إلهنا الصالح، نعطيك المجد والكرامة يا رب، نرفع اسمك عاليا يا رب، كل المجد لك أنت وحدك يا رب، أنت الكل في الكل، أنت خالق السماوات والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، نعطيك كل المجد يا سيد الرب. كل الكون تشكل بكلمة قدرتك يا سيدي، نبارك اسمك القدوس اليوم يا رب، نسبح اسمك يا رب، نرفع اسمك عاليا. صلاتنا يا رب اليوم في هذا الوقت يا رب انك تفتقدنا، تختلي بينا يا سيد الرب، وتكلمنا بكلام من عندك يا سيد الرب. اعطي اعلانات من عند يا رب، من السماء، من عرشك ايها السيد الرب، لكل نفس بتشاهدنا. طيب قلوبنا يا الهنا الصالح، تعال بمجدك، تعال باياتك ومعجزاتك، تعال أيها المبارك بحضورك المبارك يا رب في وسطنا، والمس كل نفس معانا اليوم باسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين.
0: أمين أمين. خلينا كده نفكر، كل واحد يسأل نفسه، وأنا بسألك عزيز المشاهد، هل في مرة دخلت تصلي ولقيت نفسك بتردد نفس الكلام اللي بتقوله كل مرة من غير قلبك ما يكون حاضر ومدرك اللي بتقوله؟ أو هل مرة وقفت قدام ربنا لكن ذهنك وأفكارك في كل حتة إلا في ربنا وفي الصلاة؟ الملل، الملل في الصلاة تجربة مر بيها ناس كتير طبعا، ويمكن بيكون بيمشي ويتسلل بهدوء من غير ما ناخد بالنا، وبيتسلل لحياة الصلاة وعلاقتنا مع ربنا. ففجأة الصلاة اللي كانت لقاء مشتاقين ليها، عايزين نقعد مع ربنا، تبقى مجرد عادة، وكلمات تبقى بردة وفترة ومتكررة، لكن شوقنا ولهفتنا بنلاقيهم بيقلوا وبيضعفوا. لكن يا ترى هل ده معناه ان محبتنا لربنا انتهت او ضعفت، ولا ان في حاجة تانية محتاجة تتجدد جوانا؟ تعالوا بينا النهاردة نتكلم بصراحة عن موضوع مهم جدا في حياتنا وفي حياتنا الروحية بالأخص، بعنوان عندما يتسلل الملل إلى صلاتنا. نتعلم مع بعض ازاي نرجع وترجع الصلاة فيها حرارة وفرح عشان نقابل فيها ربنا بطريقة جديدة بطريقة مختلفة. حضرة القسيس، الرب يسوع ليه كل المجد قال لنا كده، علمنا نصلي طبعا في الصلاة الربانية، لكن قال لنا أمر خطير جدا وحابة جدا أكون يعني بشارك حضرتك بيه في متى 6-8. كتاب يقول كده هوت، والرب يسوع قال كده: أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. إذن الله الآب السماوي عارف كويس قوي إحنا محتاجين لإيه، فمش محتاجين نصلي ونقول له إحنا محتاجين إيه. ترى إيه أهمية الصلاة في هذه الحالة؟
1: لا.
0: ليه بنصلي لما هو ربنا عارف كل حاجة؟ ليه بنطلب من ربنا؟
1: لا بس انتبهي، ما قالش إنه مش ضروري إن أنتوا تطلبوا، لأنه الله لا يناقض نفسه.
0: صحيح.
1: الرب يسوع نفسه قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. وفي هذه الآية الثلاث طلبات، واحدة عن بعد واحدة أقرب، لكن لما بتقرع أنت بتكون عند الباب. فنعم الرب عارف الاحتياج، بس أنا محتاج أني أعبر عن الاحتياج إلي عند الرب. فلما بدأ أتقدم إلى عرش النعمة لازم يكون في عندي إيمان، لأنه في رسالة العبرانيين ينبغي أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود، لكن ما انتهتش الآية، وأنه يجازي الذين يطلبونه. فإذا أنا لما بقول لي أسأل، مش لأنه هو مش عارف، بس أنا لازم أحدد طلبتي عشان لما أخذ استجابة الصلاة أعطي كل المجد للرب. في بعض الأحيان الرب بتصرف وبيعطي أمور من دون ما احنا نصليها.
0: صحيح،
1: عرفتي؟ وبرضو بقول في بعض الأحيان ما بناخدش بالنا أنه هي من الله، هذه الأمور هي من الله، هو اللي أعطى، هو اللي بارك، هو اللي سدد الاحتياج. ممكن ننسبها لأنفسنا، ممكن ننسبها لأشخاص آخرين بنعرفهم، لكن لما بنطلب نحن في الصلاة نحن نفعل إيماننا، وهذه الطلبة تسجل عند الله، ولما منشوف استجابة الصلاة بنعطي الرب المجد. في هذه الطريقة، في هذا الأسلوب، الله يتمجد في جميع استجابات الصلاة.
0: لكن حضرتك، هل خليني أتكلم بطريقة شخصية لحضرتك، هل حضرتك بتستنى لسه ما ابنك يكون بيطلب منك، ولا بتديله لو أنت عارف أنه في احتياج بتديله من غير ما يعني يسأل أو يطلب؟
1: أنا بعض الأحيان بشوف في احتياج أنا مفروض أوفر له إياه. يعني أنا مفروض أوفر في البيت المية السخنة، مش محتاج أنه هو يقول لي أنا محتاج مية سخنة، لأنه المية السخنة مهمة في البيت. فهذا الشيء أنا عارف أنه شيء ضروري. لكن في بعض الأحيان هو عنده أمور شخصية هو عايز يشارك معي، وأنا أحب أن أسمع منه، أنا أحب أني أسمع منه عن الاحتياج اللي عنده. يمكن أنا عارف الاحتياج، لكن برضو بحب أني أسمع صوته. عرفتي؟
0: صحيح.
1: شوفي، علاقتنا مع الرب علاقة two ways، يعني أخذ وعطى، مش علاقة رئيس ومستعبد. احنا يعني مش عبيد، احنا خدام.
0: سيد
1: وعبد. احنا مش عبيد، احنا خدام، احنا بنخدم الرب.
0: واحنا اولاد،
1: واحنا اولاد وورثه كمان مع المسيح.
0: صحيح.
1: عرفتي؟ بس الرب بحب يسمع صوتنا في الصلاه. وبنشوف هناك ايات كثيره بتايد هذا الكلام، انه اسال، اطلب، صلي، ارفع صوتك للرب، امن في طلبات الصلاة. فعايزنا أن نحن نأخذ خطوات. أنا بشوف أن الرب كتير بتمجد في طلبات الصلاة.

0: وخاصة الطلبات اللي بتكون بحسب مشيئته. وبشوف الرب مرات بيعطي أمور أنا ما طلبتهاش لكن كان هو مرتب لي إياها لأنه عارف اللي قدامي.
1: صحيح. وطبعا في عطايا لكل الناس, يعني الله بيدي عطايا لكل الناس زي الشمس
0: تشرق شمس
1: المطر,
0: على الأشرار
1: زي أمور كثيرة
0: والأبرار.
1: صحيح, لكن في حاجات مخصوصة لولاده. الرب قد ميز تقيه, الرب يستجيب لي عندما أدعو. طيب لكن النهاردة عنوان الحلقة فعلا أثار انتباهي قوي, وهي مأخوذة من آية في لوقا 18 العدد الأول, بيقول كده: وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. يا ترى لو حبينا نعرف إيه هو الملل اللي بيحصل في الصلاة نقول إيه؟
0: طب لو سألتك اليوم إمتى بتكوني متحمسة في الصلاة؟ ما هو الرد بيكون؟ أنا إمتى بكون متحمس في الصلاة؟
1: في حاجات كتير.
0: يعني بمعنى آخر, من محبتي للرب أنا عايز أصلي, عايز أكون في مخدع الرب, عايز أكون في خلوة معاه. ليه؟ محبتي قوية للرب, وفي أمور أنا حاب أسمعها منه, وفي أمور حاب أقول له إياها. It's a two way.
1: بتكلم على علاقة.
0: على علاقة
1: كمان حميمة.
0: بالزبط.
1: يعني مش مجرد علاقة
0: بالزبط.
1: عادية. اثنين مثلا بيقابلوا بعض أو في الشغل أو في أي مكان. لكن حضرتك بتكلم على علاقة حميمة يعني.
0: طبعا.
1: حد أنا مشتاق له, حد أنا بحبه, حد
0: فلهالسبب
1: عارف إنه بيحبني كمان.
0: بقعد معاه لأنه بعرف في تواصل. بس لما بقعد لو في شخص آخر جاي عند البيت وبعرف إنه بضل أنا أفتح المواضيع وأنا أعمل المحادثة وأنا أعمل كل الأمور, هو ساكت ساكت ساكت, فبمل من الجلسة معاه. عرفتي؟ فهذا سبب الملل. واحد من الأسباب للملل هو ضعف العلاقة ما بيني وما بين الرب. أنا يعني بحس أنه في هناك فتور روحي في علاقتي معاه. يعني ممكن يكون السبب كمان عدم استجابة الصلاة, وممكن الرب مش عايز يعطيني اللي بطلبه غير لما أعمل شيء محدد وأنا مش عايز أعمله. فلما باجي بصلي بحس في تبكيت في داخلي بقول لي بس الموضوع اللي كلمك فيه الرب لازم تنتبه. فبمل من الصلاة, مش عايز أصلي لأن مش عايز أكون أتحط في, في, في موقف أنه I have to act, لازم أتصرف. فبمل في الصلاة.
1: يعني تحولت, نقدر نقول تحولت علاقة حبية لواجبات أو فروض. لأنه في ناس بتعتبر الصلاة ده فرض, يعني لازم أعمل كده,
0: وممكن
1: ودي حاجة بتبقى تقيلة على النفس.
0: مظبوط. يعني ممكن أعملها مرة مرتين ثلاثة بس بعدين بمل من الموضوع. وممكن لأنه صلواتي كلها بتكون صلوات محفوظة, فأنا بدخل بردد الصلاة. طب وبعدين
1: واجب يا سيدي.
0: فبمل. عرفتي؟ الصلوات المحفوظة عبارة عن pattern, يعني عبارة عن مثل وقدوة اللي فيها نقتدي. يعني رجال الله القديسين أو نساء الله القديسات لما كانوا يصلوا صلوات قوية وتسجلت, ناس سجلتها.
1: صحيح.
0: وكتبتها.
1: صحيح.
0: فصلوات رائعة.
1: طبعا.
0: بس هذه مش صلوات أنا أحفظها وأرددها باستمرار, لأنه الترديد, الرب يسوع نفسه قال لا تكرروا الكلام باطلا في الصلاة. ليه؟ لأنه تكرير الكلام بيفقد الموتيفيشن, بيفقد الدافع لهذا الكلام, فبصير مجرد كلام.
1: وقال كده لعروس النشيد, قال لها اسمعيني صوتك أريني وجهك.
0: بالضبط.
1: فإذا الله بيحب يسمع صوته.
0: طبعاً.
1: لا طبعاً. يعني ناس كتير بيقولوا أنا ما عرفش أكلم ربنا, أقوله إيه أصلا؟ يعني أنا يمكن جديد في الإيمان, أنا مش عارف أكلمه أقوله إيه. لكن حتى لو تهتها أو حتى لو يعني أولادنا, حالك عندك أولاد وأنا أشكر ربنا عندي أولاد برضو, فحتى لو بيبتدوا لسه يقولوا كلمات يمكن مش مفهومة يمكن مش معروفة, أديه الأم أو الأب بيفرحوا جدا بولادهم ويحبوا يسمعوا صوتهم حتى لو بيقولوا كلمات مش مفهومة.
0: انت عارف عندنا في الكنيسة كابل عندهم بنت صغيرة عمرها سنتين. وعم بتقول كلام, عم بتقول كلام أنا مش فاهم الكلام. بسأل الأم أنت فاهم اللي بتقول؟ بتقول طبعا. الأم بتقول طبعا فاهم الكلام, وبتضحك لما بنتها بتتكلم.
1: صحيح.
0: وأنا لما بسمع الطفلة بتتكلم لأنه كلام يعني بدائي لسه. عرفتي؟ فأنا كمان بضحك لكن أنا مش فاهم أي شيء, لكن الرب فاهم علينا. حتى في

0: تقصيرنا في التعبير، حتى في بعض الأحيان نختار الكلمة الغلط، الرب عارف الدافع وراها لأنه عارفنا كتير كويس.
1: صحيح.
0: في اجتماعات الصلاة منشجع الكل أنه يصلي، وبقول لأي شخص يعني حتى لو كان جديد في الإيمان، صلي ولو جملة ولو كلمتين ثلاث كلمات ورا بعض. عرفتي ليه؟ لأنه بتتعلم لغة الصلاة، إحنا بنتعلمها كل ما صلينا أكتر، كل ما أتقننا هذه اللغة أكتر.
1: تعلمنا الصلاة بالصلاة.
0: بالصلاة.
1: صحيح.
0: حلو هالتعبير، عجبتيني في التعبير.
1: شكرا يا سيس. من بعد ما عندكم. إذن في أمور بتخليني أمل من الصلاة، زي ما حضرتك كنت بتقول إن أنا بكرر نفس الطلبات، يمكن هي نفس الطلبات، أنا بقول يا رب حافظ على الولاد، حافظ عليا، حافظ مش عارفة إيه، ديني كذا. هي صلوات يعني ممكن نقول الطلبات هي لسه الطلبات بتاعت كل مرة، إن أنا بكررها دي ممكن تكون بتديني ملل. إيه أمور تانية بتخلي العلاقة بيني وبين ربنا فترة؟ هل ممكن يكون أنا عملت عاملة ومش عايزة أظهر قدامه، أو إيه رأيك؟
0: شوف أقول لك، في شيء واقعي ومنحسه دايما منشوفه، اللي هو بدخل لمحضر الرب وبقول اللي عندي وبخلص. لو بخلص خلاص، يعني ما عنديش شيء تاني أقوله،
1: خلاص أنا قلت ربنا الموضوع. الطلبات بتاعتي
0: فأنا قلت اللي عندي، فبسحب حالي وبطلع، بس أنا ما عطيتش الرب الفرصة إن هو يتكلم.
1: هو ربنا بيتكلم.
0: طبعا.
1: لناس وناس يمكن؟
0: لا الله بيتكلم مع الجميع، لكن احنا مش سامعين صوته. الله بيتكلم.
1: الخرافي تسمع
0: صوته. طبعا. عرفتي؟ فما بعطيش الرب الفرصة انه يتكلم معي. يمكن عايز يقول لي انه الكلام اللي انت طلبته، ويقول لي يشاور على شيء في طلبة صلاة محددة انا طلبتها، ممكن يصحح مفهومي في شيء، ممكن يطلب مني شيء اني انا اعمله في حياتي انا الشخصية. من كم يوم اكتشفت في شخص صديق لي بيصلي لموضوع خاص، وله فترة طويلة بيصلي والموضوع مش عمال يتم، ابدا مش بيتم. فانا بقول يا رب ليه، يا رب ليه، يا رب ليه. اكتشفت مؤخرا انه عنده عدم غفران، هو ما قاليش ولا لكن عرفت انه علاقته مع بعض،
1: عرفت بالروح طبعا.
0: عرفت انه في عنده عدم غفران. وهذا عدم الغفران صلواتنا لا تستجاب حتى نطلق الشخص اللي احنا مقيدينه بروح عدم الغفران. عدم الغفران شيء كتير كتير صعب.
1: يعني عامة الخطيئة كلها، يعني فكرة ان انا
0: بس عدم الغفران يعطل الصلاة.
1: طبعا.
0: فمرات لما بدخل لمحضر الرب وبصلي والرب ما بيعطيني استجابة الصلاة، وببدأ ألوم الرب إنه أنا كتير طلبته، يا ما سألت ويا ما طلبت، لكن الرب ما استجابش. فبمل من الصلاة وبوقف عملية الصلاة، ولأنه علاقتي معه عمالها تخف، مش بقرأ في الكتاب، بلاقي عم تضعف هذه المحبة. عرفتي؟ ولما بدخل بقول اللي علي والواجب اللي علي والصلوات اللي أنا حافظها وبطلع، لكن ما سمعتش منه.
1: Yeah. صحيح. لأنه الصلاة مش بس مجرد أنا بتكلم بس، لكن كمان بسمع أبويا بيكلم.
0: لازم أسمع.
1: ويمكن دي شكوى ناس كثيرين يا حضرة الأسيس، يمكن حضرتك تلاحظ في الاتصالات يقولوا إحنا حاسين بفتور، إحنا كنا مؤمنين وقد إيه كنا الصلاة دي على قلبنا وكنا فعلا حارين في الروح ويوي، وبعدين لقينا نفسنا فعلا بنفتر وكده. فناس كثيرين بيقولوا نفس الشكوى، ناس مؤمنين كتير. لكن ايه تاني يا حضرة الأسيس؟ يعني قولنا ايه تاني غير الخطية طبعا، وغير ان انا بكرر الكلام وانا مشغول، ذهني مشغول، انا ممكن اخش الصلاة، ايه رأيك، وانا ذهني مشغول بالمشكلة اللي انا فيها دلوقتي، هصلي ازاي ما انا كل كلامي هيبقى منصب على المشكلة اللي انا بعدي فيها؟ ايه رأيك يا أسيس؟ هل الانشغال الزايد بأمور العالم، او انا مش فاضي اصلا اصلي فصلاة بقت حجمها قليل قوي في حياتي، ده ممكن يديني فعلا ينتج عنه ملل وفتور؟
0: شوف بغلاطي 5 بقولنا لا تسكروا بالخمر
1: الذي فيه الخلاعة،
0: بل امتلئوا بالروح. المؤمن لما يمتلئ بالروح هو عايز يصرف وقت مع الرب. احد الاخوة القديسين زمان كتب ترنيمة بقول

0: يا طيبة ساعات بها أخلو.
1: جديد التميمة المفضلة البابا.
0: آه. يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. يعني
1: فحبه يجعلني
0: أحتقر
1: الدنيا مفضلا أن أرتقي للراحة العليا.
0: فلما تدخلي لمحضر الرب وتحسي في حنان الرب وتحسي بقوة حضوره، عايزة بس تقعدي في محضره ما تقدريش تملي. لكن لما بتكون أفكاري في مكان تاني وشايل هم الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني والموضوع الفلاني، يعني ومش مسلم تسليم كامل للرب. تعرف تعرف انه الشيء الاساسي في علاقتنا مع الرب انه نثق انه الرب بيده كل الامور، قادر يعمل كل الامور. انا عارف داود قال بيدك اجالي، يعني حياتي كلها عمري كله بين ايديك. انت المسير دفة حياتي، انت اللي بتوجه سفينة حياتي في الاتجاه الصح، وانا مسلمك تسليم كامل وانا اثق فيك.
1: صحيح.
0: مرات كتير اخت ليدي احنا مش بنثق بتوقيت الرب، نثق في توقيتنا احنا. عايزين توقيتنا احنا اللي يتم، مش توقيت الرب. انا اقول لك بكل صراحة انا مش عايز توقيتي، انا بقول له يا رب الموضوع الفلاني وباخده وبحطه قدامك وانتهى الموضوع. ما دام اخذت الموضوع وحطيته امامك بالصلاة انا بسلم تسليم كامل، وعارف انك انت هتتدخل وتتصرف بالطريقة اللي انت شايفها.
1: صحيح.
0: بارح كنت في جنازة، كان عندنا في الكنيسة جنازة، وسمعت اختبار رائع من ابن الاخ اللي انتقل. بيقول كان ياخدوا من الفود بانك، ياخدوا أكل ويودوه للمكسيك للناس.
1: الفود بانك اللي هو طبعا في بنك الطعام هنا في أمريكا للغير قادرين، بيوزعوا طعام للغير قادرين يعني.
0: فكان ياخد الأكل ووديه على المكسيك للناس يعني هناك في طبقات في المكسيك
1: طبعًا
0: صعبة
1: طبعًا.
0: عائلات عفيفة. فبياخد الأكل وبروح ببشرهم وبطعميهم.
1: رائع.
0: وبنى كنائس، أربع كنائس.
1: واو.
0: من لا شيء من لا شيء. فمرة من المرات الابن بيقول لأبوه، بيقول له بابا ما ما ما فيش أكل، وبنك الأكل ما عطناش أي شيء، فطب كيف نروح وكيف بدنا نخدم، كيف نساعد الناس؟ قال له الرب بيدبر الأمور. حتى آخر لحظة في هذاك النهار ما كانش في أي شيء، خلال دقائق اتصلوا وقالوا له بنك الطعام، قالوا له في عنا كمية كبيرة من الطعام، تعالوا خدها. شوف ثقة الأب، شوف الدرس اللي تعلمه الابن. عرفتي؟ يعني
1: صحيح.
0: هون الرب علمنا انه لازم اقعد انا في محضر الرب حتى اقدر اسمع صوته. ولما اقدم طلبتي للرب لازم يكون في عندي ثقة انه الله يسمع.
1: صحيح.
0: الصلاة.
1: صحيح. يا قال كده أنا الرب في وقته أسرع
0: فيه.
1: احنا معنا اتصالات حضر الأسيس. معنا الأخ مجدي من نيويورك. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: سلام المسيح معاكم.
0: أهلا فيك أخ مجدي.
1: بحضرتك. أهلا بيك. تفضل.
2: أنا بشكر الرب قبل كل حاجة، بشكر الرب، بشكر الرب على معجزته مع أختي وبصلواتكم طبعا أولا وأخيرا.
1: مجدا لإله.
2: صلوات القسيس أليكس والقسيس عصام والأخت سلوى والأختي، وصلواتكم العظيمة وصلوات الإخوة الخدام في قناة الكرمة، كنت بحث معهم يوم بعد يوم وصلوا معايا. وبنشكر يسوع المسيح، هي بالوقت عمل الركبة هي مش محتاجة أنها تعمل بالتمرينات، هي بس بتمشي على مشاية الفترة معينة.
1: رائع.
2: والعملية ناجحة باسم يسوع مية مية. بس في شوية ورم استهرت في اليومين دول. والحمد لله نشكر يسوع كل شيء.
0: هللويا. هللويا.
2: بمجد يسوع وبشكركم على صلواتكم المباركة.
0: مبارك اسمك.
2: لأن أنا كل أسبوع بحكي معكم بقالي فترة، بقالي أكثر من شهرين. واتمجد الرب واشكر الرب يسوع المسيح.
0: أمين.
2: وطالب صلوة لبنت أخويا، أولاد أخويا متعبون متوفي، واحدة في الثانوية العامة السنة دي اسمها مارينا، وجورج في الجامعة، بطلب صلاة من أجلهم.
1: حضرتك تطلب صلاة لأجل تفوقهم الدراسي ولا يعرفوا الرب ولا إيه بالظبط؟

0: لا التفاهم هم بيعرفوا الرب كتير الحمد لله.
1: رائع. نعلم. رائع.
0: احنا عيلة ملتصقين بالرب كتير نشكر يسوع وأجيالنا نفس النظام.
1: أمين.
0: أنا عاوز ربنا يساعدهم في الامتحانات.
1: أمين في اسم المسيح. أمين. صلي من أجلهم أخويا مجدي.
2: مارينا وجورج.
1: أسيس تحب تقول حاجة المعجزة اللي الرب عملها والأخ مجدي؟
2: أنت عارف إحنا دائما معطي كل المجد للرب. إحنا بس مجرد بنصلي وبنطلب الطلبة والرب هو اللي بتصرف. يعني الرب هو عارف بالضبط الاحتياج وهو مسدد الاحتياج already. فموضوع العملية تمت بنجاح نشكر يسوع أنها تمت في نجاح. في أمور طبيعية في جسد الإنسان بتاخد وقت اللي هي الورم, هذا بخف مع الوقت والمشي المستمر والفيزيكال ثيرابي برضو كمان بيساعد. فإحنا في بكل شيء تجتاز هي فيه إحنا بنعطي كل المجد للرب وحده.
1: صحيح جدا إلهنا فعلا قادر وما زال يصنع آيات وعجائب. بنشكر الرب جدا ومشكرك جدا أخويا مجدي لأنك رجعت ورجعت المجد
2: لإلهنا
1: وملكنا الرب يسوع. نشكرك. إحنا عندنا اتصالات كثيرة نخدهم وراء بعض. حد الأسيس معنا الأخت سيلة من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: سلام المسيح معك أخت الغالية.
1: أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بيك.
3: الحمد لله على السلامة يا قلبي.
1: الله يسلمك يا حبيبتي كلك ذوق. كتر خيرك حبيبتي. أهلا بيك. اتفضل يا حبيبتي.
3: ومع رعينا الغالي على قلوبنا حضرة الأسيس عصام ربنا يبارك حياته.
2: أهلا فيك يا أختي.
3: ألوان الحلقة جميل كالعادة. الله بيعلم بكل احتياجاتنا. ولكن عندما كان في الجسد كان يقول يصنع خير في الشتاء مثلا خروج شياطين, غفر خطايا, إشباع جموع, إقامة موتى وحاجات كثيرة جدا. لكن لما كانت المرأة ساكبة الطيب بتسكب الطيب على رجلين السيد المسيح له كل المجد, في واحد احنا عارفينه اللي قال لماذا هذا الإتلاف كان يبيع ثمنه ويعطى للفقراء. فليه السيد المسيح له كل المجد لم يعطي فقير واحد أموال من عنده لكي يكون نموذج للبشر يعملوه من بعده؟ وسحرة روحية جميلة وربنا يبارك فيك.
1: سؤال جميل جميل جدا وأول مرة أسمعه, بس طبعا هنرد عليه. الأسيس هيرد عليه طبعا.
2: ليه
1: الرب يسوع ما داش فقير واحد في مدة حياته على الأرض كمثال لينا؟ ده سؤال محترم جدا. بنشكر جدا أقصيلة لأجل اتصالك, هنجاوب عليه بنعمة ربنا. طيب لكن احنا معانا اتصالات. معانا الأخ عذراء من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
4: مساء الخير.
1: أهلا بحضرتك.
4: سلام رب يسوع معاكم.
1: مع روحك. أهلا بيك.
4: أقول لك هذا المعنى ممكن أكلم القصة.
2: أبويا تفضل أخوي.
4: مساء الخير يا أبويا.
2: مساء الخير.
4: كل سنة وحضرتك طيب عليك يا عم بخير والحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.
4: أقول لك يا أبويا أنا دراستي واقف عن 6 شهور عندي كسولة مش قادر أمشي وقاعد على السرير. فعاوز يعني ربي يسوع يتمجد وعاوز أفضل منك يا ربي يخليك لينا يبقى في عمرك يا رب. وصلي لي عشان رجلي تخس بس طلبة منك. أمين. المحبة منك يا رب.
1: أمين في اسم أمين. المسيح.
2: أمين.
1: خشونة في الركبة مش كده أخويا عذراء؟
4: طيب يا خشونة من 6 شهور وبقدرش أمشي ولو مشيت أبقى يعني أحس نفسي حظة ووقف نفسي تاني.
1: ألف سلامة لحضرتك. هنصلي من أجل حضرتك.
4: ربنا يبارك وكل سنة طيب وعلى عليك يا رب خير يا رب.
1: ربنا يبارك حضرتك. هنصلي من أجل حضرتك وبنشكرك لأجل اتصالك. أيضا معنا الأخ عماد من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أو للأسف فقدنا الاتصال. معنا الأخت صبرة من مصر. عفوا فقدنا الاتصال. طيب حضر أسيس الأخت سيلة كان بتقول سؤال, ليه رب يسوع ما اداش فقرة في مدة حياته على الأرض كمثال لينا يعلمنا نحن ندي؟
2: أول شيء لازم نعرف أنه عمل المسيح على الأرض هو عمل روحي. عمل روحي. لو ابتدى في موضوع الفلوس كان إيمان الناس كله مبني على الفلوس, فعمله كان عمل روحي. توجيهات الناس كلها للأمور الروحية. فكان يتكلم عن ملكوت الله في متى 6. كل الوعظة اللي على الجبل ما كانش يتكلم فيها على تسديد أو أنه يعطي فلوس فيها, لكن كان

نوجه اتجاه الناس في الاتجاه الروحي اللي الناس محتاجة لهذا الاتجاه. لما احتاج التلاميذ يدفعوا الضريبة قالهم تروح تصطاد سمكة تطلع منها من من من بطن السمكة دينار وبتدفع اللي عليك. ليه؟ يعني أعطاهم المبلغ المحتاج.

0: على استجابة الصلاة، راحوا اصطادوا السمكة وطلعوا منها الدينار ودفعوا الأشياء المستحقة عليهم. لكن خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، فتركيزه مش على الأمور المادية. مشكلتنا نحن لما نبدأ نعتمد على الأمور المادية نحن بنفقد الأمور الروحية. وكأنه الله يعني ما بيهتم بالفقراء، بالعكس الله مهتم بالفقراء، والرب بعت ناس اللي تطعم الفقراء، وطوبى للجياع لأنهم يشبعون. فهو مرتب أوريدي تسديد احتياجات الفقراء، لكن مش عايزهم يكون تركيزهم على الفلوس، لازم يكون تركيزهم دائما على الأمور الروحية.
1: صحيح جدا. يعني الأخت سيلا ذكرت سمعان، كان بيت سمعان كتاب بيقول عنه، لكن أنا عايزة أقول أنه الرب يسوع طبعا قال كده في الوصايا في العزة على الجبل حل الأسيس، قال متى صنعت صدقة، لأنه العهد القديم بيتكلم في وصايا العشرة أنه حب قريبك كنفسك، فده موجود أصلا، فهو أكد عليه الرب يسوع فعلا، قال كده هو متى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك متى فعله يمينك ويوي. فإذا هو أوصف كده، والسمير الصالح، السمير الصالح أكبر مثل أنه إزاي ندي الغير، حتى قال له مين هو قريبي، قال له اللي عمل معك خير واللي عمل معك صلاح ورحمة، صنع معك رحمة، قال له اذهب اصنع هكذا. إذا أمر إن إحنا ندي، ما قالش كده، يعني هي فكرة الكلمة اللي بتقولها، السؤال اللي بتقوله لما المسيح قال لهم الفقراء معكم كل حين. أما المرأة صرفت الفلوس أو صرفت يعني دفع كسرت قاروطة الطيب، طبعا كلفت كتير، فهم بيقولوا إزاي كان مفروض يدول الفقراء، فقال لهم كده الفقراء معكم كل حين، فأما أنا فلست معكم كل حين طبعا بالجسد.
0: بس في هناك نقطة كثير أساسية في هذه السكريبتشر اللي هي حكته الوحي الكتابي. الفقراء معكم لكل حين، الفقراء مش محتاجين لهذا العطر، لكن أنا هاي لتكفيني
1: المسيح. صحيح.
0: فكان عماله بتنبأ على موضوع الكفن. عرفتي.
1: وكمان على فكرة يهوذا يهوذا الإسخريوطي اللي هو سلم المسيح كان معاه الصندوق.
0: أيوة.
1: وحتى كمان انه ساعة ما كان المسيح او كان رايح يسلم المسيح افتكروا التلاميذ انه هو رايح يدي الفقراء في العيد، صح؟ اذا كان هو متعود انه ان ربي يسوع يقول له ادي الفقراء في العيد، وهو افتكروا التلاميذ لما قال له ما انت فاعله فافعله بسرعه، افتكروا التلاميذ انه هو هيدي الفقراء زي ما كان بيدي. طيب. على طول
0: خليني اوضح شغله كتابيه. لما بنقرأ بسفر اللاويين وفي سفر التثنية عن موضوع العشور، عن موضوع التقديمات، عن موضوع الذبائح اللي بنقدمها للرب، لما بنجمع كل الأشياء اللي بذكرها الكتاب والناموس بنلاقي إنه تقدمة الإنسان أو العشور اللي بدفعها أو العشور والتقديمات مع بعض اللي بدفعها الإنسان لا تقل عن 30-35% من مدخوله كإنسان. عرفتي؟
1: ده غير اللي هو البكورة، واللي هي
0: البكورة وكله بالزبط. مش أقل من 30%. فالناموس بيعلم الناس العطاء، والناس كانت تعطي وكانت تفتقد بعضها البعض.
1: يعني 10% اللي هو طبعا العشور،
0: العشور
1: بلس اللي هم 20% حضرتك بتقول
0: كل التقديمات والنوافل والذبائح، وهذا كله اللي كان يقدمها وتعطي للفقراء وتحسب نصيب، فكله تحسبيه على بعض بيطلع ما لا يقل عن 30%. فكان موضوع العطاء يعني موجود او معروف
1: جدا
0: في المجتمع. بس انا اللي بحب اركز عليه انه تركيز الرب يسوع مش على الامور الماديه. لا تكنز لكم كنوزا على الارض، لكن اكنز لكم كنوز فين؟ في السماء. فهذا هو تركيزه كان ليه؟ لانه عايز يوجه نظر الانسان لوضعه هو الروحي، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.
1: وانا عايز اقول انه كمان عمل معجزات كثيره جدا، ودي كانت حاجات ما حدش عملها قبليه يعني. فاذا ما هو ده عطاء برضه. يعني ده مش
0: يعني
1: عطاء.
0: المراه نازفه الدم 12 سنه انفقت كل معيشتها على الاطباء
1: بالظبط،
0: مجرد ما لمست هدوء ثوبه يعني هذا

0: اللي كانت محتاجيته. فاللي سدده الرب يسوع البشر ما قدروش يسددوه ولا قدروا يعملوه.
1: ابن أرملة نايين وابنة ييروس و يعني مجزات كثيرة المجمع. جدا جدا أيوه. المفلوج اللي بقاله 38 سنة أيوه. بيتحسد أيوه. وهكذا الأبرص وهكذا. فإذا ده حاجة أغلى بكتير قوي من أي حاجة تانية. وهم يقدروا يقوموا يعملوا بقى يعني يكسبوا الفلوس بتاعتهم أو يشتغلوا يعني. أيضا كمان الرب يسوع دانا أعظم مثل في العطاء أما دانا نفسه. صح؟ دانا نفسه يا جماعة. يعني ما فيش أغلى من النفس إن هو بذل نفسه من أجلنا. فيعني كمان حبنا وأسلم نفسه لأجلنا.
0: في كمان بالإضافة إلى هذا كله لما شخص بتفضل أنت تعطيه بتلاقي صار في عنده كسل. وفي سفر الأمثال بيوبخ الكسلان. انظر إلى النملة أيها الكسلان. فهو لما بيبدأ يعطيهم سبورت دعم مادي بشكل مستمر بيكسلوا ما بيشتغلوش. بينما المفروض انه كل واحد يشتغل في حقله.
1: طبعا
0: عرفتي
1: وقال كده للتلاميذ الرب يسوع قال للتلاميذ قال لهم ايه بقالكم مدة طويلة ماشيين ورايا هل اعوزكم شيء يعني قالوا له لا ما عوزناش حاجة. فاذا هو كان بيديهم
0: بس كان يعني. تسديد الاحتياج بطريقة معجزية
1: طبعا
0: يعني مش ما فيش بنك اللي ياخده منه ما فيش كنز اللي بياخده منه. ولو تنظر لكل واحد فيهم يعني الصيادين سمك شو اللي حيلته ما عندوش شيء بسيط يعني السمك اللي يصيدها يبيعها وحتى يشتري فيها لعائلته حتى يكسي عائلته يكسي أولاده حتى يسدد احتياجات البيت.
1: قال كمان أمور كثيرة قال مجانا أخذتوا وسط التلاميذ مجانا أخذتوا مجانا أعطوا يعني إذن قال كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. فالخير ده ما الخير ده اللي علاقة أما أشبع الجيع هو ده مش عطاء يا سيس
0: لا هو عطاء لكن هون الشيء المعجزي اللي خلى الخمس ترغف يكفوا 5000 ويفضل عنهم 12 قفة من الكسر يعني هاي هذا الشيء اللي كان ينظر إله المعجزة الخارقة للطبيعة حتى يلفت الناس إنه الله الإله اللي أنت بتعبده واللي عم بقول لك عنه هو إله حقيقي
1: صحيح وأدينا نفسه يعني فعلا أسلم نفسه لأجلنا الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا فيش عطاء أكثر من هذا. فمنشكرك جدا لسؤالك سؤالك رائع جدا أختي سيلة. إحنا معنا اتصال من الأخ عماد من مصر أهلا وسهلا بحضرتك أخوي عماد
2: أهلا بحضرتك أختنا الدكتورة ريدي أهلا بحضرتك وجناب الأستاذ
0: أهلا
2: بيكم الرب يزيدكم بالقوة
0: أمين
2: أنا بصلي أهلا بيكم أنا بصلي باسم الرب يسوع إن النفوس كلها تكون عايشة حياة الصبر وحياة الصلاة يكون لي علاقة حقيقية بأب عظيم
0: أمين.
2: دفع أغلى الأثمان على عود الصليب الرب بيتكلم بأصوات عالية العالم حوالينا أصواته عالية من الزلازل من نفوس بترقد من حوادث الرب بيقول العالم كله التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض عايزين نعيش حياة السهر عايزين نعيش حياة إن احنا نتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حين
0: أمين
2: كلمات مزمورة كلمات مهمة في مزمور 32 الكتاب بيقول اعترف لك بخطيتي ولا أكتم اسمي قلت اعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أسامة خطيتي
0: لهذا
2: يصنع لك كل تقي في وقت يجدك فيه كل وقت هتطلب في ربنا بضعفك بتعبك يجي ويسندك نعترف فعلا ما عادش في وقت أيام أخيرة بنعيشها مكتوب في الكتاب من يكتم خطايانا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم عايزين نتواضع عايزين نجي بإيمان وثقة في قوة الصليب المسيح وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا لكل ضعفات لكل تعبنا عايزين نكون لنا ثقة أي طلبة نطلبها مكتوب هذه هي الثقة التي لنا عنده إننا إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا بحسب مشيئته بس خليك دايما عينك على الرب يوسف كان دايما عينه على الرب ما كانش يسقط في الخطيه قال كيف اصنع هذا الشر عظيم واختي الى الله عايزين تكون عيننا على الرب عايزين زي ابراهيم رفعت يدي الى الله عايزين زي دانيال بيقول فهمت من الكتب الكلمه هتعلمك وترشدك واعلمك ارشدك الطريق اللي تسلكها انصحك عين عليك ما عادش في وقت الرب قريب يا بختك لو احتميت في المسيح قبل فواتكها وعن الرب يبارككم
1: امين. الكتاب بيقول مفتدين الوقت لان الايام شريره والوقت منذ الان مقصر والايام شريره. مشكوره جدا اخويا عماد لأ

0: اللي فعلا ادائك الرائع جدا للناس تكون بتتوب، لانه الوقت كل ماذا بيقرب يقرب والربط الرب قريب. طيب احنا معنا اتصالات، معنا الاخ مجدي من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك الاخ مجدي معنا.
1: ايوه
0: اهلا بحضرتك. طبعا بكل سرور. هو سامع حضرتك، اتفضل.
1: انا بس عايز بسرعه، كان عندي اختلاف في الفقرات العنقيه.
0: عفوا، عند حضرتك ايه في الفقرات؟ ايه عند حضرتك في الفقرات؟
1: اختلاف فقرات ورفع مش
0: سوري، في كلمه مش سامعاها قوي. ماشي، عند حضرتك ايه في الفقرات؟
1: بقول لك اختلاف في الفقرات
0: ورفع مش اختلاف في الفقرات.
1: ايوه مش قادر امشي.
0: الف الف سلامه لحضرتك. في الرقبه بتقول حضرتك ولا فين؟
1: في الرقبه في العقب.
0: الف سلامه لحضرتك. الف سلامه، اللي هو اللور باك يا سيس، المنطقه النص التحتاني من اهو. الم رهيب، انا عارفه. الف الف سلامه لحضرتك، هنصلي من اجل حضرتك ونتحد في الصلاه من اجل حضرتك. ربي يخفف المك، ويعني الرب فعلا قريب ويشفي كل ألم وكل وجع. نشكرك لأجل اتصالك أخويا مجدي. معنا أيضا اتصال من الأخ السيد. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: ربنا تعالى إلي أيها المتعبين المسطرين وإحنا لكم وأنا أريحكم.
0: أمين.
2: هو اللي فدانا بدمه الغالي. فدانا بدمه الغالي رب يسوع.
3: أمين.
2: إحنا نشكر ربنا، نشكر ربنا على اللي هو نور لنا عنينا وفتح له، عرفنا السكة الرب يسوع. فهو طبعا المسيح بيقول من أقرع إليه، فهو فأنا يعني ما بيجيش لحد لأي. أنا أقول لك، أنا جيت للناس اللي هم تعبانين، زي الدكتور اللي بيروح للعيان ما بيروحش للسليم. فطبعا بيروح للسليم، بيروح للعيان قبل السليم.
0: صحيح.
2: نشكر ربنا أن هو رب يسوع محافظ علينا، حدتنا في ايديه، حطينا في كفيه ومحافظ علينا. بقول اني مش عمري ما نسيبكم.
0: ايوه
2: يعني صحيح. لذلك كان بيقولوا له اذا كنت انت الرب يسوع، فكان بيقولوا له الشيطان لما كان بيقول له انت كنت الرب يسوع، فامرش معلش اسمعني. فكان بيقول له ايه امر هذا.
0: الو، هل حضرتك ما زلت معانا؟ اخويا، هل هو حضرتك معانا لسه؟ ما زلت معانا؟ الصوت ما فيش صوت في الحقيقه. طب ممكن حضرتك تكلمنا مره اخرى لو عايز حضرتك يعني تلبس صلاه او امر معين عايز توصله لنا. بنرحب بيك مره اخرى. اهلا وسهلا بحضرتك، ونأسف لأنه فعلا الاتصال انقطع. ربنا يباركك. طيب حضر أسيس، حنصلي طبعا من أجل طلبات الصلاة الكثيرة، لكن خلينا نتكلم أكتر على أحيانا حضر أسيس بنتربى، للأسف أنا بقول بنتربى على الخوف من ربنا. نشوف ربنا ده شخص جبار، شخص منتقم، شخص صعب جدا، قاعد لنا على الوحدة بالعربي. وفي ناس بتربت على إله بمثل هذه الصورة المشوهة. فطبعا لما تقول له روح صلي، يعني هو بيكلم، يعني انت بتكلم حد كاره ربنا لأنه أخذ صورة وحشة ربنا. هل الصورة المشوهة عن الله ممكن تكون بتساعد ان انا ما اكونش بروح اصلي؟ لانه
3: هو
0: أنا
3: مش بس مجرد الصورة الخاطئة عن الله، التعليم الخاطئ عن الله.
0: صحيح.
3: يعني لما بتعلم انه الله يرى، انه الله جبار، وانه الله ديان، وانه الله كل الاشياء الصعبه بتحطها في في في كيان الله حتى تولد خوف في قلب طفل، هذا الطفل مش حيطلع بحب الله، يطلع بخاف من الله. في فرق بين الخوف والمخافه. المخافه احترام، نابع عن احترام، لكن الخوف نابع عن الخوف من العقاب. فكيف بدي اعمل علاقه مع اله بدي يعاقبني وممكن يعاقبني لاي سبب إن كان؟
0: صحيح.
3: فبتلاقيني بحاول انه اتحاشى موضوع الصلاه. لما بتصلوا صلوا، في ناس بتقعد في اجتماعات صلاه مش بتقول اي شيء ابدا.

0: حتى لغة الصلاة ضعيفة جدا جدا. فلا التخويف نخوف الناس من الله انه ديان انه بي بي بي بقاصص وانه يعني ممكن يعمل اشياء صعبة معك. ننتبه من هذا الموضوع. خلينا نعطي الصورة الصحيحة للناس. ما نعطيش الصورة الغلط للناس.
1: يعني ما نقولش للناس لا. احيانا في ناس يعني بيقولوا لأولادهم ربنا هيحطك في النار ومش عارفة علقك مرموش عينيك وحاجات كده كتير يعني هذا اقول اكتر لكن ده اللي بسمعه يعني.
0: التخويف اللي هو يعني المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج. يعني لما بيكون لما بدل ما نعلم الاطفال انه الله بحبك منعلمه أنه الله بده يقاضيك وبده لازم يعمل فيك شيء ويعاقبك. ليه يعني بلاقي أنه الأسلوب اللي بعض الناس بتتبعه مع أولادها بأسلوب الخوف هذا مش طريقة أبدا تنشئ فيها جيل صالح يحب الله.
1: صحيح صحيح. إذن إلهنا مش كده خالص. إلهنا إله محبة.
0: إله محبة مش صحيح. إله عقاب مش ديان مش صحيح. جلاد.
1: صحيح. أحيانا حضر الأسيس بنحس أنه اليوم بيعدي بسرعة ورانا مشاغل كتير قوي قوي. أيوة. ورانا فعلا أمور كثيرة جدا. فبيجي بالليل بقى نقول بسم الله بالإن روح القدس ونقول الصلاة ربانية ونام. أحيانا الإرهاق الجسدي أحيانا كمان الإرهاق النفسي ممكن يكون ده سبب أن أنا أكون مش بتكلم ربنا مش بقعد مع ربنا وبدي الوقت بيكون سبب من أسباب الملل في الصلاة.
0: ممكن نمل لما نكون تعبانين. هو عادة الخلوة مع الرب لازم تكون في الصباح. المبكرون لي يجدونني.
1: هو أنا في حد قال عفوا قال الخلوة بتبتدي قبلها بيوم بالليل إن أنا نم بدري عشان أصحى بدري. إيه رأيك؟
0: أوكي أنا بلاقي أحسن أحلى وقت أسمع فيه صوت الرب الساعة 4 الصبح. الساعة 4 الصبح
1: بدري أو كده.
0: بصحى أحلى وقت بسمع فيه صوت الرب هذا الوقت اللي فيه بسمع صوته بكل وضوح. الرب يعطينا الحكمة.
1: صحيح.
0: مع بعضنا البعض ونشجع بعضنا البعض على وقت الخلوة الشخصية مع الرب.
1: احنا عندنا اتصال حضر الأسيس معنا الأخت أمل من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب من فضل حضرتك واطي التلفزيون اسمعينا من التليفون أختي أمل.
2: أوكي أنا مع حضرتك.
1: أهلا بيكي حبيبتي تفضلي حضرتك معنا على الهواء.
2: أنا بس عايزة صلاة من أجل مريم هي عندها مقابلة بكرة واشتاجة صلاة كبير.
1: أمين يا حبيبتي. مريم بنت حضرتك ولا أختك؟
2: حفيدتي.
1: حفيدة حضرتك ربنا يبارك.
0: ماريو؟
1: مريم. مقابلة ايه حضرتك ممكن تقول لنا؟ اختي مريم الصوت اختي
2: من اجل ارتباط.
1: ارتباط اوكي امين الرب يكون بيدي ارتباط مقدس من عنده.
2: وبعدين هي كمان عندها ظروف صعبة قوي اترحلت من اوروبا و يعني ظروفها مش حلوة محتاجة صلاة كتير.
0: أمين
1: أمين. هنصلي من أجلها الرب يكون بيرتب ارتباط صالح من عنده. حبيبتي نشكرك جدا جدا لأجل اتصالك ومشاركتك لينا. حضر أسيس خلينا نسأل أحيانا بنحس بالملل في صلواتنا. هل ده بيبقى مرة واحدة بنحس بالملل ولا أحيانا بيبقى بيجي تدريجي فمش يعني زي ما تقول إيه في الاخر في نهايه الملل ده ده دلوقتي انا حسيت بملل وفتور. يعني هل ده تدريجي ولا بيبقى فجاه بيجي مره واحده الملل لحياتنا وحياه الصلاه؟
0: لا هو بيجي بالتدريج ما بيجيش بيجيش فرد مره لا لكن بياخد وقت. وبتلاحظي انه حياتي انا كل ما ضعفت روحيا كل ما صار الملل اشد. وبوصل لمرحله ما عنديش اي رغبه أني يكون لي أي علاقة روحية مع الرب أو أدخل في الخلوة الشخصية مع الله. فبلاقي نفسي عزلت نفسي يعني حتى حضور الاجتماعات بوقف حضور الاجتماعات. حتى اجتماعات الصلاة ببطل أحضر اجتماعات الصلاة. اجتماعات درس الكتاب

0: يعني من أهم الاجتماعات في الكنيسة. أنا برأيي الشخصي اجتماع الصلاة هو أهم اجتماع في الكنيسة.
1: للأسف اجتماع الصلاة ده يعني مهمل في كنائس كثيرة جدا, وحين ما فيش كمان يعني في كنائس.
0: أنا جديد سمعت أنه في كثير من الكنائس في هذه الأيام لغت اجتماع الصلاة. للأسف
1: أنا ما حدش بيروح للأسف.
0: ما حدش بيروح اجتماعات الصلاة.
1: طب ده راجع لإيه حد الأسيس؟
0: راجع للفتور الروحي.
1: فتور الروحي.
0: شوفي, السبب الرئيسي في الملل هو الفتور. فتور العلاقة مع الله.
1: بقت عادة, ممكن نقول تعودت ان انا
0: بصلي. ما بعدين بتعود, هاي بتولد عادة. بتصير عادة عندي. لكن في البداية بتكون محبتي للرب بتضعف, علاقتي مع الرب بتضعف, قراءتي للكتاب المقدس بتضعف, حضور الاجتماعات بيضعف. هذه كلها وسائل النعمة. بلاقي حتى ماليش نفس إني أكلم شخص عن المسيح. فبلاقي إنه أنا عمالي في انحدار روحي. إذا في ملل معناته في هناك فشل في حياتي. أنا فشلت في شيء في حياتي الروحية. الملل والفشل نفس يعني مرادفات لنفس الكلمة. في فشل, أنا فشلت في شيء, فشلت إني أعبر عن محبتي للرب, فشلت إنه علاقتي مع الرب تكون قوية, فشلت إني أخدم الرب في شيء. عرفتي, صليت والرب ما استجاب, فأنا فشلت في في في في طلبات الصلاة, مش عايز أطلب صلاة فيما بعد. بس المفروض أعمله أنا أنتظر أمام الرب. مرات من نتعامل الطريقة اللي فيها من عامل الله في حياتنا وكأنه الله بيشتغل عنا.
1: عرفتي؟ للأسف. يعني بمعنى إيش؟ رح لنا أكتر.
0: يعني بمعنى إحنا السيد وهو اللي بيشتغل عندي. اللي أنا بطلبه منه لازم يعمله.
1: ولو ما سمعش
0: وبالتوقيت اللي أنا عايزه مفروض يعمله في التوقيت اللي أنا عايزه.
1: وبالطريقة وبنسى. كمان أنا عايزه.
0: نعم.
1: وبالطريقة كمان.
0: وبالطريقة والأسلوب اللي أنا عايزه. بننسى إنه نحن خدام الله. احنا مظبوط اولاد الله, بس احنا مش السيد, هو السيد.
1: ايوه بالظبط,
0: لانه هو الرب.
1: بالظبط, لانه انا من ساعة ما سلمت حياتي للرب هو الملك وهو السيد المتحكم في حياتي. فبعد ما بعيش معاه ازاي اتعامل على العكس؟
0: مينفعش. يعني مرات كتير بقول لك الطلب حتى الطريقة اللي احنا بنصلي فيها تحصيل حاصل. طب يا أخي يعني هل طلبنا مشيئة الرب في الموضوع؟ واللي بكتشفه كتير كتير من المواقف بلاقي إنه الناس عم تطلب أمور ما طلبتش مشيئة الرب في الموضوع, ولا طلبت إرادة الله في الموضوع أبدا. هذا بعيد كل البعد عن طلبة الصلاة. بس عايزين الشيء الفلاني يحصل ويتم, ولو ما حصلش معناته الله مش موجود.
1: انا عايز اقول كمان حاجه اسيس, احيانا فعلا زي ما حضرتك بتقول انه انا يعني بطلب من ربنا ولو اتاخر في الاستجابه ساعات بيحصل فتور في الصلاه, لكن كمان احيانا لما ربنا يستجيب انا بتشغل بالعطيه وبسيب المعطي,
0: بنسى اعطي الشكر والحمد للرب. يعني اول مكالمه اليوم سمعناها من الاخ مجدي انه عم بيقدم للرب الشكر انه سمع واستجام.
1: صحيح جدا, صحيح جدا. طيب احنا معنا اتصال, خلينا ناخد الاتصال. معنا بنت رب من مصر, اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا بنت رب.
2: الو.
1: اهلا بيك حبيبتي, اتفضلي.
2: الو.
1: احنا سامعين حضرتك, اتفضلي, حضرتك معنا على الهواء.
2: عايزه اسلم من اجل مينا.
1: ماله مينا حبيبتي؟
2: بيشرب حشيش وعنده 32 سنة ومفيش مش متوافق مع حد يخطب, يعني مش متوافق في خطوبة بسبب الموضوع ده وتعبني قوي.
1: طبعا.
0: طب برأيك كيف
2: ملال هتعمل عملية المرارة؟
1: منال سوري, عفوا. ألف سلامة ليها حبيبتي, هنصلي من أجلها. الأسيس عايز يقول لك حاجة حبيبتي على مينة. الأسيس عايز يقول لك حاجة.
2: تفضل
1: يا أسيس.
0: بقى له كم سنة مدمن على الحشيش؟
2: لا بقى له يمكن 30.
0: هلا هو عنده 30 سنة؟
2: يا
1: يسوع.
0: بقى له كم سنة بياخد حشيش؟
2: عنده 32 سنة وبقى له يمكن 2 أو 3.

0: يا يسوع. طب بدي أسألك،
1: نعم
0: عايز أسألك سؤال عن حياته.
1: تفضل
0: بيروح
1: تفضل يا بني.
0: بيروح الكنيسة؟
2: طبعا
1: هو لا
2: طبعا
1: مش قادر عليه.
0: بيقرأ في الكتاب المقدس؟
1: هو عارف ربنا كويس وبيصلي وعارف كل حاجة، يعني مش بعيد قوي عن ربنا. لا عارف،
0: لكنه ما بيحضرش في الكنيسة،
1: نعم
0: ما بيصليش، ما بيحضرش في الكنيسة.
1: لا ما بيحضرش. لا
0: طيب أوكي،
2: هنصلي من أجله حبيبتي، وفعلا الرب فعلا يستجيب، والكتاب بيقول آمن بالرب يسوع المسيح تخلص أنت وأهل بيتك. إيماننا وثقتنا أنه بيتنا يكون كله للمسيح. حبيبتي هنصلي لأجله، لأجل مينا ولأجل منال، ربي مجد فيه العملية بتاعت المرارة. حبيبتي بشكرك جدا يا بنت الرب لأجل اتصالك. طيب يعني حضرتك سيس، هل الملل في الصلاة بيدل على ان انا ايماني ضعيف، ولا بيدل ان انا عندي ايمان قوي كل حاجه لكن بمر بظروف صعبه في احيان معينه فعشان كده حصل ملل؟
0: شوف، اذا كان الملل له فتره طويله، كل ما طال الملل في حياه الانسان المؤمن، كل ما بردت العلاقه وبرد الايمان في قلب الانسان، وهذا بيبعد، لأنه الشيطان بفتش على شرخ يدخل منه لحياة المؤمن. الملل من يعني شرخ قوي جدا بيدخل من خلاله وبيفصل الإنسان عن الله تماما. تماما.
2: صحيح.
0: زي ما الذيب بيختلي مش بالقطيع كله لكن بغنمة واحدة حتى يفترسها. وفي الأيام عم نشوف هالطريقة والأسلوب واضح جدا جدا جدا. فبتلاقي بيشتغل على أفراد بفصلهم عن الرب وعن حضور الكنيسة وعن ممارسة وسائط النعمة الخمسة، فالإنسان بيضعف روحيا، بيضعف ما عندوش أي قوة روحية، وبكل سهولة بيسقط في الخطية. عرفتي؟ وبعدين بتبدأ المشاكل، ومن مشاكل يعني الإدمان اللي سمعنا عنه هلأ بشوي، هذا سببه. يعني ما كانش مفروض يدمن، ما كانش مفروض يدخن. تربى في بيت مسيحي وتربى على كلمة الله، لكن عدو الخير وجد شرخ في حياته. والشباب في هذه الأيام موضوع الحشيش، موضوع المخدرات، يعني شرخ قوي بدخل من خلاله عدو الخير. ولما يتمكن من هذا الإنسان تأكدي تماما أنه ببهدل هذا الإنسان. عرفتي؟ شفت شباب اللي صار معهم أوفردوز، أخذوا جرعات قوية جدا وولمس تقريبا يعني ماتوا، يعني لولا مراحم الله كان راحوا فيها، كان ماتوا
2: للأسف.
0: عرفتي؟ بس من مراحم الرب، من الصلوات اللي وراهم الرب رحمهم.
2: صحيح. يبقى إذن مهمة قوي صلاة الأم.
0: طبعا
2: حضرتك دايما تقول صلاة الأم مهمة جدا جدا لأولادها. نكمل صلاة ونصلي معاكي، ومصدقين في إلهنا أنه يكون بيرجع لنا
0: لحضنية.
2: معنا اتصالات حضرتك أسيس، معنا بنت رب. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: ألو.
2: أهلا بيكي حبيبتي.
3: مساء الخير للدكتورة.
2: أهلا بيكي. احنا بخير.
3: أنا عايزة أطلب طلب الصلاة لابني، الرب يتعامل في شغله وارتباطه ويبطل السجاير.
2: أمين.
3: وعايزة أطلب الصلاة لزوجي، ده صعب جدا جدا، وهنا قاعدين مع ابني أنا قاعدين معاه في شقته أنا وبابا، وهو عايز يرتبط وإيه ما حدش موافق باللي هو إيه يقعد معانا. صلينا كده ربي يرزقنا بمكان كده ويتعامل في حياتنا.
2: أمين يا حبيبتي. أمين. ويحنن قلب الأولاد.
3: شكرا.
2: على والديهم، يعني حقيقي بجد الرب يتمجد يا حبيبتي. هنصلي من أجل الأمور دي حبيبتي، الرب يتمجد حبيبي ويكرم إيمانك. نشكرك يا بنت الرب لأجل اتصالك. معنا الأخ رأفت من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
4: أيوة
2: أهلا بيك. أهلا بيك. تفضل.
4: أهلا بيك. قلب الصلاة لابني.
2: ماله ابن حضرتك؟
4: تعبان يا بابا.
2: ماله بيعاني من ايه اللي تعب؟
4: تعبان يعني تعبان.

0: سوري عفوا الصوت مش واضح أوي. بيعاني من ايه؟ ايه اللي تعبه؟ ايه المرض اللي عنده؟ سوري الصوت مش واضح، لو ينفع المخرج يساعدني. نعم ايوه اتفضل حضرتك. انا مش قادره اسمع. هنصلي لابن حضرتك. نوع التعب ايه؟ عنده ايه؟
1: نعم
0: عنده ايه؟ تعبان من ايه؟
1: يعني بيشرب
0: حشيش صح كده؟
1: اه
0: يا رب يسوع، يا رب يسوع. شوف الشباب ابليس بيضحك عليهم ازاي. لا الف سلامه ليه، وربنا يشفيه من مرض الخطيه ومن الادمان ده في اسم المسيح. تحب تشاركنا باسمه؟ اسمه؟ امين امين في اسم المسيح. هنصلي لاجل العيله كلها في اسم المسيح، يعرفوا الرب ورب يحرر ابن حضرتك. يعني امين امين في اسم المسيح. هنتحد في الصلاه اخويا رأفت لاجل الاسره كلها في اسم المسيح. نشكرك لاجل اتصالك معنا. ايضا اتصال من الاخ مصطفى من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا، مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا بيك.
2: لو سمحت كنت عايز اتكلم الاسئله.
0: طبعا وسام حضرتك اتفضل.
2: انا كان عندي سؤال وصلت.
0: اتفضل.
2: الو
3: ايوه اتفضل،
0: احنا سامعين حضرتك اتفضل.
2: بقول انا كان عندي سؤال، ان هو كنت عايز اعرف ان هو ايه الفرق بين ان هو لما الواحد هو الفرق بين عمل الله، الايمان ده عمل الله، والفرق بين عمل الانسان، ان هما الاثنين قابلين، ان هما الاثنين زي بعض، ان هو واحد، ان هو الانسان ما هو يعمل اعمال هو ده كده قريب من الله. والفرق برضه في المسيحيه، ان هو الانسان المسيحي ما يؤمن بعمل الله، الاثنين قريبين من بعض. ده سؤالي. عندي صلاه، عندي شاب في راسي، انا شديد شاب تشنجات شديده ما بيروحش.
0: دي بقى لها قد ايه مع حضرتك؟
2: لا يعني بقى لي فتره كبيره، والالم شد ده وغلطت مع الدكاتره وما فيش فايده.
0: في راس حضرتك بتقول؟ في راس حضرتك؟
2: طلب ان انا عندي شد في راسي والم شديد وتشنجات، فبيجي لي نوبات كده والم شديد ما بيروحش خالص، بيجي لي تعب والعلاجات ما بتجيبش نتيجه.
0: طيب طب وانت تؤمن ان المسيح يشفيك؟
2: ايوه انا ما بحث من بعد كتاب.
0: طب بحث. طيب امين امين في اسم المسيح. طيب حضر قسيس، تحب تصلي من اجل اخويا مصطفى؟
3: امين. احنا عندنا كثير طلبات صلاه اختي.
0: طب احنا معنا اتصالات اخرى، ولكن
3: خلينا ناخذ الاتصالات الثانيه.
0: طيب ناخذ الاتصالات الثانيه. اوكي اخويا مصطفى، هنصلي من اجلك وهنرد على سؤال حضرتك ان شاء الله. طيب عندنا اتصالات اخرى. مين معانا؟ اوكي معانا الاخ محمد عوده. اهلا وسهلا بحضرتك.
4: ازي حضرتك؟
0: انا بخير، اهلا بحضرتك اتفضل.
4: ازيك يا ابونا؟
3: اهلا بيك اخوي محمد، هلا بيك.
4: عامل ايه؟
3: نشكر يسوع بخير، طمنا عنك.
4: كويس ربنا يبارك.
3: امين.
4: كنت محتاج بلقات للصلاة يا ابونا.
0: سوري الصوت مش واضح، معلش ممكن حضرتك تكرر كلامك؟
4: لو كنت محتاج للصلاة من ابونا.
0: امين. طلبت صلاة عن ايه؟
4: الو
0: احنا سامعين حضرتك اتفضل اتفضل.
4: معلش عشان في ظروف محتاج خدمة فرق لابونا.
0: اوكي هو سامع حضرتك.
4: ربنا يباركك يا
3: حبيبي. امين حبيبي اخوي محمد. ايه طلبة الصلاة اللي عندك؟
4: والله يعني متعود في كلب حاطيني
3: متعود. ايه؟
4: من كلب عضني وانا ماشي، كلب عضني ساعه.
0: لا في الحقيقه الصوت مش واضح. احنا حضرتك سامع يا قسيس؟
3: انسان تعبه.
0: لو ينفع المخرج يساعدنا. اتفضل.
4: بقول لك يا

0: عبودة في قلب ماشي وحطني ف أنا تعبان يعني تعب التعب ازاي؟
1: سوري، في ناس تعبين حضرتك ولا حاجة؟
0: لا بقول الكلب حاطني وأنا ماشي.
1: سوري، الكلب عض حضرتك وانت ماشي صح كده؟ للأسف فقدنا الاتصال، يعني من فضلك عاود الاتصال مرة أخرى أخويا محمد، نقدر نفهم أكتر، ولو ينفع تكون قريب من واي فاي أو حاجة نقدر نكون نفهم حضرتك عايز تقول لنا إيه ونصلي من أجلك. نشكرك جدا لأجل اتصالك، ومنتظرين أيضا اتصال آخر من حضرتك. معانا أيضا الأخت نيهال من لندن، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: نعمة وسلام يا أخت ليديا،
1: برحب
2: بحضرتك وبحضرة القسيس الغالي القسيس عصام. بشكر الرب جدا من أجل كل كلمة باركتونا بيها وشجعتونا على الاستمرار للأعاد عند أقدام الرب، وأنا بشهد وأقول الصدق في المسيح أن اللي جرب حلاوة العشرة والشركة مع الرب لا يمكن أبدا أنه يكتفي بمستوى معين، لكن زي ما بيقول الكتاب من الكعبين للركبتين للحقوين ثم إلى نهر سباحة لا يمكن عبوره. وأكيد الوصول للمستوى ده هيستلزم الصلاة المستمرة، لأن الصلاة معناها الأساسي هي الصلة أو العلاقة بيني وبين الله. وأنا الحقيقة بحزن جدا لما بيقتصر معنى الصلاة على أنه وضع طلبات معينة، أو زي ما حضراتكم قلتم مجرد تأدية فرض من الفروض. لا، النهاردة الرب عايز يعلمنا أن المعنى أعمق من كده بكتير. وأنا أؤكد لحضراتكم أنه لو أنا اقتصر المعنى الصلاة عندي على أني بعمل مجرد تيك على تنفيذ فرد من فروض الصلاة، أو سامحوني بدخل أريح مشاعري بإني أدلق طلباتي قدام الرب، هو ده بقى اللي هيجيب الملل. أنا عندي كلام كتير لكن أنا عايزة أكتفي بالحتة ديت عشان عايزة أستفيد بوجود حضرة القسيس عصام وأسأله سؤال واحد بس من شقين. الشق الأول يا حضرة القسيس، كتير بنسمع إنه لازم يبقى عندنا إيمان، ولما بنحط طلباتنا في الصلاة قدام الرب ما نبدأش نكرر الطلب، لكن لازم يكون عندنا ثقة ان طلباتنا علمت والرب اكيد هيستجيب بس بحكمته وتوقيتاته السماوية، فلا يجب ان نكرر الكلام باطلا. بينما في وعظات اخرى بنلاقي الخادم يقول لنا انتوا ليه يا مؤمنين نفسكم قصير في الصلوات، وكأنه عايز يقول لكل مؤمن فينا طول نفسك شوية واطلب الأمر وعيده مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تاخد الاستجابة من عند الرب. حتى طلع قول اسمه push، يعني pray until something happens. فبصراحة الواحد محتار يا حضرة القسيس، يا ترى نكرر الطلب ولا لا؟ ايه هو الخيط الرفيع ما بين التكرار واللجاجة في الطلب؟ أرجو التوضيح. والشق الثاني والأخير، في ناس بنقابلهم مش مقتنعين قوي بأهمية الصلاة، وإذا كانوا بيمارسوا الصلاة فده من نابع أنهم عايزين بس ينفذوا الوصية الكتابية صلوا كل حين أو صلوا بلا انقطاع. لكن لو ديب داون كده في أعماقهم مبدأهم في الحياة أن الصلاة لا تغير أي شيء، فالمكتوب على الجبين لازم هتشوف العين، يعني بيؤمنوا بنظرية القضاء والقدر اللي تورثناها من الثقافات الأخرى. فإيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ أرجو التوضيح وربي يبارك.
1: الرب يباركك يا أخت نيهال لأجل مشاركتك وكلماتك والأسئلة الرائعة اللي بتقوليها، ربنا يباركك ويستخدمك دايما. طيب احنا معنا اتصال آخر حضرة القسيس، معنا بنت رب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: ألو.
1: أهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي. أهلا بيك، تفضلي.
3: ألو، ممكن حضرتك توصليني بال
1: حضرتك معنا على الهواء، تفضلي حبيبتي، احنا سامعينك والقسيس عصام معنا.
3: نعم
1: القسيس عصام معنا، حضرتك على الهواء،
4: تفضلي يا اختي.
3: اتكلم دلوقتي اقول له؟
4: ايوه اتفضلي.
3: انا عندي كلب الكلاخ.
1: اتفضلي يا حبيبتي.
3: عندي بنتي ليها 9 سنين متجوزه، ونفسي ربنا ما تضيعش حياتها.
1: امين في اسم المسيح، امين في اسم المسيح. نصلي لأجل أن رب يكون بيدي بنتك حبيبتي نسل صالح سليم في اسم المسيح. مشكورة جدا لأجل اتصالك. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل نرنم للرب ونرجع مرة أخرى، فابقوا معنا.

0: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، بنرحب بكم مرة أخرى، وبنرحب مرة أخرى أيضا بضيف الحلقة رجل الله رجل الصلاة القس عصام حداد. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك.
0: ونتكلم على الملل في الصلاة.
1: أيوة.
0: والفتور. أيوة. الأخت نيهال في الحقيقة كانت دت لنا أسئلة، لكن خلينا ناخد في اتصال الأخ محمد عودة، رجع لنا مرة أخرى وبعد كده نجاوب على أسئلة الأخت نيهال. أهلا بك أخويا محمد عودة.
2: أهلا بك يا عبدالله.
0: أهلا بحضرتك، اتفضل.
2: ربنا يباركك أنت في الدين.
0: شكرا لك ويباركك أنت كمان، أنت غالي علينا قوي. اتفضل.
2: الله يبارك.
0: من فضلك لو بتكلم من السبيكر او من الميكروفون من فضلك، لا خليك احسن في التليفون من فضلك، هيكون افضل عشان ما يكونش فيه صدى في الصوت. اتفضل. اتفضل اخويا محمد.
2: بقول يا ابو انا كنت محتاج من عشان الخدمه الصلاه ان الكلب عطاني كريتري فدخلتش ما روحتش مستشفى ولا كده.
0: طب ليه ما روحتش مستشفى؟ الكلب عضه في رجله. ألف سلامة ليك. ده من إمتى كلام؟ من إمتى كلام ده؟ من إمتى كلام ده؟
2: كلام ده من أسبوع.
0: الكلام ده من أسبوع. ده كلب في الشارع ولا كلب في البيت؟
2: لا كلب عند نيته، وكان عطين يعني وطالدينه بقى، والكلب أخدتش بالي فراح عطتني وأنا ماشي مش خدت بالي. بس عطتني
0: يعني. نصلي من اجلك. لكن لا انا ما فهمتش ان هو كلب متربي يعني معمول محطوط يعني حاطين له تطعيمات ولا مش معمول له تطعيمات.
2: هو كلب شرس اصلا.
0: شرس. انا ما سمعتش. صوت مش واضح كان. الف سلامة ليك، هنصلي من اجلك. تحب تقول له حاجه حق الاسيس؟
1: لا نصلي حمايه، ونصلي انه ما ياثر ابدا على الدم. دمك ما يعملش اي نوع من الامراض باسم الرب يسوع.
0: امين. لكن لو انت يعني ليه انت ما روحتش مستشفى؟ يعني مش عارفه في الحقيقه. لو تقدر تروح برضو يبقى كويس. نعم.
2: تقول نفسيتي كانت تعبانه ما عرفتش اطلع بالبيت.
0: ايه رايك يا اسيس انصحه بايه؟
1: لا لازم ضروري تفحص. هلا يعني النفسيه مهمه، بس بنفس الوقت الصحه اهم من النفسيه. لازم تشوف صحتك. لو في هناك أي نوع من الأدوية ممكن تأخذها ويعطوك إياها، يعني ضروري تعملها، لأنه لما بيكون في كلب شرس في أشياء يعني صعبة ممكن تصير.
0: طب الكلب ده لسه عايش؟ هل تعرف هو عايش ولا لسه ولا مات ولا جرى له إيه؟
2: لا عايش، هو عايش بتاع الكلب ده.
0: طب هو مش ساب تعوير يعني؟ أكيد في جراح مكان العضة صح كده؟
2: هي ايوه الكلب مكان عضه قاطعه، مكان القطع اللحم.
0: طيب ما انت لازم تروح تداوي دوت او بتحط له حاجه. انا مش عارفه في الحقيقه ايه قسيس رايك يعني.
1: لازم نشوف طبيب.
0: يا يعني الامام مش بيلغي الاطباء يا يعني اخويا محمد. هنصلي من اجلك اكيد هنصلي من اجلك، لكن يعني القسيس بينصحك انك تروح لدكتور. طيب. تشوف
1: اوضح لك الموضوع اخ محمد. روح على دكتور فهمنا منه ايه اللي صار بالضبط، ايه اللي بيحصل معك، حتى نعرف نصلي صح.
0: يعني في نصلي مستشفى اسمها نعم؟ مستشفى الكلب في مصر، انا عارفه كويس. في مستشفى اسمها مستشفى الكلب للي بيعضهم يعني حيوانات. وكده خصوصا الكلاب، انا عارفه ده كويس. اخويا محمد انت ما زلت معانا؟ الاتصال انقطع في الغالب. طيب هنصلي من اجلك اخويا محمد، وطبعا نصيحه اخويه انك تروح المستشفى او تروح فعلا عند طبيب يكون بيشوف الجراح دي، ويكون فعلا لو محتاجه تخيط او محتاج اي امر تكون فعلا بتدويك.
1: لانه ممكن يسبب التهابات وممكن يسبب امراض.
0: لا الف سلامه ليك، بعد الشر عليك. هنصلي وصلاتنا فعلا معاك، ومن فضلك طمنا عليك. بنشكرك جدا لأجل اتصالك. حلو أسيس، احنا معانا فعلا سؤالين من الأخت نيهال. أول سؤال بتقول ايه الفرق بين ان انا اكرر الصلاة وان انا اكون عندي لجاجة في الصلاة؟
1: شوفي لو بندرس الشواهد الكتابية بنشوف انه لما في حرب روحية انا بصلي بلجاجة.

0: في الحرب الروحية أنا بصلي بلجاج. إذا في هناك لما كان بطرس في السجن كانت الكنيسة كلها تصلي بلجاج. ليه؟
1: صحيح.
0: حتى الرب ينقذه حتى يطلعوا من السجن لأنها حرب روحية.
1: وده معلش خلينا نطلعها على الشاشة. أعمال 12:5 أعمال 12:5 الكتاب بيقول كده: فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. بشكرك جدا عزيزي المخرج. لكن كمان الرب يسوع شخصيا كان بيصلي بلجاجة في لوقا 22:44 لوقا 22:44 بيقولوا: إذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرق كقطرات دم نازلة على الأرض.
0: بنسميه انترسيشن اللي هو التضرع، التشفع.
1: صحيح.
0: صلاة التضرع. فهي هي صلاة أقوى أنواع الصلاة اللي بيدخل فيها الإنسان في جهاد وصراع روحي. هي مش طلبات صلاة عادية. طلبات الصلاة أنا بطلب من الآب في اسم الرب يسوع وانتهى الموضوع. عرفتي؟ لما بنقعد نكرر الصلاة، نفس الصلاة بنكررها، وكأننا بنقول للرب: أنت يمكن ما سمعتش اللي أنا طلبته، أنا بكرر عليك الطلب. عرفتي؟ لا، أنا عارف أن الرب سامع. إذا بقول لي قبل ما تطلب أنا عارف طلبتك. كان بالأحرى ما نطلب وباسم الرب يسوع. مش بس هيك، لكن تصور لما أنا بكون بصلي مع شخص آخر لطلبة صلاة محددة، صلاة الاتفاق، إن اتفق اثنان منكم على الأرض فأي شيء يطلبانه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. فأنا لما بصلي مع شخص آخر ومتفقين في الصلاة، فأنا مش محتاج أظني أكرر في الموضوع. أنا بثق أن الرب سمع، فببدأ أشكر الرب على استجابة الصلاة، وخاصة لما بعرف أنها في مشيئة الله. لما بنصلي لأجل زرع بشر، أنا بعرف أنه مشيئة الرب أنه يعطي زرع بشر.
1: طبعا لا تكون مسقطة ولا عقر كده.
0: بالضبط. فإذا لما بصلي بصلي بقول له: رب أنا عارف مشيئتك، أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. فأنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح. وصلت الصلاة، سمع الرب الصلاة. بعد ما أعرف أنه الرب سمع الصلاة، ببدأ أشكر الرب على أنه سمع الصلاة وأنه استجاب الصلاة. بتلاقي فرق شاسع بين اللي بضل يكرر الصلاة وبين الشخص اللي بيشكر الرب على استجابة الصلاة لما تكون في المشيئة الإلهية.
1: صحيح صحيح. ودي نقطة مهمة قوي، أن أنا بشكر بعد ما بطلب بشكر بعدها، وده بيدل على الإيمان. أنا مصدق أنه إلهنا فعلا سمع واستجاب، ولأنه الطلب بإيمان وحسب مشيئة الله. طيب احنا معنا اتصالات. معنا الأخت سوزان من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك الأخت سوزان. أهلا بيك يا حبيبتي الأخت سوزان.
2: ألو.
1: أهلا بيك
2: يا حبيبتي. أنا بقول لك ألو
1: في الحقيقة، لسه سامعة الألو دلوقتي. أهلا بيك يا حبيبتي. اتفضل.
2: حبيبتي ازيك يا بابا عصام حبيبي؟
0: أهلا بيك يا أخت سوزان. أهلا بيك.
2: ما بتسألوش عليا يعني يا بابا عصام.
1: في الحقيقة احنا ما عندناش تليفون حضرتك، لكن لو انت عايزة حد يكون بيتصل بحضرتك ممكن، او تسيبي خبر في يعني في قسم الاتصالات ويتصلوا في حضرتك ويتابعوا حضرتك.
2: انا كل بصي كل ما اجي اقول على المشكلة اللي عندي بلاقي المشكلة اتحلت.
1: طب حلو، رائع، مجد للرب.
2: يعني انا بصي المواضيع اللي انا بقول لكم عليها اللي هي بتاعت البني ادم اللي تحت ده، يقعد شوية كويس وترجع يقعد يخبط. وقولوا لي طب انا اعمل ايه واروح فين؟
1: نكمل صلاة، نصلي له تاني. هو كان تحتيك ولا فوقيك يا اخت سوزان؟ كان فوقيك ولا تحتيك؟
2: لا ده هو تحتي ما بينامش 24 ساعة، حاطط حديدة جنبه على السرير وقت ما هو اصلا اللي انا عرفت ان هو عليه شيطان. طب انا ذنبي حاجة في المواضيع دي؟
1: احنا في حرب روحيه يا اخت سوزان، ايه رايك يا اسيس؟
0: لا هي حرب طبعا. حرب. لا هي حرب روحيه. قيد هذا الروح، لازم تقيد هذا الروح.
2: يعني ربنا موجود. اقول ايه كده؟ ربنا موجود.
0: ما هو مظبوط الرب موجود.
2: يعني هو انا بقول بص يا بابا، انا بقول انت عارف انا ست مش بتاعت مشاكل، وعايشه ولا معايا عيل وكله اتجوز وما فيش حد بيجيني، يبقى انت عايز مني تبعد عني. فانت ايه رايك في الكلام ده؟
0: انا رايي
2: احنا كمان طيبين، يرمك فينا كده يرضي ربنا يا ابونا، يرضي ربنا.
1: طب هو عايز يقول لك رايه. طيب ايه رايك يا اسيس؟
0: ما لما تخلص
2: ماشي. انا

0: انا اسمعه بس يصلي لي عشان انا باخد برضو علاج سكر اعصاب ضغط ومرة 300 وي ومرة 200 ومرة 400 ومرة 500
1: الف سلامة واقول
0: ايه ربنا موجود
1: الف سلامة. طيب هنصلي
0: وانا بعيش انا قبل ما اتصل اهو ان انا عرفت ان انتوا هتكلموني كل شيء وحش يهرب. انا بتمنى من ربنا ما يرجعليش تاني الحاجه الوحشه دي يبعد عني.
1: ده ايه الحاجه الوحشه دي يا حبيبتي؟ من
0: الحاجه الوحشه دي اللي هو تخبيط من تحت دوت فاهماني؟ ده اللي بيضايقني ما ده بيحرق دم زائد ان هقول لك ايه ما لو الواحد حتى عايش معاه حد بس انا عايشه هو ربنا هو معايا احسن من 100 عين
1: بس خلاص
0: احسن من 100 عين.
1: طيب القسيس هينام من هنا عاجبك كده بقى؟ طب ايه رايك يا قسيس نسمع كده راي القسيس ايه؟
0: وهو دلوقتي انا سامعاه وانا بكلمكم سامعاه هو بيخبط تحت.
1: طيب هنصلي نقيد الروح دي.
2: شوفي
0: هو عليه الشطان قالوا لي هو عليه الشطان.
1: طيب ما هو بصي ما هو ايوه ماشي هو عليه شيطان ماشي بس القسيس هيقول لك حاجه عشان تعالجي الموضوع ده. اتفضل يا قسيس كلنا اذان صاغيه.
0: شكرا يا بول.
1: طبعا اكيد اكيد طبعا.
2: شوفي الرب اعطانا السلطان انا اعطيكم سلطان لكي تدوسوا الحياه والعقارب وكل قوى العدو ولا يضركم شيء. الرب اعطانا هذا السلطان. لا تتوقع ان كل صغيرة وكبيرة الرب يتدخل فيها وانت قاعدة بس بتتفرج عليه تعال لانك انت الله انت تعمل كل شيء وانا قاعد. الرب اعطانا السلطان اعطانا الامتياز اعطاك السلاح قال لك قاوموا ابليس فيهرب منكم.
1: صحيح.
2: فانا مفروض اقاوم مفروض احارب انا عندي سلطان. السلطان معناته اقدر اوقفه عند حده في اسم الرب يسوع. انت لما تصلي القوات الشيطانية بتنهز. ليه؟ لأنه اللي فيك هو روح الله القدوس.
1: صحيح.
2: فلما بتستخدم سلطانك الشياطين كلها بتخضع لهذا السلطان. ما تاخديش موقف الضعيف خدي موقف القوي لأنه بإله تسورت أسوار. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. فأنت يعني الرب أعطاك هذا السلطان اللي الناس تتمنى يكون في عندها سلطان من هالنوع والرب أعطاه لأولاده. فأنت بنت الرب أنت محروسة والشرير ما يقدرش يمسك يقدر يزعجك لكن أنت اللي توقفي عند حده لهون وبس.
1: هللويا.
2: باسم الرب يسوع المسيح أنا بلجمك بضع خزامة في أنفك باسم الرب يسوع المسيح وبأمرك أنه ولا صوت ولا تطلع أي صوت ولا تزعج في اسم الرب يسوع تبعد عن هذا البيت.
1: أمين.
2: والرب يعني يستخدمك في لجم هذه الأرواح. أمين. باسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين يا حضر أسيس أمين. وكتاب بيقول كده وداود قال كده يعلم يدي القتال وأصابعي الحرب. ربنا بيعلمنا أن احنا نمارس سلطاننا مش مجرد أنا عندي سلطان وخلاص. قال كده دفع إلي كل سلطان وها أنا أعطيكم سلطان. السلطان ده مش عشان شياكة ولا نحطه وخلاص ونركنه لكن حلو انك تستخدمي
2: قوي وفعال.
1: بالضبط يا حضر الأسيس بالضبط. أمين أمين في اسم المسيح وألف سلامة ليك. حنصلي لأجل كمان السكر في اسم المسيح. احنا كان معنا اتصال معنا الأخ رأفت وللأسف فقدنا الاتصال من فضلك عودة الاتصال مرة أخرى أخويا رأفت. طيب الأخت نيال قالت أنه أحيانا في ناس بتؤمن بالقضاء والقدر واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. فدي ثقافة فعلا احنا نشأنا فيها للأسف. فناس بتقول خلاص انا هنصلي ليه لما هو هيحصل هيحصل واللي مكتوب ليه هشوفه فانا صلي ليه. هل الصلاة هتغير يعني اللي مكتوب؟ ايه رأيك يا سيدي؟
2: انا بشوف في موضوع القضاء والقدر ضعف الانسان والاستسلام ده اللي بشوفه.
1: هو الأول القضاء والقدر احنا بنؤمن بيه كمسيحيين؟
2: لا طبعا. لا أنا عارف أنه كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده.
1: صحيح.
2: وأنا عارف أنه الرب يغير الأمور لمصلحة المؤمن
1: يغير الأزمنة والأوقات.
2: طبعا
1: طبعا طبعا يعزل ملوك وينصب ملوك.
2: بالضبط.
1: إذا الصلاة بتغير
2: نعم
1: الصلاة بتغير الأمور.
2: طبعا طبعا طبعا. وإحنا شفنا كثير معجزات صلاة

0: وشفنا التغيير وشفنا اللي بيقولوا عنه قضاء وقدر. يعني الشيطان بيعمل أمور بتقول لك قضاء وقدر، والله ما لهش أي دخل فيه.
1: يقول لك قدر الله وما شاء فعل.
0: يعني واحد رمى نفسه من من عمارة عالية، قضاء وقدر، أنه قضاء وأي قدر فيه؟ ده عمل شيطاني لما بهز إنسان حتى يخليه يرتكب هذا هذه الجريمة اللي هو الانتحار.

0: هذا مش قضاء وقدر، هذا عمل شيطاني. ما نخبيش الأعمال الشيطانية بقضاء وقدر. عرفتي؟ فالرب أعطانا السلطان، الرب أعطانا أكبر سلاح اللي هو الكلمة المكتوبة، نقاوم فيها عدو الخير. ولما كان المسيح على الجبل صايم 40 يوم، إجا الشيطان حتى يجربه في 3 أنواع من التجارب اللي الرب صده فيها عن طريق المكتوب.
1: صحيح.
0: عرفت؟ فموضوع الناس اللي بتأمن بطرق مختلفة، يعني ناس غير مقتنعين بالصلاة، ما بتقتنع ما تصلي، لكن بنلاقيهم عند الضرورة بتلاقيهم أول ناس بتصلي
1: عن الاحتياج. صحيح.
0: آه. لما بيصير في احتياج في ضرورة بتلاقيهم أول ناس بتصلي. طب أنت مش مقتنع،
1: أخلت في وشهم الناس سايبينهم. صحيح، بيلقوا الرب.
0: عرفتي؟ فلا، احنا إلهنا علمنا أن نصلي، علمنا أن نقاوم الشيطان، علمنا أن نصد هجمات إبليس، علمنا أن نوقف عند حده، أعطانا كل الأسلحة الروحية، وعوده في الكتاب المقدس تحت تصرفنا. فنستخدم هذه الوعود مع عدو الخير في اسم الرب يسوع.
1: وكتاب بيقول لنا كده، كان إلي إنسانا تحت الألام
0: مثلنا
1: وصلى ألنا تمطر فلم تمطر. فإذا الصلاة بتغير، لكن هل الصلاة بتغير مشيئة الله؟
0: شوف، مشيئة الله لابد إنها تتم.
1: طب ما هو ده قضاء وقدر الناس بتقوله.
0: لا، مشيئة الرب لازم تتم. أنا بالنسبة إليك، لا، كابن للرب، أنا شفت يد الرب في حياتي بطريقة معجزية. أنا شفت الرب أنقذني من موت ما لا يقل عن 7-8 مرات.
1: يا رب يسوع.
0: موت محتم.
1: يا.
0: 8 مرات أنقذني منه. هذا مش قضاء وقدر، هذا عمل شيطاني. كان الشيطان بده ينهي على حياتي.
1: ملك الشيطان ليلطمني، بولس الرسول قال.
0: طبعا. فكان عايز ينهي حياتي. يعني 8 مرات، وفي كل حادثة بتشوفي انه موت محتم.
1: يا يسوع.
0: عرفتي؟ لكن من مراحم الرب اننا لم نفنى. فتداخلات الرب في حياتي ليه؟ لانه في له قصد في حياتي. وأفسس 2:10، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها.
1: طيب، هل نقدر نقول أنه الله يعني مشيئة الله لا تتغير، لكن الله ممكن يغيرني أنا ويغير مشيئتي أنا وطباعي أنا عشان أقبل مشيئته؟
0: شوفي، الرب بفتح عيوني على أمور أنا مش شايفها. أنا إنسان، يمكن أكون إنسان عنيد. أنا اللي في دماغي اللي عايز أعمله. والموضوع إنه الرب عايز الأفضل، لكن أنا بصارع في هذا الموضوع. فالرب ممكن يفتح عيني حتى أشوف ليه بعمل هذا العمل، إيه اللي سمح فيه، إيه التغيير اللي في حياتي الرب عم بحاول يغيره، والسبب لهذا التغيير.
1: بينضجني ويكبرني ويفهمني
0: ويوعيني على ايوه
1: استوعب مشيئته. أيوة. وإرادته الصالحه الكامله المرضيه كتابي.
0: بالضبط.
1: طيب، لو انا انسان بشعر بالملل، هل الله ممكن يقبل صلاتي؟
0: شوفي، اذا الصلاه مش مقرونه بالايمان، مش مبنيه على ايمان، ينبغي ان الذي ياتي الى الله يؤمن انه موجود.
1: يعني.
0: اذا انا مش مبنيه صلاتي على ايمان، ما تنفعش. لازم يكون إيمان أساس الصلاة، هو الإيمان. otherwise، وإلا ما فيش استجابة. لأنه الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور
1: لا ترى. طبعا إن رأيت اسما في قلبي لا يستمع.
0: لا يستمع طبعا.
1: طيب، ناس كتير بتقول لو ما كانش في استجابة أنا ليه أستمر في الصلاة؟ أنا بحس إن ربنا مش سمعني.
0: شوفي،
1: فأنا هكمل ليه صلاة؟
0: شوفي، توقيت الرب مهم جدا. وجزء من ثقتي في الرب ثقتي في توقيته.
1: حلو.
0: مرات بستعجل الرب، لا، أنا مش مفروض أستعجل الرب. في أمور أنا مش عارف المستقبل فيها.
1: صحيح.
0: مش عارف ليه الأمور عمالها بتتأجل. ليه الرب عم بيمنع عني؟ يعني مبارح سمعت اختبار من بدايته وحتى نهايته للاختبار بيظهر قديه الرب يتأنى علي، وقديه الرب بيكون مرتب لي دائما الأفضل. فأنا لما سمعت اختبار الأخت، أنا نفسي تشجعت في حياتي أنا الشخصية، قلت لها

0: أنا بشكرك لأنك أنت عايز دايما الأفضل لأولادك.
1: قال قد أتيت لتكون لهم حياة
0: وليكون لهم أفضل.
1: أفضل. تمام. طيب إزاي أعرف إن الملل ابتدى يتسرب لعلاقتي مع ربنا وحياة الصلاة بتاعتي؟
0: زمان في البلاد كنا بالكنيسة يوم الخميس عادة الساعة 4 كان اجتماع الشبيبة والساعة 7 اجتماع درس الكتاب. نخلص اجتماع الشبيبة ناخذ بريك وبعدين ندخل على اجتماع درس الكتاب. ويجي بداية درس الكتاب الترنيم نرنم وكله ويخلص الترنيم نطلع من الكنيسة. والرب مسكني قال لي لا لما تحس انه لازم تطلع هذا الوقت اللي فيه لازم تقعد تسمع درس الكتاب. عرفتين؟ فبديت أقعد وبديت أسمع درس الكتاب وبديت أنمو روحيا. لما بيتسرب الملل لصلاتي لعلاقتي مع الرب معناته في هناك فتور، معناته في هناك أمور أنا فشلت فيها. أنا محتاج أني أنا أفحص نفسي في الأمور اللي أنا فشلان فيها وأرجع الحساب، أراجع الحساب مع الرب. ما أقدرش إذا في ملل معناته في خطر
1: طبعا،
0: في ضوء أحمر عمال ينور وقول لي انتبه هذا خطر، لأنه نهاية الملل انقسام وانفصال كامل عن الله. وهذا اللي أنا أبدا لا أريده. أنا عايز أكون on fire for God. عارف يعني on fire؟ يعني مولع في الإيمان، شعلة منتشلة من النار.
1: صحيح. وكتاب حذرنا قال كده هذا الشعب يقترب مني بفمه ويعبدني بشفتيه، أم قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونه. ده السيس بيقوله
0: بالضبط،
1: أنه الله بيرفض هذه العلاقة اللي
0: خطر.
1: فيها فتور
0: خطر.
1: وفيها فيها انشغال. أحيانا ببقى بركز أكتر في كلمات اللي بتطلع مني وتكون منمقة وشكلها حلو، ويمكن أحيانا بصلي بآيات لكن قلبي بعيد عن الرب. طيب احنا معنا اتصالات يا حضرة الأسيس، معنا الأخت مرسيل، أهلا وسهلا بحضرتك. الأخت مرسيل أهلا بحضرتك، حضرتك معنا على الهواء. أهلا بيك يا حبيبتي، مساء النور. أهلا بيك يا
2: حبيبتي.
0: أهلا بيك يا أختي.
2: أنا عندي فطور روحي كده، شوية ببقى عايزة أصلي وشوية لأ، وشوية أقرأ في الكتاب المقدس وشوية لأ. مش بروح الكنيسة، كنت بروح وملتزمة، وكان عندي خدمة. أنا عندي اكتئاب بقالي كتير جدا، مش بخس ومش عارفة الأيام دي، أنا تعبانة جدا ومش عايزة أروح الكنيسة أو أتكلم مع حد أو أصلي. وحاسة أني وقع كده في حفرة ومش لاقي حد ياخد بإيدي أو يطلعني، مش عارفة إيه السبب في اللي أنا فيه دوت.
1: حبيبتي اللايف ده عشانك، الحلقة دي عشانك. حلو الأسيس، نقول إيه للأخت مرسيل؟
0: شوفي الوضع اللي أنت فيه، الوضع اللي أنت فيه بدل الاكتئاب نتيجة الانفصال، والانفصال نتيجة عدم قراءة الكتاب، وعدم قراءة الكتاب نتيجة الملل، والملل نتيجة عدم استجابات الصلاة. فهذا كله على بعضه ترتيب شيطاني حتى يفصل علاقتك عن الله، يصير في شرخ بينك وبين الرب. لا تصلي، لا تروح الكنيسة، لا تحضر اجتماعات. لا أؤمن أنا شخصيا، لا أؤمن أبدا إنه المؤمن يعيش في اكتئاب. ما ينفعش. ليه؟ لأن عندنا كل الأسلحة ضد الاكتئاب. أما أنا فأفرح بالرب إلهي وأبتهج بإلهي. عرفتي؟ فأنا بفرح في الرب، أبتهج بإلهي، أنا فرحان في الرب باستمرار. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. فالمؤمن ما ينفعش يعيش في اكتئاب. لما أنا بعترف إن أنا عايش في اكتئاب معناته أنا بعترف بهزيمة، بفشل، بملل. فأنا محتاج أطلع من هذا الموقف في اسم الرب يسوع، لأن الرب ما فدانا على الفاضي، بالعكس

0: بالعكس الرب أجلسنا مع أشراف أشراف شعبه، الرب غسلنا من خطايانا، الرب طهرنا من كل خطايانا، غفر كل خطية وسكن فينا بالروح القدس. روح الله ساكن فيك. يعني تصور روح الاكتئاب مع روح الله، مين اللي بيسود أكتر؟ مين القوي؟ روح الله. ما ينفعش الاكتئاب، لازم فورا يهرب روح الاكتئاب.
1: أنا بضم صوتي لصوت حضرتك، بس أنا عايز أسألك أختي مارسيل، يعني كتاب بيقول أذكر من أين سقطت وتب. طيب تفتكري بداية الأمر دوت كان إيه؟ هل في جرح؟ هل في يعني أمر معين؟ هل مش قادرة تغفري لحد؟ اتفضلي.
2: وأنا مش قادرة أغفر لحد، فأنا تعبانة بسبب كده، مش قادرة عدم الغفران مسبب لي ثقل طبعا، مش عارفه اوصل.
1: وده من ضمن الامور اللي حضرتك ذكرتها حد الاسيس بتسبب فعلا فتور فصال. نقول لها ايه؟ روشته كده صغيره، نقول لها ايه؟
0: شوفي لازم الرب يشفيكي. الشيطان سمح بعدم الغفران وجاب عدم الغفران، يعني عمل في قلبك عدم غفران، ولع في داخلك وفي كيانك عدم غفران اتجاه الشخص اساء اليك، ولقيتي نفسك مش قادره تغفري، اطلب من الرب انه يشفيكي.
1: مش في الجرح
0: بينك وبين الرب، في خلوة بينك وبين الرب، كرسي وقت صوم يومين ثلاثة صيام، اقعد في محضر الرب، اطلب يقولي لي يا رب اشفيني من الجرح اللي سببه فلان لفلاني، وانتظري امام الرب تلاقي روح الرب بدا يلمس وبدا يشفي. ولما يشفيك الرب تقدري تطلقي هذا الشخص اللي أساء إليكي وتسامحي، بس بدون شفاء ما تقدريش تسامحي.
1: صحيح. يعني أنا بشكرك جدا، لأنه أنت حطيتي إيدك على فعلا مكان الوقع والسقطة حصلت منين، وده تشخيص رائع، أنت نفسك شخصتي الحالة. لكن في كلمة جميلة قوي قوي المخرج قالها لي في الحقيقة دلوقتي، قال إن ما عرفتيش تشوفي أخوك في المسيح شوفي المسيح في أخوك، بمعنى انه حطي فعلا عمل المسيح وغفران المسيح، خدي من غفران من المسيح وشوفي عمل المسيح الكفاري على عود الصليب كان قد ايه. قال يا ابتي اغفر لهم، وخدي من غفران المسيح وادي لاخوكي وادي. احنا مش بندي حاجه من جبنا من عملنا، لكن بندي من محبته هو ومن غفرانه هو. انا بشكرك جدا جدا لأبي اتفضل حضرتك.
0: وهذا اللي ممكن تعمله بعد ما الرب يشفيها.
1: ايوه صحيح،
0: بس مش قبل، لازم الرب يشفيكي. وأنا بحكي لك عن اختبار شخصي، ويا ما حكيته لأشخاص كثيرين غيرك، وهذا اللي عمله الرب في حياته، عمله في هالأشخاص كلهم، إنه لما الرب بيشفي وبكل سهولة ولا كأنه هذا الشخص أساء إليكي، بتشوفي المسيح ومحبة المسيح لهذا الإنسان.
1: صحيح.
0: فأنا بشجعك، لأنه لازم ترجع لحضور الاجتماعات وخاصة اجتماع الصلاة، لازم ترجع إلى قراءة الكتاب وخلوتك الشخصية مع الرب، ترجع إلى خدمتك ومحبتك لأولاد الرب في اسم يسوع. يا رب بصلي نهضف حياتها، لمس على قلبها يسوع. باسم الرب يسوع، افتقاد لحياتها وتعويض عن كل الأيام اللي مضت، وبنتهي روح الاكتئاب باسم الرب يسوع المسيح. وأي روح اكتئاب بيسيطر على أي شخص بيسمعنا اليوم، بنتهر هذه الأرواح باسم الرب يسوع المسيح. كل أرواح الاكتئاب وصغر النفس باسم الرب يسوع المسيح. أمين
1: أمين أمين. الكتاب بيقول لنا اغفروا يغفر لكم، إن لكم زلاتكم لا يغفر لكم أبيكم السماوي زلاتكم. وإحنا أكيد عندنا زلات نحب قوي الرب يكون بيغفرها. ربي باركك يا أخت مارسيل، حنصلي من أجلك أنتي في صلاتنا، وحابة جدا المرة الجاية تكوني بتكلمينا وبتقول لنا الرب عمل إيه. قومي قومي أنتي
0: باسم الرب يسوع،
1: باسم المسيح، وانتهري كل عدم غفران وكل وجع وكل جرح، وعندنا إلهنا شافي جروحنا. طيب معنا اتصال من الأخ عريان من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: اهلا بكم، ربنا يبارككم. يعني رغم حراره الجو، لكن احنا سعيدين بحراره الروح، وبشكر حضرتك، بشكر حضرتك

0: ان بذات الحاله هو بيأكد ان احنا لينا سلطان، لينا
1: صحيح.
0: سلطان، واستخدم السلطان، ويعني ربنا يبارك واستخدمه في اسم رب يسوع. كان من فتره، بس من فتره طويله، من كام شهر كده، كنا بنصلي لاجل حد اسمه عم عادلي. عم عادلي ده رجله ورمت جدا جدا، والاطباء قالوا مفيش فايده، الدنيا كانت صعبه خالص، يعني فوق 70 سنه، وحتى يعني مراته قالت ان يظهر كده مش هيبقى فيه فايده خالص، الموضوع كان صعب صعب. عم عادلي اعلن اسم رب يسوع، جلده اتغير لصبي جديد.
2: هللويا.
0: هو بدا يشوف، حتى مراته بتقول ايه ده؟ ما كانتش مصدقه، قالت احسن يكون في حاجه حصلت اصعب. راحت للدكتور قال لها كان جوزي كان شاب من جديد خالص. الهنا يستطيع كل شيء. ده انت بتاكد كل حد فينا لازم يستخدم السلطان، اما كل الذين كبروا فاعطاهم سلطان.
1: صحيح.
0: كان يسيروا، ده هم ابناء محافظ ولا ابناء وزير، احتراما لكل
2: دول
0: ابناء ملك الملوك ورب الارباب. لكل حد بيشاهدنا الهنا اله معجزات يستطيع يشفي، لان هو امس واليوم مش من ضرب الهواء. اختي اللي بتشاهدينا وتعبانه نفسيا وتقولي ما فيش فايده بنصلي كتير، عم عادي كان بيصلي كذا اسبوع.
1: أنا بشكرك جدا أخوي عريان، للأسف إحنا فقدنا الاتصال. كلمات رائعة جدا وكتابية جدا، فعلا إلهنا فعلا مازال بيشفي. طيب عندنا طلبات صلاة كثيرة جدا.
2: أيوة. يا أبونا السماء وبرفع الأخ عزرا، يا رب 6 شهور خشوني في الركب، بصلي شفاء في الركب باسم الرب يسوع المسيح، شفاء من الخشونة.
1: أمين.
2: في اسم الرب يسوع المسيح. الأخ مجدي يا رب عنده الفقرات في الرقبة يا سيد الرب، وفي العمود الفقري، بنصلي لمسة من يدك الحنون على كل فقرة باسم الرب يسوع المسيح. الأخت أمل بتصلي لأجل مريم في مقابل الارتباط، بنصلي مشيئتك تتم في حياة مريم، أنت عارف الأفضل يا رب. وبنت الرب من مصر بتصلي لأجل مينا، عنده إدمان على الحشيش، بنصلي
1: يا رب
2: تستلم جسده وخلايا الدم يا رب، وتحرره من الإدمان على الحشيش. ومنال يا رب منصلي يا رب نجاح في عملية المرارة. بنت الرب من مصر ابنها يا رب محتاج نجاح في الشغل والارتباط يا رب، منصلي يا رب لمس على حياته. وبنصلي للزوج يا سيد الرب انه تعطيه مكان اللي يعيش فيه يا رب. الأخ رأفت بيصلي برضو لأجل ابنه تعبان لأنه من الحشيش والإدمان على الحشيش، بنصلي يا سيد الرب تحرير من هذا الإدمان باسم الرب يسوع المسيح يا رب. الأخ مصطفى بنصلي يا رب شفاء إله باسم الرب يسوع من تشنجات الكثيرة في الرأس باسم الرب يسوع المسيح. الأخ محمد بنصلي لشفاء من عضة الكلب في اسم الرب يسوع، تتمجد معاه، تعلن مجدك وسلطانك في حياته. بنت الرب بنتها 4 سنين ومتزوجة بدون أطفال، بنصلي تعطيها زرع بشر في اسم الرب يسوع المسيح. الأخت سوزان بنصلي يا رب انه السكر والضغط يرجع للوضع الطبيعي، ما يكونش في اي ارتفاع فيهم باسم الرب يسوع. نرفع الأخت مرسيل برضو امامك يا رب، وبنصلي تداخل في حياتها.
1: امين.
2: في اسم الرب يسوع المسيح.
1: عند حضرتك تبقى صلاة تفضل.
2: ايوه بنت الرب من مصر طالبة صلاة من أجل بنت أخوها للارتباط من عند الرب. أخت صلاة لابنها في مشاكل زوجية، تعبان نفسيا وجسديا، زوجته تركته عند أهلها، والأخ نادية عندها ضغط وسكر. الأخت نادية صلى لأجلي، أنا حامل وعندي مرض مناعي تليف في الكبد في اسم الرب يسوع. صلاة لأجل ابني المعاق ويرى بعين واحدة يا رب افتقد. أخو زوجي مسافر من 16 أكتوبر 25 ومش عارفين عنه شيء، في ناس بتقول إنه تمسك في ليبيا ومش عارفين عنه شيء، حماها عنده أورام على الكبد، تداخل يا رب في هذه

0: الظروف. أخت أمين. بتقول عندها قضية الأسبوع الجاي محتاجة صلاة. أمين. صلاة لحفيدي تيتو كان عنده طلبت صلاة الأسبوع اللي فات، عنده أشعة على المخ والرب استجاب للصلاة. هللويا أمين. عندي طلبة تاني منتظرين الرب في تحليل والشفاء من مرضه، هو عنده مرض جلدي وهو لسه مولود. أمين يا رب. أولاد الاثنين بولس ومينا في مشاكل ومش طايقين بعض، نصلي السلام في وسط العائلة.
1: أمين.
0: أخت بتقول صلاة لأجل رجليها وهي بتشهد عن إيد الرب اللي طلبت صلاة قبل كده، وبنتها كانت خايفة وهي داخل الامتحان ولكن الرب وقف معها ونجحت وطلعت التاسعة على المدرسة. أمين يا رب. طلبت صلاة لعوني جاله جلطة على القلب وبعد 15 يوم جاء على العين وعنده مشاكل مع زوجته. أمين يا رب. أرجو الصلاة من أجلنا في مشكلة على الأرض في اسم الرب يسوع. طلبت صلاة لأجل ابنها بقاله سنين مع بنت من الناحية الثانية وعايزاه يرجع وأخوه اتزوج ولكن ظروفه صعبة وبيشرب حاجات غلط. بنصلي تداخل في كل يا رب شخص في هذه العائلة. ابن الرب من الجزائر محتاج صلاة من أجله لأنه مريض ومحتاج صلاة تتحسن صحته. أمين يا رب. صلاة لأجل واحدة عندها ورم في الثدي ولأجل واحد مركب 4 دعامات. أمين يا رب. صلاة لأجل واحدة عندها ورم في الصدر وهي رجليها كانت متجبصة وفكت الجبس لكن مش قادرة تمشي عليها. أمين يا رب. أخت بتقول طلبت صلاة لأجل ابنها محبوس إنه يطلع، هو أخذ 4 أيام في 15-15. صلاة لأجل مدحت هيعمل عملية الغدة في رقبته من الخلف باسم الرب يسوع. قلبي وجعني وتعبان، هعمل إشعاعات وتحاليل لكم يوم باسم الرب يسوع. أولادها أخت بتقول أولادها الرب يغيرهم ويقربوا. صلاة لأجل زوجها منه. أمين يا رب. صلاة لأجلها لأنها متعبانة والقولون تعبها هاي الأخت. ابن الرب من مصر طالب صلاة من أجله لأنه البيت مدمر وأحجاب في حجب وعايز ربنا يسامحه. أمين يا رب. أمين يا رب. صلاة لنرمين من نيوجيرسي اللي زوجها قطع إيديها وبعدين أتشت هير هاند باك وقتل نفسه الجراحين. صلاة من أجل المعجزة بأنه إيديها ترجع طبيعية ورجليها
1: يا
0: أيضا.
1: يا رب.
0: أمين يا رب.
1: دي حادثة نيو جيرسي أسيس.
0: أيوة.
1: للأسف.
0: هون أخت رجليها الاثنين تعبينها وعندها خشونة في العظم تعبانة ومش بتنام خالص. بنت الرب من مصر طالب الصلاة من أجل بنت أخوها للارتباط. بنت الرب من مصر محتاجة الصلاة من أجل أولادها عادل وعاطف وعماد وأبنوب.
1: هنكمل صلاة حلقة أسيس.
0: يتصالحوا مع بعض.
1: الحلقة بتخلص، هنكمل صلاة بنعمة ربنا، لكن حابين كمان نصلي نضم طلبات صلاة في أسيس اسمه أسيس عادل عنده مشاكل في الكلى ومتهيألي إنه في بكرة عملية ليه. كمان في أسيس تاني كمان أصيب، شاب أصيب بالسرطان. يعني بيقولوا إنه درجة تانية لكن لسه بيعملوا فحوصات أكثر.
0: باسم الرب يسوع.
1: شاب صغير. أسيس للشباب في الحقيقة كلنا متأثرين جدا جدا من أنه هو تعبان وكده، فنصلي لأجل فعلا القساوسة عامة وعمل الرب في قناة الكرمة لازم نصلي. أمين. لأجل. أمين يا أسيس. نشكرك جدا جدا لأجل فعلا وجودك معنا. رب يباركك ويبارك كل مكان فعلا توجد فيه وتكون مثمر دايما في كل عمل صالح. نشكرك جدا. في نهاية حلقتنا لو اكتشفت النهاردة عزيزي المشاهد أن الملل اتسلب وتسلل لسقطك، ما تيأسش وما تدينش نفسك، لكن ارجع من جديد صلي بقلب صادق وقول له يا رب رجع لي شوقي ليك وما تسمحش لعلاقتي بيك انها تتحول لعادة لكن تكون لقاء حب متجدد كل يوم. شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم. الى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج اطلبوا تجدوا والرب معكم.

سفر إشعياء، سفر إشعياء الأصحاح الرابع بيقول: في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا، وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل. دول اللي حيفضلوا في إسرائيل مش هيتخذوا للسبي. ويكون أن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا، كل من كتب للحياة في أورشليم. إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء والإحراق. يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا. هيخلق على محفلها سحابة نهار في كل مكان ودخان ولمعان نار ملتهبة ليلا، لأن على كل مجد غطاء. قول معايا: على كل مجد غطاء. مرة ثالثة: على كل مجد غطاء. وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر، ولملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر. على كل مجد غطاء. قلوبنا جاية لك الليلة، أنا جاي مع أخواتي بتضع قدامك، بترقب حضورك يا رب، بترقب لما أنت تفتح شفتيك غير لما أي حد تاني يفتح شفتيه يا رب. أنت اللي قلت الكلام الذي يكلمكم به روح وحياة، وأنا عطشان أنا أخواتي الليلة للروح والحياة يا رب، لكلامك اللي يجي ينير عيون أذهاننا يا رب. صلاتي من كل القلب لأجل روح الاستنارة في معرفتك يا روح الله القدوس. أنر بصائرنا من داخل، أنر عيوننا وقلوبنا قدام إعلانك يا رب. يا رب أنا بدعوك النهاردة، ازرع وأسس فينا يا رب قيم ملكوتك، واللي انت عايز تغرسه اللي بيه نتغير نكون شبه ابنك، واللي بيه تعمل معانا وفينا قدرة وقوة بيها قادرين نغير اللي حوالينا، لأنك أنت المزمع أنك تغير من يوم إلى يوم يا رب، من مجد إلى مجد. نفسي بتنتظرك مع أخواتي يا رب، نفسي بتنتظرك يا رب. ارفع قلبك وإيدك معايا وقول له: منتظرك يا رب، منتظرك لنفسي، منتظرك للي حواليا. تكلم إلينا يا رب في اسم المسيح يسوع، آمين. هللويا. لو عندك مجلة، صحيفة، خبر هتطلع تقوله، عنوانه من برا: ما الذي يحتاجه عالمنا اليوم؟ وموسيقى بقى وبتاع وشوية حاجات كده، وبعد كده انت اللي بتعد البرنامج، بتعد المقال، تقول ايه؟ ما الذي يحتاجه عالمنا اليوم؟ ايوة، اسمع بقى، يطلع يعلى يعلى كده، يعلى يعلى، ايوة ايوة. عالمنا محتاج ايه؟ ربنا يولع فيه كله. خلاص عرفنا الإجابة دي، كلنا حافظينها، كلنا اللي بعديه غيره يعني، حاجة فيها أمل، فيها رجاء كده. قولي على أي حاجة تانية. سلام، أمين، سلام، محبة، رجاء. على مهلك كده ما تقوليش كل الصفات الإيجابية بتاعت ثمار الروح، خلاص يعني، عشان أنا حافظها، عشان أنا حافظها. فكر على مهلك، فكر على مهلك، ايه اللي عالمنا اللي احنا عايشين فيه ده محتاجه؟ محتاج يسوع، ركب سجدة، امين. انا بسير تفكيرك، بس انا بسير تفكيرك، تفكر معايا، تفكر مع نفسك، ان كان في احتياج في العالم ده ايه اللي احنا محتاجينه؟ محتاجين حاجات كتير قوي. ممكن تفكر في أمور كتير.

جدا، محتاجين لو تيجي تسأل بتوع اقتصاد محتاجين خطة اقتصادية مختلفة، تسأل بتوع السياسة محتاجين إلى توزيع عادل للثروات، ومحتاجين إنه البلاد الغنية تدي البلاد الفقيرة. جيت بتوع الاجتماع يقول لك محتاجين إلى بناء قيم جديدة للأسرة وإطلاق مزيد من الحريات الشخصية والحريات الاجتماعية. كل واحد شايفها من منظوره، من الحتة اللي هو واقف فيها. كلمة الله بتقول لي حاجة واضحة وصريحة في عبارة واحدة. رمية 3:23 بتقول كلمة الله: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم. عالمنا اللي احنا عايشين فيه اللي وضع في الخطية وفي الشريرة محتاج حاجة تشمل كل شيء، مجد الله. يطلع ايه مجد الله ده؟ ليه الكلمة العايمة اللي احنا، وانا بطلب مجدا وبدي لك مجدا وعايزين نرد ربنا مجد ومجد سيدك، كل الحاجات اللي هي فيها مجد. يطلع ايه مجد الله اللي العالم محتاجه، واللي المجد ده لو موجود احتياج العالم حيسدد. ما هو هذا المجد اللي احنا بنفكر فيه او كلمة الله بتتكلم عليه؟ شيء تاني اللي نفسي أقوله لك، لو انتقلت من العالم اللي حوالينا ليا وليك أنا وإنت، احتياجك النهاردة إيه؟ اللي أنت محتاجه إيه؟ اللي يعوزك إيه؟ اللي يديلك إنك تعيش الحياة شبعان؟ عارف أنا لو لعبت معايا وفزت بجائزة مش عارف المليونير بتاع ايه، هعمل واسوي. وحدي على فكرة، حدي بقى وعندي مشاريع للعطاء وللخدمة وللبركة. عارف انا لو ربنا يكرمني واتجوز واحد تاني، في ناس فاكرين انه لو غيرتها، لو غيرته، لو اختلف معايا، لو غيرت الشغلة، لو غيرت المكان، لو غيرت الحياة. ناس كتيرة بتفكر انه كل شوية لو انا غيرت حاجة احتمال هبقى مبسوط، هبقى كويس. وناس كتيرة بتشتري وبتجيب، في ناس عندها موهبة الشوبينج. كان عندنا جارة زمان كل ما تتضايق يعيني يعني تبقى مفروسة تنزل تشتري ذهب. كانت بتتضايق بتاع 6 أيام في الأسبوع. فيعيني المسكين جوزها كان بيعاني الأمرين، دي الطريقة الوحيدة اللي هي ممكن يعني تغير بيها المود وتبقى مبسوطة وكويسة. مهما جبنا، مهما حطينا في حياتنا، تفضل حتة فيا وفيك مش شبعانة، تفضل حتة فاضية. هذه الحتة الفاضية لا يملأها غير المصمم. المصمم، المصمم اللي صممني وصممك، وبيقول في الكتالوج بتاعي وبتاعك في حاجة أنا صنعتها من البداية هي اللي تديلك إنك تمشي لقدام، هي اللي تديلك إنك تكون في أمان وسلام، هي اللي تديلك إنك تقبل التحدي مهما كان في صعوبات في الحياة والأرض، إنك ماشي وحاطط عينك عليها، هي اللي تديلك إنه مهما كان صعابك ومشقاتك، مهما كان المفاجآت غير السارة اللي في حياتك، ممكن تكمل المشوار إلى نهايته وما تحتش عنه، وتفضل في مخافة الله وفي الاستقامة لأجل هذا الشيء اللي ربنا حطه فيا وفيك. ما يحتاج إليه الإنسان، باختصار كلمة الله بتقول أنه ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ما فيش حد، ما فيش حد، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ما هو مجد الله؟ ما هو مجد الله؟ كلامي الليلة بصلي، لأنه على قلبي بقالي وقت بصلي في القصة دي، وده إعلان ربنا بيعلنه يفتح بيه عينينا. وأنا كنت كل شوية لما أرجع للآية دي اللي موجودة في إشعياء: على كل مجد غطى. يعني على كل مجد غطى؟ هي حلة الموجودة على البوتاجاز، كل مجد عليه، هنشوف على كل مجد غطاء، ولا في حاجة أبعد من كده؟ في حاجة أعمق ربنا عايز يتكلم بيها إلينا. على كل مجد غطاء.
أول شيء نفسي أقوله.

لك الليلة أن هناك علاقة وثيقة ما بين المجد والسلطان. المجد وإيه؟ والسلطان. لو معك كتابك المقدس هروح معك في كم مقطع في كلمة الله نفهم بيهم يعني إيه مجد الله هو الاحتياج اللي محتاجاه كل الناس، ويعني إيه مجد الله هو سلطان الله المعلم. سفر التكوين أصحاح 1:26 بتقول كلمة الله: قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. إيه أول شبه ليك يا رب؟ إيه أول صورة ليك أنت هتخلق بيها الإنسان؟ إيه الحاجة اللي هيعملها تعكس مجدك؟ تقول كلمة الله: فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض. قول معايا: وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقهم، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: اسمروا واكسروا واملأوا الأرض واعملوا فيها إيه؟ اخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. تمام. انعكاس مجد الله، انعكاس مجد الله وهو بيخلق إنسان على صورته، هذا الإنسان يعكس صورة الله. انعكاس صورة الله كل الخليقة اللي خلقها الله على الأرض، من دواب، من طير، من أسماك في البحر، من طير بيطير في السماء. الله ادى الإنسان انه يعكس مجده. هذا المجد موجود بانه الإنسان يمارس سلطان الله على خليقته. بيعمل ايه؟ بيمارس سلطان الله على خليقته. تعال معايا لسفر التكوين أصحاح 2 15، تقول كلمة الله: وأخذ يهوي الإله آدم ووضعه في جنة عدن. ليه؟ ارفع صوتك. ليه؟ ليعملها، ونمرة 2 يعمل فيها ايه؟ يحفظها. جنة عدن مكان حضور الله، مكان سكن الله مع آدم، اللي آدم بيمارس فيه سلطان الله على خليقته. الله حطه هناك، تقول كلمة الله، في وسط الجنة علشان حاجتين. نمرة 1 علشان يعملها، بالإنجليزي الأسهل to manage it، يديرها يديرها يديرها. فالإدارة ده انعكاس سلطان الله ومجده. نمرة 2 تقول كلمة الله: يحفظها. يحفظها أن هذا السلطان معطى ليها لحماية الخليقة. قول معايا: السلطان معطى لحماية الخليقة. مجد الله معكوس، مجد الله موجود لآدم وحواء، لكل نسله، أنه يتسلط على كل شيء ويحافظ عليه ويحافظ عليه. الله خلق كل شيء، حاجة رائعة أوي عملها الله. خلق كل شيء ولم يعطي اسم لشيء إلا آدم وحده، واداله الاسم اللي بيذكره هو مين كل الوقت. احنا عندنا اسمه آدم بالعبري، بالعبري هي نفس الكلمة، واحدة كلمة آدم وكلمة تراب. آدم اسمه تراب، ده مش صفة تراب، اسمه تراب، يعني اسمه الحاج تراب، أبونا الكبير اسمه تراب. أدم يعني بالعبري، أدم يعني رمل، تراب أحمر، الأدم. أدوم، فاكرين أدوم؟ عيسو، أدوم الأحمر من الحمار، ده الأدم، أدم. لكن كل شيء تاني في الخليقة بما فيها المرأة الخارجة منه لم يسميها الله، آدم سماها. والكلمة العبرية العبرية اللي موجودة هنا: كل ما دعا به آدم. كلمة دعا أي يعطي قيمة، يعطي قيمة. الله إدى آدم سلطان إنه يعطي قيمة للخليقة. ده انعكاس مجد الله لآدم وهو بيمارس حياته هنا. مجد الله سلطان موجود
وآدم اللي موجود هو ونسله علشان يحفظ هذه الخليقة إنه يكون هناك غطاء للحماية.

غطاء للحماية، يعتني بيها يحتميها. وهو بيعتني بيها، خليني أقول لك على حاجة، كان في حمل، كان في حمل، كان في حملان ربنا خلقها، خرفان يعني، كان في، كان في أسود، كان في نمور، دول ما أكلوش، دول كانش في حاجة اسمها حيوانات مفترسة، ما كانوش قائمين على انه يعيش ياكل الاخر، مش موجود. ليه؟ لان مجد الله المعطى للسلطان لآدم كان حافظ الخليقة، مش لانه نجواهم نوازع شر عشان ياكلوا بعض. هناك حماية، هناك حفظ، هناك ستر، هناك مجد الله او وجوده، سلطانه، اكرامه، لأنه يستحق الإكرام والعظمة والتقدير جدا. والمهابة دي معكوسة عند كل الخليقة، وهي شايفة آدم وشايفة حواء بيقدروهم جدا بسبب سلطان الله المعطى على حياتهم. وقت السقوط، قول معايا، زال المجد، انتهى. زال المجد بمعنى اللي أنا بشرحه هنا، فقد السلطان، فقد السلطان، راح ضاع السلطان من إيدين الإنسان وخرج من محضر الله. والله في رحمته، في رحمته حط لهيب نار ما بين الإنسان وما بين شجرة الحياة لئلا يعيش بشره إلى الأبد. الإنسان انعكاس مجد الله، بيستمد قوته في الوجود أو في الحضور في عدن أو في محضر الله. كل شيء في محضر الله، كل شيء في عدن منضبط في سلام، في أمان، وإحساس عميق بالقيمة. ما فيش حاجة من الخليقة حاسس انه رخيص، ما فيش حد من الخليقة حاسس انه خايف لحسن حد تاني يعمل فيه ايه، ياكله ولا يبلعه ولا يعتدي عليه ولا يتعدى على حقوقه. ليس هناك من الخطية، والخطية هي التعدي، ما فيش تعدي، كل واحد حافظ حقوقه، حب الله موجود ضامن الكل، والإنسان يمارس هذا السلطان، فالخليقة موجودة في أمان. جات الخطية أفقدت الإنسان السلطان، ولما أفقدت السلطان، اسمع الكلمة اللي جاية، فقد الغطاء والحماية، فقد الغطاء والحماية. من أول ردات الفعل في الغطاء وفي الحماية، أول ما اتفتحت العين حسيت إن أنا عريان، فيش حماية، فأنا عايز أعمل إيه دلوقتي؟ عايز أسطرني، مع أن أنا كنت مسطور من لحظة، من لحظة كنت مسطور جدا، ما عنديش أي مشكلة. المشكلة مش من خارج، المشكلة من داخل. فقدت السلطان على نفسي، فأنا عايز ورق التين أخبي بيها نفسي، عايز أستخبى بعيد. لما الله بيجي يتكلم بيسأل الحية، بيسأل حواء، فتقول الحية، يجي يسأل آدم، يا ولد، يا ولد، يا رجلي، يا حميني، يا سترني، يا مغطيني، ايه اللي انت عملته؟ المرأة، خطأك انت، خطأك انت، اختار بنفسه انه لا يحميها، اختار بنفسه وعارف الوصية بوضوح، وهي كمان عارفة الوصية لانه اكيد سمعتها منه، ما حماهاش، ما قالهاش كف ايدك مش هنقدر نعمل كده، ما قدرش يقوم بدي، علشان كده السلطان اتاخد، وقع، ووقعنا كلنا معه. صلاة السيد المسيح بتتوضح الصورة تاني، وهو ده آدم الأخير، وده الوحيد اللي كان بيعكس مجد الله. بيقول عنه كاتب العبرانيين، عبرانيين 1:3، الذي هو بهاء مجده، وإيه كمان، ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء لسلطان، لسلطان، حامل كل الأشياء بيه بكلمة قدرتي، آخذ السلطان ده من أبي. لو معك كتابك يوحنا أصحاح 17،

يوحنا اصحاح 17. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: ايها الاب، قد اتت الساعه، مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا، اذ اعطيته. واضحه. ما هو المجد اللي انت اعطيته للابن؟ اعطيته سلطان على كل جسد يعمل ايه؟ ليعطي حياه ابديه لكل من اعطيته. ادم انت اديته السلطان ليعطي قيمه لكل من اعطيته انه يدعوه بالاسم. انا مجدتك لان اخذت سلطان منك على كل جسد عشان اعطي حياه ابديه لكل من اعطيته، وهذه الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. انا مجدتك على الارض. ازاي مجدته على الارض؟ العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. أنا احترمت سلطانك، أنا خضعت إليك، أنا صدقت في اللي أنت أعطيتني إياها ولم أفرط فيها لحظة. على كل مجد غطاء. حاجة أقولها لك مرة تانية: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت يا الآب عندك عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل. تمام. لو تقرأ بقى الأصحاح بيقول له: أنا أظهرت اسمك للذين أعطيتني. عدد 12، روح معايا لعدد 12، مهم قوي. عدد 12: حين كنت معهم في العالم كنت. يفكرك بحاجة؟ فكرك بإيه حالا؟ لسه قارين نفس القصة بآدم، أوكي، بالسلطان المعطى لأجل الحفظ والحماية. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. مجد الله هو سلطان الله المنعكس في حياة الناس، ومجد الله قدرته السرمدية المستودعة بين ايدينا. سلطان الله معطى لكل ذي بشر، لكل ذي بشر، لأجل حفظ الخليقة ولأجل حماية ما أعطاها الله وما صنعه. الله أعطانا سلطان. وأنا بقول خليقة كأننا بنتكلم على المزارع، ولا على كل شيء تحت عينيك، على كل شيء موجود عندي وعندك. الله دفع لبني البشر سلطان، والسلطان معناه أنك بتعكس مجده. مجده أنه ادالك حتة منه. أقول لك نفسي بس أقول لك الحاجة، خد بالك، مفيش سلطان إلا من عنده هو. في فرق ما بين سوء استخدام السلطان وما بين السلطان في جوهره. السلطان منبعه شخص الله، السلطان منبعه الله اللي بيعطينا مجده. هذا السلطان موجود علشان يدرنا، علشان يحمينا، علشان يحفظنا، علشان نتمم ما أراد الله إنه يكون موجود في حياتنا. لكل شخص بيعيش الله دفع لي سلطان عشان يقوم بالدور اللي مفروض يقوم به. هذا للسلطان هو انعكاس مجد الله، بيستخدم للحفظ والحماية. ميل على اللي جنبك وقول له: يستخدم للحفظ والحماية. على كل مجد غطاء. هفهمك، هوصلك، صدقني انا وصلت برضو، فكنت مبسوط قوي النهاردة ان انا وصلت انه ازاي على كل مجد غطاء. كم واحد مقدر ان الله عنده سلطان؟ كم واحد فاهم ان الله دفع هذا السلطان لكل البشر وكل الخليقة بتوع آدم؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ هنيجي نحكي عن ده بتفصيلة قبل ما نوصل لنقطتنا الاخيرة. اول حاجة انا بقولها لك انه المجد والسلطان ماشيين مع بعض. الشيء الثاني، تلازم المجد

والغطاء. تلازم المجد والإيه؟ والغطاء. هنا هنوصل لكلمة الغطاء اللي عمالة تتكرر مرة ومرات. الصورة بيرسمها الآب منذ القديم. إيه الصورة؟ إيه الصورة؟ منين ما أنا حليت بمجدي، اسمعني، منين ما أنا حليت بمجدي أنا أغطي وأحمي. تاني، منين ما أنا حليت بمجدي، حضوري، سلطاني، وجودي يحمي ويغطي. طيب نعمل إيه؟ تعالى، بتقول كلمة الله إنك هتصنع. الله أخذ موسى وراله الخيمة الاجتماع هيكون فيها إيه. في خيمة الاجتماع آخر حتة في الخيمة، الجزء الثالث اللي فيها، فيها حاجة اسمها تابوت العهد. تابوت العهد ده بعد ما تحط التابوت تصنع غطاء من ذهب. تصنع إيه؟ طب ما تيجي تقرأ معايا، الله يخليك، خروج 25. خروج 25 عدد 17 تقول كلمة الله: وتصنع غطاء من ذهب نقي، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف، وتصنع كروبين. الكروبين اللي هم ملكين يعني. تصنع كروبين من ذهب، صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء. فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك. من الغطاء تصنع الكروبين على طرفيه كأنهم حتة واحدة. ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما فين؟ على الغطاء، ووجهاهما كل واحد إلى الآخر. نحو الغطاء يكون وجه الكروبين، يعني وشهم بصين لبعض، يعني وشهم رأسهم من جوه هما الاثنين، لكن وجوههم فين؟ وجوههم تحت ناحية الغطاء. وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك. اسمع الكلمة اللي جاية: وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء بين الكروبين الذين على تابوت الشهادة، بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. هكلمك منين؟ أنا هكلم، هتقابل معاك وأكلمك منين؟ من الغطاء اللي فوق التابوت. كأن الله بينقل لموسى رسالة وبينقل لينا أنا وإنت رسالة. طول ما هذا المجد، الذهب ده مجد، هذا المجد حاضر، وشهادة الله أي كلمته لو حي الشريعة اللي موجودين محطوطين، أنا حكلمك من هناك طول ما هناك غطاء موجود. في الغطاء اللي موجود، وكلمة ربنا بتحكي عنه، غطاء الله في الكلمة غير بس اللي في التابوت، غطاء الله في أو في أجزاء كثيرة من كلمة الله هو السحاب. سحاب الله، السحاب اللي موجود في السماوات هو غطاء الله اللي بيغطي به. غطاء الله في الخليقة هو علامة حضوره. خروج 24، الرب كان جاي يقابل الشعب على جبل سيناء، تقول كلمة الله: فغطى السحاب الجبل. في غطى، في حاجة لازم تتغطى، لازم تتغطى علشان ما حدش يقدر يعاين البهاء والمجد اللي فيه، فلابد أن يكون فيها غطاء. خروج 40-34، بعد ما موسى جهز كل الخيمة، تقول كلمة الله: فغطت السحابة خيمة الاجتماع. السنة اللي قبل اللي فاتت خدنا الجزء ده، كنا بنقراه تقريبا كل أسبوع، لما كان سليمان بيدشن الهيكل. أخبار الأيام الثانية 5 من 11-14، اقراها على مهلك لما تروح. تقول كلمة الله: وكان أن بيت الرب قد امتلأ سحابا، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب. ليه؟ لأن مجد الرب ملأ بيت الله. لما بيجي السحاب موجود، منين ما هو حضر الغطاء موجود في أي مرة وفي أي مكان. إعلانه لموسى، اسمع إعلانه لموسى، لويين 16-2: لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. في ترنيمة ساعات بنقولها احنا: جلالك يغطي كل، دي آية موجودة في
حبقوق 3:3 تقول جلاله

يغطي السماوات. الأرض مش هتمتلئ من معرفة مجد الرب. كلمة الله بتقول لأن الأرض تمتلئ. الأرض تمتلئ يعني شغالة في الامتلاء. مش مهم اللي انت بتشوفه في عينك، لكن اللي باين من فوق حاجة تاني. السماء مقررة انه لسه عارف، لو الارض دي مش متغطية وهناك سحابة مجد مغطية

حبقوق 2:14، لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. الغطاء بتاع المية اللي مغطي أرضية البحر هو ده مجد الله اللي موجود في كل الأرض. اللي عايز أوصل لك إليه مرة تاني هو إيه؟ اللي أنا عايز أوصله له، سحاب الله مجده، مجده حضوره منين ما هو موجود في مكان، اسمعني، منين ما هو موجود في مكان هناك غطاء. قول معايا، منين ما هو موجود في مكان غياب الغطاء غياب حضور الله. قول معايا، غياب الغطاء، قول ورايا عشان هوقعك في الفخ، قول ورايا، غياب الغطاء غياب حضور الله. كلمة الله بتقول كده، كلمة الله هي اللي بتقول، مش أنا اللي بقول، مش أنا اللي بخترع. الإعلام بيقول إنه منين ما مجده حاضر لابد إن يكون في غطاء، مفيش غطاء يحمي. عارف يوم كيبور، يوم الكفارة، عارف كفارة أو كفر أو كفر يعني غطى غطى غطى. في حاجة بتتغطى، في حاجة بتتستر. ربنا بيقول إيه لينا الليلة؟ حاجتين اتنين. نمرة واحد، كم واحد عايز يشوف مجده؟ وأنا بطلب ده ما تقدرش تجيبه من طلبات باي ذا واي يعني، ولا أي حد يعمل لك ليه دليفري. أنا طالب مجدك. كلمة بتقول أنه احتياج الشديد واحتياج العالم اللي حواليا مجدك يكون موجود. لو أنت عايز تشوف مجده اللي هو قدرته وسلطانه ونعمته في حياتك، عايز أقول لك على حاجة. يوحنا 1:14 بتقول كلمة الله، والكلمة صار جسدا وعمل إيه؟ حل. نفس الكلمة اللي بتستخدم عن الخيمة أو عن المسكن، إنه في الحل والترحال، وارتحل بنو إسرائيل. لما ارتحلوا في سحابة، لو كانوا ماشيين في النهار غطى، وفي عمود نار بالليل بينور عليهم وبيدفيهم وبيغطيهم. ولما ارتحلوا جمل مكان، عملوا فيه إيه؟ حلوا فيه. لما يحلوا فيه اول حاجه تتعمل فيه انه خيمه الاجتماع تيجي، وتابوت عهد الله اللي متغطي بغطاء الذهب يدخل الى الخيمه. يوحنا الناس اللي بيكتب لهم فاهم، يقول وحل حضور الله اللي كان في الخيمه، بقاش في خيمه، بقى في جسد، وحل بيننا وراينا. ما هم كانوا بيشوفوا مجده لما يتكلم مع موسى، كانوا بيشوفوا مجده انه الغطاء اللي هو بتاع الكباش اللي مغطي الخيمه من بره، لما يجي الله يتراءى لموسى في داخل قدس الاقداس، الغطاء السميك ده من فوق في الاعمده الخشب بتاعه الخيمه، هوا بيحصل فيبتدوا يعملوا ايه؟ يضرب في بعضي. ليه يضرب في بعضي؟ كل الناس تعرف ان الرب قد اتى علشان يتكلم الى موسى من على الغطاء. حل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. مملوء نعمة ومملوء حق، مليان نعمة. النعمة اللي فيه مليان نعمة، إن السلطان المعطى لي من الله عنده نعمة كافية وقدرة كافية إنه يتمم ما أعطاه الله. وما أعطاه الله حق، حق، والحق أو حق الله، مش حقوقنا إحنا، حق الله إنه يحفظ ما أعطاه. المسيح يحفظ للآب ما أعطاها إياه. خرافي وأنا أعرفها، أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب لا يخطفها أحد من يدي، وأنا والآب ملنا. ولو هو الآب أدي إيده وإيد الإبن والاتنين اتحطوا على بعض، ما حدش يقدر يخطف منهم. إيه ده؟ هللويا. إيه ده تاني؟ ده الغطاء.
ده الغطاء. المسيح واخد نعمة علشان حق

الله اللي علشانه خلقنا انه ما حدش مننا يضيع. حد يقول هللويا. محدش مننا يضيع، محدش مننا يذهب، محدش مننا يروح ولا يهلك ولا يشت. اللي اعطتني اياهم حفظتهم، محدش راح منهم الا ابن الهلاك. ده اختياره، ده هو كان عايز كده، لكن اللي انت اعطتني اياهم انا حفظته. يسوع المسيح، كم واحد يعرف انه دفع اليه كل سلطان في السماء وعلى الارض؟ دفع لي كل سلطان، لكن سلطانه اللي بيستخدمه بيستخدمه لأجل تتميم مسرة الآب. تاني بيعمل فيه إيه؟ يتمم مسرة الآب. لنفسي أقوله لك النهاردة، مفيش مجد من غير غطاء، ولأنه مفيش مجد من غير غطاء، لو أنت عايز مجد الله احفظ نفسك تحت الغطاء. مش انك تسحب اللحاف يعني عشان تتدفى، مش ده اللي اقصده. احفظ نفسك تحت الغطاء. ايه هو الغطاء اللي انت هتدفي نفسك تحتيه؟ الغطاء اللي هتدفي نفسك تحتيه كل سلطان مرتب من الله موجود في حياتك. سمعان يا طنط، سمعني يا الاخ العزيز. مديرك ابن اللي ما يعرفش ربنا ولا يخاف الله ولا الله، لديه سلطان، هذا السلطان مدفوع ليها من فوق. يعمر بيتك، قوانين اللي انت ماشي فيها مرتبة من فوق. عايز تفضل تحت الغطاء؟ عايز الشرير يلف ويلف؟ يا ابن اللذينة، إبليس خصمكم ماله؟ يلف يلف، بس افتح لي حتة، الله يخلي، افتح لي حتة، افتح لي حتة صغيرة كده، لو فتحت لي حتة صغيرة هدخل منها وهحط رجلي، هسحب سلامك، هسحب صحتك، هسحب فلوسك، هسحب حاجة تحت، أي شيء. اللي بيعايم مجد الله عايش تحت الغطاء. تحت الغطاء بتقول كلمة الله، أرى لك نص والتاني وحصلي معاك، أنا كلمتين قصيرين قوي الليلة. إنجيل متى 23، أرى لك النص، استمتع وأنا بقرا لك، اللي حابب يفتح براحتك. بيقول الرب في آخر كلماته لأورشليم، بيقول عدد 37، متى 23 37، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. هي الدجاجة لما بتجمع الفراخ تحت الجناح عشان ايه؟ يتدفوا عشان ايه كمان؟ حماية. انا عايز احميكي، انا عايز اخدك تحت جناحاتي لما تريدوا. ده اختياركم، لانه ما فيش غطى، ما فيش حماية، ما فيش مجد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فوقني النهاردة أفهم الحتة اللي فيها خراب جوه حياتي، ساعدني أدور من تاني فين مجدك غايب وفين الغطى عريان. ساعدني أفكر في ده، ساعدني أستوعب ده يكون موجود في حياتي. اللي نفسي أقوله لك النهاردة، نفسي أقول لكل حد الله أعطاه سلطان. في رجال هنا الستات بيردوا يقولوا امين، قلتم في رجال هنا، رد علي يا راجل، حتى المدام واخده اذنك، المدام ترد علي. لو في رجاله هنا الله ادالك سلطان، الله ادالك سلطان على ما استودعك انه يكون تحت جناحك، تحت جناحك عشان تحميه، تحت جناحك عشان تحفظه، تحت جناحك عشان ترعاه، تحت جناحك عشان تخدمه، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. أيها الرجال، تمام سيادتك، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها.

ما هو أعظم احتياجاتك؟ أغير المدام. قم بدورك، قم بدورك، وحكتير في الحياة حيستقيم. أنت لا تعلم، وصلي النهاردة أنك تعلم مقدار السلطان اللي معطى ليك. حد من أسبوعين اتصل بي بالليل، أنا قلت لكم القصة دي ولا قلتها لمين؟ اتصل بي بالليل علشان ابنه تعبان، مش قادر ينام، عشان تصلي معاه. قلت له أنا مش هصلي معاه لأن أنا ما عنديش سلطان قد السلطان اللي عندك على ابنك. أنا عندي سلطان كراهة، لما تيجي الكنيسة بصلي لك، عندي سلطان عام. لكن سلطان على ابنك، سلطان على زوجتك، معطى ليك لأجل حمايتهم. صلي عليه وقول 1 2 3 4. تاني يوم الظهر اتصلت، ايه الأخبار؟ قال لي نام كويس جدا. عندك سلطان يكسر القيد. قول ورايا بقى كل راجل، عندي. أعلى شوية، عندي. عندي السلطان، عندي السلطان. بيتك مقلوب والمدام عماله تزعق وتخبط وعامله لك مش عارف ايه والدنيا هايصه، ولا ما تردش. كفايه واحد بيغلط يا عم، كفايه في حريقه واحده نسبة. تعمل ايه بقى؟ نيجي للي كان بيقول محتاجين ركب سجده، نيجي للي يقول اللي عارف يمارس سلطانه، انا موجود في هذا البيت ولن اسمح للشرير بخراب بيتي. انا باجي بحمي مراتي وبحمي اولادي، وانا بقف لك يا عدو الخير، لو عايز حاجه من ولادي ومراتي تيجي لي انا الاول. عندك سلطان، مارس سلطانك، سلطانك لأجل الحماية. خليها تخضع لي، حبها الأول وهي هتخضع. بسيطة قوي، بسيطة خالص، بسيطة جدا. مين دي اللي شايفة راجل تقي وبيخاف الله وبيحبها وبيقدرها وبيسترها وبيغطيها وبيحميها وواقف لها وسندها ومستحملها وبيغفر ليها وبياخد مبادرة؟ وما تترميش ليه وما تترميش في حضنه، وما تجيش عنده تبقى حاسة بالحماية وبالستر حتى لو كان غلبان، حتى لو كانش يعني زي حالتي معوش قرشين ولا حاجة، حتى لو ما كانش معاه حاجات كتيرة، لكن بالنسبة لها هو ده ستري، ده حمايتي، ده الحتة اللي أنا بقول لك إيه يا بنت عمي، إنك عايزة تغيريه عشان كنت تاخدي اسمه إيه اللي كنت متأخر قوي بقالك 23 سنة. حرام عليك، حرام عليك، خلاص ادمت قوي قوي قوي، انتهت خلاص، راحت فوق للي ربنا ادهولك، فوق للي ربنا حطه بين ايديك. افرح بيه النهاردة وقول له اللي انت اديتهوني انا هحافظ عليه الى النهاية يا رب، هحافظ عليه الى النهاية. على كل مجد، عايزين نشوف مجدك في بيوتنا. رجع الغطا من تاني، بسيط، رجع الغطا من تاني، اسحب الغطا من جديد. وغطى الرب ذهب، غطى الرب مجد، غطى الرب استقامة، غطى الرب قلوب بتخافه، غطى الرب ان انا راجع مرة تاني امارس السلطان لاجل الحماية والبناء. حد يرد علي ويقول لي امين. هللويا. كم واحد حافظ مزمور 91؟ هللويا هللويا يا اخي، مزمور معزي بشكل، وقت الخوف، وقت الرعب، وقت الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبي. ايوه انا اقول للرب ملجئي وحصني، الهي فاتكل عليه، لانك قلت، لانه طلع من فمك، لأن ده اختيار، لأنك قلت أنت يا رب جعلت العلي. لا لا لا لا لا لا لا، إيه ده؟ الغطى موجود والحماية موجودة، لكن الاختيار فين؟ أنت اخترت أنك تيجي تخش تحت الغطى، أنت اخترت أنك تكون موجود تحت الحماية. قبل ما أقول لك آخر حاجة، نفسي أقول لك على شيء. روميا، حد قرأ قبل كده روميا اصحاح 13؟ بيحكي عن ايه؟ ناشئ ومدارس الاحد يسكتوا خالص ما يتكلموش. روميا 13 بيتكلم عن ايه؟

أيوة كيفية زراعة الفول السوداني. تمام ماشي الحال. رومية 13 بيحكي عن لتخضع كل نفس، قول معايا كل نفس، للسلاطين الفائقة. احنا فاكرين السلاطين الفائقة ده اللي هم كده والسلاطين والقوات. الترجمة هنا لو في ترجمة، لو انا هترجم الترجمة الثانية بالانجليش governmental authorities، سلطات حاكمة بتحكم. الحاكمة ده من اللي واقف على الإشارة في المرور ده حاكمة، لأكبر رأس في أي دولة ده حاكمة، من فوق لكل دولة دولة سلطات حاكمة. تخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان. حد يرفع ايده ويقول هللويا الله يخليه. أنا قلتها لك من الأول بقولها لك تاني، الآية بتقول ليس سلطان إلا من الله. الله قسم وأعطى هذا السلطان، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى أن من يقاوم السلطان. عارف الدنيا مش ماشية معاك ليه؟ عارف الدنيا مش ماشية معاك ليه؟ لأنك بتقاوم السلطان اللي فوقك. ما تكلمش وحش على السلطان اللي فوقك، ما تكلمش في ظهره، ما تطعنهاش. ليه؟ من يقاوم السلطان يقاوم. ليه؟ لأن السلطان انعكاس مجد الله. تاني، لأن السلطان ماله انعكاس مع علم خطاه وعلم ما تعرفش. أيوة أيوة أيوة. طب أسألك سؤال، أنا مش اللي واقف قدامك ده بيتنفس؟ رد على يا خد ود معايا، بيتنفس. نسمة الحياة اللي عنده دي مين اديها له؟ اشمعنى اداله نسمة الحياة دي انت قابلها، وانه اخذ سلطان انت مش قابلها؟ نسبة الحياة ده سبحانه بقى، يعني يحيي من يشاء ويميت من يشاء. وحتى في السلطان الله أعطاه، الله قسم. يمكن صاحب السلطان مش فاهم السلطان، لكن انت يا اللي واعي وابن للرب فاهم ان مجد الله معلم في سلطانه، في كل سلطان الله حطه ووضعه في وسطينا. انا بصلي في اسم الرب، وانت بتقرا النهارده تقول كلمة الله، وانت بتعمل وبتخضع للسلاطين تقول عدد 4: لا تخاف السلطان، افعل الصلاح فيكون لك مدح منه. ليه؟ لأنه خادم الله للصلاح. إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله، منتقم للغضب الذي يفعل الشر. عدد 6: فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك. بولس بيقول للناس اللي بتدفع ضرائب، أنت بتدفع ضرائب إرضاء لسلطان الله. ليه؟ لأنهم خدام الله. سادة الناس اللي بتجمع ضرائب دولة خدام الله. القانون الموجود في دولة علشان تنصف ما بيني وبينك، وعشان تحط قوانين تحكمنا كلنا سوا، موجود من عند الله علشان يعطينا أن احنا نعيش في حماية وفي عدالة الله معكوس وموجود فيها. الكلمة هنا بتقول عن ناس ما يعرفوش الله: خادم الله، خدام الله، خادم الله، خدام الله. كم واحد مصدق أن كل ما في الأرض ملك للرب؟ الشركة اللي أنت فيها ملك للرب ولا لا؟ العيادة، المدرسة، كلها مش هي ملك للرب؟ اللي موجودين فيها خدام ليه؟ أنت اللي هتختار أنهم يكونوا خدام إبليس ولا يكونوا خدام للرب، بالطريقة اللي أنت هتعملهم بيها، بالإكرام اللي أنت هتكرموا بيه، بالنظرة اللي أنت هتشوفوا بيه، هتعرف أنك ده بيعكس مجد الله في حياتك. آخر حاجة نفسي أقولها لك، اعكس مجد الله على كل من هو تحت سلطانك. اعمل فيه ايه؟ غطيه. غطيه، غطي اللي تحت سلطانك. انت غطى، انت مدفوع ليك سلطان، عشان كده الله يستخدمني ويستخدمك علشان نخدم خلقته الى النهاية. رب يسوع اديني ويدي لك نعمة النهاردة اعرف انا وانت نقول زي ابنه: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. أنت اديتني حاجة أنا حفظتها إلى النهاية، ولأني حفظتها إلى النهاية أقدر أقول مع بولس في يوم الأيام: أكملت السعي، عملتيه كمان، أنا حفظت اللي أنت اديتهوني. يا رب عايزين نشوف مجدك على كل مجد. قول معايا: على كل مجد غطاء.

فكرة تفكر فيها النهاردة، حاجة ترجع ليها من تاني. الإكرام لمن له الإكرام، الخوف لمن له الخوف. الله بيقول لي وبيقول لك اكرم، وانت بتعمل كده، انت بتعمل كده، انت بتعكس مجدي، لانك بتكرم سلطاني في حياة الناس، انت بتكرم سلطاني في الاخرين. لو انت عشت تحت السلطان وتحت الحماية، ما تخافش من الشرير في شيء، ما تخافش من الشر. كلمة أقولها للرجال اللي بيسافروا، زمان كنت بسافر كل مسافر، كل مسافر، كل مسافر، كل مسافر، أول مسافر، الكلام ده في تسعينات أوائل الألفين كده، كل مسافر، بعد مسافر، بسافر للخدمة، أول مسافر تحصل مصيبة، الودعي، العربية اتخبطت، السخان مش عارف حصل له ايه، مصيبة كسرت فيه، البيت فيها رجالة، الدنيا هيمة، العيال متمردين. لأن ربنا نبهني الحاجة وتعلمتها من حد تاني، وانت ماشي شوف مين تحت سلطانك، استودعه وفوض له السلطان اللي معطى ليك. ففي كل مسافر افوض السلطان اللي عندي لمنال، ولما فوض ليها السلطان كل ما هو تحت سلطاني مفوض ليها. الشرير عارف ان في حد موجود وبيقوم بالسلطان اللي الرب معطيني إياه، مش غاب العب، لا لا لا لا لا، سلطان الله ومجده قائم وموجود. اللي بيه نحمي، اللي هتمشي وتسيب خدمة، هتترك خدمة، هتريح من حاجة، اترك واعلن ده، أنا بترك السلطان اللي معطى ليا بكل اللي اديتهوني من نعمة إني أتمم ما علي لفلان أو فلان. يا رب على كل مجد، ارفع معايا صوتك قول على كل مجد غطى، علمني اعيش في غطاك، وعلمني اكون غطى لغيري بالنعمه اللي انت اديتها لي يا رب. ارفع صوتك معايا وقول النهارده انه اللي انت عطيتني اياه مش هيضيع يا رب، بيتي مش هيضيع، شغلي مش هيضيع، رزقي فيك مش هيضيع، حياتي مش هتضيع يا رب، لان انا طالب مجدك النهارده وطالب سلطانك يا رب. تعال علي بنعمة جديدة يا رب، تعال بسلطان جديد النهاردة، احي فينا الفهم يا رب، احي فينا الاستنارة عشان نعرف انه على كل مجد غطاء يا رب. ساعدنا نكرم من يستاهل الإكرام يا رب منك، استاهل إكرام لأنك انت مسحته، لأنك انت عطيته، لأنك انت حطيته في مكانه يكون لي سلطان يا رب. مش ضروري يكون ممسوح بزيت، مش ضروري يكون متصلي عليه في كنيسة، لكن هو ممسوح منك لأنه مختار للمكان اللي هو موجود فيها. ما فيش حد موجود في سلطان كلمتك بتقول إلا هو مرتب من عندك، حتى الشرير يا رب. وإحنا مصدقين إن قلب الملك في إيديك كجداول المياه يا رب، أنت تقدر تغير، أنت تقدر تصنع فرق مختلف النهاردة. ساعدنا النهاردة، ساعدنا كأباء، ساعدنا كأباء نمارس السلطان اللي أنت عطيتنا إياه، نحمي، نبني، ندي قيمة، نرفع ونشجع اللي تحتينا يا رب. أنا بصلي في اسمك النهارده لكل زوجة، لكل أم موجودة في هذا المكان يا رب، فيض بنعمة علينا نعرف نكرم من له الإكرام يا سيد رب، فيض بنعمة علينا نعرف نخضع عشان نكرم اسمك ونعلي مجدك في وسطينا يا رب. قلوبنا محتاجاك يا رب، بيوتنا محتاجاك، نفوسنا محتاجاك، كل ما فينا محتاجك يا رب، محتاج نكون تحت سلطانك وتحت غطاك بالذهب والمجد يحل علينا وعلى حياتنا يا رب، تحل في وسطينا واحنا تحت حمايتك يا رب. ساعدنا النهاردة يا رب، ولا حاجة من كلامك ولا حاجة من قوانينك، الحق اللي يسوع المسيح حفظه يا رب بكمال النعمة ازرعه في حياتنا، بكمال النعمة اعمل فينا معروف يا رب عشان نعيش في طاعتك واستقامتك يا سيد الرب، ولا يجد فينا الشرير مكان يعرف يحط رجله فيه يا رب. انا بمجد اسمك الليلة يا رب، هللويا.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني.

تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: احنا في المسيحيه موحدين بالله.
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم انت في نظري ساقط ومش تايه. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دور سميه. فكرت بيضحك بيهزر.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعاع.

0: النور في كل مرة بنتقابل مع بعض. النور بينور ويمكن تكون الليلة ضلمة كتير، لكن كل ما النور بينور بنقدر نشوف بعض ونقدر نتواصل مع بعض. بشكركم على التواصلات الجميلة والإيميلات اللي بتوصلنا من حضراتكم باستمرار، بشجعكم على الإيميلات اللي بتطلع على الشاشة تتواصلوا معنا بكل طرق التواصل. الله يبارك حياتكم. في هذه الحلقة يشرفنا كتير وجود أخ عزيز غالي على قلوبنا جدا، مهندس رأفت واصف. مرحبا رأفت، أهلا بحضرتك. مجموعة الحلقات دي أحبائي ربنا مخصصها لنا عن لقاء مع المشهد، مشهد جميل، مشهد رائع في حياة أولاد الله القديسين، وبناخد الشخصيات ديت عشان ننظر لنهاية إيمانهم ونتمثل إن نهاية حياتهم ونتمثل بإيمانهم ونشوف الدروس الجميلة الحلوة اللي ربنا حطها عشان ننظر إليها وتكون خبرة جميلة ونور وشعاع نور يوصل لحياتنا. الحقيقة في سفر القضاء بنتقابل مع ثلاث مرات الكتاب يتكلم ويقول في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل كل فعل ما حسن في عينيه، وده اللي حصل بالضبط في سفر القضاء إصحاح 6 لما جاء الملاك وظهر لشخصية رائعة. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات اللي بتتكلم عن هذا الموضوع في سفر القضاء وما أراها ما أرواح. قضاء 8 آية 22 يقول وقال رجال إسرائيل لجدعون تسلط علينا، هذه آخر كلمات جاءت عن جدعون، وقال رجال إسرائيل لجدعون تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك لأنك قد خلصتنا من يد مديان. قال لهم جدعون لا أتسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. طبعا في موقف بعد كده، لكن خلونا ننور على الحتة ديت. أيضا جاء ذكر جدعون في رسالة العبرانيين إصحاح 11
1: أبطال الإيمان.
0: جدعون، من هو جدعون وماذا فعل جدعون؟
1: الحقيقة جدعون شخص مشجع قوي،
0: جدع.
1: شخص مشجع قوي، لأنه لما نبص لبدايته نحس أنه حس أنه ما ينفعش الحاجة خالص. يعني هو إحساسه هتلاقيه في الأول خالص أول ما ربنا بيكلمه قال له ها عشيرتي هي الزلة في منسة وأنا الأصغر
0: ده في قضاء صح ستة.
1: قال لي أنا ولا حاجة، يعني أنت أنا مين عشان تيجي تقول لي تشتغل بيا وتعمل بيا؟ فجدعون الحقيقة كان حاسس إن هو ولا حاجة، يعني عشيرته هي الزلة، يعني من أقل الناس، وهو الأصغر كمان في العشيرة الزلة دي، هو الأصغر في بيت الأب أبي، يعني حاجة نكرة خالص. وده الشخص اللي ربنا مسكه وقال له تعالى عشان أشتغل بيك. أظن دي يعني في ناس سمعاني حاسة إن هي كملت عدد وحاسه ان ربنا جايبها ويقول لك يعني انا ايه في وسط زحمه وهعمل ايه اساسا لربنا وانا لا علم ولا فهم ولا مش عارف ايه ولا عيله ولا اسم ولا بتاع. والغريبه ان انت اللي انت بتقول الكلام ده عن نفسك، الرب حاطط عينه عليك وبيقول لك انت انا هشتغل بيك. ازاي رب تشتغل بيه؟ اصل حبيبي حته الناس اللي عندهم مناصب وعندهم كذا وكذا، ده الحاجات دي بتشوش على مجد الله. صدقني اختار الله المصدرة وغير الموجود والفقراء والأدنياء ليغزي بهم وغير الحكماء ليغزي بهم الحكماء. معي ولا سمو؟
0: ممكن تأكيد، بس أنا أتعجب من هذا الشخص أنه جاله الملاك وقال له الرب معك يا جبار البأس.
1: دي حتة بقى جميلة أوي في ربنا. تخيل سمو، فاكر لما قابل بطرس قال له إيه؟ هو بطرس ما كانش اسمه بطرس، كان اسمه إيه؟
0: سمعان.
1: أول ما المسيح شافه قال له أنت بطرس، كلمة بطرس معناها صخرة. طيب تعال اتفرج معايا على الصخرة. أول ما شاف بطرس قال له بطرس أنت صخرة. طب ادرس كده شخصية بطرس وامشي معاه شوية كده في القصة بتاعته، تتفرج على الصخرة. مرة يقول للمسيح مثلا، المسيح يسأل سؤال يقول من يقول الناس إن أنا أنت والمسيح ابن الله؟ فالمسيح يقول له طباك يا سمعان بن يونا، قال إن أبي ولم إن دما ولحما لم يعلن لك هذا، لكن أبي برافو عليك يا سمعان، أنت بتاخد إعلانات من السماء. مفيش دقيقتين المسيح يقول انا رايح للصليب، يمسكه بطرس ويبدا ينتهره. في ايه يا بطرس؟ يقول له حشاكر، قال له اذهب عني يا شيطان، بص واخد بالك، واحد مره فوق ومره تحت. مره المسيح يقول جميعكم تتفرقون عني، يطلع بطرس ويقول لا ان انكرك الجميع انا لا انكرك، ده انت عليه تاني. فالمسيح يقول له لا بلاش حته تموت لاجل دي، انا طالب منك تسهر معايا ساعه. هسهر؟ ده انا بقول لك اموت لاجلك تقول لي اسهر. اما بطرس فنام نوما ثقيلا.

0: شويه قام رفع السيف وضرب ودن الراجل، شويه بعد كده قال ما اعرفوش. واخد بالك معايا؟
1: تقلبات اب اند داون
0: رهيبه، شويه فوق شويه تحت شويه فوق شويه تحت. طب يا رب انت سميته له بطرس، ما كنت تسميه اي حاجة. يعني مش ده اسمه، هو مش ده اسمه دلوقتي، لكن ده اللي انا هعمله فيه، ده اللي انا ناوي اعمله فيك. يعني ده مش اسمك دلوقتي، صحيح مش اسمك دلوقتي بطرس، اسمك دلوقتي شخص معكوك في الخطيه، اسمك دلوقتي شخص خايف من كل حاجه، اسمك دلوقتي شخص عامل زي جدعون يخبط حنطه في المعصره وهو مرعوب، لكن انت في نظري جبار بأس وانت في نظري بطرس. دي طريقه الله لما يبص لك ويبتدي. عارف يا صمويل، احنا كنا في كليه هندسه وكنا نبتدي نعمل مشروع، مشروع بس نعمل قريه سياحيه، نبتدي كده نرسم. فالقريه السياحيه لما كنا نعملها كان نبتدي الاول نجيب قلم كده ونفضل نعمل زي الكنافه، الدايره دي مش عارف مطعم والدايره دي، نعمل اي كلام فاضي كده على الورق بنفكر يعني. فانا فاكر كنت كده وجالي واحد واد كان اقل مني في بتاع، بيقول لي ايه يا باشمهندس الكنافه دي؟ قلت له دي كنافه دي؟ قال لي اه. قلت له دي قريه سياحيه وتعالى لي بعد اسبوعين. وفعلا بعد اسبوعين جه كده، الكنافه دي كنافه في عينه هو، لكن كانت في نظري انا قريه سياحيه وعمل. انا ممكن ناس تشوفني كنافه، يعني تشوفني حاجه ملهاش معنى كده، ايه اللي انت فيه ده بحياتك واسلوبك وضعفاتك وخطاياك؟ لكن الله باصص لي انا مش شايف فيك كنافه، ما انت شايف يا رب، انا شايف فيك صخره وشايف فيك جبار البأس.
1: لكن الشكر يا رب. من اكتر اعتاء العلاقه مع الله هو صغر النفس.
0: ايوه
1: بالانجليزي inferiority، inferiority يعني inferior يعني تحت. حاسس دايما نظره دونيه لنفسه.
0: بتيجي منين دي يا صمويل؟
1: بتيجي الحقيقه من ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه انه من نظره المجتمع ليا، ممكن تيجي بسبب اخفاقات وفشلات واحباطات في في المستقبل. الحاجه الثالثه من نظره الاباء للانسان.
0: الاباء،
1: الاباء
0: يعني ممكن ابويا يديني انطباع ان
1: انت ما فيش فايده فيك، طول عمرك هتفضل فاشل وبايظ ومش هتبقى طول عمرك ده يدي انطباع للانسان الداخلي.
0: ده مش بس الاباء، ده المدارس.
1: طبعا
0: مدارس. يعني اضحكك على حاجه، كنت في مع اب كاهن، كنا في مصيف معين، هو كان عنده بنت عندها 3 سنين، فكان كل شويه يقول لها انا بحبك قوي، انا فخور بيكي قوي. فقلت له ايه يا ابونا ده؟ كل شويه تقول انا بحبك. قال لي هم في امريكا كده بيعلمونا تقول الطفل انا بحبك انا فخور بيك. قلت له يا غريبه دي طريقه تربيه؟ قال لي دي طريقه تربيه. قلت له تخيل عندنا في مصر بنفس الطريقه. قال لي ازاي يا حبيبي؟ قلت له عندنا في المدارس يقولوا اللي مش فاهم حاجه الغبي اللي بعديه، لكن عمرنا ما اتعلمنا
1: واسماء بعض الحيوانات كمان. يعني
0: مش عايز اوضح اكتر من كده يعني. لكن زي ما انت بتقول، احيانا الاهل او المدرسين يدوا الشخص انطباع عن نفسه انه مش فاهم وانه عبيط وانه غبي وانت اللي مش فاهم وانت قلق وانت ما بتعرفش تشيل حاجه ابدا وانت مش نافع في حاجه ابدا. صح كده؟
1: صحيح.
0: كمل الحته.
1: كلمات موجعه وكلمات لا سعى. انا اتعجب من نفس المرض ده كان موجود عند شعب الله لما جه موسى يطلعهم. يقول الكتاب في سفر الخروج لم يسمعوا لموسى بسبب صغر النفس والعبودية القاسية. صغر النفس يعني يجي ربنا يقول للواحد رب أنا هغيرك، أنا هخلي حياتك نعمة، أنا هخلي حياتك نور، أنا بشعاع نوري هينور. مفيش فايدة، مفيش فايدة، أنا مفيش فايدة.
0: عشان بص على نفسي يا صمويل، عشان بص على، هي صغر نفسي بيجي منين؟ إن أنا ببص على حقيقة نفسي. طب ماشي، طب حقيقة نفسك ده جزء من الحقيقة، إن أنت غلبان وحالتك حال، لكن الله ما ده هو ده اهم حاجه في الحقيقه.
1: بس ده مرد بيخاف الناس على او الاباء الروحيين او الجسديين على الولد انه يتكبر.
0: يتكبر ايه يعني؟ في فرق انك انت في حاجه اسمها التشجيع. يتكبر ده لما يكون الشخص يقول لك انا ما يهمنيش حاجه وانا اعلى من الكل وانا الناس دي كلها ولا حاجه. ماشي، بقول له يا عم انت غلبان، انت مالك عامل كده ليه؟ لكن انا اقعد اقول له كلام اقول عشان ما يتكبرش. طب والتشجيع فين؟ الكتاب يقول شجعوا صغار النفوس، تأنوا على الضعفاء. يعني في الكتاب شخصيه رائعه اسمه برنابا. برنابا ده شجع مين عشان يكمل في الطريق؟ تفتكر شجع مين؟
1: مرقص وبولس.
0: شجع نقف عند مرقص. معلمنا بولس كان حمقي شويه، ما عجبوش مرقص، مشي معاه شويه ولقى القديس مرقص استصعب الطريق ورجع في النص. فاول ما جه معلمنا بولس رجع طريق، برنابا قال له عايزين المره الجايه نشجع مرقص وناخده معانا. قال له لا لا لا، ده ما ينفعش حاجه خالص، ده ما اخدوش معايا. قال له الواد كويس. قال لا ما اخدوش معايا. قال له طب انت؟ انا هاخده انا معايا. قال له خلاص ما تمشيش معايا. وافترقوا هما الاثنين. برنابا خد مرقص. عمل ايه بعد كده برنابا في مرقص؟ شجعه

0: لدرجه ان كل اللي كرز لمصر وللشمال الافريقي
1: صحيح
0: كله
1: هو كان شخص
0: هو القديس مرقس اللي شجعه برناب.
1: صحيح. هنا الله يقول له قربوا معك يا جبار البس. لكن مش عاوز ابعد عن حته كمان حلوه انه حاجتين. الحقيقه كان جدعون يخبط حنطه في المعصره ليهربها من المديانيين. يعني الحنطه في الكتاب ترمز الى الشبع. الشبع في شبع واكتفاء. شبع واكتفاء. شبع واكتفاء بالله في هذه الايه. من ما يميز جدعون انه كان يشبع برغم من الاعداء حوالي المديانيين. كل ما يزرعوا حاجه يروحوا قلعينها يروحوا مضمرها 7 سنين سنه ورا سنه ورا سنه والحاله مره. وفي ظروفنا في المجتمعات العربيه في الربيع ما يسمونه الربيع العربي الظروف الماديه صعبه وضيقات مريره وانقلابات واضطرابات وانزعاجات والناس قلقانه مش شايفه السلام زي الايام اللي كان عايش فيها جدعون. لكن يجي الله يقول لجدعون قربوا معك يا جبار البأس وهو بيشبع بالكتاب.
0: حنطة هي كلمه الله صح.
1: لكن الامر الثاني والعجيب انه يقول له اذهب بقوتك هذه
0: وخلص اسرائيل.
1: ده كان اجابه للسؤال. قال له أنت شايفني جبار بأس إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه وأين عجائب التي أخبرنا بها أباؤنا؟
0: خطيرة الآية دي
1: تنفع للأيام دي؟
0: يا ما أنا أسألك سؤال يا صميم طب ما تجاوب على السؤال ده أين عجائب التي أخبرنا بها أباؤنا ولا هو ربنا كان بيشتغل زمان ودلوقتي لا؟
1: يقولوا انه مش عارف اليهودي لما يفلس يدور في دفاتره القديمه. لكن هنا مش بيتباهى قال هل الله بتاع زمان بس
0: مش هو بتاع الايام دي.
1: لكن هو بطل يستخدم يعني عجز تقدمت به الايام وكانه بيقول له قائلين الم يصعدنا الرب. انا بيعجبني قوي ان ربنا ما جاوبش على سؤاله. انا مش هكلمك على الماضي لكن انا بقول لك دلوقتي انا مستعد اعمل بيك حاجه.
0: الاجابه واضحه يا صمود. لانه اين كل عجائبه؟ هي عجائبه ما دي بتتعمل من خلال مين؟
1: ولاده.
0: هو ربنا بيشتغل بمين؟ ربنا مش بيشتغلش بحجار ولا بيشتغل بشجر ولا بيشتغل ربنا بيشتغل بينا. لما كان 7 سنين قبل جدعون وهم عايشين في الخطيه واتذلوا تحت يد مديان هو فين الناس اللي عايزه انها تحط نفسها بين ايدين الله والله يشتغل بيها؟ عجائبه بتتعمل بينا. احنا اللي منعنا الله انه يشتغل بينا صدقني هذا. بدون ايمان لا يمكن ارضاء.
1: لا رأفت انت عاوز توصلني لحته خطيره. هل معنى كده انه لما الكنيسه تكون حيه تؤثر في المجتمع كله وفي البلد كله كلها؟
0: ده سؤال انت عارف اجابته يا صديقي.
1: مش كده؟
0: اه طبعا. الكنيسه ضمير العالم والكنيسه نور العالم.
1: الله لا قولها لي تاني.
0: ضمير العالم وده اللي اتقال الاباء قالوا كده الكنيسه ضمير العالم. الكنيسة هي المكان اللي العالم يبص ليه ويعرف انه ماشي غلط او ماشي صح.
1: يعني النجاح والبركة تبدأ من الكنيسة مش من بره الكنيسة.
0: كان المفروض يبقى كده.
1: لكن بنعمة الرب يعود مرة تانية.
0: كنيسة بمعنى جماعة المؤمنين مش معناها مبنى ولا صح. يعني مش حجارة.
1: احنا بنتكلم الله لا يسمح. طبعا بالتأكيد. لكن جماعة المؤمنين. وقال الكتاب اذا كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام.
0: وبدليل بدليل ان ادي جدعون الرجل الغلبان. اهو صدق ربنا. وهو بكل ضعف مع ان جدعون شخصية خواف جدا.
1: ايوه.
0: وكل حركه يقول طب ما يمكن ما كلمتنيش، طب ما يمكن انت مش معايا.
1: والله احترم ده.
0: واحترم ده. عارف ان هو من جوه خايف وعارف ان جوه مش قادر وفضل يشجع فيه، اهو الشخص البسيط ده اللي لما جه يحارب حارب ب 300 واحد مش بالملايين انتصر بربنا. يعني ربنا مش عايز اواني حديديه ولا عايز اواني، عايز اواني من الفخار ناس غلابه تقول له يا رب عايزين نمجدك وعايزين نكرمك. وعايزين نعيش بقداسه قدامك وربنا يعمل بيهم عجائب وده اللي حصل.
1: ده اللي ربنا عاوز يكلمنا فيه بعد الفاصل. خليكم معانا هنطلع فاصل دقيقه ونرجع في هذا البرنامج المعاصر جدا وهذه الحلقه المعاصره جدا في سلسله حلقات شعاع نور. شعاع نور أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
0: انا انزل انا ما انزلش. المسيح ينزل لكن انا ما انزلش.
1: انا اتولدت ليه؟ ما اعرفش. وعايش ليه؟ ما اعرفش.
2: بكره الساعه 11 هكون مع الناس.
0: اهين فلان قدام الناس واجي قدام الله اقول له سامحني؟

0: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
1: الثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
2: إذا كان عجبك المسيحية هي كده.
1: طبعا أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

0: مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين قبل الفاصل في هذه الحلقه المعاصره اللي بتلمس احداث معاصره في حياتنا في هذه الايام في بلادنا العربيه في الشرق الاوسط وفي كل العالم في الربيع ما يسمونه بالربيع العربي. كنا بنتكلم عن موقف رائع لعله هو ما ختم به حياه جدعون في الكتاب المقدس في سفر القضاء. مرحبا بك مجددا باشمهندس رأفت. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن جانب في منتهى الاهميه هو صغر النفس. عاوز تقول لنا ايه تاني في صغر النفس؟
1: انت قلت حته جميله دلوقتي في المقدمه. قلت احنا في ربيع عربي وفي ايام اضطرابات وبتاع. الوقت ده بتاع ايه بالنسبه لنا؟ هل وقت ان كل واحد يفكر يعني في نفسي كده وخلاص، ولا ده وقت احنا ممكن نمجد في ربنا ونشوف دورنا فين؟ احنا حوالينا ناس محتاجة ان احنا نكون رجال قديسين نقف قدام الله ونساعد ده ونساعد ده. يعني انا شايف ان ده الوقت اللي كل واحد فينا يحط نفسه بين ايدينا الله ويقول له يا رب باركني، وسع تخومي، خلي ايدك معايا، اشتغل بيا، اعمل بيا حاجة. مش وقت ان انا اعيش في منحنى صغر النفس وانا منفعش الحاجة وانا ما عنديش حاجة، بس يعني انا فارق معايا قوي انه جدعون في الجزء ده قال له اذهب بقوتك. هذه ايه قوتك؟ انك حاسس بضعفك. ايه كان فيه قوته؟
0: لا تاني، قوتك انك حاسس بضعفك.
1: قوتك ان لان قوتي في الضعف تكمل. هو كانت ايه قوته؟ قال له اذهب بقوتك هذه. هو كان اداله حاجه لسه. انت حاسس بايه يا جدعون؟ حاسس ان انا ما انفعش باي حاجه. طب اذهب بقوتك هذه، لان طوبه مش للاقوياء بالروح،
0: مساكين
1: بالروح. المساكين بالروح هم دول ربنا يشتغل معاهم. الست الغلبانه اللي قاعده بتسمعني والراجل الغلبان اللي قاعد، صدقني انت الله يشتغل بيك. تقول لي اصل انا ولا حاجه. انت نفسك زي ما قلت لنا في المحاضرات يا صمويل، قلت الصفر لما تحط جنبي واحد
0: صحيح
1: يعمل عشرة، والعشرة صفار قمة الضعف ما تحط جنبيهم واحد يعمل ملايين.
0: صحيح،
1: مش كده برضو؟
0: مظبوط. بس الانسان يبقى عارف انه زي ده اللي قاله الرسول بولس، قال استطيع كل شيء مش في نفسي،
1: في المسيح،
0: لكن في المسيح. عشان كده ثلاث حاجات عندنا: الذات والكبرياء، عكسها صغر النفس، في النص في التواضع.
1: طب انت قلت حته ما جاوبتنيش عليها يا صمويل، قلت من اسباب صغر النفس خبرات الفشل اللي فاتت. دي انت ما ذكرتليش فيها. طب يعني انا بتخيل مشاهد قاعد قدامي بيقول طب ما احنا قبل كده حاولنا نمجد ربنا وفشلنا، حاولنا نعمل وما نفعناش، حاولنا نقول واتكسفنا،
0: حاولنا نعمل اجتماع صلاه كلام عملي، حاولنا نعمل اجتماع صلاه في كنيستنا ما نفعش، حاولنا نعمل مجموعات تلمذه في كنيستنا،
1: حاولنا نخدم كسفونا، حاولنا مش عارف ايه قومونا، حاولنا قول بقى يعني يعني حدث ولا حرج. يعني حاولت انصح حد قال لي مش عايز نصيحتك الى كلمني.
0: في حلقه من الحلقات انت قلت لنا على مايكل انجلو لما كان الراجل بيكنس شويه ازاز مكسر وخدهم وعمل منهم لوحه كبيره. انا لمست قلبي قوي القصه دي. واللوحه النهارده بعد مرور سنين طويله بيروحوا الناس يشوفوها في المتاحف في ايطاليا في روما. القصه دي لمست قلبي قوي. هل يمكن ممكن الله ياخد بلدنا اللي مليانه بالكسور وحياتي اللي مليانه بالكسور واسرتي وعلاقتي باسرتي المكسر ده ممكن يطلع منه حاجه جديده؟
1: امتى الله اشتغل بموسى يا صمويل؟
0: لما شاف نفسه ولا حاجه.
1: صح، مش كان قبل كده كان حاسس انه حاجه وقتل المصري وفشل بكل معنى القصه، اللي رايح يخدمهم رفضوه، واللي كان منهم عايزين يقتلوه، وقصه وهرب وبقى في البريه 40 سنه ما بيعملش حاجه غير بيرعى غنم. في الوقت ده ابتدى الله يقول له هشتغل بيك. قال له انا ما انفعش الحاجه خالص، انا عارف ده، انا استنيتك لحد ما انت عرفت انك انت ولا حاجه. يعني انا عايز اقول ان خبرات الفشل اللي فاتت دي مش ما تخليكش تجري وترفض ان الله يشتغل بيك. بالعكس، دي خبرات الفشل اللي فاتت تخليك اقول له يا رب انا ما اعرفش اعمل اي حاجه وما عنديش اي امكانيات، عشان كده مش ههرب، لا هتعلق بيك اكتر.
0: ايوه
1: همسك بنعمتك

0: اكتر، هقول لك ما واتكل عليك اكتر. رائع. انا لما بفشل في حاجه واجي اعملها تاني بصلي كويس.
1: يقولون انه كثيرون مما كانوا يعانون من اكثر درجات الفشل والاحباط لم يكونوا يدركوا انهم اقرب ما يكون من النجاح وقمه النجاح.
0: اينشتاين كان استاذه بيقول عليه الواد ده اغبى. صحيح. اغبى طفل في الفصل.
1: صح.
0: اللي عايزين اللي قعدوا قالوا هنشرح مخه عشان نعرف ايه العبقريه اللي فيه. كان في المدرسه كان بيقولوا عليه مش نافع، وناس كتيره قوي عليهم مش نافعين، طلعوا في الاخر يعني رب اشتغل بيهم وعمل شيء مفيد للبشريه.
1: والاحباء المشاهدين يقدر ربنا يعمل نفس الحكايه.
0: امين امين يا سمو.
1: يقدر يعمل نفس الحكايه. لكن انا يعجبني قوي كمان في مشهد رائع في قضاه 8 في حياه قضاه 8:22 في حياه جدعون.
0: ايوه.
1: انه مش بس ربنا شفاه من صغر النفس.
0: ايوه.
1: لكن شفاه واصبح الله كل شيء في حياته. حتى لما جم كلموه على التوريث بعد ما نجح يقول كده قالوا له تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك لأنك قلصتنا من يد مديان. قال لا لا لا، أنا مش بدور على قيمتي في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، ولا بدور على قيمتي في مراكز وفي مناصب، أنا بدور على قيمتي في الله في حد ذاته. رد وقال لا أتسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. تعرف يا رأفت، كتير من الرؤساء السابقين أو المخلوعين كانوا ينتظر أن يسمعوا ويعرفوا هذا الدرس. آه لو كانوا وعوا لهذا الدرس ما كانت حالهم وصلوا ليهم النهاردة، لبعضهم في السجون وبعضهم قتل شر قتله.
0: هو يعني عايزين يتسلطوا ليه؟ يعني انت هو رفض يتسلط، طب ليه رفض يتسلط؟
1: عشان انتوا مش في مركز.
0: جميل دي، عشان انتوا مش في مركز. لكن عايز اقول حاجه ثانيه يا صمويل، جدعون في القصه دي هنا حلو، لانه صغر النفس مش معناها لما تيجي تخرج منه تعمل اي حاجه. في ناس تنجح فتبتدي تعمل اي حاجه وتخش في اي حاجه. هنا جدعون وقف فقط عند حد الا الله كان عايز يعمله بيه. لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي. عمل الشيء ربنا عايزه عشان أخرج من صغر النفس وأعمل صح واستمر صح. أنا محتاج أن أقول له رب أنت عايزني أعمل إيه؟ الخطر اللي بيقع فيه الناس لما يسمعوا كلام زي اللي احنا بنقوله مشجع، أن كل واحد يقرر طب أنا هعمل كذا. غلطان. هتيجي تعمل كده هتفشل تاني. تقولي طب أنا هخلي ربنا يستخدمني في كذا. غلطان برضو. تقولي طب ايه انت عايز مني ايه؟ مش قلت تشجع وصغرت؟ ايوه انت تشجع، قول له ماذا تريدني يا رب ان افعل، وغير اللي انت عايزه مش عايز اعمله. عشان ما نخرجش من صغر نفس نخش فيه ناس بتعمل شيء تهد في ملكوت الله مش بتبنيه. يا ما ناس كانوا ما بيعملوش حاجه قالوا نعمل لمجد الله، اول ما جم عملوا بوظوا الدنيا مش عدلوه. احسن لنا نقعد قدامه نقول يا رب انت عايزني اعمل ايه؟ اذا كنت عايزني اروح هنا اروح. جدعون لو كان فكر انه يخدم الله ويعمل شيء يحرر شعبه بدون طريقه الله كان زاد فشله على فشل واحباطه على احباط.
1: صحيح صحيح.
0: لكن هو مشي بالكتالوج الالهي فنجح.
1: احنا عايزين نخدم ربنا زي ما هو عاوز.
0: زي ما هو عايز.
1: وده كان مفتاح النجاح اللي اتكلمنا عليه قبل الفاصل في الجزء الاول، كان يخبط حنطه لكي يهربها من المديانيين. لما أقعد في كلمة ربنا وأخد فكر ربنا من كتابه وكل فكرة الله يملأ قلبي ويملأ ذهني ويملأ حياتي، ببقى كلماتي وطريقة أفكاري فيها نور
0: مختلفة.
1: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. والشخص اللي يكون عاقل يعرف يدير بيته حسن.
0: مين.
1: والزوجة تربي أولادها حسن، والمدير يدير مصنعه حسن، ويحصل فيه استنارة ذهن، واستنارة الذهن دي تملى القلب وتملى الحياة، والإنسان يبقى ناجح وينطبق عليه القول فيكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه
0: تعطي ثمرها في حينه،
1: تعطي ثمرها في حينه، ورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. عاوز تقول لنا ايه تاني في جدعون؟
0: ما تزعلش مني لو قلت.
1: لا ما تزعلش. لا اتفضل.
0: انه احيانا صغر النفس، يعني احيانا الانتصارات او النعمه اللي ادهالنا ربنا مش ضمان ان احنا هنستمر فيها.
1: اه.
0: يعني جدعون بعد كل المجد ده كله بعد

0: كل الروعة دي كلها، وبعد ما رفض الملك عينيه زغت في حاجة غريبة جدا يا صمويل،
1: اللي هي
0: في صح 8 الجزء اللي انت قريته. جدول قال لهم بعد ما قال مش هتسلط عليكم، قال لهم بس انا عايز حاجة. قالوا له خير، عايز ايه؟ قال لهم بما اني انا اللي انتصرت بيكم القصة، عايزكم تجمعوا لي كل الاقراط الحلقان يعني. فجابوا كمية كبيرة من الحلقان، عملوا كمية ذهب كبيرة. طب هتعمل بيها يا جدعون؟ عارف عمل بيها ايه يا صمويل؟ عمل بيها افود، افود من ذهب، يعني عمل لبس الكهنة اللي هو مش كاهن ولا نبي ولا ملك، يعني الذهب ده بيلبسه الملوك والافود دي بيلبسه الكهنة. فعمل افود ايه في ايه يا جدعون؟ قال لك نعمل برضو حاجة نظهر بيها. يبقى برضو انا لا عايز اتسلط ولا حاجة يا جماعة، وانا مجدت ربنا، بس اعمل حاجة هي اقراها بعد كده، ابان بيها في وسط الناس، اعمل حاجة. يبقى برضو الشخص ممكن لما يجي يخرج من صغر النفس للأسف ممكن يقع في فخ انه يفضل عينه على تمجيد الناس وعينه على انبهار الناس بيه، ويعمل كل شيء عشان الناس تقدره، ويعمل كل الناس كل شيء عشان الناس تمجده. والكتاب يقول لك ان اللي عمله جدعون ده كان فخ لبني اسرائيل وزان وراه. تخيل بقى معايا ان احيانا نيجي نخرج من صغر النفس، نخش في حتة ربنا اشتغل بيه يا رب واستخدمني، انا نفسي دخلت في بلاعة تانية ان انا بقيت عبد للناس وعبد لتمجيدهم وعبد عايز ابهرهم باللي عندي، والحتة اللي ادهاني ربنا عشان امجده بيها بقيت بمجد بيها نفسي، واقع في فخ صعبة قوي. تحذير مهم الكتاب اللي قاله مش انا اللي قايله يا صمويل.
1: صحيح، محتاجين يعني تبقى يدانا ثابتتين الى غروب الشمس.
0: ايوه على رايك.
1: يعني شوف قمة النجاح حصل لأن نكون واعيين ونكون يقظين. بس أنا معجب بهذا الشخص برضو.
0: أمين.
1: ففي رسالة أمين. العبرانيين جاء على قمة لوحة الشرف، قال يعوزني الوقت، الرسول بولس قال يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون.
0: ما دي عظم الدم المسيح.
1: أشكرك يا رب.
0: يا صمويل في العهد الجديد مش هتلاقي قديس من عهد القديم يذكر له خطية، لأن هم تحت دم المسيح.
1: صحيح صحيح.
0: والرب مغطيهم من هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة، بيضوا ثيابهم في دم
1: يعني
0: الخروف.
1: يعني كانت وسخة بس المسيح طهر حياتهم.
0: المسيح غسل ثيابهم بدمه وغسلهم وجعلهم خليقة جديدة في المسيح.
1: أشكرك يا رب، لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون ويفتاح وشمشون وبراق والأبطال في لوحة الشرف، وجاء هذا البطل على قمة. محتاجين نصلي قوي قوي إن المسيح يشفينا من صغر النفس.
0: أيوة.
1: يعني من جراح اللي جرحنا بيها يمكن أهالينا زمان وإحنا صغيرين، اللي جرحنا بيها في المدرسة،
0: من الحياة اللي ملهاش لازمة دي،
1: العيشة اللي ملهاش لازمة. بالتأكيد صلينا يا رب.
0: يا رب إحنا بنباركك اليوم، أنت بتكلم كل عاسر ومتعب، كل واحد حاسس إنه ملوش لازمة، كل واحد حاسس إنه ما عندوش حاجة، كل واحد مش عارف هو عايش. أنت بتقدم دعوة عظيمة لكل واحد النهاردة بيقول لك أنا ما عنديش حاجة، وأنا عشرتي هي الزلة في منسة، وأنا الأصغر في بيت أبي. بتقول لكل واحد حاسس بضعف، بتقول له أنت عندك قوة وعندك نعمة، لأن قوتك يا رب في الضعف تكمل. خرجنا من اللي احنا فيه يا رب، خرجنا من الحياة المش مثمرة، خرجنا من الإحساس بالضعف يا رب. قدامنا أرض كثير امتلك، قدامنا نمجدك ونعيش لك وتنور فينا ونبقى نور في العالم، ما تسمحش نظلم ونطفي في الوقت اللي انت عايز تحطنا كمنارة وكمدينة كائنة على جبل. لاسمك الكريم كل مجد يا رب. أمين.
1: الرب معك يا جبار البأس، الرب معك يا جبار البأس. وجود الله معك يحول الصفر العشرة والثلاث أصفار لألف وهكذا. وجود الله في حياتك، وجود الله في بيتك.
0: أيوة.
1: قل له أهلا بيك في قلبي يا رب، أهلا بيك في بيتي، أهلا بيك في شبابي، أهلا بيك في حياتي، أهلا بيك في أيامي، أهلا بيك في قراياتي، أهلا بيك في كل فشل في حياتي. تستطيع أن تأخذ كل كسر في حياتي وتخرج منه قيامة جديدة. الله يبارك حياتكم.
0: مين.
1: يملكم بكل نعمة وشعاع نوره، يحول كل ضعيف إلى جبار بأس. أمين.
0: أمين.